نبدأ من الوضع في جنوب لبنان، حيث شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة برج الشمال بقضاء سور. وأظهرت مقاطع مصورة لحظة الغارة والانفجار الناتج عنها وتصاعد الدخان، إضافة إلى تنقل فرق الإسعاف وأهالي المنطقة إلى موقع الاستهداف. وأفادت مصادر محلية بسقوط مصابين جراء الغارة.

0: كما شن الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة برج الشمال بقضاء سور إذن، فيما يتواصل قصف والاحتلال لعدة بلدات وقرى، وأوضحت مشاهد متداولة قصفا مدفعيا إسرائيليا على محيط المنثور ومجد الزون. هذا وانتشرت مشاهد للقصف المدفعي الإسرائيلي على منازل أو منازل مأهولة في بلدة الحنية جنوب لبنان. كشفت مصادر رسمية لبنانية لتلفزيون العربي أن اجتماعات روما شهدت ثلاثة مسارات متوازية شملت الجوانب السياسية والعسكرية والحدودية، مؤكدة أن الوفد اللبناني قدم وثائق تتعلق بترسيم الحدود البرية بين خط الهدنة إلى الخط الأزرق. وفي السياق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يطلب تنفيذ عملية وصفتها بالحساسة في لبنان وتتطلب مصادقة المستوى السياسي.
1: يوم جديد من محادثات روما بين لبنان والجانب الإسرائيلي ينتهي من دون نتائج عملية، باستثناء معطيات عن مطالب رفعها الوفد اللبناني لتوسيع المناطق النموذجية وجدولة العمل فيها لقيت رفضا إسرائيليا. تفيد مصادر رسمية لبنانية لتلفزيون العربي أن الوفد اللبناني أبدى معارضته لأي طلب إسرائيلي أو أي مشاركة لها في مسار التحقق. المطالب اللبنانية الأخرى وجهت كذلك بصمام إسرائيلي وفق مصادر التلفزيون العربي. لا رد ولا تفاعل بشأن الانسحاب من بنت جبيل والخيام. وكالعادة، مثلما جرى طيلة أيام الجولات السبع من المباحثات، سواء التي احتضنتها واشنطن أو تلك التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما، ينكشف الموقف الإسرائيلي ميدانياً. هجمات عسكرية عنيفة شنها جيش الاحتلال على قرى وبلدات الجنوب اللبناني، غارات على بلدة تبنين أوقعت شهداء ومصابين كانوا داخل أحد المصليات هناك، وقصف عنيف استهدف مرتفعات الطاهر، وحرائق مهولة أشعلها جنود الاحتلال عند الأطراف الغربية لبلدة حولة ومنطقة شميس عند أطراف بلدة كفرشوبة. ولا يكتفي الجانب الإسرائيلي بهذا التصعيد، بل يخطط لشن عملية وصفت بالحساسة. يحدث هذا رغم تمسك لبنان بمسار المفاوضات وفق ما عبر عنه وزير الدفاع اللبناني.
2: احنا كنا موجودين هناك، ما تنسوا، وما فيني أكد لك الحديث لأنه بعده موضوع تشاور ومحاورة بروما، فهذا موضوع بعضه مطروح، ما فينا نعرف النتيجة، إنما أنا بس بذكركم أنه الجيش كان بكل الجنوب تحت.
1: الواضح أن العدوان الإسرائيلي المستمر على جنوب لبنان رسالة تجاهل واضحة من حكومة نتنياهو لمطالب بيروت بشأن وقف الهجمات وتوسيع المناطق التجريبية.
0: كشفت صحيفة هارتس عن تعزيز الجيش الإسرائيلي لوجوده العسكري بشكل متزايد في عمق جنوب لبنان، واعتمد تقرير استقصائي للصحيفة على جولات ميدانية متخصصة وتحليل دقيق لأحدث صور الأقمار الاصطناعية.
3: جنوب لبنان بين منهجية هدم منازل المواطنين وبناء مواقع جديدة للاحتلال. ممارسات الجيش الإسرائيلي لم تعد مجرد عمليات عسكرية عابرة، بل أقرب إلى ترتيبات أمنية لترسيخ نفوذ طويل الأمد وفق تحقيق نشرته صحيفة هارتس. الصحيفة كشفت استنادا إلى جولات ميدانية وصور التقطتها الأقمار الاصطناعية مؤخرا أن الجيش الإسرائيلي يعزز وجوده بشكل متزايد في عمق جنوب لبنان. وفق التحقيق، فقد احتل الجيش 600 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية، بينما تشهد المنطقة حركة عمرانية نشطة، بما في ذلك قاعدة عسكرية بعيدة عن الحدود الإسرائيلية وعشرات الكيلومترات من الطرق ومحو قرى بأكملها. بالأرقام، أظهر تحليل صور التقطتها شركة بلانيت لابس تدمير 74% من إجمالي المباني في القرى المشمولة بالمسح، وفي 18 قرية من أصل 19 تجاوزت نسبة الدمار 50%، بينما دمر أكثر من 80% من مباني 10 قرى. ما رصدته الأقمار الاصطناعية يعزز بدقة نوايا الاحتلال. هذا الدمار يتماشى مع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في مؤتمر للقناة 14، قال فيه إن إسرائيل دمرت 24 قرية في جنوب لبنان تدميرا كاملا، موضحا أن العدد ما بين 15,000 و20,000 منزل. يأتي ذلك في وقت نقلت فيه صحيفة هآرتس عن ضابط إسرائيلي أن الجيش تلقى تعليمات بالاستعداد للبقاء في لبنان لمدة تصل إلى عام، ولتحقيق هذه الغاية يقوم بأعمال بناء وأخرى لوجستية للقوات التي لا يزال معظمها يقيم في مبان مدنية في قرى متفرقة من الجنوب اللبناني.
0: إلى تطورات الملف الإيراني، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران ومسقط توصلتا إلى اتفاق بشأن الخصائص الجغرافية للمسارات في مضيق هرمز. في الأثناء أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب عن 203 شركات طيران كانت مدرجة على قائمة العقوبات بسبب صلاتها بالحرس الثوري الإيراني.
4: اتفاق طال انتظاره بشأن مضيق هرمز بات في متناول اليد. بلهجة متفائلة تحدث كاظم غريب آبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني عن المباحثات الجارية مع عمان، قال إن تقدما أحرز فيها وإنها على وشك الانتهاء، رغم إقراره بأن المفاوضات لم تكن سهلة. أبرز ما ستتمخض عنه بحسب غريب آبادي ترتيبات لفتح المضيق أمام مرور السفن التجارية مجانا لمدة 60 يوما فقط. كل هذه التفاهمات جرت دون التفاوض مع واشنطن. تنفي طهران على لسان نائب وزير خارجيتها إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة مؤخرا بعكس ما أعلنه الرئيس الأمريكي، لكنه لا ينفي تلقي رسائل من واشنطن.
5: تلقينا مؤخرا رسائل من واشنطن تفيد باستعدادها للعودة للعمل بالتزاماتها كاملة. اتخاذ قرار إيراني بهذا الشأن يحتاج وقتا، وذلك لتعقيدات كثيرة،
4: لكن ذلك لا يعني تنفيذ البند الخامس من مذكرة تفاهم إسلام آباد.
5: لا يحدد البند الخامس خطوط الدخول والخروج من المضيق، عبارة ترتيبات إيرانية مهمة جدا، وبسببها رفضنا المسار الجنوبي عند عمان وخضنا مرحلة تصعيد جديدة مع واشنطن.
4: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تحدث هو الآخر بلهجة متفائلة لكنها مشوبة بالحذر، قال إن البيان المشترك مع عمان في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية، مشترطا بأن لا يعرقله طرف ثالث. وفي التفاصيل كشف بقائي عن الاتفاق مع عمان بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار عبور السفن في مضيق هرمز. تصريحات إيرانية أكدت مضمونها صحيفة وول ستريت جورنال، قالت إن إيران وسلطنة عمان تعكفان على وضع اللمسات الأخيرة على مسودة اتفاق لإعادة فتح المضيق. تطورات لابد لرئيس الوزراء الإسرائيلي من أن يسجل موقعا فيها. يقول إن وجود إسرائيل ليس محلا لأي مفاوضات.
6: أنا سيد ترامب.
5: الرئيس ترامب هو أكبر صديق لنا عرفه البيت الأبيض، والولايات المتحدة هي حليفنا الأكبر، والجميع يعرف أننا نقدر جدا الجهود المشتركة المبذولة ضد طموحات إيران النووية، لكنني أود أن أوضح بأن وجود إسرائيل ليس محلا للتفاوض.
4: وفي خضم هذه الأجواء التي تغلب عليها لغة التفاؤل، تعلن وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب عن 5 كيانات لها صلات بالحرس الثوري الإيراني، خطوة قرأت على أنها بادرة حسن نية أمريكية اتجاه إيران، قد تتبعها إجراءات أخرى تضع طهران وواشنطن على سكة إنهاء حالة حرب دخلت شهرها السادس تواليا.
0: قال الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان إن التواصل مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي صعب حاليا، وأوضح أن بعض الأطراف استغلت رسالة المرشد قبل فترة بشأن مذكرة التفاهم مع واشنطن بهدف إثارة الانقسام داخليا.
6: إمكانية التواصل مع المرشد الأعلى حاليا صعبة جدا، لكن وجوده مهم للغاية لنتابع عملنا، خاصة بعد الأجواء التي سادت البلاد إثر رسالة المرشد بشأن مذكرة التفاهم مع واشنطن، عندما أشار لوجود عدم رغبة بالتفاوض لكنه سيسمح بذلك. هنا ظهر مجددا تيار أراد تحقيق أهدافه وأحياء الخلافات داخليا عبر تضخيم الأمر. كلام المرشد الأعلى كان دقيقا ولديه رأي، ثم قال إن وافق 3/4 المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على المباحثات فسأوافق أيضا. وما حصل هو أن 12 عضوا في المجلس الأعلى وافقوا على المباحثات، ولهذا وافق في النهاية.
0: قالت وكالة الأنباء السعودية إن وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا أكدوا أهمية تكاتف جميع أو جهود ضمان سلامة الحركة في مضيق هرمز وباب المندب. وفي اجتماع بالعاصمة الأردنية عمان ناقش الوزراء جهود خفض التصعيد والوساطة الباكستانية القطرية بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف سفينة نفطية سعودية بصاروخ باليستي في خليج عدن. وفي وقت سابق أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا عن حادث على بعد 95 ميلا بحريا جنوب شرق عدن بعد سماع دوي انفجار قوي على مقربة من ناقلة. وأكد رباه الناقلة سلامة جميع أفراد الطاقم بينما لم تسجل أي أضرار بيئية. وأضافت الهيئة أن السلطات المختصة تحقق في الحادث. وفي مداخلة سابقة أوجز لنا مراسلنا في صنعاء علي الذهب مجمل ما جاء في بيان المتحدث العسكري باسم الحوثيين وخلفيات العمليات المتواصلة للجماعة ضد سفن سعودية.
7: قبل قليل كان أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين عن عملية جديدة في البحر الأحمر، وتحدث عن استهداف سفينة يقول في بيانه إنها سعودية نفطية تحمل اسم دايسي في خليج عدن تحديدا في البحر الأحمر. وقال إن هذه العملية جاءت في إطار قرار فرض الحظر البحري ضد السعودية الذي فرض منذ 22 من يوليو المنصرم. وقال بأن القوات التابعة لجماعة أنصار الله ترصد كل التحركات للسفن السعودية النفطية في البحر الأحمر بدقة كما يقول. وأكد على استمرار قرار الحظر البحري حتى كما يقول تلبية المطالب المشروعة التي يطالب بها جانب أنصار الله الحوثيين، وكذلك رفع الحصار المفروض على المدن اليمنية التي تخضع لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين. هذه المعلومات التي أوردها يحيى سريع في بيانه. العملية طبعا سهام البحرية تحديدا ضد سفينة سعودية وفق ما أعلن في بيان المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين هي الثانية خلال 24 ساعة. كان صباحا أعلن يحيى سريعا عملية استهدفت سفينة سعودية نفطية اسمها وفاء حسب بيان عسكري، وتعد هذه العملية ربما هي الثالثة كعملية عسكرية ضد السعودية خلال اليومين الأخيرين. بالحديث عن عملية عسكرية كان أعلن أيضا عنها الجانب العسكري لجماعة أنصار الحوثيين من خلال استهداف هدف حساس في مطار نجران في المملكة العربية السعودية. ساعات أخيرة تشهد تصعيدا واضحا من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين مع التأكيد في هذه البيانات العسكرية أو في خطابات كذلك لقيادات سياسية عن استمرار هذه العمليات العسكرية، سواء كما تقول هذه البيانات والخطابات ردا على خرق الجانب السعودي للأجواء اليمنية عبر الطائرات المسيرة أو على عملية استمرار الحصار كما يقولون على المدن اليمنية، وبالتالي ستستمر هذه العمليات. هنالك إحصائية طبعا تريدها جماعة أنصار الله أنه منذ 22 من يوليو حتى اليوم هنالك استهداف لنحو 10 سفن.

0: سعودية نفطية وتم إجبارها على العودة، كما أن هنالك نحو 30 سفينة غيرت مسارها وتم إجبارها على العودة من خلال التعامل مع قرار الحظر البحري المفروض على الجانب السعودي. جماعة أنصار الله وهي تنفذ هذه العمليات تقول إنها مدركة لحجم التصعيد أو التبعات الذي قد يقوم به الجانب السعودي، خاصة في ظل التحركات الأخيرة واتجاه السعودية إلى تشكيل تحالف بحري واسع من عدد الدول، إضافة إلى تحركات من قبل القوات الحكومية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا أو مجلس القيادة الرئاسي، وتصريحات متتالية ومواقف متتالية من قبل هذه الجهات سواء الجانب السعودي أو الجانب الحكومي بأنه من الضرورة أيضا العمل على تحركات وجهود لتأمين الملاحة البحرية، في إشارة لإيقاف هذه العمليات العسكرية التابعة لجماعة أنصار الله. جماعة أنصار الله وجانبها العسكري أو القيادات السياسية فيها تقول إنها مدركة لأي تبعات وإنها جاهزة للتعامل معها وإنها ماضية في قرارها وإن مطالبها مشروعة وإنها لديها القدرات العسكرية والاستخباراتية الكافية لمواجهة أي تصعيد، في إطار أيضا ما رفعته من شعار بأنها ستقابل التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار، وأسمت هذه بمعادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار.
1: قال مراسل تلفزيون العربي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات نسف داخل الخط الأصفر شرقي مدينة غزة. ظهرت مشاهد واللحظات الأولى لعمليات قوة الاحتلال وتصاعد أعمدة الدخان في المكان. أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام، وقال المتحدث باسمها حازم قاسم إن الحركة وبعد موافقتها مع الفصائل الفلسطينية على خريطة الطريق لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار تدعو الإدارة الأمريكية وممثل مجلس السلام نيكولاي ملادينوف إلى ممارسة ضغوط حقيقية لإلزام حكومة الاحتلال بالاتفاق حتى تمهد الطريق لإطلاق خطوات جادة وعملية لتنفيذ ما جاء في خريطة الطريق. أوعز وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بالإبقاء على حجم القوات الإسرائيلية المنتشرة في منطقة غلاف غزة وعدم تقليصها في المرحلة الحالية، وذلك بهدف الحفاظ على شعور السكان بالأمن وفق بيان صادر عن مكتبه. وأوضح البيان أن القرار جاء عقب تقييم أمني أجراه كاتس الأسبوع الماضي وبعد تلقيه مطالب من سكان غلاف غزة دعوا فيها إلى الإبقاء على الوجود العسكري وتعزيزه في ظل استمرار التوترات الأمنية في المنطقة. وقالت وسائل أعلام إسرائيلية إن إسرائيل وقعت اتفاقا قانونيا يحدد طبيعة العلاقة بين الجيش وقوة الاستقرار الدولية التي ستنتشر في القطاع على أن تدخل القوة إلى القطاع عبر مصر وأن تضم 250 جنديا من المغرب وأوغندا.
2: كعادتها خالفت إسرائيل بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. مجلس السلام سار على دربها وألزم بمسار التنفيذ الإسرائيلي للاتفاق، وطالب المجلس بنزع سلاح حماس الثقيل والخفيف قبل أي انسحاب. نتنياهو الذي رفض المسودة الأخيرة يصر على البقاء في غزة إلى حين تجريدها من سلاحها.
3: يعتقد الرئيس ترامب وفريقه أن بإمكانهم إجبار حماس على نزع سلاح غزة، ونحن ندرس هذا الأمر. لقد أرسلوا إلينا مسودة ولم نوافق عليها، فهي ليست مسودتنا، وقد أرسلنا تعليقاتنا، نحن ثابتون على مصالحنا.
2: بينما لا تزال الأمور معقدة بشأن السلاح والانسحاب، يمضي نتنياهو قدما وفق رؤيته. وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن إسرائيل وقعت اتفاقا قانونيا يحدد طبيعة العلاقة بين الجيش وقوة الاستقرار الدولية التي ستنتشر في القطاع. وفق ما نشر، القوة الدولية ستدخل غزة عبر مصر وليس عبر إسرائيل، وستضم 250 جنديا من المغرب وأوغندا. الفلسطينيون يطالبون بتوضيحات. عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم قال إن الحركة لا تزال بانتظار رد رسمي من الممثل الأعلى للمجلس نيكولاي ملادينوف على ما تم التوافق عليه بشأن خارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية، ويضيف نعيم أن الحركة أبدت مسؤولية عالية في التعاطي مع ما عرض عليها، معربة عن تقديرها لما صدر عن الوسطاء بتحميل إسرائيل مسؤولية الجرائم المستمرة والتعطيل المتعمد للاتفاق. في غزة، بينما تجوب كبرى الجنازات شوارعها لشهداء ضاعت جثامينهم، إسرائيل تفتح قوسا على قرار وقف الاستهدافات وتضع داخله استثناء العمل ضد أي تهديد إذا شعرت القوات بخطر. وعلى الرغم من ضغط الوسطاء لإجبار إسرائيل على وقف غاراتها في القطاع، فإن هذا الاستثناء يمكن أن يسمح لجيش الاحتلال بضرب من أراد متى أراد بذريعة التهديدات الأمنية.
1: في الضفة الغربية المحتلة أصيب 6 فلسطينيين بجروح جراء هجوم نفذه مستوطنون على مسافر يطا جنوبي الخليل، وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بنقله الإصابات ونصفهم سيدات لتلقي العلاج. وقالت مصادر محلية للتلفزيون العربي إن مستوطنين اعتدوا ليلا على مواطنين بالضرب بعد مهاجمة مساكنهم في خربة الطوبة بمسافر يطا، حيث أحرقوا 5 مساكن ونفذوا تخريبا طاول الممتلكات. كما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مخيم قلنديا شمالي القدس المستمر منذ صباح الأربعاء، واعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين خلال حملة مداهمات لمنازل في المخيم.
4: اقتحام واسع نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة للاجئين الفلسطينيين. جنود جيش الاحتلال الراجلين الذين انتشروا في داخل أزقة المخيم وظهروا هنا على الشارع الرئيس المؤدي إلى حاجز قلنديا العسكري، ينتشرون يقومون بإغلاق المحال التجارية عنوة، وكذلك أيضا عمليات تفتيش لمنازل المواطنين الفلسطينيين. تقول اللجنة الشعبية لخدمات مخيم قلنديا أن هناك العديد من المنازل حولت إلى ثكنات عسكرية بقوة السلاح من قبل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، كذلك أيضا أقدموا على إخراج المواطنين من منازلهم وعمليات تنكيل بكبار السن أطفال ونساء. الهلال الأحمر الفلسطيني تحدث أنه تعامل مع إصابات كذلك في داخل المخيم بعد السماح لطواقمه بالدخول إلى أطرافه فقط. الجيش انتشر في كل أرجاء المخيم، قام بوضع سواتر ترابية باستخدام الجرافات التي أدخلها من منطقة الكسرات في الجهة الشرقية من مخيم قلنديا. الجهة المقابلة طبعا في منطقة شارع المطار أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على إزالة جزء من الجدار، ما يسميه الفلسطينيون جدار الفصل العنصري، وقاموا كذلك عمليا بعملية إدخال جرافات من آليات عسكرية ستنفذ عمليات هدم في منطقة كفر عقب المجاورة، وأيضا في طبعا مناطق تم اختارها سابقا بعمليات هدم واختارات محال تجارية ومنازل وكذلك أيضا منشآت أخرى قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإعلان أنه سيقوم بهدمها شمال مدينة القدس المحتلة. ليس الاقتحام الأول، ولكن يمكن أن نقول من الاقتحامات الطويلة. ساعات طويلة استمر جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي راجلين وكذلك بالآليات العسكرية وعلى أسطح المنازل بالقناصة، وأدخلوا الجرافات في الاقتحام الذي استجلبوا به صناديق وكذلك أيضا خرائط باقتحام واسع لهذا المخيم في المنطقة الشمالية من القدس المحتلة. فهد العصا، تلفزيون العربي، مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.
1: التصعيد الروسي ضد أوكرانيا دفع الاتحاد الأوروبي إلى تشديد لهجته تجاه موسكو والإعلان عن حزمة دعم جديدة لكييف، وبين تحذيرات أوكرانية من تراجع المساعدات العسكرية وأعلان موسكو عن تطوير قدراتها القتالية تتواصل الحرب في عامها الخامس دون أفق لحل قريب.
5: عشرات القتلى والجرحى، هكذا كان المشهد عقب الهجوم الروسي الأخير على كييف، هجوم لم يكن عشوائيا بتركيزه على منشآت لوجستية وحيوية، هذا ما قالته السلطات الأوكرانية. فبعد الهجوم الروسي الواسع على العاصمة كييف ارتفعت لهجة الاتحاد الأوروبي تجاه موسكو. رئيسة المفوضيات الأوروبية أورسلا فوندرلاين وصفت الهجوم بالوحشي، وأكدت أن روسيا يجب أن تدفع ثمن الدمار التي تسببت به في أوكرانيا. الرد الأوروبي لم يقتصر على التصريحات فحسب، بروكسل أعلنت أيضا تخصيص 1,400,000,000 يورو لدعم أوكرانيا. مصدر هذا الدعم سيكون من عوائد الأصول الروسية المجمدة في أوروبا، في رسالة سياسية مفادها أن كلفة الحرب لن تبقى على عاتق كييف وحدها. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي لم يبدي الكثير من التفاؤل، محذرا من تراجع الدعم العسكري.
6: بدأت أوكرانيا تتلقى عددا أقل بنحو 3 أضعاف من الصواريخ المضادة للصواريخ البالستية للدفاع عن دولتنا، ويرتبط ذلك بالحروب الدائرة في الشرق الأوسط.
5: موسكو في المقابل لم تقف مكتوفة الأيدي، حيث أكد الرئيس الروسي أن بلاده تمضي قدما في تطوير قدراتها العسكرية.
7: تم اتخاذ قرار بإنشاء فرع جديد للقوات المسلحة، وتم اختيار دينيس ليامين لقيادة هذا المسار باعتباره من أكثر المختصين خبرة في هذا المجال.
5: وبين تصعيد روسي موسع وتحذيرات أوكرانية وسعي أوروبي لتعزيز الدعم، تراوح الحرب الأوكرانية مكانها في سنة رابعة اتخذ فيها النزاع بعد الحرب الشاملة دون حل في الأفق القريب.
1: وهذا الخبر العاجل الآن نقلا عن الهيئة البحرية البريطانية في بلاغ أو تفيد بلاغ عن واقعة على بعد 9 أميال بحرية جنوب شرقي كنزار في سلطنة عمان. إذن بلاغ عن واقعة على بعد 9 أميال بحرية جنوب شرقي كنزار في سلطنة عمان بحسب الهيئة البحرية البريطانية. يتعلق الأمر على ما يبدو باستهداف إحدى السفن. تقول الهيئة البحرية البريطانية أيضا بأن ربان ناقلة أبلغ عن سماع دوي انفجارين في أثناء عبور مضيق هرمز. إذن بحسب الهيئة البحرية البريطانية تفيد الآن بأن ربان ناقلة أبلغ عن سماع دوي انفجارين في أثناء عبور ناقلة لمضيق هرمز. اتهمت كوريا الشمالية اتهمت اليابان بالتحول إلى دولة حرب في ظل مساع أعلنت عنها طوكيو لتعزيز قدراتها العسكرية في منطقة المحيط الهادئ. من ناحية أخرى، استدعت خارجية كوريا الجنوبية نائب رئيس البعثة الدبلوماسية اليابانية لديها للاحتجاج على تكرار المطالبة بضم جزيرة استراتيجية في بحر اليابان متنازع عليها بين البلدين.
8: صراع جديد يحتدم شرقي آسيا ما بين أقطاب يجمع بعضها عداء تاريخي وأخرى تحالف استراتيجي، وتزايد وتيرة التسلح حول العالم يترك أثره فوق تلك الرقعة كغيرها، ساعيا لإعادة رسم العلاقات وترتيب مراكز القوة. كوريا الشمالية تتهم اليابان بالتحول إلى دولة حرب وتتوعد بخيارات عسكرية، في حين وزير الدفاع الياباني يؤكد دون مواربة ضرورة تعزيز طوكيو قدراتها العسكرية بروح العجلة والأزمة، ويشير إلى مخاطر متزايدة تمثلها كل من الصين وروسيا فضلا عن كوريا الشمالية. جددت طوكيو خلافا آخر عبر تكرارها المطالبة بأرخبيل جزر متناهية الصغر تفصل بينها وبين أراضي كوريا الجنوبية، وهو ما استدعت سول بشأنه نائب رئيس البعثة الدبلوماسية اليابانية لديها، مؤكدة سيادتها فوق جزيرة دوكدو والاستعداد التام للرد على أي استفزاز. احتجاج تعارضه طوكيو، مؤكدة حرصها الشديد على العلاقات الثنائية مع سول التي وصفتها بالشريك والجار المهم في التصدي للتحديات العالمية المشتركة. لكن الاختلاف التاريخي لطالما أثار موجات الاحتدام، وارتبط آخرها بإصدار شركة جوجل تحديثا لخرائطها يتضمن تصنيف الجزيرة كأراض يابانية. ورغم تصدر الرمزية الوطنية الخطاب السياسي، تكتسي قضية الجزيرة أهمية استراتيجية في ضوء تنامي النزاع الإقليمي، إذ تمنح الجزيرة الدولة صاحبة السيادة حق فرض منطقة اقتصادية خالصة تمتد حتى 200 ميل بحرية. أما على المستوى الجيوسياسي فتتيح أرضها موقعا متقدما لمراقبة حركة السفن والطائرات، وذلك في أحد أهم الممرات البحرية في آسيا بحر اليابان الذي تعتمد عليه موسكو بشكل رئيسي في حركتها التجارية والعسكرية من وإلى بكين القطب صاحب الثقل في المعادلة الإقليمية والدولية. وما بين هذا وذاك يبقى الموقف الأمريكي على بعد آلاف الأميال حاضرا ما بين تأييد لتنامي العسكرة اليابانية والتزام بالحياد وعدم منح اعتراف بشأن الجزر المتنازع عليها مع كوريا الجنوبية.
1: أعلنت السلطات الأمريكية مقتل عدد من الأشخاص في حادث إطلاق نار جماعي استهدف منزلا في ولاية كارولينا الشمالية. وأفاد مكتب التحقيقات بالولاية في بيان صحفي أن نواب مقاطعة كاسويل استجابوا لبلاغ يفيد بوقوع الحادث في منزل يقع على طريق بروكس في بروسبكت هيل. تتابعون الآن إعادة لحلقة من برنامج تواصل، إلى اللقاء.
9: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. عبد الرحمن السيد، أمريكي من أصل مصري، يهزم أيباك ويفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ في ميتشيغان. أخيرا صلاح يحسم وجهته ويصل إلى اسطنبول قبل محطته النهائية في الشمال التركي حيث ترابزونسبور. شقيقة زعيم كوريا الشمالية توجه رسالة شديدة اللهجة لليابان.

0: مشاهدينا، هل يحق لنا أن نسأل ماذا يجري في أمريكا بعد حرب الإبادة في غزة وتحول الرأي العام العالمي وخاصة في جيل الشباب بشأن فلسطين والقضية الفلسطينية؟ هل يحق لنا أن نتساءل ما إذا كان ذهاب متوقع لمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية ميتشيغان لعبد الرحمن السيد هو عنوان لمرحلة جديدة؟ أو ربما يصح القول إنها معركة جديدة وأخرى في ساحة جديدة؟ أيباك بكل ثقلها التاريخي تسقط، وعبد الرحمن السيد بما يمثله من روح جديدة ينجح. قد لا نخطئ إن قلنا إنها ساحة اختبار أمريكية جديدة، استطلاع للرأي، جس نبض، تحول جذري في ساحات الحزب الديمقراطي وفي مساحات دعم أيباك لمرشحين في مجلس الشيوخ الأمريكي. وهل يصح القول إنه صراع حاد داخل الحزب حول مستقبله فاز فيه السيد متفوقاً على النائبة هيلي ستيفنز؟ فما هي القصة؟ ولما كل هذا الحديث عن المرشح الشاب؟ وهل يحتمل كل هذه الإسقاطات إن صح التعبير؟ يمكن القول إن سيناريو زهران ممداني يتكرر ولكن بشكل آخر ومكان آخر. وبطلنا هالمرة في هذه القصة هو الشاب الأمريكي من أصول مصري عبد الرحمن السيد، أو كما يعرف في أمريكا عبدول، وهو طبيب وعالم أوبئة وناشط تقدمي أعلن ترشحه لمقعد مجلس الشيوخ الشاغر في ميتشيغان بعد إعلان السيناتور جاري بيترز عدم ترشحه لولاية ثانية. وجاء هذا الترشح في سياق شهور المقعد في وقت يشهد فيه الحزب الديمقراطي انقساما كبيرا وحادا بين الجناح التقدمي المتمثل ببيرني ساندرز وهو الداعم لممداني في نيويورك، وبين الجناح الوسط. عبد الرحمن ركز من اليوم الأول في حملته على شعار إخراج المال من السياسة ووضع المال في جيوب الناس. وهناك نقطة أخرى مهمة أيضا يجب أن نشير إليها. عبد الرحمن رفض قبول تبرعات من اللجان السياسية للشركات، ورفض أيضا اللقاء مع من؟ أيباك. أيباك تعرفونها، صانعة الملوك والنواب والرؤساء في أمريكا. أيباك التي تدعم الجمهوريين والديمقراطيين وتحسب حساب إسرائيل في كل خطوة تخطوها. أيباك لجنة الشؤون العامة الأمريكية رفض عبدول لقائها، ومن يرفض أيباك ترفضه المقاعد، هكذا كان العرف، ولكن يبدو أن كل شيء تغير. لم يكتفي عبدول برفضه اللقاء مع أيباك بان حملته الانتخابية، بل أيضا رفض المال منها ووصفها بأنها لجنة سياسية ممولة من الجمهوريين لتمكين نظام نتنياهو. عبد الرحمن أيضا وضع حرب غزة نصب عينيه، عارض المساعدات العسكرية غير المشروطة لإسرائيل، ووصف ما يحدث في غزة على أنه إبادة، وقال إن المال يجب أن ينفق هنا في ميتشيغان على المدارس والرعاية الصحية لا على القنابل هناك. وبناء عليه تلقى تبرعات وصلت إلى نحو 5 ملايين دولار فقط. دعونا نشاهد ما قاله أثناء حملته الانتخابية.
1: And Israel are not the same as Judaism and the Jewish people. I love Judaism and I love the Jewish people. And the single most dangerous thing that they've tried to tell us is that somehow they can extend the definition of anti-Semitism to include a foreign government and its leaders. I call bullshit. No. No. If you believe that anti-Semitism extends to include a foreign government and AIPAC, you are creating a dangerous circumstance. That's right.

كي تفوز ويخسر عبد الرحمن. في البداية نذكر على عجالة أن هيل ستيفنز نائبة ديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي عن الدائرة 11 في ميتشيغان تصف نفسها بأنها ديمقراطية فخورة بدعمها لإسرائيل، Proud Pro Israel Democrat، وبأنها صهيونية مسيحية، وخاضت الانتخابات الديمقراطية التمهيدية لمجلس الشيوخ في ميتشيغان وخسرت ضد عبدول. والغريب أنه خسرت، هل تعرفون لماذا؟ الغريب أنها خسرت رغم أنه أيباك دفعت دم قلبه من شان تفوز وما فازت. الأيباك وحسب تحليل نشره موقع سلوج فقد بلغ إنفاق لجنة العمل السياسي فيها نحو 30.6 مليون دولار في سباق ميتشيغان، وهو أكبر مبلغ تخصصه المنظمة في سباق انتخابي واحد على الإطلاق في تاريخها. بلغ إجمالي الإنفاق الانتخابي للدورة الثانية على التوالي أكثر من مليون دولار، إضافة إلى 30 مليون أخرى من جهات متعددة. فكيف هيك يا هيلي بتضيع كل هيدول الأموال وبتروح هيك هباء؟ كيف بتخسري قدام عبدول؟ هيدول هن الأسئلة. سر يكمن في أيباك. عبد الرحمن السيد وهو المرشح من أصول مصرية حول هذا الإنفاق إلى نقطة ضعف رئيسية، ووصف تلقي منافسته المساعدات من أيباك بالعكاز وشراء المقاعد. وقلنا أن العالم تغير والشباب يرون ويحكمون ويقيمون، وهو ما أثار استياء الناخبين التقدميين والشباب في ميتشيغان، وهكذا أضرت بها أيباك أكثر مما نفعته. فهل يمكن القول أن إسرائيل مدللة أيباك خسرت حين فاز عبد الرحمن؟ الصحف الإسرائيلية هي جاوبت على هذا السؤال، حيث تم وصف فوز عبد الرحمن في أغلبها بأنه فشل أكبر استثمار لأيباك وانتكاسة، شوفوا التسمية، انتكاسة للجناح المؤيد لإسرائيل داخل الحزب الديمقراطي بعد فوز عبد الرحمن السيد بنسبة 49 مقابل 47 لمنافسته هيل ستيفنز التي دفعت أيباك الكثير من أجلها. فماذا تقول نتائج الانتخابات في السياسة والشارع والسوشيال ميديا؟ منروح على مواقع التواصل الاجتماعي ومنشوف بعض الآراء. الصحفية سمر جراح تقول فاز الدكتور الأمريكي من أصل اسكندراني عبد الرحمن السيد على المرشحة هيل ستيفنز، أنفق الصهاينة 62 مليون دولار لهزيمته وتعرض لحملات بشعة جدا ومع ذلك فاز بالانتخابات التمهيدية. حزبه الديمقراطي كان ضده وكل هذا من أجل خاطر الصهاينة، تحول تاريخي يحدث هنا في أمريكا، هكذا تقول سمر. أما رولا جبرائيل فتقول زلزال سياسي حقيقي في ميتشيغان، إحدى الولايات التي منحت ترامب الفوز الأخير في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. عبد الرحمن يفوز العربي الأمريكي المسلم والتقدم المعارض العنيد للإبادة الجماعية في غزة وجماعة الضغط الإسرائيلية، يجب على مؤسسي الحزبين أن يبدأوا في الاستماع وفهم هذا التسونامي السياسي. ممداني صار أشبه بتيار يمثلون البديل الحقيقي لنظام سياسي فاسد. لورانس بتقول وهي صحفية فرنسية أمريكية، ديمقراطيون من حركة ساندرز ممداني يفوزون، هم معادون للرأسمالية مؤيدون للفلسطينيين. أمريكا ترامب تتواجه مع أمريكا ممداني التي تتأسس والشباب يصوتون لهم بكثافة. ننهي مع تشل التي تقول نقطة من أول السطر، عصر أيباك انتهى.

بظاهر يير ترابزون حتفكروا انه انا عم حاول اكسب رضا الشعب التركي، بس بهذه الجمله التركيه حسم محمد صلاح كل شيء. اشهر من التكهنات واسابيع من الشد والجذب داخل تركيا، هل سيكون صلاح هنا ام لا؟ والجمله هي شعار ملايين من الاتراك بيعني لهم فريق ترابزون سبور، كل ما تمثله لعبه كره القدم. وترجمتها للعربيه او بالنسبه لنا كل مكان هو ترابزون او ترابزون في كل مكان. وإذا فهمت مثلي أنه ترابزون سبور التركي نجح فيما فشل فيه بشكتاش أحد الثلاثة الكبار

في تركيا ففهمك صحيح. صلاح الآن بقميص ترابزون سبور يحتفل مع جماهيره الذين احتشدوا بالمئات أمام مطار أتاتورك في استقبال اللاعب المصري. شاهدوا رسالة صلاح قبل هبوط الطائرة.

0: Trabzon. Are you ready? We can hear you. See you very soon. Be the Harrier Trabzon.
1: مش بس صلاح بالزهارير ترابزون، أنا كمان بعرف أولى. مثل هؤلاء المئات الذين استقبلوا صلاح في مدينة اسطنبول، هناك عشرات الآلاف باتوا ليلتهم في شوارع مدينة ترابزون منذ الأمس يحتفلون ويهتفون باسم صلاح الذي سيصل إلى المدينة في الشمال التركي مساء اليوم. شوفوا مع هذا الفيديو.

صفقة انتقال حر بعد أن انتهى عقد صلاح مع ليفربول الإنجليزي الذي شهد ذروة تألقه، الآن مو أمام تحد جديد مع عاصفة البحر الأسود ترابزون سبور ليساعده في الفوز بلقب الدوري التركي الذي غاب عنه منذ عام 2022. مقابل ماذا؟ طبعا ترابزون سبور لم يدفع لليفربول ولا ليرة تركية حتى الآن، لا لأن الصفقة انتقال حر، لكن دفع لصلاح الكثير جدا، وهذا حسب ما نشرت وسائل إعلام تركية، 17 مليون يورو في الموسم الواحد لمدة موسمين، 34 مليون يورو يعني تقريبا ملياري ليرة تركية، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كرسوم انتقال للاعب المصري، هذه دفعت لمرة واحدة. طيب ما الذي دفع صلاح لتفضيل ترابزون سبور على بشكتاش؟ بشكتاش هو أعرق وأشهر وإنه عنده عدد أكبر من الدوريات، ولكنه فضل ترابزون سبور. هذا البند يرجح كثيرون أنه هو الذي عطل صفقة انتقال صلاح لبشكتاش وسهل انتقاله لترابزون سبور. 25% من إجمالي مبيعات قمصان صلاح ستذهب لحساب صلاح الشخصي، يعني كل تي شيرت ببيع النادي أو منافذ البيع المتعاقدة مع النادي وبتحمل اسم صلاح ورقم 11 الذي يتوقع طبعاً أن يرتديه صلاح، حياخذ صلاح ربع هذا الثمن. صفقة كبيرة طبعاً. ترابزون سبور الذي انتقل إليه صلاح معروف باسم عاصفة البحر الأسود، يتخذ من مدينة ترابزون بالشمال التركي مقراً له، وهو رابع أقوى أفرقة الدوري التركي بعد بشكتاش وفنربخشة وجالاتا سراي، يعني أسماء ما عم بخبركم عظيمة. فاز ترابزون سبور بالدوري التركي 7 مرات آخرها موسم 2021 و2022 بعد غياب 38 عاما عن الفوز بالدوري. صلاح بالنسبة للنادي أكبر صفقة بتاريخه، ويعول النادي على الفرص التجارية التي يجلبها صلاح للنادي بسبب شهرته العالمية. طبيعي أنه يكون التفاعل مع انتقال صلاح للدوري التركي واسع جدا. المذيع الرياضي المصري إبراهيم فايق كان من أوائل المتفاعلين مع انتقال صلاح، كتب على حسابه: أعلن انضمامي لمشجعي فريق ترابزون سبور التركي، أينما كان صلاح نحن معه وبالقلب وبالعقل. أما أحمد فكتب: صلاح من أذكى لاعبي العالم في قراراته الرياضية، اللاعب الذي غادر أقوى دوري في العالم وهو نجمه الأبرز لن يقبل أن يلعب في دوري في ظل نجم آخر، لذلك تجاهل كل عروض الدوري السعودي حتى لا يختفي في ظل رونالدو، وربما لم يفكر أصلا في الدوري الأمريكي الذي سيختفي فيه في ظل ميسي، لذلك كان اختياره الوجهة في دوري تركيا والصاعد والقوي ليحافظ على حضور معقول في المسابقات الأوروبية. يبدو أن وجهة نظر أحمد فيها شيء من الصحة، لذلك ستجد بن هاربرغ مالك نادي الخلود السعودي غاضبا يهاجم صلاح قائلا: لقد ذهب إلى الدوري المناسب، الدوري السعودي للمحترفين ليس المكان المناسب لقضاء عطلة التقاعد، هون عم بيهاجمه. أما الصحفي الرياضي حسين ياسين فيقول: شخصيا لا أفهم كل هذه الانتقادات لانتقال محمد صلاح إلى ترابزون سبور، لاعب حقق كل شيء في أقوى دوري في العالم وبهذا العمر لا أحد يتوقع أن يدفع له ناد كبير في أوروبا أرقاما عالية، يقرر الذهاب إلى دوري فيه نجوم وهو أفضل بكثير من الدوري الأمريكي وإلى ناد لديه قاعدة جماهيرية كبيرة وبهذا الراتب أيضا، رأيي أنه اختيار مناسب جدا لصلاح.

عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، شو بتعرفوا عن اليابان؟ تكنولوجيا، سيارات، الحياة المليئة بالانضباط والعمل. لكن لحظة، هذه ليست اليابان قبل الحرب العالمية الثانية. لا يمكن للتاريخ أن ينسى أن اليابان كانت واحدة من أكبر القوى العسكرية التي امتدت من الصين إلى جنوب شرق آسيا، وخاضت حروبا دامية قبل أن تغير نهجها بعد تعرضها لقنبلتين ذريتين. 8 عقود واليابان تتبنى نهجا سلميا، احنا خلاص في حالنا والعالم بحاله، ولكن هذا المشهد بدأ يتغير بالسنوات الأخيرة. اليابان بدأت تشعر بالخطر من تصاعد النفوذ العسكري الصيني والنووي أيضا لكوريا الشمالية، فرفعت انفاقها العسكري وبدأت تحاول امتلاك قدرات هجومية بعيدة المدى. هذا التحول المفاجئ أثار حفيظة جيرانها، وأول طبعا مين؟ كوريا الشمالية. آخر هذه التطورات العسكرية التي أثارت غضب كوريا الشمالية إطلاق اليابان صواريخ من طراز توماهوك في مناورات مشتركة مع أمريكا، خطوة تقول اليابان إنها دفاعية، بينما تراها كيم يو جونغ وهي شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون بأنها تتحول إلى دولة حرب وتتوعدها بخيارات عسكرية. الله يسترنا من آخرة، هل نحن مقبلون على حروب جديدة؟ خلينا نشوف. هلأ الموضوع عند أخته للرئيس يا جماعة، ونحن يا دوب مقلعين باللي عم بيصير معنا. نرجع لعندهم. القصة بدأت مع تصريحات كيم لوسائل الإعلام الرسمية لكوريا الشمالية بأن قيادة بلادها ستتخذ خيارات عسكرية إضافية تفرضها بوضوح التحولات في اليابان، مستشهدة بإطلاق اليابان أخيراً صواريخ توماهوك بعيدة المدى ومشاركتها في مناورات عسكرية بقيادة الولايات المتحدة. كيم قالت اليابان الدولة المجرمة في زمن الحرب، تسرع تحولها إلى دولة حرب وتمضي نحو امتلاك القدرة على شن هجمات استباقية. أضافت أيضاً إذا أمسك ورثة النزعة العسكرية الذين ورثوا جينات المكر والعدوان بأسلحة فتاكة بين أيديهم، فإن أموراً غير سارة ستحدث. طبعاً هذه تصريحات خطيرة. ليس كوريا الشمالية فقط التي غضبت من اليابان، الصين كمان وهي الحليف الرئيسي لكوريا الشمالية. الله يستر، إحنا شو عم نحكي هلأ؟ أعربت الصين في الآونة الأخيرة عن قلقها إزاء ما قالت إنه نزعة عسكرية جديدة في اليابان. استخدام الصين لهذا التوصيف لم يأتي من فراغ، فقبل أيام أصدرت اليابان وثيقة رسمية باسم الكتاب الأبيض للدفاع، وذلك لتحديد رؤيتها الأمنية واستراتيجيتها العسكرية، ووضعت بكين في تحد استراتيجي للأمن القومي الياباني. الكتاب الأبيض الياباني كشف توجها جوهريا لتحديث العقيدة القتالية للبلاد من خلال تبني أساليب الحروب الحديثة كالطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي وتعزيز القدرات الصاروخية بعيدة المدى لمواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة. وهذا تحديدا ما يقلق جيران اليابان الذين يبدو أنهم استشعروا خطرا حقيقيا. التطورات الأخيرة مشاهدين تأتي تزامنا مع تصريحات وزير الدفاع الياباني الذي شدد على ضرورة أن تعزز طوكيو قدراتها العسكرية بروح العجلة والأزمة، بعدما لاحظ تقرير حكومي جديد المخاطر المتزايدة، بيحكي عن المخاطر المتزايدة من الصين وكوريا الشمالية وروسيا. وإذا تحدثنا بلغة الأرقام، نجد أن طوكيو رفعت إنفاق العسكري بنسبة 9.7% إلى 62 مليار دولار في العام 2025، بما يعادل 1.4% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة منذ 1958. وكالة فرانس بريس كانت قد أشارت إلى أن اليابان شرعت تدريجياً في الابتعاد عن نهجها السلمي الذي تبنته بعد الحرب العالمية الثانية من خلال زيادة الإنفاق العسكري وتوسيع اتفاقات التعاون الدفاعي ونشر منصات إطلاق صواريخ في جزرها النائية. على منصات التواصل الاجتماعي طبعاً كان هناك تفاعلاً واسعاً. أكيو يان موك قال اليابان لا تستعد للحرب بل تستعد للدفاع عن نفسها بمنطقة أصبحت أكثر خطورة، وذلك بسبب تجارب كوريا الشمالية وأيضاً تصرفات الصين. أغوست بيقول كلما أعلنت اليابان عن تعزيز قدرتها العسكرية تعود المنطقة إلى أجواء الماضي، التاريخ لا يزال حاضراً في ذاكرة جيرانها.
بينما قال فاروق رشيد من حق أي دولة أن تحمي نفسها، لكن سباق التسلع في شرق آسيا لن يجعل أحد أكثر أمنا، بل سيزيد احتمالات المواجهة. وأخيرا تيموثي يقول حين تبدأ اليابان بشراء صواريخ بعيدة المدى فمن الطبيعي أن تشعر الصين وكوريا الشمالية بالقلق. الثقة في هذه المنطقة أصبحت شبه معدومة.

0: مشاهدينا كلنا بنعرف انه الانسان بيعيش هلا بعصر متقدم جدا من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. الواقع المادي امتزج بالعالم الرقمي، واقتحمت التكنولوجيا المرقمنه معظم تفاصيل حياتنا اليوميه، بدءا من اساسيات العمل والوظيفه وانتهاء بالظرف الاجتماعي الذي نعيشه في البيت. التطور المتسارع جدا لعالم الرقمنه بلغ مرحله متطوره، بحيث اصبح القائمون على هذا المجال يجرون تجارب لدمج الذكاء الاصطناعي بالروبوت، وذلك بهدف إنتاج جيل جديد من روبوتات بشرية قادرة على أن تحل محل الإنسان في القتال وكافة المجالات العسكرية التي كانت مقتصرة على البشر. يعني بالمختصر، بلشت شركات التكنولوجيا الأمريكية تسابق الزمن حتى تصنع جنودا من الروبوتات وتأخذهم على الجبهات حتى يقاتلوا أثناء الحروب. طيب، كيف وليش وشو الأسباب يلي دفعتهم يتجهوا لهالابتكار؟ هل هو لتقليل الخسائر البشرية بالحروب مثلا؟ رح نتعرف على الحقيقة، بس خليكن معي نمشيهن وحدة وحدة. خيوط هذه القصة بدأت من إعلان شركة Foundation Future Industries التي تعنى بصناعة روبوتات لمهام عسكرية عالية المخاطر، تطوير الجيل الثاني من روبوت يسمى فانتوم، الذي ترونه هون عم تشوفوا بهيدي الصورة. يمكن لما تشوفوا أول مرة تقول عنه روبوت عادي، ولكن هذا الروبوت، هذا صديقنا الجديد، مش عادي. فانتوم طوله 6 أقدام، وبمقدوره أن يحمل أكثر من 40 كيلوغراما، ويوجه عبر كاميرات برؤية 360 درجة، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي. الأهم أنه مدرب لخوض غمار القتال في ساحات المعركة، يعني بإمكانه أن يزيح الجندي البشري من الجبهة وبحل محله. شوفوا معي هذا الفيديو ومنرجع منكفي.
1: All right, here they are, day one, San Diego. First battalion made up completely of humanoid robots, all lined up, ready for inspection. Raw 01, give me a salute.
2: Acknowledged.
1: And say something for the camera.
2: Unit 1 operational, all systems nominal, awaiting
0: order. قالوا باللبناني شحار. مرعب هذا الموضوع. هذا الروبوت وصفته جهات رافضة لفكرة الأسلحة ذاتية التحكم بالروبوت القاتل، وعارضت صناعته وتسخيره للقتال في الحروب باعتباره يشكل خطورة على حياة الإنسان وعلى مستقبل البشرية. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كان أول المعارضين للفكرة، دعا أكثر من مرة إلى سن قوانين دولية عابرة للحدود لحظر الروبوتات القاتلة، مرجحاً أن الحروب المستقبلية قد تصبح أكثر خطراً وأكثر دقة وأقل أخلاقية. منظمة Human Rights Watch اعترضت هي الأخرى، وأكدت على لسان نائبة مديرة قسم الأزمات Vertiquel رفضها القاطع للمشروع، وحذرت من تسليم قرارات الحياة والموت لآلة. كما شددت كويل على أن غياب المساهمة البشرية الفعالة في هذا المشروع يعني أن أي خطأ في عمليات الرمي أو أي تشويش إلكتروني أو حتى خلل في خوارزميات التعرف على الأهداف قد يؤدي إلى كوارث ميدانية ومجازر بحق المدنيين دون وجود آلية للمحاسبة. هون فينا نقول إنه في جهات كتير معارضة للمشروع، ولكن ترى ما هو موقف الشركة؟ سانكت باثاك وهو الشريك المؤسس للشركة نفى كل هذه المحاذير، وقال إن هذه المخاوف في غير محلها، لأن الذكاء الاصطناعي والروبوتات يقودان ثورة صناعية لتحقيق الوفرة، كما أن الروبوتات العسكرية تجعل الحروب أكثر دقة وتقلل الخسائر البشرية بين المدنيين والجنود. عظيم. بس يبدو أنه مش بس هيدا هو السبب الوحيد. قال إن المنافسين الدوليين لأمريكا مثل الصين وروسيا بدأوا يطورون روبوتات مسلحة، وإذا أمريكا ما لحقت حالها وطورت قدراتها الدفاعية حينها ستقف على الهامش وتخسر الكثير. يعني عالم كله عم بتطور. موضوع محتدم بهالنقاش أو نقاش كبير بهالحجم ما ممكن يمرق بدون تدخل طبعا أكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه مش معقول يفوت علينا يضيع على حاله هيدا الموضوع، لأنه هو عادة بكل عرس إله قرص. بس بتعرفوا ليش؟ لأنه في عنده سبب منطقي. ابنه أريك هو من أكبر المستثمرين في هذه الشركة، وشغل في وقت سابق منصب المستشار الاستراتيجي الرئيسي لها، وهذا الشيء جعل الشركة تتمتع بمصداقية في الأوساط الرسمية في أمريكا، وعلى إثرها حظيت طبعا بعقود دفاعية تقدر بنحو 24 مليون دولار من الحكومة الفيدرالية. مشاهدينا، انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم. لكن القصص كالعادة لا تنتهي، انتظروا قصصا جديدة كل يوم بتواصل، وطبعا طبعا طبعا تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في روسيل، وهذه أبرز العناوين. غارة إسرائيلية على البرج الشمالي في قضاء سور، قصف مدفعي على بلدات في الجنوب، ومسؤول إسرائيلي يقول إن الجيش يطلب تنفيذ عمليات حساسة في لبنان. طهران تقول إن أحداثيات المسار الآمن عبر مضيق هرمز حددت مع مسقط، وإن مسار العبور قد يكون قابلا للتطبيق لمدة بين شهرين وأربعة أشهر. واشنطن ترفع العقوبات عن كيانات على صلة بالحرس الثوري. كاتس يعز بالإبقاء على حجم الانتشار العسكري في غلاف غزة. رئيس أركان جيش الاحتلال يقول إن الهجمات ستتواصل، وحماس تطالب الوسطاء بالضغط على إسرائيل. عملية إسرائيلية متواصلة في مخيم قلنديا شمالي القدس. قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات وجرحى في هجوم لمستوطنين على منازل فلسطينيين في مسافر يطا.

0: نبدأ من الوضع في جنوب لبنان، حيث شن طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة برج الشمال بقضاء سور. وأظهرت مقاطع مصورة لحظة الغارة والانفجار الناتج عنها وتصاعد الدخان، إضافة إلى تنقل فرق الإسعاف وأهالي المنطقة إلى موقع الاستهداف. وأفادت مصادر محلية بسقوط مصابين جراء الغارة. كما يتواصل قصف الاحتلال لعدة بلدات وقرى، وأوضحت مشاهد متداولة قصفا مدفعيا إسرائيليا على محيط المنثور ومجد الزور. هذا وانتشرت مشاهد للقصف المدفعي الإسرائيلي على منازل مأهولة في بلدة الحنية جنوب لبنان. وكشفت مصادر رسمية لبنانية لتلفزيون العربي أن اجتماعات روما شهدت ثلاثة مسارات متوازية شملت الجوانب السياسية والعسكرية والحدودية، مؤكدة أن الوفد اللبناني قدم وثائق تتعلق بترسيم الحدود البرية من خط الهدنة إلى الخط الأزرق. وفي السياق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يطلب تنفيذ عملية وصفتها بالحساسة في لبنان وتتطلب مصادقة المستوى السياسي.
1: يوم جديد من محادثات روما بين لبنان والجانب الإسرائيلي ينتهي من دون نتائج عملية، باستثناء معطيات عن مطالب رفعها الوفد اللبناني لتوسيع المناطق النموذجية وجدولة العمل فيها لقيت رفضا إسرائيليا. تفيد مصادر رسمية لبنانية لتلفزيون العربي أن الوفد اللبناني أبدى معارضته لأي طلب إسرائيلي أو أي مشاركة لها في مسار التحقق. المطالب اللبنانية الأخرى وجهت كذلك بصمام إسرائيلي وفق مصادر التلفزيون العربي. لا رد ولا تفاعل بشأن الانسحاب من بنت جبيل والخيام. وكالعادة، مثلما جرى طيلة أيام الجولات السبع من المباحثات، سواء التي احتضنتها واشنطن أو تلك التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما، ينكشف الموقف الإسرائيلي ميدانياً. هجمات عسكرية عنيفة شنها جيش الاحتلال على قرى وبلدات الجنوب اللبناني، غارات على بلدة تبنين أوقعت شهداء ومصابين كانوا داخل أحد المصليات هناك، وقصف عنيف استهدف مرتفعات الطاهر، وحرائق مهولة أشعلها جنود الاحتلال عند الأطراف الغربية لبلدة حولة ومنطقة شميس عند أطراف بلدة كفر شوبة. ولا يكتفي الجانب الإسرائيلي بهذا التصعيد، بل يخطط لشن عملية وصفت بالحساسة. يحدث هذا رغم تمسك لبنان بمسار المفاوضات وفق ما عبر عنه وزير الدفاع اللبناني.
2: احنا كنا موجودين هناك، ما تنسوا، وما فيني أكد لك الحديث لأنه بعده موضوع تشاور ومحاورة بروما، فهذا موضوع بعده مطروح، ما فينا نعرف النتيجة، إنما أنا بس بذكركم إنه الجيش كان بكل الجنوب تحت.
1: الواضح أن العدوان الإسرائيلي المستمر على جنوب لبنان رسالة تجاهل واضحة من حكومة نتنياهو لمطالب بيروت بشأن وقف الهجمات وتوسيع المناطق التجريبية.
0: كشفت صحيفة هارتس عن تعزيز الجيش الإسرائيلي لوجوده العسكري بشكل متزايد في عمق جنوب لبنان، واعتمد تقرير استقصائي للصحيفة على جولات ميدانية متخصصة وتحليل دقيق لأحدث صور الأقمار الاصطناعية.
3: جنوب لبنان بين منهجية هدم منازل المواطنين وبناء مواقع جديدة للاحتلال. ممارسات الجيش الإسرائيلي لم تعد مجرد عمليات عسكرية عابرة، بل أقرب إلى ترتيبات أمنية لترسيخ نفوذ طويل الأمد وفق تحقيق نشرته صحيفة هارتس. الصحيفة كشفت استنادا إلى جولات ميدانية وصور التقطتها الأقمار الاصطناعية مؤخرا أن الجيش الإسرائيلي يعزز وجوده بشكل متزايد في عمق جنوب لبنان. وفق التحقيق، فقد احتل الجيش 600 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية، بينما تشهد المنطقة حركة عمرانية نشطة، بما في ذلك قاعدة عسكرية بعيدة عن الحدود الإسرائيلية وعشرات الكيلومترات من الطرق ومحو قرى بأكملها. بالأرقام، أظهر تحليل صور التقطتها شركة بلانيت لابس تدمير 74% من إجمالي المباني في القرى المشمولة بالمسح، وفي 18 قرية من أصل 19 تجاوزت نسبة الدمار 50%، بينما دمر أكثر من 80% من مباني 10 قرى. ما رصدته الأقمار الاصطناعية يعزز بدقة نوايا الاحتلال. هذا الدمار يتماشى مع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في مؤتمر للقناة 14. قال فيه إن إسرائيل دمرت 24 قرية في جنوب لبنان تدميرا كاملا، موضحا أن العدد ما بين 15,000 و20,000 منزل. يأتي ذلك في وقت نقلت فيه صحيفة هآرتس عن ضابط إسرائيلي أن الجيش تلقى تعليمات بالاستعداد للبقاء في لبنان لمدة تصل إلى عام، ولتحقيق هذه الغاية يقوم بأعمال بناء وأخرى لوجستية للقوات التي لا يزال معظمها يقيم في مبان مدنية في قرى متفرقة من الجنوب اللبناني.
0: أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت مبكر من اليوم الخميس بأن ناقلة أبلغت عن سماع دوي انفجارين في أثناء عبورها مضيق هرمز قبالة سواحل عمان، مشيرة إلى أن السفينة وطاقمها بخير. وذكرت الهيئة في إخطار أن الواقعة حدثت على بعد نحو 9 أميال بحرية جنوب شرقي كانزار في عمان، وأنه لم ترد تقارير عن أضرار بيئية. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي إن طهران ومسقط توصلتا إلى اتفاق بشأن الخصائص الجغرافية للمسارات في مضيق هرمز. في الأثناء أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب عن طائرتين وثلاث شركات طيران كانت مدرجة على قائمة العقوبات بسبب صلاتها بالحرس الثوري الإيراني.
4: اتفاق طال انتظاره بشأن مضيق هرمز بات في متناول اليد. بلهجة متفائلة تحدث كاظم غريب آبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني عن المباحثات الجارية مع عمان، قال إن تقدما أحرز فيها وإنها على وشك الانتهاء، رغم إقراره بأن المفاوضات لم تكن سهلة. أبرز ما ستتمخض عنه بحسب غريب آبادي ترتيبات لفتح المضيق أمام مرور السفن التجارية مجانا لمدة 60 يوما فقط. كل هذه التفاهمات جرت دون التفاوض مع واشنطن. تنفي طهران على لسان نائب وزير خارجيتها إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة مؤخرا بعكس ما أعلنه الرئيس الأمريكي، لكنه لا ينفي تلقي رسائل من واشنطن.
5: تلقينا مؤخرا رسائل من واشنطن تفيد باستعدادها للعودة للعمل بالتزاماتها كاملة. اتخاذ قرار إيراني بهذا الشأن يحتاج وقتا، وذلك لتعقيدات كثيرة،
4: لكن ذلك لا يعني تنفيذ البند الخامس من مذكرة تفاهم إسلام آباد.
5: لا يحدد البند الخامس خطوط الدخول والخروج من المضيق، عبارة ترتيبات إيرانية مهمة جدا، وبسببها رفضنا المسار الجنوبي عند عمان وخضنا مرحلة تصعيد جديدة مع واشنطن.
4: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تحدث هو الآخر بلهجة متفائلة لكنها مشوبة بالحذر. قال إن البيان المشترك مع عمان في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية، مشترطا بأن لا يعرقله طرف ثالث. وفي التفاصيل كشف بقائي عن الاتفاق مع عمان بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار عبور السفن في مضيق هرمز. تصريحات إيرانية أكدت مضمونها صحيفة وول ستريت جورنال، قالت إن إيران وسلطنة عمان تعكفان على وضع اللمسات الأخيرة على مسودة اتفاق لإعادة فتح المضيق. تطورات لابد لرئيس الوزراء الإسرائيلي من أن يسجل موقعا فيها. يقول إن وجود إسرائيل ليس محلا لأي مفاوضات.
6: أنا سيد ترامب.
5: الرئيس ترامب هو أكبر صديق لنا عرفه البيت الأبيض، والولايات المتحدة هي حليفنا الأكبر، والجميع يعرف أننا نقدر جدا الجهود المشتركة المبذولة ضد طموحات إيران النووية، لكنني أود أن أوضح بأن وجود إسرائيل ليس محلا للتفاوض.
4: وفي خضم هذه الأجواء التي تغلب عليها لغة التفاؤل، تعلن وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب عن 5 كيانات لها صلات بالحرس الثوري الإيراني، خطوة قرأت على أنها بادرة حسن نية أمريكية تجاه إيران، قد تتبعها إجراءات أخرى تضع طهران وواشنطن على سكة إنهاء حالة حرب دخلت شهرها السادس تواليا.
0: قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن التواصل مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي صعب حاليا، وأوضح أن بعض الأطراف استغلت رسالة المرشد قبل فترة بشأن مذكرة التفاهم مع واشنطن بهدف إثارة الانقسام داخليا.
6: إمكانية التواصل مع المرشد الأعلى حاليا صعبة جدا، لكن وجوده مهم للغاية لنتابع عملنا، خاصة بعد الأجواء التي سادت البلاد إثر رسالة المرشد بشأن مذكرة التفاهم مع واشنطن، عندما أشار لوجود عدم رغبة بالتفاوض لكنه سيسمح بذلك. هنا ظهر مجددا تيار أراد تحقيق أهدافه وأحياء الخلافات داخليا عبر تضخيم الأمر. كلام المرشد الأعلى كان دقيقا ولديه رأي، ثم قال إن وافق 3/4 المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على المباحثات فسأوافق أيضا. وما حصل هو أن 12 عضوا في المجلس الأعلى وافقوا على المباحثات، ولهذا وافق في النهاية.
0: أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين استهداف سفيرة نفطية سعودية بصاروخ باليستي في خليج عدن. وفي وقت سابق أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا عن حادث على بعد 95 ميلا بحريا جنوب شرق عدن بعد سماع دوي انفجار قوي على مقربة من ناقلة. وأكد ربان ناقلة سلامة جميع أفراد الطاقم بينما لم تسجل أي أضرار بيئية. أضافت الهيئة أن السلطات المختصة تحقق في الحادث. قال مراسل تلفزيون العربي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات نسف داخل الخط الأصفر شرقي مدينة غزة. وظهرت مشاهد واللحظات الأولى لعمليات قوة الاحتلال وتصاعد أعمدة الدخان في المكان. أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام. وقال المتحدث باسمها حازم قاسم إن الحركة وبعد موافقتها مع الفصائل الفلسطينية على خارطة الطريق لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار تدعو الإدارة الأمريكية وممثل مجلس السلام نيكولاي ملادينوف إلى ممارسة ضغوط حقيقية لإلزام حكومة الاحتلال بالاتفاق حتى تمهد الطريق لإطلاق خطوات جادة وعملية لتنفيذ ما جاء في خارطة الطريق. أوعز وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بالإبقاء على حجم القوة الإسرائيلية المنتشرة في منطقة غلاف غزة وعدم تقليصها في المرحلة الحالية، وذلك بهدف الحفاظ على شعور السكان بالأمن وفق بيان صادر عن مكتبه. وأوضح البيان أن القرار جاء عقب تقييم أمني أجراه كاتس الأسبوع الماضي، وبعد تلقيه مطالب من سكان غلاف غزة دعوا فيها إلى الإبقاء على الوجود العسكري وتعزيزه في ظل استمرار التوترات الأمنية في المنطقة. قالت وسائل أعلام إسرائيلية إن إسرائيل وقعت اتفاقا قانونيا يحدد طبيعة العلاقة بين الجيش وقوة الاستقرار الدولية التي ستنتشر في القطاع، على أن تدخل القوة إلى القطاع عبر مصر وأن تضم 250 جنديا من المغرب وأوغندا.
7: كعادتها خالفت إسرائيل بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. مجلس السلام سار على دربها وألزم بمسار التنفيذ الإسرائيلي للاتفاق، وطالب المجلس بنزع سلاح حماس الثقيل والخفيف قبل أي انسحاب. نتنياهو الذي رفض المسودة الأخيرة يصر على البقاء في غزة إلى حين تجريدها من سلاحها.
8: يعتقد الرئيس ترامب وفريقه أن بإمكانهم إجبار حماس على نزع سلاح غزة، ونحن ندرس هذا الأمر. لقد أرسلوا إلينا مسودة ولم نوافق عليها، فهي ليست مسودتنا، وقد أرسلنا تعليقاتنا، نحن ثابتون على مصالحنا.
7: بينما لا تزال الأمور معقدة بشأن السلاح والانسحاب، يمضي نتنياهو قدما وفق رؤيته. وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن إسرائيل وقعت اتفاقا قانونيا يحدد طبيعة العلاقة بين الجيش وقوة الاستقرار الدولية التي ستنتشر في القطاع. وفق ما نشر، القوة الدولية ستدخل غزة عبر مصر وليس عبر إسرائيل، وستضم 250 جنديا من المغرب وأوغندا. الفلسطينيون يطالبون بتوضيحات. عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم قال إن الحركة لا تزال بانتظار رد رسمي من الممثل الأعلى للمجلس نيكولاي ملادينوف على ما تم التوافق عليه بشأن خارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية. ويضيف نعيم أن الحركة أبدت مسؤولية عالية في التعاطي مع ما عرض عليها، معربة عن تقديرها لما صدر عن الوسطاء بتحميل إسرائيل مسؤولية الجرائم المستمرة والتعطيل المتعمد للاتفاق. في غزة، بينما تجوب كبرى الجنازات شوارعها لشهداء ضاعت جثامينهم، إسرائيل تفتح قوسا على قرار وقف الاستهدافات وتضع داخله استثناء العمل ضد أي تهديد إذا شعرت القوات بخطر. وعلى الرغم من ضغط الوسطاء لإجبار إسرائيل على وقف غاراتها في القطاع، فإن هذا الاستثناء يمكن أن يسمح لجيش الاحتلال بضرب من أراد متى أراد بذريعة التهديدات الأمنية.
0: في الضفة الغربية المحتلة أصيب 6 فلسطينيين بجروح جراء هجوم نفذه مستوطنون على مسافر يطا جنوبي الخليل. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بنقله الإصابات ونصفهم سيدات لتلقي العلاج. وقالت مصادر محلية للتلفزيون العربي إن مستوطنين اعتدوا ليلا على مواطنين بالضرب بعد مهاجمة مساكنهم في خربة الطوبة بمسافر يطا. كما تواصل قوة الاحتلال اقتحام مخيم قلنديا شمالي القدس المستمر منذ صباح الأربعاء. اعتقلت قوة الاحتلال عددا من المواطنين خلال حملة مداهمات لمنازل في المخيم.
9: اقتحام واسع نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة للاجئين الفلسطينيين. جنود جيش الاحتلال الراجلين الذين انتشروا في داخل أزقة المخيم وظهروا هنا على الشارع الرئيس المؤدي إلى حاجز قلنديا العسكري، ينتشرون يقومون بإغلاق المحال التجارية عنوة، وكذلك أيضا عمليات تفتيش لمنازل المواطنين الفلسطينيين. تقول اللجنة الشعبية لخدمات مخيم قلنديا أن هناك العديد من المنازل حولت إلى ثكنات عسكرية بقوة السلاح من قبل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، كذلك أيضا أقدموا على إخراج المواطنين من منازلهم وعمليات تنكيل بكبار السن أطفال ونساء. الهلال الأحمر الفلسطيني تحدث أنه تعامل مع إصابات كذلك في داخل المخيم بعد السماح لطواقمه بالدخول إلى أطرافه فقط. الجيش انتشر في كل أرجاء المخيم، قام بوضع سواتر ترابية باستخدام الجرافات التي أدخلها من منطقة الكسرات في الجهة الشرقية من مخيم قلنديا. الجهة المقابلة طبعا في منطقة شارع المطار أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على إزالة جزء من الجدار، ما يسميه الفلسطينيون جدار الفصل العنصري، وقاموا كذلك عمليا بعملية إدخال جرافات من آليات عسكرية ستنفذ عمليات هدم في منطقة كفر عقب المجاورة، وأيضا في طبعا مناطق تم إخطارها سابقا بعمليات هدم وإخطارات محال تجارية ومنازل وكذلك أيضا منشآت أخرى قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإعلان أنه سيقوم بهدمها شمال مدينة القدس المحتلة. ليس الاقتحام الأول، ولكن يمكن أن نقول من الاقتحامات الطويلة. ساعات طويلة استمر جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي راجلين وكذلك بالآليات العسكرية وعلى أسطح المنازل بالقناصة، وأدخلوا الجرافات في الاقتحام الذي استجلبوا به صناديق وكذلك أيضا خرائط باقتحام واسع لهذا المخيم في المنطقة الشمالية من القدس المحتلة. فهد العصا، التلفزيون العربي، مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.
0: قتل 17 شخصا وأصيب أكثر من 40 في هجوم روسي واسع على العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الأضرار بمنشأة تابعة لشركة اللوجستيات الكبرى في كييف.
10: هجوم روسي واسع وجديد على العاصمة الأوكرانية كييف باستخدام عدد كبير من الصواريخ والمسيرات خلف العشرات ما بين قتلى وجرحى وأضرار واسعة في منشآت حيوية من بينها هذا المكان تحديدا التابع لشركة نوفا بوشتا الخاصة لخدمات البريد والمنشآت اللوجستية والخدمات اللوجستية. طبعا أضرار واسعة في هذا المكان تحديدا. تقول الشركة بأن القوات الروسية هاجمت موقع الفرز التابع لها باستخدام ذخائر عنقودية ما خلف أضرارا كبيرة، بالإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف العاملين. الهجوم الروسي الذي بدأ تقريبا بعد منتصف الليلة الماضية وتواصل على مدار ساعات كان باستخدام أكثر من 24 صاروخا باليستيا من طراز إسكندر أم، بالإضافة إلى عدد من صواريخ تيركون الفرط الصوتية، بالإضافة إلى عشرات من المسيرات. اللافت طبعا في هذا الهجوم هو التركيز الروسي الواضح على المنشآت اللوجستية ومنشآت الخدمات سواء هنا في كييف أو في محيطها. طبعا هناك أضرار واسعة في مدن برافاري بوتشا وكذلك فاستيف في كييف، حيث وقع العدد الكبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. طبعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ندد بهذا الهجوم الروسي الذي يعتبر ثالث هجوم واسع وكبير على كييف في ظرف 10 أيام فقط. اللافت أيضا في هذا الهجوم هو أن الدفاعات الجوية الأوكرانية لم تتمكن من التعامل مع أي من الصواريخ، سواء الصواريخ الباليستية أو صواريخ تيركون الفرط الصوتية، ما طبعا يدفع بالكثير من التساؤلات هنا في كييف في توسع واضح لمسار الحرب الروسية الأوكرانية. محمد زاوي، تلفزيون العربي، كييف.
0: التصعيد الروسي ضد أوكرانيا دفع الاتحاد الأوروبي إلى تشديد لهجته تجاه موسكو والإعلان عن حزمة دعم جديدة لكييف.
11: عشرات القتلى والجرحى، هكذا كان المشهد عقب الهجوم الروسي الأخير على كييف، هجوم لم يكن عشوائيا بتركيزه على منشآت اللوجستية وحيوية، هذا ما قالته السلطات الأوكرانية. فبعد الهجوم الروسي الواسع على العاصمة كييف ارتفعت لهجة الاتحاد الأوروبي تجاه موسكو. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فوندرلاين وصفت الهجوم بالوحشي، وأكدت أن روسيا يجب أن تدفع ثمن الدمار التي تسببت به في أوكرانيا. الرد الأوروبي لم يقتصر على التصريحات فحسب، بروكسل أعلنت أيضا تخصيص 1,400,000,000 يورو لدعم أوكرانيا. مصدر هذا الدعم سيكون من عوائد الأصول الروسية المجمدة في أوروبا، في رسالة سياسية مفادها أن كلفة الحرب لن تبقى على عاتق كييف وحدها. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي لم يبدي الكثير من التفاؤل، محذرا من تراجع الدعم العسكري.
12: بدأت أوكرانيا تتلقى عددا أقل بنحو 3 أضعاف من الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية للدفاع عن دولتنا، ويرتبط ذلك بالحروب الدائرة في الشرق الأوسط.
11: موسكو في المقابل لم تقف مكتوفة الأيدي، حيث أكد الرئيس الروسي أن بلاده تمضي قدما في تطوير قدراتها العسكرية.
13: تم اتخاذ قرار بإنشاء فرع جديد للقوات المسلحة، وتم اختيار دينيس ليامين لقيادة هذا المسار باعتباره من أكثر المختصين خبرة في هذا المجال.
11: وبين تصعيد روسي موسع وتحذيرات أوكرانية وسعي أوروبي لتعزيز الدعم، تراوح الحرب الأوكرانية مكانها في سنة رابعة اتخذ فيها النزاع بعد الحرب الشاملة دون حل في الأفق القريب.
0: اتهمت كوريا الشمالية اليابان بالتحول إلى دولة حرب. من ناحية أخرى، استدعت خارجية كوريا الجنوبية نائب رئيس البعثة الدبلوماسية اليابانية لديها للاحتجاج على تكرار المطالبة بضم جزيرة استراتيجية في بحر اليابان متنازع عليها بين البلدين.
14: صراع جديد يحتدم شرق آسيا ما بين أقطاب يجمع بعضها عداء تاريخي وأخرى تحالف استراتيجي، وتزايد وتيرة التسلح حول العالم يترك أثره فوق تلك الرقعة كغيرها، ساعيا لإعادة رسم العلاقات وترتيب مراكز القوة. كوريا الشمالية تتهم اليابان بالتحول إلى دولة حرب وتتوعد بخيارات عسكرية في حين وزير الدفاع الياباني يؤكد دون مواربة ضرورة تعزيز طوكيو قدراتها العسكرية بروح العجلة والأزمة، ويشير إلى مخاطر متزايدة تمثلها كل من الصين وروسيا فضلاً عن كوريا الشمالية. جددت طوكيو خلافاً آخر عبر تكرارها المطالبة بأرخبيل جزر متناهية الصغر تفصل بينها وبين أراضي كوريا الجنوبية، وهو ما استدعت سول بشأنه نائب رئيس البعثة الدبلوماسية اليابانية لديها، مؤكدة سيادتها فوق جزيرة دوكدو والاستعداد التام للرد على أي استفزاز. احتجاج تعارضه طوكيو مؤكدة حرصها الشديد على العلاقات الثنائية مع سول التي وصفتها بالشريك والجار المهم في التصدي للتحديات العالمية المشتركة. لكن الاختلاف التاريخي لطالما أثار موجات الاحتدام، وارتبط آخرها بإصدار شركة جوجل تحديثا لخرائطها يتضمن تصنيف الجزيرة كأراض يابانية. ورغم تصدر الرمزية الوطنية الخطاب السياسي، تكتسي قضية الجزيرة أهمية استراتيجية في ضوء تنامي النزاع الإقليمي، إذ تمنح الجزيرة الدولة صاحبة السيادة حق فرض منطقة اقتصادية خالصة تمتد حتى 200 ميل بحرية. أما على المستوى الجيوسياسي فتتيح أرضها موقعاً متقدماً لمراقبة حركة السفن والطائرات، وذلك في أحد أهم الممرات البحرية في آسيا بحر اليابان الذي تعتمد عليه موسكو بشكل رئيسي في حركتها التجارية والعسكرية من وإلى بكين القطب صاحب الثقل في المعادلة الإقليمية والدولية. وما بين هذا وذاك يبقى الموقف الأمريكي على بعد آلاف الأميال حاضراً ما بين تأييد لتنامي العسكرة اليابانية والتزام بالحياد وعدم منح اعتراف بشأن الجزر المتنازع عليها مع كوريا الجنوبية.
0: تشهد شركة أبل للتكنولوجيا مرحلة انتقالية مع مغادرة رئيسها التنفيذي تيم كوك وإطلاق سلسلة جديدة من هواتف آيفون في ظل ارتفاع كبير للتكاليف.
15: مرحلة انتقالية تشهدها شركة أبل تجمع بين طلب قياسي على أجهزة آيفون وضغوط متصاعدة على سلاسل التوريد. في الربع الأخير باعت الشركة أجهزة بقيمة 54 مليار دولار رغم انتظار العملاء للطراز الجديد في العادة، غير أن طفرة الذكاء الاصطناعي تسببت في نقص الرقائق والمكونات. وأكد الرئيس التنفيذي تيم كوك أن أزمة العرض تزداد سوءا مع توقعات بتباطؤ نمو المبيعات مستقبلا. رفعت أبل أسعار بعض أجهزة ماك بوك وآيباد بنسبة تصل إلى 20% بسبب ارتفاع تكاليف المكونات. حتى الآن نجا آيفون من زيادات مماثلة، لكن المحللين يرجحون تغيرا مع اقتراب إطلاق الطرازات الجديدة في سبتمبر. ولا تزال أبل تناقش مدى صمود الطلب أمام أي ارتفاعات سعرية محتملة، حيث يتزامن الإطلاق الكبير مع نهاية حقبة تيم كوك وتولي جون تيرنوس منصب الرئيس التنفيذي. تتمثل تحديات القائد الجديد في أبل إدارة أزمة العرض وتلبية التوقعات المرتفعة وضمان نجاح أحدث أجهزة آيفون. وستحدد قدرة أبل على موازنة التكاليف والأسعار مسارها المستقبلي، خاصة في قطاع الهواتف الذي يشكل عمودها الفقري.
0: تتابعون الآن إعادة لبرنامج اقتصادكم.
16: نقود لا تشتري شيئا في قطاع غزة، وموجة ارتفاع أسعار الهواتف الذكية مستمرة. أهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من اقتصادكم.

لم تعد المعاناة في قطاع غزة تقتصر على غياب السلع أو ارتفاع أسعارها في الأسواق المدمرة، بل امتدت إلى المال نفسه، فحتى من يملك أوراق نقدية أي الكاش قد يعجز عن استخدامها، لأن كثيرا من الأوراق المتداولة أصبحت مهترئة أو تالفة ويرفض بعض الباعة قبولها بطبيعة الحال. ومنذ بداية الحرب توقف تقريبا إدخال أوراق نقدية جديدة إلى داخل القطاع، إضافة إلى تضرر البنوك وأجهزة الصراف الآلي، فيما اختفت فئات صغيرة من العملة أو ما يعرف بالفكة. أمام هذا الواقع توسع الاعتماد على التحويلات والتطبيقات الإلكترونية في عمليات البيع والشراء اليومية، وبالنسبة إلى التجار سهل الدفع الإلكتروني إتمام المعاملات من دون الحاجة إلى أوراق نقدية سليمة أو فئات صغيرة لإعادة الباقي، لكن هذا الحل خلق مشكلة جديدة، فمن يتقاضى أجره نقدا أو لا يملك هاتفا ذكيا أو حسابا مصرفيا يجد نفسه عاجزا عن شراء احتياجاته بسهولة، كما أن انقطاع الكهرباء وضعف الإنترنت قد يحولان الدفع الإلكتروني نفسه إلى مهمة صعبة. وهكذا لم تعد الأزمة تتعلق بامتلاك المال فقط، بل بالقدرة على استخدامه. اقتصاديون يرون أن ما يحدث يعكس اختناقا حادا في الدورة النقدية في غزة، نقود قديمة تتلف، أموال جديدة لا تدخل، وبنوك لا تستطيع توفير السيولة، أزمة تجعل الأوراق النقدية التي احتفظ بها الناس لسنوات تفقد قيمتها عمليا حتى لو بقيت قيمتها مكتوبة عليها. إنها واحدة أذن من صور الخنق الاقتصادي الذي فرضته الحرب والحصار على قطاع غزة.

0: الآن ينضم إلينا من قطاع غزة الباحث الاقتصادي أحمد أبو قمر، رحب بك معنا. يعني لو تلخص لنا هذه الأزمة، كيف وصل الغزيون إلى مرحلة يملكون فيها النقد أو الكاش ولكن لا يستطيعون استخدامه بسهولة؟
1: أسعد الله أوقاتك وأوقات جميع المشاهدين. بكل تأكيد يعني منذ بداية اليوم الأول للحرب على قطاع غزة تعمدت إسرائيل بإعدام الثقة بالكاش ضمن مخططاتها لدفع الناس قسرا إلى الدفع الإلكتروني، وبالتالي حيدت الدور المنوط إلى سلطة النقد التي جاءت بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، بالإضافة إلى البنوك التابعة لها والتي تعمل تحت مظلتها، وأوعزت إلى بضعة تجار بالتحكم بالسوق والقطاع المصرفي. لك أن تتخيل أن حتى القطاع المصرفي في قطاع غزة تتحكم به السوق السوداء وتحت سيطرة السوق السوداء. هذه القضية دفعت بالكثير من التجار إلى إعدام الثقة بالكاش، بمعنى عدم قبول الفئات النقدية، مثلا على سبيل المثال فئة العشرة شيكل، عدم قبول الطبعات القديمة من العملات الورقية، عدم القدرة على تسيير العملات المهترية أو القديمة. هذه صراحة القضايا دفعت بالمواطنين لاستنزاف جيوبهم من خلال التخلص منها ولو بنصف الثمن. خلال الوقت الحالي زاد الاعتماد على الدفع الإلكتروني ضمن هذا المخطط، ولعل من الناحية الاقتصادية التوجه نحو الدفع الإلكتروني هو مطلوب اقتصاديا، ولكن أن يكون الدفع الإلكتروني قسرا هذه هي النقطة المشكلة التي يعاني منها سكان قطاع غزة،
0: بمعنى أن إلغاء الكاش لم يأتي ضمن
1: صورة طبيعية في أي اقتصاد طبيعي.
0: يعني البعض يقول اليوم أنه قطاع محاصر ومعرض لحرب قاسية، يعني إذا كان استخدام الكاش ليس يسيرا فيه، فكيف بالدفع الإلكتروني وطريقة الدفع الأكثر تطورا؟
1: بكل تأكيد يعني هناك عدة ضربات تعرض لها القطاع المصرفي وحتى السيولة في قطاع غزة، أولها بالشيكل الخامل، ونقصد بالشيكل الخامل هي كمية الأموال التي تكدست مع المواطنين وعدم قدرتهم على الشراء أو البيع بها عبر التجار من خلال هذا الشيكل لانعدام الثقة به، وبالتالي تكومت هذه الكومة من الشواكل يعني ملايين الشواكل مع المواطنين ومع التجار، وهذا أدى إلى مزيد من الركود أيضا في الأسواق، في أسواق تعاني من ضعف شديد في القدرة الشرائية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى الدفع الإلكتروني يواجه الكثير من التحديات، أهم هذه التحديات هو تجميد الحسابات البنكية، بمعنى أن هناك الكثير من عمليات تجميد الحسابات وتخوفات من المواطنين. نقطة أخرى لها علاقة بالبنية التحتية التكنولوجية، قطاع غزة لا يوجد به الكهرباء، لا يوجد به الإنترنت، لا يوجد به هواتف ذكية كوسيط لعملية التبادل والتحويل المالي. هذه نقاط. أيضا الثقافة المالية عند المواطن في قطاع غزة ليست بنفس الوعي أو للتعامل مع المحافظ الإلكترونية والحسابات البنكية، وهذا ما يفسر نسب الاحتيال الكبيرة خلال الفترة الحالية. الأمر لم يتوقف عند الكاش وعند الدفع الإلكتروني، هناك أيضا عوامل جانبية تسببت بها يعني عمليات الدفع الإلكتروني التوجه القسري إلى الدفع الإلكتروني. مثلا عندما بدأت عمليات تجميد الحسابات توجه الكثير من المواطنين إلى شراء الذهب من الأسواق في بيئة مغلقة، لا يدخل الذهب، لا يخرج كميات من الذهب، وبالتالي نجد أن أسعار الذهب في الأسواق مرتفعة بشكل يفوق 30% عن المحيط أو عن الدول المجاورة، وبالتالي فقدان الثقة أو اهتزاز الثقة بالنظام المصرفي بسبب تجميد الحسابات البنكية يدفع المواطنين لضرورة العودة إلى الكاش مع عدم إلغاء الدفع الإلكتروني. هذا هو صراحة المطلب حاليا، وربما هو المخرج لحالة الركود والكساد، بأن تتحرك هذه الأموال وهذا الشيكل الخامل في الأسواق حتى يستطيع

0: الحالي مع ضرورة فتح باب السحب والإيداع في البنوك. نقطة مهمة أن البنوك في قطاع غزة تعمل بصورة شكلية كإجراءات إدارية فقط لا غير. ولماذا لا يتم عمليات السحب والإيداع في البنوك؟ لماذا لا يتم قبول هذه العملات؟ لماذا لا يتم يعني إعطاء المواطنين جزء من الكاش من هذه العملات؟ هذا ما يحرك الأسواق والمعروض النقدي من المال في الأسواق.
1: طيب هل هذه الأزمة بالسيولة أثرت، تحدثت أنها أثرت على سعر الذهب على سبيل المثال، ولكن هل أثرت على أسعار السلع اليومية؟
0: بكل تأكيد، عندما نتحدث أن هناك سعرين لكل سلعة، سعر للكاش سعر أغلى، يعني بمعنى أن من يمتلك الكاش عليه أن يدفع مال أكثر مقابل سعر آخر للدفع الإلكتروني، يعني بمعنى أن نفس السلعة لو كان سعرها 20 شيكل يستطيع المواطن أن يشتري هذه السلعة كاش بسعر 25 شيكل ودفع إلكتروني ب 20 شيكل، بمعنى أن الدفع الإلكتروني بات محبذ أكثر عند هذا التاجر وهذا البائع. هذا يؤدي إلى استنزاف جيوب المواطنين، إلى خسارة مدخراتهم، إلى دفع أموال على غير وجه حق. لماذا يوجد سعرين لكل سلعة؟ هذه نقطة أساسية. التجار في قطاع غزة والباعة يحاولون الهروب من الكاش في الفترة الحالية. هذه الآية انقلبت في الوقت الحالي. في وقت سابق كان ما قبل الاعتماد على الدفع الإلكتروني كان هناك عمليات تكييش، بمعنى أن الكاش هو المحبذ وهو المطلوب في الأسواق ولا يتم التعامل بالدفع الإلكتروني. كان المواطن في قطاع غزة يدفع نصف ماله في وقت من الأوقات مقابل الحصول على الكاش حتى يستطيع شراء حاجياته. حاليا نجد أن الأمور تندفع إلى الدفع الإلكتروني. لماذا لا يتم الدمج ما بين الخيارين وبين الآليتين؟ لماذا إما دفع إلكتروني أو في وقت سابق عمليات كاش؟ نقطة أساسية لابد أن ننوه لها أن إسرائيل ليست بريئة من إعدام الكاش. إسرائيل تريد إعدام الكاش ضمن مخططات خبيثة للأسف تتمثل بعدم قدرة المواطن على امتلاك الكاش حتى يتم السيطرة المطلقة على حسابه البنكي، بمعنى أن أي مواطن يكون حسابه البنكي مقيد ضمن إجراءات عبر البنوك وعبر سلطة النقد التي بدورها مرتبطة بالبنوك الوسيطة، البنوك الإسرائيلية. وبالتالي أي مواطن تستطيع إسرائيل بضغطة زر أن تغلق هذا الحساب المصرفي وتتحكم بوضعه المالي بالكامل، وهي مشاكل مالية تعاني منها الأسر. نحن نتحدث على سبيل المثال حاليا يوجد أكثر من 5000 حساب تم تجميده حتى هذه اللحظة، وهناك تخوفات أكثر من المواطنين بتجميد الحسابات. عملية التحكم والسيطرة المطلقة الإسرائيلية بالحسابات البنكية وبالوضع المالي للمواطن في قطاع غزة هو ما يثير الاستياء وما يدق ناقوس الخطر بأن عمليات إعدام الكاش وفقدان الثقة بالكاش ليست بطرق بريئة ولا علاقة لها بالشمول المالي، كما يعني تنادي باقي الدول بضرورة التوجه نحو الدفع الإلكتروني من أجل خطة الشمول المالي.
1: أشكرك من قطاع غزة الباحث الاقتصادي أحمد أبو قمر، شكرا. إذا كنت ترغب في شراء هاتف جديد عليك أن تزيد المبلغ المخصص عشرات أو مئات الدولارات، ففي السوق ارتفع أسعار الهواتف الذكية بسبب النقص الحاد في رقاقات الذاكرة الناتج عن طفرة الذكاء الاصطناعي، لأن الشركات المصنعة تعطي بطبيعة الحال أولوية لمراكز البيانات على حساب الإلكترونيات الاستهلاكية ومنها الهواتف. فارتفع متوسط أسعار البيع عالميا بين 7 و17%، وبدأت العلامات الصينية مثل كزاومي أو أوبو وفيفو رفع الأسعار أولا. جاءت الطرازات الجديدة أغلى بنسبة تراوحت بين 13 و24%، واضطرت هذه الشركات إلى خفض أهداف الشحن بنسبة تصل إلى 30%. تبعت سامسونج المسار نفسه، فرفعت أسعار سلسلة جالاكسي أس 26 عند الإطلاق، ثم زادت أسعار هاتف جالاكسي زد فولد 8 عند 1900 دولار، ورفعت سعر ألترا وفليب القابل للطي 100 دولار. أما أبل فقد استوعبت التكاليف وحافظت على استقرار أسعار آيفون في النصف الأول، غير أن المحللين يتوقعون زيادة في سلسلة آيفون 18 وأن يبدأ سعره من 1400 دولار بزيادة تتراوح من 250 إلى 300. كما رفعت أبل أيضا أسعار بعض أجهزة ماك بوك وآيباد بنسبة تصل إلى 20%. للمزيد حول هذا الموضوع معنا من الكويت أيمن البناو، مستشار مجلس إدارة شركة ديب تامبو. أهلا بك معنا سيد أيمن، ما مدى

0: تعمق مشكلة نقص شرائح الذاكرة والتي بدأت بالفعل تؤثر على أسعار الهواتف ارتفاعا.
1: المشكلة عميقة، النقص في الذاكرة ليس فقط لتوجه المصانع الرئيسية للذاكرة واللي هي اس كي هاينكس وسامسونج ومايكرون إلى تصنيع الذاكرة عالية النطاق اللي هي اتش بي ام هاي باند ويث ميموري، ولكن هناك نقص حتى في نوعية الذاكرة هذه. فبالتالي صارت الأولويات أعيد ترتيبها في المصانع، بحيث أصبحت المصانع الآن تصنع بالدرجة الأولى الأعلى طلب اللي هي الهاي باند ويث ميموري والشرائح الخاصة في الخوادم ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. تأتي بعدها الإلكترونيات المرتفعة الثمن مثل أجهزة الهاتف النقال الهاي اند اللي هي عالية الطراز، وبالتالي أصبح اليوم عندنا نقص كبير جدا في الذاكرة التقليدية، خصوصا في الأجهزة اللي تعتبر أجهزة اقتصادية في جميع أنواع الأجهزة الإلكترونية. وبالتالي هذا معناه أن لتعويض الشيء هذا نحتاج بناء مصانع جديدة أو زيادة الطاقة الإنتاجية، وهذا يأخذ سنوات. وبالتالي بالإضافة إلى هذا هناك سباق بين مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الحصول وتأمين أكبر كمية من
0: طيب،
1: الشرائح من
0: تقول إنه
1: قبل
0: هذا يستغرق
1: المصانع.
0: سنوات، هل هذا يعني أن أسعار الهواتف ستستمر بالارتفاع؟
1: طبعا راح تستمر، لكن هناك الشركات راح تبدأ في أخذ بعض الإجراءات اللي قد تقلل من تأثير هذه الذاكرة. فمثلا ممكن أن الشركات تبدأ بالاستكفاء أو الاكتفاء بالذاكرة المستخدمة حاليا. يمكن احنا لو ننظر إلى جميعنا في جميع الهواتف النقالة اللي نستخدمها، قليل منا اللي يستخدم نسبة كبيرة من إمكانيات الجهاز. يمكن في دراسة تقول أنه تقريبا 70% من إمكانيات الجهاز تظل غير مستخدمة طوال عمر الجهاز، وبالتالي ممكن أن النسخ الجديدة من الهواتف النقالة تظل على نفس الطراز. أيضا راح يتجه المهندسين المصممين إلى إعادة تصميم الدوائر الإلكترونية بحيث تستخدم ذاكرة أقل وتستخدم ذاكرة اقتصادية أكثر، متاحة تكون أكثر. بالإضافة إلى هذا نأخذ بالاعتبار بعض الأشياء اللي ممكن تأثر على السوق، مثل إعادة شراء بعض الأجهزة القديمة وإعادة تدويرها
0: أها.
1: والاستفادة من القطع اللي موجودة فيها. فنعم راح تظل المشكلة إلى فترة، لكن هناك بعض الإجراءات اللي ممكن أنه تقلل من التأثير هذا إلى يمكن نهاية 2028 قد نرى هناك تحسن في
0: في
1: الإنتاجية
0: حالة
1: بشكل عام.
0: الهواتف الذكية الهاي أند يلي تحدثت عنها، هل من مصلحة الشركة أن تحافظ على السعر ولا ترفع كثيرا؟ لأن رفع السعر سيخفض الطلب وبالتالي يخفض من أرباح الشركة. يعني هون السؤال إنه هل أيضا من مصلحة الشركة أن لا يرتفع السعر؟
1: طبعا الشركات قدر الامكان، وهذه كانت سياسه ابل لفتره طويله، الابقاء على سعر الهاتف قدر الامكان للمحافظه على قاعده العملاء، خصوصا ان ولاء العملاء في ابل مرتفع جدا خصوصا في الهواتف المتطوره. لكن الان قد تجد ابل نفسها مضطره الى رفع الاسعار، ولكن ابل عندها اكثر ايضا من وبقيه الشركات، وخصوصا ابل عندها اكثر من طريقه للتعامل مع الشيء هذا. ابل تقدم بالاضافه الى الهاتف تقدم خدمات اخرى والابل سيرفيسز، وبالتالي ممكن الزياده تكون موزعه
0: طيب،
1: بين هذه
0: أبل
1: الخدمات. ايضا ابل
0: ستطلق آيفون 18 الشهر المقبل، هل نتوقع صدمة بالأسعار؟
1: وايضا يمكن قبل اسبوع تقريبا ابل اطلقت ابل ابجريد، وهي تقديم الهاتف عن طريق الاقساط، بحيث يدفع الشخص قسط شهري لمده 12 او 24 شهر، وثم يرجع الهاتف الى شركه ابل ويحصل على النسخه الجديده. وهذا طبعا حاليا فقط في الولايات المتحده، وابل عارفه الشيء هذا وخايفه من فقدان عدد من عملائها، وبالتالي قد تحاول ونجد أبل راح تبدأ تأخذ قرارات نراها لأول مرة في خصوص آيفون 18،
0: السنة
1: ونعم
0: الصادة
1: سنجد آيفون 18 مرتفع سعره عن النسخ السابقة.
0: سنشهد حلول مبتكرة عدة إذن من قبل الشركات. برأيك هل هذه المشكلة تواجه الشركات الصينية الأوروبية والأمريكية بنفس الطريقة؟
1: الصينية على وجه الخصوص، لأن أغلب الشركات الصينية مركزة على الهواتف الاقتصادية، وهذه راح تتأثر بشكل كبير جدا إلى أن تبدأ الصين بزيادة مصانع وخطوط إنتاج الذاكرة الخاصة بالهواتف هذه. ونعم الصين راح تتأثر بشكل كبير، يمكن هواوي وأوبو البعض وأونر اللي هي بعض الموديلات المتطورة جدا قد لا تتأثر بنفس الحجم، لكن نعم راح تتأثر وبشكل كبير جدا، وقد بعض الموديلات تختفي من الأسواق.
0: طيب عندما تصل أسعار بعض الطرازات الجديدة من سامسونج إلى 2000 دولار، برأيك يعني هل بالغت الشركات في عكس الزيادة على أسعار الهواتف؟
1: طبعا الشركات أول شيء تفكر فيه عكس الزيادة على العملاء أو امتصاص جزء من الزيادة عن طريق تقليل هامش الربحية، ولكن هذا أيضا مؤلم للشركات هذه، خصوصا أن احنا حاليا نشهد زيادة فترة الاستبدال. الشخص اليوم يستبدل الهاتف بفترة أطول، ومتوقع بسبب هذه الأزمة توصل إلى 3.5 سنوات تزيد إلى 5 سنوات، بحيث أنه ما يغير هاتفه إلا بعد 5 سنوات، وهذا راح يكون جدا تأثيره سلبي على شركات تصنيع الهواتف. أنا أقول دائما العصر الذهبي للهاتف النقال في بداية نهايته.
0: هذا مثل حالتي، لا أغير الهاتف إلا كل 5 سنوات. شكرا جزيلا لك أيمن البناو، مستشار مجلس إدارة شركة ديب تامبو. شكرا. تشهد شركة أبل للتكنولوجيا مرحلة انتقالية مع مغادرة رئيسها التنفيذي تيم كوك وإطلاق سلسلة جديدة من هواتف آيفون في ظل ارتفاع كبير للتكاليف. المزيد في التقرير التالي.
2: مرحلة انتقالية تشهدها شركة أبل تجمع بين طلب قياسي على أجهزة آيفون وضغوط متصاعدة على سلاسل التوريد. في الربع الأخير باعت الشركة أجهزة بقيمة 54 مليار دولار رغم انتظار العملاء للطراز الجديد في العادة، غير أن طفرة الذكاء الاصطناعي تسببت في نقص الرقائق والمكونات. وأكد الرئيس التنفيذي تيم كوك أن أزمة العرض تزداد سوءا مع توقعات بتباطؤ نمو المبيعات مستقبلا. رفعت أبل أسعار بعض أجهزة ماك بوك وآيباد بنسبة تصل إلى 20% بسبب ارتفاع تكاليف المكونات. حتى الآن نجا آيفون من زيادات مماثلة، لكن المحللين يرجحون تغيراً مع اقتراب إطلاق الطرازات الجديدة في سبتمبر. ولا تزال أبل تناقش مدى صمود الطلب أمام أي ارتفاعات سعرية محتملة، حيث يتزامن الإطلاق الكبير مع نهاية حقبة تيم كوك وتولي جون تيرنوس منصب الرئيس التنفيذي. تتمثل تحديات القائد الجديد في أبل إدارة أزمة العرض وتلبية التوقعات المرتفعة وضمان نجاح أحدث أجهزة آيفون. وستحدد قدرة أبل على موازنة التكاليف والأسعار مسارها المستقبلي، خاصة في قطاع الهواتف الذي يشكل عمودها الفقري.
0: اليابان التي عرفت لعقود بسياساتها العسكرية الحذرة بعد الحرب العالمية الثانية تغير اتجاهها سريعا. ففي أحدث كتاب دفاعي والذي صدر أمس، قالت طوكيو إنها تحتاج إلى تطوير قدراتها العسكرية بشكل أسرع، وليس فقط لحماية البلاد بل أيضا لدعم الاقتصاد والتكنولوجيا. وبالتوازي أنشأت اليابان جهازا استخباريا جديدا بهدف جمع المعلومات الأمنية في جهة واحدة وتعزيز مواجهة التجسس والهجمات السبرانية بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار. شركات كبرى مثل ميتسوبيتشي كاوازاكي بدأت بدورها توسع أعمالها الدفاعية. وفي أبريل خففت الحكومة معظم القيود المفروضة على تصدير الأسلحة، ما يفتح أمام الشركات اليابانية أسواقا جديدة خارج البلاد. اليابان تنفق حاليا نحو 2% من اقتصادها على الدفاع وسط دعوات لرفع الانفاق أكثر إلى حدود 150 مليار دولار. بمعنى آخر، طوكيو لم تعد تنظر إلى السلاح كعبء بل كصناعة قد توفر الوظائف وتدعم التكنولوجيا وتحقق أرباحا. للمزيد معنا مراسل التلفزيون العربي في طوكيو هشام الرجباني. أهلا بك هشام. إذن الحكومة تقدم التوسع العسكري على أنه مفيد للاقتصاد، كيف تفسر ذلك؟
3: وعد تحدثت في البداية، قلت أن هذه الوثيقة العسكرية الجديدة تركز على أن يكون قوات الدفاع الياباني على اطلاع بآخر المستجدات، بمعنى أنه أن ينأى بنفسها عن الطريقة التقليدية أو الجيوش التقليدية لما شاهده من تجارب عملية فعلية في مجريات حرب روسيا على أوكرانيا. استخدام المسيرات، اليابان ينقصها الجنود باعتبار أن البلد يواجه شيخوخة، بالتالي تريد أن تركز على هذا الجانب، الجانب المعلوماتي، الجانب السيبراني، كذلك أن تجعل قواتها بدل من ما هي في وضعية الدفاع فقط بأن تطور قدراتها على أن تكون لديها القدرة على الضرب الاستباقي. وهذا ما أغضب دول الجوار، وبالتحديد اليوم نتحدث عن بيونغ يانغ التي استنكرت عملية تجربة صاروخ توماهوك ياباني وقالت أنه يمس الأمن القومي الكوري الشمالي. المفارقة أن كوريا الشمالية تفاخر بأن لديها أسلحة تصل إلى البر الأمريكي. ولكن للحديث عن دور التعزيز العسكري في إدارة أو في دورة اقتصادية جيدة بالنسبة لليابان، تتحدث اليابان على أن شركاتها ستكون معرضة أكثر إلى التصدير في المجال الدفاعي الذي تشهد دول العالم إقبال متزايد على هذا النوع من سواء التسليح سواء بناء الترسانات العسكرية. وبالتالي اليابان لديها القدرة ولديها التكنولوجيا اللازمة لهذه الأمور، ومن هنا يأتي دور الحكومة بأن تعزز المنح للشركات التي تريد أن تغير أو تعزز مسارها في مجال الدفاع. ولكن هنا نتحدث عن أنه ليس مسار الدفاع فقط، ليس إنتاج معدات دفاعية فقط، ولكن تأتي معها الصيانة والدورات التشغيلية وكل ذلك، وهذا يخلق فرص عمل من وجهة نظر الحكومة اليابانية، ويعزز الاقتصاد ويعزز تصدير إجمالا في البلاد بتعزيز الصادرات العسكرية وما يأتي معها من خدمات سواء كانت لوجستية أو سواء خدمات إمداد وخدمات توفير ذخيرة وغيرها من الصيانات الدورية التي تطلبها هذه الدول عندما تستورد المعدات اليابانية، خاصة بعدما
0: لزيادة الإنفاق. يعني الأموال اللازمة من أين ستأتي؟ هل هناك أي مخاوف من أن تكون هناك ضرائب جديدة؟
3: بالتأكيد سيكون هناك إنفاق حكومي، ستخصص الحكومة عددا أكبر أو رقما أكبر للميزانية السنوية، خاصة وأن هذه السنة خصصت حوالي 60 مليار دولار للإنفاق الدفاعي، وتقول أنها ستنفق 70 مليار لتصل إلى مستوى 2% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما قد لا يرضي الولايات المتحدة، تريد أن ترفعه إلى 5%. ولكن سيكون وما يعانيه البلد من تراجع في العملة الين، هذا سيشكل تحدي كبير على جمع الميزانية اللازمة للإنفاق الدفاعي، وهذا ما يخشى منه الناقدون لهذه الخطة للتوسع الإنفاق الدفاعي.
0: نعم.
3: ما يخشى منه الناقدون بأن الحكومة قد تضطر إلى رفع الضرائب وقد تضطر إلى الاقتراض في أحيان أخرى.
0: شكرا جزيلا لك من طوكيو هشام الرجباني. رائحة البنزين والديزل تكشف إحدى أكبر سرقات النفط في المكسيك، فقد فككت السلطات 4 مصافٍ نفطية سرية غير قانونية وصادرت 1 مليون لتر من مشتقات النفط المسروقة. جاء ذلك بعد سنوات من تهريب الوقود وسرقة خطوط شركة بيمكس النفطية الحكومية وبناء مراكز تكرير كاملة تديرها عصابات الجريمة المنظمة. وقالت مصادر أمنية إن حركة الشاحنات المستمرة وروائح الوقود كشفت السر لتتولى السلطة بعد ذلك الكشف عن هذه السرقات. مع هذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من اقتصادكم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء غداً.

0: الأحزاب تتنافس على هذه التذكرة وهي تذكرة الاستيطان.
1: نظرة الاحتلال إلى ذاته باعتباره هو صاحب السيادة في الأراضي الفلسطينية.
2: يعني بحاولوا يفرغوا الأرض عشان يجيبوا المستوطنين بس على الفاضي.
3: مهمة صحفية، هندسة الضم، مخطط إسرائيل للضفة الغربية. الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. غارة إسرائيلية على البرج الشمالي في قضاء سور، قصف مدفعي على بلدات في الجنوب، ومسؤول إسرائيلي يقول إن الجيش يطلب تنفيذ عمليات حساسة في لبنان. طهران تقول إن أحداثيات المسار الآمن عبر مضيق هرمز حددت مع مسقط، وإن مسار العبور قد يكون قابلا للتطبيق لمدة بين شهرين وأربعة أشهر. واشنطن ترفع العقوبات عن كيانات على صلة بالحرس الثوري. كاتس يوعز بالإبقاء على حجم الانتشار العسكري في غلاف غزة. رئيس أركان جيش الاحتلال يقول إن الهجمات ستتواصل، وحماس تطالب الوسطاء بالضغط على إسرائيل. عملية إسرائيلية متواصلة في مخيم قلنديا شمالي القدس. قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات وجرحى في هجوم لمستوطنين على منازل الفلسطينيين في مسافر يطا.

0: ونبدأ من الوضع في جنوب لبنان. شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة برج الشمال بقضاء سور، وظهرت مقاطع مصورة لحظة الغارة والانفجار الناتج عنها وتصاعد الدخان، إضافة إلى تنقل فرق الإسعاف وأهالي المنطقة إلى موقع الاستهداف. وأفادت مصادر محلية بسقوط مصابين جراء الغارة. كما يتواصل قصف الاحتلال لعدة بلدات وقرى، وأوضحت مشاهد متداولة قصفا مدفعيا إسرائيليا على محيط المنثور ومجد الزور. هذا وانتشرت مشاهد للقصف المدفعي الإسرائيلي على منازل مأهولة في بلدة الحمية. وكشفت مصادر رسمية لبنانية للتلفزيون العربي أن اجتماعات روما شهدت ثلاثة مسارات متوازية شملت الجوانب السياسية والعسكرية والحدودية، مؤكدة أن الوفد اللبناني قدم وثائق تتعلق بترسيم الحدود البرية من خط الهدنة إلى الخط الأزرق. وفي السياق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يطلب تنفيذ عملية وصفتها بالحساسة في لبنان وتتطلب مصادقة المستوى السياسي.
1: يوم جديد من محادثة روما بين لبنان والجانب الإسرائيلي ينتهي من دون نتائج عملية، باستثناء معطيات عن مطالب رفعها الوفد اللبناني لتوسيع المناطق النموذجية وجدولة العمل فيها لقيت رفضا إسرائيليا. تفيد مصادر رسمية لبنانية للتلفزيون العربي أن الوفد اللبناني أبدى معارضته لأي طلب إسرائيلي أو أي مشاركة لها في مسار التحقق. المطالب اللبنانية الأخرى وجهت كذلك بصمام إسرائيلي وفق مصادر التلفزيون العربي. لا رد ولا تفاعل بشأن الانسحاب من بنت جبيل والخيام. وكالعادة، مثلما جرى طيلة أيام الجولات السبع من المباحثات، سواء التي احتضنتها واشنطن أو تلك التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما، ينكشف الموقف الإسرائيلي ميدانياً. هجمات عسكرية عنيفة شنها جيش الاحتلال على قرى وبلدات الجنوب اللبناني، غارات على بلدة تبنين أوقعت شهداء ومصابين كانوا داخل أحد المصليات هناك، وقصف عنيف استهدف مرتفعات الطاهر، وحرائق مهولة أشعلها جنود الاحتلال عند الأطراف الغربية لبلدة حولة ومنطقة شميس عند أطراف بلدة كفر شوبة. ولا يكتفي الجانب الإسرائيلي بهذا التصعيد، بل يخطط لشن عملية وصفت بالحساسة. يحدث هذا رغم تمسك لبنان بمسار المفاوضات وفق ما عبر عنه وزير الدفاع اللبناني.
2: احنا كنا موجودين هناك، ما تنسوا، وما فيني أكد لك الحديث لأنه بعده موضوع تشاور ومحاورة بروما، فهذا موضوع بعضه مطروح، ما فينا نعرف النتيجة، إنما أنا بس بذكركم أن الجيش كان بكل الجنوب تحت.
1: الواضح أن العدوان الإسرائيلي المستمر على جنوب لبنان رسالة تجاهل واضحة من حكومة نتنياهو لمطالب بيروت بشأن وقف الهجمات وتوسيع المناطق التجريبية.
0: كشفت صحيفة هآرتس عن تعزيز الجيش الإسرائيلي لوجوده العسكري بشكل متزايد في عمق جنوب لبنان. واعتمد تقرير استقصائي للصحيفة على جولات ميدانية متخصصة وتحليل دقيق لأحدث صور الأقمار الاصطناعية.
3: جنوب لبنان بين منهجية هدم منازل المواطنين وبناء مواقع جديدة للاحتلال. ممارسات الجيش الإسرائيلي لم تعد مجرد عمليات عسكرية عابرة، بل أقرب إلى ترتيبات أمنية لترسيخ نفوذ طويل الأمد وفق تحقيق نشرته صحيفة هآرتس. الصحيفة كشفت استنادا إلى جولات ميدانية وصور التقطتها الأقمار الاصطناعية مؤخرا أن الجيش الإسرائيلي يعزز وجوده بشكل متزايد في عمق جنوب لبنان. وفق التحقيق، فقد احتل الجيش 600 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية، بينما تشهد المنطقة حركة عمرانية نشطة، بما في ذلك قاعدة عسكرية بعيدة عن الحدود الإسرائيلية وعشرات الكيلومترات من الطرق ومحو قرى بأكملها. بالأرقام، أظهر تحليل صور التقطتها شركة بلانيت لابس تدمير 74% من إجمالي المباني في القرى المشمولة بالمسح، وفي 18 قرية من أصل 19 تجاوزت نسبة الدمار 50%، بينما دمر أكثر من 80% من مباني 10 قرى. ما رصدته الأقمار الاصطناعية يعزز بدقة نوايا الاحتلال. هذا الدمار يتماشى مع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في مؤتمر للقناة 14، قال فيه إن إسرائيل دمرت 24 قرية في جنوب لبنان تدميرا كاملا، موضحا أن العدد ما بين 15,000 و20,000 منزل. يأتي ذلك في وقت نقلت فيه صحيفة هآرتس عن ضابط إسرائيلي أن الجيش تلقى تعليمات بالاستعداد للبقاء في لبنان لمدة تصل إلى عام، ولتحقيق هذه الغاية يقوم بأعمال بناء وأخرى لوجستية للقوات التي لا يزال معظمها يقيم في مبان مدنية في قرى متفرقة من الجنوب اللبناني.
0: أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي إنذار إخلاء لسكان بلدة المنصوري جنوب لبنان، وكانت كاميرا تلفزيون العربي زارت البلدة ورصدت الأوضاع فيها قبل أمر الإخلاء، فيما تحتل القوات الإسرائيلية جزءا من المنصوري التي تعرضت خلال الحرب لهجمات غيرت ملامحها.
4: هنا في بلدة المنصوري المحتلة جزئيا من القوات الإسرائيلية نجول بمواكبة من السلطات المحلية، فالأحياء متداخلة بين شوارع باتت داخل الخط الأصفر وأخرى خارجه. لم تعد ساحة المنصوري كما عرفناها قبل الحرب، بدلت الصواريخ الإسرائيلية ملامحها، شوارع مدمرة ومنازل غدت ركاما هجرتها الحياة. وخلف هذه التلال في مشاع المنصوري تتحصن القوات الإسرائيلية، تحتل الأرض وتمنع أصحابها من الاقتراب وتنسف ما بقي صامدا.
5: متفجرات كل يوم، أنابيل هي يومية، هيدي صارت عادي على المزارع، على واحد بده يتفقد بيته. وضع مش عم بقول سهل، صعب بالبلد عنا الحقيقة، صعب الوضع الأمني. ورغم هاو كله بتيجي هون بتلاقي في ناس في حركة بالنهار، بالليل ممنوع حدا يظهر.
4: يلهو أحفاد الحاج عباس تارة أمام دار جدهم التي بقيت صامدة، وتارة أخرى يتفقدون معه ما تبقى من زرع.
6: هذه وردة حلوة.
4: الحاج عباس كغيره من سكان البلدة، عودته للمنصور حذرة وقد تكون مؤقتة.
7: هلا نحن هون قاعدين هون بالأزين، نيجي نقضي من هون الساعة 6 بننزل لوين؟ لتحت على صور.
4: يرسو زورق مهدي في ميناء صور بعدما ضاقت مساحة الصيد ولم يعد بحر المنصور وجهة، تمنع القوات الإسرائيلية الصيادين من كسب رزقهم أو الاقتراب من المياه اللبنانية التي تسيطر عليها بالنار.
8: ليلة يا المنصوري ما في ترسيم حدود، فهيدا عم بشكل خطر كبير علينا، يعني بس نوصل هونيك في زوار إسرائيلية عم تيجي بتلحق الصيادين، وبنفس الوقت بحر صور صغير.
4: أغلق مصدر رزق الصيادين الوحيد وتحولت البيوت إلى دمار يتمدد في مساحات واسعة، وأضحت العودة مستحيلة والصمود صعب.
9: يضيق الأفق هنا في عيون سكان بلدة المنصوري بين احتلال لأرض يعيش منها المزارعون وسيطرة نارية على البحر. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، المنصوري، جنوب لبنان.

0: قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران ومسقط توصلتا إلى اتفاق بشأن الخصائص الجغرافية للمسارات في مضيق هرمز. في الأثناء أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب عن طائرتين وثلاث شركات طيران كانت مدرجة على قائمة العقوبات بسبب صلاتها بالحرس الثوري الإيراني.
1: اتفاق طال انتظاره بشأن مضيق هرمز بات في متناول اليد. بلهجة متفائلة تحدث كاظم غريب آبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني عن المباحثات الجارية مع عمان، قال إن تقدما أحرز فيها وإنها على وشك الانتهاء، رغم إقراره بأن المفاوضات لم تكن سهلة. أبرز ما ستتمخض عنه بحسب غريب آبادي ترتيبات لفتح المضيق أمام مرور السفن التجارية مجانا لمدة 60 يوما فقط. كل هذه التفاهمات جرت دون التفاوض مع واشنطن. تنفي طهران على لسان نائب وزير خارجيتها إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة مؤخرا بعكس ما أعلنه الرئيس الأمريكي، لكنه لا ينفي تلقي رسائل من واشنطن.
2: تلقينا مؤخرا رسائل من واشنطن تفيد باستعدادها للعودة للعمل بالتزاماتها كاملة. اتخاذ قرار إيراني بهذا الشأن يحتاج وقتا، وذلك لتعقيدات كثيرة،
1: لكن ذلك لا يعني تنفيذ البند الخامس من مذكرة تفاهم إسلام آباد.
2: لا يحدد البند الخامس خطوط الدخول والخروج من المضيق، عبارة ترتيبات إيرانية مهمة جدا، وبسببها رفضنا المسار الجنوبي عند عمان وخضنا مرحلة تصعيد جديدة مع واشنطن.
1: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تحدث هو الآخر بلهجة متفائلة لكنها مشوبة بالحذر، قال إن البيان المشترك مع عمان في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية، مشترطاً بأن لا يعرقله طرف ثالث. وفي التفاصيل كشف بقائي عن الاتفاق مع عمان بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار عبور السفن في مضيق هرمز. تصريحات إيرانية أكدت مضمونها صحيفة وول ستريت جورنال، قالت إن إيران وسلطنة عمان تعكفان على وضع اللمسات الأخيرة على مسودة اتفاق لإعادة فتح المضيق. تطورات لابد لرئيس الوزراء الإسرائيلي من أن يسجل موقعا فيها. يقول إن وجود إسرائيل ليس محلا لأي مفاوضات.
3: أنا سيد ترامب.
2: الرئيس ترامب هو أكبر صديق لنا عرفه البيت الأبيض، والولايات المتحدة هي حليفنا الأكبر، والجميع يعرف أننا نقدر جدا الجهود المشتركة المبذولة ضد طموحات إيران النووية، لكنني أود أن أوضح بأن وجود إسرائيل ليس محلا للتفاوض.
1: وفي خضم هذه الأجواء التي تغلب عليها لغة التفاؤل، تعلن وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب عن خمس كيانات لها صلات بالحرس الثوري الإيراني، خطوة قرأت على أنها بادرة حسن نية أمريكية اتجاه إيران، قد تتبعها إجراءات أخرى تضع طهران وواشنطن على سكة إنهاء حالة حرب دخلت شهرها السادس تواليا.
0: قال الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان إن التواصل مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي صعب حاليا، وأوضح أن بعض الأطراف استغلت رسالة المرشد قبل فترة بشأن مذكرة التفاهم مع واشنطن بهدف إثارة الانقسام داخليا.
4: إمكانية التواصل مع المرشد الأعلى حاليا صعبة جدا، لكن وجوده مهم للغاية لنتابع عملنا، خاصة بعد الأجواء التي سادت البلاد إثر رسالة المرشد بشأن مذكرة التفاهم مع واشنطن، عندما أشار لوجود عدم رغبة بالتفاوض لكنه سيسمح بذلك. هنا ظهر مجددا تيار أراد تحقيق أهدافه وأحياء الخلافات داخليا عبر تضخيم الأمر. كلام المرشد الأعلى كان دقيقا ولديه رأي، ثم قال إن وافق 3/4 المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على المباحثات فسأوافق أيضا. وما حصل هو أن 12 عضوا في المجلس الأعلى وافقوا على المباحثات، ولهذا وافق في النهاية.
0: أفاد شخصان مطلعان لصحيفة الواشنطن بوست بأن إحباط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الحرب على إيران بلغ ذروته خلال اجتماعات كامب ديفيد الأسبوع الماضي، حيث طلب وزير الحرب بيت هيكسيث طالبه بتفسيرات بشأن تضليله على ما يبدو حول النقص الحاد في الذخائر الذي بات يهدد بتقليص الخيارات العسكرية الأمريكية تجاه إيران. وقال أحد المصدرين إن هذا النقص ولا سيما في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى وصواريخ الاعتراض الخاصة بالدفاع الجوي كان من بين الأساليب التي دفعت ترامب إلى التراجع عن تنفيذ ضربات واسعة إضافية ضد إيران. وينضم إلينا الآن من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن، هل تم تضليل الرئيس الأمريكي؟ هذا ما تقوله صحيفة الواشنطن بوست نقلا عن مصادر مطلعة كما تقول. وطلب وزير الحرب بتفسيرات بشأن النقص الحاد في الذخائر. التفاصيل عبد الرحمن.
3: نعم، صحيح. التقرير يتطرق إلى نقطة باتت معروفة جدا في واشنطن منذ انتهاء الضربات 13 يوما، وليس حتى منذ عدم تطبيق دونالد ترامب تهديداته الأخيرة بأن يقوم بضربة قوية لم تكن مسبوقة أو لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية، وهي أزمة نقص الذخائر لا سيما الصواريخ. لكن في هذا التقرير يضاف إلى ما قالته نيويورك تايمز سابقا وسي إن إن حول أن النقص في مخزون الصواريخ الاعتراضية ليكون أيضا في بعض الصواريخ طويلة المدى أيضا، وليس فقط صواريخ دفاعية أو اعتراضية بل بعض الصواريخ الهجومية. وكشف التقرير عن أرقام كبيرة أنه خلال الشهر الأول فقط استخدم ما يقرب من 8500 صاروخ توماهوك، واستخدم 1300 من منظومة ساد. وكذلك كشف التقرير بأن بيت هيكسيث هو كان من أهم المحررين على الحرب، أو اعتبار أن هذه الحرب ستنتهي سريعا، وأن دونالد ترامب لم يكن لديه هذه الفكرة أو هذه الخلفية عن هذا النقص، لذلك كان يتوعد ويطالب بخطط ويهدد بهجمات، لكن يبدو أنه لم يكن لديه المعلومات كاملة، لذلك قام بيت هيكسيث بإلقاء اللوم على نائبه. بطبيعة الحال البنتاغون نفى هذا الأمر، والبيت الأبيض على لسان المسؤولة المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت نفت هذا الأمر، لكن التقرير لا يستند إلى اثنين، هو قال اثنين وآخرين، وبالتالي يبدو أن الواشنطن بوست لديها مصادر قوية متواترة اطلعت على هذا الاجتماع، اجتماع الكابينت الذي كان الجمعة الماضية في كامب ديفيد. الأمر الثاني هو أن الواشنطن بوست كشفت أن على الرغم من أن وزارة الحرب تعاقدت، وهما كشفته سابقا رويترز وسي إن إن، تعاقدت على بناء على إنتاج صواريخ من هذا النوع، إلا أنها الصواريخ لصفقة 3 مليارات مع لوكيد مارتن وشركة أخرى في صناعة الأسلحة الأمريكية. على الرغم من هذا إلا أن تجديد هذه المنظومة سيستغرق وقتا طويلا لن يقل عن عامين. وقالت أنه أيضا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعاني أصلا من نقص في مخزونات الصواريخ بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن هذه الحرب الإيرانية ساهمت في زيادة هذه الوتيرة لا سيما في الشهر الأول منها، وبالتالي بناء منظومة الصواريخ لتكون في حالتها الطبيعية ما قبل الحرب سيستغرق عامين. وبالتالي دونالد ترامب بالفعل يبدو وكأنه ليس يعني كما قال أنه أوقف الضربات الأولى أو أنه لم ينفذ التهديد في الضربة الثانية بسبب الوسطاء أو بسبب أن المفاوضات جارية، ولكن أيضا بسبب هذا التحدي اللوجستي الذي قالت الجريدة أنه أيضا كشف عن طريق أن دان كين وبيتك كان قد طلب من الكونغرس تمويلا عاجلا بقيمة 67 مليار دولار. وبالتالي يبدو أنه بالفعل هذه معضلة ستبدو وكأنها معضلة مركبة، لأن هناك نقص ولا يمكن تعويضه بشكل سريع، ودونالد ترامب لم يكن يعرف به، فهذه أمور جميعها تجعل أوراق دونالد ترامب الشخصية، وصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصفه متخذ القرار النهائي كرئيس للدولة، وقرار المفاوضات بيده هو وحده، ستكون أوراق ضعيفة وأوراق يعني غير جديرة بالتصديق من الجانب الإيراني، بما يعطي الجانب الإيراني نوع من أنواع المبادرة في الاستعداد للعودة إلى حرب، تعرف أن دونالد ترامب لا يمكن الذهاب بها إلى نهايتها بسبب هذا النقص اللوجستي،
0: نعم.
3: لأنه في نهاية الأمر الجريدة فقط كشفت عن هذا الخلاف العلني، لكن الحديث عن نقص هذه الصواريخ هو موجود في السي إن إن ونيويورك تايمز ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية،
0: نعم.
3: منذ ما يقرب من أسبوع، فقد أضافت إليها واشنطن بوست مسألة أن بعض الصواريخ الهجومية أيضا بات فيها نقص.
0: شكرا جزيلا لك صحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف من واشنطن. بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بحثا علاقات البلدين وجهود خفض التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أهمية التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. كما شدد على دعم دولة قطر جميع الجهود الهادفة إلى احتواء التوتر والتوصل إلى سلام مستدام في المنطقة. قالت وكالة الأنباء السعودية إن وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا أكدوا أهمية تكاتف جميع أو جهود ضمان سلامة الحركة في مضيق هرمز وباب المندب. وفي اجتماع بالعاصمة الأردنية عمان ناقش الوزراء جهود خفض التصعيد والوساطة الباكستانية القطرية بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت مبكر من اليوم الخميس بأن ناقلة أبلغت عن سماع دوي انفجارين في أثناء عبورها مضيق هرمز قبالة سواحل عمان، مشيرة إلى أن السفينة وطاقمها بخير. وذكرت الهيئة في إخطار أن الواقعة حدثت على بعد نحو 9 أميال بحرية جنوب شرقي كنزار في عمان، وأنه لم ترد تقارير عن أضرار بيئية. هذا وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين استهداف سفينة نفطية سعودية بصاروخ باليستي في خليج عدن. وفي وقت سابق أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا عن حادث على بعد 95 ميلا بحريا جنوب شرق عدن بعد سماع دوي انفجار قوي على مقربة من ناقلة. وأكد ربان الناقلة سلامة جميع أفراد الطاقم بينما لم تسجل أي أضرار بيئية، وأضافت الهيئة أن السلطات المختصة تحقق في الحادث. وفي مداخلة سابقة أوجز لنا مراسلنا في صنعاء علي الذهب مجمل ما جاء في بيان المتحدث العسكري باسم الحوثيين وخلفية العمليات المتواصلة للجماعة ضد سفن سعودية.
5: قبل قليل كان أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين عن عملية جديدة في البحر الأحمر، وتحدث عن استهداف تحديدا عن استهداف سفينة يقول في بيانه إنها سعودية نفطية تحمل اسم دايسي في خليج عدن تحديدا في البحر الأحمر. وقال إن هذه العملية جاءت في إطار قرار فرض الحظر البحري ضد السعودية الذي فرض منذ 22 من يوليو المنصرم، وقال بأن القوات التابعة لجماعة أنصار الله ترصد كل التحركات للسفن السعودية النفطية في البحر الأحمر بدقة كما يقول. وأكد على استمرار قرار الحظر البحري حتى كما يقول تلبية المطالب المشروعة التي يطالب بها جانب أنصار الله الحوثيين، وكذلك رفع الحصار المفروض على المدن اليمنية التي تخضع لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين. هذه المعلومات التي أوردها يحيى سريع في بيانه. العملية طبعا سهام البحرية تحديدا ضد سفينة سعودية وفق ما أعلن في بيان المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين هي الثانية خلال 24 ساعة. كان صباحا أعلن يحيى سريع عن عملية استهدفت سفينة سعودية نفطية اسمها وفاء حسب بيان عسكري، وتعد هذه العملية ربما هي الثالثة كعملية عسكرية ضد السعودية خلال اليومين الأخيرين، بالحديث عن عملية عسكرية كان أعلن أيضا عنها الجانب العسكري لجماعة أنصار الحوثيين من خلال استهداف هدف حساس في مطار نجران في المملكة العربية السعودية. ساعات أخيرة تشهد تصعيدا واضحا من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين مع التأكيد في هذه البيانات العسكرية أو في خطابات كذلك لقيادات سياسية عن استمرار هذه العمليات العسكرية، سواء كما تقول هذه البيانات والخطابات ردا على خرق الجانب السعودي للأجواء اليمنية عبر الطائرات المسيرة، أو على عملية استمرار الحصار كما يقولون على المدن اليمنية، وبالتالي ستستمر هذه العمليات. هنالك إحصائية طبعا تريدها جماعة أنصار الله أنه منذ 22 من يوليو حتى اليوم هنالك استهداف لنحو 10 سفن سعودية نفطية وتم إجبارها على العودة، كما أن هنالك نحو 30 سفينة غيرت مسارها وتم إجبارها على العودة من خلال التعامل مع قرار الحظر البحري المفروض على الجانب السعودي. جماعة أنصار الله وهي تنفذ هذه العمليات تقول إنها مدركة لحجم التصعيد أو التبعات الذي قد يقوم به الجانب السعودي، خاصة في ظل التحركات الأخيرة واتجاه السعودية إلى تشكيل تحالف بحري واسع من عدة دول، إضافة إلى تحركات من قبل القوات الحكومية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا أو مجلس القيادة الرئاسي، وتصريحات متتالية ومواقف متتالية من قبل هذه الجهات سواء الجانب السعودي أو الجانب الحكومي بأنه من الضرورة أيضا العمل على تحركات وجهود لتأمين الملاحة البحرية في إشارة لإيقاف هذه العمليات العسكرية التابعة لجماعة أنصار الله. جماعة أنصار الله وجانبها العسكري أو القيادات السياسية فيها تقول إنها مدركة لأي تبعات وإنها جاهزة للتعامل معها وإنها ماضية في قرارها وإن مطالبها مشروعة وإنها لديها القدرات العسكرية والاستخباراتية الكافية لمواجهة أي تصعيد، في إطار أيضا ما رفعته من شعار بأنها ستقابل التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار، وأسمت هذه بمعادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار.
0: بحثت وزيرة الخارجية اليمنية مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ التطورات في اليمن والجهود الرامية إلى دفع عملية السلام. وقالت الخارجية اليمنية في بيان لها إن الوزيرة أكدت أن الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر تهدد أمن الملاحة الدولية وتزيد من تعقيد جهود السلام. من جانبه أكد غروندبرغ على أهمية تجنب مزيد من التصعيد ومواصلة دعم مسار سياسي شامل يحقق السلام والاستقرار في اليمن. قال مراسل تلفزيون العربي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات نسف داخل الخط الأصفر شرقي مدينة غزة. أظهرت مشاهد اللحظات الأولى لعمليات قوات الاحتلال وتصاعد أعمدة الدخان في المكان. وتحدث مراسلنا في قطاع غزة عاصم النبيه في مداخلة سابقة عن تواصل الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاقيات السابقة واستمرار عمليات النسف في مناطق داخل الخط الأصفر.
6: نعم، فيما يتعلق بعمليات النسف، أصلا هذه العمليات هي روتينية تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية وقف إطلاق النار. بدأت بالمناطق التي كانت تسيطر عليها في المناطق الصفراء، لكنها في الأشهر القليلة السابقة اقتضمت المزيد من مساحات قطاع غزة، وباتت الآن تسيطر على 20% إضافية من إجمالي مساحة قطاع غزة الفعلية. هذه عمليات النسف ليست مجرد إجراءات انتقامية أو عقابية تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، هي عمليا تدمر المنازل أو ما تبقى من منازل المواطنين، وأيضا تدمر البنى التحتية في تلك المناطق بسبب طبيعة الأسلحة التي تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذا السلاح هو الروبوتات الذي يتعارف عليه محليا، هو عبارة عن مدرعات مفخخة تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بوضعها وسط مجمعات ومربعات سكنية ثم تفجرها، وبالتالي تدمر البنى التحتية فوق الأرضية وتحت الأرضية أيضا. أيضا هذه العمليات الآن تدمر ما تبقى من منازل المواطنين في المناطق التي سيطرت عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأسابيع الماضية، وهذا أيضا يعتبر خرق، لأن أصلا هذه المساحات التي تتواجد فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا مخالفة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي حدد بشكل واضح ملامح الخط الأصفر، لكن قوات الاحتلال الإسرائيلي خالفته وحركته وتلاعبت بالخط الأصفر وحركت المكعبات الصفراء في كل مناطق قطاع غزة. لكن هذه العمليات، عمليات النسف، أيضا لها أهداف إسرائيلية أخرى مرتبطة بتغيير الجغرافيا، لأننا رصدنا ولاحظنا على طول الخط الموازي لصلاح الدين أي الخط الأصفر هناك تلاعب بالجغرافيا، هناك تلال ترتفع وهناك تلال تنخفض، هناك تدمير ممنهج لجغرافيا تلك المناطق وبناء ونصب مواقع عسكرية تقريبا كل كيلومتر الآن بمحاذاة شارع صلاح الدين عليه موقع عسكري، وهذا الموقع العسكري مجهز بآليات وأيضا رافعات، هذه الرافعات تكون عالية جدا مزودة بأجهزة مراقبة كاميرات وأيضا مزودة بمدافع يمكنها أن تطلق النيران وتصل إلى عمق مدينة غزة، وإضافة بطبيعة الحال إلى عمليات المراقبة والتصنت التي تقوم بها بشكل يومي ومستمر. أيضا هناك محاولات لتغيير الديموغرافيا، بمعنى أن العائلات إذا كان هناك انسحاب أصلا والتزمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالانسحابات التي يتم الحديث عنها في الاتفاقات، فهذا يعني أن الناس لن يكونوا قادرين على العودة إلى مناطقهم بسبب طبيعة التدمير وأيضا بسبب عدم وجود أصلا بنى تحتية يمكن أن تساعدهم على التواجد في تلك المناطق. وبالتالي ينظر إلى هذه الاستهدافات على أنها مخالفة لاتفاق وقف إطلاق النار، وهذا ينقلنا إلى السؤال التالي المرتبط بموقف حركة حماس وفصائل المقاومة. طبعا حازم قاسم اليوم على صفحته في فيسبوك ذكر الموقف الحمساوي المرتبط بالتأكيد على تمسك الحركة بما تم التوصل إليه في مع مجلس السلام ومع ميلادينوف، وطالبوا ميلادينوف بضرورة ألزام الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق ما تم التوافق عليه. أيضا قبل أسابيع أعلنت حركة حماس تسليمها الحكم وعدم رغبتها بأن تكون في الحكومة داخل قطاع غزة، لكن بالمقابل لم يستلم أحد حتى هذه اللحظة المقاليد الحكم داخل قطاع غزة، وبالتالي ينظر محليا إلى القطاع على أنه الآن هناك فراغ سياسي لكن لا يوجد فراغ إداري، بمعنى أن جزءا من الأجهزة الحكومية وجزءا من الدوائر الحكومية التي لا تزال تعمل داخل القطاع تعمل لكن بطاقة محدودة للغاية وبإمكانيات محدودة للغاية، ولكن يوجد فراغ سياسي وحالة من الضبابية حقيقة يعاني منها الناس داخل القطاع. أيضا هناك مطالبات من قطاع غزة من المواطنين وهناك شبه إجماع على ضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق البنود التي تم التوافق عليها في أكتوبر 2025.
0: وأكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام، وقال المتحدث باسمها حازم قاسم إن الحركة وبعد موافقتها مع الفصائل الفلسطينية على خارطة الطريق لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار تدعو الإدارة الأمريكية وممثل مجلس السلام نيكولاي ملادينوف إلى ممارسة ضغوط حقيقية لإلزام حكومة الاحتلال بالاتفاق حتى تمهد الطريق لإطلاق خطوات جادة وعملية لتنفيذ ما جاء في خارطة الطريق. أوعز وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بالإبقاء على حجم القوات الإسرائيلية المنتشرة في منطقة غلاف غزة وعدم تقليصها في المرحلة الحالية، وذلك بهدف الحفاظ على شعور السكان بالأمن وفق بيان صادر عن مكتبه. وأوضح البيان أن القرار جاء عقب تقييم أمني أجراه كاتس الأسبوع الماضي وبعد تلقيه مطالب من سكان غلاف غزة دعوا فيها إلى الإبقاء على الوجود العسكري وتعزيزه في ظل استمرار التوترات الأمنية في المنطقة. قالت وسائل أعلام إسرائيلية إن إسرائيل وقعت اتفاقا قانونيا يحدد طبيعة العلاقة بين الجيش وقوة الاستقرار الدولية التي ستنتشر في القطاع، على أن تدخل القوة إلى القطاع عبر مصر وأن تضم 250 جنديا من المغرب وأوغندا.
7: كعادتها خالفت إسرائيل بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. مجلس السلام سار على دربها وألزم بمسار التنفيذ الإسرائيلي للاتفاق، وطالب المجلس بنزع سلاح حماس الثقيل والخفيف قبل أي انسحاب. نتنياهو الذي رفض المسودة الأخيرة يصر على البقاء في غزة إلى حين تجريدها من سلاحها.
8: يعتقد الرئيس ترامب وفريقه أن بإمكانهم إجبار حماس على نزع سلاح غزة، ونحن ندرس هذا الأمر. لقد أرسلوا إلينا مسودة ولم نوافق عليها، فهي ليست مسودتنا، وقد أرسلنا تعليقاتنا نحن ثابتون على مصالحنا.
7: بينما لا تزال الأمور معقدة بشأن السلاح والانسحاب، يمضي نتنياهو قدما وفق رؤيته. وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن إسرائيل وقعت اتفاقا قانونيا يحدد طبيعة العلاقة بين الجيش وقوة الاستقرار الدولية التي ستنتشر في القطاع. وفق ما نشر، القوة الدولية ستدخل غزة عبر مصر وليس عبر إسرائيل، وستضم 250 جنديا من المغرب وأوغندا. الفلسطينيون يطالبون بتوضيحات. عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم قال إن الحركة لا تزال بانتظار رد رسمي من الممثل الأعلى للمجلس نيكولاي ملادينوف على ما تم التوافق عليه بشأن خارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية. ويضيف نعيم أن الحركة أبدت مسؤولية عالية في التعاطي مع ما عرض عليها، معربة عن تقديرها لما صدر عن الوسطاء بتحميل إسرائيل مسؤولية الجرائم المستمرة والتعطيل المتعمد للاتفاق. في غزة، بينما تجوب كبرى الجنازات شوارعها لشهداء ضاعت جثامينهم، إسرائيل تفتح قوسا على قرار وقف الاستهدافات وتضع داخله استثناء العمل ضد أي تهديد إذا شعرت القوات بخطر. وعلى الرغم من ضغط الوسطاء لإجبار إسرائيل على وقف غاراتها في القطاع، فإن هذا الاستثناء يمكن أن يسمح لجيش الاحتلال بضرب من أراد متى أراد بذريعة التهديدات الأمنية.
0: في الضفة الغربية المحتلة أصيب 6 فلسطينيين بجروح جراء هجوم نفذه مستوطنون على مسافر يطا جنوبي الخليل. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بنقله الإصابات ونصفهم سيدات لتلقي العلاج، فيما قالت مصادر محلية للتلفزيون العربي إن مستوطنين اعتدوا ليلا على مواطنين بالضرب بعد مهاجمة مساكنهم في خربة الطوبة بمسافر يطا، حيث أحرقوا 5 مساكن ونفذوا تخريبا طاول الممتلكات. كما تواصل قوة الاحتلال اقتحام مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة والمستمر منذ صباح الأربعاء. اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين خلال حملة مداهمات لمنازل في المخيم.
9: اقتحام واسع نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم قلنديا شمال

0: تحدث أنه تعامل مع إصابات كذلك في داخل المخيم بعد السماح لطواقمه بالدخول إلى أطرافه فقط. الجيش انتشر في كل أرجاء المخيم، قام بوضع السواتر الترابية باستخدام الجرافات التي أدخلها من منطقة الكسرات في الجهة الشرقية من مخيم قلنتي. الجهة المقابلة طبعا في منطقة شارع المطار أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على إزالة جزء من الجدار، ما يسميه الفلسطينيون جدار الفصل العنصري، وقاموا كذلك عمليا بعملية إدخال جرافات من آليات عسكرية ستنفذ عمليات هدم في منطقة كفر عقب المجاورة، وأيضا في طبعا مناطق تم إخطارها سابقا بعمليات هدم وإخطارات محال تجارية ومنازل وكذلك أيضا منشآت أخرى قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإعلان أنه سيقوم بهدمها شمال مدينة القدس المحتلة. ليس الاقتحام الأول ولكن يمكن أن نقول من الاقتحامات الطويلة. ساعات طويلة استمر جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي راجلين وكذلك بالآليات العسكرية وعلى أسطح المنازل بالقناصة، وأدخلوا الجرافات في الاقتحام الذي استجلبوا به صناديق وكذلك أيضا خرائط باقتحام واسع لهذا المخيم في المنطقة الشمالية من القدس المحتلة. فهد العصا، تلفزيون العربي، مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.
1: فاز عبد الرحمن السيد بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان في الولايات المتحدة بعد تقدمه على منافساته هايل ستيفنز في الانتخابات التمهيدية. وأظهر فوز السيد وجود استقطاب حاد داخل الحزب الديمقراطي بين تيار يساري تقدمي تتنامى قوته وتيار أو تيار تقليدي لا يبدو مقنعا للناخب الديمقراطي.
2: بعد انتظار طويل يعلن عبد الرحمن السيد فوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.
3: لقد واجهنا آلة سياسية جبارة، إذ لا يفترض أن يكون بمقدور المرء التغلب على إنفاق خارجي يبلغ 70 مليون دولار، وهو مبلغ قياسي أنفق في حملة ضد مرشح ديمقراطي خلال انتخابات تمهيدية. نظريا لا يفترض أن تتمكن من هزيمة قوة كهذه، لكننا أثبتنا أن قوة جموعنا تفوق قوة أموالهم.
2: يتحدث السيد هنا عن أموال الجماعات المؤيدة لإسرائيل التي دعمت حملة خصمه في الانتخابات التمهيدية هيل ستيفنز، ويلخص السيد المشهد لنا.
3: دعيني أقول هذا فقط، عبدول فاز، أيباك صفر، حركتنا فازت، أيباك صفر.
2: عشرات الملايين من الدولارات حاولت التأثير في قرار الناخب الأمريكي لتبعد عبد الرحمن السيد عن ساحة الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، لكن المحاولة باءت بالفشل ليأخذ عبدول كما يدعى هنا نصره الذي جاء متقاربا لكنه كان متوقعا، وينافس الجمهوري مايك روجرز في الانتخابات العامة في نوفمبر المقبل. لذا لم تكن الانتخابات سهلة، وإنفاق الأموال الهائل من جماعات مؤيدة لإسرائيل وخسارة المرشح الذي دعمته أمر له تبعات على قدرة إيباك على التأثير في الانتخابات يقول مراقبون. لكنه أظهر أيضا استقطابا حادا داخل الحزب الديمقراطي بين تيار يساري تقدمي تتنامى قوته داخل الحزب وتقليدي لا يبدو أن دعم قيادته لمرشحين يقنع ناخب الحزب الديمقراطي الآن.
4: بس النجاح لعبد السيد في هذه الانتخابات هو الصراع الديمقراطي في ولاية من 10 مليون متأرجحة، يعني بيحكمها جمهوريا. واليوم يعني مين اللي نجح بالانتخابات الرئاسية؟ دونالد ترامب.
2: لربما لم يكن مصادفة أن حملة السيد انطلقت بشعار إبعاد المال عن السياسة، شعار وجد صدى لدى الناخبين ليس على مستوى انتخابات سباق مجلس الشيوخ فحسب، ولكن أيضا على مستوى سباقات أخرى في الولاية حصد فيها ديمقراطيون تقدميون أصوات الناخبين.
5: الأمر المهم الذي يجب النظر إليه ليس فقط في هذا السباق ولكن في سباقات أخرى في ميشيغان هو أن الناخبين أتيحت لهم فرصة اختيار مرشحين يحظون بدعم وسائل الإعلام أو دعم هائل من المصالح المالية القوية، ومع ذلك رفضهم الناخبون بشكل متكرر. أعتقد أن هذه رسالة واضحة ربما يتردد صداها في جميع الولايات 50، وهي أن الكلمة العليا تعود للناس وليس لمراكز القوى والمصالح المالية.
2: صحيح أن الانتخابات التمهيدية حظيت باهتمام عالمي، غير أن الطريق ما زال في بدايته لنيل عضوية الكونغرس في سباق لا شك أنه سيجد

0: يجذب مزيدا من الاهتمام الداخلي والخارجي أمام منافس جمهوري.
1: لم يكن الوصول إلى خط النهاية في الانتخابات التمهيدية سهلا، ما حدث فيها سيضع الناخب أمام اختبار صعب، ويضع المرشحين أمام تحديات جمة قبل موعد انتخابات التجديد النصفي، مع احتمال ضخ مزيد من الأموال وتسخير مزيد من الجهود لهزيمة عبد الرحمن السيد وآخرين من التقدميين يمثلون طيارا صاعدا داخل الحزب الديمقراطي. ريما أبو حمدية، تلفزيون العربي، ديترويت، ميشيغان.
2: قتل 17 شخصا وأصيب أكثر من 40 في هجوم روسي واسع على العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الأضرار بمنشأة تابعة لشركة اللوجستيات الكبرى في كييف.
3: هجوم روسي واسع وجديد على العاصمة الأوكرانية كييف باستخدام عدد كبير من الصواريخ والمسيرات، خلف العشرات ما بين قتلى وجرحى وأضرار واسعة في منشآت حيوية، من بينها هذا المكان تحديدا التابع لشركة نوفا بوشتا الخاصة لخدمات البريد والمنشآت اللوجستية والخدمات اللوجستية. طبعا أضرار واسعة في هذا المكان تحديدا، تقول الشركة بأن القوات الروسية هاجمت موقع الفرز التابع لها باستخدام ذخائر عنقودية ما خلف أضرارا كبيرة، بالإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف العاملين. الهجوم الروسي الذي بدأ تقريبا بعد منتصف الليلة الماضية وتواصل على مدار ساعات كان باستخدام أكثر من 24 صاروخا باليستيا من طراز إسكندر أم، بالإضافة إلى عدد من صواريخ تسيركون الفرط الصوتية، بالإضافة إلى عشرات من المسيرات. اللافت طبعا في هذا الهجوم هو التركيز الروسي الواضح على المنشآت اللوجستية ومنشآت الخدمات سواء هنا في كييف أو في محيطها. طبعا هناك أضرار واسعة في مدن برافاري، بوتشا، وكذلك فاستيف في كييف، حيث وقع العدد الكبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. طبعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ندد بهذا الهجوم الروسي الذي يعتبر ثالث هجوم واسع وكبير على كييف في ظرف 10 أيام فقط. اللافت أيضا في هذا الهجوم هو أن الدفاعات الجوية الأوكرانية لم تتمكن من التعامل مع أي من الصواريخ، سواء الصواريخ الباليستية أو صواريخ تسيركون الفرط الصوتية، ما طبعا يدفع بالكثير من التساؤلات هنا في كييف في توسع واضح لمسار الحرب الروسية الأوكرانية. محمد زاوي، تلفزيون العربي، كييف.
2: التصعيد الروسي ضد أوكرانيا دفع الاتحاد الأوروبي إلى تشديد لهجته تجاه موسكو والإعلان عن حزمة دعم جديدة لكييف.
4: عشرات القتلى والجرحى، هكذا كان المشهد عقب الهجوم الروسي الأخير على كييف. هجوم لم يكن عشوائيا بتركيزه على منشآت اللوجستية وحيوية، هذا ما قالته السلطات الأوكرانية. فبعد الهجوم الروسي الواسع على العاصمة كييف ارتفعت لهجة الاتحاد الأوروبي تجاه موسكو. رئيسة المفوضيات الأوروبية أورسلا فوندرلاين وصفت الهجوم بالوحشي، وأكدت أن روسيا يجب أن تدفع ثمن الدمار التي تسببت به في أوكرانيا. الرد الأوروبي لم يقتصر على التصريحات فحسب، بروكسل أعلنت أيضا تخصيص 1,400,000,000 يورو لدعم أوكرانيا. مصدر هذا الدعم سيكون من عوائد الأصول الروسية المجمدة في أوروبا، في رسالة سياسية مفادها أن كلفة الحرب لن تبقى على عاتق كييف وحدها. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي لم يبدي الكثير من التفاؤل، محذرا من تراجع الدعم العسكري.
5: بدأت أوكرانيا تتلقى عددا أقل بنحو 3 أضعاف من الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية للدفاع عن دولتنا، ويرتبط ذلك بالحروب الدائرة في الشرق الأوسط.
4: موسكو في المقابل لم تقف مكتوفة الأيدي، حيث أكد الرئيس الروسي أن بلاده تمضي قدما في تطوير قدراتها العسكرية.
6: تم اتخاذ قرار بإنشاء فرع جديد للقوات المسلحة، وتم اختيار دينيس ليامين لقيادة هذا المسار باعتباره من أكثر المختصين خبرة في هذا المجال.
4: وبين تصعيد روسي موسع وتحذيرات أوكرانية وسعي أوروبي لتعزيز الدعم، تراوح الحرب الأوكرانية مكانها في سنة رابعة اتخذ فيها النزاع بعد الحرب الشاملة دون حل في الأفق القريب.
2: اتهمت كوريا الشمالية اليابان بالتحول إلى دولة حرب في ظل مساع أعلنت عنها طوكيو لتعزيز قدراتها العسكرية في منطقة المحيط الهادئ. من ناحية أخرى، استدعت خارجية كوريا الجنوبية نائب رئيس البعثة الدبلوماسية اليابانية لديها للاحتجاج على تكرار المطالبة بضم جزيرة استراتيجية في بحر اليابان متنازع عليها بين البلدين.
7: صراع جديد يحتدم شرقي آسيا ما بين أقطاب يجمع بعضها عداء تاريخي وأخرى تحالف استراتيجي، وتزايد وتيرة التسلح حول العالم يترك أثره فوق تلك الرقعة كغيرها، ساعياً لإعادة رسم العلاقات وترتيب مراكز القوة. كوريا الشمالية تتهم اليابان بالتحول إلى دولة حرب وتتوعد بخيارات عسكرية، في حين وزير الدفاع الياباني يؤكد دون مواربة ضرورة تعزيز طوكيو قدراتها العسكرية بروح العجلة والأزمة، ويشير إلى مخاطر متزايدة تمثلها كل من الصين وروسيا فضلا عن كوريا الشمالية. جددت طوكيو خلافا آخر عبر تكرارها المطالبة بأرخبيل جزر متناهية الصغر تفصل بينها وبين أراضي كوريا الجنوبية، وهو ما استدعت سول بشأنه نائب رئيس البعثة الدبلوماسية اليابانية لديها، مؤكدة سيادتها فوق جزيرة دوكدو والاستعداد التام للرد على أي استفزاز. احتجاج تعارضه طوكيو مؤكدة حرصها الشديد على العلاقات الثنائية مع سول التي وصفتها بالشريك والجار المهم في التصدي للتحديات العالمية المشتركة. لكن الاختلاف التاريخي لطالما أثار موجات الاحتدام، وارتبط آخرها بإصدار شركة جوجل تحديثا لخرائطها يتضمن تصنيف الجزيرة كأراض يابانية. ورغم تصدر الرمزية الوطنية الخطاب السياسي، تكتسي قضية الجزيرة أهمية استراتيجية في ضوء تنامي النزاع الإقليمي، إذ تمنح الجزيرة الدولة صاحبة السيادة حق فرض منطقة اقتصادية خالصة تمتد حتى 200 ميل بحرية. أما على المستوى الجيوسياسي فتتيح أرضها موقعاً متقدماً لمراقبة حركة السفن والطائرات، وذلك في أحد أهم الممرات البحرية في آسيا بحر اليابان الذي تعتمد عليه موسكو بشكل رئيسي في حركتها التجارية والعسكرية من وإلى بكين القطب صاحب الثقل في المعادلة الإقليمية والدولية. وما بين هذا وذاك يبقى الموقف الأمريكي على بعد آلاف الأميال حاضراً ما بين تأييد لتنامي العسكرة اليابانية والتزام بالحياد وعدم منح اعتراف بشأن الجزر المتنازع عليها مع كوريا الجنوبية.
2: تشهد شركة أبل للتكنولوجيا مرحلة انتقالية مع مغادرة رئيسها التنفيذي تيم كوك وإطلاق سلسلة جديدة من هواتف آيفون في ظل ارتفاع كبير للتكاليف.
8: مرحلة انتقالية تشهدها شركة أبل تجمع بين طلب قياسي على أجهزة آيفون وضغوط متصاعدة على سلاسل التوريد. في الربع الأخير باعت الشركة أجهزة بقيمة 54 مليار دولار رغم انتظار العملاء للطراز الجديد في العادة، غير أن طفرة الذكاء الاصطناعي تسببت في نقص الرقائق والمكونات. وأكد الرئيس التنفيذي تيم كوك أن أزمة العرض تزداد سوءا مع توقعات بتباطؤ نمو المبيعات مستقبلا. رفعت أبل أسعار بعض أجهزة ماك بوك وآيباد بنسبة تصل إلى 20% بسبب ارتفاع تكاليف المكونات. حتى الآن نجا آيفون من زيادات مماثلة، لكن المحللين يرجحون تغيرا مع اقتراب إطلاق الطرازات الجديدة في سبتمبر. ولا تزال أبل تناقش مدى صمود الطلب أمام أي ارتفاعات سعرية محتملة، حيث يتزامن الإطلاق الكبير مع نهاية حقبة تيم كوك وتولي جون تيرنوس منصب الرئيس التنفيذي. تتمثل تحديات القائد الجديد في أبل إدارة أزمة العرض وتلبية التوقعات المرتفعة وضمان نجاح أحدث أجهزة آيفون. وستحدد قدرة أبل على موازنة التكاليف والأسعار مسارها المستقبلي، خاصة في قطاع الهواتف الذي يشكل عمودها الفقري.
2: مع ترقب الإعلان عن اتفاق بشأن مضيق هرمز، تساءلت صحف أجنبية عما إذا كان دونالد ترامب سيقدم تنازلات كبيرة لإيران، لاسيما أنه يجد نفسه أمام خيارات محدودة. فالتصعيد العسكري يهدد برفع أسعار الطاقة واستنزاف القدرات الأمريكية، بينما قبول اتفاق بشروط طهران سيجعله عرضة لانتقادات داخلية. نتابع تقرير الصحافة ويواصل معكم الزميل زاهر عمرين في نشرة جديدة على رأس الساعة. إلى اللقاء.
9: في صحيفة ذا تايمز البريطانية، تساءل مراسلها ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقدم تنازلات كبيرة لإيران من أجل إعادة فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الاتفاق الجاري بحثه يؤكد بوضوح أن إدارة الممر المائي ستكون مشتركة بين إيران وسلطنة عمان، مع إعفاء حركة السفن من الرسوم لمدة 60 يوما، إضافة إلى مطالبة طهران برفع العقوبات عنها فورا. وفي حين لفت إلى أن ترامب يواجه خيارات محدودة إذ تتوالى التحذيرات من انخفاض مخزون الذخيرة، ويلقي الناخبون الأمريكيون باللوم عليه في ارتفاع أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي، حذر محللون من أن الاتفاق بشأن مضيق هرمز إذا تم بهذه الشروط قد يبدو في واشنطن كأنه تنازل أمريكي كبير لإيران، وقد لا ينهي الصراع نهائيا بل يؤدي إلى دورة متكررة من الهدن والتصعيد. في صحيفة ذا جارديان البريطانية، رأى مصطفى بيومي أنه وسط تهديدات متقطعة لإيران وانقسام في إدارته، من الواضح أن دونالد ترامب ليس لديه أي فكرة عن كيفية إنهاء حرب ما كان ينبغي أن تبدأ أصلا، واعتبر أن هذا النهج الذي يتبعه ترامب من خلال التهديد المستمر بشأن تصعيد واسع ثم التراجع في محاولة محرجة لحفظ ماء الوجه يسمى دبلوماسية الأطفال، وأن هذا التردد ربما يعكس جزئيا رغبة ترامب الدائمة في إرضاء الشخصيات النافذة من حوله، لكن ثمة ما هو أعمق وهو أن إدارته لا تستطيع اتخاذ أي من القرارات الضرورية بشأن إيران لأنها إلى جانب القاعدة المؤيدة لترامب منقسمة بشدة. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية ناقشت معضلة ترامب المتزايدة في إنهاء الحرب بعدما تقلصت أهدافه من استسلام شامل إلى السعي لإعادة فتح مضيق هرمز، ورأت أن أي اتفاق محتمل لإعادة فتح المضيق سيظل بعيدا عن الأهداف التي أعلنتها واشنطن، بل ربما يعد تراجعا استراتيجيا مقارنة بوضع ما قبل الحرب، خاصة أن المفاوضات جارية عمليا بين إيران وسلطنة عمان، في حين باتت واشنطن تترقب نتائجها، ما يعني انتقال زمام المبادرة إلى طهران التي تؤكد أن سيطرتها على المضيق ليست موضع تفاوض. وتنقل عن محللين أن ترامب أمام خيارات محدودة، فالتصعيد العسكري يهدد برفع أسعار الطاقة واستنزاف القدرات الأمريكية، بينما قبول اتفاق سيواجه انتقادات داخلية حادة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، فهو لا يمكنه تحقيق النصر عسكريا ولا يمكنه حل هذا الأمر دبلوماسيا دون دفع ثمن سياسي في الداخل، وهو يلجأ بين الحين والآخر إلى ردود الفعل العنيفة لأن الأمر ليس بالبساطة التي كان يتوقعها. في ملف غزة، استعرضت صحيفة نيويورك تايمز العقبات التي ما زالت تواجه خطة ترامب، إذ بعد الإعلان عن مقترح يهدف إلى نزع سلاح حماس وانسحاب إسرائيل من القطاع، صعدت الأخيرة هجماتها، مشيرة إلى أنه مع بقاء العديد من تفاصيل الخطة غير واضحة بما في ذلك الجدول الزمني، فإن الخطة المكونة من 15 نقطة معرضة لخطر الانهيار. وأضافت أن العقدة الأساسية تتعلق في مسألة نزع سلاح حماس وترتيب الانسحاب الإسرائيلي، فإسرائيل تصر على أن حماس يجب أن تتخلى عن سلاحها، في حين تشترط الحركة سحب إسرائيل قواتها من غزة. لذا بحسب الصحيفة فإن استمرار الضربات الإسرائيلية والخلاف حول البنود الأساسية للخطة قد يحول دون الانتقال إلى وقف دائم للحرب وتسوية فعلية. في ملف أوكرانيا، رأت صحيفة نيويورك تايمز أيضا أنه بعد وصول المواجهة الميدانية في أوكرانيا إلى طريق مسدود، يتم تشكيل المسار المستقبلي للحرب جوا. استزداد حدة المعارك الجوية مع قيام كلا الجانبين بإنتاج أسلحة أكثر ابتكارا على نطاق أوسع، وأضافت أن أهداف هذه الغارات الجوية تتجاوز الأهداف العسكرية البحتة، إذ تحاول كييف تعميق الأزمة الاقتصادية للكريبلين ونقل الحرب إلى روسيا وإجبار الرئيس فلاديمير بوتين على قبول وقف إطلاق النار بشروط لا يفرضها. أما بالنسبة لموسكو فهي استمرار لحملة استمرت لسنوات لإضعاف عزيمة الأوكرانيين وجعل المدن غير صالحة للسكن. ورأى محللون أنه على الرغم من أن روسيا لا تزال تتمتع بحماية جوية قوية، إلا أن الضغط قد أدى إلى جعل منظومات الدفاع معزولة، وهو ما تستغله أوكرانيا بشن ضربات في عمق روسيا. في المقابل تواجه أوكرانيا نقصا حادا في صواريخ باتريوت الاعتراضية، وهي وسيلة الدفاع الوحيدة للبلاد ضد الصواريخ الباليستية الروسية.
10: ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. غارة إسرائيلية على لبنان تستهدف البرج الشمالي في قضاء صور، قصف مدفعي على بلدات الجنوب، ومسؤول إسرائيلي يقول إن الجيش يطلب تنفيذ عمليات حساسة. طهران تقول إن إحداثيات المسار الآمن عبر مضيق هرمز حددت مع مسقط، وإن مسار العبور قد يكون قابلا للتطبيق لمدة بين شهرين وأربعة أشهر. وواشنطن ترفع العقوبات عن كيانات على صلة بالحرس الثوري. كاتس يوعز بالإبقاء على حجم الانتشار العسكري في غلاف غزة. رئيس أركان جيش الاحتلال يقول إن الهجمات ستتواصل، وحماس تطالب الوسطاء بالضغط على إسرائيل. عملية إسرائيلية متواصلة في مخيم قلنديا شمالي القدس، قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات وجرحى في هجوم لمستوطنين على منازل فلسطينيين في مسافر يطا.

0: أسعد الله صباحكم. نبدأ من تطورات الأوضاع في جنوب لبنان، حيث شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة برج الشمالي بقضاء صور، وأظهرت مقاطع مصورة لحظات الغارة والانفجار الناتج عنها وتصاعد الدخان، إضافة إلى تنقل فرق الإسعاف وأهالي المنطقة إلى موقع الاستهداف. وأفادت مصادر محلية بسقوط مصابين جراء هذه الغارة. كما يتواصل قصف الاحتلال لعدة بلدات وقرى، وأوضحت مشاهد متداولة قصفا مدفعيا إسرائيليا على محيط المنصوري ومجدل زون. هذا ووثقت مصادر محلية مشاهد للقصف المدفعي الإسرائيلي على منازل مأهولة في بلدة الحلمية جنوب لبنان. أصدرت قوات الاحتلال إنذار إخلاء لسكان بلدة المنصوري جنوبية لبنان، وكانت كاميرا التلفزيون العربي زارت البلدة ورصدت الأوضاع فيها قبل أمر الإخلاء. وتحتل القوات الإسرائيلية جزءا من المنصوري التي تعرضت خلال الحرب لهجمات غيرت ملامحها.
1: هنا في بلدة المنصوري المحتلة جزئيا من القوات الإسرائيلية نجول بمواكبة من السلطات المحلية، فالأحياء متداخلة بين شوارع باتت داخل الخط الأصفر وأخرى خارجه. لم تعد ساحة المنصوري كما عرفناها قبل الحرب، بدلت الصواريخ الإسرائيلية ملامحها، شوارع مدمرة ومنازل غدت ركاما هجرتها الحياة. وخلف هذه التلال في مشاع المنصوري تتحصن القوات الإسرائيلية، تحتل الأرض وتمنع أصحابها من الاقتراب وتنسف ما بقي صامدا.
2: متفجرات كل يوم، أنابيل هي يومية، هيدي صارت عادي على المزارع، على واحد بده يتفقد بيته. وضع مش عم بقول سهل، صعب بالبلد عنا الحقيقة، صعب الوضع الأمني. ورغم هاو كله بتيجي هون بتلاقي في ناس في حركة بالنهار، بالليل ممنوع حدا يظهر.
1: يلهو أحفاد الحاج عباس تارة أمام دار جدهم التي بقيت صامدة، وتارة أخرى يتفقدون معه ما تبقى من زرع.
3: هذه وردة حلوة.
1: الحاج عباس كغيره من سكان البلدة، عودته للمنصور حذرة وقد تكون مؤقتة.
4: هلا نحن هون قاعدين هون بالأزين، نيجي نقضي من هون الساعة 6 بننزل لوين؟ لتحت على صور.
1: يرسو زورق مهدي في ميناء صور بعدما ضاقت مساحة الصيد ولم يعد بحر المنصور وجهة، تمنع القوات الإسرائيلية الصيادين من كسب رزقهم أو الاقتراب من المياه اللبنانية التي تسيطر عليها بالنار.
5: ليلة يا المنصورة ما في ترسيم حدود، فهيدا عم بشكل خطر كبير علينا، يعني بس نوصل هونيك في زوارق إسرائيلية عم تيجي بتلحق الصيادين، وبنفس الوقت بحر صور صغير.
1: أغلق مصدر رزق الصيادين الوحيد، وتحولت البيوت إلى دمار يتمدد في مساحات واسعة، وأضحت العودة مستحيلة والصمود صعب.
6: يضيق الأفق هنا في عيون سكان بلدة المنصوري بين احتلال لأرض يعيش منها المزارعون وسيطرة نارية على البحر. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، المنصوري، جنوب لبنان.
0: سياسيا، كشفت مصادر رسمية لبنانية للتلفزيون العربي أن اجتماعات روما شهدت ثلاثة مسارات متوازية شملت الجوانب السياسية والعسكرية والحدودية، مؤكدة أن الوفد اللبناني قدم وثائق تتعلق بترسيم الحدود البرية من خط الهدنة إلى الخط الأزرق. وفي السياق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يطلب تنفيذ عملية وصفتها بالحساسة في لبنان وتتطلب مصادقة المستوى السياسي.
7: يوم جديد من محادثة روما بين لبنان والجانب الإسرائيلي ينتهي من دون نتائج عملية، باستثناء معطيات عن مطالب رفعها الوفد اللبناني لتوسيع المناطق النموذجية وجدولة العمل فيها لقيت رفضا إسرائيليا. تفيد مصادر رسمية لبنانية للتلفزيون العربي أن الوفد اللبناني أبدى معارضته لأي طلب إسرائيلي أو أي مشاركة لها في مسار التحقق. المطالب اللبنانية الأخرى وجهت كذلك بصمم إسرائيلي وفق مصادر التلفزيون العربي. لا رد ولا تفاعل بشأن الانسحاب من بنت جبيل والخيام. وكالعادة مثلما جرى طيلة أيام الجولات السبع من المباحثات، سواء التي احتضنتها واشنطن أو تلك التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما، ينكشف الموقف الإسرائيلي ميدانيا. هجمات عسكرية عنيفة شنها جيش الاحتلال على قرى وبلدات الجنوب اللبناني، غارات على بلدة تبنين أوقعت شهداء ومصابين كانوا داخل أحد المصليات هناك، وقصف عنيف استهدف مرتفعات الطاهر، وحرائق مهولة أشعلها جنود الاحتلال عند الأطراف الغربية لبلدة حولة ومنطقة شميس عند أطراف بلدة كفر شوبة. ولا يكتفي الجانب الإسرائيلي بهذا التصعيد، بل يخطط لشن عملية وصفت بالحساسة. يحدث هذا رغم تمسك لبنان بمسار المفاوضات وفق ما عبر عنه وزير الدفاع اللبناني.
8: احنا كنا موجودين هناك ما تنسوا، وما فيني أكد لك الحديث لأنه بعده موضوع تشاور ومحاورة بروما، فهذا موضوع بعده مطروح، ما فينا نعرف النتيجة، إنما أنا بس بذكركم إنه الجيش كان بكل الجنوب تحت.
7: الواضح أن العدوان الإسرائيلي المستمر على جنوب لبنان رسالة تجاهل واضحة من حكومة نتنياهو لمطالب بيروت بشأن وقف الهجمات وتوسيع المناطق التجريبية.
0: كشفت صحيفة هارتس عن تعزيز الجيش الإسرائيلي وجوده العسكري بشكل متزايد في عمق جنوب لبنان، واعتمد تقرير استقصائي للصحيفة على جولات ميدانية متخصصة وتحليل دقيق لأحدث صور الأقمار الصناعية.
9: جنوب لبنان بين منهجية هدم منازل المواطنين وبناء مواقع جديدة للاحتلال. ممارسات الجيش الإسرائيلي لم تعد مجرد عمليات عسكرية عابرة، بل أقرب إلى ترتيبات أمنية لترسيخ نفوذ طويل الأمد وفق تحقيق نشرته صحيفة هارتس. الصحيفة كشفت استنادا إلى جولات ميدانية وصور التقطتها الأقمار الاصطناعية مؤخرا أن الجيش الإسرائيلي يعزز وجوده بشكل متزايد في عمق جنوب لبنان. وفق التحقيق فقد احتل الجيش 600 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية، بينما تشهد المنطقة حركة عمرانية نشطة بما في ذلك قاعدة عسكرية بعيدة عن الحدود الإسرائيلية وعشرات الكيلومترات من الطرق ومحو قرى بأكملها. بالأرقام أظهر تحليل صور التقطتها شركة بلانيت لابس تدمير 74% من إجمالي المباني في القرى المشمولة بالمسح، وفي 18 قرية من أصل 19 تجاوزت نسبة الدمار 50%، بينما دمر أكثر من 80% من مباني 10 قرى. ما رصدته الأقمار الاصطناعية يعزز بدقة نوايا الاحتلال. هذا الدمار يتماشى مع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في مؤتمر للقناة 14، قال فيه إن إسرائيل دمرت 24 قرية في جنوب لبنان تدميرا كاملا، موضحا أن العدد ما بين 15,000 و20,000 منزل. يأتي ذلك في وقت نقلت فيه صحيفة هارتس عن ضابط إسرائيلي أن الجيش تلقى تعليمات بالاستعداد للبقاء في لبنان لمدة تصل إلى عام، ولتحقيق هذه الغاية يقوم بأعمال بناء وأخرى لوجستية للقوات التي لا يزال معظمها يقيم في مبان مدنية في قرى متفرقة من الجنوب اللبناني.
0: قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران ومسقط توصلتا إلى اتفاق بشأن الخصائص الجغرافية للمسارات في مضيق هرمز. في الأثناء أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب عن طائرتين وثلاث شركات طيران كانت مدرجة على قائمة العقوبات بسبب صلاتها بالحرس الثوري الإيراني.
10: اتفاق طال انتظاره بشأن مضيق هرمز بات في متناول اليد. بلهجة متفائلة تحدث كاظم غريب آبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني عن المباحثات الجارية مع عمان. قال إن تقدما أحرز فيها وإنها على وشك الانتهاء، رغم إقراره بأن المفاوضات لم تكن سهلة. أبرز ما ستتمخض عنه بحسب غريب آبادي ترتيبات لفتح المضيق أمام مرور السفن التجارية مجانا لمدة 60 يوما فقط. كل هذه التفاهمات جرت دون التفاوض مع واشنطن. تنفي طهران على لسان نائب وزير خارجيتها إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة مؤخرا بعكس ما أعلنه الرئيس الأمريكي، لكنه لا ينفي تلقي رسائل من واشنطن.
11: تلقينا مؤخرا رسائل من واشنطن تفيد باستعدادها للعودة للعمل بالتزاماتها كاملة. اتخاذ قرار إيراني بهذا الشأن يحتاج وقتا، وذلك لتعقيدات كثيرة،
10: لكن ذلك لا يعني تنفيذ البند الخامس من مذكرة تفاهم إسلام آباد.
11: لا يحدد البند الخامس خطوط الدخول والخروج من المضيق، عبارة ترتيبات إيرانية مهمة جدا، وبسببها رفضنا المسار الجنوبي عند عمان وخضنا مرحلة تصعيد جديدة مع واشنطن.
10: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تحدث هو الآخر بلهجة متفائلة لكنها مشوبة بالحذر. قال إن البيان المشترك مع عمان في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية، مشترطا بأن لا يعرقله طرف ثالث. وفي التفاصيل كشف بقائي عن الاتفاق مع عمان بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار عبور السفن في مضيق هرمز. تصريحات إيرانية أكدت مضمونها صحيفة وول ستريت جورنال، قالت إن إيران وسلطنة عمان تعكفان على وضع اللمسات الأخيرة على مسودة اتفاق لإعادة فتح المضيق. تطورات لابد لرئيس الوزراء الإسرائيلي من أن يسجل موقعا فيها. يقول إن وجود إسرائيل ليس محلا لأي مفاوضات.
12: أنا سيد ترامب.
11: الرئيس ترامب هو أكبر صديق لنا عرفه البيت الأبيض، والولايات المتحدة هي حليفنا الأكبر، والجميع يعرف أننا نقدر جدا الجهود المشتركة المبذولة ضد طموحات إيران النووية، لكنني أود أن أوضح بأن وجود إسرائيل ليس محلا للتفاوض.
10: وفي خضم هذه الأجواء التي تغلب عليها لغة التفاؤل، تعلن وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب عن 5 كيانات لها صلات بالحرس الثوري الإيراني، خطوة قرأت على أنها بادرة حسن نية أمريكية تجاه إيران. قد تتبعها إجراءات أخرى تضع طهران وواشنطن على سكة إنهاء حالة حرب دخلت شهرها السادس تواليا.
0: قال الرئيس الإيراني مسعود بازوشكيان إن التواصل مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي صعب حاليا، وأوضح أن بعض الأطراف استغلت رسالة المرشد قبل فترة بشأن مذكرة التفاهم مع واشنطن بهدف إثارة الانقسام داخليا.
13: إمكانية التواصل مع المرشد الأعلى حاليا صعبة جدا، لكن وجوده مهم للغاية لنتابع عملنا، خاصة بعد الأجواء التي سادت البلاد إثر رسالة المرشد بشأن مذكرة التفاهم مع واشنطن، عندما أشار لوجود عدم رغبة بالتفاوض لكنه سيسمح بذلك. هنا ظهر مجددا تيار أراد تحقيق أهدافه وأحياء الخلافات داخليا عبر تضخيم الأمر. كلام المرشد الأعلى كان دقيقا ولديه رأي، ثم قال إن وافق 3/4 المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على المباحثات فسأوافق أيضا. وما حصل هو أن 12 عضوا في المجلس الأعلى وافقوا على المباحثات، ولهذا وافق في النهاية.
0: أفاد شخصان مطلعان لصحيفة واشنطن بوست بأن إحباط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الحرب على إيران بلغ ذروته خلال اجتماعات كامب ديفيد الأسبوع الماضي، حيث طالب وزير الحرب بيت هيكسيث بتفسيرات بشأن تضليله على ما يبدو حول النقص الحاد في الذخائر الذي بات يهدد بتقليص الخيارات العسكرية الأمريكية تجاه إيران. وقال أحد المصدرين إن هذا النقص لا سيما في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى وصواريخ الاعتراض الخاصة بالدفاع الجوي كان من بين الأسباب التي دفعت ترامب إلى التراجع عن تنفيذ ضربات واسعة إضافية ضد إيران.

0: ننوه مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل الذي يظهر على شاشة التلفزيون العربي نقلا عن الجيش الإسرائيلي الذي يعلن مقتل 2 من ضباطه في معركة جنوبية لبنان. إذن الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين في معركة في جنوب لبنان كما يشير في هذا البيان الذي ورد للتو. نذهب الآن إلى طهران متابعة لآخر التطورات والتصريحات. ينضم إليه حسام دياب مراسل التلفزيون العربي هناك. حسام، إذن يعني سلسلة من التصريحات سواء فيما يتعلق بالمرشد، فيما يتعلق بمضيق هرمز، وفي ردود الأفعال أيضا على التصعيد في المنطقة. أجمل لنا أبرز ما ورد فيها مع بداية هذا النهار.
1: بالنسبة لتصريحات الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، هي أتت بعد أخذ ورد كبير على ما يبدو بين الرئاسة الإيرانية والإذاعة والتلفزيون حول ما الذي سيجري بثه من هذا اللقاء المطول الذي على ما يبدو سيستكمل اليوم وغدا عبر سلسلة من اللقاءات المطولة كان ينتظرها الشارع الإيراني. جزء من هذه السلسلة يتعلق بالوضع الداخلي الإيراني، والجزء الآخر يتعلق بالتصعيد الذي طال إيران خلال العام الماضي، حربان عاشتهما الحكومة الإيرانية وسلسلة من المناوشات ووضع اقتصادي يوصف بالصعب للغاية حاليا. ولا يعلم الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ما الذي ستكون عليه الأمور في حال لم تتوصل إيران بالفعل إلى توافق نهائي مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه أتى بوعود كبيرة إلى الشارع الإيراني، والمقابلة التي بدأ بثها ليلة أمس جزء منها كان يتعلق بتبرير ما حدث اقتصاديا للشارع الإيراني خلال الفترة الماضية، على اعتبار أن هناك تيار واسع في الداخل الإيراني يرى بأن الرئيس الإيراني لم يفي بجزء كبير من وعوده التي قدمها للشارع الإيراني عندما أتى قبل عامين من الآن. جزء من هذا اللقاء أيضا كان يتعلق بمسار المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. أشار إلى أنه حتى الآن هناك صعوبة في التواصل مع المرشد مجتبى خامنئي نتيجة التعقيدات الأمنية والظروف الأمنية المحيطة بشخص المرشد، لكن يجري تواصل بين الحين والآخر، وأشار إلى أنه رجل منفتح للغاية ويسير على نهج والده المرشد الراحل علي خامنئي. وأيضا أشار إلى مسألة عدم القبول الضمني الذي كان لديه فيما يتعلق بمسألة المباحثات مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يتدخل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عبر 12 من أعضائه الذين شكلوا أكثر من الأغلبية من حيث عدد الأصوات، ما دفع إيران لدخول هذه المفاوضات. لكن الكلام الدسم إن صح التعبير زاهر أتى على لسان كل من كاظم غريب أبادي وإسماعيل بقائي، الأول هو معاون الخارجية للشؤون القانونية والثاني المتحدث باسم الخارجية، وكلاهما عضوان في الفريق الإيراني المفاوض ورجلا قانون بالدرجة الأولى. تحدثا عن أن المفاوضات قطعت شوطا مهما للأمام وسيتم الإعلان عن شيء في القريب العاجل، لكن هذا مشروط بتحركات واضحة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال الصورة أو استكمال المشهد. تتعلق هذه الخطوات برفع الحصار عن المياه الجنوبية لإيران، هذا الحصار الذي أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطبيقه ضد الجانب الإيراني خلال الأسابيع الماضية بعد أن عاد التصعيد مجددا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية نتيجة خلل أو شيء شابه مسار المفاوضات التي بدأت منذ عدة أسابيع بين إيران وبين الجانب العماني. إضافة إلى مطلب آخر تريد إيران من الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذه، وهو إعطاء الضوء الأخضر مجددا لتجارة النفط والبتروكيماويات، السماح لهذه التجارة بأن تسير بشكل طبيعي. لكن في المقابل أشار غريب أبادي إلى أن هذه المفاوضات تجري كالعادة في ظل انعدام ثقة تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يزال هذا الأمر هو الأساس القائم حتى الآن. في ظل الوضع التصعيدي الراهن تعمل الدبلوماسية والميدان معا لا ضد بعضهما، وفي هذا جواب ربما على من يحاول إيقاع الخلاف على ما يبدو أو وضع شرخ أو خلق حالة من الشرخ ما بين الدبلوماسية من ناحية وما بين التيار أو العسكر من ناحية أخرى. العسكر كان يتحدث في أكثر من مناسبة خلال الفترة الماضية عن أنه لا يجب للدبلوماسية استخدام مصطلح وقف إطلاق نار مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الأراضي الإيرانية لم تشهد منذ انتهاء الحرب الماضية حرب 40 يوما أي يوم دون وقف إطلاق نار، وكأن الجانب العسكري في إيران يقول بأن دونالد ترامب يكذب فيما يتعلق بمسار التهدئة أو نيته تحقيق تهدئة مع الجانب الإيراني، وأن المفاوضات يجب أن تجري بشكل مستمر مع الجانب الإيراني تحت النار بحسب وجهة النظر الإيرانية العسكرية حتى الآن. كثيرة هي النقاط التي تطرق إليها الطرفان، لكن كما قلنا الجميع ينتظر خروج شيء على المستوى الرسمي والدبلوماسي من الجانب الإيراني فيما يتعلق بمصير هذه المفاوضات مع الجانب العماني التي سيتم من خلالها الاستعاضة عن الممرات الحالية عند مضيق هرمز بممر واحد يشرف عليه الطرفان.
0: شكرا جزيلا لك حسام دياب مراسل التلفزيون العربي، حدثنا من طهران، شكرا لك. ينضم إلينا من طهران صالح قزويني الباحث في الشؤون السياسية الإيرانية. أهلا بك سيد صالح، ما الذي نتوقعه في المرحلة التالية من إيران بعد يعني سلسلة التحضيرات الناتجة عن المفاوضات في مع سلطنة عمان بخصوص مضيق هرمز والتصريحات التي سمعناها من بزشكيان؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي الكريم ولكل المشاهدين. يعني في الواقع أولوية إيران هي التفاهم، تفاهم في حل هذه المشكلة، مشكلة مضيق هرمز، في إطار يعني ما تطالب به أو ما تريده وما تطمح إليه إيران، وهو نوع من يعني السيطرة إن لم نكن يعني مبالغين في الموضوع. هذه المسألة كانت مطروحة منذ البداية، يعني منذ الحرب وإغلاق مضيق هرمز، أنه إيران أولويتها التفاوض. ولكن نتيجة يعني الضغوط الأمريكية ونتيجة الخيار العسكري الأمريكي لفتح مضيق هرمز، إيران صعدت من جانبها وقابلت قضية الضغوط الأمريكية والخيار العسكري بخيار عسكري مماثل. ولكن إيران في الواقع وجدت عدة تحديات في هذا الإطار في أولويتها لحل المشكلة عبر التفاوض وعبر الحل السلمي. من جهة وجدت أن سلطنة عمان لديها موقف آخر ورأي آخر، وكذلك دول المنطقة وأيضا المجتمع الدولي، لذلك في الواقع رأت أن السبيل لحل هذه المشكلة لا يتمثل فقط في يعني الدعوة إلى الحوار والتفاوض، وإنما أيضا في نفس الوقت اتخاذ خطوات عسكرية من حيث أنه يعني تلغيم المضيق أو منع سائر السفن من المرور بممرات أخرى كالممر العماني. ويبدو أنه هناك تبلورت قناعة لدى إيران ولدى الطرف العماني بأنه ينبغي إيجاد حل لهذا الموضوع، وهذه أعتقد بدأت تتشكل هذه الفكرة وبدأت تتبلور، ومن المرتقب أنه يعني المفاوضات تثمر عن اتفاق في هذا الإطار، اتفاق فيما يتعلق بأنه من الذي يسمح له من الذي لا يسمح له، وخاصة فيما يتعلق بالموارد والقطاعات العسكرية الأمريكية. هذه القضية أعتقد الرئيسية التي ربما تقلق الجمهورية الإسلامية في إيران، وهي قضية تحرك القوات الأمريكية عبر هذا المضيق. لو تم الاتفاق في هذا الإطار على هذا الموضوع، أنا أعتقد أنه المشكلة سوف تنتهي، وأعتقد أنه الاتفاق سوف يحظى يعني قبول إقليمي، قبول الدول الخليجية وكذلك دول العالم.
0: نعم، طيب هل ستفتح بالتالي طهران مضيق هرمز أمام حركة الملاحة استجابة سواء للمطالب الإقليمية والضغوط الأمريكية، وأيضا استجابة للمبادرات التي ظهرت خلال الأيام الماضية والتي أدت إلى إيقاف الهجوم المزمع الذي هدد به ترامب؟
2: يعني هناك أمران يتوقف عليهما فتح المضيق. الأول هي قضية التفاهم. أنا أعتقد أنه إذا تم التوقيع على هذا التفاهم بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية، فهذه خطوة متقدمة جدا في قضية فتح المضيق، وأيضا قضية أنه إيران لا تفتح المضيق يعني من دون ثمن، وإنما في مقابل الخطوات الأمريكية، وفي مقدمة هذه الخطوات هي قضية يعني إلغاء الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على
3: الحرية.

0: إذاعة منبر الحرية.
1: وانتشار تنوع موضوعية، صوت المصداقية، منبر الحرية 92.7
0: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة اف ام.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: أنتم تستمعون لبرنامج عالبدري مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام في كل مكان نحييكم أجمل تحية ونرحب بحضراتكم أجمل ترحيب. هذا الصباح على الهواء مباشرة ضمن تغطيتنا الإخبارية المستمرة والمتواصلة، حلقة جديدة من برنامج على البدري. كنا قد تابعنا من خلالها آخر التطورات الميدانية فيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران وما تبع ذلك من عواقب مختلفة، وما أدلى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا من تصريحات متفرقة فيما يتعلق بموضوع وقف إطلاق النار وكذلك عمليات التبادل للاتهامات مؤخرا. على كل حال ما زلنا معكم نتابع آخر التطورات الميدانية والإخبارية في جولتنا الصباحية الأولى هذا الصباح برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. بنصب عليكم جميعا بلا استثناء كل من يتابعنا مع بداية نهار جديد، يا رب يكون نهار خير علينا وعليكم جميعا، وربنا يكتب لنا ولكم دائما أجر الثبات والرباط على هذه الأرض. حلقة جديدة مع بداية يوم جديد وهو الخميس السادس من الشهر الثامن، شهر أغسطس آب من سنة 2026، هو اليوم 23 من الشهر الثاني، شهر صفر من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اكسبوا فضل الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. شروق الشمس أو الفجر هذا اليوم عند 4:28، شروق الشمس عند 5:56، أذان الظهر عند 2:14:46، العصر عند 4:25، المغرب عند 7:39، العشاء هذا اليوم عند 9:03. تقبل الله منا ومنكم صالح القول وكذلك العمل. مباشرة إلى حالة الطقس هذا اليوم والأيام القليلة القادمة.
1: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
0: لليوم الخميس توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة. راح يكون الطقس صيفيا عاديا حارا خلال ساعات النهار، لطيفا خلال ساعات المساء والليل، وتظهر كميات متفرقة من السحب وتنشط الرياح على فترة الجمعة. تكون درجات الحرارة دون معدلاتها العامة بقليل، ويكون الطقس صيفيا عاديا خلال ساعات النهار، لطيفا أثناء ساعات المساء والليل، يميل قليلا للبرودة فوق أعالي الجبال. يوم السبت ترتفع درجات الحرارة قليلا لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة. راح يكون الطقس صيفيا عاديا حارا خلال ساعات النهار، لطيفا خلال ساعات المساء والليل. والأحد تستمر درجات الحرارة دون تغير، إذ تبقى حول معدلاتها العامة. راح يكون الطقس صيفيا عاديا خلال ساعات النهار، لطيفا أثناء ساعات المساء والليل. اليوم العظمى تسجل 26 درجة مئوية تنخفض لـ20، بكرة 28-18، السبت 29-18، والأحد 29-19. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
1: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
1: خبر من هون وخبر من هون من الصحافة المحلية.
0: طيب نحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة. من جديد أكيد صباح الخير لكل متابعينا الكرام بهذا الصباح. يعني رح نتحدث بموضوعات مختلفة، من بينها ما حصل الليلة الماضية من يعني خلال متابعتنا لآخر التطورات الميدانية في طوبة في الخليل. ربحي طبعا كان من المفترض أن يتحدث معنا من هناك أحد المواطنين للحديث والإدلاء بشهادته حول جرائم المستوطنين التي ارتكبت يوم أمس. يعني كان في حديث هنا عن حرق عدد من المنازل في قرية طوبة أو أم طوبة أو في قرية الطوبة في يطا. جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد يعني قام بعملية كذلك تضييق على هذه المنطقة من خلال اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على المواطنين، اعتداءات يعني المستوطنين على المواطنين، عملية التضييق والخناق التي يتواصل من خلالها جيش الاحتلال.

المنازل. فيما يتعلق بموضوع الاعتقالات، كانت قوات الاحتلال الإسرائيلية يوم أمس حولت الأسير المحرر عيسى البطاط إلى الاعتقال الإداري بعد إعادة اعتقاله عقب أسبوع واحد فقط من استقباله طفله الأول. البطاط أمضى داخل سجون الاحتلال 23 عاما، وكان محكوما بثلاثة أحكام مؤبدة قبل أن يفرج عنه ضمن صفقة التبادل الأخيرة لتعيد قوات الاحتلال اعتقاله، وتقرر يوم أمس تحويله إلى الاعتقال الإداري. ضمن متابعة الأخبار، بالأمس سجلت 5 إصابات من بينها أطفال في عملية حرق منازل لمواطنين فلسطينيين في قرية طوبة. أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم منطقة وادي الشيخ قرب مخيم العروبة الليلة الماضية بشمال الخليل، وكان في هناك تعزيزات في بيت أمر لقوات الاحتلال الإسرائيلي. دخلوا مخيم العروب أيضا واعتقلوا شابا من داخل المخيم. كان في هناك أيضا أمر إخلاء لسبع دنومات في قرية جنبا في مسافر يطة. كان في هناك تحركات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في عدد من المناطق. أخونا أسامة مخامري طبعا هو ناشط وإنسان مميز حقيقة في منطقة مسافر يطة، تحدث بالأمس عن تفاصيل ما حدث في خربة الطوبة بمسافر يطة. قال عدد كبير من قطعان المستوطنين هاجموا الخربة، اعتدوا على المواطنين بالضرب بعد مهاجمة المساكن ما أدى لإصابة عدد منهم. تم نقل 5 مصابين لمستشفى يطة الحكومي، من بينهم سيدة وطفلان. كما وقام المستوطنون بإحراق 5 مساكن وتكسير مسكن آخر، بالإضافة لتكسير وتحطيم الطاقة الشمسية المغذية للخربة وتكسير ممتلكات وإحراق بالات طبعا قش لعدد من المواطنين. علي راشد كذلك طيب علي راشد عوض أيضا هو من الإخوة الذين كانوا قد تابعوا يوم أمس عملية يعني أو تواجدوا في المنطقة التي قال الاحتلال الإسرائيلي بأنها منطقة يعني سيتم الحديث عن عن عن عن تفاصيلها إن شاء الله بعد قليل من خلال متابعتنا لآخر التطورات الميدانية بهذا الصباح.

طيب خلينا نتابع معكم آخر أيضا الأحداث. جيش الاحتلال يواصل اقتحامه مخيم قلنديا شمالي القدس وينفذ عملية اعتقال وتحقيق ميداني وتنكيل بحق الفلسطينيين لليوم الثاني على التوالي. كان بالأمس هناك بيان صدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتحدث فيه عن أنه سيبدأ بعملية عسكرية داخل المخيم، وهذا طبعا ما بدأ فعلا على أرض الواقع عملية أو قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عملية أمنية داخل مخيم قلنديا لليوم الثاني على التوالي، وسط تحذيرات عسكرية إسرائيلية أو تحذيرات عفوا فلسطينية هنا من ردود الفعل الدولية فيما يتعلق بالانتهاكات الخاصة بالمواطنين الفلسطينيين. وهنا في إشارة إلى وجود يعني انتهاكات مستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين داخل المخيم المكتظ، الذي كانت تصريحات الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي طبعا كانت واضحة بأنها يعني يعني تقتل الروح الفلسطينية، وخصوصا بأن هناك حرب يعني جماعية تمارسها قوات الاحتلال وتهجير جماعي وفصل عنصري في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والعالم.

0: طيب نحييكم جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة ضمن متابعتنا الإخبارية المستمرة هذا الصباح على الهواء مباشرة لآخر التطورات الميدانية في ملفاتنا المحلية وكذلك الدولية. نحن وأنتم بضيافة شركة القصراوي التجارية الصناعية.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
7: أهلا بكم من جديد وحياكم الله إلى جولة الأخبار الدولية بهذا الصباح. تواجه مدينة سبتة الخاضعة للحكم الإسباني أزمة متفاقمة بسبب مئات القاصرين المهاجرين غير المصحوبين بذويهم الذين ما زالوا عالقين هناك، وسط عجز السلطات المحلية عن توفير أماكن إيواء كافية، مما دفعها لمطالبة الحكومة بالتدخل العاجل. قال رئيس الحكومة المحلية في سبتة خوان خصيصو في فاس إن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر، مشيرا إلى أن السلطات المحلية تتولى رعاية نحو 1100 قاصر مهاجر، في حين لا تتجاوز القدرة الاستيعابية لمراكز الاستقبال 90 شخصا فقط. تبحث الولايات المتحدة ترتيبات جديدة لإشراك أوكرانيا في إنتاج بعض مكونات صواريخ الباتريوت الاعتراضية، تزامنا مع تصاعد الهجمات الروسية وتجدد مطالب كييف بالحصول على مزيد من أنظمة الدفاع الجوي. وقالت أربعة مصادر مطلعة إن واشنطن تمضي قدما في مناقشات بشأن آلية تسمح لأوكرانيا بإنتاج بعض المكونات صواريخ باتريوت، على أن يجرى تجميعها النهائي في دولة أوروبية بهدف التصدي للهجمات الروسية. أعلنت القناة 14 الإسرائيلية مقتل جنديين وإصابة أربعة، أحدهم في حالة خطرة إثر انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى في جنوب لبنان. وأوضح مراسل هيئة البث الإسرائيلية أن المبنى الذي دخلته القوة كان مفخخا، مما تسبب في مقتل جنديين وإصابة أربعة بجروح خطيرة. فيما أفاد مراسل موقع ويلا الإسرائيلي بأن انفجار العبوة الناسفة وقع خلال دخول جنود الاحتلال بلدة مجدل للاستطلاع خلال عملية تمشيط للمنطقة في جنوب لبنان بهدف تدمير البنية التحتية لحزب الله. وعقب الحادثة شنت القوات الجوية الإسرائيلية هجمات استهدفت مواقع في المنطقة، وقال الجيش الإسرائيلي أمس إنه بدأ تنفيذ ضربات محددة أو محددة الأهداف في جنوب لبنان، فيما ذكرت وزارة الصحة اللبنانية أمس أن ضربة إسرائيلية استهدفت بلدة نبتين الجنوبية وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين. شهد مطار لايزبرغ في شرقي ألمانيا اضطرابا في حركة الملاحة وسلسلة من الإجراءات الأمنية التي رفعت حالة التأهب الأمني إثر العثور ليلة الثلاثاء على الأربعاء على طائرة مسيرة مزودة بشحنة ناسفة قرب المدرج، وذلك تزامنا مع اصطدام طائرة شحن بجسم مشبوه أثناء محاولتها الهبوط. على الفور علقت الشرطة الألمانية حركة الملاحة الجوية في المطار لساعات بعد اكتشاف المسيرة في منطقة شحن محظورة قرب المدرج الجنوبي، واستعانت بجهاز آلي لتعطيلها وإزالة الشحنة الناسفة من المدرج. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين الأربعاء شن هجوم على ناقلة نفط سعودية ثانية في خليج عدن بعد ساعات من تأكيدها استهداف ناقلة أخرى للمملكة قبالة ساحل مدينة ينبع السعودية المطلة على البحر الأحمر، وذلك في إطار الحصار البحري الذي تقول الجماعة إنها فرضته على المملكة منذ أسبوعين. وقال الناطق العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في تدوينة عبر منصة إكس إن الحوثيين أصابوا سفينة دايزي النفطية السعودية في خليج عدن بصاروخ باليستي، مؤكدا أن العملية حققت هدفها بنجاح وأجبرت السفينة على العودة وفق تعبيره، ولم يصدر تعليق من السلطات السعودية بشأن الواقعة. في اليوم 50 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 159 يوما من اندلاع الحرب، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 9 أميال بحرية جنوبي شرقي كامزار في سلطنة عمان. فيما أعلنت الخارجية الإيرانية أن البيان المشترك مع سلطنة عمان والمتعلق بمسارات العبور في مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية لما يعرف أو ما لم تعرقله أطراف ثالثة. قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني، قال إن التوصل إلى الاتفاق مع عمان لا يعني فتح المضيق، لأن فتحه له متطلبات خاصة مرتبطة بتنفيذ الولايات المتحدة لتعهداتها بشأن العقوبات والحصار البحري والأصول المجمدة ووقف الاعتداءات. على الجانب الأمريكي، أكد رئيس دونالد ترامب أن هناك محادثات جارية مع الإيرانيين قائلا سنرى ما سيحدث. أوضح ترامب أن القوات الأمريكية وجهت ضربات قوية لإيران، مشيرا إلى أنه من الأفضل لطهران التوصل إلى اتفاق. هذا وكانت أعلنت الخزانة الأمريكية رفع عقوبات عن كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. في لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين في معارك جنوبي لبنان، في حين أفادت القناة 14 الإسرائيلية بإصابة 4 آخرين أحدهم في حالة خطرة إثر انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى. فيما أفادت مصادر صحفية بشن القوات الإسرائيلية غارة ثانية خلال ساعات على محيط بلدة البرج الشمالي في قضاء صور جنوب لبنان. هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص وإصابة 12 آخرين في غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل بجنوب لبنان. اجتمع في العاصمة الأردنية عمان وزراء خارجية كل من السعودية، باكستان، مصر وتركيا، وهو الاجتماع الخامس من نوعه للأطراف الإقليمية الأربعة لبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، وأكدوا أهمية مواصلة الجهود وتكثيف التنسيق المشترك وتوحيد المواقف بشأن القضايا الإقليمية الراهنة. وجمع اللقاء وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار على هامش الاجتماع الوزاري بشأن القدس الذي انعقد في العاصمة الأردنية. إذن اجتماع رباعي يبحث خفض التصعيد بالمنطقة وأمن الممرات المائية.

0: طيب مرة ثانية بنحييكم وبنرحب بحضراتكم كل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة بالمتابعة مع نهار يوم جديد، نسأل الله أن يكون نهار خير علينا وعليكم جميعا. طبعا فيما يتعلق باستقطاب أو بالانتخابات الفيدرالية والانتخابات الأمريكية، ما تزال طبعا الأمور على حالها، استقطاب حاد داخل الحزب الديمقراطي بين تيار يساري تقدمي تتنامى قوته وتقليدي لا يبدو مقنعا حتى داخل يعني أمريكا، هناك انشقاقات. مراسل العربي يتحدث عن غارتان إسرائيليتين في بلدة المنصوري ومحيط بلدة البرج الشمالي في قضاء صور جنوبي لبنان فجر هذا اليوم، بالإضافة إلى متابعتنا يعني الإخبارية من هناك. نذكر بالخبر الذي كانت القناة الإسرائيلية 14 تحدثت عنه، عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 14 جندي آخر خلال كمين ربما للمقاومة في أحد المنازل التي كان الجيش الإسرائيلي قد تحصن بها. كان المنزل يعني مجهز مسبقا وملغم، وكانت قوات الاحتلال قد دخلت هذا المنزل فقامت طبعا أو فانفجر عبوات ناسفة، انفجرت عبوات ناسفة بجنود الاحتلال الذين دخلوا إلى المنطقة وقاموا بعمليات يعني تخريب في عدد من المناطق. على إثر ذلك بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بعملياته في عدة مناطق في لبنان، وهذا طبعا من شأنه أن يعيد للواجهة مرة أخرى بأن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بموضوع الاتفاق المبرم مؤخرا لوقف إطلاق النار مع الحكومة اللبنانية، رغم التنازلات يعني التي قدمها الرئيس اللبناني ورغم التنازلات التي قدمتها الحكومة اللبنانية من أجل تنفيذ وإبرام هذا الاتفاق، لأن الخروقات ما تزال مستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي كما حصل في لبنان يحصل في غزة في مناطق مختلفة من هذا العالم. على كل حال نتمنى الخير إن شاء الله لكل أهلنا وربعنا في كل مكان، وما زلنا معكم نتابع آخر التطورات الميدانية، لكن نكتفي بهذا القدر حتى هذه اللحظة في هذا الجزء من البرنامج. ضمن تغطيتنا المستمرة نتابع وإياكم بعد قليل حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة. برنامج على البدري برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية انتهى هذا الصباح بفضل الله بحسن استماعكم وأيضا إصغائكم. شكرا لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة وبالمتابعة، وألتقي بكم بعد فاصل قصير، نتابع بعد الفاصل إن شاء الله حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة. شكرا للجميع وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

وبتستاهل 3 أضعاف حزم الإنترنت والدقائق والرسائل بنفس السعر. لمشتركي الفاتورة الجدد، اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين، احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريدك.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: الساعة الآن 7:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي، نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس

0: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

وسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: من بين كتير أصوات صوت واحد قال الحق، صوت بيننا عمره ما مات لأنه عرف

0: معكم منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
1: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: صباح الخير للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام في كل مكان، حلقة جديدة هذا الصباح على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية 92.7 من الخليل في فلسطين، حلقة من برنامج مساحة حرة حتى الثامنة برعاية شركة الجنيدي. صباح الخير لشركة الجنيدي، صباح الخير للعاملين فيها، صباح الخير لإدارتها، صباح الخير لمحبي هذه الشركة الوطنية الفلسطينية الرائعة، صباح الخير لأبناء هذا الوطن الذي دائما ما نشتاق لرؤيته في كل المحافل الدولية منسجما مع الرؤية الوطنية. صباح الخير لهذه الأرض ولأبنائها، صباح الخير لأهلنا في قطاع غزة، لأهلنا في مخيمات الضفة الغربية، لأهلنا في الشتات، وصباح الخير لأسرانا المواصل. على الهواء مباشرة حتى الثامنة بحلقة جديدة من برنامج مساحة حرة برعاية شركة الجنيدي عبر أثير إذاعة منبر الحرية مع نهاية أسبوع. بنتمنى تكون نهاية خير إن شاء الله للجميع، لا يتوقف إن شاء الله، نهاية خير دائما لكل أهلنا وأحبابنا، يعني المكلومين، إنه هذا الخير الذي كان موجود فيه عنا من الابتلاء والصبر هو خير لنا أكيد، لكن ينتهي الخير الذي أعطانا الله إياه سبحانه وتعالى في الصبر والرباط والاحتساب للأسرى للشهداء للمكلومين للنازحين. هذا الخير وهذا العطاء من الله سبحانه وتعالى أن ينتهي، لأننا حقيقة نحتاج إلى حياة أخرى نستبدلها بالأمن بالأمان بالسلام بالراحة بالسكينة بالطمأنينة. صباح الخير للجميع مع بداية يوم جديد، هو الخميس السادس من الشهر الثامن، شهر آب أغسطس من سنة 2026، 23 تنين 0448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. البداية هذا الصباح من أحوال الطرق للمهتمين بأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: طيب، في آخر تحديث لأحوال الطرق هذا الصباح، البداية من تقرير يطا ومنطقة الشرق، زيف مغلق، لبويب، خلة المي، العمور، البادية، كرمة، جميعهم سالكين، بني نعيم سالك، إشارات كريات أربع سالك بالاتجاهين. إلى تقرير الخليل، منطقة الوسط، فرش الهواء سالك، راس الجورة وبيت عنون مغلقات، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص سالك، وادي السمن مغلق بهذا الصباح. أما تقرير الخليل، منطقة الجنوب، الفوار مغلق، دورة رئيسية مغلق، السموع السيميا مغلق، السموع المرملي سالك، مع ضرورة توخي الحذر، الظاهرية أبو العسجة مغلق، يمكن للسيارات الصغيرة فقط العبور، الظاهرية أبو العرجان سالك في أو سالك بالاتجاهين مع ضرورة الحذر، الشويكة الترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر. إلى تقرير الخليل، منطقة الشمال، جسر حلحول، حسكة، الزعتري، جسر بيت كاحل، إشارات النبي يونس جميعهم سالكين، النبي يونس هذا الصباح مغلق، سعير وادي الشرق مغلق، سعير العديس سالك مع ضرورة توخي الحذر، بيت أمر الكلية تحت الجسر، العروب فوق جسر بيت أمر، العروب العجوري، العروب أبو شمع جميعهم مغلقات، ترقومي المصانع مغلق بالاتجاهين. أخيرا إلى تقرير بيت لحم، مراح، رباح، هذا الصباح سالك، المنشية مغلق، دوار قوع، مسلمونة، جورة الشمعة، بيت البركة، عصيون، دوار إفرات، النشاش، عقبة حسنة، بيت جالة، دي سي أو، عش غراب، بيت ساحور جميعهم سالكين، الكونتينر سالك، العزرية سالك، معالي أدوميم سالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.

0: في حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة لليوم الخميس توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة. رح يكون الطقس صيفيا عاديا حارا خلال ساعات النهار لطيفا خلال ساعات المساء والليل. غدا الجمعة تكون درجات الحرارة دون معدلاتها العامة بقليل. رح يكون الطقس صيفيا عاديا خلال ساعات النهار لطيفا أثناء ساعات المساء والليل، يميل قليلا للبرودة فوق أعالي الجبال، تنشط الرياح وتظهر سحب منخفضة خاصة في المناطق الغربية. يوم السبت ترتفع درجات الحرارة قليلا لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة. رح يكون الطقس صيفيا عاديا حارا خلال ساعات النهار لطيفا خلال ساعات المساء والليل. أما الأحد فتستمر درجات الحرارة دون معدلاتها إذ تبقى حول معدلاتها السنوية العامة. رح يكون الطقس صيفيا عاديا خلال ساعات النهار لطيفا أثناء ساعات المساء وكذلك الليل. اليوم العظمى تسجل 29 تنخفض ل 20، بكرة 28 18، يوم السبت 29 18، يوم الأحد 29 19. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
1: الأحوال الجوية على هوى الحرية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: حطينا. بن الحمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: طيب نحييكم مرة تانية متابعينا الكرام على الهواء مباشرة هذا الصباح ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية، وما زلنا طبعا معكم نتابع آخر التطورات الميدانية. صباح هذا اليوم استفقنا على حادثة أليمة جدا حصلت في منطقة طوبة في مسافر يطهي، عملية حرق لعدد من المنازل هناك في منطقة خربة الطوبة تحديدا في يطا جنوب الخليل. هذه المنطقة التي كغيرها من مناطق يعني الضفة الغربية تستهدف بشكل دوري من قبل المستوطنين، فتية التلال، تدفيع الأثمان، الإسرائيليين المستوطنين الذين هم مدججون أصلا بالسلاح ويأتون بحماية جيش أو بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي. كانت الليلة قاسية على أهل الطوبة، خلت أو خربة الطوبة تحديدا، الذين استفاقوا وفزعوا لعملية حرق تنفذها أو نفذها عدد كبير من المستوطنين الإسرائيليين في المنطقة. وهذا طبعا بحد ذاته يعني يشير إلى الجرائم التي ما تزال مستمرة بحق المواطنين والمدنيين الآمنين في مساكنهم النائية أصلا حقيقة. يعني منطقة خربة طوبة هي تعتبر من المناطق أيضا النائية التي يصمد فيها أهلها رغم كل المضايقات ورغم كل الظروف الصعبة. يعني هناك طاقة شمسية لأنها غير متوفر فيها خطوط يعني تغذية كهرباء، قام المستوطنين بتكسيرها، بتحطيمها، بحرقها، بنهب خيرات هذه المنطقة أكثر من مرة. بالأمس عمليات الحرق طالت عدد من المنازل، أدى ذلك إلى إصابة ثلاثة أو إلى إصابة سبعة فلسطينيين من بينهم امرأة وطفلان نتيجة الحروق التي يعني نشبت أو الحرائق التي نشبت في تلك الخلة تحديدا. جيش الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى المنطقة بعد أن وصلت طواقم الدفاع المدني لإخماد الحرائق والمواطنين، وقام بمعاينة المنطقة في إشارة طبعا هنا إلى أنه على علم طبعا بما يفعل المستوطنين، لكن لا يكترث كثيرا حقيقة لأن الملف يتعلق بالعرب بمناطق تواجد الفلسطينيين في تلك المنطقة. طبعا هذا بحد ذاته يعطينا مؤشر واحد بأن المستوطن والجيش هم يد واحدة لأجل أمر واحد، هو تدمير القضية الفلسطينية وإحلال الاستيطان مكان أي فلسطيني حتى لو كان عايش في الموزمبيق. قوات الاحتلال تقتحم منازل وتحطم محتوياتها خلال العملية العسكرية المستمرة في مخيم قلنديا لليوم الثاني على التوالي. تواصل قوات الاحتلال داخل المخيم عملياتها وسط إجراءات أمنية مكثفة معقدة يتم من خلالها عملية يعني قتل الفلسطينيين والروح الفلسطينية داخل المخيمات. طيب، فجر يوم أمس اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب المحاذية له شمالي القدس المحتلة، مدعومة طبعا بالآليات العسكرية والجرافات وآليات الهدم تحت غطاء مكثف من قناصة انتشرت على أسطح المباني السكنية والتجارية. بالتزامن مع بداية الاقتحام فرضت قوات الاحتلال حصارا عسكريا شاملا، فأغلقت جميع المداخل الرئيسية والفرعية للمخيم بالسواتر الترابية والآليات، وفصلت المخيم بشكل كامل عن محيطه الجغرافي في القدس ورام الله. كما فرضت سلطات الاحتلال حظر تجوال ومنعت المواطنين من الخروج من منازلهم، مما تسبب في حرمان الأهالي من أداء صلاة الفجر في المساجد، تبعها شلل كامل للعملية التعليمية والحياة التجارية. كما وصلت إلى الأهالي رسائل نصية قصيرة عبر الهواتف المحمولة تضمنت إعلان شوارع المخيم منطقة عسكرية مغلقة وبدء عملية واسعة. هذه طبعا التفاصيل التي نقدمها هي لليوم الثاني على التوالي. تواصل فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي وفي سياق الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية والقدس اقتحام مخيم قلنديا لليوم الثاني على التوالي، وفيها إشارات إسرائيلية متكررة بتوجهها نحو تطبيق عملية عسكرية واسعة أيضا في الضفة الغربية، خصوصا بعد التوتر الذي شهدته قرية تل بجنوب نابلس على خلفية اعتداءات المستوطنين على سكانها. بالتزامن مع الاقتحام اليومي أعلنت أطراف رسمية وسياسية في حكومة الاحتلال عن مجريات وأهداف العملية العسكرية المقامة في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب من خلال ما أعلن وزير الأمن القومي تامار بن كفير الذي قال إن القوات تنفذ حملة واسعة النطاق متوعدا باتخاذ إجراءات أمنية حازمة بحق من وصفهم بمثير الشغب وباستعادة السيطرة الأمنية على المنطقة. طب كان الله بعونهم أكيد، وكان الله بعون كل إنسان يعني يتعرض إلى هذه المأساة الاحتلالية، وهذا ما يحصل في عدد من المخيمات الفلسطينية من بين تلك المخيمات ما يحصل في جنين حتى هذه اللحظة. منذ أكثر من 200 يوم لا زال الاحتلال يمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى مساكنهم، وجزء منها كبير تدمر وتغيرت ملامح المخيم. خلينا نروح لفقرة النصائح اليومية المقدمة عبر أثير إذاعة منبر الحرية من مدرسة الأوائل لتعليم السياق، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمود. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يسعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم عن النصيحة اليومية المقدمة للسادة المتابعين.
1: إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن نصيحة يعني كثير حكينا عنها، بس اليوم بنركز فيها بالنسبة للمشاه. كثير أنا بالنسبة للمشاه بيجوا على المسجد يعني يوم الجمعة بنصلي، فالأسف بقوم بإغلاق الشارع بشكل كامل أثناء الصلاة. فأكثر من المسجد يعني حضرته يعني يطلع من المسجد الواحد حتى بعد ما يكون متأخر شوية ضايل على ركعة أو ما شابك لك مغلق الشارع إغلاق كامل عشان بنصلي. فالجاي يأخذ عن حسنات ويرضي ربنا، مش رح يرضي ربنا في عملية إغلاق الشارع. إغلاق الشارع يعني إماطة الأذى عن الطريق صدقة، يعني كان في عندي أي أذى في الطريق حجر أو حاجة أنا إنت عن الطريق بياخذ على صدقة. فكيف أنا لما أجي أنا إغلاق الشارع إغلاق كامل فترة الصلاة وبهذه العملية يمكن يكون عند سيارة إسعاد، يمكن يكون واحد راح مشوار، أي أمر هذا الشارع ما بحق له ولا بأي هدف يعني ولا لأي سبب إني أقوم بإغلاق الشارع. بدك تصلي عندك طبقة ثانية طبقة ثالثة، مش يعني بالمسجد عندك استطح يعني عندك يعني مجال عندك مسجد ثاني هذا المسجد داخل مليان بتوجه لمسجد ثاني يكون في عدد مصلين أقل بصلي فيه. أما أن أجي أنا في آخر دقيقة ولازم أفكر الشارع وأحيانا أصب سيارتي بصف واقف قدام سيارتي وبعمل صف كامل وبقوم بعمل إغلاق الشارع، هذا الكلام ما بيصح ولا بأي حال من الأحوال. فيعني أنا بفضل الواحد يزيد يصلي، لا ما يصليش أفضل من هذا المسجد، أفضل من إنه إيش يكون بعمل إغلاق الطريق يعني. فيا ريت يعني إخواننا المصلين يعني نقوم بعمل إغلاق الشوارع في هذه الصلاة إنهم يكفوا عن هذا الأمر. يعني اليوم ما حبيت أتكلم عن المصلين، ما حبيت أتكلم عن المركبات اللي تغلق الشارع، ليش؟ لأن يعني إغلاق الشارع بالنسبة للمصلين فسبب أذى كثير، يعني حتى أثناء الصلاة الناس قاعدة تصلي وتجي السيارات الشارع مسكر بتطب الزمور يشتغل، فلا أنت كاعد تصلي في داخل المسجد ولا تخرج من المسجد. فهون بسبب يعني إحنا ديننا دين يعني دين تسامح، دين يعني الناس تشوفنا شو ديننا، يعني إحنا لازم نتبع في ديننا مش نتبع إنه في إغلاق الصلاة.
0: نعم صحيح.
1: فبتمنى إن شاء الله يعني السلام للجميع، ونتمنى نكون المصلين دائما الصلاة مقبولة تكون عندهم في التزام وفي أوامر يعني شريعة وأوامر هذه الصلاة.
0: نعم إن شاء الله، أشكرك جزيل الشكر. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياق، يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك. الجولة ما تزال مستمرة ونحن معكم على الهواء مباشرة، نتابع آخر التطورات الميدانية والإخبارية المختلفة في جولتنا الصباحية الثانية عبر أثير إذاعة منبر الحرية. صباح الخير مرة تانية لكل متابعينا الكرام، ونحن وأنتم هذا الصباح بضيافة شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية على 92.7 من الخليل في فلسطين. دعونا الآن نذهب إلى فاصل، بعد الفاصل نتابع معكم أبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنيدي.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: التراوي عالم من التسالي.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
2: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
3: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إن كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: بيبسي روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: طيب نحييكم الجديد متابعينا الكرام، رجعنا لكم بعد الفاصل لنكمل وإياكم ما تبقى من برنامج مساحة حرة ونتابع آخر التطورات الميدانية الإخبارية في الشأن العبري، تحديدا ما كتب الإعلام الإسرائيلي في ملفاته مع بداية صباح هذا اليوم. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. أبو أحمد صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
3: صباح الخير، تحياتي أهلين أهلين أخي راضي، يسعد صباحك.
2: صباح الورد والفل، أهلا وسهلا فيك دائما. وأبدا عن أبرز ما جاء من أخبار وعناوين هذا الصباح في الصحافة الإسرائيلية.
3: تحياتي. شوف، آخر خبر سيكون ما هي الضريبة التي ستفرض قريبا في إسرائيل، وهي من أغرب الضرائب على الإطلاق.
2: نعم،
3: تطرش على البال.
2: نعم نعم،
3: خليها للآخر، لكن دعني أتحدث عن أنه دائما دائرة سمح بالنشر في إسرائيل هاي لها قواعدها الخاصة، تابعة طبعا للجيش الإسرائيلي. عادة لما بيكون في خبر يتداول ما بين كل المنصات الإعلامية يتم الإعلان عنه في إسرائيل بعد فلترة الأخبار ضمن منظومة معينة، ويتم الإعلان بعد حوالي تقريبا 18 ساعة.
2: نعم،
3: تقريبا يعني من 16 إلى 18. وامبارح كنا سمعنا في حدث أمني موجود في لبنان، وصباح اليوم طبعا تم الإعلان عن أنه تم هناك مقتل ضابط برتبة رائد وهو قائد سرية، وأيضا جندي آخر، إضافة إلى إصابة عدد من الجنود. هذا الموضوع، شوف اللي حصل انه دخلت كتيبه او دخلت مجموعه من الجنود ومعهم ضابط، دخلوا الى بيت وتبين بانه مفخخ هذا البيت وانفجر.
2: نعم.

0: ويعتقد بأن حزب الله ما زال قوي وما زال لديه القدرة على المناورة والمباغتة والمفاجأة حسب
1: نعم
0: أحوال الإعلام
1: نعم
0: الأمريكي. هذا طبعا كان من خبر جديد، خبر لسه طازة قبل ساعة تقريبا، أعلنوا عن مقتل ضابط وجندي.
1: نعم
0: الموضوع الثاني موضوع الانتخابات. صراحة موضوع الانتخابات بدأ يغلب على الموضوع الإيراني والموضوع الغزاوي. الانتخابات يعني راح بتناول الإعلام العبري الانتخابات الداخلية والانتخابات الدولية. أولا انتخاب اللي هو عبد الرحمن السيد أو عبدول السيد، يعني هذا يعني هذا اعترف الإعلام العبري بأن هناك هزيمة مدوية للوب الصهيوني
1: نعم نعم
0: في أمريكا، واللوب الصهيوني صرف 60 مليون دولار من أجل عدم وصول هذا الشخص لهذا الفوز، ومع ذلك فاز. ومع ذلك فاز. الآن بدأ الإعلام العبري يتحدث عن أنه لا يريد أن يفقد أركانه في العالم عندما يكون هناك انتخابات. وبتعرف حصلت من سنة وجاية تقريبا كثير كان في انتخاب أشخاص غير موالين لإسرائيل في سواء كان في المجر أو كان في أمريكا أو كان في إسبانيا أو كان في أستراليا أو كان في معظم الدول اللي هي إسرائيل تسعى أن تكون موجودة فيها. حتى في هولندا في مقر عقر اللوب الصهيوني في أوروبا كمان كان في انتخاب في بعض أعضاء البرلمان يعني غير الموالين لإسرائيل، وهم يناصرون القضية الفلسطينية، ومن أبرزها طبعا إسبانيا كمان اللي حصل داخل البرلمانات والبرلمان الأوروبي.
1: نعم نعم
0: تبحث إسرائيل عن الوضع، يعني إنه يعني هذا كله سبب، بقول لك عن نتنياهو. يعني صدقني فوز هذا عبدول السيد سيؤثر على انتخاب نتنياهو،
1: نعم
0: تصور لحدوين.
1: نعم
0: زائد بأنه أصبح هناك حالة من فقدان السردية الإسرائيلية في العالم، وأصبح عندما يفوز أحد الذين يوالون إسرائيل يعني كأنه صيد ما شاء الله مكيفين، إنه حصل يعني من زمان ما فرحناش، يعني انه هيك بقول لك من زمان ما فرحناش انه فاز في احد انتخابات احد الناس الموالين
1: لإسرائيل.
0: لاسرائيل،
1: نعم
0: وتصير قصه يعني، شايف كيف. وبنرجع للانتخابات الداخليه، التمرد في حزب الليكود واضح. تعرف امبارح يعني في احد المحللين في موضوع الاستطلاعات شو قال؟ قال اذا كان نتنياهو بيحرد وبيترك حزب الليكود بيجيب 8 مقاعد، بمعنى آخر أنه هو المحرك الأساسي. زائد بأنه في أعضاء كنيسة مهمين جدا بيتمردوا، تعرف اللي حكينا عنه امبارح أنه 22 عضو كنيسة مش راح يكونوا في الانتخابات القادمة نتيجة قرار المحكمة
1: نعم
0: ونتيجة التخطيط الخاطئ. وكمان بأنه في 2 من اللي كانوا في حزب الليكود وزعلانين منه، جلعاد إردان ويولي إدلشتين، هدول كمان من أقطاب حزب الليكود. اليوم راح يعلنوا عن حزب جديد اليوم، ونتنياهو بينتظر انه هدول الشخصين بعد ما يكون في اول استطلاع لهم، بعد ما يكون في اعلان لهذا الحزب، فكر نتنياهو اذا كان يعني استطلاعات قوية عندهم راح يعاود يرضيهم ويجيبهم لحزب الليكود. ولذلك يشعر حزب الليكود بانه في حالة من الانهيار فيما يتعلق بالمقاعد
1: نعم
0: او
1: نعم
0: بال او ب او بشعبيته.
1: نعم
0: امبارح كان في استطلاع حزب ايزينكو تحصل على 23 مقعد في الاستطلاع، والحزب الليكود 22 مقعد. وبتعرف الاحزاب الاخرى يعني هي تقريبا نفس المساواة. لكن اللافت في الموضوع بأنه حزب منصور عباس سيحصل على 7 مقاعد في الاستطلاعات.
1: نعم
0: لماذا؟ لأنه وقع مع سيغولوفيتش اللي هو أساسا يهودي، وبده يدخل في هذا في هذا في حزب منصور عباس. وزائد بأنه الاستطلاعات بتقول بأنه ايزينكوت حصل على 46% ليكون رئيس وزراء إسرائيل القادم، بينما نتنياهو 36%. اللافت في الموضوع
1: نعم.
0: بأنه أحد أكثر الأشخاص الذين يعني ناكفهم نتنياهو في حزب الليكود وهو دودي أمسالم، وهذا كتير عصبي وعنيف في الحديث ومش عاجبه حدا، وطلع وقال أنا برشح إنه يكون ايزينكوت هو رئيس الوزراء الإسرائيلي. هذا بسموه في العبراني هملخاء، هملخاء اللي هو يعني إنه إعطاء صبغة رسمية، إنه يعني
1: نعم.
0: كأنه

0: ونصبه انه يكون هو رئيس الوزراء القادم، ومش بالساهل شخص بهذا الوزن في حزب الليكود انه يطلع ويحكي هذا الكلام.
1: طيب
0: هذا طبعا
1: دقات الساعة، نروح ونكمل الفكرة، يعني اعتذر منك.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
1: طب جينا لك أبو أحمد للفكرة اللي بتحدث فيها، كنت عن موضوع الانتخابات.
0: نعم، ولذلك موضوع الانتخابات أخي راضي، يعني موضوع يعني صراحة يعني لما أنت بتقول ديمقراطية، صراحة الديمقراطية هو علم مزعوم صراحة. يعني لا يوجد ديمقراطية مطلقة أساسا. الديمقراطية من مساوئها بأنك أنت تضطر أن تستمع إلى رأي الغبي أو الوقح، بصير الواحد يحكي وبصير ماخذ راحته وبصير يحكي، وهذا موجود في المجتمعات اللي مسمي حالها ديمقراطية. يعني أنا بدي أسأل سؤال، لما بيطلع واحد غبي زي ترامب وبيطلع بيقول عن هذا عبدول السيد بأنه هذا شيوعي وهذا كاره لإسرائيل وهو سيخسر، والانتخابات تزورت. لما ترامب خسر مقابل بايدن قبل 4 سنوات أو 6 سنوات تقريبا، قال الانتخابات مزورة واقتحموا الكابيتول. لما فاز ممداني قامت الدنيا وما عادتش في العالم بشكل عام المؤيد للصهيونية، وزائد بانه يعني لما ما تروق لك الانتخابات ما بيعجبكش. يعني مثلا من اليوم بلشوا يشيطنوا في الاحزاب الاخرى اللي ممكن تفوز على نتنياهو. وعشان هيك انا بعتقد بانه لما يكون الديمقراطيه لما لا تروق لمن وضع قوانين الديمقراطيه فيتجه الى الدكتاتوريه فورا وإلى العدمية، وهذا موجود أكثر إشياء في المناسبة في العالم اللي هو يسمي نفسه ديمقراطي. طبعا في العرب ما فيش، مش موجود عندنا العلم هذا، ما فيش ديمقراطية أساسا. وبالتالي القضية إنه يعني هذه الانتخابات، برجع وبحكي كمان مرة وسجلوها عليها المعلومة، بأنه هذه الانتخابات راح تكون مختلفة عن كل أنواع الانتخابات اللي شهدتها إسرائيل على الإطلاق. هذا فيما يتعلق بالانتخابات. الآن فيما يتعلق بحوادث القتل في المجتمع العربي، لحد امبارح أو لحد أول امبارح كان في إحصائية بتقول، أول امبارح في الليل كانت في إحصائية بتقول بأنه هناك انخفاض بنسبة 80% في أحداث القتل في الوسط العربي.
1: نعم.
0: ليش؟ لسببين. السبب الأول بأنه هناك يعني إشاعات تقول بأنه سيتدخل جهاز الشباك الإسرائيلي من أجل تخفيض الجريمة، لكن هذا مش سبب. السبب الرئيسي بأنه كأنه يعني الإعاز إلى من يقومون بالجريمة أنه هدوا اللعبة شوي، لأنه جايين على انتخابات فبناش إحنا نخسر الانتخابات صراحة. يعني هذا السبب، ما فيش في سبب ثاني. لكن انخفضت النسبة اليوم ل50%. ليش؟ لأنه امبارح قتل رجل عمره 57 سنة، قبل سنة قتلت زوجته، واليوم الصبح قتل كمان واحد في مدينة الطيبة بإطلاق نار، طبعا غير الإصابات وغير مش عارف إيش والطوش اللي بتشوفه وكذا. وذلك الوسط العربي يعني يغرق في بحر من الدماء والقتل. رجل 160 شخص منذ بداية العام قتل في الوسط العربي في إسرائيل في الداخل منذ بداية العام، 160 واحد لسه احنا في شهر ايش؟ في شهر 8.
1: نعم.
0: يعني شوف انه قديش الجريمة مستفحلة. فيما يتعلق بن كفير، فيما يتعلق ببن كفير، بن كفير يعني يعني سرديات محكمة المحكمة العليا في إسرائيل تقول بأنه يجب إقالته لأنه في هناك حوالي 188 حالة تدخل في القانون من قبل بن كفير. إلا أن نتنياهو قال لهم لا مش راح أروحه حتى لو قررته ما بدي أتركه. لأنه أساسا يعني بن كفير هو من أحد يعني أسباب خلينا نقول الفرصة الأخيرة لنتنياهو لأن يبقى في الحكم ويفوز في الانتخابات القادمة.
1: نعم نعم نعم.
0: آخر خبر نحكي سيد،
1: تفضل.
0: تصور بأنه سلطات الضرائب في إسرائيل تدرس فرض ضريبة اسمها ضريبة التركة، ضريبة الوراثة. يعني لما واحد بيورث عندهم في تركة موجودة في وراثة، واحد بيموت أولاده بيورثوا أو مرته أو أولاده مش عارف إيش، بقول لك إنه هدول الناس لما يصير في تركة بدنا ندفعهم ضريبة عليهم.
1: نعم هذه غريبة
0: يعني شوية. طبعا ما حكوا النسبة، بتخطرش على البال ولا عمرك سمعت في إشي زي هيك؟
1: نعم صحيح.
0: كيف؟ ولذلك فكروا بأنه يعني يفرضوا ضرائب بسموها ضريبة الوراثة، إنه ما حددوا نسبتها، لكن رح يطبق هذا القانون قريبا، لأنه بقول لك هذا يساهم في يعني زيادة مدخولات الدولة الأمريكية.
1: نعم نعم أشكرك على كل هذه القراءات. كنت من عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك ويسعد صباحك. طيب فيكم نكون وصلنا وياكم لختام حلقة اليوم من برنامج مساحة حرة، على أمل اللقاء بكم غدا أو السبت إن شاء الله بحول الله تعالى 6 صباحا ضمن برنامجي على البدري ومساحة حرة. شكرا لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة، نهاركم طيب سعيد بإذن الله تعالى. شكرا لبحب رموز ويعطيك ألف مليون عافية يا رب. شكرا لكل من كان معنا بالاستماع مع نهار يوم، نسأل الله أن يكون نهار خير علينا وعليكم جميعا. شكرا لشركة الجنيدي راعي البرنامج ومحبتي لكم في تقديمه. راضي كرمين اللقاء.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: أضعاف حزم الإنترنت والدقائق والرسائل بنفس السعر لمشتركي الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: اليوم الإذاعي الخاص باسترداد الأموال المنهوبة في فلسطين، يوم الخميس 6 آب 2026، من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً. بث إذاعي مشترك من استوديوهات شبكة الرقيب الإعلامية بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. نناقش مع خبراء ومختصين التدفقات المالية غير المشروعة، شفافية المستفيد الحقيقي، تتبع واسترداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد، بيع تنسيق المساعدات، بمشاركة الإعلامي طلعت علوي، وعبر 8 إذاعات شريكة على مستوى الوطن: زمن، الريحان، نساء، كل الناس، منبر الحرية، حياة، البلد، موال. كونوا على الموعد الخميس 6 آب 2026، 9 صباحا حتى 2 ظهرا، معا نحو المزيد من الشفافية والنزاهة وحماية المال العام.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
4: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
5: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.
6: شعر

0: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.

0: البداية من جنوب لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة. وأوضح جيش الاحتلال في بيان أن أحد القتلى هو قائد سرية في الكتيبة 2855، والثاني هو جندي في الكتيبة نفسها. وقال الجيش في بيان إن انفجارا وقع في مبنى مفخخ في بلدة مجدل زون داخل المنطقة الأمنية التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط القتيلين. وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة برج الشمال بقضاء صور جنوب لبنان، وأظهرت مقاطع مصورة لحظة الغارة والانفجار الناتج عنها وتصاعد الدخان، إضافة إلى تنقل فرق الإسعاف وأهالي المنطقة إلى موقع الاستهداف. وأفادت مصادر محلية بسقوط مصابين جراء الغارة. كما تواصل قصف الاحتلال لبلدات وقرى عدة، وأوضحت مشاهد متداولة قصفا مدفعيا إسرائيليا على محيط المنصور ومجدل زون. هذا ووثقت مصادر محلية مشاهد للقصف المدفعي الإسرائيلي على منازل مأهولة في بلدة الحنية جنوب لبنان. الآن معي من القدس أحمد جرادات، ومن البرج الشمالي في صور جنوب لبنان جويس الحاج خوري. أهلا بكما، أبدأ معك أحمد جرادات. إذن الجيش الإسرائيلي يعلن اليوم رسميا مقتل الضابط والجندي، بينما كان قد بدأ عمليات القصف والأوامر الإخلاء الواسعة منذ يوم أمس. ما الذي جاء في البيان؟
1: يعني الجيش الإسرائيلي تحدث عن مقتل ضابط وهو قائد سرية، إلى جانب مقتل جندي آخر وإصابة 4 آخرين بجروح وصفت بالخطيرة بعد انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في أحد المنازل في بلدة مجدل زون في الجنوب اللبناني. الجيش الإسرائيلي سارع إلى اتهام حزب الله بأنه خرق الاتفاق، ولكن إذا ما عدنا إلى التفاصيل التي يتحدث عنها الجيش الإسرائيلي فإن القوات الإسرائيلية دخلت إلى هذا المنزل المفخخ مسبقا، يعني أنه قد يكون مفخخا قبل حتى وقف إطلاق النار، وإلى الآن يتم التحقيق في سبب دخول هذه القوة إلى المنزل المفخخ. الجيش الإسرائيلي سارع بشن هجمات وإصدار أوامر إخلاء لبلدة المنصوري، وكان الجيش طالب أيضا المستوى السياسي بشن عمليات وليس عملية، عمليات واسعة كرد على ما جرى في الجنوب اللبناني. ولكن على ما يبدو أن المستوى السياسي وتحديدا بنيامين ونتنياهو، يعني بنيامين نتنياهو وإسرائيل كاتس، اكتفيا بالهجمات بالأمس وفقا لما يسرب في الإعلام الإسرائيلي، فإن التقديرات أن الرد قد انتهى، وهناك عدة عوامل لوقف الرد يعني أو لانتهاء الرد، من بينها المفاوضات الجارية في روما برعاية الولايات المتحدة الأمريكية بين الإسرائيليين واللبنانيين. وأيضا يبدو بأن يعني هناك تحقيقات يجريها الجيش الإسرائيلي في هذه الفترة لمعرفة تفاصيل ما الذي جرى في بلدة مجدل زون، ولكن نتحدث عن استمرار إسرائيل في الهجمات، استمرار إسرائيل في عملياتها في المناطق التي تقول بأنها مناطق أمنية، وعلى ما يبدو أن إسرائيل أيضا تتوسع في بعض المناطق. ونذكر بأن قضية مرتفعات علي الطاهر حتى هذه اللحظة لا تزال عالقة، وهناك تحريض إسرائيلي على هذه المنطقة، الادعاء بوجود بنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله، وهناك عدد من عناصر حزب الله العالقين في هذه المنطقة ويحرضون من أجل الذهاب إلى عملية عسكرية تستهدف عناصر حزب الله في مرتفعات جبل في مرتفعات علي الطاهر. إذن نتحدث عن قتيلين وعن 4 جنود أصيبوا بجروح خطيرة، وعن انفجار عبوة ناسفة وتهديدات إسرائيلية واتهامات بخرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. ولكن إسرائيل لا تتحدث عن خروقها، وتعتبر أن كل ما تقوم به في الجنوب اللبناني هو جزء من الاتفاق، أو تحاول تسيره كأنه جزء من الاتفاق الذي وقع بين اللبنانيين والإسرائيليين.
0: شكرا أحمد. جويس، لبنان الرسمي كيف يقرأ هذا التزامن بين التصعيد الإسرائيلي وجولة المفاوضات في روما.
2: وعد من الواضح أن إسرائيل لا تأبه بالمفاوضات، خصوصا وأن هذا التصعيد الإسرائيلي أتى ردا على مطلب لبناني واضح بتمديد وقف إطلاق النار 8 أسابيع. قبل الخوض في المسار السياسي أود فقط الإشارة إلى حجم الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية يوم أمس هنا، أو فجر هذا اليوم هنا في هذا المنزل. هنا كان يوجد منزل بات ركاما، وباتت يعني من النقطة التي سقطت فيها الصواريخ تحولت إلى بؤرة واسعة كما نشاهد هنا. هذه النقطة، هذا المنزل تعرض بداية لغارات من مسيرات إسرائيلية، 3 غارات من مسيرات على الأقل، قبل أن تقوم المقاتلات الحربية الإسرائيلية باستهداف المنزل. علي، أنت صاحب هيدا البيت، خبرني بس شو يلي صار معكم؟ ابنك أصيب امبارح جراء هذه الغارة، خبرني شو يلي صار.
3: نايمين نحن عادي، ابني نايم جنبي وأنا نايم أنا وأمه حد بعض. شوي صغير سمعنا شيء بوف، غبرة ودخان ومي عم تنزل علينا من السقف وما عرفنا شيء. طلعت لقيت ابني منصاب بإجره اليمين وهيك جورة، حملته شحطه أنا أخته لبرا، حطيته بالسيارة ورحنا على المستشفى. أنا وراي على المستشفى سمعت صوت انفجار، رجعوا قالوا لي 3 غارات هون مسيرة، ونحن بالمستشفى تحت حرب، ضربوا لك البيت، راح البيت. هالي صار،
2: الحمد لله على السلامة. وعد هذا التصعيد ليس فقط هنا في برج الشمالي في صور، وإنما كذلك الأمر في المنصوري، في مجد الزون، في أطراف الحنية، كذلك الأمر في أطراف بلدة حولة. قصف مدفعي بالعشرات تعرضت له بلدة المنصوري وسط البلدة، تدمير للمنازل من قبل القوات الإسرائيلية من خلال هذا القصف المدفعي. وإنما كذلك الأمر غارات بالمقاتلات الحربية الإسرائيلية على بلدة المنصوري، التي كان السكان أو من كان داخل هذه البلدة كانوا غادروها مع صدور أوامر الإخلاء الإسرائيلية عصر يوم أمس. في المسار السياسي هناك ترقب لما إذا كانت ستنجح الجولة اليوم. اليوم هو اليوم الثالث والأخير من جولة المفاوضات الإسرائيلية في المفاوضات مع إسرائيل في روما. هناك ترقب لما إذا كانت إسرائيل ستستجيب لأي من المطالب اللبنانية، تحديدا بعد هذا التصعيد الإسرائيلي، لأن المطالب اللبنانية واضحة. أولاً بتثبيت وقف إطلاق النار، ثانياً بتمديد وقف إطلاق النار 8 أسابيع على الأقل، وكذلك الأمر الاتفاق على مناطق تجريبية جديدة. تحدث لبنان أو طرح لبنان أن تكون بنت جبيل أو الخيام. الخيام تعرضت لعمليات تفجير فجر هذا اليوم، كذلك يقرأ هذا وعلى أنه رد على كل المطالب الإسرائيلية. وبالتالي من الواضح أن إسرائيل تذهب إلى المفاوضات لكسب الوقت كما يقال هنا في لبنان لا أكثر، فيما تبقى معجلة علي الطاهر قائمة وهي خارج البحث الإسرائيلي على ما يبقى في هذا الإطار. ما حصل من تقدم على المستوى السياسي في المفاوضات هو التقدم فيما يتعلق بآلية المراقبة، وآلية المراقبة تشكل المدخل للمناطق التجريبية الجديدة. إذا تم الاتفاق على آلية المراقبة يمكن اعتمادها في زوطر الغربية التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية كمنطقة تجريبية أولى، بعدها يمكن الحديث عن مناطق تجريبية جديدة. هناك تحدثت المصادر الرسمية اللبنانية يوم أمس عن وجود بعض التفاؤل أو بعض الإيجابية في أجواء يوم أمس، ولكن النتيجة النهائية ستصدر هذا اليوم. ولكن مع هذا التصعيد الإسرائيلي لم يعد منسوب التفاؤل كما كان عليه يوم أمس. وعد،
0: شكرا لك جويس الحاجة خوري من البرج الشمالي في سور. والآن معي من بيروت دكتور حياة الحريرة الأكاديمية والباحثة السياسية. صباح الخير وأهلا بك معنا دكتور حياة. أبدأ معك مما نقلته مراسلتنا جويس الحاج خوري من تحليلات لبنانية بأن إسرائيل تذهب إلى المفاوضات لكسب الوقت. السؤال هو لماذا يتمسك لبنان بالمفاوضات خاصة بعدما شاهدناه خلال هذه الجولة من تصعيد كبير؟
4: نعم، صباح الخير أستاذة وعد لحضرتك وللمشاهدين. يعني يتمسك لبنان بالمفاوضات لأنها الوسيلة الوحيدة عمليا للحد من الاعتداءات الإسرائيلية ومن استكمال إسرائيل لمشروعها بالحد الأدنى. يعني نحن نعلم وهذه مسلمة بأن هناك يعني أمام الدولة ليس إلا خيارين، إما الذهاب إلى المفاوضات والتمسك بهذا المسار، أولا لفصل لبنان عن إيران، وثانيا لفرض قرارها إذا صح التعبير على حزب الله في الداخل اللبناني، وإما سوف تعتبر بأنها ترفض المسار الدبلوماسي، وهذا يعتبر بوجهة النظر الأمريكية كما الإسرائيلية بأنها تشكل نوعا من الغطاء لحزب الله لاستمرار عملياته وضعف لقرار الدولة اللبنانية، وبالتالي هذا سوف يعطي الضوء الأخضر مجددا للاحتلال الإسرائيلي لاستكمال الاعتداءات وتوسيعها. طبعا لا تزال إسرائيل تعتدي كل يوم على لبنان، وهنا أنا أستعيد ما قاله نتنياهو ليس الآن عند بداية المفاوضات أو عند قبيل قبول إسرائيل بالمفاوضات بين لبنان وإسرائيل، عندما قال نتنياهو بأنه حتى لو قبلت إسرائيل الذهاب إلى المفاوضات هي سوف تستمر بالعمليات العسكرية. هذا الحديث قيل في قبل البدء الرسمي لهذه المفاوضات، وبأن ما تقوم به إسرائيل على الأرض بالنسبة إليها هو منفصل عن أي مسار دبلوماسي. وأكثر من ذلك قالت إسرائيل آنذاك بأن
0: ولكن ما الذي يعنيه ذلك عمليا بالنسبة
4: شروط المفاوضات
0: بالنسبة للبنان وجنوب لبنان وسكان الجنوب، يعني أن يكون مسار المفاوضات منفصل تماما عن المسار العسكري الميداني؟
4: صحيح، يعني أنا أعتقد بأن الدولة اللبنانية تعي بأن إسرائيل منذ اللحظة الأولى هي تفاوض بالنار، وتعي أيضا وهناك مشكلة إضافية في هذا الموضوع بأن هناك انتخابات إسرائيلية على الأبواب، وبالتالي إسرائيل يعني من منطلق بأنها تعتبر نفسها متفوقة عسكريا على الأرض وبأنها تحقق ما
5: راديو الحرية
6: من 97 بالعشرة FM.
5: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: استمر حتى هذه اللحظة. يمكن القول بأن حتى هذه الاعتداءات يعني وتيرة هذه الاعتداءات هي نوعا ما مقارنة في السابق تعتبر مضبوطة بسبب الضغط الأمريكي. وإن كانت إسرائيل يعني تعتبر نفسها بأنها على سبيل المثال في المنطقة ما يعرف بمنطقة الخط الأصفر هي تريد قتل أو القضاء على أي إمكانية لعودة الحياة إلى هذه المنطقة في حال انسحبت منها لاحقا، وأيضا تحاول قدر الإمكان توسيع هذه المناطق بالتقدم يعني ولو بشكل بطيء، وهذا طبعا يتم ربطه بما تقول بأنه هي تقوم بحماية المناطق أو المستوطنات الإسرائيلية، وتتهم دولة لبنان بأنها تفشل حتى هذه اللحظة بالقضاء فعليا على سلاح حزب الله. ونحن لدينا الآن مشكلة كبيرة،
3: وسلاح وهي حزب الله هو يعني ما تركز عليه إسرائيل والولايات المتحدة
2: علي الطاهر،
3: خلافا لما تطالب به الدولة اللبنانية وهو الانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وعودة الأهالي.
2: وهنا المعضلة الأساسية، يعني هنا المعضلة الأساسية، لأن دولة لبنان تقول لتنسحب إسرائيل ينتشر الجيش اللبناني، ونحن نتعامل مع مسألة سلاح حزب الله لأن هذا الموضوع هو موضوع داخلي. إسرائيل ترفض هذا القرار، ترفض هذه النظرة، وتؤيدها بذلك الولايات المتحدة الأمريكية. يعني حتى الأمريكيون اليوم عندما يقولون، يعني هناك من اعتبر بأن الولايات المتحدة تدعم لبنان كليا في هذا المسار وتضغط على إسرائيل انسحاب. أنا لا أعتبر بأن هذا الأمر دقيق. الولايات المتحدة قالت، أو ترامب تحديدا قال، بأن على إسرائيل أن تبدأ من الانسحاب من بعض المناطق اللبنانية الآن، ثم يستكمل ذلك لاحقا عندما تستطيع أو تنجح الدولة اللبنانية في فرض سيطرتها. إذن المعضلة الأساسية الآن بالنسبة للأمريكيين وبالنسبة إلى لبنان هي قدرة الدولة اللبنانية على فرض سيطرتها. يعني تتجسد هذه المعضلة وغياب الثقة حتى الأمريكية وهي الضامن والوسيط في كل هذه العملية بفكرة المناطق التجريبية، يعني مبدأ المنطقة التجريبية. هذا دليل بأنه لا ثقة بالدولة اللبنانية وبقدرة الجيش اللبناني على فرض السيطرة. أيضا مسألة الطرف الثالث الذي يريد أن يتحقق من عمل الدولة اللبنانية.
3: تماما. يعني
2: بالضبط. يعني
3: هل فعلا
2: الطرف الثالث
3: صح؟ هل فعلا انه جرى التوافق على ان تكون ايطاليا هي الدوله التي تتحقق من الاليه؟
2: يعني حتى هذه اللحظه ترتفع، يعني لا شيء محسوم بعد، ولكن ترتفع اسهم ايطاليا في هذا الموضوع. واساسا يعني منذ شهر او اكثر كان هناك بحث في الدول التي من الممكن ليس فقط ان تشارك في او ان تكون هي الطرف الثالث للتحقق من عمل الجيش اللبناني، ولكن القوه التي لاحقا سوف تتسلم الارض اذا صح التعبير بعد انسحاب او بعد انتهاء مهام اليونيفيل. انذاك حكي في الاوساط الدبلوماسيه ووصلت الرسالة إلى الدولة اللبنانية بأنه يسمح لإيطاليا وبريطانيا بشكل خاص، توافق إسرائيل على بريطانيا وإيطاليا للقيام بهذه المهمة أو لتكون هي القوة الأساسية، ويرفض ويمنع منعا باتا على فرنسا أن تشارك في أي قوة عسكرية ممكنة. لذلك اليوم وانطلاقا من عدم رغبة الولايات المتحدة الأمريكية بنشر الجيش الأمريكي في الأرض يعني بشكل فعلي، بالتالي اليوم تتقدم أسهم إيطاليا في هذا الموضوع، خاصة بأن القوى الإيطالية هي موجودة يعني منذ عقود ضمن قوات اليونيفيل وتعرف الأرض جيدا، وتعتبر بأنها وسيط مقبول من الدولتين أكان من لبنان ومن إسرائيل.
3: شكرا جزيلا لك من بيروت دكتور حياة الحريري الأكاديمية والباحثة السياسية. كشفت صحيفة هارتس عن تعزيز الجيش الإسرائيلي لوجوده العسكري بشكل متزايد في عمق جنوب لبنان. واعتمد تقرير استقصائي للصحيفة على جولات ميدانية متخصصة وتحليل دقيق لأحدث صور الأقمار الاصطناعية.
4: جنوب لبنان بين منهجية هدم منازل المواطنين وبناء مواقع جديدة للاحتلال، ممارسات الجيش الإسرائيلي لم تعد مجرد عمليات عسكرية عابرة، بل أقرب إلى ترتيبات أمنية لترسيخ نفوذ طويل الأمد وفق تحقيق نشرته صحيفة هآرتس. الصحيفة كشفت استنادا إلى جولات ميدانية وصور التقطتها الأقمار الاصطناعية مؤخرا أن الجيش الإسرائيلي يعزز وجوده بشكل متزايد في عمق جنوب لبنان. وفق التحقيق فقد احتل الجيش 600 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية، بينما تشهد المنطقة حركة عمرانية نشطة بما في ذلك قاعدة عسكرية بعيدة عن الحدود الإسرائيلية وعشرات الكيلومترات من الطرق ومحو قرى بأكملها. بالأرقام أظهر تحليل صور التقطتها شركة بلانيت لابس تدمير 74% من إجمالي المباني في القرى المشمولة بالمسح، وفي 18 قرية من أصل 19 تجاوزت نسبة الدمار 50%، بينما دمر أكثر من 80% من مباني 10 قرى. ما رصدته الأقمار الاصطناعية يعزز بدقة نوايا الاحتلال. هذا الدمار يتماشى مع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في مؤتمر للقناة 14، قال فيه إن إسرائيل دمرت 24 قرية في جنوب لبنان تدميرا كاملا، موضحا أن العدد ما بين 15,000 و20,000 منزل. يأتي ذلك في وقت نقلت فيه صحيفة هآرتس عن ضابط إسرائيلي أن الجيش تلقى تعليمات بالاستعداد للبقاء في لبنان لمدة تصل إلى عام، ولتحقيق هذه الغاية يقوم بأعمال بناء وأخرى لوجستية للقوات التي لا يزال معظمها يقيم في مبان مدنية في قرى متفرقة من الجنوب اللبناني.

0: قال المتحدث باسم الخارجيات الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران ومسقط توصلتا إلى اتفاق بشأن الخصائص الجغرافية للمسارات في مضيق هرمز. وفي الأثناء أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب عن طائرتين وثلاث شركات طيران كانت مدرجة على قائمة العقوبات بسبب صلاتها بالحرس الثوري الإيراني.
1: اتفاق طال انتظاره بشأن مضيق هرمز بات في متناول اليد. بلهجة متفائلة تحدث كاظم غريب آبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني عن المباحثات الجارية مع عمان، قال إن تقدما أحرز فيها وإنها على وشك الانتهاء، رغم إقراره بأن المفاوضات لم تكن سهلة. أبرز ما ستتمخض عنه بحسب غريب آبادي ترتيبات لفتح المضيق أمام مرور السفن التجارية مجانا لمدة 60 يوما فقط. كل هذه التفاهمات جرت دون التفاوض مع واشنطن. تنفي طهران على لسان نائب وزير خارجيتها إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة مؤخرا بعكس ما أعلنه الرئيس الأمريكي، لكنه لا ينفي تلقي رسائل من واشنطن.
2: تلقينا مؤخرا رسائل من واشنطن تفيد باستعدادها للعودة للعمل بالتزاماتها كاملة. اتخاذ قرار إيراني بهذا الشأن يحتاج وقتا، وذلك لتعقيدات كثيرة،
1: لكن ذلك لا يعني تنفيذ البند الخامس من مذكرة تفاهم إسلام آباد.
2: لا يحدد البند الخامس خطوط الدخول والخروج من المضيق، عبارة ترتيبات إيرانية مهمة جدا، وبسببها رفضنا المسار الجنوبي عند عمان وخضنا مرحلة تصعيد جديدة مع واشنطن.
1: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تحدث هو الآخر بلهجة متفائلة لكنها مشوبة بالحذر، قال إن البيان المشترك مع عمان في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية، مشترطاً بأن لا يعرقله طرف ثالث. وفي التفاصيل كشف بقائي عن الاتفاق مع عمان بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار عبور السفن في مضيق هرمز. تصريحات إيرانية أكدت مضمونها صحيفة وول ستريت جورنال، قالت إن إيران وسلطنة عمان تعكفان على وضع اللمسات الأخيرة على مسودة اتفاق لإعادة فتح المضيق. تطورات لابد لرئيس الوزراء الإسرائيلي من أن يسجل موقعا فيها. يقول إن وجود إسرائيل ليس محلا لأي مفاوضات.
3: أنا سيد ترامب.
2: الرئيس ترامب هو أكبر صديق لنا عرفه البيت الأبيض، والولايات المتحدة هي حليفنا الأكبر، والجميع يعرف أننا نقدر جدا الجهود المشتركة المبذولة ضد طموحات إيران النووية، لكنني أود أن أوضح بأن وجود إسرائيل ليس محلا للتفاوض.
1: وفي خضم هذه الأجواء التي تغلب عليها لغة التفاؤل، تعلن وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب عن 5 كيانات لها صلات بالحرس الثوري الإيراني، خطوة قرئت على أنها بادرة حسن نية أمريكية تجاه إيران، قد تتبعها إجراءات أخرى تضع طهران وواشنطن على سكة إنهاء حالة حرب دخلت شهرها السادس تواليا.
0: قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن التواصل مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي صعب حاليا، وأوضح أن بعض الأطراف استغلت رسالة المرشد قبل فترة بشأن مذكرة التفاهم مع واشنطن بهدف إثارة الانقسام داخليا.
4: إمكانية التواصل مع المرشد الأعلى حاليا صعبة جدا، لكن وجوده مهم للغاية لنتابع عملنا، خاصة بعد الأجواء التي سادت البلاد إثر رسالة المرشد بشأن مذكرة التفاهم مع واشنطن، عندما أشار لوجود عدم رغبة بالتفاوض لكنه سيسمح بذلك. هنا ظهر مجددا تيار أراد تحقيق أهدافه وأحياء الخلافات داخليا عبر تضخيم الأمر. كلام المرشد الأعلى كان دقيقا ولديه رأي، ثم قال إن وافق 3/4 المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على المباحثات فسأوافق أيضا. وما حصل هو أن 12 عضوا في المجلس الأعلى وافقوا على المباحثات، ولهذا وافق في النهاية.
0: معي من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا ياسر. إذن إيران تتحدث عن تقدم بالمفاوضات بشأن مضيق هرمز مع سلطنة عمان، إلى أين وصلت المواقف الإيرانية؟
3: يبدو لم يتبقى سوى نقطة أو نقطتين وفقا لما سمعناه من قبل الخارجية الإيرانية أو حتى ما تنقلته وكالات الأنباء شبه الرسمية عن مصادرها، ولكن هناك قلق أيضا إيراني من أن يكون هناك أيضا ضغوط تمارس تحديدا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكما يسميها الإيرانيون أطراف أخرى ربما حتى غير أمريكا على في التأثير على التوصل إلى الصيغة النهائية لهذا النص الذي سيكون مؤقتا ومحددا للمسارات. من المتوقع وعد ربما خلال الأيام القليلة القادمة أن يتم الإعلان عن هذا الاتفاق ربما اليوم أو غد حتى، لا أحد يعرف بالدقة، ولكن الواضح أيضا هو أن ما تسعى وراءه طهران هي أن لا تلتزم بتوقيتات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يتحدث عن عودة فتح مضيق هرمز، بالرغم من أن التأكيدات الإيرانية أيضا لا تزال حاضرة من أن الاتفاق مع عمان والإعلان عنه لا يعني عودة فتح مضيق هرمز، إنما الإغلاق أساسا لمضيق هرمز ويرتبط بشكل مباشر بالتصعيد الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية ومواصلة عدوانها، وهي تريد أن تعزل بشكل واضح ما بين ما يجري من مسار تفاوضي مع الجانب العماني وإصرار وتشبث إيراني فيما يتعلق بعودة التفاوض مع الجانب الأمريكي. في المسار الثاني بالطبع هناك أيضا ملامح إيجابية بعد الرسائل التي وصلت إلى إيران والتي أعلن عنها نائب وزير الخارجية الإيرانية كاظم غريب آبادي، وبالإضافة إلى رفع جزء من العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية عن ما هو قريب بالطبع من الحرس الثوري، وهذا يعتبر مهم إيرانيا ولكن ليس كافيا. فما يتحدث به الإيرانيون وعد بأن هناك العديد من الانتهاكات أو عدم الالتزام من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بما تم التوصل إليه في مذكرة التفاهم، الأبرز من بينها يتعلق بمضيق هرمز بالإضافة إلى إلغاء الإعفاءات التي كانت قد صدرت بحق الشركات الإيرانية المصدرة للنفط الإيراني، عودة الحصار بالأساس بالدرجة الأولى، تعتبر ذلك طهران خرقا للمعاهدة يضاف أو المذكرة التفاهم، والنقطة الأهم هي تلك المتعلقة بمواصلة العدوان الأمريكي وحتى لهجة الخطاب التصعيدية بوضع سيناريو العودة إلى الحرب، تراه طهران معرقلا للمسار التفاوضي مع الجانب العماني ومسببا بشكل أساسي لمواصلة الإصرار الإيراني على إبقاء مضيق هرمز مغلقا.
0: شكرا لك ياسر مسعود، كنت معنا من طهران. عرضت مجموعة من أكبر جمعيات صناعة الشحن في العالم فرض أي رسوم عبور إلزامية في مضيق هرمز، وفي رسالة مشتركة موجهة إلى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية قالت
5: راديو الحرية
6: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
6: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل. نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولا متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا ترى.

0: كمان وكمان يلا يا مان عيش اللحظة والحكايات.
1: شيبسي روتيتو صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
2: انتهت رحلة السهر والتعب وبدأت رحلة المجد والتميز. ألف مبارك لجميع نجوم الثانوية العامة. نجاحكم اليوم هو بوابتكم لغد أفضل. لا تتوقفوا هنا، اجعلوا شغفكم يقودكم نحو القمة. جامعة بوليتكنيك فلسطين تفتح أبوابها لتستقبل طموحكم بكلياتنا الحديثة وتخصصاتنا المواكبة للمستقبل وبيئتنا الجامعية الحاضنة للإبداع. نحن لا نمنحكم شهادة فحسب، بل نصنع معكم قصة نجاحكم المهني. التسجيل مفتوح الآن. زوروا موقعنا الإلكتروني www.ppu.edu أو زوروا مقر الجامعة. جامعة بوليتكنيك فلسطين، رفيق دربك نحو القمة.
3: اليوم الإذاعي الخاص باسترداد الأموال المنهوبة في فلسطين، يوم الخميس 6 آب 2026، من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً. بث إذاعي مشترك من استوديوهات شبكة الرقيب الإعلامية بشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. نناقش مع خبراء ومختصين التدفقات المالية غير المشروعة، شفافية المستفيد الحقيقي، تتبع واسترداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد، بيع تنسيق المساعدات، بمشاركة الإعلامي طلعت علوي، وعبر 8 إذاعات شريكة على مستوى الوطن: زمن، الريحان، نساء، كل الناس، منبر الحرية، حياة، البلد، موال. كونوا على الموعد الخميس 6 آب 2026، 9 صباحا حتى 2 ظهرا، معا نحو المزيد من الشفافية والنزاهة وحماية المال العام.
4: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599 070 67.

0: الليل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك.

0: يحاول أصحاب مبادرة سينما الشارع إحياء الواقع الفني من جديد بعد أن دمرت معالمه حرب الإبادة.
1: يعني أنا بشوف أنه لازم نبدأ، لأنه الحياة لازم تمشي، هذا جزء. الجزء الثاني أنه لازم نتعافى، يعني ما بكفي بس فقط أنه إحنا نروح بس بدنا نستنى مساعدات، كمان إحنا بحاجة على الأقل بجولة تنفيس، بجولة خلينا نقول لمساحة من الفرح، لمساحة من اللي خلينا نقول هاي اللمات وهاي الجماعات اللي بعيدا عن الخوف والقصف والرعب.
0: حضر الأطفال هنا هربا من واقعهم، يشاهدون باستمتاع في محاولة لتجاوز لا لنسيان ما عاشوه خلال أعوام ثلاثة مضت.
2: أنا جاي هنا عشان أتسلى وأشوف أصحابي، وأنا يعني أنا جاي هنا عشان أفرح وأنبسط، إنه أنا بالخيمة بكون زهقان والدنيا حار وشوب وبقدرش أطلع من الخيمة.
0: ما بين أسبوع وآخر تجوب مبادرة سينما الشارع مخيمات النازحين للوصول لأكبر عدد ممكن من الأطفال.
3: كان من المفترض أن تعرض هذه الأفلام في المسارح والمراكز الثقافية، لكن الاحتلال بصواريخه خلال الحرب كان له رأي آخر.
0: المسارح ما بقي منها واقفاً صار ملجأً للنازحين. هنا كان مركز أيام المسرح، وهنا كان محمد الهسي مع رفاقه يتدربون ويقدمون العروض المسرحية لمختلف الفئات. كل ذلك صار ذكرى وصورا يقلبها على شاشة هاتفه.
4: 2023
5: هي صراحة خسارة كبيرة، بس في النهاية احنا نسمى المحاربين المازحين، محاربين مازحين، لانه احنا بنحاول بقدر المستطاع ان نكون دائما متواجدين بين الناس، لنقدم ايش بنقدر نقدمه، لنساندهم ونساعدهم طول الوقت، نعطي بؤرة الأمل لإلهم. صراحة احنا ما توقفنا رغم كل الخسارات اللي خسرناها من كادر بشري أو كادر فني أو أدوات، إلا أنه احنا مستمرين. الآن بنقدم عروضنا المسرحية في مخيمات النزوح، بنتقلوا عدد فريق من الممثلين في مخيمات النزوح وبقدموا هاي العروض.
0: بحسب أرقام وزارة الثقافة، فقد دمر العدوان أكثر من 30 مركزاً ثقافياً ومسرحياً كلياً أو جزئياً كانت وجهة للاستفادة من الأنشطة الثقافية والفنية، فيما استشهد عشرات الفنانين والكتاب. مشهد يقول كيف قتلت إسرائيل كل أشكال الحياة في غزة. أحمد البطة من مدينة غزة، التلفزيون العربي.
6: شنت أوكرانيا غارة بطائرات مسيرة على مدينة ياروسلافل شمالية موسكو، ووثقت مقاطع فيديو إطلاق صفارات الإنذار في المدينة وأصوات إطلاق مكثف من منظومات الدفاع الجوي المضادة، إضافة إلى انفجارات ناجمة عن سقوط مسيرات. وأفادت مصادر محلية باحتراق منازل وتعرض مصفاة نفط للهجوم. وأعلن حاكم إقليم ياروسلافل ميخائيل يفرايف إغلاق الطريق الخارج من المدينة باتجاه موسكو. هذا وأظهرت مشاهد تصاعد دخان من مصفاة نفط في مدينة ياروسلافل جراء هجوم أوكراني بطائرة مسيرة. من كيف ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي. شاهدنا محمد خلال الساعات الأخيرة هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وخاصة ضربات روسية واسعة طالت العاصمة كييف ومناطق أخرى. دعنا في تفاصيل الصورة الميدانية.
7: صباح الخير وعد. طبعا كما ذكرتي استمرار للهجمات المتبادلة بين كييف وموسكو بشكل يومي تقريبا، لا تتوقف الهجمات خاصة بالطائرات المسيرة. ربما في تفاصيل الساعات الأخيرة من الجانب الروسي، هجمت القوات الروسية خلال الليلة الماضية مدينة سومي في شمال شرق أوكرانيا بقنابل جوية موجهة، وفق ما قالت السلطات المحلية 8 قنابل جوية موجهة ضربت المدينة، خلفت أضرار واسعة في مباني سكنية وكذلك محلات تجارية ومنشآت للبنية التحتية وفق ما قالت السلطات المحلية، مع تأكيد على أنه

هناك 13 مصابا في صفوف المدنيين، حصيلة يمكن أن ترتفع خلال الساعات المقبلة. أيضا في منطقة خاركيف وتحديدا في مدينة بالاكليا، تحدثت قبل قليل السلطات الأوكرانية عن مقتل 3 مدنيين جراء هجوم بمسيرات ضرب هذه المدينة، طبعا في تواصل أيضا للضربات الروسية على منطقة خاركيف ومحيط منطقة خاركيف، حيث ذكرت الإدارة العسكرية أيضا أن عشرات البلدات تعرضت لهجمات بمختلف أنواع الأسلحة خلال الساعات الماضية. أيضا تحدثت قبل قليل الإدارة العسكرية لمنطقة خرسون عن إصابة 6 مدنيين بجروح متفاوتة نتيجة هجوم بطائرة مسيرة على حافلة كانت تقل عمالا كانوا متجهين إلى أحد الحقول صباح اليوم في أحدى البلدات بمقاطعة خرسون جنوبي أوكرانيا. التوتر

0: محلية عن إصابة مدنيين وأضرار واسعة في منشآت حيوية في عشرات البلدات بسبب هجمات روسية بمختلف أنواع الأسلحة. طبعا كما نعرف خرسون أو زابوريجيا تحديدا تتعرض على مدار الأشهر الماضية إلى هجمات متزايدة، خاصة مع اقترابها من خط الجبهة. نعرف أن القوات الروسية أيضا تضغط ميدانيا على مختلف محاور القتال في هذه المقاطعة. من الجانب الأوكراني، ذكرت تقارير غير رسمية عن هجوم بمسيرات طال منشأة نفط بمدينة ياروسلاف الروسية. تقارير أوكرانية نشرت بعض الفيديوهات لشهود عيان تبين بوضوح تصاعد أعمدة الدخان من هذه المنشأة وسط حديث عن انفجارات نتيجة هذا الهجوم. أيضا ذكرت بعض التقارير بأنه نقلا عن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن وسائل الدفاع الجوي الروسية قامت بإسقاط مسيرات أوكرانية كانت متجهة إلى العاصمة موسكو. بالعودة طبعا إلى الهجوم الروسي الليلة الماضية اليوم السابق الذي كان واسعا على كييف وخلف 17 قتيلا وأزيد من 40 جريحا. طبعا التداعيات لازالت متواصلة، خاصة بعد حديث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن ربما بنوع من اللوم والعتب على الشركاء الغربيين لبلاده بعدم تزويدهم أو تراجع تزويد أوكرانيا بصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي، خاصة لأنظمة باتريوت. قال بأنه يعني لو قام الحلفاء بتسليم أوكرانيا هذه الصواريخ في وقتها وفي موعدها كان يمكن تجنب المزيد من الضحايا، مشيرا في ذات السياق وخلال اجتماع لمجلس الأمن والدفاع الأوكراني بأن أوكرانيا تلقت يعني إشارات أو معلومات من شركاء الغربيين الأمريكيين والأوروبيين بأنه تحت تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط لا يمكن تسليم أوكرانيا المزيد من الصواريخ. لكن زيلينسكي قرأ أيضا بأن الأمر يمكن أيضا فهمه بطريقة سياسية في محاولة ربما للضغط على أوكرانيا وحدها.
1: شكرا جزيلا لك محمد زاوي من كييف. فاز عبد الرحمن السيد بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان بعد تقدمه على منافسته هيلي ستيفنز في الانتخابات التمهيدية. وأظهر فوز السيد وجود استقطاب حاد داخل الحزب الديمقراطي بين تيار يساري تقدمي تتنامى قوته وتقليدي لا يبدو مقنعا للناخب الديمقراطي.
2: بعد انتظار طويل يعلن عبد الرحمن السيد فوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.
3: لقد واجهنا آلة سياسية جبارة، إذ لا يفترض أن يكون بمقدور المرء التغلب على إنفاق خارجي يبلغ 70 مليون دولار، وهو مبلغ قياسي أنفق في حملة ضد مرشح ديمقراطي خلال انتخابات تمهيدية. نظريا لا يفترض أن تتمكن من هزيمة قوة كهذه، لكننا أثبتنا أن قوة جموعنا تفوق قوة أموالهم.
2: يتحدث السيد هنا عن أموال الجماعات المؤيدة لإسرائيل التي دعمت حملة خصمه في الانتخابات التمهيدية هيلي ستيفنز، ويلخص السيد المشهد لنا.
3: دعيني أقول هذا فقط، عبدول فاز، أيباك صفر، حركتنا فازت، أيباك صفر.
2: عشرات الملايين من الدولارات حاولت التأثير في قرار الناخب الأمريكي لتبعد عبد الرحمن السيد عن ساحة الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، لكن المحاولة باءت بالفشل ليأخذ عبدول كما يدعى هنا نصره الذي جاء متقارباً لكنه كان متوقعاً، وينافس الجمهوري مايك روجرز في الانتخابات العامة في نوفمبر المقبل. لذا لم تكن الانتخابات سهلة، وإنفاق الأموال الهائل من جماعات مؤيدة لإسرائيل وخسارة المرشح الذي دعمته أمر له تبعات على قدرة إيباك على التأثير في الانتخابات يقول مراقبون. لكنه أظهر أيضاً استقطاباً حاداً داخل الحزب الديمقراطي بين تيار يساري تقدمي تتنامى قوته داخل الحزب وتقليدي لا يبدو أن دعم قيادته لمرشحين يقنع ناخب الحزب الديمقراطي الآن.
4: بس النجاح لعبد السيد في هذه الانتخابات هو السر.

0: صراع الديمقراطي الديمقراطي في ولاية من 10 مليون متأرجحة يعني بيحكمها جمهوريا. واليوم يعني مين اللي نجح بالانتخابات الرئاسية؟ دونالد ترامب.
1: لربما لم يكن مصادفة أن حملة السيد انطلقت بشعار إبعاد المال عن السياسة.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: انتهت رحلة السهر والتعب وبدأت رحلة المجد والتميز. ألف مبارك لجميع نجوم الثانوية العامة، نجاحكم اليوم هو بوابتكم لغد أفضل. لا تتوقفوا هنا، اجعلوا شغفكم يقودكم نحو القمة. جامعة بوليتكنيك فلسطين تفتح أبوابها لتستقبل طموحكم بكلياتنا الحديثة وتخصصاتنا المواكبة للمستقبل وبيئتنا الجامعية الحاضنة للإبداع. نحن لا نمنحكم شهادة فحسب، بل نصنع معكم قصة نجاحكم المهني. التسجيل مفتوح الآن، زوروا موقعنا الإلكتروني www.ppu.edu أو زوروا مقر الجامعة. جامعة بوليتكنيك فلسطين، رفيق دربك نحو القمة.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي، نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد: عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية. وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

اليوم الإذاعي الخاص باسترداد الأموال المنهوبة في فلسطين يوم الخميس 6 آب 2026 من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً، بث إذاعي مشترك من استوديوهات شبكة الرقيب الإعلامية بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. نناقش مع خبراء ومختصين التدفقات المالية غير المشروعة، شفافية المستفيد الحقيقي، تتبع واسترداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد، بيع تنسيق المساعدات، بمشاركة الإعلامي طلعت علوي، وعبر 8 إذاعة شريكة على مستوى الوطن: راديو موال 101.7 FM، راديو وتلفزيون البلد 95.6 FM، إذاعة منبر الحرية 92.7 FM، راديو حياة 100.8 FM، راديو نساء 96 FM في رام الله والوسط، 96.2 FM في الشمال، 92.2 FM في الجنوب، إذاعة ريحان 95.6 FM، راديو زمن 90.6 FM، وتلفزيون وراديو كل الناس 107.3 FM. كونوا على الموعد الخميس 6 آب 2026 التاسعة صباحاً حتى 2 ظهراً معاً نحو المزيد من الشفافية والنزاهة وحماية المال العام.

0: شركة التكامل الهندسية للتوريدات الكهربائية. تعد شركة التكامل
1: اليوم الإذاعي الخاص باسترداد الأموال المنهوبة في فلسطين يوم الخميس 6 آب 2026 من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً، بث إذاعي مشترك من استوديوهات شبكة الرقيب الإعلامية بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. نناقش مع خبراء ومختصين التدفقات المالية غير المشروعة، شفافية المستفيد الحقيقي، تتبع واسترداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد، بيع تنسيق المساعدات، بمشاركة الإعلامي طلعت علوي، وعبر 8 إذاعة شريكة على مستوى الوطن: راديو موال 101.7 FM، راديو وتلفزيون البلد 95.6 FM، إذاعة منبر الحرية 92.7 FM، راديو حياة 100.8 FM، راديو نساء 96 FM في رام الله والوسط، 96.2 FM في الشمال، 92.2 FM في الجنوب، إذاعة ريحان 95.6 FM، راديو زمن 90.6 FM، وتلفزيون وراديو كل الناس 107.3 FM. كونوا على الموعد الخميس 6 آب 2026 التاسعة صباحاً حتى 2 ظهراً، معا نحو المزيد من الشفافية والنزاهة وحماية المال العام.
0: هنا رام الله، المنطقة الصناعية، هاتف رقم 02-298-1181، رقم الجوال 0599-67-8870 أو 056-888-5826. الموقع الإلكتروني www.takamul.ps.

0: 101.9 من راديو الرقيب، اسمعنا وخليك معنا.
1: اليوم الإذاعي الخاص باسترداد الأموال المنهوبة في فلسطين، يوم الخميس 6 آب 2026، من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً. بث إذاعي مشترك من استوديوهات شبكة الرقيب الإعلامية بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. نناقش مع خبراء ومختصين التدفقات المالية غير المشروعة، شفافية المستفيد الحقيقي، تتبع واسترداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد، بيع تنسيق المساعدات، بمشاركة الإعلامي طلعت علوي، وعبر 8 إذاعة شريكة على مستوى الوطن: راديو موال 101.7 FM، راديو وتلفزيون البلد 95.6 FM، إذاعة منبر الحرية 92.7 FM، راديو حياة 100.8 FM، راديو نساء 96 FM في رام الله والوسط، 96.2 FM في الشمال، 92.2 FM في الجنوب، إذاعة ريحان 95.6 FM، راديو زمن 90.6 FM، وتلفزيون وراديو كل الناس 107.3 FM. كونوا على الموعد الخميس 6 آب 2026، 9 صباحا حتى 2 ظهرا، معا نحو المزيد من الشفافية والنزاهة وحماية المال العام.

أهلا بكم وحياكم الله في هذا اليوم الإذاعي المفتوح الذي ينظمه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءة الأمان، بالشراكة معنا هنا في استديوهات الرقيب، وأيضا بالشراكة مع مجموعة من الإذاعات الطيبة في الوطن: راديو موال على الموج 101.7، راديو تلفزيون البلد على الموج 95.6، إذاعة منبر الحرية على الموج 92.7، راديو حياة أف أم على الموج 100.8، وإذاعة ريحان على الموج 95.6، ومعنا أيضا الإذاعات الشريكة في الوطن. ومعهم بكل تأكيد اليوم في لقاء حيوي وفي لقاء مباشر نحكي فيه عن جل القضايا اللي بتهم الوطن. معنا أيضا راديو ريحان 95.6، راديو زمن 90.6، تلفزيون راديو تلفزيون كل الناس 107.3، وراديو نساء أف أم على الموج 96 في الوسط، وأيضا في الشمال والجنوب 96.2 و92.2. أهلا وسهلا بكم.

حتى الساعة الثانية راح نناقش معكم مجموعة من المحاور طبعا تحت سقف وتحت مظلة الأموال المنهوبة في فلسطين. هذا التنظيم اليوم في إطار جهود ائتلاف أمان لتعزيز النقاش العام حول مكافحة الفساد اللي إن شاء الله بنشوفها تطبيق على الأرض وليس مجرد شعارات، بالإضافة لموضوع التدفقات المالية غير المشروعة. قد يبدو هذا المصطلح أجنبي على الجميع، وهذا جزء من دورنا اليوم تحقيق التوعية الكافية في كل الإطار العام الخاص في الشفافية، وفي كل الإطار العام أيضا الخاص بتقديمنا للأشياء كما هي، وجزء من هاي التوعية ما في شك دراية المواطن بتلك المصطلحات. الاستناد اليوم طبعا على نتائج التقارير الصادرة ضمن مشروع الشفافية الآن، والتقرير الملخص اللي أعده ائتلاف أمان حول الحالة الفلسطينية. إذن هذا اليوم بهدف لتقريب موضوعات تبدو فنية متخصصة مع الجمهور الفلسطيني، لكن دور الوعي والتثقيف اليوم ما في شك له وزنه أمام الجمهور، وله وزنه أمام جهات الاختصاص بالضغط من أجل تحصيل حقوقنا وأيضا خلق الحالة التوعوية والتثقيفية المطلوبة. تتبع أموال الفساد، استرداد الأصول، تنسيق المساعدات، ربطها بشكل مباشر بقضايا تهم المواطن، والأصل بأن كل هذه القضايا تهم المواطن لأنها مواردنا أولا ولأنها بلدنا ثانيا. طبعا في مقدمتها المال العام، تعزيز الثقة بالمؤسسات، وهذا أكيد يعني ما في عاقل ما بتمنى يكون عندنا ثقة بكل مؤسساتنا وإجراءاتها وكل هذه التفاصيل. منع تضارب المصالح، وهذا المصطلح اعتدنا على سماعه كثير مع كل أسف، ويبدو أنه لسه حاضر في بيئتنا وفي مجتمعنا. وتحسين فعالية منظومة المساءلة بما فيها طبعا مكافحة الفساد، التي لا تكتمل فقط بكشف الفعل أو مساءلة مرتكبي، بل تتطلب أيضا مسار المال الناتج عن الفساد، كيف يخفى، مين بيستفيد منه فعليا، شو الأدوات اللي يمكن تستخدم لتمريره أو تغطيته بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وكيف يمكن المؤسسات المختصة ذات العلاقة تتبعه وتحجزه وتصادره وترجعه لأصحابه اللي هم أنا وياك اللي هم إحنا ما في شك.

0: إذن معكم مرة أخرى في هذا اليوم الإذاعي المفتوح بتنظيم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة الأمان وبالشراكة مع 8 إذاعات 11 موجة في الوطن طبعا عبر صفحاتهم على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي الموقع الإلكتروني وعبر كل الموجات والترددات اللي ذكرناها اليوم. إن شاء الله يكون يوم في قيمة مضافة لكل مواطن، في قيمة مضافة لبيئتنا، في قيمة مضافة لمجتمعنا. وأبدأ مباشرة معكم بالترحيب بضيفي بالاستديو الأستاذ بلال برغوثي المستشار القانوني لائتلاف أمان، حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم. يعني ما في شك الهم كبير اليوم في جل القضايا وفي جل الأشياء، ما بين الفساد، من الفساد إلى المال المخفي، وكيف تتحول قضايا الفساد إلى أموال يصعب تتبعها. قضية يمكن الحديث عنها يتطلب مهارات استخباراتية، مهارات في التحقيق، مهارات في التتبع، في الملاحقة، في بيئة بالغة التعقيد فلسطينيا تحديدا، بيئة سياسية، بيئة اقتصادية، بيئة قانونية، تفاصيل عديدة أخرى، عدم السيطرة على كثير من المعلومات، وقدرة هذه الأموال أن تستوعب النظام وتتجاوز وتقفز عنه بصورة دائمة، وبالتالي عملية تتبعه قد لا تكون مهمة سهلة على الأطلاق. السؤال أمام هذا الأمر وفي الإطار العام، لو بدنا نبدأ بموضوع مثلا زي التدفقات المالية وعلاقة الناس فيها كمسألة غير مشروعة، كيف ممكن نبسطها اليوم للمواطن حتى يعرف أنه هذا المسار ليس بالغريب عنه بداية، إذا ممكن نبدأ بمصطلحات مساعدة ويعني مفاهيم معقولة وقريبة على نفس المواطن؟
1: أن نبسط للمواطن ما معنى أو ما هو مصطلح التدفقات المالية غير المشروعة.
0: نعم
1: أخي طلعت، بكل بساطة وبكل وضوح، عندما أتحدث عن تدفقات مالية غير مشروعة فأنا أتحدث عن أموال متحصلة من جرائم. طبعا في الحالة وما يعنينا في ائتلاف أمان، جرائم هي جرائم فساد، يعني إما جرائم رشوة أو اختلاس مال عام كما هو الحال العملي، يعني في أن كيسس أو قضايا متعددة في هذا الشأن، أو متاجرة بالنفوذ الوظيفي أو استثمار وظيفي عامي أو كسب غير مشروع. هذه الأموال حتى يفلت أو حتى يهرب الفاسد من الملاحقة الجزائية يقوم، وحتى لا يسأل من أين لك هذا، يقوم بإخفاء أو محاولة إخفاء هذه الأموال من خلال مجموعة من الأشكال، إما من خلال ضخها في النظام المصرفي، أو من خلال كما هو الحال في العالم العربي عموما تحويلات إلى الخارج، تحويلات مالية إلى الخارج، أو من خلال كما يوجد لدينا حالات عملية في فلسطين من خلال صفقات عقارية، أو من خلال شركات وهمية. وأعتقد أنه سيتم الحديث اليوم عن هذا الموضوع في المحور الثالث عندما نتحدث عن المستفيد الحقيقي. باختصار نتحدث عن جريمة غسل الأموال التي تفسر بكل بساطة بأن إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من جرائم من خلال مجموعة من العمليات إما المصرفية أو المالية أو العمليات الوهمية. هذا باختصار.
0: هذا الأمر قديش تقديرك اليوم حالة وعي المواطن قديش مرتبطة اليوم بتدفق هذا الانتماء، قبل ما نحكي عن تدفق الأموال، تدفق هذا الانتماء باتجاه الضغط على جهات الاختصاص أنه هذه مسألة مال عام ولا بد من ملاحقتها دون هواده وعدم ترك أي سبب أو أي عذر يحول دون ذلك، طبعا مع صعوبة الأمر وتعقيداته اللي الكل يعترف فيها بكل تأكيد. لا أسباب عديدة،
1: يعني حقيقة لا شك بأن المواطن الفلسطيني وللأسف الشديد مغيب، وأعتقد أنه في بعض الأحيان بقصد من صانع القرار، وأتحدث عن هذه الجزئية في ظل غياب قانون الحق في الحصول على المعلومات، في ظل ضعف البيئة الديمقراطية وضعف منظومة المساءلة والشفافية. لا أبرر المواطن الفلسطيني، ولكن المواطن الفلسطيني المغيب عن المعلومة العامة، المغيب على أن هنالك تدفقات مالية ضخمة تخرج، هناك حالات فساد. وأعتقد أخي طلعت متابع لي ما جرى مؤخرا القضية الأشهر، يعني والتدفقات المالية التي قد تكون ناجمة عنها بشكل كبير. وبالتالي عندما لا يكون هناك نشر للمعلومات رفع لتوعية المواطن بهذه المجال، لا يمكن أن أحمل المسؤولية للمواطن. المواطن قد يرى وقد يعني وقد تكون هذه أحد الإشكاليات الناجمة عن ربط قانون غسل الأموال بمكافحة الإرهاب. كثير من المواطنين عندما تتحدث عن غسل الأموال والإجراءات التي تتخذها المصارف يهاجم هذه الإجراءات. لماذا؟ لأنه وللأسف الشديد على الرغم من أن نحن كنا ضد فكرة أن يربط قانون غسل الأموال بمكافحة الإرهاب لخصوصية الحالة الفلسطينية، هذا ما جعل المواطن في بعض الأحيان لا يتعاطى مع هذه القضية على أنها جريمة، لا يتعاطى مع موضوع غسل الأموال في بعض الأحيان على أنها جريمة والتدفقات المالية، ويعتقد أنه في بعض الأحيان أن هذه المسألة طالما ربطت في مسألة قد تتعارض مع المبادئ الوطنية من الممكن أن تكون مباحة، والأصل أن لا يكون هنالك تشدد فيها. ومع ذلك نقول بأن أيضا دور الحكومة ودور صانع القرار الفلسطيني في عملية رفع التوعية لدى المواطن للأسف الشديد حتى يومنا هذا لا تزال غير مكتملة، ولا يزال المواطن مغيب، وخصوصا أنه حتى عندما تتم كشف هذه القضايا لا يكون هناك شفافية في نشر المعلومات عن حجم التدفقات المالية، أثر هذه الإشكالية على الاقتصاد. كما تفضلت أخي طلعت، من يدفع ثمن هذه التدفقات غير المشروع؟ أنا وأنت، ابني وابنك. هذه التدفقات لو تم السيطرة عليها وتم استرداد الأموال المنهوبة كان من الممكن أن تضخ على القطاع الصحي، على القطاع التعليمي، وبالتالي
0: نتخيل الفارق اللي ممكن تحدث.
1: الفارق كبير، نعم، وهو حمل المسؤولية مرة أخرى هنا لصانع القرار الفلسطيني، خصوصا وأن هنالك جهات رسمية غيبت، المجلس التشريعي الفلسطيني. هذا أحد التحديات الذي له دور تغييبه في عملية حتى موضوع غسل الأموال، وإن كان قضية فنية، ولكن غياب مساءلة الجهة الممثلة للشعب بعمومه لصانع القرار عن إخفاقاته أو عن التحديات التي يواجهها والمعيقات التي يواجهها في ضبط التدفقات المالية غير المشروع، لو كان هذا الجسم حاضرا لكان قادر على المساءلة، ولكن تصميم للأسف صانع القرار على تغييب هذا الجسم نتيجة عدم الدعوة، حتى وإن نأمل أن تتم الانتخابات كما يعني صدر المرسوم الرئاسي في شهر 11، ولكن يعني نأمل أن يتم فعلا وأن لا يعني يتم في اللحظات الأخيرة الانسحاب منه.
0: يعني على الأقل الجهات الدولية بتأكد أنه في انتهاء
1: إن شاء الله.
0: إحنا نأخذ مصادرنا من خارج الوطن.
1: نعم.

0: عندما يحاول التصرف بهذه الأموال. كيف بنحكي في المثل العام يعني ما كشفهمش لما سرقوا كشفوهم بتقاسموا الأموال. وبالتالي من هنا تكمن أهمية جريمة غسل الأموال. ولذلك هذه الجريمة كانت محط اهتمام دولي، ولذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اعتبرت أن جريمة غسل الأموال جزء أساسي من جهود مكافحة الفساد، لأنها وجدت أن غالبا جرائم الفساد يستطيع المسؤول استغلال نفوذه لإخفائه. متى يتم كشف هذا المسؤول؟ غالبا من خلال الأموال الناجمة عنه. وبذلك تكمن أهمية جريمة غسل الأموال، ولذلك هي جريمة مستقلة كليا عن واقعة الفساد وتختلف عنها، حتى وإن كان مقترف كلا الجرمين واحد. يعني الفاعل غالبا بنحكي عن فاعل واحد، اللي اقترف جريمة الرشوة هو اللي بيكون اقترف جريمة غسل الأموال اللي حاول من خلالها يخفي هاي الأموال محل الرشوة أو الأموال المختلسة. ولكن هناك جريمتان مستقلتان، الجريمة الأولى هي جريمة رشوة، الجريمة الثانية مجرد أنه حاول مثلا يصدرها إلى الخارج أو وضع جريمة مستقلة لها ركنها المادي ولها ركنها المعنوي ولها الإجراءات الملاحقة المستقلة والمختلفة عن الجريمة الأولى.
1: وهيك عمليا اللي قام بهاي العملية ومرت بمراحل، يبدو كل مرحلة لها ترتيبها القانوني أو لها وجهتها القانونية.
0: نعم.
1: السؤال بالمجمل، إذا في كان هناك مثلا دراسة معينة أو بحث معين، عمليات الضبط أو عمليات مكافحة هذا الفعل تتم بالمرحلة الأولى، بالمرحلة الثانية، بالمرحلة الثالثة، وما الفرق قانونا بالمناسبة هل تمت هون أو هون؟
0: يعني حقيقة ما بعد ثبوت جريمة الجريمة الأصلية، جريمة الفساد إما الاختلاس أو الرشوة، يجري عملية التحقق من ماهية التصرف بأموال هذه الجريمة. وبالتالي المرحلة الثانية، وهذه المرحلة يعني تختلف وفقا لشكل جريمة غسل الأموال التي تمت بها. فإذا كانت جريمة غسل الأموال تمت من خلال الضخ في المعاملات المصرفية، لها إجراءات متابعة مختلفة عن الإجراءات إذا ما تمت مثلا من خلال صفقات عقارية أو من خلال شركات وهمية. كل مرحلة وكل شكل من أشكال هذه الجريمة يمكن أن يلاحق بإطار مختلف وبمنظومة تشريعية مختلفة. لذلك عندما نتحدث عن المنظومة التشريعية ذات العلاقة بجرائم غسل الأموال، لا نتحدث فقط عن القرار بقانون غسل الأموال 2022، وإنما نتحدث عن قانون الشركات، نتحدث أيضا عن قانون مكافحة الفساد. وبالمناسبة أخي طلعت، يعني لابد من التنويه إلى أن جريمة غسل الأموال من الممكن أن تكون جريمة فساد إذا كانت الجريمة الأصلية الأموال تحصلت من جريمة فساد، وممكن أن تكون جريمة عادية إذا كانت مثلا أموال المتاجرة بالمخدرات، الأموال الناجمة عن السرقة العادية، الاتجار بالبشر، الاتجار بالأثار مثلا. هذه نتحدث هنا أيضا عن جهة ملاحقة مختلفة، هنا تصبح النيابة العامة العادية والمحاكم العادية هي المخولة بالملاحقة القضائي. ولكن عندما تكون جريمة فساد، هنا يصبح لهيئة مكافحة الفساد، نيابة الفساد ومحكمة الفساد هما المتخصصات في هذا الموضوع. ولكن في الجانب الإجرائي التحقيقي الذي بدأت في الحديث عنه أخي طلعت، هنا لابد من الحديث عن المؤسسات ذات العلاقة، بدءا باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، الوحدة المتابعة المالية التي كنا نأمل أن كانت لو كانت معنا اليوم، ويعني تحت غطاء سلطة الناقد الفلسطينية، إضافة إلى دور النيابة العامة في هذا الموضوع.
1: يعني بدي أشير كمان أن نحن من باب الموضوعية ما في شك وجهنا دعوة لأكثر من جهة رسمية، اللي استجاب للدعوة هيئة مكافحة الفساد، ورح يكون معنا أيضا وزارة الخارجية. النيابة اعتذرت ووحدة المتابعة المالية اعتذرت بشدة على الرغم من محاولاتنا للحصول على مادة مسموعة أو أي مقابلة خارج إطار اللقاء ونضيفها للقاء، حاولنا بكل السبل حقيقة لكن دون أي جدوى مع كل أسف. ووزارة الاقتصاد تعتقد أنه قانونا ما عندها شيء تحكي فيه بهاي المرحلة بخصوص المحور اللي راح نتطرق له طبعا بوقته ما في شك. اليوم قبل ما نتوجه لضيفنا في هيئة مكافحة الفساد، تقديرك الثقافة العامة اليوم عم بتروح باتجاه مكافحة الفساد، وتعتقد انه في هناك قضايا يمكن تجاوزها، وكيف ممكن تتحول، او كيف ممكن فهم الوطن انه الرشوة ممكن تتحول لاختلاس وإساءة في استخدام المنصب، وبالمقابل في عنا معتقد أنه بعض حالات الاختلاس يصعب تتبعها.
0: نعم.
1: بمعنى

0: هل هناك ملفات مدفونة بهذا السياق؟
1: لا شك، نعم، وهذا ما نتحدث عنه في أمان مؤخرا فيما يتعلق بالتسويات خارج إطار قانون الخطالات. أحد التحديات التي نتحدث عنها في موضوع التدفقات المالية، خشيتنا واحد من التحديات هي استقلالية الجهات الرقابية، وهنا نتحدث عن بعض التدخلات التي تتم في تسوية ملفات تتم بإطار خارج القانون وخارج الإجراءات التي نص عليها القانون. قانون مكافحة الفساد واضح فيما يتعلق بإجراء التسويات، هذه التسويات وتحدثنا في ائتلاف أمان وضربنا أمثلة متعددة حولها، هي من يعني تشير إلى ضعف في استقلالية بعض الجهات ذات العلاقة، وهذا ما يضعف عموما ثقة المواطن. إذا ما رجعنا إلى موضوع الثقافة، أستطيع القول بأن اليوم المواطن الفلسطيني غالبا يعني يعلم هذه الإشكالية، حتى وإن كان بقصد أو بغير قصد مغيب، وبالذات في موضوع غسل الأموال، ولكن للأسف الشديد ضعف الشفافية يؤدي إلى أن هنالك العديد من هذه القضايا وهذه القضايا الخطيرة التي تتم تسويتها بعيدا عن الأضواء، وبالتالي المصطلح الذي استخدمته أخي طلعت القضايا المدفونة، حتى أحيانا بعض الجهات الرسمية لا تعلم بها. وبالتالي نعم، يعني سؤالك في محله، وهذا ما قد ينعكس سلبا على أحيان ثقة المواطن وثقة الجمهور الفلسطيني بأن هنالك جهود رسمية حقيقية في مكافحة هذه الظاهرة. عندما تغيب الشفافية وعندما تكون هناك بعض الإجراءات التي تتم أو التسويات خارج الإطار القانوني، هذا ما يضعف وأحيانا يضعف ويحبط المواطن الفلسطيني ويجعله يعني مقتنع بأن لا دور له، وبالتالي يجعله يعني سلبي في التعاطي مع هذه القضايا.
0: ويمكن من الصعوبات خاصة أنه الموضوع ما في شك حقوقي مالي اقتصادي وطني لأخره، يبدو كمان من الصعب الحديث عن مبالغ.
1: صحيح،
0: وقد نعتقد أو ندعينها مبالغ ضخمة جدا.
1: صحيح صحيح، وخصوصا عندما أجي أتحدث عن ضعف البيانات، أتحدث عن سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على النظام المالي التحويلات، أتحدث عن سيطرة الاحتلال على المعابر، أتحدث عن ضعف التنسيق بين الجهات الرقابية. يعني إذا ما طلبت المعلومات هنا ستصطدم أن يعني الجهات المختصة، وهنا في تعدد في الجهات، لا يوجد تنسيق بينها، لا يوجد ربط محوسب بينها
0: حتى اليوم.
1: نعم حتى اليوم، وهذه أحد التحديات التي أشرنا لها بالتقرير الذي تحدثت عنه في البداية. الشفافية الآن يعني حتى اليوم لا يوجد ربط محوسب كامل، لذلك مثلا الصفقات العقارية لا يوجد ربط بين سلطة الأراضي وبين
0: والجهات
1: الرقابية المتابعة المالية التي يمكن من خلالها يتم الدفع. أخي طلعت عندما تقوم بشراء أرض،
0: هو السؤال
1: اللي بيسألك المأمور التسجيل، بيقول لك أخذت قبضت الثمن، بتحكي له قبضت، لا بيشوف إنك قبضت، وإذا شاف ممكن يشوف بالكاش، ما إله دور قانونا، فقط هو إنه علي أن يتحقق منك كبائع أنك هل استلمت الثمن، بيسألك إيش كيف. فواحد من الإشكاليات إنه هذا بتخلي أيضا، لو افترضنا طبعا، وهذا أحد الأشكال المتكرر يعني في هذه الدراسة أو في استبيان يعني شارك فيه ائتلاف أمان، وجدنا أن يعني عدد كبير من قضايا الفساد التي كان فيها تدفقات مالية وغسل أموال كانت من خلال الصفقات العقارية لاستغلال.
0: نقدر نعتبرها الأخطر.
1: نعم، يعني في الحالة الفلسطينية،
0: وخاصة أنه ممكن يختبئ خلفها مبالغ ضخمة جدا.
1: نعم، وخصوصا في ظل
0: أنه يتم تمريرها بكل يسر.
1: وخصوصا بتعرف أنه طبيعة وخصوصية العقار في فلسطين، ارتفاع الأثمان من جانب، إضافة إلى موضوع التقسيم السياسي للأراضي، وبالتالي صعوبة المتابعة في هذه الصفقات، كلها تؤدي، وأحيانا أيضا تسريب الأراضي إلى المحتل. هذه قضايا لعبت دور إلى حد ما في أن أحد الأبرز أشكال غسل أموال لدينا في الحالة الفلسطينية هي الصفقات العقارية. نعم.
0: وهذا واضح يبدو أنه
1: يعني هذا على الأقل في عدد من الحالات الذي قام ائتلاف أمان بدراستها، وجدنا أن الصفقات العقارية هي حالة متكررة لإخفاء الأموال المتحصلة.
0: إذن كتشخيص في معظم المفاصل التشخيص واضح.
1: إلى حد ما، إلى حد ما. خصوصا أنه إذا ما عدت أنه واحد من التحديات الأساسية أخي طلعت، حتى وإن كان لدينا قانون متقدم، قانون غسل أموال مكافحة الأرهاب صادر في 2022 وهو قانون متقدم، وهنالك العديد من التعليمات التي أصدرتها سلطة النقد تتفق مع كافة التوصيات، ولكن مع ذلك لدينا نقص تشريع. تتفاجأ، قانون استرداد أموال المنهوبة لا يوجد قانون فلسطيني حتى اليوم، على الرغم من أهمية هذا القانون لأنه هو الذي سيوضح الإجراءات التي يمكن من خلالها الاسترداد، سيوضح الإجراءات التي يمكن من خلالها المصادرة، إدارة هذه الأموال، آلية التنسيق بين الجهات المختلفة. وبالتالي هذا تحدي مهم أيضا بالنقص التشريعي. أتحدث أيضا عن غياب قانون فلسطيني للمساعدة القانونية المتبادلة، على الرغم من أنه استحقاق دولي، لأننا وقعنا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. هذه الاتفاقية في الفصل الخامس منها تتحدث عن وجوب أن يكون هنالك تشريعات متخصصة بالمساعدة القانونية المتبادلة، لا يوجد. والأهم من ذلك الذي تتحدث عنه أنا وأنت أخي طلعت دائما، غياب القانون في الحق في الحصول على المعلومات الذي يساهم في أن يكون المواطن عندما يعلم ما يجري جزء من كشف هذه الجرائم. هنا أعود لسؤالك المهم الذي سألته سابقا، قديش المواطن واعي، قديش المواطن منخرط في هذه الإشكالية. مواطن لا يعلم، مواطن مغيب عن المعلومة، لا أستطيع أن ألومه،
0: بل يمكن يعتقد أنه هذا الملف مش من الفات.
1: ومثل ما قلت لك للأسف في ظل غياب المعلومة أنه أحيانا لأنه ربط القانون بين غسل أموال ومكافحة الإرهاب قد يرى في هذا في هذه الإجراءات أنها تشدد غير مقبول.
0: ولو كنا احنا عاملين اليوم مساءلة عن ارتفاع سعر لتر السولار كان الوطن كله بيسمع بصورة أكبر طبعا، أكيد في عنا يعني متابعين كثار اليوم إن شاء الله، لكن لا أدري له علاقة بتغييب المواطن عن المشهد الحقيقي، أو هي الثقافة المالية والاقتصادية والحقوقية والإعلامية ماشي عنا في البلد بهذا الشكل. يمكن القضايا اللي بيشعر أنها بتمسه بصورة مباشرة
1: نعم
0: تختلف عن القضايا اللي بيعتقد انها موضوع قانوني او موضوع بعيد عنه او فيش في امل، لا ادري. على كل حال خلينا نتوجه للاخو في هيئه مكافحه الفساد، ومع عبر الهاتف الاستاذ اسامه السعدي رئيس وحده الشؤون القانونيه. استاذ اسامه حياكم الله واهلا وسهلا بكم في هذا اليوم الاذاعي. أهلا وسهلا بكم، برحب فيك. أنا وضيفي طبعا في الاستديو الأستاذ بلال البرغوثي المستشار القانوني لائتلاف أمان. حياك الله، حياك الله يا سيدي. أستاذ أسامة معاي؟ أستاذ أسامة السعدي معاي؟ طيب نحاول نرجع له باتصال. أستاذ أسامة معنا؟ طيب نحاول نرجع له باتصال إن شاء الله تعالى. يمكن بس بالطريقة التقليدية بدون هاي. واضح كنا نتحدث عن قضية الثقافة العامة، وكيف اليوم ممكن نشاطات من هذا النوع اليوم قديش بتساهم بالفعل بتحقيق هذا الوعي لدى المواطن.
1: لا شك بأن نشاط مثل هذا اليوم الإعلامي مشكورين عليه والائتلاف أمان وكل من يساهم في هذا الدور، ستوعي المواطن الفلسطيني بأن هذه التدفقات الغير مشروعة لها دور. يعني بدي أعطيك مثال، حتى المثال الذي ضربته أخي، يعني موضوع ارتفاع سعر المحروقات. اليوم يتم الحديث بأن أزمة المحروقات أحد أسبابها وجود جرائم تهريب محروقات، وقد تكون لها تأثير، وهناك حديث. ودائما في ظل غياب المصدر الرسمي للمعلومة من حق المواطن أن يتقول وأن يشيع ما يشاء.
0: طبيعي.
1: عندما تغيب عن أحد المعلومات المتداولة بأن إشكالية ملف المحروقات والإشكالية التي أثيرت مع رجل الأعمال مؤخرا بأن هنالك تهريب وبأن هنالك تهرب ضريبي، وأن وبالتالي نتحدث عن تدفقات غير مشروعة، وبالتالي من يدفع الثمن؟ المواطن. وعليه بالتالي توعية المواطن بأن هذه التدفقات غير المشروعة، عندما يعني نتحدث عن قضايا بقيم عالية يمكن أقلها أن تفتح لك مستشفى في الحي الذي تعيش فيه أو مدرسة لأبنائك، سيعلم أننا نتحدث عن ملفات تمس به مباشرة. ولا أتحدث بشكل غير مباشر. لما عندما أتحدث عن أزمة الأزمة أو حتى يعني الوضع المالي المتهالك للسلطة الوطنية الفلسطينية وعدم قدرتها على تسديد فاتورة الراتب للموظف، الموظف يدرك تماما أنه ضحية أحيانا لضعف متابعة هذه التدفقات المالية التي لو أعيدت

0: الهم الهم كبير ما في شك، وأنا بشكرك لتلبية دعوتنا اليوم، لأنه إحنا كان بودنا حقيقة كل جهات الاختصاص والجهات الرسمية ذات العلاقة تكون معنا في هذا اللقاء، اللي الغاية منه طبعا ما في شك مصلحة البلد بهذا الظرف الاستثنائي وغير العادي اللي بنمر فيه جميعا. حضرتك كرئيس وحدة الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد، لو بدي أبدأ سؤالي طبعا مع إطلالتنا في هذا اليوم الإذاعي الممتد حتى الساعة الثانية إن شاء الله تعالى، لو بدي أبدأ بالآليات اليوم ومضامين استقبال الشكاوى والبلاغات وآليات البحث والتحري عنها، كيف يتم اليوم ومدى رضانا على هذه الإجراءات أستاذ أسامة؟
1: بداية يسعد صباحك أخي طلعت، وصباح جميع المستمعين، وأيضا يسعد صباح ضيوفك الكرام في هذا البرنامج.
0: أهلا بكم.
1: يعني موضوع استقبال الشكاوى أو آلية تلقي الشكاوى والبلاغات هي واضحة بالنسبة للجميع. الكثير من اللقاءات التوعوية التي عقدتها الهيئة والتي قامت بها، وأيضا ما يتم نشره أيضا على مواقع الهيئة وعلى مواقع التواصل المجتمعي من أجل التوعية في هذا المجال. موضوع الشكاوى والبلاغات بداية يتم استقبالها بأي طريقة ممكنة، سواء كان بالحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الموقع الإلكتروني أو الإيميل الرسمي أو حتى على الواتس أب أو أي طريقة يعني متاحة، خصوصا في ظل الظروف الحالية التي تعاني منها ظروف الطرق وأيضا الظروف صعوبة الوصول إلى مقر الهيئة. الهيئة حاولت وعملت على وجود مواقع إلكترونية من أجل تقديم الشكاوى والبلاغات، وأيضا عملت على إنشاء تطبيق إلكتروني على موقع على الهاتف الجوال، على أجهزة الهاتف الجوال، حيث يستطيع الشخص أن يقدم البلاغ والشكوى وأن يرفق كافة الملفات التي يريدها من خلال هذا التطبيق أو من خلال الإيميل الرسمي أو الموقع الإلكتروني. بمعنى آخر أن هذه الآلية هي أصبحت آليات بسيطة متاحة سهلة وسريعة في نفس أيضا الوقت، ومن مجرد وصول هذه الشكاوى والبلاغات إلى الهيئة تبدأ إجراءات البحث والتحري التي تقوم بها الهيئة وفق الصلاحيات الممنوحة لها بموجب قانون مكافحة الفساد. بمعنى آخر أن الشكاوى تدرس والبلاغات أيضا تدرس، مع العلم أن هناك فرق ما بين الشكوى والبلاغ. الشكوى نعم هي التي تقدم من الشخص المتضرر من جريمة الفساد، أما البلاغ فهو قد يقدم من أي شخص سواء كان معلوما أو مجهولا غير متضرر من جريمة الفساد. فيتم متابعتها كالشكوى والبلاغ بنفس الطريقة. وأيضا ممكن أن الهيئة ومن خلال دائرة الرصد الموجودة لديها والتابعة للإدارة العامة للشكاوى والبلاغات والتي تقوم أيضا برصد التقارير ورصد المواقع الإلكترونية، أيضا أن تثير أو أن تقوم بمتابعة أي قضية فيها إشكاليات أو شبهات فساد من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى ورود شكوى أو بلاغ. يتم متابعة هذا الأمر ثم القيام بإجراءات البحث والتحري كالاستماع إلى إفادة الأشخاص المشتكين في حال ورود أسمائهم، بالإضافة أيضا إلى القيام بمراسلات ومخاطبات الجهات الرقابية والإشرافية، يعني دون الإجراءات المعتادة من أجل الوصول إلى صحة ودقة المعلومات الموجودة في تلك الشكاوى والبلاغات.
0: نعم، إجراءات المتابعة الأصول والحركات المالية أستاذ أسامة كيف تتم؟
1: يعني تتبع الأموال والأصول هي أحد إجراءات البحث والتحري، إلا أن نطاقه يختلف حسب طبيعة الوقائع والقرائن المتوفرة في كل ملف. وفي القضايا التي تتضمن مؤشرات على جرائم كسب غير مشروع وغسل أموال مرتبطة بجريمة فساد، يشكل تتبع الأموال جزء أساسي من التحقيق. يبدأ تقييم الحاجة إلى تتبع الأموال منذ مرحلة التحليل الأولي للبلاغ، فإذا ظهرت مؤشرات على وجود منافع مالية غير مشروعة أو تحويلات مالية مشبوهة يتم إدراج مسار تتبع الأموال بالتوازي مع إجراءات البحث والتحري، ويشمل ذلك استصدار قرار قضائي لرفع السرية المصرفية على حسابات المشتبه بهم وتحليل حركاتهم المالية وفحص إقرارات الذمة المالية وتحليلها، بالإضافة أيضا إلى إمكانية استصدار قرارات قضائية عن طريق نيابة جرائم الفساد بالحجز التحفظ على الأموال والأصول عندما تتوفر المبررات القانونية بذلك. بمعنى آخر أنه يتوسع نطاق التتبع تدريجيا كلما ظهرت أدلة أو معلومات جديدة أثناء سير التحقيق وإجراءات البحث والتحري.
0: متى تقديرك تصبح قضية الفساد مش كواقع كقضية مرتبطة بشبهة غسل أموال أو إخفاء عائدات فساد؟ شو المؤشرات، شو اللي بنعتمد عليه من المعايير اليوم لنحكي هذه القضية مرتبطة بشبهة على الأقل عن غسل الأموال أو إخفاء عائدات فساد؟
1: يعني معظم جرائم الفساد هي لها

0: فردانية أو ينتج عنها خلينا نقول متحصلات جرمية كجريمة الرشوة أو جريمة الاختلاس. إحنا عندما نقوم بدراسة هذه الوقائع أي شكوى أو أي ملف وتبدأ إجراءات البحث والتحري يبدأ الأمر بالظهور أو تبدأ الأمور بالإيضاح أكثر، فيتبين لدينا مثلا أن هناك أشخاص قاموا بعمليات اختلاس وهناك أيضا عمليات تحويلات مالية وحركات مالية غير واضحة وغير مفهومة، فيتم كما تحدث عن موضوع رفع السرير المصرفية ومتابعة الحركات المالية على حساباتهم من خلال أيضا الخبراء الماليين الموجودين لدى الهيئة الذين أصبح لديهم الخبرة الواسعة في هذا المجال والقدرة على تحديد كل حركة وأين مآلها الأخير من خلال الوقائع. يعني إحنا لما ندرس أي ملف أو أي شكوى تتحول لدينا بالنهاية إلى وقائع ملموسة وواضحة. هذه الوقائع تتمثل بأن هناك أموال وشبهات، لوجود أموال غير واضحة المآل، شركات أسماء الشركاء المسجلين في الشركات، يوجد ممكن الشخص أن لديه أكثر من شركة، يوجد شركات غير مصرح عنها أو أن هذه أيضا الشركات صغيرة، يعني تعدد الشركات، تعدد الحسابات البنكية، تعدد الأمور المالية، هذه شبهات تؤدي إلى وجود إمكانية وجود جريمة غسل الأموال وهي الجريمة التبعية لجريمة الجرائم الأصلية المتمثلة بجرائم الفساد.
1: نعم، كنت بناقش الأستاذ بلال واللي بحب إذا عنده أي تعقيب عن قضية الإجراءات الحالية أستاذ بلال.
2: نعم.
1: وذكر طبعا أستاذ أسامة يعني التفاصيل.
2: نعم.
1: وذكرت أنا وياك دائما، وهذا معروف بالمناسبة. نعم. بالعلم الشرطي وبالعلم الجمركي وبالعلم المخابراتي. نعم. كعلوم اليوم تدرس. نعم. كما تعلم جزء. نعم. من العلوم الأمنية والعسكرية. نعم. وإلى آخره، أن دائما الفاسد أو المتهرب أو اللص أو المجرم.
2: نعم.
1: يسبق الأمن. نعم. أو يسبق الدولة.
2: نعم.
1: بخطوة.
2: صحيح صحيح.
1: واليوم مع تعدد المصادر التكنولوجية. نعم. واستخدام الأمن السيبراني.
2: نعم.
1: والذكاء الاصطناعي.
2: نعم.
1: اللي دخل. نعم. على الخط، وهذا. نعم. كمان يعني
2: صحيح. صحيح.
1: كمان يعني هو فائدة وبنفس. نعم. الوقت فيه له. نعم. له واقعته. نعم. الخاصة به. نعم. أصبحت الوقائع تختلف. هل تقديرك الإجراءات المتبعة اليوم في الهيئة وغيرها من الدوائر تنسجم وعم بتلاحق وعم تتطور على الشكل الذي يجب مع هذا التطور والمتغيرات الضخمة اليومية؟
2: نعم.
1: بل يمكن واللحظية.
2: نعم، يعني وهذا ما نوهنا له في الملخص الذي عكس الملخص السياسات المتعلقة. نعم. في المشروع الشفافية الآن، وتوصلنا إلى نتيجة مفادها أن أحد التحديات أخي طلعت هذه الإشكالية اللي هي مواكبة القدرة على التحقيق في هذه الجرائم المتطورة والتي تتطلب رفع الكفاءة والمقدرة البشرية لدى الجهات الرقابية، ومن ضمنهم إخواننا في هيئة مكافحة الفساد ووحدة المتابعة المالية والنيابة العامة. في الحقيقة لا يمكن أن تلوم على هذه الجهات إن لم تسلحها في الموارد البشرية المطلوبة وتخصص لها الموارد المالية لذلك، وأن تدرب وترفع قدراتهم في هذه الجوانب. مطلوب اليوم تدريب في الذكاء الاصطناعي لأنه أحد الأدوات التي يمكن أن تساعد على التطور. مثل ما قلت، عادة الفاسد أو المجرم في هذه الجرائم المعقدة يسبق أحيانا القانون نفسه ويتلاعب ويتحايل على ثغرات القانون، وبالتالي لابد أن يكون هنالك كفاءات متخصصة في التحقيق المالي، كفاءات متخصصة في الأمن السيبرالي، كفاءات متخصصة أيضا في التحقيق في الأدلة الرقمية. اليوم عندما أتحدث عن جريمة غسل أموال أتحدث عن جريمة عابرة للحدود تعتمد في كثير من مفرداتها على قضايا فنية مالية لا يمكن للمحقق الكلاسيكي المحقق العادي أن يستطيع السيطرة عليها أو كشفها إن لم يكن مسلحا في تطوير المعرفي لديه بما ينسجم مع التطوير المعرفي الحاصل الهائل وخصوصا التوجه نحو الرقمنة. وبالتالي ندعو إلى يعني تخصيص موارد مالية كافية لإخواننا في هيئة مكافحة الفساد ووحدة المتابعة، تعزيز الكادر البشري عندهم، تطوير الكادر البشري وتخصيص موارد مالية كافية لتدريبهم في هذه المجالات. هذه المجالات أخي طلعت قبل عدد من السنوات طلب منا في ائتلاف أمان أن ندرب على هذا الموضوع. أستطيع القول لك أننا رفضنا لأننا نعلم أننا لا نملك القدرة. هذه يعني قضايا التحقق المالي هذه بحاجة إلى كوادر فعلا مؤهلة ومدربة بأعلى مستويات المعرفة الحديثة. وبالتالي لا أستطيع أن ألوم على هيئة مكافحة الفساد إن لم تكن قادرة اليوم على إجراء بعض التحقيقات المالية إن لم أكن قد خصصت لها الموارد البشرية والمالية الكافية لذلك. وهذا ما يندرج أيضا على المؤسسات الأخرى سواء نيابة عامة أو وحدة متابعة مالية وإدارية أو حتى سلطة النقابة.
1: أستاذ أسامة، هذا ممكن نعتبره يندرج تحت إطار الصعوبات العملية في ربط قضايا الفساد من جهة وضبط قضايا الفساد من جهة أخرى والقدرة على ملاحقتها. وهل تعتقد اليوم الهيئة بحسب الأولويات حتى لو كان هذا بتقاطع مع ممكن مسؤوليات عدد آخر أو جهات أخرى داخل الهيئة ما بين صعوبات مالية، صعوبات تكنولوجية، كوادر بشرية؟ لأنه إذا ما كنا على الجهوزية المطلوبة ولسه بنحكي أنه الفاسد ما بدنا نقول أذكى منا، إنما عنده أساليبه وعنده طرقه وعنده ميزانيته حتى ينفق على تطوير المزيد من موارده وتعظيم شبكته الخاصة في دوائر، في مؤسسات، في قطاع خاص، في قطاع مصرفي، في قضايا تكنولوجية في الخارج. بالمناسبة كمان اليوم في ناس بتوظف كوادر من الهند، كوادر من دول أخرى حتى تساعدها بتمرير نظام معين أو التحايل على نظام معين. أين نقف في الهيئة اليوم تقديرك؟ تحديات من جهة والخطوة القادمة من جهة أخرى.
0: بالطبع أكيد الهيئة تواجه تحديات كبيرة كباقي المؤسسات، لا سيما في ظل وجود الوضع المالي والأزمة المالية التي تعاني منها الدولة. فالهيئة إحدى مؤسسات الدولة ولا تكون بمنأى عن باقي المؤسسات. هذا الوضع المالي يؤدي بالتبعية أيضا إلى صعوبة أو إلى عدم القدرة على ممكن شراء أجهزة أو شراء معدات تكنولوجية متطورة من أجل الوصول إلى موضوع الذكاء الصناعي أو التحول الرقمي، على الرغم من أن هذه الأمور هي أصبحت متاحة على الإنترنت. أيضا لنكون في العلم أيضا بأن موضوع الفساد في فلسطين هو ليس بجريمة منظمة كباقي دول العالم. يعني في غالب دول العالم هناك جرائم، جريمة الفساد جريمة منظمة تقوم بها عديد من الأشخاص على شكل جرائم منظمة على شكل أدوات تكنولوجية متطورة. فلسطين لا تعتبر من تلك الدول. على صعيد الموضوع الذكاء الصناعي أو التحول الرقمي، الهيئة عكفت دائما على محاولة التطوير الكادر البشري لديها من خلال تقديم اللقاءات التدريبية والتوعوية في هذا المجال من خلال الخبراء المحليين أو الخبراء الإقليميين. يعني العديد من الزملاء شاركوا في عدد من اللقاءات من خلال الدول العربية الشقيقة التي قدمت دورات تدريبية في الجرائم المالية والتحقيقات المالية الإلكترونية. أيضا خبراء زملاء نفس جهاز الشرطة الفلسطيني أيضا قدم دورات تدريبية متطورة في مجال العملات الرقمية وتزوير العملات الرقمية والبيتكوين إلى آخره. فمعنى آخر أن الهيئة تحاول ضمن الإمكانيات المتاحة على مواكبة هذا الأمر من أجل تسهيل والقدرة على حل قضايا الفساد، خصوصا فيما يتعلق إذا كان الأمر يتعلق في أمور إلكترونية كالتزوير الإلكتروني إلى آخره.
1: كيف اليوم تقديرك بتم التنسيق مع وحدة المتابعة المالية واللي بذكر دعيناها لكن اعتذرت عن الحضور بالإضافة للنيابة العامة، كيف بيتم التنسيق بين النيابة ووحدة المتابعة المالية في القضايا اللي بتتضمن عمليا أموالا أو أصولا فيها شبهة أو مشبوهة؟
0: بالتأكيد يعني وحدة المتابعة
1: إن شاء الله، وأسف إن شاء الله يكون في هناك ربط بين هاي الدوائر والمؤسسات. أستاذ أسامة،
0: بالطبع أن هناك تعاون وتكاملية ما بين هيئة مكافحة الفساد ووحدة المتابعة المالية والنيابة العامة. من المعلوم أنه وفق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فإن تقارير الاشتباه المتعلقة بجرائم غسل الأموال بجميع أشكالها هي تتم من قبل وحدة المتابعة المالية وترفع مباشرة إلى عطوفة النائب العام. ونظرا لأن جرائم الفساد هي من الجرائم الأصلية التي قد تنشأ عنها جريمة غسل الأموال، فإن أيضا مستوى التعاون بين الهيئة ووحدة المتابعة المالية والنيابة العامة يعد عنصر أساسي في هذه القضايا. يتجسد هذا التعاون أخي طلعت في قيام النيابة العامة برفع السرية المصرفية عن حسابات الأشخاص المشتبه بهم، وأيضا خلال تكليف الهيئة بإعداد تقارير الخبرة المالية بعد تزويدها بالكشوفات البنكية، حيث تقوم الهيئة بتحليل الحركات المالية وتتبع مسارات الأموال وإعداد تقرير فني يبين نتائج التحليل. كما أيضا يمكن من خلال النيابة العامة أيضا مخاطبة وحدة المتابعة المالية للاستفسار عن بعض الحسابات أو العمليات المالية ذات الصلة. وهذا التعاون والتبادل هو مستمر ما بين الهيئة ووحدة المتابعة المالية والنيابة العامة، ويعزز شكل التعاون أيضا عضوية الهيئة والنيابة وفي اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
1: نعم، قديش تقديرك اليوم، وهذا السؤال الأخير أستاذ أسامة، إمكانية تعزيز الانتقال من قضية التحقيق إلى قضية تتبع المال، حتى على الأقل نلمس نتائج؟ مؤكد في هناك نتائج لقد قد تكون غير كافية، خاصة أن التقديرات أو على الأقل ممكن أن نتوقع أو نعتقد أو ندعي أن هناك أموال لا يمكن لأحد فينا طبعا تقديرها، لكن على الأقل ما رجعت لمكانها الطبيعي وهي الخزينة العامة أي خزينة الشعب.
0: العديد من الملفات التي تم إحالتها من قبل هيئة مكافحة الفساد إلى النيابة العامة، بالطبع كما تحدثت سابقا بأن جرائم الفساد هي مرتبطة بشكل مباشر في موضوع وجود متحصلات جرمية. هذا الموضوع يتم متابعته باختصاص أصيل إلى النيابة العامة. النيابة العامة هي جهة الاختصاص وصاحبة الاختصاص الأصيل في التحقيق في جرائم الفساد ما بعد إحالتها إلى هيئة من قبل هيئة مكافحة الفساد، ولا سيما في موضوع تقدير القيمة المتحصلات الجرمية من خلال كما تحدثت وأسلفت سابقا من خلال مواضيع يعني قد تكون رفع السرية المصرفية وفحص إقرارات الذمة المالية والشركات وإلى آخره. هذا من اختصاصات النيابة العامة في تقدير وتحديد قيمة المتحصلات الجرمية أو قيمة الأموال التي وقعت عليها جريمة الفساد، وتقوم أيضا النيابة العامة لاحقا بمطالبة أو من خلال مطالبة الأشخاص المشتبه فيه من خلال المحكمة بهذه الأموال ورد المتحصلات الجرمية. الأرقام، لا يوجد هناك أرقام واضحة ومحددة لعدة أسباب، أو من هذه الأسباب أن إجراءات المحاكمة تطول باعتبار أن هناك في مراحل استئناف ومراحل النقد، وهذا ضمن الإجراء الطبيعي والمعتاد. أيضا قد يكون هناك بعض الأشخاص يقومون بإعادة أموال في أثناء مرحلة التحقيق أمام النيابة العامة، وهذه إعادة الأموال يحتاج أيضا للتأكد من دقة المبالغ التي تم إعادتها وفحصها. فباختصار يعني موضوع استرداد الأصول أو استرداد الأموال المتأتية من جريمة فساد هو من اختصاص زملائنا وأخواننا في النيابة العامة.
1: بدي أشكرك على وجودك معنا اليوم أستاذ أسامة السعدي، رئيس وحدة الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد. شكرا شكرا، يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك والعفو.
1: شكرا، يعطيكم العافية. أستاذ بلال، قبل ما نطلع بفاصل لننتقل للمحور الثاني، بدأنا بالمواطن وبدنا ننهي هذا المحور بالمواطن.
2: عدم مسكين المواطن.
1: والله مسكين يا سيدي المواطن.
2: يتحمل هو ضحية وأحيانا يتحمل مسؤولية.
1: ومع كل أسف بدفع ثمن كل الأشياء. مع كل أسف. عدم تتبع أموال الفساد اليوم بيأثر على الخدمات، بيأثر على الثقة، بيأثر على القدرة على الإنفاق. حكينا مثلا بعض أموال الفساد ممكن نبني فيها مشافي. اليوم في عنا يمكن في ناس اختلست في البلد عشرات الملايين. دراسات عالمية اليوم 50 مليون دولار بتقيم مستشفى جاهز من كل شيء يستطيع أن يستقبل مئات المرضى ومئات الأسرة. 50 مليون دولار مبلغ مش ضخم جدا لمستشفى ممكن يروح بقضية فساد واحدة.
2: نعم صحيح.
1: تخيل الرقم. قديش هذا اليوم بالفعل وعلى الأخص بالظرف الحالي يمس خدماتنا الرئيسية، وعلى الأخص في القطاع الصحي، في القطاع التعليمي، وفي قطاعات أخرى عديدة، وحتى قطاع الرواتب بالمناسبة. نعم.
2: ويمس أخي، إذا ما أخذنا المشهد بعموميته، يمس النظام المالي والاقتصادي وهم الخطورة بشكل كامل للاقتصاد الفلسطيني. عندما يكون هناك ضعف في إجراءات متابعة قضايا غسل أموال والتدفقات المالية، هذا ما ينعكس سلبا على سمعة النظام المالي. حتى أنا كمواطن عادي عندما تصنف دولتي على أنها دولة غير قادرة على متابعة التدفقات المالية ويمكن أن تكون ملاذ آمن لبعض القضايا غسل أموال، لن أتمكن أنا كمواطن عادي من إرسال حوالي لوالدتي أو إرسال حوالي. تعلم نعاني اليوم في بعض هذه القضايا من قد يفسر أنه تشدد، ولكن لا، هي إجراءات وفق للأسف الشديد الإشكالات الناجمة عن الخلل في هذه متابعة هذه الإجراءات. وبالتالي المواطن نعم هو من يدفع الثمن سواء في خدمات أساسية. أنت ضربت المثال ولن أزيد على هذا المثال الجميل عندما يعني تحدثنا عن مثلا في قضية هيئة البترول الأولى اللي كانت حجم الأموال المختلسة 109 مليون دولار.
1: صحيح.
2: طبعا من المؤكد أنه 109 مليون دولار أخي طلعت لم يعد منها إلا جزء
1: حجم
2: يسير جزء يسير
1: حجم ثلاث مستشفيات.
2: وفي عندما صدر القرار عن محكمة صلح رام الله في حين في العام 2009 هذا المبلغ كان يعني يمكن أن يبني مستشفيات ومدارس متعددة. وبالتالي هي خدمات أساسية حرم منها المواطن نتيجة ضعف السيطرة.
1: أرقام قريبة أنا بدي أنهي عشان أنه فاصل. أرقام قريبة كانت برضه عن موضوع هيئة المعابر
2: ورئيس
1: هيئة المعابر السابق.
2: صحيح.
1: نتوقع نفس النتيجة تقديرك؟ الأموال اللي طلعت مش راح ترجع؟
2: يعني ما تم مصادرته الحكم الغيابي الذي
1: هذا
2: هذا الموجود وأعتقد
1: هذا كان المفترض يعطي مؤشر.
2: نعم
1: حجم
2: صحيح. ولكن على اعتبار أنه مثل ما بنعرف أنه هذا حكم غيابي والمتهم هنا فار أو المدان فارخ في الخارج, من المؤكد لو تم يعني عودته وتم التحقيق معه وتم أعتقد حتى الآن يعني تجري التحقيقات ستكون حجم الأموال أكبر بكثير. ولذلك لم نتردد في أمان أن نقول لدينا خشية أن هذه أيضا القضية خضعت لتسويات خارج الإطار القانون. هذه التسويات قد تذهب باتجاه استرداد بعض الأموال, ولكن عندما تكون خارج الإطار القانوني خارج جهات الاختصاص القضائي لا شك بأنها ستؤثر على حجم الأموال التي يمكن استرداد, والمواطن المسكين اللي حكينا عنه هو من سيدفع الثمن أخيرا.
1: يعني لو بدنا نحكي وبنهي هذا المحور, لو بدنا نحكي فقط عن آخر قضايا بال 2025-24 يمكن نحكي عن عشرات الملايين من الدولارات, وهذا واضح.
2: قضية المعابر وقضية وزير النقل والمواصلات
1: مبالغ
2: كبيرة
1: ليست سهلة.
2: نعم.
1: قديش كان راح يكون لها اليوم أثر بالغ في قضية الخدمات الممنوحة للمواطنين؟
2: نعم.
1: في دعم الطاقة, دعم المياه, دعم الصحة, دعم التعليم, الرواتب, ما في شك قضايا كثيرة عديدة اليوم موجودة. نتخيل هذا الأثر, وبجوز هاي النقطة اللي حبيت أنا اليوم أركز عليها كجزء من دورنا التوعوي والتثقيفي اليوم, أن أموال الفساد ليست أموالا جاءت من الهواء وذهبت هباء بمرحلتها الحالية طبعا, إنما أموال عمليا أخذت من حقي أنا, أخذت من
2: الضرائب.
1: نعم, أخذت من راتب المعلم, وأخذت من دافع الضرائب, وأخذت مني أنا كمواطن, أخذت من أخذت من المتقاعد.
2: صحيح.
1: من كل مصادرنا, من كل مواردنا, واللي لو كانت موجودة ووظفت توظيفا سليما كريما كانت ستنعكس على كثير من شرائح البلد بمخيماتنا بقرانا بمدننا, وعلى الأخص الشرائح الأكثر تضررا أو المحتاج أكثر على الشؤون الاجتماعية. سيدي اليوم
2: صح.
1: اللي بتعطي فوتات الرواتب طبعا على الرغم من أهميتها كان راح يكون لها أثر بالغ جدا.
2: أتفق معك تماما.
1: نعم. نعم. أشكرك لوجودك معنا اليوم أستاذ بلال البرغوثي. طبعا الدعوة لك مفتوحة في هذا اللقاء المفتوح اليوم, إن شاء الله يكون دمه خفيف على المواطن وعلى المسؤول كمان. وبذكر كان بودنا يكون في هذا المحور أيضا وحدة المتابعة المالية اللي اعتذروا عن اللقاء اليوم, وأيضا الأخوة في النيابة العامة واللي اعتذروا كمان عن اللقاء اليوم. محورنا القادم حول استرداد أموال الفساد. ربع ساعة من الآن فاصل أو أقل من ربع ساعة, فاصل قصير إن شاء الله, وبنرجع معكم في لقاءنا المفتوح حتى الساعة الثانية بعونه تعالى.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
6: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
7: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل دوار من رشد عمارة سان جون الطابق السادس.
6: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
8: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
9: جويا لمواد التنظيف.
10: يا سلام على الروائح،
11: يا عيني على النظافة،
10: حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
11: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
12: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
13: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع. منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية، مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة، ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599 070 67.

0: الفريق حتحس.
1: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
2: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.

0: لهنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان. حنّا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: اليوم الإذاعي الخاص باسترداد الأموال المنهوبة في فلسطين يوم الخميس 6 آب 2026 من الساعة 9 صباحا حتى 2.

0: 101.9 من راديو الرقيب، اسمعنا وخليك معنا.
1: اليوم الإذاعي الخاص باسترداد الأموال المنهوبة في فلسطين، يوم الخميس 6 آب 2026، من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً. بث إذاعي مشترك من استوديوهات شبكة الرقيب الإعلامية بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. نناقش مع خبراء ومختصين التدفقات المالية غير المشروعة، شفافية المستفيد الحقيقي، تتبع واسترداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد، بيع تنسيق المساعدات، بمشاركة الإعلامي طلعت علوي، وعبر 8 إذاعة شريكة على مستوى الوطن: راديو موال 101.7 FM، راديو وتلفزيون البلد 95.6 FM، إذاعة منبر الحرية 92.7 FM، راديو حياة 100.8 FM، راديو نساء 96 FM في رام الله والوسط، 96.2 FM في الشمال، 92.2 FM في الجنوب، إذاعة ريحان 95.6 FM، راديو زمن 90.6 FM، وتلفزيون وراديو كل الناس 107.3 FM. كونوا على الموعد الخميس 6 آب 2026، 9 صباحاً حتى 2 ظهراً، معاً نحو المزيد من الشفافية والنزاهة وحماية المال العام.

0: أهلا بكم مرة أخرى في هذا اليوم الإذاعي المفتوح بتنظيم من الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان وبالشراكة مع مجموعة من الزملاء في إذاعات الوطن، راديو موار، راديو تلفزيون البلد، إذاعة منبر الحرية، راديو حياة أف أم، راديو ريحان، راديو زمن وتلفزيون وراديو كل الناس، راديو نساء أف أم، ومعكم هنا من استديوهات إذاعة الرقيب من وسط الضفة الغربية المحتلة، تحديدا من مدينة رام الله. كنا في المحور الأول بلقائنا مع هيئة مكافحة الفساد، وأيضا الأستاذ أسامة، الأستاذ بلال البرغوثي اللي لسه موجود معنا في الاستوديو، نقول له مرة ثانية أهلا وسهلا بكم. وأتوجه مباشرة للتحية بالأستاذ ناصر الرئيس، الخبير في القانون الدولي حول موضوع استرداد أموال الفساد ككفاءة للمنظومة من حيث التتبع إلى العودة للمال العام، وهذا يمكن بجوز مناط الحديث لأن العبر بالنتائج دائما والأمور بخواتيمها. أستاذ ناصر حياكم الله وأهلا وسهلا بكم معنا في هذا اليوم الإذاعي المفتوح.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا بكم. كيف ممكن اليوم تقييم أداء منظومة استرداد أموال الفساد في فلسطين أستاذ ناصر؟
1: يعني للأسف الشديد، يعني إذا ما أردنا أن نقيم أعمال الاسترداد في فلسطين فكاد أن يكون التقييم سلبي. لكون يعني لم تتم لغاية هذه اللحظة يعني عملية
0: نعم أستاذ ناصر، أستاذ ناصر معانا؟ تفضل. آسف لأن صوتك راح، يا ريت بس نتأكد
1: يعني حتى أوضح بعض التفاصيل. يعني هناك باسترجاع الأموال المنهوبة من جرائم الفساد له طريقتين، إما أن يتم من خلال ما يعرف بالرد، وهو إجراء يكون داخل على صعيد الدولة من خلال قضاءها ومن خلال مؤسساتها الوطنية، والحالة الثانية هي بالاسترداد، بمعنى أن تقدم طلب يعني الدولة إلى دولة أخرى لمساعدتها في استرداد الأموال المنهوبة والتي توجد في إقليمها. فنحن عندما نتكلم عن استرداد نتكلم عن تعاون قضائي، بمعنى يجب أن يكون هناك تدخل من دولة أو طرف آخر. للأسف فلسطين يعني لم تزل يعني الدولة من الدول القليلة التي لا يوجد لديها قانون استرداد، وهذه إشكالية على صعيد المجتمع الدولي. الكثير من الدول ترفض التعامل مع الدولة التي لا يوجد فيها قانون استرداد لكونها تريد أن تضمن بأن هذه الأموال عندما تعود إلى الدولة لا تدخل مجددا في دوامة الفساد، وإنما يتم يعني التصرف فيها كما تنص عليه القانون بشكل واضح وشفاف وصريح. هذه مسألة. المسألة الثانية، نحن يعني لم نقدم بعض طلبات تتعلق بالاسترداد، وإنما كل الطلبات التي قدمت أو 98% من الطلبات التي قدمت بشأن الأموال المنهوبة والمسربة والمهربة إلى الخارج هي كانت طلب معلومات، ولكن لم نبدأ بعد بإجراء فعلي وحقيقي في محاولة ضبط هذه الأموال وحجزها ومن ثم استعادتها. لذلك يعني موضوع الاسترداد هو يعني خاطرة رخوة على صعيد منظومة مكافحة الفساد بفلسطين. الآليات غير مكملة لهذا المجال، ويعني واضح أنه الإرادة ليست فاعلة كما ينبغي أيضا بهذا المجال.
0: ذكرت حضرتك 98% من الطلبات
1: هي تعاون، بمعنى الحصول على معلومات، ولكن ليست طلبات هي تطالب الدول بحجز أو التحفظ على الأموال المنهوبة تمهيدا لاستعادتها واستردادها من قبل دولة فلسطين. فالتعاون هو عبارة عن معلومات ليس أكثر، في حين الاسترداد هو إجراء قضائي يبدأ بحصر الموجودات المهربة الموجودة في داخل الدولة التي يقدم لها الطلب. اثنين، أنه التدخل لإجراء حجز على هذه الأموال، بمعنى كف يد من يعني مسجل الأموال باسمه للتصرف بها. والإجراء الثالث هو إعادة هذه الأموال إلى دولة فلسطين.
0: وما عندنا عمليا يعني ما عندنا تجارب
1: اطلاقا عملية. هو للاسف يعني التجارب يعني الفلسطينية يعني بهذا المجال ضعيفة، وايضا كمان لم تستفد دولة فلسطين لغاية هذه اللحظة من المشاكل التي وقعت فيها الكثير من الدول العربية عندما حاولت استرداد اموالها المنهوبة، سواء على صعيد مصر او على صعيد العراق او على صعيد تونس او على صعيد الجزائر. اغلب هذه الدول فقدت يعني الحط بالاسترداد نتيجة لكون منظومتها القانونية الداخلية لا تحتوي على قوانين صريحة توضح كيفية التعامل مع الأموال المستردة.
0: نعم، وهذا يمكن بيأخذنا لقضية أو لا، يعني ننتقل لمحطة أخرى حقيقة حول المراحل اللي عمليا يجب أن تعمل بكفاءة حتى ينجح الاسترداد. نحكي عن كشف، من ثم تحليل مالي، حجز، تجميد، مصادرة، تنفيذ، ثم إعادة المال. يبدو المرحلة طويلة جدا وبعيدين على ما يبدو، خاصة بعد ما عرفت من أكثر من مصدر بأنه حتى عملية الربط الإلكتروني بين الدوائر المختصة والجهات المختصة لليوم قد يكون غير موجود
1: أو غير فاعلة،
0: بمعنى في ملف عند الهيئة بروح للمتابعة المالية، المتابعة المالية للنيابة، أو العكس بحسب طبعا أحيانا أولويات الملف. يبدو بعض الأخوة في الهيئة بيعرفوش كافة الملفات وين صارت في النيابة، أين تقف الآن في النيابة، أين تقف الآن في المتابعة المالية، وبالتالي يعني دم الملف مهدور لكنه يعني موزع بين الأمم، ما حدا عارف يطوله من وين، ما حدا عارف يجيب حقه من وين.
1: يعني في التزام، يعني هذه الأموال هي أموال حق للشعب الفلسطيني. نعم. وهذه الأموال هي أموال يعني سرقت على حساب الشعب الفلسطيني، على حساب حقه بالصحة، على حساب حقه بالتعليم، على حساب فرص عمل، على حساب التنمية. يجب أن تكون هناك إجراءات جادة من قبل الدولة في ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة لبعدين. أولا حقنا باسترداد هذه الأموال، والمسألة الثانية حتى يشعر من يفكر في ارتكاب جريمة الفساد بأن هناك في إرادة للملاحقة والمساءلة. يعني إذا غاب العقاب وغاب المساءلة، أنا باعتقادي
0: هذه بيئة مشجعة يمكن
1: بلا شك، وهو ما شجع الكثير من الأشخاص على ارتكاب هذه الجرائم. المسألة الثانية، يعني هذه مسألة هي ترتبط يعني إجراءات، وترتبط بدوائر متخصصة ومحترفة، لكون أيضا مرتكب الفساد هو شخص محترف، هو يعرف الملاذات الآمنة على صعيد المجتمع الدولي، يعرف أين يضع أمواله، يتجه دائما للدول التي توجد فيها سرية مصرفية، بمعنى صعب الكشف عن يعني مدخراته وودائعه، وأحيانا كثيرة يقوم باستثمارات بأسماء أشخاص وأسماء شركات. لذلك يعني يجب أن تكون هناك إدارة يعني متخصصة بهذا المجال، ويجب أن تتعاون جميع الإدارات ذات العلاقة ابتداء من القضاء وانتهاء بالنيابة وهيئة مكافحة الفساد على دراسة هذه الملفات ووضع إجراءات واضحة والتحرك السريع، لكون يعني كلما طالت يعني الفترة كلما صعب الملاحقة الفعلية، لكون يعني مرتكبي الفساد يعني مشهورين بالتنقل من منطقة إلى منطقة، ويتواجد في منطقة معينة حتى يحصل على نوع من الشرعية للمال المهبوب، ثم ينتقل إلى منطقة أخرى، ثم ينتقل إلى المرحلة الثالثة وهو التمويه، بمعنى إخفاء هذه الأموال بطريقة ذكية.
0: وما في شك مع غزارة هذه الأموال أستاذ ناصر،
1: مبالغ يعني حتى
0: لا، المقصود أنه كل التسهيلات أمامه، سواء كان حتى بالحصول على جنسية باستخدام بعض البنوك لإخفاء هذه الأموال، بالقطاع العقاري. مافيا المال المعروفة طبعا اليوم في كل العالم تقريبا لهم فروع عديدة ومتعددة، ويقدموا خدمات جلية للمتهربين وللفاسدين والآخره. بس بحاول
1: يعني مرتكب جريمة الفساد والنهب للأموال، هو يرتكب يعني هذه الجريمة وهو على رأس عمله، بمعنى هو شخص عند ارتكاب الجريمة شخص نافذ ومؤثر ولديه الكثير من العلاقات، وبالتالي هو يستثمر معارفه وعلاقاته.
0: وهيك وهون تجربتنا اللي ذكرها الأستاذ بلال في وزارة المواصلات، في إدارة المعابر، في البترول، في غيره.
1: بالضبط، هو يستثمر علاقاته، وبالتالي يعني هو يستقبل بهذه العلاقات ويرتب أموره، عكس الدولة. الدولة تتدخل بعد انكشاف أو الفضيحة أو المعرفة، وتدخلها يكون بطيء، وبالتالي بصير صعب جدا الملاحقة الجادة والفاعلة. المسألة الأخرى، يعني أنا دائما بحكي يعني الإرادة السياسية مهمة. يعني هل هنا في فلسطين توجد فعلا إرادة سياسية لاسترداد الأموال المرهوبة من الخارج؟ صراحة أنا كشخص يعني بعتبر أن الإرادة السياسية ليست جادة في متابعة هذا الملف.
0: ويمكن عدم الجدية هاي بتظهر، أتمنى طبعا ناقشناها ولو بصورة يعني مباشرة، بس كون حضرتك باحث وتعمقت وتبحرت في هذا الأمر، غياب الربط اليوم بقواعد البيانات، بمعنى إذا أنا اليوم عندي إرادة إني ألاحق أمر معين، لابد أن كل جهود الجهات الاختصاص تتكاثف ببوتقة واحدة، مسار واحد، مساق واحد، حتى يوصلوا فيه لنتيجة. واضح اليوم عندنا فقر في التعاون المبني على الشفافية والمعلومات الواضحة والمعلنة بين جهات الاختصاص من جهة، وهذا قد يفسر بالمناسبة اعتذار جهات أصيلة كما المتابعة المالية والنيابة عن الحضور اليوم والتحدث أمام الرأي العام. وأنا هنا هاي مشكلتنا حقيقة في بعض القضايا، الإعلام لما بيشتغل لك، وإئتلاف أمان لما بيشتغل لك يوم إذاعي من 11 موجة في كل محافظات البلد وعبر مواقع التواصل، هي فرصة لك ليست للاختباء، فرصة لك للظهور وتقديم رسالتك وتقديم جهدك. وهذا اللي طبعا أكيد الأخوة في هيئة مكافحة الفساد تلقفوه، وفي الخارجية أيضا تلقفوه، راح يكون معنا كمان شوي السيد وكيل وزارة الخارجية، إنه هذه فرصة أن نتحدث أمام الرأي العام عن جهودنا على الأقل، مش بطلوب أكثر من هيك سيدي.
1: بلا شك بلا شك بتفق معك.
0: غياب قاعدة البيانات أثره أستاذ ناصر
1: يعني مهم جدا، يعني أصلا من الإشكاليات التي واجهت الكثير من الدول العربية في استرداد أموالها المرهوبة غياب البيانات، يعني وغياب التنسيق والتكامل ما بين مؤسسات الدولة، وأحيانا بصير في نوع من التناقض، بمعنى قد يقدم طلب من جهة وقد يقدم طلب من جهة أخرى. لذلك يعني مهم جدا هذا الجهد، يقتضي أن يكون هناك مركزية، أن يكون هناك حلقات متصلة ما بين كل الجهات المعنية حتى يكون هناك تعاون واضح، وحتى يكون هناك تدفق للمعلومات المتعلقة بالموضوع الجاري بحثه أو الجاري العمل عليه. أنا باعتقادي كمان في مسألة مهمة، يعني عجدية يعني حتى الوصول إلى المعلومات، يعني من حصن مرتكب جرائم الفساد بفلسطين هو سرية الإجراءات التي يقوم بها وعدم قدرة يعني أفراد المجتمع على الاطلاع على القرارات والتصرفات المالية التي يقوم بها.
0: لذلك بس يعني هو هون عفوا يختبئ تحت عباءة القانون أنه هذه إجراءات سرية وما بقدر
1: يعني
0: نطلع
1: لها رأي العام. يعني الإجراءات السرية أصبح هامشها ضيق جدا، يعني لا يوجد إجراء سري باتفاقية تبرم ما بين جهة إدارية معينة وجهات أخرى، لا يوجد اتفاقية سرية بالصفقات التجارية التي تبرمها الدولة. يعني هذه مسائل من حق الجمهور أن يطلع عليها حتى يعلم أنه هل تقوم الإدارة بعملها بشكل سليم أم هناك استغلال للنفوذ أو محاولة للحصول على مكاسب ومنافع. يعني السرية أصبحت الآن قليلة جدا، يعني حتى الأمن والسرية تطور يعني مفهوم على صعيد المجتمع الدولي. يعني لا يجوز أن تبقى السرية عبارة عن حائط أنه يحتمي خلفه،
0: خاصة أنها تحول دون وتمنعني أنا كمؤسسة رقابية أو كإعلام أو حتى كمواطن من المعرفة أنت وين واصل بإجراءاتك. إذا كان كل كبيرة وصغيرة بتقول لي هذا ملف سري،
1: هذه مشكلة، هذه مشكلة، يعني بمعنى عدم وجود المعلومة أنه لا يؤدي إلى البحث للمشكلة. والإعلام يعني إذا وجدت المعلومة الإعلام يستطيع أن يخلق رائع، نعم. الإعلام يستطيع أن يمارس دوره، نعم. الرقابة على أداء مختلف الجهات يستطيع أن يمنع ويقلل من الفساد من خلال
0: هو يعني ما في شك قد يحقق جزء من الدرع الواقي كما يقال وإن كان هذا استخدم في السابق، ممكن يشكل نوع من الردع إذا صح تعبيرنا، الردع الاستباقي، الردع الوقائي، أن الأمور إذا ما بتكون سرية إلى حد يعيق حق الرأي العام بالمعرفة، إذا أنا بدي أعرف أو هذا الفاسد اللي بيخطط للفساد اليوم إنه البيئة لن تخدمه وإنه سيكشف عنه وسيلاحق، ومتابعة ملفه لن تكون حكرا على بعض المكاتب المغلقة.
1: لا لا 100%، يعني ممكن نأخذ من تجربة ألبانيا درس. يعني الإعلام عندما نشر معلومة عن صفقة فاسدة، يعني هي سياسية وكان صفقة يعني كوشنر بشراء جزيرة، الرأي العام تحرك واجهد هذه الصفقة، والموضوع هي ليس موضوع أمريكي، هو موضوع اقتصادي يؤثر على التنمية في دولة ألبانيا. لذلك يعني حق الوصول إلى المعلومة وعدم حجم المعلومة بذرائع أصبحت الآن واهية ومرفوضة على صعيد المجتمع الدولي هي مسألة مهمة، وبالتالي تعتبر خطوة أساسية في التقليل، بدناش نحكي المنع، في التقليل من ارتكاب جرائم الفساد. احنا للأسف الشديد كل تدخلاتنا يعني هي كانت مرتبطة ب يعني تصرفات القيادة السياسية، بمعنى نشر القيادة السياسية لمعلومة ما عن موضوع ما يصير حكي المجتمع عن موضوع الفساد. لذلك يعني يجب أن يكون هناك الآن مجموعة من القوانين والتشريعات التي تكفل الرقابة الفاعلة، تكفل حق الفلسطيني نفسه في أن يساعد ويلاحق، لكون هذه الأموال المنهوبة هي أموال للشعب الفلسطيني وليست أموال لشخص. وبالتالي هذه الأموال من حقي أن أساعد وأتابع وألاحق من قام بنهبها.
0: مفهوم. أشكرك على وجودك معنا اليوم أستاذ ناصر الرئيس الخبير في القانون الدولي، وإن شاء الله نستكمل لقاءنا اليوم كمان مع الأستاذ بلال البرغوثي، وبعدها راح نتناول وراح نتوجه. شكرا أستاذ ناصر. نتوجه للسيد عمر عوض الله وكيل وزارة الخارجية. قبل ما أعرض هذه المادة من الزميل عقيل عواودي، بس بمداخلة ولو دقيقة أستاذ بلال، سرية سرية سرية، وبعدين ما هو هذا مصطلح، ما هذا مصطلح سيدي أستطيع أن أخفي خلفه آلاف الأشياء على قاعدة أنه هذه معلومة سرية. وبذكرك ما كنا نعاني قبل 15 سنة من اليوم و 20 سنة من اليوم، والتقارير اللي عملناها مع أمام المناسبة في قضايا كثير عادية، كنت غالبا أصطدم بحائط أنه هاي معلومات ممنوع تطلع، مع أنه هاي الدوائر بالأصل هي موجودة لخدمة الناس مش للحصول على المعلومات وإحكام الإغلاق عليها. وبالتالي أستطيع أنا كمسؤول مع الاحترام دون سوء نية أني أتصرف على الشكل الذي أريد، علما بأنه هذا المال مالي وحقي وأنا دفعته سلفا. لكن حائط السرية والممنوع وعسكرة المعلومات عندنا حالة في كثير من الدول العربية وموجودة عندنا يبدو للسلة اليوم، على الرغم من تطور القوانين، تطور الثقافة، تطور العناد عند الناس وعند الإعلام وعند غيرها، أنه لا هاي المعلومة من حقي مش من حقك أنت كدائرة تتصرف فيها. تمام سيدي، كيف ممكن نقفز عن هذا الحاجز اليوم؟
2: يعني ذكرت مثال بتقول العالم العربي، دعني أزيدك من الشعر بيتا بأنه حتى العالم العربي تقدم علينا في الحال الفلسطيني. النظام الجزائري نظام شمولي، ولكن في قانون تم تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزائري ليسمح بنشر المعلومات المتعلقة بقضايا الفساد والقضايا التي تثير الرأي العام، سمحت بنشر هذه المعلومات. لازلنا متمترسين وراء بعض النصوص التي يمكن تفسيرها، يعني لو هنالك إرادة سياسية تتوجه نحو الشفافية هذه النصوص يمكن أن لا تكون معيقا. وهنا أيضا أعود للتأكيد على ما دائما نتحدث عنه، قانون الحق في الحصول على المعلومات. لو أقر هذا القانون، أحد المبادئ التي تقوم عليها تشريعات الحق في الحصول على المعلومات أن الأصل هي شفافية المعلومات، وأن الأصل هو قانون الحق في الحصول على المعلومات، وأي قانون آخر يتعارض مع هذا القانون يجب أن يفسر لمصلحة هذا القانون. بالتالي لو أقر قانون الحق في الحصول على المعلومات، ونأمل أن يتم ذلك، لكان معالجا لإشكالية وعقبة السرية الكأداء التي للأسف الشديد يتم إخفاء الكثير من الأمور من خلال.
0: مع كل أسف، وهذا بيحبط حقنا بالمعرفة، وكمان مثل ما ذكر الأستاذ ناصر كمان هو بيئة مشجعة.
2: نعم لا شك. معلش اسمح لي بهالمثال العام اللي بنحكيه عادة أخي طلعت، المخبى بندوق، المخبى بندوق.
0: وهذا خلاصة اللقاء لغاية الآن. بنفع منشيت خبر هذا يا دانيا لو سمحتي كمان شوي المخبى. طيب ناخذ المادة اللي حضرنا إياها الزميل عقيل عواودي، وبعدها نطلب الأستاذ عمر عوض الله وكيل وزارة الخارجية مباشرة إن شاء الله.
3: تريليونات الدولارات أموال شعوب بأكملها مسروقة في وضح النهار. يقدر الخبراء أن الأموال العربية المنهوبة تصل إلى تريليونات الدولارات. كيف تسرق هذه الأموال؟ الفاسدون لا يكتفون بالنهب، بل يخفون هويتهم عبر أنشطة تبدو مشروعة، وعند الخطر ينقلونها سريعا إلى دول الملاذ الآمن، حيث السرية المصرفية والحصانة من المصادرة. إذن ما المطلوب على الصعيد الفلسطيني من إجراءات وآليات للإفصاح عن حجم الأموال المنهوبة واستردادها؟ أولاً، إصدار قانون خاص لاسترداد متحصلات الفساد يحدد بوضوح كيف تصادر الأموال وكيف تدار. ثانياً، قانون للمساعدة القانونية المتبادلة منسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ثالثاً، تعزيز استقلال هيئات مكافحة الفساد بعيداً عن تأثير السلطة التنفيذية. رابعاً، شفافية كاملة في تقارير مكافحة الفساد تتضمن حجم الأموال المنهوبة والمستردة وأسباب تعثر عمليات الاسترداد وتحدياتها. خامساً، تمكين القضاء بتطوير وسائل الإثبات والأدلة ووسائل الاسترداد لتمكنه من البت في القضايا وتسريع عملية الاسترداد. سادساً، مشاركة المجتمع المدني في الرقابة.

0: وزارة الخارجية. حياكم الله أستاذ عمر.
1: حياكم الله، تحياتي لكم وللسيدات والسادة المستمعين.
0: أنا أشكرك لوجودك معنا اليوم، وأتمنى لك عودة ميمونة للسفر، وشاكر وجودك معنا في هذا اللقاء الهام الذي يبث عبر 11 موجة 8 إذاعات في الوطن وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. الغاية منه يعني كما تعلم أكيد حقنا بالمعرفة، التوعية، نعم، التثقيف، المساءلة، وأيضا من لوح ومنهدد اليوم كل فاسد، كل من يحاول أن يسرق خيرات البلد وثمرات البلد، أن هناك من يراقب، هناك من يتابع، هناك من يسأل، وأكيد هناك جهات تتقاطع، جهات عديدة تتقاطع لديها المسؤولية ما بين مسؤولية جوهرية محورية حيوية وما بين مسؤولية لها ارتباط بالمتابعة، لها ارتباط بالضغط، لها ارتباط بالتواصل مع منظمات دولية أو سفارات إلى آخره. الدور المناط اليوم بتقديرك لوزارة الخارجية بمتابعة قضايا الفساد المالي، التدفقات المالية، وكل ما له علاقة باسترداد الأموال المنهوبة من وطننا، وهي أموال الشعب كما تعلم.
1: نعم، تحياتي لكم مرة أخرى طبعا، وشكرا على أمنياتكم الطيبة. بشكل عام دور وزارة الخارجية هو دور محوري، أولا على المستوى الوطني، بحيث أن وزارة الخارجية كانت المسؤولة عن وضع الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والمؤسسات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وذات الصلة كذلك في متابعة ومكافحة قضايا الفساد وغسيل الأموال وغيرها من القضايا التي تمس حياة أبناء الشعب الفلسطيني. وهذا بطبيعة الحال لعب دورا أساسيا في تطوير البنية التحتية في دولة فلسطين كي تستطيع أن توائم الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق الشعب الفلسطيني، إن كانت الحقوق السياسية أو المدنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية وغيرها. هذا الأساس هو تطوير البنية التحتية، تطوير المؤسسات الفلسطينية كي تستطيع أن تجد مكامن الخلل في المنظومة، في المؤسسات، وتجد الآليات الملائمة من أجل تطويرها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، حماية الإنسان الفلسطيني، وحماية ممتلكات الشعب الفلسطيني. لذلك الوزارة الخارجية كانت لا تلعب فقط على حماية حقوق الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي في مواجهة ما تقوم في إسرائيل، بل بتطبيق هذه الآليات الدولية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني بشكل عام بما فيها حقوقه كمواطن. لذلك كان الانضمام للاتفاقيات الأممية أولا هذا الشيء الأساس الذي قامت به وزارة الخارجية، ثم ذهبت إلى الاتفاقيات الدولية الواضحة في قضايا التعامل مع مكافحة الفساد، والاتفاقية الأكبر والأهم ربما مكافحة الاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد، والاتفاقية الخاصة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود. في إطار هاتين الاتفاقيتين دولة فلسطين طورت علاقاتها مع عديد من الدول وذهبت إلى المنظمة الانتربول، البوليس الدولي الذي من خلاله تستطيع دولة فلسطين أن تبني منظومة من الاتفاقيات الدولية، منظومة من الاتفاقيات الثنائية التي تساهم في استرداد الموجودات ومنع غسيل الأموال ومنع الاستيلاء والنصب والاحتيال على أبناء الشعب الفلسطيني، وإيجاد الآليات الملائمة من أجل إعادة حقوقهم إليها.
0: نعم.
1: كل هذا مرتبط كذلك في علاقات ثنائية مع الدول تقوم فيها وزارة الخارجية بتسهيل عمل النيابة العامة والمؤسسات الوطنية الفلسطينية ذات الصلة، من أجل أن تضع بروتوكولات واتفاقيات وتفاهمات من أجل الوصول إلى أولئك الذين يحاولوا أن ينهبوا ممتلكات الشعب الفلسطيني ويغادروا فيها خارج البلاد، ليكون كذلك الانتربول وما يطلق عليه الإشارة الحمراء وغيرها من الأدوات التي تقوم فيها كذلك الخارجية الفلسطينية في من خلال الإدارات المختصة في هذا الأمر، الإدارات القنصلية والرعاية القنصلية، في متابعة حتى الابتزاز حقيقة والاحتيال الإلكتروني وغيرها من هذه القضايا التي نخلق مع أصدقائنا وشركائنا في العالم آليات وأدوات من أجل وقف كل هذا الأمر. ثانيا المساءلة من خلال عقد اتفاقيات دولية مع عديد الدول من أجل متابعة حقوق أبناء شعبنا، متابعة أولئك الذين يعني يقوموا بالاحتيال على أبناء شعبنا.

0: أولئك الذين يسرقوا الموارد الوطنية الفلسطينية ويغادروا فيها بالخارج.
1: أستاذ عمر، كما تعلم هناك دول يعني تضع جدار أمام القوانين الدولية، وهي بالنهاية ملاذ آمن للفاسد أو للي سرق أموالنا وأموال أبنائنا وغادر فيها. بتقديرك، مع طبعا الأهمية أكيد لكل اتفاقيات، لكل الجهود، لدور أي جهة خارجية بتحاول تتعاون مع جل تلك الدول، لكن وجود دول خارج هذا الإطار، خارج هذا المربع، قديش يحبط كل تلك الاتفاقيات؟ طالما أنا عندي البديل، وأستطيع في أوروبا أن أجد ملاذ، أستطيع في جنوب آسيا أن أجد ملاذ، أستطيع في أمريكا الجنوبية أن أجد ملاذ. إذن وجهته ما بعد ما سرقته لأموال الناس والحق العام، وجهته غدت معروفة سيدي، ولا تستطيع لا أنت ولا القانون الدولي ولا الانتربول الدولي ولا أي جهة كانت أن تصل، مع كل أسف. هل تقديرك هناك أفق لوزارة الخارجية مع تلك الدول؟ هل هناك فرصة للوصول بالفعل أن تطال يد العدالة تلك الدول واللي بيختبئ فيها وبيختبئ فيها، مع كل أسف أن تكون دول راعية للفاسدين؟ هذا مع كل أسف، مع الاحترام.
0: نعم. نعم نعم تماما. يعني كما قلت، البداية الأولى التي تحدثنا بها هو الإطار الذي تحدثت فيه. هناك إطار مهم كذلك هو الاتفاق الثنائي مع هذه الدول. بعيدا عن الاتفاقيات الدولية، بعيدا عن كل هذا الكلام، هناك اتفاقيات ثنائية تعقد مع هذه الدول، وهناك اتفاقيات لدول أصدقاء مع هذه الجهات الدولية نستطيع من خلالها العبور والمرور إلى أولئك الذين ذهبوا ليجدوا مأوى آمنا أو مكانا آمنا، كي يعني يستمتعوا بين قوسين بالأموال التي نهبت من الشعب الفلسطيني أو من ممتلكات أبناء شعبنا. لذلك الموضوع ليس مغلقا، مفتوحا، متاحا للخارجية لتقوم. لذلك عندما نقول أن الاعترافات الدولية هي ليست رمزية وليست شكلية، بل تؤسس إلى علاقة قانونية ما بين دولة فلسطين وبين هذه الدول، لذلك تحاول دولة فلسطين أن توسع من مجال الاعترافات والعلاقات مع الدول من أجل تطوير هذا الشق القانوني في العلاقة مع الدول، وما يطلق عليه بالتعاون الدولي في إطار الاتفاقيات الثنائية أو في إطار الاتفاقيات الدولية التي تسمح لنا بالوصول إلى هذه الملاذات الآمنة لهؤلاء المرتكبي جرائم الاستيلاء على الأموال أو الاحتيال أو النصب أو غيرها من هذه القضايا. هذا يطور العلاقة القنصلية الفلسطينية مع هذه الدول بشكل كبير، ويطور علاقة المؤسسات الوطنية الفلسطينية، النيابة العامة والشرطة وغيرها من هذه المؤسسات ومكافحة الفساد وغيرها من هذه المؤسسات التي تعمل على هذه القضية، من أجل أن يكون المادة التي تعنى باسترداد الموجودات واسترداد الأموال والعوائد من هذه القضايا جزءا أساسيا ومحورا أساسيا في العلاقة الثنائية.
1: نعم. سؤال الأخير أستاذ عمر، هل تعتقد سفاراتنا بسوادها الأعظم تقوم بما عليها وطبيعة هذا الدور، وهل هناك تجارب عمليا بمحاولة المساعدة للوصول لتلك الأوكار حقيقة، وتقوم بما عليها من واجبات بحسب طبعا التجارب خلال السنوات الماضية؟
0: يعني الدبلوماسية الفلسطينية تتطور بشكل كبير باتجاه الاتفاقات الدولية وباتجاه المفاهيم الدولية الخاصة بغسيل الأموال وبالاستيلاء والاحتيال. هذا تطوير للكادر الفلسطيني. هناك مجموعة كبيرة من السفارات لدينا تعمل في هذا الإطار، وساعدت حقيقة في بعض النماذج الناجحة في استعادة الأموال أو في تنفيذ مذكرات للإنتربول والإشارة الحمراء في مجموعة من الدول، وتفكيك بعض المفاهيم، لأنه الإشارة الحمراء التابعة للإنتربول أحيانا لا تتعامل مع القضايا التي تبدو وكأنها قضايا سياسية أو قضايا ذات بعد سياسي. لذلك دور السفارة كذلك لتفكيك هذا البعد، لتحوله إلى بعده الفني، لأن هذا المطلوب هو مطلوب ليس مطلوب لأنه سياسي ويخالف النظام بشكل عام، بقدر ما هو قام بعملية سرقة واستيلاء على الأموال الشعب الفلسطيني. لأنه سهل جدا عندما تطلب أي شخص على الانتربول ليقول أنه أنا طلبت لأنه أنا معارض ولا أنا مخالف ولا أنا يعني لا يعجبهم كلامي، لتذهب بالاتجاه الصحيح والفني فقط، وتفكيك الرواية الخاطئة حول الإشارة الحمراء الخاصة في منظمة الإنتربول. الجهد متراكم، الجهد متواصل، تطوير المؤسسة الدبلوماسية باتجاه المفاهيم الجديدة الخاصة في مكافحة غسيل الأموال والإرهاب ومكافحة الاستيلاء والاحتيال الإلكتروني أو استرداد الموجودات. كل هذه القضايا هي قضايا نطور فيها كادرنا الدبلوماسي الذي اعتاد فقط على المواجهة السياسية لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في الخارج. الآن نطور باتجاه أكثر فنية للتعامل مع هذه القضايا التي تفضلتم بها.
1: شكرا السفير عمر عوض الله وكيل وزارة الخارجية، أشكر وجودك معنا اليوم، يعطيك ألف عافية.
0: أهلا بكم، تحياتي الطيبة.
1: شكرا، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا مرة ثانية أستاذ بلال. لو بدنا نعمل مراجعة لحديث أستاذ ناصر من جهة وأستاذ عمر من جهة أخرى، هل إحنا بتقديرك بالاتجاه الصحيح، ولا كما ذكر الأخ ناصر في هناك غياب للإرادة السياسية بداية؟ وأنا بالمناسبة كثير بدور بقول هاي الإرادة السياسية وين بلاقيها، يعني لو نزلت على السوق بلاقي إرادة سياسية؟ لأن كثير كنت أحكي مع مسؤولين في كثير من القطاعات بيقولوا ما عندنا إرادة سياسية. طب كيف نوفر الإرادة السياسية؟ هل مثلا من خلال شات جي بي تي؟ هل من خلال السوق؟ هل ممكن نطلبها بتحويلة بنكية؟ واضح أن المؤشرات، وإن كان في هناك جهد ما بدنا نقلل من شأنه، هيئة مكافحة الفساد، بعض الدوائر الأخرى، هي الخارجية بقول لك إحنا بنحاول اللي بنقدر عليه، يمكن غير كافي لكن بنحاول اللي بنقدر عليه، وتبقى الأمور يبدو في مربع واحد. وهذا بجزء بخليني أروح للدروس اللي مستخلصة حتى اللحظة من لقائنا مع بعض الشخصيات، أين نقف بهاي المرحلة؟
2: نعم، يعني لازلنا نقف أمام الإرادة السياسية المتعطلة التي إذا بحثت عنها للأسف الشديد ستجدها مصادرة من خلال مصادرة وجود الأجسام الممثلة للشعب الفلسطيني، من خلال مصادرة الحق في الانتخاب والدعوة إلى إعادة الشرعية في الحال الفلسطيني، سواء ما تحدثنا عن انتخابات رئاسية أو انتخابات تشريعية. وبالتالي هذه أعتقد إجابتي على أين الإرادة السياسية. هذه الإرادة السياسية هي التي أحيانا تكون معيق للجهود التي يعني تحترم، كما تفضل عطوفة الوكيل الخارجي، هناك جهود لا شك بأن هذه الجهود موجودة في هيئة مكافحة الفساد، سلطة النقد، وحدة المتابعة المالية، ولكن هذه الجهود عندما تكون متفرقة ولا توجد جهة توحد هذه الجهود من خلال، عندما نتحدث أخي طلعت عن إصدار أضعاف ما أصدره المجلس التشريعي من قرارات بقوانين، ونجد أن القرارات بقوانين التي تدخل ضمن حالة الضرورة الوحيدة التي تحدث عنها القانون الأساسي المادة 43 لا تصدر، حق في الحصول على المعلومات لا يصدر، لا يرون فيه ضرورة، استرداد الأموال من هو كما تفضل الأستاذ ناصر، أحد المعيقات في متابعة هذا الملف أنه لا يوجد لدينا قانون فلسطيني لاسترداد الأموال من هو. لماذا لا نعلم؟ هل من المعقول أن عدد هائل من التشريعات التي تحدثت عن حقوق بعض المسؤولين وعالجت خلينا نقول مكاسب خاصة للبعض لها الأولوية ولها حالة الضرورة والتقديم على هذا التشريع الملح والضروري، والذي أعتقد أنه لا يوجد اثنان يختلفون على أهمية وضرورة إصدار هذه التشريع. وبالتالي أستطيع القول أن الجهود الموجودة حاليا غير كافية، لازلنا في هذا الموضوع من أقل دول العالم قدرة على القول بأننا نمارس أعمال جدية في ملف استرداد الأموال المنهوبة أو في موضوع معالجة وضبط التدفقات المالية.
1: يعني إن شاء الله نكون قدرنا نقدم بهالعجالة أبرز المحطات وأبرز القضايا اللي ممكن تأثر اليوم بصورة مباشرة. وإن كنت حقيقة يعني بستثمر بالأربع خمس دقائق معي في هذا المحور بقضية يمكن مختلفة الملامح شوي، واللي هي ارتباط حديثنا اليوم بمشروع الانتخابات القادم. قديش بتقديرك لو حصل بالفعل انتخابات رئاسية وتشريعية بغض النظر أيهما يسبق، واليوم في نزاع مين قبل مين، احنا بهمنا التنين الصيف،
2: نعم،
1: وبهمنا تعود الشرعية بدل الحالة العقيمة اللي بنعيشها اليوم. هل بتصورك هذا الأمر بالفعل سيخلق حالة ومنحة مختلف كليا على الرغم أن الظروف الميدانية والسياسية العامة في البلد والاحتلال لا تشي بأنه سيكون لدينا الفرصة يمكن حتى نفكر بهذه القضايا، لكن هو واجب بمعنى هو أمر ديمقراطي مستحق وواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. بهالدقائق القليلة جدا قديش تقديرك هذا الأمر يمس هذا الملف اليوم بصورة مباشرة؟
2: نعم صحيح، وجود مجلس
1: وعلى الأقل عفوا بيصير عندي أنا يمكن أو إن شاء الله يصير عندي جهة تيجي تقول لأي جهة تانية أخرى، جهة تشريعية ورقابية كما صحيح. كما كما النواب أو التشريعي، ما فيش إشي اسمه ملف سري.
2: بالضبط.
1: تفضل. بالضبط. وإذا ملف سري على المواطن تفضل أنا كمجلس أعطيني كل ملفاتك.
2: وهذا اللي بيخليني أقول إنه وجود مجلس تشريعي له دور تشريعي، يصدر قانون استرداد أموال من هو بيصدر قانون حق في الحصول على المعلومات، يجبر المسؤول على كشف المعلومات العامة من جهة، ممارس الدور التشريعي مؤتمن على المصلحة العامة. أخي طلعت مؤتمن على أن هذه التشريعات هي التي تمثل ضرورة للمصلحة العامة الفلسطينية، هذه ضرورة ملحة. أيضا له دور رقابي، هو قادر على مساءلة النائب العام، مساءلة أي مسؤول، وحدة المتابعة المالية، سلطة النقد.
1: أعطيني تقرير
2: عن أنشطته وعن أعماله وعن إذا كان هنالك إخفاقات، هو القادر على المساءلة السياسية في هذا الموضوع. وبالتالي أستطيع القول جازما بأن الانتخابات هذه إذا ما تمت إن شاء الله سنحقق أثر إيجابي وملحوظ في متابعة ملف التدفقات غير المشروعة واسترداد الأموال، وعموما في جهود مكافحة الفساد التي تصطدم اليوم في ظل غياب جسم قوي يمثل الشعب الفلسطيني ممثل في المجلس التشريعي على المحاسبة والمساءلة والتشريع لمصلحة مكافحة الفساد.
1: وهل تقديرك رح نتخلص من كلمة ملف سري
2: لا شك، وخصوصا
1: والتفرد بالقرار، وهذا مع كل أسف منشوفه على مستوى السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وأركان العدالة أيضا.
2: نعم.
1: التفرد بالقرار بأنه كل واحد بيعتبر الملف هذا زي حسابه في البنك.
2: بالضبط.
1: مع الاحترام طبعا، أو بأغلب الملفات
2: دعني أعطيك
1: وبيحتفظ فيه وهو بيصرح ويقدم ويحجم متى شاء.
2: دعني أعطيك مثال عملي ما تحدثنا عنه، عن أكبر قضية اختلاس في المال الآن حصلت في الحالة الفلسطينية من أحد رؤساء هيئة البترول السابقين الذي كان يمتنع في حينه. طبعا قيمة الأموال المختلسة 109 مليون دولار، تصورها أخوي رفع طلعت. هذا في زمانه كان يمتنع ويعتبر أن المعلومات سرية، إلى حين استطاع المجلس التشريعي الأول إحضاره جبرا على المجلس التشريعي لمساءلته، وحينها استطاع المجلس التشريعي كشف هذه القضية. وبالتالي هذا مثال عملي عندما يكون لدي مجلس تشريعي قادر على اختراق مفهوم السرية وقادر على اختراق أي معيقات لملاحقة الفاسد.
1: نعم إن شاء الله يا سيدي، يعني إذا حصل هذا الأمر بالفعل يمكن يحدث اختراقة وتصور مختلف كليا عن الواقع الحالي اللي نعيشه. ومنخلص أنا وياك أولا من مصطلحين، المصطلح الأول ملف سري، والمصطلح الثاني الإرادة السياسية.
2: صحيح.
1: اللي دورنا عليها أونلاين ودورنا عليها بالأسواق ومش لاقيينها لغاية اليوم مع كل أسف. أشكرك لوجودك معنا حتى اللحظة، وأشكر كل اللي تابعونا أيضا في المحور الثاني من لقاء اليوم في هذا اليوم الإذاعة المفتوح بتنظيم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، واللي بحيي كل الكوادر اللي فيه اليوم على مساعدتنا بترتيب هذا اللقاء، وكل الزملاء في كل الإذاعات الشريكة، راديو موار، راديو تلفزيون البلد، راديو منبر الحرية، راديو حياة أف أم، إذاعة ريحان، راديو زمن، وتلفزيون وراديو كل الناس، وراديو نساء أف أم. ومن هنا من استديوهات الرقيب مع الزميل عكي العباودي والزميل الدانية عبد الفتاح، إن شاء الله فاصل قصير أيضا ونرجع معكم نستكمل مجريات هذا اليوم ولقائنا القادم، محورنا القادم حول الشركات ومن يقف خلف الشركة، من يقف خلف بعض الأشياء داخل الشركات، بالمحور القادم بعونه تعالى معكم حتى ذلك الحين.
3: اليوم الإذاعي الخاص باسترداد الأموال المنهوبة في فلسطين يوم الخميس 6 آب 2026 مع من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا. بث إذاعي مشترك من استوديوهات شبكة الرقيب الإعلامية بالشراكة مع الائتلاف. اليوم الإذاعي الخاص باسترداد الأموال المنهوبة في فلسطين يوم الخميس 6 آب 2026 من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا. بث إذاعي مشترك من استوديوهات شبكة الرقيب الإعلامية بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. نناقش مع خبراء ومختصين التدفقات المالية غير المشروعة، شفافية المستفيد الحقيقي، تتبع واسترداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد، بيع تنسيق المساعدات، بمشاركة الإعلامي طلعت علوي، وعبر 8 إذاعة شريكة على مستوى الوطن: راديو موال 101.7 FM، راديو وتلفزيون البلد 95.6 FM، إذاعة منبر الحرية 92.7 FM، راديو حياة 100.8 FM، راديو نساء 96 FM في رام الله والوسط، 96.2 FM في الشمال، 92.2 FM في الجنوب، إذاعة ريحان 95.6 FM، راديو زمن 90.6 FM، وتلفزيون وراديو كل الناس 107.3 FM. كونوا على الموعد الخميس 6 آب 2026 التاسعة صباحا حتى 2 ظهرا معا نحو المزيد من الشفافية والنزاهة وحماية المال العام.
4: الساعة الآن 11 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد: عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمز الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة الطابق الرابع 0568 2322631.

0: الفريق حتحس.
1: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
2: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
1: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: لنا لنا مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: تنظيف بيوت مكاتب شركات تعقيم سجاد كنب خزانات مطابق أرضيات زجاج بعد التشطيب تنظيف حدائق مستودعات لسه ما خلصنا لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة رتب أمورك قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها آخر مرة قلت بكرة بنظف كم مرة إجت بكرة وما صار إشي طيب شو بتستنى رتب أمورك فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة المكان رح يطلع مبسوط قبلك ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو من 32 خدمة عند رتب أمورك لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com رتب أمورك للتنظيف نهتم بما لا تراه
4: مدرسة وروضة التميز الدولية تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية مدرسة وروضة التميز الدولية مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم مدرسة وروضة التميز الدولية الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة جوال 0599-070-67
5: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا اونصة ذهب شهريا و2 كيلو ذهب نص كيلو بنهاية شهر 6 نص كيلو بنهاية شهر 9 وكيلو ذهب بنهاية العام للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا توفيرك ذهب الحملة مستمرة حتى 31-12-2026 خاضع لشروط وأحكام المصرف للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666
6: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. اليوم الإذاعي الخاص باسترداد الأموال المنهوبة في فلسطين يوم الخميس 6 آب 2026 من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً، بث إذاعي مشترك من استوديوهات شبكة الرقيب الإعلامية بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. نناقش مع خبراء ومختصين التدفقات المالية غير المشروعة، شفافية المستفيد الحقيقي، تتبع واسترداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد، بيع تنسيق المساعدات، بمشاركة الإعلامي طلعت علوي، وعبر 8 إذاعة شريكة على مستوى الوطن: راديو موال 101.7 FM، راديو وتلفزيون البلد 95.6 FM، إذاعة منبر الحرية 92.7 FM، راديو حياة 100.8 FM، راديو نساء 96 FM في رام الله والوسط 96.8 FM.
3: الفساد، أهلا وسهلا مرة أخرى. كان معنا أكثر من محور كما تعلمون ما قبل لقاءنا الآن، وكان في هناك جهات اختصاص، وكنا نتمنى اكتمال حلقة القطاع الخاص اليوم من وزارة الاقتصاد، من نيابة، من متابعة المالية، لكن بكل أسف الكل بيعتذر. ويبدو أن موضوع المستفيد الحقيقي له وقع اليوم في البيئة الفلسطينية، وبحاول أعرف ليش الائتلاف مركز على قضية المستفيد الحقيقي ضمن النقاش حول التدفقات المالية، كونه هذا المحور اليوم بحاول يشرح طبيعة المستفيد الحقيقي للمواطنين، لأن لقاءنا في وجبة طيب إن شاء الله من التوعية والتثقيف، وربطه بقانون الشركات والسجل التجاري. ليش التركيز على هذا الموضوع اليوم ناصر؟ وواضح أنه يختبئ خلفه أو في ثنايا أو تحت عباءته الكثير من التفاصيل اللي الأصل الرأي العام يكون مطلع عليها.
4: صحيح، يسعد صباحك، صباح كل المستمعين. بجوز بلزم قبل
5: الإجابة على هذا السؤال يعني توضيح مفهوم المالك الحقيقي أو المستفيد الحقيقي، حتى الجمهور يكون يعني تعريفه، هذا التعريف متسق مع سياق كل يوم الإذاعي. المستفيد الحقيقي أو المالك الحقيقي للشركة هو الشخص الطبيعي اللي بيملك الشركة أو بيسيطر عليها أو بيحصل في النهاية على أرباحها، حتى لو ما بيظهر اسمه في الأوراق الرسمية. بمعنى مش بالضرورة يكون هو الشخص اللي بيظهر اسمه في سجل الشركات، وهو الشخص اللي بيملك وبيسيطر وبالآخر بيعود الربح والعائد عليه. هذا هو تعريف يعني إذا بدك العالمي، وتعريف منظمة الشفافية الدولية لمفهوم المستفيد والمالك الحقيقي. ليش ائتلاف أمان بطرح هذا الموضوع؟ لأنه على مدار السنوات الماضية وفي تقارير أمان الرصدية ظهرت شواهد عن مخاطر فساد متعلقة بعلاقة القطاع الخاص مع القطاع العام. بمعنى في دراسات مخاطر الفساد كان ممكن المجال مفتوح لبعض الشركات، هذا واحد أحد المخاطر اللي تطرق لها دراسات مخاطر الفساد، إنه الشركات تقوم بالتقدم لمشاريع وعطاءات حكومية يعود خلف هذه الشركات، هاي الكيانات الاقتصادية، جهات قد تكون مرتبطة يعني بالقطاع العام، موظف قطاع عام أو وكيل وزارة، موظف قطاع عام، وزير، بيقدر يسجل شركة باسم ولاده، باسم حدا من عائلته، ويتقدم لعطاء حكومي مال عام، وهذا شكل من أشكال الفساد اللي يتمركز حول مفهوم تضارب المصالح. فبالنسبة لنا ليش نشتغل على هذا الموضوع، موضوع المالك الحقيقي، لتجنب مخاطر الفساد نتيجة تضارب المصالح ما بين عاملين في القطاع العام وأعمال والقطاع الخاص للأعمال التجارية. وزي ما قلنا كمان هذا الموضوع تصاعد بشدة، وصرنا نلمحه بشدة أكتر في تقارير من الرصدية بعد تعديل قانون الشركات رقم 42 لسنة 2021، فيما يتعلق تحديدا بموضوع شركات المساهمة الخصوصية، اللي هو ألزم هذا القانون الشركات بنشر أسماء المفوضين بالتوقيع والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة دون نشر أسماء المساهمين أو المالكين الحقيقيين والمستفيدين الحقيقيين خلف هذه الشركات. فسجل التجاري
3: ما في إلزام.
5: إذا أنت بتفوت على سجل الشركات بوزارة الاقتصاد مش بالضرورة تستطيع تلقى من هو مالك الشركة. تقدر تلقى أحيانا المفوض بالتوقيع اللي هو ممكن يكون محامي أو موظف أو مدير تنفيذي
3: لهذه الشركة. هذا ضرر اليوم عدم مشاركة وزارة الاقتصاد الوطني على اعتبار أن القانون لم يتطرق للمستفيد النهائي، وبالتالي هو ما عنده تصريح فيما يتعلق بالمستفيد النهائي.
5: بديش أفترض، بس هذا الموضوع بالدرجة الأولى سجل الشركات موجود عند وزارة الاقتصاد، تطوير اللوائح التنفيذية لقانون الشركات يعني الجهة التنفيذية المسؤولة عن وزارة الاقتصاد، بالتالي وزارة الاقتصاد هي جهة ذات اختصاص وذات مسؤولية أولى. إحنا لازم نشتغل معها على هذا الموضوع، وتحديدا موضوع تعديل قانون الشركات.
3: إذن حتى لحظة تعتقد أنه ما لهم دور مباشر كون القانون لم يتطرق لموضوع المستفيد المباشر؟
5: لا، لهم دور المباشر. موضوع سجل الشركات هو موجود عند وزارة.
3: هو اليوم بحكي انه انا مش طرف في موضوع المستفيد النهائي، لانه القانون ما اجاز لي اني افتح ملفات المستفيد النهائي، ما عندي شيء بيقول لي لازم اعطي اي معلومه وادلي باي معلومه لها علاقه بالمستفيد النهائي.
5: لا احنا بدنا نفصل ما بين جهه التشريع وجهه التنفيذ. احنا اشرنا
3: المشكله عندنا اليوم
5: قانون الشركات،
3: اللي بيشرع هو اللي بينفذ.
5: يعني احنا قلنا المشكله الاساسيه هو تعديل قانون الشركات بما لا يتيح معرفة والوصول للمستفيدين والمالكين الحقيقيين للشركات، ولهذا مسؤولية سياسية بالدرجة الأولى، مسؤولية إقرار هذا القانون. هذا القانون أجا من جهة الرئيس، يعني قرار بقانون من عند مكتب الرئيس من جهة الرئيس، بس المسؤول عن تنفيذه شركة، يعني المسؤول عن تنفيذه وزارة الاقتصاد بالدرجة الأولى. فهم يعني أصحاب مصلحة أساسيين في هذا الموضوع، بغض النظر عن ايش بدعوا انه مسؤوليه، يعني بدعوا عن مستوى مسؤوليتهم في هذا الموضوع. يعني
3: مفهوم. زميل معز، اهلا وسهلا فيك مره ثانيه.
1: مرحبا، صباح الخير،
3: شرفنا اليوم في هذا اللقاء اللي ان شاء الله يكون دمه خفيف علينا وعلى غيرنا.
1: اكيد لازم يكون دمه خفيف، لانه ما بنحكيش الا باشياء في اطارها المهني والقانوني
3: ان شاء الله تعالى. تعرضت انا والاستاذ بلال البرغوثي ومعنا كمان ضيوفنا اللي كانوا موجودين في قضيه الحصول على المعلومات وفي قضيه ما يسمى بالملفات السريه، وهذه مشكله، ويبدو انه مش راح نوضع حد لهذا الموضوع الا اذا رب العالمين اكرمنا يعني بوضع سياسي مختلف، مجلس تشريع جديد، رئاسة جديدة، تجديد كل الحال اللي بنعيشها اليوم،
1: البيئة القانونية.
3: نعم. العمل الاستقصائي في موضوع مش اقتصادي ومش سياسي بصفة عامة، إنما موضوع فيه عمق شديد جدا في قضايا الفساد وفي قضايا التدفقات المالية، كيف بدنا نشتغل بهيك بيئة؟
1: يعني اسمح لي أجاب عن هذا السؤال باستكمال حديث الزميل ناصر عن المستفيد الحقيقي، لأنه بجوز يعني من هلأ بحكي من ناحية صحافة استقصائية أكثر. واحدة من أولى العقبات اللي بتواجه أي صحافة استقصائي بيشتغل على قضايا تهريب أو غسل أموال هي مسألة يعني وضوح أو معرفة من هو المستفيد الحقيقي من هذه الشركة أو لا، لأنه مجرد غياب يعني هوية المستفيد الحقيقي بيفتح الباب للشيء. وهنا بجوز بعرفش إذا سبق الحديث عن الموضوع، ندخل مفهوم جديد اللي هو الشركات الوهمية، بمعنى أنه الشركات الوهمية شو هي؟ واحدة من أهم صفات الشركات الوهمية أنه المستفيد أو صاحب هذه الشركة، المستفيد الحقيقي من هذه الشركة غير معروف، وبالتالي تصبح هذه الشركة هي الغطاء القانوني الشرعي لعملية غسل وتهريب ومعاملات مالية لمال متحصل من الفساد. وهنا المشكلة يعني بتصفيش فقط على مستوى وطني، وإنما كمان على مستوى دولي، لأن هذه الشركات غالبا يعني نشاطها المالي في الغسل والتهريب يكون على مستوى دولي، يعني بيكون مقرها موجودة في دولة، ومعاملاتها المالية وحساباتها البنكية إلى آخره بتكون يعني عابرة للحدود. فالمبدأ الأساسي يعني إذا يعني أظل على نفس الخط اللي تحدث فيه الزميل ناصر. المبدأ الأساسي في مسألة المستفيد الحقيقي هي يعني ضرورة أن يكون هنالك شفافية في المالك أو المستفيد من هذه الشركة، لأنه مكان يعني عند ما بتغيب هوية المستفيد الحقيقي من الشركة بيظهر شيء جديد اسمه الوكيل. هذا الوكيل هو مجرد اسم، مش هو صاحب المال، مش هو صاحب فقط. الشركة واجه. وعلى فكرة الوكيل ممكن يكون، هلا عم بحكي عن الشركات الوهمية بشكل عام، ممكن يكون وكيل لعشرات الشركات مش لشركة واحدة، وممكن يكون هو مكتب محاماة. يعني أعطي مثال من سياق الصحافة الاستقصائية، كنا بنعرف أنه في شيء اسمه أوراق بنما أو فضيحة أوراق بنما، اللي هو سجل استقصائي دولي كبير لا يعني عمليات تهريب وغسل أموال عابرة للحدود، وكانت هي بتمس يعني أو ظهرت فيها أسماء فنانين ونجوم رياضة وسياسيين وأصحاب بزنس إلى آخره، وعشرات عشرات إذا مش مئات المستفيدين الحقيقيين. اللي كان بيدير كل هذا العمل الضخم لمئات الناس هو مكتب محاماة واحد يعني. وبالتالي احنا هون نرجع للمبدأ. هل عصايد صحافة استقصائية بيكون يمكن العقبة الأولى أو الأساسية من عمل أي صحفي استقصائي لتتبع مثلا عملية تهريب أو غسل أموال متحصلة من الفساد، لأن الشركة إذا كان المستفيد الحقيقي منها غير ظاهر فبيكون في احتمال. يعني هون عم بحكي كيف كصحافة استقصائية بنحلل الأشياء. إذا بنشوف المستفيد الحقيقي غير ظاهر من أو يعني المالك الحقيقي للشركة غير معروف، وفي وكيل، يعني على سبيل المثال كصحافة استقصائي بأخذ اسم الوكيل هذا وببحث عنه، فممكن أجده وكيل لشركات أخرى. فهذا شو بيعني بالمنطق الصحافة الاستقصائي؟ بحط عندي علامة سؤال إنه هذه الشركة غالبا ستكون وهمية. وهون خليني أوضح شغلة، شو بنقصد لما بنحكي الشركة وهمية؟ نعم. مش إنه الشركة غير مسجلة،
3: مفهوم.
1: الشركة مسجلة وقانونية ووجودها قانوني ومشت بكل الإجراءات اللي لازم تمشي في أي بلد كان،
3: وهذا جزء من الوهمية.
1: الوهم هو نشاطها التجاري وليس وجودها، عشان هيك في إلها اسم ثاني أحيانا تسمى شركات البريد الإلكتروني، لأنه بيكونش موجود منها معروف منها إلا بريد إلكتروني. على سبيل المثال لما بتيجي بتفحص وين عنوان هاي الشركة، ممكن ما تجدش عنوان على سبيل المثال. فبالتالي بنرجع لمبدأ الشفافية فيما يتعلق بالمستفيد الحقيقي. هذا مبدأ أساسي لأنه بسكر الباب أمام الكثير الكثير من شبهات الفساد.
3: ناصر، ليش ضروري اليوم المواطن يعرف مين خلف هذه الشركة، وليش ضروري يعرف المالك الحقيقي أو المستفيد الحقيقي؟ شو الغاية إنه يعرف؟
4: شوف أنا
3: يعني شركة خاصة، أنا هلأ بدأ أسس شركة خاصة،
4: صحيح.
3: قد يكون المالك ابني، قد يكون المالك صاحبي لي. ليش يعني أنت كمواطن لازم تعرف؟
4: يعني أنا هون بقدر أدمج، بحكي عن بعدين، موضوع العلاقة ما بين العدالة والشفافية، يعني هدول المفهومين وشو الموضوع بشكل أساسي، إنه وليش إحنا أمان مهتمين فيه بهذا. من هدول المنطلقين، منطلق العدالة ومنطلق الشفافية، بس بالأساس موضوع الشفافية بس كمان منطلق العدالة. لما بيكون في عقود عامة، عطاءات عامة، ممكن يتقدم لنفس العطاء ثلاث شركات كمثال، والشركات بالنهاية هي تعود في ملكيتها النهائية لنفس الشخص، تمام؟ وتتقدم شركة رابعة تعود لشخص حقيقي، يعني وهو يعني احنا عارفين انه هذا هو الشخص الحقيقي للشركة. بينما اللي قدم لهذا العقد، لهذا العطاء، قدم بثلاث أسماء عشان يزيد فرصته في موضوع الحصول على أموال عامة. فهذا له علاقة بموضوع العدالة والتنافسية، وقديش القطاع الخاص ممكن يجد فرص لتنمية ذاته لتنمية البلد. من جانب ما، الجانب الأكثر اللي مهم إحنا بالنسبة لنا للأمان، لما يكون هذا الشخص اللي مقدم للثلاث عطاءات حكومية، تمام، وهو شخص مش المالك الحقيقي لهاي الشركة، بينما يكون هذا الشخص المالك الحقيقي هو بجوز شخص بيشتغل في القطاع العام، تمام، عشان يعزز فرصته في الحصول على
5: يعني أموال عامة. هذا شكل من أشكال تضارب المصالح وشكل من أشكال الفساد. هي جريمة فساد موصوفة بالقانون. فمن هذول المنطلقين، منطلق تعزيز التنافسية، منطلق إتاحة الفرص للقطاع الخاص للتنافس بعدالة، تنمية الذات وتنمية البلد، تنمية البنية التحتية إلى آخره، والمنطلق الثاني اللي بهمنا في ائتلاف أمان حماية المال العام، بمعنى الأشخاص اللي بيشتغلوا في القطاع العام، موظفين في القطاع العام، ما يكون في تضارب مصالح بينهم وبين المصالح التجارية. أما بالعكس تماما، موضوع شفية المستفيد الحقيقي المالك الحقيقي لا يتعارض مع فرص التنمية الاقتصادية ولا يتعارض من فرص المنافسة، بل يعززها ويعزز من فعاليتها ويعزز من قدرة القطاع الخاص على أنه يلاقي فرص عادلة للتنافس والعمل في البلد.
1: بالتالي وكأن احنا إذا سمحت هون نحكي عن يعني عن إشكاليتين في غياب المستفيد الحقيقي. يعني كلمة الزميل ناصر هون نقطة كثير مهمة فيما يتعلق بالتضارب المصالح، بمعنى أنه في شركة ما إذا مالكها الحقيقة والمستفيد الحقيقي منها غير معروف، شو بيضمن لنا أنه الشركة هاي لا تنافس على عطاءات مثلا في مؤسسة حكومية؟ مالك الشركة الحقيقي هو جزء من هاي المؤسسة الحكومية أو هو الذي يدير المؤسسة الحكومية. فبالتالي إذا بدنا نلخص حديثنا حتى الآن حول المستفيد الحقيقي، هو بنحكي عن إشكاليتين. إشكالية أنه مسألة التضارب المصالح، والإشكالية الثانية هي أنه هذه الشركة يعني قد تتحول أوكي إلى غطاء وهمي لإدارة يعني عمليات مالية غير شرعية.
5: صحيح. والخطر بصير أكبر صراحة على موضوع المال العام، مش فقط في العطاءات والعقود العام، يعني إحنا لازم الخطر بصير أكبر في موضوع الامتيازات. يعني الدولة الحكومة بتمنح امتيازات للقطاع الخاص لإدارة يعني شؤون وأعمال تجارية مرات ممكن تكون ضخمة، منشآت تجارية ضخمة. فإذا كان شركة ما تحصلت على هذا الامتياز، الامتياز أعطته الحكومة بموجب يعني القوانين والأنظمة المعمول فيها، وهذا الامتياز هاي الشركة ماشي، احنا عارفين مين مديرها أو عارفين حتى مين مالكها في السجل، لأن موضوع المالك الحقيقي لا يتجاوز فقط وجود اسمه في السجل. هذا بيستدعي تدقيق وتحقيق لفعلا الملكية بالآخر، العائد عم بيروح لمين. يعني ممكن يكون في شركة هون في البلد أخذت هذا الامتياز تمام، لكنها هاي الشركة مملوكة من قبل شركة تانية في الخارج. تمام. الشركة اللي في الخارج ممكن تكون مملوكة لحدا ابن أخو أو حدا بيشتغل في القطاع الحاكم في القطاع
3: شبكة كاملة عملية.
5: فتتبع هذا الموضوع لا يقتصر فقط على موضوع السجل فقط وتعريف المالك في الأوراق الرسمية، حتى لو إحنا عن جد فعلا كان في عنا سجل موجود وقادرين نعرف. هذا بيستدعي الربط ما بين كل الجهات التنفيذية، الضريبة، الجمارك، موضوع العاملين في القطاع العام وسجلات الإفصاح، كيف بيفصحوا، كيف بيتم التدقيق على إفصاحهم ومتابعة يعني تراكم أموالهم. فالموضوع مرتبط بعدة جوانب وجهات مختلفة، وبيستدعي هذا الموضوع الربط بين كل هاي الجهات اللي في الآخر ممكن تعزم كفاءة التدقيق والتحقيق في موضوع ملكية الأعمال.
3: لما بتحرك الصحفي زميل معز عنده مؤشرات، ولما بيكون في مؤشرات ما في شك كل معلومة بيحصل عليها بتزيد الشكوك عنده أنه ماشي في المسار الصحيح لهذا التحقيق ولا لا. من وين تيجي هاي المؤشرات؟ ومن وين تيجي هاي المعلومات اللي ممكن تخليني أشتبه بأنه هاي الشركة وهمية أو شركة بريد إلكتروني مثل ما حضرتك أطلقت عليها، وبالتالي أستكمل انطلاقتي بنفس الاتجاه حتى أصل للتحقيق الاستقصائي المطلوب اللي بقدم فيه معلومات فيها قيمة مضافة للرأي العام وللصحافة.
1: يعني خليني بس أبدأ من إطار عام. بجزء من أصعب القضايا اللي بيتم الخوض فيها استقصائيا هي مسألة تهريب وغسل الأموال لعدة أسباب. السبب الرئيسي هي غالبا هاي يعني هذا النوع من الفساد هو بيكون عابر للحدود. يعني إنه لما بنحكي تهريب أموال بمعنى إحنا نقلنا المال من بلد إلى بلد آخر، وكونه وصل بلد آخر مثلا في بنوك في دولة أخرى بصير في هون إشكالية أو تحدي بصفي هذا المال، بسموه تحت ولاية القانونية لهاي الدولة، يعني بتبطل الدولة اللي خرج منها المال الفاسد هي قادرة على يعني على التحكم بالمال. وبجوز هذا بعدين بأخذنا لموضوع استرداد الأموال، وبتبطل قادرة هي على استرداد الأموال بسهولة إلا وفق يعني عملية معقدة وأطر قانونية بتختص بالدولة اللي صاحبة الولاية القانونية على المال. بس وبالتالي كمان هنا الصعوبة في العمل الاستقصائي، لأن الصاحب الاستقصائي بيكون يشتغل في أكثر من بيئة قانونية، لأنه بيكون يتبع القضية بجوز في أكثر من بلد، بأكثر من قانون، بأكثر من بيئة سياسية كمان، يعني أنه مش كل الدول بتكون بنفس المستوى من الحريات، بكل دولة بيكون فيها مستوى مخاطر مختلف فيما يتعلق بالعمل الاستقصائي. بس إذا برجع بشكل محدد أكثر على سؤالك مثلا بخصوص الشركات الوهمية، في مؤشرات طبعا والصحفيين الاستقصائيين يعني بيعتمدوا عليها. واحد من هاي المؤشرات أنه وين مكان الشركة، غالبا في شيء اللي هي الملاذات الضريبية أو دول الملاذات الضريبية. وجود هاي الشركة في بلد معروف أنه هذا يصنف ملاذ بلد ملاذ ضريبي، هنا أول مؤشر أو واحد من هذه المؤشرات. وهون برش للتوضيح بجزء للمستمعين أكثر شو المقصود.
3: كثيرة هاي الدول، وأنا ناقشتها مع وكيل وزارة الخارجية، بس يبدو الأمور يعني مش واضح أن
1: لا
3: خاصة، وخاصة وجود هاي الدول بالمناسبة يحبط كل إجراءات مكافحة الفساد واسترداد المال العام والتدفقات المالية وخلافها.
1: طبعا هي إشكالية،
3: لأنه في له ملجأ، في له ملجأ حتى لو حتى لو كانت دولة واحدة في كل هذا العالم الملجأ.
1: لا، هي الدول كثيرة وجزر يعني تكاد تكون يعني يعني مش بأهمية سياسية أو اقتصادية. وللأسف إنه مع مرور الوقت كمان في كثير يعني دول يعني بتفوت على هذا الإطار الملاذ.
3: في مردود الدريب. مالي كبير يبقى.
1: في مردود مالي، لأنه الأموال المهربة اللي بتيجي على هذا البلد هي تستثمر بهذا البلد بشكل أو بآخر، هي مصدرها فاسد أو هي جاية من جريمة ولكن في دولة أخرى مش في الدولة. ولكن يعني كمان في نفس الوقت خلينا نقول إنه في كثير جهود دولية لا يعني تقييد يعني المساحات المتاحة أو الحريات المتاحة في دول الملاذ الضريبي. بس أوضح بجزء إنه شو الملاذ الضريبي أو شو أكثر صفتين بتوفرها هاي الدول كملاذات ضريبية للناس يعني الفاسدين اللي بيهربوا أموالهم هناك. المسألة الأولى وبجوز مش هي يعني ذات الأهمية، بس هي واحد من هاي المؤشرات اللي هي المستوى الضريبة. يعني هاي الدول عادة ما بتطلب ضريبة أو بتكون ضريبة كثير بسيطة. المسألة الثانية، وهنا احنا بنرجع لمسألة الشفافية والمستفيد الحقيقي، اللي هي السرية، بمعنى انه انت يعني اي شخص بيفتح حساب بنكي في هاي الدوله
3: هون بيكون عنده حمايه كامله،
1: سريه. أيوة. كثير كامله. في بعض الملاذات الضريبيه بتوفر السريه بشكل يعني كمان خاص، بيكون في تعاقد ثنائي بين البنك وبين العميل. في هذا التعاقد ينص على انه البنك يحفظ سريه هذا الحساب وصاحبه ومعاملاته وكذا، وبالتالي وكانه العميل هنا بيملك الحق في مقاضاه البنك فيما بعد اذا افشى هاي السريه لسبب ما. فهذا مؤشر اذا كانت الشركه موجوده في ملاذ ضريبي، فهون بيصير في احتمال انه هاي الشركه وهميه. المساله الثانيه اللي هنا ما في مستفيد حقيقي ولكن في وكيل، ومسألة وجود الوكيل هاي مؤشر ثاني. واللي بيعزز هذا المؤشر أكثر عادة الصحفيين الاستقصائيين لما بيجدوا مثلا اسم وكيل على هاي الشركة، عشان يعرفوا إذا هذا الوكيل هو يعني وكيل لشركة عادية ولا شركة وهمية، بيأخذوا اسم هذا الوكيل وبيبحثوا عنه. وفي منصات بحث دولية ممكن نتحدث عنها لاحقا للصحفيين الاستقصائيين، بيبحثوا عنه فقد يجدوا اسمه على أكثر من شركة في أكثر من مكان. وبالتالي إذا اسم الوكيل هذا تعدد على يعني شفناه في أكثر من شركة، هو وكيل أكثر من شركة، فهذا كمان مؤشر إضافي أكثر على أنه هاي شركة وهمية. أحيانا الصحفيين الاستقصائيين بأخذوا عنوان الشركة، لأنه مثل ما حكيت أنه أحيانا إحنا بنحصل على اسم الشركة وسجلها التجاري وكثير تفاصيل قانونية، واسم الوكيل فيها في منصات بتوفر كل هاي المعلومات. فالصحفي الاستقصائي بيأخذ عنوان الشركة أحيانا وبيبحث عنه، قد يجد قطعة أرض فاضية ما في بالعنوان هذا، قد يجد عمارة سكنية على سبيل المثال. عشان هيك أنا حكيت أنه هي تسمى أيضا بشركة البريد الإلكتروني، هو ما في إلا تسجيل قانوني للشركة، والوكيل هذا أو مكتب المحاماة هذا يتولى كل عملية التحويلات والمالية والبنكية والمعاملات التجارية اللي بتصب في مسألة غسل وتهريب الأموال. فبقدر ما هي معقدة، يعني هنا عم بحكي عن يعني من جانب كمان مرة صحفي استقصائي، بقدر ما هي معقدة عملية التحقيق في تهريب وغسل الأموال، بقدر ما في مداخل وثغرات ومؤشرات يعني كثير بتساعد الصحفيين الاستقصائيين. وفي كثير اليوم تعاون، وهذه بجوز وجودي بهذا اللقاء طلعت بجوز من المؤشرات على ذلك كصحفي أو بشتغل في مجال الصحافة بشكل عام والصحافة الاستقصائية بشكل خاص. وجودي في هذا اللقاء اللي هو يعني من خلال ائتلاف أمان هو مؤشر على مدى التعاون اللي بتطور سنة ورا سنة ما بين المؤسسات اللي بتشتغل في مجال مكافحة الفساد وما بين الصحفيين والإعلاميين، لأنه الطرفين كصحافة استقصائية وكمؤسسات مثل الشفافية الدولية ائتلاف أمان إلى آخره من المؤسسات هاي، هو اللي مش بس بيساعد على كشف قضية بحد ذاتها، وإنما بيساعد على تطوير البيئة القانونية اللي بتحد من الفساد، بيساعد على تطوير الأدوات اللي بتساعد سواء المؤسسات العاملة في مجال مكافحة الفساد أو الصحفيين الاستقصائيين، بتمدهم أو بتساعدهم على تطوير أدوات خاصة في المكافحة، في التتبع، في الكشف. وبالتالي هذا التعاون كثير مهم، وهو في يعني أنا بجوز من الـ يعني
3: لو كان يشمل الجهات الرسمية قديش كان تقديرك؟
1: طبعا هذه مسألة كثير
3: قوته ووزنه ما في شك
1: بطبيعة الحال طبعا، يعني الجهات الرسمية هي الـ يعني المكون الثالث في هاي العلاقة. وبالتالي الجهات الرسمية كل ما كان في بيئة قانونية متطورة، وتحديدا في هاي البيئة القانونية بتوفر مبدأ الشفافية، كل ما كانت يعني الأبواب أمام شبهات الفساد أقل ومغلقة، والدخول منها مسألة معقدة مش بسهولة.
3: ناصر، يعني غياب معلومات دقيقة عن المستفيد الحقيقي، قديش اليوم تقديرك مرتبط بحماية المال العام بصورة مباشرة؟
5: يعني هو غياب هاي المعلومات بخلي من الصعب كتير موضوع يعني تعقب معرفة من يحصل فعليا على المال العام، يعني بضعف القدرة عن كشف موضوع تضارب المصالح. أنا هذا المفهوم اللي بضلني أعيده وأكرره، الموضوع المعني فيه أمان موضوع تضارب المصالح ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، موظفين في القطاع الخاص.
3: البيئة الحالية حاضنة لل
5: إحنا نقدر نحكي
3: أو مشجعة أو
5: في مخاطر موجودة
3: عالية،
5: هاي المخاطر ناشئة عن

0: يعني عشان هيك بضلني أضرب أنا في الأمثلة. يعني إذا كان في موظف عام عنده شركة تقدمت أو يمتلك هو المستفيد النهائي من شركة تقدمت لعطاء عام بنية تحتية، أو إذا كان مثلا خلينا نضربها بالعكس، إذا كان في مكتب هندسي تقدم لعطاء حكومي لشيء له علاقة ببنية تحتية طريق، هذا المكتب الهندسي هو لشخص أو شخصين أو ثلاثة، يعني تدابير معرفة إذا هدول الأشخاص اثنين ثلاث مرتبطين بشخص من القطاع العام، التدابير الموجودة ضعيفة. يعني إذا كانوا هدول الثلاث أشخاص مش هم المالكين الحقيقيين، إنما المالك الحقيقي هو موظف في القطاع العام أو موظف سياسي وزير أو موظف في السلطة في أي جهة، ومخلي هدول الثلاث أشخاص أو الشخصين هم اللي يديروا هذا المكتب ومسجلهم باسمه، يعني بس هو العائد النهائي لإله. هاي جريمة تضارب مصالح، جريمة فساد. التدابير المعمول فيها لحد هلا
1: بتعتقد هي الأخطر؟
0: طبعا احنا هذا الجانب المعنيين في ائتلاف أمان، يعني أبواب إنه تسرب المال العام، هدر المال العام، أو يعني ارتكاب جريمة فساد ناشئة عن موضوع تضارب المصالح، تدابير ضعيفة، ما زالت ضعيفة. وهذا مرتبط بقانون الحق في الحصول على المعلومات، ومرتبط في قانون الشركات، مرتبط موجود بموضوع وجود سجل تجاري، سجل شركات موحد وفي أكسس عليه، ومرتبط كمان يعني ارتباطا باللي أحكى معز بقدرة الصحفيين والناشطين في تتبع والإعلام في تتبع يعني هاي المسارات اللي من خلالها بتم تهريب الأموال العامة الناشئة عن جرائم الفساد. فالبيئة القانونية التدابير المعمول فيها غير معززة للحد من
1: يمكن، لكن بدي أثير هاي النقطة بعد ما نشوف ونسمع التقرير اللي عدوا الزملاء في أمان، ونتابع طبعا عبر مواقع التواصل، ورح يعني نحاول نخوض نقاش. هل بدي أعفي أي شركة مملوكة لشخص في القطاع الخاص وليس القطاع العام؟ طبعا تضارب المصالح اليوم نحكي عن قطاع عام نقطة، لكن إذا كانت هاي الشركة مملوكة لرجل أعمال وهو متعمد ويتقصد أن يخفي اسمه كمستفيد نهائي، إذن قد يختبئ خلفه أيضا منظومة أخرى لها علاقة برضو باستثمارات لرجال في القطاع العام، لها علاقة في استثمارات لرجال بمراكز حساسة في البلد إلى آخره. هل ممكن أن نعفي هاي العملية ونضعها فقط في قالب تضارب المصالح مع القطاع العام، ولا ممكن كمان تكون العملية أوسع من ذلك؟ بحاول أثير هاي النقطة، لكن بعد ما نتابع التقرير لعدو الزملاء في أمان وبنرجع مع بعض إن شاء الله.
2: شركات كتيرة موجودة بالبلد، في حال إنه نعرف إيش منتجاتها، إيراداتها أو أرباحها، لكن هل بنقدر نعرف مين المالكين الحقيقيين لإلها؟ للأسف لا، لأن وفق القرار بقانون الشركات رقم 42 لسنة 2021 ما بتفرض المادة 14 نشر أسماء المالكين الحقيقيين للشركة. طيب شو بيأثر إذا ما عرفنا مين المالكين الحقيقيين؟ في حال ما أفصحت الشركات عن أسماء المالكين الحقيقيين لإلها، واللي ممكن يكونوا مسؤولين عموميين أو هدول المالكين إلهم علاقات مباشرة بمسؤولين عموميين، واللي ببساطة رح تفتح أمامهم أبواب بتعطيهم فرص إنهم يتكسبوا من هاي العلاقة أو يستغلوا مناصبهم للتكسب والثراء من خلال إمكانية وقوع حالات بتتيح لإلهم الاطلاع على تفاصيل العطاءات والقرارات، وبالتالي ما بيكون في عدالة أو تكافؤ فرص مع منافسين آخرين، وكمان حالات بتعزز من التهرب الضريبي واللي بيحصلوا عليه من خلال الملاذات الآمنة للمتهربين من الضريبة، وأخيرا بتعطيهم فرصة لغسيل الأموال الناجمة عن جرائم الفساد. لهيك من المهم إنه يتعدل القرار بقانون منشان يلزم الشركات بنشر أسماء مالكيها اللي بنسميهم المالكين أو المستفيدين الحقيقيين، وهذا حق للمواطن بالاطلاع على المعلومات الخاصة بالشركات بدون أي حجب بثير الشكوك حولها.
1: طيب شكرا للزملاء في أمان وشكرا

0: شكرا عقيل. النقطة نفسها زميل معز، وأيضا نفس السؤال لناصر. بدنا نقيد تفكيرنا اليوم فقط في تضارب المصالح وعلى أهميته طبعا بكل تأكيد لما نحكي عن المال العام، ولا ممكن نوسع دائرة الاعتراض أو أسف دائرة الانتقاد اليوم لتصل لحد أنه أيضا في هناك شركات وهمية باسم رجال أعمال، يمكن كثرة استثماراته، يمكن بسبب التهرب الضريبي، يمكن بسبب غسل الأموال، تخلي أنه ما يصر عن المستفيد النهائي ويجيب أسماء يضعها بوز مدفع كما يقال، فاترينة إن صح تعبيرنا، فاترينة تجارية، ويخفي خلفها منظومة كاملة قد تصل أيضا لحد شخصيات في القطاع العام أو خلافه. هل ممكن أن نفكر بهذه الطريقة؟
1: يعني هو بهاي القضايا يعني الأمور مش يعني مش بهاي يعني البساطة وأبيض وأسود. يعني حضرتك استخدمت مصطلح المنظومة، والصحافة الاستقصائية بنستخدم مصطلح الطبقات، بمعنى هي الشركة الوهمية انه هي ما بتكون مجرد يعني مجرد انه شركة لها مستفيد حقيقي ولها وكيل وانتهت القضية عند هاي الحدود. الشركة نفسها هي يحق لها ان تمتلك شركات اخرى وأن تفتح فروع أخرى، وهذا بيكون بهدف شيء بيسموه بغسل الأموال اللي هي الطبقات، بمعنى أنه أنت لما بتيجي تتبع مال ما متحصل من فساد كصحفي استقصائي أو الناس اللي بتشتغل يعني في مجال مكافحة الفساد بشكل عام بيصطدموا بمسألة يعني الكم الكبير أحيانا من الشركات المترابطة، شركة مالكة لشركة أخرى وشركة أخرى لديها فرع في بلد آخر، وهذا كله من خلاله بتتم عملية نقل الأموال وتبادلها وعمل المشاريع من خلالها. وبالتالي هي يعني المسألة ليست بالخاص والعام فقط بقدر ما هو الغياب مبدأ الشفافية هذا. بعدين الـ يعني كل ما تراجع مبدأ الشفافية بهذه الأمور هو التحالف ما بين الخاص والعام. يعني هاي واحدة يعني مسألة بديهية وموجودة على يعني التحالف رأس المال مع أحيانا النفوذ السياسي، إنه هاي يعني وصف من إشكاليات الفساد. يعني وبجزء هنا لأنه كثير يعني نوضح هيك بشكل بسيط ومش قانوني ومش معقد مسألة إنه شو بنقصد يعني لما بنحكي غسل أموال شو بنقصد. هو ببساطة بيكون في محاولة لإدخال هذا المال اللي هو متحصن من فساد غير قانوني غير شرعي، إدخاله للنظام المالي. طالما هذا المال دخل على النظام المالي
0: بدك تطهره وتعيد،
1: هو لازم يفوت على النظام المالي، لأنه أنت ما بتقدر تحمل كمية كبيرة أو تستفيد منها أو تستثمرها وهي كاش على سبيل المثال، لازم تفوت للنظام المالي. على النظام المالي البنوك إنه إحنا بنعرف إنه في يعني في كتير محددات وفي شروط للحساب وسببه والمال ومصدره ومن وين، فبيكون في يعني هذا الهدف الأول لصاحب هذا المال هو إنه يدخل على النظام المالي. فبتيجي فكرة الشركة أو الشركة الوهمية هي هذا الغطاء القانوني اللي من خلاله بيتم إدخال المال للنظام المالي. المرحلة الثانية يعني هو كمان غسل الأموال مراحل، يعني المرحلة الثانية يسمى بالتمويه. التمويه المقصود اللي هو طبيعة المال نفسه تتغير طبيعته، إذا كان كاش يتحول لعقار ومن بعد عقار يتحول لأصول من نوع آخر، لأنه هذا بيوجد صعوبة أمام الصحف الاستقصائي وأمام المؤسسات اللي بتشتغل في مكافحة الفساد لمسك رأس الخيط أو تتبع يعني المال. إذا كانت قضية فساد ما حصل منها الفاسد على مليون دولار على سبيل المثال، هذا الفاسد بيحاول أول شيء أنه يحول المليون دولار لعقار على سبيل المثال، ومن عقار ببيعه ويرجع بيسترده بطريقة أخرى وبيحوله لنوع آخر. وصولا للمرحلة الثالثة من غسل الأموال اللي هو الدمج. الدمج هون احنا بنيجي للمرحلة انه المال اصبح يستثمر في مشاريع قانونية ونظيفة. نعم، نعم، وبشكل نعم. قانوني.
0: أخذ مساره وحقق غايته.
1: أخذ مساره وحقق غايته وترك وراء الكثير من العقبات لتتبع هذا المال ومعرفة من المصدر المنشأ. على سبيل المثال ممكن تجد أنه في
0: خلاص هو تفكك بالسوق أو انتشر بالسوق، أخذ وضعه بالسوق، صعب اليوم ملاحقته، انتهينا،
1: وأخذ مجرى الاستثماري القانوني
0: على الاستثمار وصار يدفع ضريبة.
1: صار يدفع ضريبة هو استثمار قانوني تماما، ولكن منشأ هذا المال هو الفاسد وغير القانوني. وأنا بجوز يعني هي مش بس شركات، يعني إذا بدنا نحكي في إطار رأس الأموال، لأنه ممكن شخص يجي يفتح مطعم على سبيل المثال، والهدف من المطعم هذا هو مش أنه المطعم يربح أو يخسر، هو الهدف أنه هذا المطعم يوفر فرصة لهذا الشخص حتى باسم المطعم يكون في حساب بنك ويكون في فواتير
2: ويدخل الأموال على منظومة.
1: هذا المطعم بصفي كمان يعني كمان غطاء. ونحن ما يعني أنه بجوز قصدي من هذا الحديث أقول أنه الشركة أو الشركة الوهمية تحديدا هي شكل من أشكال أو الغطاءات القانونية اللي بتساعد على
0: قد تشمل قطاع العقارات، الخدمات، كل القطاعات.
1: بالتالي وهون يعني قصدي عودة لسؤالك أنه هي المسألة أكثر تعقيدا من أنه نصنف الأشياء بشكل يعني ثنائي إذا هي خاص أو عام. يعني هذا المال الخاص ممكن يستثمر في عطاءات عامة فيما بعد أو لمؤسسات عامة، وهذا بنرجع لمسألة الطبقات. يعني كثير شركات وهمية بتكون في الخارج على سبيل المثال، بتكون المال طلع من البلد راح على بلد الملاذ الضريبي وصار جزء من شركة وهمية هناك. بعدين هاي الشركة بترجع على نفس البلد وبتدخل في استثمارات اقتصادية في هذا البلد، وممكن تدخل في استثمارات يعني تتنافس على عطاءات قطاع عام على سبيل المثال. وهي هاي الدائرة الطويلة والمعقدة، المال يتم تهريبه من البلد يذهب إلى ملاذ ضريبي يصبح له غطاء قانوني له الشركة الوهمية، والشركة الوهمية تعود إلى هذا البلد وتستثمر فيها بطريقة أو بأخرى.
0: هينا عم نتعلم والله ناصر. يعني يمكن كثير في ناس مستمتع هلا
2: بس الناس تصير نغسل يعني
0: اخص الموضوع
2: بس بس بدي اضيف
0: يعني الظروف الاقتصاديه لازم تخلينا نفتق بعض المواهب الجديده يعني حتى نتجاوز المرحله الحاليه. يعني
2: هو للاسف مش كثير صعب في السياق الفلسطيني.
0: أبداً
2: انا بدي اضيف
0: البيئه جاهزه
2: هذا يعني في مجموعة عوامل بتخليه كثير سهل. يعني موضوع سجلات الملكية بالأراضي الفلسطينية وانت يعني إذا حدا بده يوصل إذا حدا بده هاي الأموال ينقلها للاستثمار في أرض في أي منطقة ما فيش فيها طابو، كثير المناطق ما فيش فيها طابو، فيش سجلات الأراضي، سجلات الشقق، سجلات مناطق سي إذا حدا بده يشتري أراضي. يعني هذا الموضوع تتبعه في السياق الفلسطيني بصير موضوع
0: أصعب.
2: الولاية القانونية عندك موضوع أهلنا في الداخل المحتل وشغلهم هون، الشغل في مناطق سي ما بين يعني مسألة الولاية القانونية عندنا بتعقد هذا الموضوع أكثر وأكثر وبتخلي يعني بالتالي إحنا بصير مطلوب من الجهات الرسمية إجراءات تدابير أكثر اللي تحاول توائم هاي الإجراءات للسياق الفلسطيني. يعني مش بالضرورة اللي بيمشي بأي منطقة تانية في الوطن العربي أو برا بده يزبط عنا في موضوع التدابير، يعني لأنه إحنا عندنا سياق معقد مرتبط بوجود الاحتلال، سجلات الملكية، الولاية القانونية، فمش سهل، مش صعب كتير تحصل مصاري وتهربهم وتوصلهم أو للأسف. يعني
1: عشان هيك هو في على إذا سمحت لي على صعيد دولي، يعني إنه في كثير اليوم من يعني مش قانوني ومش مختص بالقانون وبخاف أحكي فيه لأنه كل كلمة في دقيقة ولها معنى، بس بقصد مثلا على الأقل من ناحية صحافة استقصائية. لما قلت في البداية نحن الصحف الاستقصائي بيشتغل لما بيتابع قضية عابرة للحدود وفي أكثر من بلد وبتعامل مع أكثر من بيئة قانونية، بس اليوم في أطر قانونية على صعيد دولي يعني سنة ورا سنة بتتطور وبتحاول تحد من هاي الفرص اللي صحيح. بتتيح المجال يعني للغسل الأموال. يعني على سبيل المثال ناخذ في شيء مجموعة العمل المالي الدولية على سبيل المثال. هاي مجموعة عملت يعني يمكن تأثر أول ظهور إلها كان بالتسعينات، بداية التسعينات 89، وكان هدفها هو بالأساس يعني تسكير الطرق على إمكانية تمويل الإرهاب بالأساس والفساد في نفس الوقت. جزء كبير من الشروط القانونية اللي أو الشروط الموجودة في البنوك لفتح حساب والرقابة على يعني المعاملات اللي بتتم داخل هذا الحساب هي جاية من قواعد هاي المجموعة العمل المالي. يمكن في 40-42 قاعدة لليوم صارت هي يعني من المرجعيات الأساسية للبنوك في العالم. عشان هيك مثلا في دول برا أكثر، مثلا في أوروبا، مسألة المصاري الكاش أوكي مش مسموح لأي شخص حتى لو من حسابك البنكي تقول أنه أنا بدي أروح.

0: الحب يعني اتسكرت. ولكن إذا بنوقف عند مسألة المستفيد الحقيقي للشركة، هل نظهره أو لا نظهره، لماذا ومشا، وكأن احنا يعني أنه زي ما حكيت أستاذ، أنه لما حكيت التعاون ما بين مؤسسات زي ائتلاف أمان والصحافة الاستقصائية، وأضفت حضرتك أنه والجانب الرسمي الحكومي هو مسألة طبيعي. أساسية، وبالتالي التعاون في تطوير هاي البيئة القانونية هو مسألة حيوية،
1: خاصة اليوم بنعاني، وهذا ناقشناه في المحور الثاني.
0: نعم، يعني هي مش إحنا بس بنوقفين عند مادة بدنا، لا هي الهدف العام. نعم. أوكي، هو التسكير الباب أمام شبهات الفساد.
1: مشكل اليوم يعني أحيانا نتمترس خلف قانون بنعرف أنه لن يجيب على الأسئلة المطلوبة، ونرى أن الخلل الحقيقي هو داخل المنظومة نفسها، بمعنى اليوم عدم وجود ربط شفاف ومعلن وواضح بين دوائر الاختصاص بما فيها النيابة والمتابعة المالية وسجل الشركات غيرها من الجهات، هيئة مكافحة الفساد. يبدو هذا الأمر مرتبط بالإرادة قبل ما يكون مرتبط بالقانون، بمعنى لو كان في إرادة
0: سياسية.
1: أولا إرادة سياسية، رقم اثنين، وأحيانا بستغرب ربط البعض في قضايا لها علاقة بالشفافية والمساءلة وإعادة ترتيب البلد وتنظيمها على أسس مختلفة على الأسس الحالية بالقانون، مع أنه إحنا أسهل بلد في العالم يكون عندنا قانون. إحنا منقر قانون بيوم يوم واحد كفيل، ويمكن أقل من يوم بالمناسبة، لو بدنا نعد المادة بأقل من يوم بيتم تعديلها، لا قراءة أولى ولا ثانية ولا ثالثة ولا عشر، هي مرة واحدة على الاي اي والسلام عليكم ورحمة الله بتتعدل المادة، لو في إرادة بالفعل. هذا لو في إرادة. وما بعتقد أنه اليوم كمان غياب قضية الربط بدها قانون أو بدها دستور جديد في البلد عشان يقول لدواء الاختصاص تفضلوا اربطوا مع بعض،
2: متطلب تقني يعني.
1: ويمكن عفوا خضناه في تجارب كثيرة في السابق، حكينا فيه يمكن حتى من أقل من 10 سنوات.
2: صحيح.
1: كانت بين دوائر بسيطة جدا، كل دائرة تتمترس خلف المعلومات الموجودة عندها وما بدها تقدم هاي البيانات للدائرة الأخرى، وهي البيانات مين؟ بياناتك أنت وبياناتي أنا، ما بين الداخلية وما بين الصحة وما بين وزارة النقل والمواصلات والاتصالات وخلافه. كيف مننظر لهاي القضية كمان اليوم يا ناصر؟
2: بس هو صح متطلب تقني، بس موضوع السجل المركز الحكومي الموحد المستفيد الحقيقي كثير مهم، كثير مهم وأساسي، بمعنى
1: له ما بيغني طبعا لو صار في ربط.
2: طبعا يكون في ربط إلكتروني بين سجل الشركات والضرائب والمشتريات والعقارات والجهات الرقابية، هذا أساس لا تتبع موضوع المستفيد الحقيقي، وهذا يعني وفق الجهات المتطلبات الدولية وفاتف وغيرها، هذا موضوع بالرغم من أنه تقني إلا أنه أساسي، إلى جانب موضوع قانون الحق في الحصول على المعلومات وغيره من التدابير الداعمة لموضوع يعني التحقيق في الملكية النهائية لهذول الأشخاص. فبالرغم من أنه هذا الموضوع تقني لأنه مهم، والحكومة بتدعي هلأ أنه في الحكومة الإلكترونية وغيره وفي إجراءات يعني كل هذا الموضوع الربط وكذا، بس زي ما قلت أنت وزي ما يعني أعتقد أنه متفقين بالتشخيص، هذا بده إرادة سياسية يعني بشكل أساسي، والإرادة السياسية موضوع تعديل المادة في قانون الشركات الزام مش موضوع كثير صعب.
1: انتخابات مصر، إرادة سياسية أو انتخابات
2: يعني مرتبطين الموضوعين أكيد يعني.
1: هو المصيب بعد الانتخابات نرجع لمصطلح الإرادة السياسية، ويجينا كمان رئيس يسقط علينا إسقاط ولا بأي شكل من الأشكال، كمان بده إرادة سياسية
2: إن شاء الله. لا إن شاء الله يعني أي قيادة قادمة بدها تكون معبرة عن إرادة الفلسطينيين، هذا الطموح وهذا المغزى إن شاء الله،
1: وبدنا نكون عارفين مين المستفيد النهائي لهذه القيادة. المستفيد الحقيقي
2: المالك الحقيقي لهذه القيادة.
1: المالك الحقيقي ولا لا يا سيدي. قديش تقديرك اليوم
2: يعني؟ بس هنا بدي أضيف، آسف على المقاطعة، بس موضوع النزاهة السياسية، أمان بتحكي أن موضوع النزاهة السياسية والفساد السياسي هو بمثابة يعني العامل الأساسي الحاسم في كل هاي التفاصيل.
1: طبيعي.
2: اللي ممكن تكون
1: هو صمام الأمان عمليا.
2: بالضبط. يعني النزاهة السياسية والإرادة السياسية صمام الأمان، وهذا أعلى شيء، وتحتيه التدابير اللي بتعبر عن يعني متطلبات هاي الإرادة وكيف يمكن تنفيذ هذه الإرادة. فدون ما يعني ما يكون في إرادة وما في دون ما يكون في نزاهة سياسية، بالتالي موضوع التدابير اللي ممكن عن جد أحيانا يكون مش هالقد معقدة بالرغم من الظرف المعقد والسياق المعقد، إنه يتم تنفيذها وتم تحسينها وتعزيزها لتعزيز منظومة مكافحة الفساد.
1: إذن الفجوات عندنا واضحة نصر.
2: بالتأكيد يعني التقرير الإقليمي اللي انعمل في إطار مشروع شفية الآن هو تقرير إقليمي لثمان دول وبقيس هاي المنظومة في ثمان دول من بينها فلسطين في الإقليم. بشير هذا التقرير في جزئية حالة فلسطين إنه بالرغم من إنه إحنا في عنا القانون بعرف شوف التناقض، إحنا بقانوننا بموادنا القانونية بنعرف مين هو المستفيد المالك الحقيقي، لكن في التدابير لا. يعني التحدي الأساسي هو معلومات المستفيدين الحقيقيين الإمكانات القانونية والوصول لهاي المعلومات ومين بقدر يوصل لإلها، ووصول الجهات حتى الحكومية الأخرى بمعنى الإدارات الضريبية، هيئة مكافحة الفساد، النيابة، نيابة الجرائم الاقتصادية، وحدة المتابعة المالية، قديش توصل هاي الجهات. هذا أنت أشرت له قبل قليل إنه كل حدا بيكون في عنده سجل أو معلومات بصفي بده يعني موضوع هالقد بيروقراطي عشان
1: نعم نعم
2: جهة
1: نعم
2: تانية
1: نعم.
2: فوجود سجل مركزي
1: وهذا الجهات في بينهم وهذا بقصد أو بدون قصد يؤدي لنتيجة واحدة وهي تعزيز بيئة الفساد
2: طبعا ضعف
1: وتهريب الأموال،
2: ضعف تدابير اللي بتحد من الفساد وتهريب الأموال بالتأكيد. فبحالة فلسطين في هذا المشروع اللي بتقوده منظمة الشفية الدولية أشار التقرير لأنه يعني بالرغم من كل هاي الاجتهادات الفلسطينية في موضوع إصدار القوانين وإصدار تعريفات موائمة لمتطلبات الدولية بالتأكيد، يعني مش إلا أن الممارسة بالموائمة مع المتطلبات الفلسطينية هي ممارسة ضعيفة جدا. طبعا بالتأكيد إلى جانب هذا الموضوع، موضوع معلومات والوصول لإلها والربط الإلكتروني بين الجهات والسجل المركزي موجود عند سجل الشركات، الأساس كمان مرة بدنا نرجع ونقول هو موضوع قانون الشركات اللي عدل بال 2021. وبعد 2021 احنا صرنا في أمان نلمس انه هذا في زي كأنه في نمط او نهج تمام لموضوع استغلال هاي الثغرة، تحديدا في موضوع العطاءات الحكومية والأموال العامة، بمعنى انه في جهات قطاع خاص احنا مش عارفين مين هم المالكين الحقيقيين لإلها، هم بيحكوا عن حالهم احنا قطاع خاص مش عارفين المالكين الحقيقيين لإلهم وبتحصلوا على عوائد وأموال عامة عبر عطاءات وعقود. واحنا امان كمان تنساش انه نحاكم يعني على هاي في قضية مرتبطة بهذا الموضوع، موضوع من هو المالك الحقيقي لهاي الشركات اللي يبدو انها صارت شركات كبيرة عم بتحصل على عقود وعطاءات عامة كبيرة في مجالات مختلفة ومتنوعة ووصول وعم بتدير اصول كبيرة، يعني مش هاي اموال هائلة. يعني هذا مرتبط بموضوع كمان مرة تضارب المصالح، يعني مين بيعرف انه اذا هاي الشركات هي بالاساس للدولة ولا هي بالاساس لشخص وزير ولا هي لشخص رئيس ولا مرتبط بعائلة إلها نفوذ ولا مين بيعرف، مين بيقدر يعرف ومين بيقدر يحقق ومين يمتلك المعلومات ومين بيقدر يوصل لإلها. فلا الموضوع مهم، الموضوع مش جانبي، الموضوع مش تقني، الموضوع مرتبط بأحد أهم الأدوات اللي ممكن من خلالها يعني تمارس جريمة الفساد وتهرب الأموال وتم تهريبها سواء داخل أو خارج.
1: وهذا بعد أسمع تعقيب معز كمان بدي أوجه نفس السؤال خاصة بالتحقيقات الاستقصائية. لما بنحكي عن مبالغ ذكر مثلا اليوم الأستاذ بلال 109 مليون زمن هيئة البترول ووزارة نقل المواصلات واليوم قضية المعابر بحكي عن 100 مليون. هي 100 مليون سيدي بتنحط بشنطة وبتطلع برا البلد؟ طب النظام المصرفي العالمي اليوم نظام مخابرات، كل إشي اليوم إله علاقة بالمال تحت قوانين دولية وذرائع دولية سيدي، لا أسباب الكل بيعرفها طبعا أكيد، نظام مخابراتي. بمعنى أجهزة المخابرات اليوم لها من هو متخصص تحديدا بتتبع الأموال، كل قرش بيطلع الحركة هون كيف صارت، الحركة هون كيف صارت. هاي المبالغ عمليا المواطن ما بيعرف كيف بيتم تهريبها كيف.
0: يعني بجوز على كلامك الفجوات اسمح لي هيك
1: أتفضل
0: أكيد الحديث طبعاً أكيد. يعني الزميل ناصر، بجوز إحنا يعني أمامنا ثلاث مصطلحات: النزاهة، الشفافية، مكافحة الفساد. كل ما كان مستوى النزاهة والشفافية في أي بلد كان أعلى ومضمون قانونيا بأفضل صورة ممكنة، كل ما كانت الحاجة لمكافحة الفساد أقل. يعني عشان هيك دائما بتيجي مكافحة الفساد مقرونة بمسألة، أو الفساد مقرون بمصطلحين النزاهة والشفافية. يعني إذا بنروح على بلد مثل ألمانيا أو السويد على سبيل المثال، وبنشوف تقرير بيصدر عن منظمة الشفافية الدولية سنوي مثلا، بحط علامات لمستويات الدول، المستويات الفساد في دول العالم، وبنشوف دولة في أول السلم هذا التقييمي ودولة أخرى في آخر هذا السلم. هل المسألة أنه الدولة اللي مستويات الفساد فيها متدنية جدا، هل هذا يعني لأنه الناس مثلا في هذا البلد ما عندهمش ميول للفساد؟ لا، أنه الإنسان بأي مكان بالعالم قد تكون الميول هذا موجود عنده، ولكن هي المسألة بمعايير النزاهة والشفافية والبيئة القانونية اللي موجودة بهذا البلد هي اللي، والمراقبة والمساءلة وكل هاي المفاهيم. هاي مش مجرد مفاهيم، يعني لما بنحكي نزاهة، شفافية، مراقبة، مساءلة، هاي مش مجرد مفاهيم، هاي إجراءات وقوانين ويعني عمليات موجودة على الأرض بتحكم كل عملية عمل القطاع العام وعلاقته بالقطاع الخاص وكل هاي التفاصيل. وجودها بمستويات يعني عالية هو اللي بيقلل من مستويات الفساد وبحد من مستويات الفساد. وهذا بجوز هي إجابة ضمنية على سؤال حضرتك إنه كيف ممكن المال يطلع ويتهرب بهاي السهولة.
1: نعم.
0: هو من ضعف الإجراءات ومن ضعف البيئة القانونية ومن ضعف مسألة المراقبة والمساءلة. والسؤال هو مش بيبدأ من لحظة كيف المال بيطلع برا البلد بشنتات، والسؤال اللي ما قبل كيف بتم تحصيل هذه المبالغ من المال بطرق فاسدة. يعني شو اللي بيسمح أو بيفتح هاي الأبواب تسمح لشخص ما يمتلك هذه الملايين من الفساد. هذا بيطرح سؤال على قبل كيف تخرج المصاري من البلد، بيطرح سؤال كيف بيتم تحصيل هاي المبالغ من الفساد في البلد. وبنرجع لهاي المفاهيم. وبالتالي الزميل ناصر أكثر من مرة حكى أنه الأمور مش تقنية، وهي فعلا هي مش يعني مش مسألة يعني تقنية، هاي سياسات وهي إجراءات، وهي هي اللي بتحفظ حقوق المواطنين وبتحفظ المال العام وبتحفظ مستويات يعني الـ مستوى الحياة النزيه والإنساني في البلد. وبالتالي كمان برجع يعني كل مسألة بشوفها من زاوية صحافة استقصائية، وهذا اللي بيخلي أي صحفي استقصائي في أي بلد كان إن هو ينشط ويشتغل ويتحقق في من أي قضية فساد، ويستطيع أنه يوصل لنتيجة، ويستطيع أنه يدين، لأنه في إجراءات وفي يعني الكثير من الأمور اللي بتساعده. يعني إحنا لما بنيجي بنحكي على مسألة الحق في الحصول على المعلومات، يعني اليوم هذا قانون بديهي صار.
1: نعم.
0: يعني قانون بديهي لازم. نعم. يكون موجود في أي بلد. نعم. في العالم.
1: نعم. مش بحاجة لمطالب وحملات وحكاية،
0: هو حق. يعني كلمة حق بتفسر يعني بتفسر قيمة وحاجة الحصول على المعلومات، هاي حق. وهذا الحق مش بس يعني لموضوع الفساد، هو لموضوع الفساد، لموضوع المعرفة، للباحثين، للأكاديميين، للصحفيين، لكل عناصر يعني لكل العناصر الفاعلة في البلد. المعلومات اليوم كل يعني مسألة المعلومات والحصول على المعلومات هي حق من حقوق الإنسان، لأنه ما في معرفة ولا في تطور ولا في يعني مكافحة للفساد بشكل فعال بدون ما يكون المواطن أيا كانت وظيفته ومنصبه ومكانه هو قادر أنه يحصل على المعلومات من أي جهة كانت، وخاصة على صعيد القطاع العام. يعني لما يعني بجوز أستكمل كمان في مجال هل يعني بجوز يعني واحدة من الأشياء الإيجابية اليوم مثلاً ائتلاف أمان، واحد يعني من الأدوار الفعالة والمهمة اللي بيشتغل عليها هو إيصال كل هاي المفاهيم للصحفيين في البلد. يعني إحنا جزء هاي يعني تعرف فيها أفضل مني كمان استطلعت مسألة الصحافة في البلد. إحنا للأسف الصحافة عنا بشكل عام غايب عنها إشي اللي هو الصحافة المتخصصة، بمعنى الصحفيين المتخصصين في الصحافة الاستقصائية والمتخصصين في الاقتصاد على سبيل المثال والمتخصصين في قضايا بتتعلق بالمال العام. هاي النوع من الصحافة ضعيف جدا. إحنا صحافتنا أكثر وصحفيين أكثر بيشتغلوا بالسياسة بشكلها العام وبشكلها المجرد. عشان هيك اليوم يعني من جزء من الأدوار المهمة اللي بيشتغل عليها ائتلاف أمان هو إيصال هاي المنظومة من المفاهيم اللي قد تبدو للوهلة الأولى أنه هي صعبة ومعقدة والصحفي يعني بده فترة طويلة ليكتسب خبرة لحتى يصير يفهم فيها، أنه يعني التدريبات الصحفية اللي بيجريها ائتلاف أمان للصحفيين وخاصة الصحفيين الشباب، هذا التعاون مع الصحفيين، الجائزة اللي بيقدمها ائتلاف أمان اللي بتتعلق السنوية للصحافة الاستقصائية، هاي كلها جهود يعني ترفع من مستوى الصحافة المتخصصة وتحديدا الصحافة الاستقصائية كجزء من جهود مكافحة الفساد. فإحنا بنحكي عن منظومة متكاملة، القوانين على معايير أو إجراءات المساءلة والشفافية، على الحق في الحصول على المعلومات، على وجود صحافة متخصصة وصحفي مؤهل وصحافة حرة، كل هاي المنظومة هي اللي بتنقلنا من مكان إلى مكان في
1: يمكن كمان زميل، وهون برضو برجع لأمان بنفس السياق، إسناد العملية الصحفية اليوم بتشجيعها على تقديم تقارير زيادة، لكن وجود دائما التخصص عمليا بيعطي مساحة لكل شخص بيحاول أنه يتهرب، بمعنى عدم وجود صحافة متخصصة في القضايا الضريبية بيترك الباب مفتوح أمام فساد في القطاع الضريبي، عدم وجود صحافة متخصصة في قطاع العقارات يترك الفرصة تماما أمام مطور أو خلافه أنه يستخدم نفوذه أو معرفته لأنه الناس بتعرفش، عدم وجود صحافة متخصصة في القطاع المصرفي إلى آخره. اليوم أنت بتحكي عن قضية أعقد من كل اللي أنا ذكرته، وبالتالي يبدو صار كمان بدنا نتهم أنفسنا ولو بشكل إيجابي، لأنه إحنا مش مطلوب منا قانونا، لكن وجود
0: نقد أكثر منه
1: نقد. نعم نعم أكيد هو نقد، بمعنى أنه غياب صحافة اقتصادية متخصصة بهذا العمق
0: صحيح.
1: بكل تأكيد بيخلي الديل طويل لمن يريد أن يلعب بذيله بين هلالين، لأنه فيش حدا يعرف مفاصل ومضامين وطبيعة هذا العمل، فمن الصعب اختراقه.
0: صحيح.
1: نفس السؤال رح أوجهه لناصر من حيث اهتمام أمان بدعم هذا النوع من التحقيقات، وأكيد يعني مسؤوليته مش رح تصل لصقل المواهب أكثر أو لدعم التخصصات أكثر في هذا السياق، لأنه نعترف عندنا ضعف في هذا السياق مؤكد.
0: يعني شو بجوز أعطيك يعني على مسألة الصقل المواهب والمؤهلات، نأخذ مثال من على مستوى إقليمي عربي، تونس. تونس ما بعد الثورة تختلف تماما، يعني ما بعد رحيل نظام بن علي. هلأ واحدة من القضايا اللي ظهرت بعد رحيل بن علي من تونس هي مسألة استرداد الأموال اللي تم تهريبها بالمليارات خارج تونس من نظام بن علي وعائلته وحاشيته، في كثير يعني أموال طائلة موجودة في الخارج. واحدة من الأشياء اللي بدأت تبنى في تونس ما بعد 2011-2012 ووصلت لمستويات جيدة على سبيل المثال هي مسألة الصحافة الاستقصائية. يعني التقيت في أكثر من مناسبة وأكثر من مرة صحفيين استقصائيين تونسيين بلقاءات وبدورات تدريبية، وجزء منها بتنظيم من ائتلاف أمان ومنظمة الشفافية الدولية، في تحقيقات استقصائية يعني عملت اشتغلت بشكل مهني وبشكل جيد وتوصلت لنتائج على قضايا فساد في تونس. وهذا بجوز يعني الظرف السياسي اللي نشأ، طبعا هلأ الظرف السياسي في تونس معقد أكثر، وبجوز حتى في مؤشرات منظمة الشفافية الدولية لتونس أعتقد أنه في تراجع في التقييم، بس ولكن مش مجال حديثنا هلا، بس هو مثال على انه لما اتيحت يعني توفرت بيئه سياسيه واراده سياسيه مختلفه ما بعد 2012 في السنوات الاولى ما بعد الثوره، ونشطت كمان يعني مؤسسه تعمل في مجال كمان مكافحة الفساد من قبل يعني كفرع للشفافية الدولية أعتقد في تونس، فهون كان في يعني ظهر عامل جديد أوكي في مسألة مكافحة الفساد اللي هو الصحافة الاستقصائية. عشان هيك يعني برجع لعنا احنا محتاجين اليوم يعني كل ما حضرتك قلت إذا في عنا صحافة استقصائية متخصصة في هذا الجانب، هذا بيكون عامل لسد ثغرة ما أو لإضافة عامل ما من عوامل مكافحة الفساد. فهو مثل ما الفساد قد يكون منظومة، فكمان مكافحة الفساد هي منظومة، منظومة متكاملة وما بين مجموعة من الفواعل ومن الأطراف. ما أعرفش إذا كان هذا توجه في السؤال أو أنا رحت لاتجاه آخر بخصوص الصحافة.
1: ناصر تفضل.
2: يعني ببقى أقول أنا أنه في استراتيجيات أمان وفي طريقة منهج شغل الأمان الموضوع الأساسي اللي احنا بنركز عليه هو موضوع يعني حماية الحيز المدني وقدرة الناس على الإبلاغ عن الفساد وتقديم الإرشاد القانوني لهم ودعمهم المبلغين عن الفساد وضحايا وتقديم كل دعم ممكن للصحفيين في موضوع الصحافة الإقصائية سواء عبر التدريب ورفع الوعي بالمفاهيم والأبعاد والجوانب التقنية في كل ما يتعلق بجرائم الفساد أو عن طريق يعني دعم إنتاج التحقيقات الصحفية. ف يعني أمان هذا جزء أساسي من عملها اللي هي الارتكاز للجمهور الفلسطيني لأكثر في موضوع تعبئته وحشده
1: طبيعي.
2: اتجاه معرفة شو هو الفساد وكيف آليات يعني محاربته وخلق هذا الرأي العام المجتمعي حول هاي الجريمة قديش بتأثر على صمودنا كفلسطينيين. يعني احنا في بالبلد موضوع مكافحة الفساد مش فقط لأنه موضوع إداري أو مرتبط بجوانب صحيح. إدارية مالية وكذا، لا هذا مرتبط بصمودنا كفلسطينيين بإدارة مواردنا من أجل صمودنا وبقائنا على الأرض. وبديش أحكي فلسفة كتير بس يعني مفهوم بكل تجارب التاريخية كيف سقطت القلاع،
1: ما في شك
2: سقطت القلاع من الداخل. مفهوم بكل تجارب التاريخ وين نجحت نماذج الدول، وين نجحت نماذج المقاومة، وين نجحت نماذج التحرير، وشو اللي خلاها ترجع لورا. موضوع النزاهة الشفافية هذا يقع في صلب يعني معززات صمودنا كفلسطينيين، مرتبط كمان بقيم أكتر، مش مرتبط فقط بتدابير وجوانب وأنظمة، لا هو كمان موضوع قيم. احنا بنحكي قيم النزاهة، مبادئ الشفافية، لأنه هاي قيم احنا بنشتغل امان قدر الامكان على موضوع تعزيزها، تعزيز الادوات اللي ممكن تعزز من هاي القيم في الجمهور الفلسطيني بشكل عام. يعني
1: نعم زميل معز، اي توصي او اي تقدير قبل نهايه لقائنا؟ تقديرك
0: يعني نجوز بشكل سريع بس بدي احكي عن مساله القيم اللي تفضل فيها زميل ناصر، انه هاي القيم كل ما تعززت هذا كمان بيساعد وبيشجع على مساله الابلاغ عن الفساد. واحده من بجوز من اهم العوامل المساعده للصحفيين الاستقصائيين في عملهم الاستقصائي هو مساله الابلاغ عن الفساد. تطوع شخص مطلع على قضية فساد ما من الداخل من مصدرها للإبلاغ عن فساد، فهي يعني حتى على صعيد الصحافة الاستقصائية بشكل عام واحدة من القضايا. التوصيات أنا ببساطة يعني بدي أرجع من جانب عملي بالأساس في مجال الإعلام والصحافة الاستقصائية اللي هو ضرورة يعني تشجيع هذا إذا سمينا القطاع وتوفير كل الفرص الممكنة من الحق بالحصول على المعلومات لتوفير يعني تطوير الصحافة المتخصصة على صعيد فلسطيني مثل الجهود اللي بيبذلها ائتلاف أمان في هذا المجال. لتوفير دائما هذه المنظومة، المنظومة من النزاهة والمنظومة من الشفافية والمنظومة من القيم والمنظومة اللي بيمتلكها المواطن، ومش فقط ائتلاف أمان أو مؤسسة هون أو مؤسسة هون.
1: نعم.
0: هاي منظومة من القيم اللي هاي هي الحصن الحقيقي اللي بسد الأبواب أمام شبهات الفساد وبساعد على مكافحته وبيعزز من النزاهة والشفافية.
1: نعم.
0: ولقائنا هذا اللي مشكور على إدارته يعني جزء من هذا الجهد.
1: كل احترام، بشكرك زميل معز على وجودك معنا اليوم. معز كراجر المستشار والمدرب الإعلامي والمختص في شأن مكافحة الفساد، أيضا الزميل ناصر عوضات من مدير برنامج المسائل المجتمعي في مؤسسة أمان. أشكر كل اللي تابعوني على الموجة 101.9 عبر كل موجاتنا الشريك اليوم في كافة المدن الفلسطينية بما فيها قطاعنا الحبيب، ولقاءنا القادم بكل تأكيد متحيز بشكل كامل ومع تقصيرنا جميعا بحق أهلنا في قطاع غزة، لكن من المؤسف أن يكون العنوان هو بيع تنسيقات المساعدات، بيع تنسيق المساعدات، موضوع أخذنا و تطرقنا له في عدة مناسبات خلال الأعوام الفارطة، ومع أهميته البالغة والمفرطة حقيقة، واللي بتشكل هدف إنساني له علاقة بأبناء شعبنا اللي بيعانوا أشد المعاناة في القطاع الحبيب. لقاءنا متواصل وممتد إن شاء الله حتى الساعة الثانية.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: للجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: حلمك كبير، جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: انتهت رحلة السهر والتعب وبدأت رحلة المجد والتميز. ألف مبارك لجميع نجوم الثانوية العامة. نجاحكم اليوم هو بوابتكم لغد أفضل. لا تتوقفوا هنا، اجعلوا شغفكم يقودكم نحو القمة. جامعة بوليتكنيك فلسطين تفتح أبوابها لتستقبل طموحكم بكلياتنا الحديثة وتخصصاتنا المواكبة للمستقبل وبيئتنا الجامعية الحاضنة للإبداع. نحن لا نمنحكم شهادة فحسب، بل نصنع معكم قصة نجاحكم المهني. التسجيل مفتوح الآن، زوروا موقعنا الإلكتروني www.ppu.edu أو زوروا مقر الجامعة. جامعة بوليتكنيك فلسطين، رفيق دربك نحو القمة.

0: الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: اليوم الإذاعي الخاص باسترداد الأموال المنهوبة في فلسطين يوم الخميس 6 آب 2026 من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً. بث إذاعي مشترك من استوديوهات شبكة الرقيب الإعلامية بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. نناقش مع خبراء ومختصين التدفقات المالية غير المشروعة، شفافية المستفيد الحقيقي، تتبع واسترداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد، بيع تنسيق المساعدات، بمشاركة الإعلامي طلعت علوي، وعبر 8 إذاعة شريكة على مستوى الوطن: راديو موال 101.7 FM، راديو وتلفزيون البلد 95.6 FM، إذاعة منبر الحرية 92.7 FM، راديو حياة 100.8 FM، راديو نساء 96 FM في رام الله والوسط، 96.2 FM في الشمال، 92.2 FM في الجنوب، إذاعة ريحان 95.6 FM، راديو زمن 90.6 FM، وتلفزيون وراديو كل الناس 107.3 FM. كونوا على الموعد الخميس 6 آب 2026 التاسعة صباحا حتى 2 ظهرا معا نحو المزيد من الشفافية والنزاهة وحماية المال العام.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
3: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599-070-67.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: كن الصاحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: 30 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا على اثنين.
1: اليوم الإذاعي الخاص باسترداد الأموال المنهوبة في فلسطين يوم الخميس 6 آب 2026 من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً، بث إذاعي مشترك من استوديوهات شبكة الرقيب الإعلامية بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. نناقش مع خبراء ومختصين التدفقات المالية غير المشروعة، شفافية المستفيد الحقيقي، تتبع واسترداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد، بيع تنسيق المساعدات، بمشاركة الإعلامي طلعت علوي، وعبر 8 إذاعة شريكة على مستوى الوطن: راديو موال 101.7 FM، راديو وتلفزيون البلد 95.6 FM، إذاعة منبر الحرية 92.7 FM، راديو حياة 100.8 FM، راديو نساء 96 FM في رام الله والوسط، 96.2 FM في الشمال، 92.2 FM في الجنوب، إذاعة ريحان 95.6 FM، راديو زمن 90.6 FM، وتلفزيون وراديو كل الناس 107.3 FM. كونوا على الموعد الخميس 6 آب 2026 التاسعة صباحاً حتى 2 ظهراً معا نحو المزيد من الشفافية والنزاهة وحماية المال العام.
2: الساعة الآن 1:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
8: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: الأموال المنهوبة في فلسطين يوم الخميس 6 آب 2026 من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا. بث إذاعي مشترك من استوديوهات شبكة الرقيب الإعلامية بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. نناقش مع خبراء ومختصين التدفقات المالية غير المشروعة، شفافية المستفيد الحقيقي، تتبع واسترداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد، بيع تنسيق المساعدة. علوي وعبر 8 إذاعات شريكة على مستوى الوطن: راديو موال 101.7 FM، راديو وتلفزيون البلد 95.6 FM، إذاعة منبر الحرية 92.7 FM، راديو حياة 100.8 FM، راديو نساء 96 FM في رام الله والوسط، 96.2 FM في الشمال، 92.2 FM في الجنوب، إذاعة ريحان 95.6 FM، راديو زمن 90.6 FM، وتلفزيون وراديو كل الناس 107.3 FM. كونوا على الموعد الخميس 6 آب 2026، 9 صباحا حتى 2 ظهرا، معا نحو المزيد من الشفافية والنزاهة وحماية المال العام.

0: أهلا بكم مرة أخرى في محورنا الرابع حتى الساعة الثانية في هذا اليوم الإذاعي المفتوح بتنظيم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمام من هنا من استديوهات إذاعة الرقيب وعبر الإذاعات الشريكة في كافة محافظات الوطن. انتقلنا من محور إلى محور ومن بند إلى بند ومن مسؤولية إلى مسؤولية. وجزء أصيل من لقاء اليوم ما في شك الجانب التوعوي والجانب التثقيفي حتى يكون أيضا المواطن يشكل درع حامي في وطنه من خلال معرفته بحقوقه، وأن كل موضوع التدفقات المالية وكل موضوع الفساد المالي واسترداد الأموال المنهوبة هو جزء أصيل من حقه وهي أموال من حق الشعب. محورنا الحالي وهو محور بالغ الحساسية لأنه مرتبط في أهلنا في قطاعنا الحبيبي واللي بيمروا طبعا بكل تأكيد بظروف استثنائية، وهاي ظروف مستمرة حتى اليوم مع كل أسف. تطرقنا بمناسبات مختلفة حول موضوع التنسيقات، وأنا بحكي هون عن تنسيق المساعدات، ولما نحكي عن مساعدات بكل تأكيد بنحكي عن ملف بالدرجة الأولى ملف إنساني وهو الملف رقم واحد في قطاعنا الحبيب. واليوم كل خبراءنا إن شاء الله وضيوفنا من قطاعنا الحبيب، وأبدأ بداية بالترحيب بالمدير الإقليمي لائتلاف أمان الأستاذ وائل بعلوشة. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
1: أهلا وسهلا بحضرتك، مساء الخير لك ولكل المستمعين ولكل الزملاء اللي شاركوا في اليوم الإذاعي، يعطيكم العافية.
0: أشكرك وأشكرك طبعا لوجودك معنا اليوم حقيقة، وكان لنا أكثر من محطة أنا وياك بالتعاون مع ائتلاف أمان خلال السنوات القليلة الماضية، وكنا نتحدث في البداية عن موضوع شفافية تنسيق المساعدات. اليوم مع كل أسف كيف تحولت، وإن كان طبعا لا نعمم على الجملة بكل تأكيد، كيف تحولت المساعدات إلى سوق للفساد من جهة والابتزاز من جهة أخرى. هذا الأمر اللي اليوم بيضرب في صميم ثقة الغزي اللي بحاجة اليوم لكل أشكال المساعدات الموجودة في هذه الدنيا من كافة الجوانب. غدا هذا التنسيق أيضا له مواطن وله مربعات من الفساد مع كل أسف بتحميه ويشارك في عملية ابتزاز آخر ما يحتاج المواطن الغزي اليوم إلها بكل تأكيد في قطاعنا الحبيب. كيف ننظر لخطورة هذا الأمر اليوم أخي وائل بعلوشة لو سمحت؟
1: يعني هو موضوع التنسيقات موضوع أصبح يعني مؤرق وبدفع ثمن المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، وأثمان باهظة. يعني كل العالم صار عارف إنه المواطنين في قطاع غزة واعتمدوا اعتماد بس أقول شبه كلي، هو اعتماد كلي على المساعدات الإنسانية، وبالتالي يعني علشان المواطن يحصل على المساعدات يعني بيعاني الأمرين، علشان يحصل على المساعدات بشكل يساعده على يعني تمشية يومه. إذا بدك أنت بتحكي عن أشياء مهما شرحت فيها ومهما وصفتها الناس اللي بالعالم الخارجي ما راح يستوعبوها. يعني قديش المواطن في غزة ببذل جهد، هون بتروح من ساعة وحين بصل لعشر ساعات عشان يحصل على جلل مية. جلل مية هذا الوعاء اللي لا يتجاوز حجم المية اللي فيه عشر لترات، مطلوب منه يكفيه وتكفي أسرته اللي بالحد الأدنى مكونة من خمس أشخاص، وتكفي كل احتياجاته شرب ونظافة وغيره، وعنده مشوار تاني على التكييات، وعنده مشوار تالت على الكوبونة، وعنده مشوار رابع علشان العلاج. فيوم المواطن في قطاع غزة هو عبارة عن يعني استنزاف لا يمكن وصف. اليوم الاحتلال فهم كيف يعني يزيد من أزمة المواطنين في قطاع غزة، فيعني ابتداء من الأيام الأولى للحرب استخدم سلاح المساعدات الإنسانية بأشكال مختلفة. أولها في البداية لما كان بيستهدف قوافل المساعدات الإنسانية اللي كانت بتفوت على قطاع غزة، بعدين استهدف عمال الإغاثة، بعدين استهدف المؤسسات الإنسانية اللي بتشتغل سواء محلية أو دولية بتشتغل في موضوع الإغاثة، وبعدين يعني صار يعني الوكلاء أو بعض الأشخاص اللي بعض الجماعات اللي كانت تعتدي على المساعدات عشان تمنع وصولها للمواطنين، وحولوها بعد هيك لسلعة وتجارة بتربحوا منها بأرقام مخيفة وخيالية. عمق من أزمة المساعدات الإنسانية بكل الطرق المختلفة والمتنوعة، إلى أن وصلنا إلى أنه أصبح موضوع تنسيق المساعدات أو بيع تنسيق المساعدات الإنسانية يعني أخذ شكل هيك يعني شبه السوق السوداء الغير قانونية اللي نشأت حول موضوع الأذونات وتصريح المرور والموافقات المرتبطة بالتنسيقات اللي بتمنحها جيش الاحتلال المسيطر على المعابر لدخول شاحنات المساعدات الإنسانية أو البضائع حتى التجارية، بحيث أنها تحولت هذه التنسيقات من مجرد إجراء إداري وإنساني ولوجستي لتسهيل المرور لسلعة تباع وتشترى بأسعار خيالية عبر شبكة من السماسرة وشركات النقل والتجار لاستغلال حاجات الناس القصوى للغذاء والدواء والحاجات الأساسية المرتبطة بحياة الناس. فاليوم تتخيل أنه 2 مليون بني آدم بيعتمدوا اعتماد كلي على هذه المساعدات، الاحتلال بيستخدم هذا الاحتياج بشكل سيء، وكمان في بعض الأطراف اللي أضافت من هذا العبء على المواطنين في قطاع غزة من خلال استخدام بعض النفوذ اللي منحهم إياه عمدا الاحتلال دون غيرهم. فالموضوع كتير صعب وبحاجة إلى ترتيب مختلف، بحاجة لضغوطات دولية، بحاجة لترتيب على المستوى الفلسطيني الداخلي، بحاجة للتعامل معه كونه موضوع إنساني، ويعني الضغط الاحتلال لفصل موضوع المساعدات الإنسانية عن عن عن الطرق يعني أي شيء مرتبط بالابتزاز، لأن أنت بتحكي بتتلعب في حياة بني آدمين يعني مش مزحة يعني.
0: وهذا مع كل أسف، لكن بحاول أتعرف على العوامل حقيقة واللي قد تبدو مألوفة عند الأهل في غزة اللي سمحت بانتشار هاي الظاهرة خلال حرب الإبادة ومستمرة مع كل أسف ويبدو أنها بازدياد.
1: نعم، يعني أبرز هذه العوامل أولا سيطرة مطلقة للاحتلال على المعابر. عندك مجموعة من المعابر في قطاع غزة أبرزهم معبر رفح وكرم أبو سالم، الاحتلال مسيطر عليهم سيطرة كاملة، حتى بقية المعابر اللي كانت بيننا وبين دولة الاحتلال كمان هو مسيطر عليها. عملية تفكيك النظام المؤسسي والقانون السابق اللي كان بنظم عملية إدخال وتوزيع سواء المساعدات أو المواد أو الشحنات التجارية. ومن ضمن العوامل الأخرى كمان شح المساعدات مقابل الاحتياجات الملحة للمواطنين وسياسة تجويع المنهج اللي استخدمها الاحتلال لفترة من الزمن، ولو صحت له الفرصة كمان رح يستخدمها في الفترة الحالية والقادمة. كمان غياب السياسات الحمائية والرقابة المحلية الفاعلة نتيجة انهيار البنية الإدارية واستفراد أطراف جديدة، يعني صار في فاعلين جدد موجودين على الأرض، وفي سماسرة موجودين، يعني نتجت أطراف جديدة لها علاقة بهذا الموضوع لها سيطرة على الأرض. فعمليا هذه أبرز العوامل: الاحتلال وشح المساعدات مقابل الاحتياج وغياب السياسات الحمائية وانهيار المؤسسة الرسمية، واللي كانت على الأقل تقلق نوع من الضبط أو الإدارة الجيدة أو الإدارة المعقولة لهذه العملية برمتها يعني.
0: نعم.
1: فهذه هي أبرز العوامل اللي ساهمت بشكل أو بآخر بانتشار هذه الظاهرة خلال حرب الإبادة وما بعدها. وواهم من يعتقد أن حرب الإبادة قد انتهت، حرب الإبادة أخذت أشكال أخرى الآن، لم تنتهي هذه الحرب، هي مستمرة، أخذت ولكن أخذت من حنايات أخرى والتداعيات لا تزال مستمرة يعني.
0: كان في حديث طبعا عن عمولات تدفع لتجار الحرب، وفق طبعا آليات مختلفة. عندنا فكرة اليوم، يعني بمعنى كان عندنا تصور، وكانت الناس تحكي عن معبر رفح واللي كان يصير في معبر رفح حتى قبل حرب الإبادة. عندنا فكرة اليوم عن قيمة هاي العمولات أخي وائل؟
1: يعني أنت بتحكي عن أرقام مخيفة، بس يعني تقدير قطعي بقيمة هذا العملاء لا، بس أشارت كثير من التقارير والأوراق البحثية لجزء منها أمان عملتها وبعض المتابعات الاقتصادية، إنه أسعار التنسيقات للشاحنة الواحدة تراوحت في بعض الأحيان بين 100,000 شيكل وتصل في بعض الأحيان لمليون ونص، يعني مليون ونص شيكل في بعض الأحيان، واستنزفت مبالغ طائلة قدرت بملايين الشواكل، تجاوزت في تقديرات رصدية إجمالية لألاف الشاحنات مبالغ ضخمة، يعني يقدر بمليارات الشواكل خلال أشهر الأزمة. يعني أنت بتقدرش تقول يعني أنها كل في كل الأوقات بنفس المستوى، لا، هي حسب اشتداد أزمة المعابر تحديدا. يعني مثلا أثناء ذروة حرب الإبادة الجماعية كان موضوع التنسيق أرقام فلكية، يعني بيستوعبهاش عقل. لما تخف الأزمة شوية بتقل أوريدي هذه الأرقام، طبعا سبب دفع هذه المبالغ لأنه التاجر كان مضطر، التجار كانوا مجبرين تحت وطأة سياسة الأمر الواقع وحصار المعابر الطويل بهدف إدخال بضائعهم وتجنب التلف والخسارة الكاملة، وطبعا لتلبية جزء من الطلب الهائل في السوق اللي بيعاني من المجاعة وشح غير مسبوق كان في هذاك الوقت. فأنت بتحكي لا، يعني في حسب التقارير بعض الشاحنات دفعت 100,000 وبعض الشاحنات دفع يعني واطلع بالمبلغ لحديث رقم مليون ونص حسب بعض التقارير اللي تم رصدها خلال فترة اشتداد أزمة المعابر. يعني
0: هل صحيح كان في ضغط أدى على الأقل تعطيل بعض مفاصل الفساد في هذا السياق، وبالتالي انسياب السلع والمساعدات بصورة أفضل دون عن الوضع الحالي، وإن كان مستمر بكل تأكيد؟
1: يعني هو موضوع التنسيقات لا تزال لسه موجودة، ولكن يعني زي ما حكيت لك قديش بتشتد الأزمة قديش بيصير في زيادة في موضوع التنسيقات. تدفق المساعدات والسلع التجارية على قطاع غزة نتج عن اتفاق سياسي، ما له علاقة بشيء تاني. في 13 تاجر هم معهم تصريح من قبل الاحتلال، 13 تاجر هذول هم بيتعاملوا مع بقية التجار، كل السلع اللي بتفوت على قطاع غزة لازم تمر عبر ال 13
0: تحكم كامل.
1: عشان كل ال 13 هذول بيتحكموا في بقية التجار، وهو طبعا هو بيعطيه يعني بيبيع تصريح، يعني انا بدي ادخل شاحن، انا كتاجر ما عندي تصريح مباشرة مع الاحتلال، انا مضطر اروح لحد عنده تصريح، فانا بدي ادفع ثمن هذا التصريح اللي بياخذه، التصريح اللي من الباطن زي ما بيقول. فهذا مرتبط بالتجار، بس حالة التدفق للسلع والمساعدات لقطاع غزة هو اساسا ناتج عن الاتفاق. صحيح الاتفاق لم ينفذ بشكل كامل، ولكن هذا التنفيذ الجزئي للاتفاق ساعد بشكل او باخر في زيادة السلع المتدفقة لقطاع غزة. اما الموضوع ما له علاقة بأنه والله لأنه تم الكشف عن بعض قضايا أو الضغط أو غيره، لا، يعني ما وصلنا لمرحلة لسه، لا، ما وصلنا لمرحلة أنه والله هذا الضغط أو هذه الرقابة لأنه بكل بساطة فيش رقابة رسمية. يعني الرقابة اللي بتكون فيها مثلا أمان أو مؤسسات المجتمع المدني أو الصحفيين أو المواطنين حتى عن القضايا المختلفة سواء في موضوع التنسيقات أو غيره بيحكوا فيها الناس، ولكن ما في ردع لأنه المؤسسات الرقابية الرسمية ومؤسسات إنفاذ القانون في غزة مش موجودة، ليس لها أنياب، تقدرش تعمل أي شيء لأنه مؤسسة رسمية في يعني نقدر نقول أنها انهارت. فبالتالي لسه بدنا شوية وقت، يجب أن يعاد الاعتبار للمؤسسات القضية وأن يكون هناك مؤسسات إنفاذ القانون علشان هالإجراءات تأخذ مجراها ويصير في رقابة في إدارة أفضل لهذه الخدمات. يعني على سابق تعود الأمور لسابق هذا عشان نقدر نقول إنه في تحسن أو فيش تحسن، أو إنه مثلا الرقابة أدت مفعولها أو لم تؤدي مفعولها.
0: دور المؤسسات الدولية اليوم تقديرك على الأقل لضمان الشفافية والنزاهة في ملف أصبح مكشوف، بمعنى في السابق كنا نعاني أنه هل الأمور بهذا الوضوح بحيث أنه تسمح لبعض المؤسسات الولوج لمضامين تلك الملفات، وبالتالي التدخل على أقل تقدير إذا العالم كل اليوم يعجز عن تحقيق العدل والعدالة للأهل في القطاع، على أقل تقدير أن يكون هناك سلاسة للعبور ولكافة السلع والخدمات وخلافه دون هذا الاستغلال اللي بكل تأكيد يلقي بظلاله ويرفع ويزيد من مستوى المعاناة لدى المواطن الغزي.
1: يعني هو مطلوب مجموعة من إجراءات المؤسسات الدولية لضمان الشفافية والنزاهة عمليا، وهذا يأتي في سياق دورها المناط فيها والدور التقليدي لهذه المؤسسات. أولا مهم تتدخل هذه المؤسسات بكل أشكالها وحسب تخصصها لفرض آليات دولية محايدة لتدقيق وتفتيش ومتابعة دخول المساعدات والبضائع. يعني يجب ألا يترك ملف المساعدات فريسة للاحتلال وحده، تمام؟ مهم يكون في طرف دولي، يعني على الأقل خلال هذه الفترة الرمادية اللي احنا بنعيشها، انه يكون لهم دور علشان ما يكونش سيطرة كاملة ومطلقة للاحتلال يتلاعب بملف المساعدات على حساب الفلسطينيين في قطاع غزة.
0: نعم.
1: كمان مهم، وهذا دور مهم على المؤسسات الدولية، ان تفصح افصاح كامل وشفاف عن حجم المساعدات الواردة وقوائم المستفيدين وآليات التوزيع والجهات المتعاقد معها. احنا طول الوقت بنطالب، لانه عمليا هالمساعدات الجزء الاكبر في ادارة المساعدات، اولا استجلاب هذه المساعدات وتوزيعها وادارتها هو من قبل المؤسسات الدولية، قوائم المستفيدين اللي بيشيك عليها المؤسسات الدولية، عملية التوزيع بتفرضها المؤسسات الدولية. فعمليا قولونا هل حجم هذه المساعدات وكيف تدار، مين قائم المستفيدين، افصح عن قائم المستفيدين. في بعض المؤسسات بيقول لك لا ما بفصحش عن قائم المستفيدين. طب ما الافصاح عن قائم المستفيدين واحدة من الأدوات اللي بتخلينا سهل علينا عملية الرقابة. آليات التوزيع والجهات المتعاقد معها، مين هي الجهات المحلية المتعاقد معها عشان نفهم، عشان نقدر نراقب وعن شو نقيس كفاءة هذه المساعدات اللي بتتدفق للمواطنين، عليها كفاءة مقبولة ولا في بعض النصائح ولا في بعض الملاحظات أو في شكاوى من المواطنين. خلينا يعني على الأقل يكون قناة الاتصال مفتوحة.
0: نعم.
1: كمان مهم أن تحترم المؤسسات الدولية وحدة المؤسسات الفلسطينية ورفض استخدام المساعدات كأداة لإعادة الهندسة الاجتماعية والسياسية. مرفوض هذا الكلام، مرفوض. إحنا لدينا مؤسسات فلسطينية، لدينا سلطة وطنية فلسطينية، وزارة التنمية يعني تشتغل، صحيح بتشتغل ضمن الحد الأدنى لأنه الاحتلال ضمن عمل المؤسسات الرسمية الفلسطينية بشكل أو بآخر ويستهدفها بشكل مستمر ويرفض إعادة السلطة الوطنية الفلسطينية، ولكن احنا بنقول كمان احنا لدينا وزارة التنمية الاجتماعية ولدينا وزارة إغاثة ولدينا تابعة للحكومة الفلسطينية ولدينا مؤسسات أهلية فلسطينية. العناوين الفلسطينية موجودة وواضحة ويجب التعامل من خلالها. لن يستطيع أن يعبر عن وجع الفلسطيني إلا الفلسطيني. ما ما ما ما تيجي ترسم لي خارطة أنا أمشي عليها وقرص ولازم أقول لك أوكي وانتهينا. لا، إحنا كفلسطينيين لدينا ما نقول ونعرف ما هو احتياجنا، ويعني نحب من يحترمنا، من يقدم لنا خدمة يقدم لنا خدمة يعني إحنا بحاجة إلها، وإحنا ساهمنا في التخطيط لها وإحنا عبرنا عن احتياجنا إلها. هذه القضية كتير مهمة، فهذا هو المطلوب من المؤسسات الدولية، عدم تركنا فريسة للاحتلال وتتدخل كطرف دولي محايد للتدقيق والتفتيش، الإفصاح عن حجم المساعدات وكيف توزع، واحترامنا احترام مؤسستنا الفلسطينية الرسمية وغير الرسمية اللي لها خبرة كتير طويلة على مدار سنوات طويلة. السلطة الوطنية الفلسطينية عمرها أكثر من 30 سنة ولديها خبرة مهمة، ومؤسسات الأهلية الفلسطينية موجودة من عشرات السنوات وكان لها دور بارز ومهم في تقديم الخدمات للمواطنين. ممنوع تجاوز هذه المؤسسات بأي حال من الأحوال، لا المؤسسة الرسمية ولا المؤسسة الأهلية الفلسطينية.
0: ولا أخفي عليك مع نهاية لقائنا أستاذ وائل، وخاصة بلقاءات سابقة، يعني كان في هناك صدمة يمكن لدى البعض اليوم، أنه كنا نعتقد أنه السواد الأعظم أو كل مؤسسة دولية مع الاحترام طبعا دون تعميم لديها يعني حجم كبير من الشفافية والقدرة على المتابعة وترتيب الأمور على الشكل الذي يجب، لكن مع كل أسف خاصة في إطار إذا تذكر منظمة الصحة العالمية، وحكينا في قضايا كثيرة عديدة في لقاءات مختلفة في الإجلاء ومش الإجلاء. واضح أن اليوم الغزي يخوض معركته وحيدا، وحتى الجهات ولا أعمم مرة أخرى اللي المفترض تكون مساندة له وتشكل له نوع من الحماية الإنسانية التجارية الاقتصادية على الأقل حتى تخفف من وطأة الظروف اللي بيعاني منها، من الواضح أنه سقف طموحه اليوم صار أقل من ذلك بكثير مع ازدياد هذا المشهد اللي بيزداد تعقيد مع كل أسف في قطاعنا الحبيب. بدي أشكرك لوجودك معنا اليوم، والمدير طبعا تلف أمان وائل بعلوشي أشكرك، وأتمنى لك إن شاء الله ولأهل نغاد يحققوا الغاية المطلوبة، وعلى أقل تقدير بالمرحلة الحالية لا يتم تلويث هذا الملف ومرور المساعدات بكل شفافية. وأكيد كمان منأكد مطلبنا معك عبر هذا الفضاء الكبير اليوم في هذا اليوم الإذاعي لكل المؤسسات الدولية بالإفصاح الكامل على كافة المساعدات شكلا ومضمونا وكميات وتواريخ وبكافة التفاصيل اللي ممكن تساهد في تعزيز بيئة الشفافية في ملف المساعدات في قطاع غزة.
1: شكرا لك، شكرا لك وللزملاء، شكرا، يعطيكم ألف عافية.
0: شكرا لكم، شكرا، يعطيك ألف عافية. نستكمل لقاءنا إن شاء الله كمان مع مزيد من ضيوفنا من قطاعنا الحبيب، لكن بعد ما نتابع مع بعض المادة الإعلامية اللي حضروها الزملاء في ائتلاف أمان، للي بتابعنا على مواقع التواصل بشكل مرئي واللي بتابعنا طبعا أكيد على البث الإذاعي نسمعها مع بعض الآن. تفضل عقيل.
2: راديو الحرية
3: 97.10 FM. الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM الدولية. وعلى المستوى المحلي لا بد من خطة وطنية وقاعدة بيانات مفتوحة وتفعيل دور الغرف التجارية والنقابات ومنصات للإبلاغ عن الفساد وقائمة سوداء للتجار المخالفين. المعابر يجب أن تبقى شريان حياة لا أداة ابتزاز. شارك الفيديو وانشر الوعي.
3: طيب شكرا على هذا التقرير الزملاء في أمان. ومباشرة نتوجه للزميل الصحفي محمد أبو جياب من قطاع غزة. حياك الله زميل محمد.
4: حياك الله أخي طلعت ولجميع السادة المستمعين.
3: يعني أبدأ من حيث انتهى التقرير زميل محمد. المعابر اليوم غدت يبدو بالمجمل أداة ابتزاز. السؤال اليوم متى بدأنا نكتشف ظاهرة بيع تنسيقات المساعدات على الرغم أنه بعض الجهات بتشير أنه الظاهرة بانخفاض وبتراجع وليس بشكل عكسي؟ كمراقب وكمتابع كيف تقيم الأمور طرفك في هذا السياق بحيث أنه من الواضح أنه أصبحت أداة ابتزاز وبالتالي تزيد من معاناة المواطن الغزي بصورة ملحوظة ويومية؟
4: بالتأكيد أخي طلعت الحديث عن المعابر منذ اليوم الأول للعدوان على القطاع وهي تستخدم واحدة من الأدوات العسكرية لكن ذات الطابع الاقتصادي والإنساني والمعنوي في القطاع في ظل الحرب، وكانت واحدة من أقصى أدوات الحرب حقيقة ضد المجتمع الفلسطيني في غزة. الحديث الأخطر في هذا السياق ليس فقط في أن المعابر باتت أداة من أدوات الابتزاز السياسي والأمني للمجتمع الفلسطيني في غزة، ولكنها باتت تشكل ركيزة أساسية في السياسة الإسرائيلية لإعادة هيكلة الاقتصاد الفلسطيني من حيث القطاعات الاقتصادية العاملة، التدفقات السلعية، طبيعة الاستيراد، التلاعب والتغيير في منهجية البنية الاقتصادية في غزة على مستوى الواردات وعلى مستوى أيضا الصادرات وغير ذلك. وبالتالي هذه النوافذ التجارية التي بات يستخدمها الاحتلال كأدوات عسكرية وأمنية واقتصادية يراد من خلالها اليوم تحقيق أهداف طويلة الأمد وقصيرة الأمد ذات بعد أمني واقتصادي وسلوكي أيضا في المجتمع الفلسطيني على مستوى الاستهلاك العام في القطاع، وكذلك أيضا الحديث عن انتقال هذه المعابر من وصفها بوابات للتدفق السلعي أو العلاقة الاقتصادية لتكون واحدة من أهم الأدوات التي يراد من خلالها إعادة بناء الهيكل الاقتصادي بما يتوافق والأهداف الأمنية والسياسية الإسرائيلية. وعلى هذا الصعيد مورست من خلال هذه المعابر الكثير من المذابح الاقتصادية، الكثير من التجاوزات اللا إنسانية التي تصل إلى جرائم الحرب عبر منع التدفقات السلعية الغذائية تحديدا، التسبب في المجاعة، التضييق على القطاعات الاقتصادية، تغيير وجوه القطاعات التجارية في غزة على مستوى التجار، على مستوى استبدال التجار الأصليين والشركات الحقيقية بأشخاص جدد بناس مستجدين وإعطاهم كل الامتيازات على أمل إعادة بناء هذه المنظومة بما توافق والأهداف والسياسات الإسرائيلية المستقبلية في غزة.
3: خلال إعدادك للمادة الصحفية زميل محمد، أكثر الوقائع اللي لفتت انتباهك؟
4: يعني أكثر الوقائع التي لفتت الانتباه هو عمليات السماح بإدخال البضائع عبر ما يعرف بالسيارات الصفراء، والتي من خلالها أنشأت إسرائيل منظومة اقتصادية رديفة للمنظومة الرسمية القانونية التاريخية المعهودة والمعمول بها في غزة، وأوجدت أشخاص جدد يتمتع اليوم بمئات ملايين الشواكل في قطاع غزة في ظل حالة الفقر والبطالة والجوع في القطاع. هذا على صعيد. على صعيد آخر لك أن تتخيل أن المنظومة التي كانت تتحكم في البعد التدفق في بعد التدفق السلعي والإنساني والمساعدات كانت تستخدم لتحقيق أهداف أمنية، وكانت تستخدم أيضا لتحقيق أهداف سياسية ومعنوية، وكان عملية الإدخال مرتبطة بالقرار السياسي والعسكري مباشرة وليس باحتياجات الإنسانية والغذائية في قطاع غزة، ولذلك وجدت المجاعة في منتصف العام 25 وكذلك أيضا منتصف العام 24 و25، وكذلك أيضا الحديث عن إعادة البنية الاقتصادية عبر عمليات التهديد وقصف المخازن التجارية والشركات وإغلاق الحسابات وكل ذلك. هذا أهم ما جرى خلال هذه الحرب، هو المحاولة الحثيثة للأجهزة الأمنية الإسرائيلية لتغيير وجه الاقتصاد في غزة في واقع يسمى ضمن الأطر السياسية والدولية والتبرير من قبل الخارجية الإسرائيلية بأنه محاولة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب والفصائل الفلسطينية وغير ذلك، لكنه يخفي في طياته الكثير من الأهداف الاستراتيجية على المستوى الاقتصادي لربط الاقتصاد الغزي كلية بالاقتصاد الإسرائيلي حتى على مستوى طبيعة الاستهلاك وتحديد طبيعة السلع التي يستهلكها المواطن الفلسطيني. وهذا ما يجري اليوم من خلال فرض عمليات الاستيراد عبر 4 تجار إسرائيليين دون السماح باستيراد أي بضائع فلسطينية من الضفة الغربية أو حتى من الدول العربية، واقتصاد ذلك على شركات إسرائيلية ومنتجات إسرائيلية في محاولة لإعادة بناء السلوك الاستهلاكي بما يحقق الارتباط بالمنتج الإسرائيلي، بما يتنافى أيضا مع ما كان قبل الحرب. نحن نتحدث ما قبل الحرب عن غياب شبه كامل للسلع الإسرائيلية في السوق الغزي. نحن نتحدث عن 5% تقريبا من المنتجات الإسرائيلية كانت في السوق الغزي مقارنة بسنوات ما قبل ذلك كانت تسيطر على تقريبا 50-60%. الإنتاج المحلي الفلسطيني، الوعي الفلسطيني، القطاعات التجارية التي سعت إلى الارتباط بالمنظومة الصناعية والتجارية الفلسطينية في الضفة الغربية أحدثت حالة من الإحلال الكامل تقريبا للمنتج الإسرائيلي، وبدأ المواطن الفلسطيني يتعاطى مع المنتجات الفلسطينية المحلية والوطنية على أنها البديل الأكثر سلامة والأكثر قوة والأكثر تأثيرا في إعادة تدوير هذه العملية الاقتصادية لصالح الفلسطيني. اليوم الإسرائيلي لا يريد ذلك ويدمر هذه المنظومة بشكل استراتيجي وطويل الأمد للأسف الشديد.
3: هو مع كل أسف الموضوع شكلا يبدو عليه قضية مساعدات وفساد مالي وتنسيقات ووضع كوتا محددة بقائمة قصيرة جدا هي المعنية فقط بالاستيراد والتصدير، آسف بالاستيراد وببيع التنسيقات. لكن بنظرة الإسكوبية على الأمر المسألة لها علاقة حتى بإعادة هندسة المستهلك الفلسطيني
4: بالتأكيد
3: وزجه وانتزاع ما حققوا خلال عقود عقد أو اثنين على الأقل وبطريقة تعامله مع الأشياء حتى يرجع ينخرط لطبيعة الهندسة السياسية والاقتصادية والاستهلاكية المطلوبة، واللي بكل تأكيد لها أثر على فكره ولها أثر على وجدانه ولها أثر على أدائه. فالموضوع أكبر يعني بحسب ما بفهم منك زميل محمد أكبر بكثير من ذلك. مع ذلك في في في في محور التقرير الصحفي ذكرت أن هناك استنزاف لمليارات الشواكل سيولة نقدية. طبعا كيف ممكن نعتبر أنه كان في استنزاف لمليارات الشواكل؟
4: هذا الاستنزاف عبر حالة التضخم في الأسعار التي فرضت إجبارا على المواطن الفلسطيني. اليوم هناك تآكل حقيقي في القدرة الشرائية للمواطن الفلسطيني، استنزاف أمواله. إذا شئنا نتحدث بشكل تفصيلي أكثر حول مصروفات العائلة الفلسطينية، إذا كانت العائلة الفلسطينية وفقا للتقييمات الرسمية الحكومية والدولية كانت تحتاج بالحد الأدنى إلى 1450 شيكل شهريا لتأمين مستلزماتها الحياتية الأساسية ما قبل العدوان، اليوم هذه المبالغ لا تفي لأكثر من أسبوع بالنسبة للعائلة الفلسطينية بعد تضخم الأسعار إلى عشرات الأضعاف بسبب السياسة الإسرائيلية التي أوجدت حالة من الاحتكار لعدد من الشركات الإسرائيلية وقيدت وصول الشركات الفلسطينية والتجار إلى هذه البضائع وسمحت فقط لما يقرب من 13 تاجر لعمليات الاستيراد إلى غزة. هذا أوجد حالة من فقدان التوازن في السوق، تشوه هيكلي في الأسواق والعمليات التجارية، وأوجد لدينا حالة من ارتفاع الأسعار، ومارس البعض من هؤلاء التجار حالة الابتزاز وبيع التنسيقات لإدخال البضائع للتجار الذين يمنعوا من العمل بمئات ملايين الشواكل، مئات ألاف عفوا الشواكل على كل شاحنة، وهذا دفع ثمنه المواطن الفلسطيني من أمواله التي كان يجب أن تكون واحدة من أدوات المساعدة لتخطي مثل هذه المراحل الصعبة على المستوى الاقتصادي. لكن أعيد هيكلة الاستحواذ المالي في غزة، بدل ما أن كانت موجودة مع 80% من المواطنين في غزة، أصبحت مكدسة في أيدي المئات من التجار والمتنفذين الذين أعطوا صلاحيات والحماية، حتى بعضهم هذا بالحماية الإسرائيلية للأسف الشديد، وهو يسيطر اليوم على الملايين بل مئات الملايين من الشواكل في القطاع، وبالتالي استنزفت الأموال من جيوب المواطنين وتكدست في جيوب القليل من التجار الذين استغلوا المواطن في غزة بحماية إسرائيلية، وأوجدت لدينا حالة من التشوه الطبقي حتى على مستوى
3: وأيضا ما بدي أنسى كمان، وهذا لابد يعني نشير له، أصحاب الضمير الحي من أبنائنا وإخوتنا التجار في قطاع غزة، واللي رفضوا كليا الانخراط في شراء التنسيقات على الرغم من العملية مجدية اقتصاديا تماما، ومع ذلك السواد الأعظم منهم رفض ينخرط في هذا المجال. محمد،
4: هذا أريد أن أؤكد عليه، أن القلة القليلة التي مارست هذا الفعل، وهي لا تعبر عن النسيج المجتمعي في غزة، وهي منبوذة على كل الأحوال من القواعد الشعبية ومن المواطنين، ومعروفين بالأسماء على كل الأحوال في غزة ومتابعين. وأعتقد أن إذا ما استقرت الأوضاع في غزة سيكون هناك جهد كبير لإعادة المحاسبة لما فعل في هذه المرحلة الحساسة في حياة الشعب الفلسطيني في غزة.
3: رسالتنا لأهلنا، والرسالة اللي بتعتقد أنك وصلت لها بعد أشهر من متابعة هذا الملف، وطبعا ما في شك أنه حاضر في كل يوم بتقديري، خاصة مع المتابعة طرفكم، خلاصة هاي الرسالة بسؤالي الأخير زميل محمد.
4: يعني الخلاصة التي وصلت إليها أنه يجب أن تعاد الهيبة والمكانة والقوة والجرأة والإرادة لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، وأن يتم تجديد شرعيات هذه المؤسسات بما يحقق قوة حقيقية ميدانية تستطيع فرض الأجندة الفلسطينية مقابل الأجندات الخارجية التي تفرض على المستوى الاقتصادي في غزة، وأن تواجه كل هذه التدخلات الخارجية إقليميا ودوليا وإسرائيليا في الشان الاقتصادي في القطاع. القطاع الخاص الفلسطيني قادر على أن يحدث هذا التغيير، لكنه بحاجة إلى يعني إعادة البناء وتصويب الأوضاع واكتساب شرعيات جديدة وبناء استراتيجية موحدة كقطاع خاص فلسطيني للمواجهة، لأنه القطاع الخاص الفلسطيني هو اليوم الطرف الوحيد الذي يتعاطى معه المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، وإذا ما شئنا أن نقود تحركا فلسطينيا جديدا يناهض كل هذه السياسات الإسرائيلية، يجب أن يكون لدينا قطاع خاص قوي وقادر ويتمتع بحيوية وباستراتيجية وآليات واضحة للعمل، أن تتصدر هذه الاستراتيجية والآلية المصلحة الوطنية العليا، وأن تتصدر مصالح السكان في غزة. بالتأكيد سيقف العالم أمام هذا التكتل، وأن يحترم الرؤية الفلسطينية الداخلية، ولا يستطيع أحد أن يمرر ما يشاء في الوقت الذي يشاء بالشكل الذي يشاء دون أن يعترض أحد.
3: نعم، أنا آسف بس كون القضية يعني بجوز لها كمان وزن، وهذا كان لابد نشير له من البداية، لكن حجم المعلومة اللي بتقدم لنا إياها وحجم ومضمون هذا التقرير حقيقة وتجربتك فيه مؤسفة بالنسبة لنا ومؤلمة بالنسبة لنا، لكن الجانب المشرق أن السواد الأعظم والنسيج الاجتماعي بصفة عامة في قطاعنا الحبيب يرفض كل تلك الممارسات، يرفض الإساءة لكل هذا النضال وكل هذا الصبر وكل هذا الجلد وكل هذه المعاناة مع كل هذه الخيبات العالمية وعلى المستوى الإقليمي وخلافه. أنا يعني أرى بدعوتك لوجود قطاع خاص قوي من غرف تجارية، اتحاد صناعات، جهات اختصاص أخرى، المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، اللي مش لازم يترك هاي القضايا بعيدة عن أجندته، ولا أعتقد أو لا أتهم لا قدر الله أنه بعيد، لكن لابد من الانخراط فيها بصورة واضحة، ولا بد من تحقيق عملية ردع أيضا واضحة، ولا أن لا نكتفي بالانتقاد العام، إنما نصل لمرحلة أن ننتقد الأمور بمسمياتها. فأي شركة تجاوزت حدود الأخلاق والقانون في رام الله، هناك القدرة أكثر على نشر أسماء أو توجيه انتقاد واضح من خلال بيانات تصدر عن الغرف التجارية واتحاد الصناعات وغيرها من الجهات. قد يكون ابن غزة اليوم سواء كان في القطاع الخاص أو في السلك الصحفي أو في خلافه غير قادر لأسباب الكل بيقدر يستوعبها ونعلمها، إنه أن يضع بلاك ليست كما يقال، القائمة السوداء لهذول الأشخاص. بس في رام الله نستطيع، وفي الغرف التجارية تستطيع، واتحاد الغرف يستطيع، واتحاد الصناعات يستطيع. إيش رسالتنا لهم اليوم كمان في هذا السياق، حتى على الأقل يساهموا في الردع؟ مؤكد قد لا يحقق الردع بصفة كاملة، بس على الأقل يساهموا في الردع.
4: يعني هذه المساهمة المطلوبة هي فقط بتسجيل موقف حقيقي ميداني متعلق بالتكاملية في الأدوار. أخي طلعت، التكاملية تعني أن مؤسسات القطاع الخاص يجب أن تحظى بظهير سياسي فلسطيني يحمي وينفذ. القطاع الخاص ليس منفذا لإجراءات، وليس صاحب الوصاية القانونية، وليس ضابطا قضائيا، وبالتالي القطاع الخاص يجب أن يكون لديه دور حقيقي وفعال في رصد وتبيان الحقائق وهذه الظواهر بشكل تفصيلي، ويحظى أيضا في ذات الوقت بالحماية السياسية وبالظهير السياسي الذي من واجبه أن يتلقف كل هذه المطالب والبيانات والدراسات من القطاع الخاص ليحولها إلى إجراءات قانونية وحمائية واضحة ووضوح الشمس، ولا تحمل أي مجاملات في الحفاظ على مصالح الناس في غزة. المستوى السياسي مطلوب منه الكثير، والمستوى الحكومي مطلوب منه الكثير، وزارة الاقتصاد، وزارة الصناعة، الأجهزة الأمنية، النيابة، القضاء، كلهم مطالبين بأن يكون لديهم موقف حقيقي وواضح من مطالبات القطاع الخاص بضرورة ضبط هذه الحالة ومحاولة المعالجة، كل حسب اختصاصه وكل حسب يعني صلاحياته. لكن أعيد وأكرر بأن العمل التكاملي المتواصل الحقيقي والميداني هو الذي يمكن أن يغير في هذا الواقع، وأن نبتعد كما تعودنا سابقا للأسف الشديد أن نبتعد عن الدبلوماسية والبيانات المائعة ومحاولات التجميل هنا وهناك وأن نواجه الواقع.
3: الأزمة وشكل هاي المعاناة اللي وصلت لأعلى قمم ممكنة، المفترض اليوم، وهذه إشكالية كمان بنعاني منها زميل، أن نغير أدواتنا، بمعنى الدبلوماسية التجارية والدبلوماسية الاقتصادية والدبلوماسية في العلاقات والدبلوماسية السياسية وحتى الدبلوماسية الإعلامية زميل. حتى الدبلوماسية الإعلامية اليوم لابد من إعادة تشكيلها على أسس تنسجم مع الواقع الحالي اللي بنعيشه اليوم.
4: بالتأكيد، يعني هذا جزء من الدعوة التي تحدثنا فيها، هو أن يعمل الجميع مع الكل، يعني أن يعمل الكل مع الكل وكل في تخصصه. وبالتالي إذا ما وصلنا إلى هذه المرحلة المتكاملة في العمل التي تستهدف تحقيق رؤية واضحة ومعالجة لأزمات أصبحت واضحة في البلد، سنعالج ذلك سريعا أخي طلعت. لكن أن نبقى كل يغرد في ناحيته وكل يعمل من جهته وكل يحافظ على مصالحه هنا وهناك، وكل أنا أقول كلمة واحدة في كل لقاءات يا أخي طلعت في اجتماعات مؤسسات القطاع في غزة، أننا يجب أن نغادر سفن إقليمية وسفن المصالح الخاصة وسفن المناطق هنا وسفن هنا وسفن هنا، وأن نركب جميعا سفينة غزة إذا ما شئنا أن ننقذ وأن نغير وأن نواجه هذا الواقع الصعب. أما أن يركب كل منا سفينة ترسو في موانئ الآخرين وتسير باتجاهات لا توصل إلى موانئ غزة، أعتقد أنه لن يستطيع أحد أن يفعل شيء، وستبقى الأوضاع ليس فقط كما هي عليه، ولكن ستكون أسوأ مما هي عليه للأسف الشديد.
3: هذا مع كل أسف، لكن إن شاء الله بهمة أبنائنا هناك وسواعدهم وعزيمتهم وجلدهم وعنادهم بكل تأكيد ووقوفهم الصلب أمام كل تلك الممارسات اللي هي غريبة عن تربيتهم وغريبة عن عاداتهم وغريبة عن تقاليدهم وغريبة عن شيمهم، إن شاء الله يبقى هذا هو الدرع الحصين، وهذا أكبر ضامن وأكبر صمام اليوم، صمام مجتمعي حتى نتجاوز هذه المرحلة إن شاء الله، وهي مرحلة قصيرة بعونه تعالى، عسى أن يكون الفرج قريب. أنا يعني شكري متواصل موصول لك بشكل كامل على ما قدمته في هذا السياق، ومنعتقد اليوم لقائنا أيضا خارج الإطار التقليدي وعلى أهميته من توعية وتوثيق، إنما أيضا يسهم في تحقيق ولو شيء يسير من الردع، أن هناك عين تنظر، هناك رقيب، هناك إعلام، هناك صحفي محقق، هناك ناس لا تخشى النقد، إن كان نقدا وقائيا أو علاجيا ما بعد حدوث الأشياء، وأن الأمور لا يمكن أن تستمر على هذا الشكل. وإن شاء الله كمان دائما زميل يبقى الإعلام الحاضنة لكل تلك الحقوق، والحاضنة والمدافع الأول عن مصالح الناس وتمثيل مصالحهم طبعا في كافة السياقات، وبالتالي الجامع لكل جهات الاختصاص ولكل حر ولكل شريف، حتى نضع الأمور في سياقها إن شاء الله.
4: بالتأكيد أخي طلعت، بالتأكيد هذه هي يعني أمالنا وطموحاتنا لتحقيق ذلك إن شاء الله.
3: ربي يكرمك وبارك الله فيك على وجودك معنا اليوم. الزميل الصحفي محمد أبو جياب كنت معنا من قطاعنا الحبيب مباشرة. شكرا يعطيك العافية.
4: شكرا جزيلا.
3: شكرا.

احنا ذكرنا طبعا بعض القضايا اللي لها علاقة وتقاطعات مع الغرف التجارية واللجان الاقتصادية والقطاع الخاص. بدنا نعطي فرصة دقيقة أو دقيقتين إضافيات بنحاول نوصل للسيد رياض السوافيري، احنا منسقين معاه لكن ظروف الاتصال في غزة طبعا معروفة للجميع. ننتظر دقائق قليلة جدا إن شاء الله ليكون معنا السيد رياض السوافيري ليقدم ما لديه في هذا السياق ودور القطاع الخاص واللجان الاقتصادية وغيرها من الجهات لوضع الأمور في نصابها إن شاء الله.

اليوم الإذاعي الخاص باسترداد الأموال المنهوبة. اليوم الإذاعي الخاص باسترداد الأموال المنهوبة في فلسطين يوم الخميس 6 آب 2026 من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً. بث إذاعي مشترك من استوديوهات شبكة الرقيب الإعلامية بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. نناقش مع خبراء ومختصين التدفقات المالية غير المشروعة، شفافية المستفيد الحقيقي، تتبع واسترداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد، بيع تنسيق المساعدات، بمشاركة الإعلامي طلعت علوي، وعبر 8 إذاعة شريكة على مستوى الوطن: راديو موال 101.7 FM، راديو وتلفزيون البلد 95.6 FM، إذاعة منبر الحرية 92.7 FM، راديو حياة 100.8 FM، راديو نساء 96 FM في رام الله والوسط، 96.2 FM في الشمال، 92.2 FM في الجنوب، إذاعة ريحان 95.6 FM، راديو زمن 90.6 FM، وتلفزيون وراديو كل الناس 107.3 FM. كونوا على الموعد الخميس 6 آب 2026 التاسعة صباحاً حتى 2 ظهراً معاً نحو المزيد من الشفافية والنزاهة وحماية المال العام.

إذن انطلقنا معكم اليوم قريب الساعة 9 في موضوع استثنائي خاص باسترداد الأموال منه في فلسطين، وسمعنا عن أرقام وتبين معنا بعض الحقائق اللي كان الحقيمي مضافة بتقديري للرأي العام ولكل اللي بيتابعون عبر الإذاعات الشريكة وصفحاتهم على الفيسبوك وتلفزيوناتهم أيضا في أكثر من عبر أكثر من منصة. إن شاء الله تكون وصلت الرسالة إلى كل أبناء شعبنا في كل مكان، وأن الحديث عن استرداد الأموال المنهوبة ليس ترفا، إنما هو حديث عن حقوقنا. ويمكن لو تم جمع جزء يسير من تلك الأموال لكان لها الأثر البالغ على قطاعات حيوية نحتاجها اليوم، بل إحنا بأمس الحاجة إليها، وعلى الأخص القطاع الصحي، القطاع التعليمي، ربطها بموضوع البطالة وتشغيل أبناء العمال اللي تم طردهم وتسريحهم من أماكن عملهم عنوة وقصرا، وبالإضافة طبعا لأزمات كثيرة من عاني منها اليوم من ارتفاع أسعار وقضايا طبيعية. فبمعنى ليس الحديث اليوم فقط عن قضية حقوقية قانونية لها علاقة بالإفصاح والتصريح والمستفيد النهائي والشفافية على أهميتها المفرطة، إنما لها علاقة مباشرة وواضحة لا تقبل التأجيل ولا التعديل بحياتنا، بالأسعار، بأمننا وسلامنا وبحقوقنا، لأنه هاي الأموال بالنهاية أنا وإنت اللي دفعناها.

جهد اليوم بالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساء الأمان إن شاء الله يكون وضع نقطة أصيلة من باب تعزيز النقاش العام حول مكافحة الفساد، التدفقات المالية غير المشروعة اللي طبعا أكيد ناتجة عن الفساد في القطاع العام، بالاستناد لنتائج تقارير طبعا صدرت ضمن مشروع الشفافية الآن. نوجه لهم تحية جميعا. وهذا اليوم كمان يأتي أو لقائنا كان ضمن تقريب موضوعات تبدو عليها فنية ومتخصصة من الجمهور الفلسطيني، لكنها بكل تأكيد لها أهميتها البالغة في خلق حالة من الوعي وحالة من التوثيق وحالة من الرقابة أيضا. وإن كان في هناك مخرجات للقاء اليوم تؤكد أن هناك خلل بنيوي لدى مؤسسات في القطاع العام، الأصل أن تقوم بدورها وعندها إشكالية بالربط، عندها إشكالية بالبيانات، عندها إشكالية بالمتابعة، عندها إشكالية في قضايا كثيرة عديدة. مش لازم نغفل إحنا كجمهور وكإعلام حتى نبقى العين الساهرة على مصلحة بلدنا واسترداد كل قرش ممكن اليوم يعيد الحياة لكثير من القطاعات أو جغرافيا حتى على مستوى المخيمات وعلى مستوى المعاناة في جوانب كثير اليوم محتاجها الوطن ومحتاجها المواطن. أبرز المخرجات قبل ما أوجه الشكر لفريق أمان وكل الزملاء في الإذاعات الشريكة وأيضا في الرقيب، من أبرز المخرجات غياب الربط بين الدوائر المختصة، غياب الإرادة السياسية مع كل أسف، غياب النتائج الملموسة عن كل العمليات السابقة أو الملفات السابقة أيضا، وكل ضيوفنا بأكدوا على أهمية الاستمرار بالحديث للمساهمة في تحقيق الردع المطلوب، وإن كان ردعا نفسيا

والفضح تحت إطار فضح الممارسات السلبية، واللي أيضا له دوره وله أصوله وله تقنياته وله آثاره في تحقيق الردع المطلوب لتحقيق شيء من العدالة اللي بيفتقر لها اليوم قطاعنا الحبيب. أشكر كل ضيوفنا من كافة الجهات اللي شاركونا اليوم، وعلى الأخص من الجهات الرسمية بما فيها وزارة الخارجية وهيئة مكافحة الفساد. وبذكر مرة ثانية كان بودنا الجهة الأصيلة والحيوية اللي لازم تكون معنا اليوم، وهي المتابعة المالية، واللي اعتذرت بعد ما طلبناهم بعدة مناسبات ولعدة أيام حتى تسجيل تقرير، ما تمكننا نسجل معهم ولا بأي صورة من الصور، وهذا الرفض كان كمان أيضا بيمثل نقطة سلبية عندنا. النيابة أيضا رفضت تطلع علينا اليوم، ووزارة الاقتصاد الوطني ادعت بحسب ما وصلنا منهم بأنه القانون لا يجيز لهم الحديث في المحور الخاص بهم. هذا طبعا من باب الشفافية حتى نذكر كافة التفاصيل أثناء ترتيب هذا اليوم اللي استمر طبعا عدة أيام مع الزملاء في مؤسسة أمان وفريق الرقيب. أشكر كل اللي تابعونا اليوم على عبر كافة الإذاعات الشريكة، وأبدأ من راديو موال في بيت لحم، راديو وتلفزيون البلد من جنين، إذاعة منبر الحرية من الخليل، راديو حياة أف أم من نابلس، إذاعة ريحان من أريحة والأغوار، راديو زمن من قطاعنا الحبيب من قطاع غزة، راديو كل الناس من طول كرم، وراديو نساء أف أم بموجاته الثلاث في الوسط والشمال والجنوب.

لقاء اليوم موثق طبعا عبر منصات التواصل الاجتماعي وعبر أيضا حسابنا على اليوتيوب بالإضافة لحساب كافة الإذاعات المشاركة اليوم وطبعا صفحة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان.

من هنا من الرقيب أشكر الزملاء طبعا الزميل عقيل عواودي في الهندسة والمتابعة والزميل دانيا عبد الفتاح في الإنتاج. سمر الجعوني من ريحان اف ام شكرا, وايضا من راديو نساء اف ام دلال حج ياسين, آية عبد الرحمن, مها زكي, محمد سعادي واسماء ابو علي, ومن راديو حياة اف ام رائد الخروف واحمد ابو صبره, ومن منبر الحرية ربح أبو رموز وإيهاب النتشي, وأيضا من راديو تلفزيون كل الناس رحف الصباح. شكرا.

ومرة أخرى شكرا لكل اللي تابعونا عبر هذا الطيف اليوم من 11 تردد، كنا فيها في لقاء خاص، وفي هذا اليوم الإذاعي اللي إن شاء الله يكون خفيف الظل عليكم جميعا، هذا اليوم المفتوح بالشراكة طبعا مع كل زملائنا وأحبتنا حول استرداد الأموال المنهوبة في فلسطين، حقنا جميعا. أشكر كل اللي تابعونا عبر كل المنصات وعبر كل الإذاعات، ومرة أخرى اللقاءات كلها موثقة عبر مواقع التواصل لكافة الشركاء، وأيضا على صفحة الائتلاف من أجل النزاهة والأمان، من أجل النزاهة والمساءلة أمان، وأيضا عبر صفحة الرقيب. إن شاء الله بنشوف كافة المتابعات وأيضا الأخبار التي انبثقت والتقارير الإخبارية التي انبثقت عن لقاء اليوم. شكري موصول لكل الزملاء في مؤسسة أمان على تنظيم هذا اليوم وعلى تنظيم كافة النشاطات التي لها علاقة بتعزيز بيئة الشفافية والمساءلة في وطننا، لتكون دائما إن شاء الله الواجهة والدرع الحصين الذي لا يكل ولا يمل ولا يميل من طرح أهم القضايا، ويحافظ على قرع الجرس دائما في أبرز القضايا اللي بتهمنا مع كل ما يعترينا من همومنا اليوم. شكرا لكم جميعا ويعطيكم العافية.

0: منبر الحرية.
1: هو انتشار تنوع موضوعية، صوت المصداقية منبر الحرية.
0: 92.7
2: راديو الحرية.
3: 92.7 بالعشرة FM.
4: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
5: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
6: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.wattedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: فاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام.
1: أريد طور عالمك.
2: هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
3: انتهت رحلة السهر والتعب وبدأت رحلة المجد والتميز. ألف مبارك لجميع نجوم الثانوية العامة. نجاحكم اليوم هو بوابتكم لغد أفضل. لا تتوقفوا هنا، اجعلوا شغفكم يقودكم نحو القمة. جامعة بوليتكنيك فلسطين تفتح أبوابها لتستقبل طموحكم بكلياتنا الحديثة وتخصصاتنا المواكبة للمستقبل وبيئتنا الجامعية الحاضنة للإبداع. نحن لا نمنحكم شهادة فحسب، بل نصنع معكم قصة نجاحكم المهني. التسجيل مفتوح الآن. زوروا موقعنا الإلكتروني www.ppu.edu أو زوروا مقر الجامعة. جامعة بوليتكنيك فلسطين، رفيق دربك نحو القمة.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيك ومعجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان: الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
6: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل. نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
1: لويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
1: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
3: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
1: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
5: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
6: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار ارجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: الساعة الآن 2:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.
3: شعل

0: الحقوق والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.

0: برج الشمالي وأدت إلى سقوط 8 جرحى بحسب المصدر أو الإحصائية الرسمية لوزارة الصحة. وعليه فإن ما شهدته هذه المنطقة، وهذه المنطقة هي واحدة من المناطق التي كانت القوات الإسرائيلية قد كثفت عدوانها عليها في الأسابيع الأولى من وقف إطلاق النار، والتي وضعتها في إطار الخارطة الحمراء لعمليات الاستهداف التي طالتها، تعود اليوم لتجعلها أيضا تحت دائرة الاستهداف وتحت نيران القوات الإسرائيلية، وهو ما أدى إلى عملية نزوح كاملة من المنصوري، وإنما أيضا نزوح مؤقت من عدد من المناطق المحيطة بها، منها القليلي ومنها الحنية وكذلك الأمر برج الشمالي باتجاه سور المدينة. هناك خشية مما يمكن أن يقوم به الجيش الإسرائيلي في هذه المناطق التي كما ذكرت كانت عرضة للنيران الإسرائيلية طيلة الفترة التي سبقت تثبيت وقف إطلاق النار. واليوم في حال لم يقم الجانب الإسرائيلي والمستوى السياسي الإسرائيلي بالرد على المطلب اللبناني الواضح في المفاوضات بتمديد وقف إطلاق النار 8 أسابيع، يعتبر هنا بأن هذا سيكون مدخلا لمزيد من التصعيد الإسرائيلي الذي بات مفتوحا على كل الاحتمالات، مسيرات تقوم بعمليات استهداف وهو ما سبق الغارة الإسرائيلية على برج الشمالي، عمليات استهداف بالغارات الإسرائيلية وتكثيف للقصف المدفعي، وبالتالي تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل وقف إطلاق النار. هناك خشية حقيقية وترقب لما يمكن أن تسفر عنه المفاوضات، خصوصا في ظل عدم التجاوب الإسرائيلي في معظم الملفات. ربما التقدم الوحيد المحرز حتى هذه اللحظة أحمد يكمن في موضوع آلية التحقق وآلية المراقبة، ولكن حتى هذا الملف لم يحسم بشكل نهائي، وبالتالي عدم حسمه يؤخر كذلك الأمر التطرق أو المضي قدما بالبحث في ملف المناطق التجريبية، لأن الاتفاق على آلية المراقبة يؤدي إلى تنفيذ هذه العملية على أرض الواقع في المنطقة التجريبية الأولى أي زوتر الغربية، ويؤدي حكما إلى احتمال البحث في مناطق أخرى كان لبنان قد طرح منها بنت جبيل أو الخيام. كذلك الأمر فيما يتعلق بموضوع ترسيم الحدود، ليس هناك ما هو واضح فيما يتعلق بمسار المفاوضات فيه، وهناك يعني حديث في ملف الأسرى، ولكن ملف الأسرى أيضا ينقسم إلى شقين، الشق المتعلق بالمدنيين والشق المتعلق بالمقاتلين. وفي هذا الإطار لبنان لا يملك عددا أو أسماء واضحة لعدد الأسرى لا في السجون الإسرائيلية، في ظل أيضا رفض إسرائيل لدخول الصليب الأحمر الدولي أو الكشف للصليب الأحمر الدولي عن عدد السجناء وهوية هؤلاء، إضافة إلى ما يقوله لبنان أو يصفه بمفقودي الأثر، وهم من غير المعلوم إذا كانوا قد استشهدوا أم أنهم أسرى لدى الجانب الإسرائيلي. كل هذه التفاصيل نحن على ساعات فقط من انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات بشقها السابع أو بجولتها السابعة، وحتى هذه اللحظة لا يحكى عن تقدم في الملفات التي تطرح على الطاولة، وهذا ما يجعل الأمور مفتوحة على مزيد من التصعيد الميداني الذي رافق 3 أيام من المفاوضات، والذي كان التصعيد في أوجه فيه ليلة أمس وصباح هذا اليوم. أحمد
1: من بلدة المنصوري في جنوب لبنان، مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاشوري، شكرا جزيلا لك جويس، ونذكر بهذه الأخبار العاجلة. مصدر في رئاسة اللبنانية يقول للتلفزيون العربي أن الوفد اللبناني قدم مقترحات بشأن المناطق التجريبية، ويقول مصدر في الرئاسة اللبنانية للتلفزيون العربي أن الوفد القانوني في مفاوضات روما بحث حصرا ملف الأسرى في السجون الإسرائيلية. عن ذلك نذهب إلى مراسل التلفزيون العربي في روما عبد الله إيماسي. عبد الله، ما تأثير ما يحدث في الميدان على هذا اليوم من التفاوض وهذه التصريحات من مصدر في الرئاسة اللبنانية للتلفزيون العربي؟ ما الذي تقوله حتى الآن عن سير هذه الجولة من المفاوضات؟
2: أحمد، التأثير الميداني الذي جرى في جنوب لبنان كان واضحا على مستوى سير هذه المحادثات يوم أمس، انتهت قبل موعدها بساعة، واليوم ولأسباب أمريكية لم يتم التفصيل فيها تأخر البدء في هذه المحادثات لساعة إضافية. حتى الآن الأوضاع تراوح مكانها على مستوى محيط مقر السفارة الأمريكية في روما، حيث تنعقد هذه المحادثات في يومها الختامي. يفترض أن تنتهي، إذا تم احترام الجدول المعلن عنه، ستنتهي هذه المحادثات بعد نحو 3 ساعات. حتى الآن كذلك ليس من الواضح إذا ما كانت ستتوج هذه المحادثات السابعة من نوعها بين لبنان والإسرائيليين برعاية أمريكية، والثانية التي تحتضنها العاصمة الإيطالية روما، إذا ما كانت ستتوج ببيان أو بمؤتمر صحفي. كل المعلومات الواردة بخصوص السياق وجدول أعمال هذه المحادثات مصدره حتى هذه اللحظة هو المصادر الرسمية لبنانية، أي أن الأخبار الواردة بخصوص المعلومات والمواضيع التي جرى التداول بشأنها في هذه المحادثات هو من الداخل اللبناني، المصدر الرسمي من الداخل اللبناني. ما هو ثابت حتى هذه اللحظة أحمد هو أن هذه المحادثات حتى هذه الأثناء، يعني في وبعد قبل ساعات من نهايتها، يبدو أنها ماضية. لا يعلم حتى هذه اللحظة مدى التقدم الحاصل في ملفات ومدى التراجع الحاصل في ملفات أخرى، ولكنه من الثابت أنه حتى هذه اللحظة الإسرائيليون يبدون يعني يمتنعون عن الاستجابة لمطالب لبنانية بديهية، من بينها تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المراحل الثانية من المناطق التجريبية، والحديث هنا عن زوتر شرقية.
1: من روما مراسل التلفزيون العربي عبد الله ماسي، شكرا جزيلا لك عبد الله على هذه المعلومات. ونذهب إلى مراسل التلفزيون العربي من القدس أحمد جرادات. أحمد، ما بين ما يحدث في روما وما يحدث في جنوب لبنان، ما التصريحات والمعلومات الأحدث بشأن ذلك في إسرائيل؟
3: إن إسرائيل حتى هذه اللحظة لم تعلق على ما يحدث في روما تحديدا، ونحن على أعتاب نهاية اليوم الثالث من هذه المفاوضات والجولة السابعة التي تعقد بين إسرائيل ولبنان. ولكن ما يهم إسرائيل في هذه الفترة التأكيد على عدة نقاط، من بينها عدم الانسحاب من مناطق إضافية. أيضا بالأمس نتحدث عن يعني تقريبا إجماع في الإعلام الإسرائيلي الذي نقل عن مصادر عن وجود غضب في إسرائيل من طريقة عمل الجيش اللبناني في المناطق التجريبية، واتهامات للجيش اللبناني بأنه يمارس الخداع ولا يقوم بنزع سلاح حزب الله وتدمير البنية التحتية التي تدعي إسرائيل بأنها بنية تحتية عسكرية تابعة للحزب في هذه المناطق. وأيضا التأكيد الإسرائيلي على جزئية وأهمية نزع سلاح حزب الله بشكل كامل، ليس فقط من جنوب نهر الليطاني، بل من كل لبنان. اليوم أيضا الوزير في الكابينت الإسرائيلي بتسليل سمودريتش تحدث عن ضرورة البقاء في المناطق التي تسميها إسرائيل بالمناطق أو المنطقة الأمنية العازلة في الجنوب اللبناني يعني لفترة طويلة، وعدم الانسحاب من تلك المناطق إلا بعد تفكيك حزب الله بشكل كامل. لذلك هناك في إسرائيل من يطالب بنزع سلاح حزب الله، وهناك أيضا من يطرح جزئية تفكيك حزب الله، وكان قد تحدث عن هذه النقطة قبل أشهر بنيامين نتنياهو عندما قال بأن الهدف بالنهاية من الحرب الإسرائيلية على لبنان تفكيك حزب الله بشكل كامل، وهذا يتطلب القيادة الحكيمة بحسب ادعاء بنيامين نتنياهو، وأيضا نفسا طويلا لإنجاز هذه المهمة. لا تقدم ولا حديث في إسرائيل عن وجود حالة من يعني عدم الانفراج في هذه المفاوضات بعد الجولات الأولى التي عقدت. نتحدث عن اختفاء تقريبا التسريبات في الإعلام الإسرائيلي، ولا يعني يتم يعني إعطاء هذه المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، لا يتم إعطائها المساحة الكافية في الإعلام الإسرائيلي، ولا يتحدثون كثيرا عن هذه النقطة. تركز إسرائيل على ضرورة البقاء في داخل الجنوب اللبناني، وليس فقط هي تركز من خلال التصريحات أو التأكيدات التي يتم نقلها على لسان مسؤولين سياسيين وأمنيين، بل على أرض الواقع أيضا تحاول إسرائيل ترسيخ تواجدها، ترسيخ احتلالها للجنوب اللبناني عبر إنشاء مواقع عسكرية إسرائيلية دائمة في الجنوب اللبناني، عبر تهيئة البنية التحتية لنشاط الجيش الإسرائيلي بإنشاء مواقع عسكرية، مواقع لتواجد الجنود الإسرائيليين وغيرها من النقاط التي يتم الحديث عنها كثيرا في الفترة الأخيرة. إذن لا حديث في إسرائيل عن تقدم أو وجود عائق في هذه المفاوضات في هذه الجولة، ولكن على الأقل هناك اتهامات للجيش اللبناني بأنه لا يقوم بما يعني بما هو مطلوب منه في المناطق التجريبية.
1: من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات، شكرا جزيلا لك أحمد على هذه المعلومات.
4: راديو الحرية
5: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: حطينا. بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: أصيلة اليوم الثاني من هذه الاعتداءات ومنع طواقم الهلال الأحمر كيف أثر حتى الآن؟
4: كل الطواقم ممنوعة أحمد، الهلال الأحمر أيضا طواقم الإسعاف. نحن نقف هنا لأن جيش الاحتلال يمنعنا من الدخول أصلا إلى داخل مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة تماما، أن العدوان هو متواصل اليوم الثاني على التوالي. نادي الأسير الفلسطيني يقول إن أكثر من 60 فلسطينيا تعرضوا للتحقيق الميداني وللاحتجاز وللاعتقال. يصعب تحديد عدد المعتقلين حتى الآن لأن عدوان الاحتلال العسكري لازال مستمرا على مخيم قلنديا. تظهر في هذه الصورة على شاشة التلفزيون العربي آلية لجيش الاحتلال. قوات الاحتلال تواصل إغلاق مدخل مخيم قلنديا، أيضا تمنع الدخول إلى المخيم والخروج منه. نتحدث عن 19,000 فلسطيني هم أهالي مخيم قلنديا، الآن هم محشرون ومحاصرون داخل المخيم. العديد من المنازل تعرضت للمداهمة من قبل قوات الاحتلال. بعد المداهمة يتم اعتقال والتحقيق مع أهالي وسكان هذه المنازل التي تتعرض للمداهمة. ليس فقط مداهمة، نتحدث عن تخريب في المحتويات، نتحدث عن قيام قوات الاحتلال بسرقات مصاغ ذهبي وأموال للمواطنين الفلسطينيين. أهالي المخيمات عموما أحمد وكافة المشاهدين هم في ظروف اقتصادية صعبة، بالتالي هم لا يتحضرون ولا يخزنون المواد الغذائية لأيام طويلة، يعملون ومن ثم يحصلون على قوت يومهم. بالتالي استمرار العدوان العسكري لليوم الثاني على التوالي وإغلاق المحال التجارية، هذا يعني بأن هنالك نقص في الحليب، في الطعام، في المواد الغذائية الأساسية. وهذا ما قالته لنا مصادر من داخل مخيم قلنديا، بأن هنالك نقص ومناشدات من قبل الأهالي بضرورة الحصول على الخبز على الأقل. بالتالي هنالك ظروف إنسانية صعبة أيضا يعانيها المواطنون الفلسطينيون جراء هذا الاقتحام المتواصل. الاقتحام فوضوي بتعبير الأهالي، غير واضح، مداهمة عشوائية للمنازل. أكثر من 5 منازل تحولت إلى ثكنات عسكرية ومراكز تحقيق ميداني. يتم الإفراج عن بعض من تعرضوا للتحقيق الميداني، توجيه رسائل ترهيب وتهديد، ولا يعرف الناس لماذا يتعرضون للتنكيل الجماعي. البيانات الرسمية التي نشرتها سلطات الاحتلال بأن هذا اقتحام لتدمير بناء الإرهاب و لمكافحة الإرهاب على حد وصف الاحتلال الإسرائيلي. يقول الأهالي إن هذا مرفوض وإن لا يوجد أي كتائب مسلحة أو مجموعات مسلحة ولا يوجد فلسطينيون نفذوا عمليات في الفترة الأخيرة انطلاقا من مخيم قلنديا. بالتالي يقولون إن ما يجري هو إقحام لمخيم قلنديا في مسألة الانتخابات الإسرائيلية والحسابات السياسية الإسرائيلية، خاصة وأننا تبعنا أن كان هنالك جدل في الفترة الماضية. يسرائيل كاتس وزير الأمن الإسرائيلي قال إنه أوعز لجيشه بالاستعداد لاحتلال مخيم آخر في الضفة الغربية دون أن يسميه. بعدها رأينا تصريحا لقائد منطقة المركز في جيش الاحتلال آفي بلوت، الذي قال إن لا يوجد بنا تحتية للإرهاب بالوصف الإسرائيلي، في إشارة إلى المقاومة الفلسطينية. لا يوجد في أي مخيم في الضفة الغربية ذلك، بالتالي لا يستدعي ذلك استنساخ تجربة احتلال مخيمات شمال الضفة الغربية إلى بقية المخيمات. هنا أذكر على أن 3 مخيمات في شمال الضفة الغربية هي مخيم جنين وطول كرم ونور شمس، هي محتلة منذ أكثر من عام ونصف. الاحتلال دمر فيها وحدات سكنية عديدة، غير من ملامحها وطرد سكانها قصرا. هنالك أكثر من 45,000 مهجر هم كانوا سكان مخيمات اللاجئين في شمال الضفة. جرى تهديد إسرائيلي باستنساخ هذه التجربة إلى مخيم آخر، لكن ما يجري في المخيم يقول الأهالي إن هذا اقتحام استعراضي، لا يوجد ما يمكن فعله تصويره من قبل جيش الاحتلال في داخل المخيم، من مقاطع الفيديو التي صورها المواطنون اعتداء جيش مدرجج بالسلاح على مواطنين عزل. بالتالي ما يجري هو عدوان على الأهالي هنا. على صعيد الإصابات، الحديث عن 3 إصابات حرجة إلى جانب أكثر من 60 حالة اختناق وفق اللجنة الشعبية، وفق ما قالت لي التلفزيون العربي. الهلال الأحمر تعامل مع 16 إصابة على الأقل. على صعيد المعتقلين كما ذكرنا أكثر من 60، على صعيد المحلات والمنشآت التي هدمت نتحدث بالعشرات، 7 محلات تقريبا صباح هذا اليوم، أمس في حي المطار. بالمجمل هذه المنطقة استراتيجية أحمد، هذه منطقة يخطط الاحتلال لإقامة 9000 وحدة أو 9000 وحدة استيطانية على أرضها للمتدينين اليهود الحريديم. نتحدث عن منطقة فيها شارع استيطاني أيضا، الشارع رقم 45. نتحدث عن منطقة أيضا قربنا معهد قلنديا التقني، وهو تابع للأونروا ومهدد في أي لحظة بأن يتم الاستيلاء عليه في إطار ملاحقة الأونروا. المخيم هو دليل واضح على نكبة الشعب الفلسطيني، هذا أيضا ليس فقط حيز مكاني، هو حيز رمزي. بالتالي ما يجري هو عدوان يشمل الكل الفلسطيني، الشعب الفلسطيني، الذاكرة الفلسطينية، الحقوق الفلسطينية، هذا ما يقوله الفلسطينيون هنا أحمد.
3: المخيم قلنديا، مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي، شكرا جزيلا لك كريستين على الصورة والمعلومات. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران ومسقط توصلتا إلى اتفاق بشأن الخصائص الجغرافية للمسارات في مضيق هرمز.
1: اتفاق طال انتظاره بشأن مضيق هرمز بات في متناول اليد. بلهجة متفائلة تحدث كاظم غريب آبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني عن المباحثات الجارية مع عمان، قال إن تقدماً أحرز فيها وإنها على وشك الانتهاء، رغم إقراره بأن المفاوضات لم تكن سهلة. أبرز ما ستتمخض عنه بحسب غريب آبادي ترتيبات لفتح المضيق أمام مرور السفن التجارية مجاناً لمدة 60 يوماً فقط. كل هذه التفاهمات جرت دون التفاوض مع واشنطن. تنفي طهران على لسان نائب وزير خارجيتها إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة مؤخراً بعكس ما أعلنه الرئيس الأمريكي، لكنه لا ينفي تلقي رسائل من واشنطن.
2: تلقينا مؤخراً رسائل من واشنطن تفيد باستعدادها للعودة للعمل بالتزاماتها كاملة. اتخاذ قرار إيراني بهذا الشأن يحتاج وقتاً، وذلك لتعقيدات كثيرة.
1: لكن ذلك لا يعني تنفيذ البند الخامس من مذكرة تفاهم إسلام آباد.
2: لا يحدد البند الخامس خطوط الدخول والخروج من المضيق، عبارة ترتيبات إيرانية مهمة جدا، وبسببها رفضنا المسار الجنوبي عند عمان وخضنا مرحلة تصعيد جديدة مع واشنطن.
1: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تحدث هو الآخر بلهجة متفائلة لكنها مشوبة بالحذر. قال إن البيان المشترك مع عمان في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية، مشترطاً بأن لا يعرقله طرف ثالث. وفي التفاصيل كشف بقائي عن الاتفاق مع عمان بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار عبور السفن في مضيق هرمز. تصريحات إيرانية أكدت مضمونها صحيفة وول ستريت جورنال، قالت إن إيران وسلطنة عمان تعكفان على وضع اللمسات الأخيرة على مسودة اتفاق لإعادة فتح المضيق. تطورات لابد لرئيس الوزراء الإسرائيلي من أن يسجل موقعا فيها. يقول إن وجود إسرائيل ليس محلا لأي مفاوضات.
5: أنا سيد ترامب.
6: الرئيس ترامب هو أكبر صديق لنا عرفه البيت الأبيض، والولايات المتحدة هي حليفنا الأكبر، والجميع يعرف أننا نقدر جدا الجهود المشتركة المبذولة ضد طموحات إيران النووية، لكنني أود أن أوضح بأن وجود إسرائيل ليس محلا للتفاوض.
1: وفي خضم هذه الأجواء التي تغلب عليها لغة التفاؤل، تعلن وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب عن 5 كيانات لها صلات بالحرس الثوري الإيراني، خطوة قرأت على أنها بادرة حسن نية أمريكية اتجاه إيران. قد تتبعها إجراءات أخرى تضع طهران وواشنطن على سكة إنهاء حالة حرب دخلت شهرها السادس تواليا.
3: وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، ومن واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك ياسر، إلى أين وصلت هذه المفاوضات وما حجم تأثير هذه التهديدات الأمريكية على التقدم الذي قالت طهران إنه محرز فيه؟
5: يمكن القول تأثير أساسي أحمد، وهو ربما يؤثر بشكل كبير على اعتبار أن حتى الآن لا يوجد هناك إعلان إيراني للتوصل إلى نتائج نهائية والإعلان عن هذا الاتفاق، هذا من جانب. ومن جانب آخر أيضا يجري التأكيد حتى الآن، وآخر ما سمعناه بالطبع هو يوم أمس رسميا، بأن صيغة التفاهم مع الجانب العماني لا تزال تدرس وتراجع، ومن ثم سيتم اعتمادها بالطبع. وهذا يتعلق بجانبين أحمد، الجانب الأول هو أن يكون هناك عدم تدخل كما تقول إيران من قبل أي طرف، والكلام هنا بالطبع واضح عن الولايات المتحدة الأمريكية. التدخلات هذه وفقا لبعض التقديرات في الداخل هنا تشير إلى أن هناك ضغوط ربما تمارس من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على الجانب العماني، بالإضافة إلى ذلك الخطاب المتبع من واللهجة التصعيدية على صعيد إبقاء الخيار العسكري على الطاولة الأمريكية في التعامل مع إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق أو عدم فتح مضيق هرمز. وأيضا كل هذا يؤثر على القرار الإيراني أيضا إزاء التوصل في الإعلان عن هذه مذكرة التفاهم أو الاتفاقية مع الجانب العماني، وكذلك في الرد على الرسائل التي وصلت طهران. كل هذا ليس كافيا لإيران أحمد لعودة فتح مضيق هرمز. التفاؤل الذي يجري الحديث عنه أمريكيا أو غربيا لا ينظر هنا في إيران. ما يقوله الإيرانيون هو أن هناك انتهاكات على أكثر من صعيد، حتى ما جرى الحديث عنه أو القرار المتخذ من قبل وزارة الخزانة الأمريكية برفع بعض العقوبات الجزئية عن بعض الكيانات القريبة وعلى صلة من الحرس الثوري، كما وصفتها اليوم إحدى مقالات الصحف الإيرانية بأنها واحدة من 1000 من الانتهاكات التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية في مذكرة التفاهم. لماذا كل هذا الكلام وكل هذا التشكيك أحمد؟ لأن لا وجود لأي ثقة إيرانية في الجانب الأمريكي. هناك أزمة كبيرة وهناك سقف أعلى وأكثر تشددا يتحدث بالطبع هنا المتشددون عنه، وهو أنه لا يمكن العودة إلى طاولة مفاوضات مع الجانب الأمريكي، ولا يمكن بالأساس العودة إلى مذكرة تفاهم نقضتها واعتبرتها الولايات المتحدة الأمريكية شبه ميتة خلال تصريحات رسمية.
3: من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، شكرا جزيلا لك ياسر على هذه المعلومات. ونذهب إلى مراسل التلفزيون العربي من واشنطن عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن، الرئيس الأمريكي الذي وعد وأكد على قرب فتح مضيق هرمز والتوصل إلى الاتفاق، ماذا يقول الآن؟
7: نعم، الرئيس الأمريكي أحمد يتحدث على قرب التوصل إلى اتفاق بحلول ربما الخميس، بحسب آخر التصريحات منذ ليلة أمس، بأن هناك مساعي حثيثة وهناك مفاوضات جيدة تحدث الآن، وربما يتم التوصل لاتفاق لفتح مضيق هرمز وفك هذه الشفرة ولو كانت بصفة مؤقتة لفتح مضيق هرمز حتى لا يتم التأثر في الاقتصاد الأمريكي. وأيضا هناك مخاوف أمريكية أحمد بسبب الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في الولايات المتحدة، وأن مضيق هرمز أثر سلبا على هذه الخاصية تحديدا، ولذلك هناك نوع من الانتظار من قبل الإدارة الأمريكية الآن بأن تفضي هذه المفاوضات بين الإيرانيين وبين العمانيين وبإشراف إن صح التعبير دول الخليج، أو على الأقل بإشراكهم ببعض المعلومات الحساسة الخاصة بهذا الاتفاق، بأن يتم التوصل لفتح مضيق هرمز دون رسوم ودون قيود على الأقل بصفة مؤقتة. فيعلم ذلك جيدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن فتح المضيق سيكون بصفة مؤقتة، ومن ثم نتحدث على الأمور العالقة الأكثر.
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
10: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

جدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: وقف إطلاق نتائج المفاوضات. الآن نشاهد سحب الدخان من حريق في المكان الذي تم الاستهداف فيه أو عملية التفجير فيه في بلدة المنصوري. إذن أحمد،
6: نستمر في متابعة هذه الصور الواردة لأثار هذه التفجيرات في بلدة المنصوري، البلدة التي استهدفت بغارات ونسف لمنازل وأوامر إخلاء أخرج السكان منها بعد تهديدات لم تتوقف منذ الأمس. والآن هذه حرائق وتفجيرات جديدة في المنطقة في بلدة المنصوري، كما نرى في هذه الصور المباشرة لبلدة المنصوري المستهدفة بغارات ونسف للمنازل. تبقى معنا مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاشوري. جويس، كنت تشيرين إلى من أخرج من هذه المنطقة، إلى أين يذهب السكان بعد هذه الغارات المستمرة و إخلاء منازلهم أو هدمها ونسفها وتفجيرها سواء بالغارات أو نسف المنازل المستمر؟
5: أحمد، نحن قبل يومين دخلنا إلى بلدة المنصوري، عمليا لا يسمح لفرق الإعلام بالتوجه إلى المنصوري ولا يسمح إلا لسكان البلدة بالدخول إليها، ولكن عمليا أيضا الدخول إلى المنصوري هو نوع من أنواع المخاطرة بالنسبة للسكان، لذا هم لم يبيتوا ليلة واحدة منذ وقف إطلاق النار ومنذ عودتهم، لأن القوات الإسرائيلية كانت حتى خلال وقف إطلاق النار وقبل صدور أوامر الإخلاء كانت تقوم بإلقاء القنابل الصوتية إما باتجاه المزارعين أو حتى باتجاه السكان الذين يعملون في منازلهم أو على أنقاض منازلهم، وهذا ما دفع السكان إلى زيارة البلدة صباحا ومغادرتها عصرا. هم معظم هؤلاء موجودين في صور، ولكن النزوح لا يقتصر فقط على المنصوري، وإنما كذلك الأمر هو طال في الساعات الماضية برج الشمالي، الإقليلي، الحنية التي تعرضت كذلك الأمر لعمليات استهداف بالقصف المدفعي. هؤلاء يتوجهون مؤقتا إلى صور بانتظار ما ستؤول إليه الأمور على الصعيد الميداني. هناك خشية من العودة تحديدا إلى هذه المناطق لأنها إما قريبة من المنصوري وإما تتعرض للاستهداف والاعتداءات، وبالتالي هؤلاء يتمركزون في صور حاليا. هناك مراكز إيواء لا تزال قائمة في مدينة صور بانتظار ما ستؤول إليه الأمور، ولكن هنا لابد من الإشارة أحمد إلى أن هذه المنطقة المنصورة والمناطق المحيطة بها، الحنية، القليلة، كانت تتعرض قبل أسابيع لاستهدافات ولعمليات ولغارات إسرائيلية قبل وقف إطلاق النار، كانت تتعرض بشكل مكثف وكبير لغارات إسرائيلية والاعتداءات إسرائيلية تحولت إلى منطقة حمراء على الخارطة الإسرائيلية، وبالتالي عمليات النزوح كانت قد تمت في مرحلة سابقة. الدمار أيضا أخر عودة الكثير من العائلات إلى هذه القرى والبلدات، ويبدو أن إسرائيل مجددا تعود لتضم هذه المنطقة وصولا إلى أطراف مدينة صور، إلى المنطقة الحمراء أو المنطقة الاستهداف، وهناك خشية من توسيع ذلك ليصبح ضمن الخط الأصفر، خصوصا وأن المنصوري مثلا هي بجزء منها محتلة وداخل الخط الأصفر، ونتحدث عن مشاع المنصوري أي التلال التي في البلدة، وكذلك الأمر البلدة وسط البلدة غير محتل، وبالتالي هناك خشية من تقدم أو من احتلال كامل وضم هذه المنطقة إلى المنطقة الصفراء، إضافة إلى عمليات الاستهداف في المحيط والتي تحول دون بقاء السكان أقله لي يومين أو ثلاثة أيام لحين تكشف ما ستؤول إليه الأمور في هذه المنطقة تحديدا.
6: جيس، ونحن نرى هذه الصور المباشرة لارتفاع سحب الدخان من هذا الحريق الذي تسببت فيه غارات وتفجير لمنازل في بلدة المنصوري جنوبية لبنان، وهي اعتداءات مستمرة منذ الأمس. ما الذي تقوله الحكومة اللبنانية، خصوصا وأن لها وفد يفاوض إسرائيل في هذه اللحظات في روما، وتصدر تصريحات بشأن ملفات أخرى غير هذه الاعتداءات، سواء مسألة المناطق التجريبية أو كذلك ملف الأسرى، بينما الاعتداءات مستمرة وتفجير المنازل نراه على الشاشة؟
5: في الواقع حتى أوامر الإخلاء أحمد التي صدرت يوم أمس للمنصوري أدت إلى تعليق مؤقت للمفاوضات أو إنهائها في وقت مبكر، وربما هذا ينسحب أيضا اليوم على مجريات هذه المفاوضات بيومها الأخير. كما ذكرت قبل قليل عندما تحدثنا إلى المصادر الرسمية لم يكن هناك الكثير من التفاؤل أو حتى نسبة قليلة من التفاؤل فيما يتعلق بما يمكن أن تؤدي إليه هذه المفاوضات، وربما ما حصل الآن قد يؤخر أو يعطل المفاوضات مجددا. هناك ترقب، خصوصا وأن موقف لبنان واضح لجهة وقف الاعتداءات الإسرائيلية. يوم أمس كانت هناك اتصالات على أعلى المستويات في روما تحديدا في المفاوضات لوقف الاستهداف للمنصوري بعد أوامر الإخلاء. هذا أدى فقط إلى تأخير عمليات الاستهداف حتى

0: الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
1: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
2: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
3: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
4: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM. وإياكم بعدسة الزميل شرب سحب الدخان التي تتصاعد من هذه المنطقة المستهدفة، وبالتالي هناك ترقب على ما يبدو. إسرائيل تسعى لمزيدا من التصعيد الميداني، و لا أدري إن كانت هذه المفاوضات ستستمر عملياً وتستأنف بجولتها المسائية أم لا.
7: صور مباشرة لآثار قصف مدفعي جديد بعد تفجير لمنازل في بلدة المنصوري جنوبي لبنان، والتي استهدفت باعتداءات إسرائيلية استهدفت منذ أمس. أوامر إخلاء صدرت لسكان البلدة التي استهدفت باعتداءات إسرائيلية مستمرة طوال الأشهر الماضية، والآن نرى آثار قصف مدفعي جديد بعد أن تابعنا صور حريق جراء تفجير لمنازل في بلدة المنصوري جنوبية لبنان. استهدافات واعتداءات إسرائيلية تتزامن،
6: قصف مدفعي يتجدد الآن مجدداً، القصف المدفعي متواصل إذن أحمد على بلدة المنصوري. إذن تتواصل منذ ما يقارب الربع ساعة عملية استهداف بلدة المنصوري بالغارات الإسرائيلية وبالقصف المدفعي على هذه البلدة التي كان قد تم إخلاؤها يوم أمس بعد صدور أوامر الإخلاء من قبل القوات الإسرائيلية لسكان هذه البلدة. تتسع رقعة الاستهدافات عمليا لتصل إلى منطقة قريبة نسبيا من الطريق العام حيث نقف ونشاهد سحب الدخان، وبالتالي يبدو أن إسرائيل تستعد ربما لحزام ناري يطال هذه المنطقة هنا. وترقب لما إذا كانت هذه التطورات الميدانية ستؤدي إلى تعليق المفاوضات أو تنعكس سلبا على مجريات هذه المفاوضات التي كان يفترض أو كان يأمل منها لبنان أن يحصل على تثبيت لوقف إطلاق النار بدلا من التصعيد.
7: سنعود إليك، ابقي معنا جويس الحاشخوري مراسلة التلفزيون العربي، تتابع معنا أثار هذا القصف المدفعي الجديد على بلدة المنصور التي استهدفت باعتداءات إسرائيلية مستمرة منذ أمس. عن ذلك ينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. أحمد، إلى أي مدى هناك تصريحات بشأن هذه الاعتداءات وبشأن تأثير ذلك على جولات التفاوض التي توقفت بالأمس وينتظر معرفة مصيرها اليوم؟
8: هناك تركيز إسرائيلي على استهداف بلدة المنصور التي تبعد بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي كيلومترات قليلة عن المنطقة التي انفجرت فيها العبوة الناسفة وأدت إلى مقتل جنديين اثنين أو ضابط وجندي وإصابة أربعة آخرين. لذلك هناك تركيز على هذه المنطقة تحديدا منذ أن أعلن بالأمس وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا لإخلاء هذه المنطقة. وهناك أيضا تحريض من قبل الإعلام الإسرائيلي على منطقة المنصوري وادعاءات بعودة السكان اللبنانيين إلى هذه المنطقة، وأيضا فحص الجيش الإسرائيلي إن كان بالفعل ما جرى يعني

0: بالأمس في مجدل زون كان عبارة عن تسلل أحد مقاتلي حزب الله وزراعة قنبلة، أم أن العبوة الناسفة هي بالفعل كانت مزروعة سابقا وكان المنزل الذي دخله الجنود في الجيش الإسرائيلي مفخخا من فترة العملية العسكرية السابقة؟ لذلك إسرائيل تواصل استهداف هذه المنطقة، تواصل استهداف منطقة المنصوري، وعلى ما يبدو هناك فصل أحمد، هذا الفصل ما بين الخيار الدبلوماسي، المفاوضات التي تجري في روما والتي كانت أيضا سابقا قد أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية، وفصل بين ما يجري على أرض الواقع، وهذا ما نستشفه من خلال استمرار مثلا تفخيخ البلدات اللبنانية رغم استمرار المفاوضات. هذه البلدات التي حاولت إسرائيل وفعلت في الفترة الماضية تفخيخ المنازل، المباني، استهداف المناطق التي تقع في داخل ما تسميها إسرائيل بالمنطقة الأمنية أو المنطقة العازلة. العملية العسكرية لم تتوقف في هذه المناطق، المداهمات، أيضا إنشاء لمواقع عسكرية إسرائيلية دائمة، ومسار المفاوضات هو مستمر بين لبنان وإسرائيل، ولكن لا تعول عليه كثيرا إسرائيل، أو نستطيع أن نقول بأن إسرائيل لا تعتمد على هذا المسار وتحاول فرض وقائع جديدة على أرض الواقع. لذلك منذ الأمس، منذ أن أصدر الجيش الإسرائيلي قرارا بإخلاء منطقة المنصوري، وكان لافتا بأنه أول قرار يصدره الجيش الإسرائيلي منذ التوصل إلى وقف إطلاق النار، أو منذ حتى الحديث عن الاتفاق الإطاري الذي يعني تم التوقيع عليه بين الإسرائيليين واللبنانيين، منذ ذلك الوقت لم نشهد قرارات بالإخلاء أو إنذارات بإخلاء بلدات، ولكن بالأمس بدأت إسرائيل بهذه الخطوة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: ضعف حزم الإنترنت والدقائق والرسائل بنفس السعر. لمشتركي الفاتورة الجدد، اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين، احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام.
1: أريد طور عالمه. تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن تضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضه. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورن لنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
3: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
4: الساعة الآن 3:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي، نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسماً متكاملاً للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.

0: برنامج ثلاث خشبات كل سبت واثنين وخميس الساعة الثالثة عبر منبر الحرية.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.

0: السلام عليكم. التحية لكم السادة المتابعين والمتابعات الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. ساعة جديدة لآخر وأبرز الأخبار الرياضية نبدأها وإياكم من الآن وحتى الرابعة على الهواء مباشرة. ساعة جديدة بكل تأكيد فيها العديد من الأخبار الرياضية، ربما الأبرز فيها الحديث عن بطولة خليل الرحمن الودية، البطولة التي ينظمها نادي شباب الخليل، البطولة التي شهدنا فيها نتائج مميزة في المباريات الأخيرة، خصوصا فوز جمعية الشبان أو أكاديمية الشبان الدولية على ترجي وادي النيس بخمسة أهداف، مباراة كانت قوية وكبيرة من أكاديمية الشبان بقيادة المدير الفني الكابتن أحمد كشكش، اللي إن شاء الله اليوم راح يكون معنا على الهواء لنحكي معه أكثر حول هذا الفريق اللي أعدوا وعمالهم يعني بيعدوا فيه للفترة المقبلة. الجميع أشاد بالأداء الكبير الذي قدمه الفريق ونظر له بأنه سيكون من الفرق التي تقدم أداء طيبا في البطولة المنتظرة أو كأس الألف شهيد، والذي من المقرر أن ينطلق بالأسبوع الأول من الشهر القادم. هذا من جانب. من جانب آخر سنتحدث مع الأخ والكابتن مهند طباخي، وهو عضو الهيئة الإدارية ومسؤول ملف الإعلام بنادي شباب الخليل، لنحكي معه أكثر حول البطولة وحول مباراة الغد. الموضوع الثالث والأخير اللي راح يكون معنا في البرنامج راح يكون حول ما نشر في الساعات الماضية حول انضمام اللاعب الفلسطيني إلى اللاعب الأردني. الإخوان في الاتحاد الأردني وضعوا شرطا، أعتقد هو يعني تعجيزي نوعا ما، أو على الأقل على الفرازة خلينا نسميها، يشترط طبعا على هذا اللاعب اللي لعب مع المنتخب الوطني واللي راح يكون هو الوحيد لاعب محلي في النادي أن يكون قد خاض 6 مباريات دولية رسمية مع المنتخب. أعتقد أنه الموضوع شوي هيك راح أخذ بعض الـ الـ في طريقه طبعا أخذ بعض العقبات اللي يعني كيف الحواجز، خلينا نقول سباق المئة متر أو المئتين متر حواجز، أنك يعني بتمر أول 20 متر حاجز، كمان 20 متر حاجز، كمان 20 متر حاجز، وبتحس أنه كل حاجز أعلى من الثاني. يعني أنه الحاجز اللي مرينا منه في المرة الأولى لما تروح للحاجز الثاني أنت بحاجة انك تعطي جنب اعلى او يعني تقفز بشكل اكبر عشان تمر الحاجز الاعلى. فعشان هيك ابو حاتم راح يكون معنا لنحكي على الهواء في هذا الموضوع. كمان خلوني اذكر بنتيجة فوز اهل الخليل على شباب الظهرية بهدفين لهدف في مباراته اللي كانت ايضا في الساعات الماضية، فالأهلي قد فاز على الغزلان بهدفين نظيفين في ديربي من الدربيات التي نتابعها أو كنا نتابعها ما قبل 7 أكتوبر في مدينة الخليل. كل هذا وأكثر إن شاء الله في سياق البرنامج. بالهندسة الإذاعية إيهاب النتشة، في المتابعة ربحي أبو رموز، وتقبلوا تحياتي من وراء الميكروفون حتى الرابعة عمار بدر ياميت. مرحب.
1: تتابعون الآن برنامج 3 خشبات.
0: حلو الاكشن بيكون. نروح للكابتن مهند. يلا نرحب بالكابتن مهند طباخي، عضو الهيئه الاداريه ومسؤول ملف الاعلام بنادي شباب الخليل، لنحكي معه اكثر حول بطوله خليل الرحمن الوديه التي ينظمها نادي شباب الخليل على استاد الحسين، وتضم 6 انديه، طبعا 5 منها من انديه المحترفين. ابو عدي يسعد مساك واهلا وسهلا بحضرتك.
2: يسعد مساك اخ عمار ويسعد مساء جميع المستمعين.
0: طمنا عنك، شو الاخبار؟
2: والله بألف نعم الحمد لله رب
0: العالمين. دائما وأبدا. إذن تسير بطولة نادي شباب الخليل البطولة الودية بنجاح منقطع النظير، خصوصا أننا نتحدث عن 6 أندية تشارك في هذه البطولة، ونتحدث عن أداء مرضي من جميع الفرق، ومن حيث التنظيم فالتنظيم يسير بالشكل المخطط له بشكل رائع.
2: صحيح أخي عمار. يعني بتعرف هاي البطولة هي عبارة عن بطولة تنشيطية قام فيها شباب الخليل، وتنظيم شباب الخليل لهاي البطولة يعني إلها بصراحة معاني كبيرة. فهي يعني بتعرف شباب الخليل عميد الأندية الفلسطينية، هاي البطولة بتجسد تاريخ النادي ومكانته الرياضية ودوره الريادي في خدمة كرة القدم الفلسطينية. وإلها معاني كمان إنه مدينة الخليل يعني كانت وستبقى هي الحاضنة الرياضية للرياضة الفلسطينية.
0: أحسنت. هي أنا وأنت تحكي مدينة الخليل إجا في بالي مصطلح يعني هيك سبحان الله لوحده، هي المدينة الجامعة للرياضة الفلسطينية، هي اللي دائما عودتنا أنه تضم كل الفرق والأندية لتخرج بصورة ممتازة. إذا تسير هذه البطولة بخطى ممتازة، أعتقد بكرة يعني بخلص عندنا دور المجموعات.
2: صحيح بكرة لا عندنا المباراة بكرة شباب الخليل والجمعية وعندنا المباراة اليوم السبت العبيدية والأهلي.
0: صح السبت، صح السبت. يعني بننهي دور المجموعات وبعد هيك بنروح لدور نصف النهائي. مباريات دور نصف النهائي أي أيام راح تكون ممكن أخي أبو عدي؟
2: مباريات نصف النهائي راح تكون بنفس اليوم، مباراة راح تكون الساعة 6:30، طبعا هم المباراتين يوم الثلاثة. مباراة راح تكون الساعة 6:30 والمباراة الثانية الساعة 8:30.
0: 6:30 و8:30 نص النهائي، والنهائي على هيك راح يكون يوم جمعة.
2: يعني النهائي حتى الآن احنا ما بصراحة ما بدناش نعطي موعد محدد، لأنه في عدة اقتراحات وراح نشوف الوضع الأنسب من ناحية يعني المباراة النهائية، من ناحية الجماهير، لأنه احنا زي ما انت شفت مباراة الافتتاحية كانت للبطولة مباراة مميزة، حضرها الفريق غبير جو ووفد كبير لهذه المباراة. فإحنا معنيين كمان بالمباراة النهائية أنها تكون على قد يعني مستوى البطولة وتكون مميزة بحضور فلسطيني. فالترتيبات للمباراة النهائية حتى الآن ما بدنا نحكي يعني أو ما بدنا نحدد تاريخ، وإذا لاحظت إحنا أصلاً ما حطيناش التاريخ كمان للمباراة النهائية وحتى نصف نهائي. نصف نهائي هلأ اتضحت صورته على الموقع الرسمي للنادي، لأنه في ترتيبات معينة عنا لما تكون جاهزة إن شاء الله بنبلغكم فيها.
0: يا سيدي إحنا يعني بانتظار دائما الأخبار الحلوة والأخبار اللي بترجع لنا شوي على الأقل الإشي اللي كنا نبحث عنه في السنوات اللي فاتت، خصوصا بعد انقطاع النشاط الرياضي. خلينا نحكي أكثر عن مباراة بكرة، المباراة اللي راح تجمع نادي شباب الخليل بأكاديمية الشبان الدولي، أو يعني المعروفة اللي عندنا الجمعية. الفريق اللي قدم مباراة كبيرة كتير في مباراته السابقة حين فاز على الترجي بنتيجة كبيرة، 5 أهداف وفاجأت الجميع، يعني الكل اليوم بيحكي عن
2: المباراة. مفاجأة للجميع بنتيجتها، يعني يعني فريق الجمعية فريق مميز، فريق صحيح أدى أداء ممتاز، ولكن هناك برضو أيضا تراجع كبير في أداء وادي النيس. يعني النتيجة 5 بقوة فريق الجمعية وتراجع كبير من وادي النيس. هذا حسب التحليلات الرياضية اللي حضروا المباراة.
0: على علما أنه الشباب لعب مع ترجي وادي النيس وانتهت المباراة تعادل. إحنا عشان يعني برضو
2: أخوي عمار برضو هاي مش مقياس، وخصوصا أنه أنت بتعرف الفرق كلها من 7 أكتوبر ما في تجمع للفرق. هلا بعض الفرق أنه لما تجمعت لهاي البطولة ممكن أنه يكون في مباريات لبعض الفرق هي بيجي بيحط كل اللي عنده، يعني الأداء كله بيكون في مباراة واحدة.
0: في منه كلام
2: وادي النيس انه مباراة شباب الخليل جاب يعني كل الاداء اللي عنده او اللياقة البدنية استنفذت في مباراة شباب الخليل، واجل مباراة الجمعية جاهز للخسارة. يعني بكل الاحترام لفريق الجمعية فريق مميز، ولكن اداء وادي النيس اختلف اختلاف كلي ما بين مباراته مع شباب الخليل ومع الجمعية.
0: طيب بخصوص شباب الخليل، اعتقد انه تدريبات ماشية بالشكل المخطط له مع الكابتن عبد الله الصيداوي وكل الامور تسير على خير ما يرام. الفريق جاهز؟
2: يعني من خلالك بنقدم الشكر الكبير للجهاز الفني بقيادة الكابتن عبد الله الصيداوي ومساعده الكابتن علاء الزعتري. كمان ما بدنا ننسى مدرب الحراس عبد الصمد ابو سنينة، يعني يعني بنشكرهم على جهودهم وعطائهم المتواصل في خدمة الفريق. وأيضا يعني عشان ما ننسى اللي هو تأثيرهم بشكل مباشر على الفريق، الإشراف الرياضي بقيادة أخونا عضو الهيئة الإدارية عامر سدر أبو يعقوب، وأخونا حازم فلهب أبو عيسى. وأهم إشي طبعا إحنا يعني بقيادة ربان السفينة لنادي شباب الخليل، أخونا وحبيبنا رئيس النادي اللي هو متقال الجعبري أبو علاء، وجميع أعضاء الهيئة الإدارية. يعني الإدارية يعني أنت يمكن بتشوفهم هم الحضور إدارة نادي شباب الخليل لمباريات شباب الخليل والمباريات الأخرى. يعني إحنا لما مباراة الظهرية مبارح معظم الهيئة الإدارية كانت متواجدة. يعني إحنا متواجدين مش بس في مباريات شباب الخليل، بالعكس إحنا معنيين جدا بنجاح البطولة، وهذا إشي بالنسبة إلنا مهم جدا إنه إنا نكون حاضرين في جميع مباريات هاي البطولة، سواء شباب الخليل كان طرف فيها أو كان أو لم يكن.
0: كل الاحترام الأمانة. وشوف يعني لما نيجي نحكي عن إدارة شباب الخليل إحنا ممكن منظلمها لأنه ما بنعطيها حقها دائما، خصوصا بعد هذا الجهد الكبير اللي يعني قامت فيه وعمالها ماشية بنفس محترم. ويعتبر شباب الخليل هو من قرع الجرس بعودة النشاط الرياضي، هو من أطلق الحافلة وقالهم يلا اركبوا.
2: القيادة دائما بتصدر من كبير البلد، وشباب الخليل كبير الرياضة الفلسطينية، فهو من قرع الجرس، والحمد لله انه كان له تأثير كبير طبعا بجهود الجميع، بجهود الإعلام كمان. يعني احنا ما كل الشكر لكم جميعا للمتابعة الحثيثة لمجريات البطولة. وقبل ما أنسى بدي أقدم شكر كبير لمدير الفريق اللي موجود باستمرار بكل في الملعب اللي هو الأخ رائد الشريف المميز
0: أبو الرامز، حبيبنا أبو الرامز
2: كمان معانا في في في بتعرف في الإعلام الرياضي لنادي شباب الخليل. فالكل مش مقصر، كل شكر كمان يعني من خلالك أخي عمار بنشكر الهلال الأحمر الفلسطيني على تواجده في جميع المباريات وأدائهم، يعني نشكرهم جدا على تواجدهم معانا. اللجان الرياضية يعني ما بدي أنسى حدا، بس يعني النجاح ما بيكون من شخص أو من فئة معينة، بالعكس هي منظومة كاملة والنجاح يعني للجميع.
0: خلينا نذكر أنه مباراة بكرة مع أكاديمية

0: الشبان راح تكون الساعة 8:30 أخي أبو عدي.
1: الساعة 8
0: الساعة 8 مش 8:30
1: 8 بإذن الله.
0: الشباب والأكاديمية أو الجمعية راح تكون الساعة 8 على استاد الحسين، وهي كمان دعوة لكل الجماهير تكون موجودة بالملعب لتشجع الفريق، لأنه أعتقد يعني بكرة مباراة كمان مهمة للشباب إنه
1: مهمة جدا نهائي. مهمة جدا بكرة لتأهل شباب الخليل للنصف نهائي، وهي يعني أنت من خلالك جمهور شباب الخليل يعني بنتمنى إنه يكون اللي هو الرقم الصعب في الرياضة الفلسطينية، نتمنى إنه يكون خلف الفريق بكرة إن شاء الله ويكون للمباراة النصف
0: على إحنا عشان إحنا عشان عشان نأكد إنه كونه يعني ترجي وادي النيس عنده نقطة والشباب عنده نقطة، اليوم الأكاديمية أكاديمية الشبان عندها 3 نقاط، مباراة بكرة في حال خسر الشباب يعني لا سمح الله منه من أكاديمية الشبان بنتيجة أقل من ترجي وادي النيس فراح يتأهل، لكن إذا ما وهذا صعب إنه تفوق يعني تخسر بنتيجة أكبر من اللي خسرها ترجي وادي النيس، خلينا نقول بنسبة 90% الشباب في الدور القادم يعني أوريدي
1: يعني ان شاء الله رب العالمين. احنا موضوع الخساره مش وارد عندنا،
0: فعشان هيك احنا بس احنا عشان نقول للناس انه تقريبا الشباب هو متاهل
1: باذن الله
0: ان شاء الله. طبعا نذكر مره تانية الساعه 8 على استاد الحسين، ودعوه لكل الجماهير. انا بدي اشكرك اخي ابو عدي، وان شاء الله يعني بنشوفك بكره وبتنتهي المباراه على خير، وان شاء الله الشباب يقدم فيها كمان اداء كبير. شكرا اخونا مهند طباخي مسؤول ملف الاعلام بنادي شباب الخليل وعضو الهيئه الاداريه على كل هذه التفاصيل. نسمع دقات الساعه وبعد هيك نروح لكشكش.
2: تتابعون الآن برنامج 3 خشبات. الساعة الآن 3:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: نكمل معكم متابعينا الكرام البرنامج بعد دقات الساعة، ومن الإخوان في نادي شباب الخليل رح نضل طبعا بأجواء بطولة خليل الرحمن، لكن خلونا نروح لنحكي أكثر عن أكاديمية الشبان الدولية، الفريق اللي يعني أبهر الجميع من حيث الأداء والنتيجة في أولى مبارياته في هذه البطولة. طبعا أكاديمية الشبان بقيادة الحبيب الأخ والكابتن اللي يعني اسمه سابق الكابتن أحمد كشكش أبو النصر، اللي يعني رسم لإله أو كتب مسيرة حافلة بالعطاء في كلاعب كرة قدم، وشفناه على مستوى الدوري المحلي وعلى مستوى الاحتراف الخارجي، وشفنا قديش كانت بصمته واضحة وحاضرة. فأكيد لما لاعب عامل هذا الإنجاز الكبير يجي يقول بدي أدرب، فيعني رح ينوله من النجاح مش جانب، جوانب كثيرة. بديش أقول زين الدين زيدان كان من أمهر اللاعبين وصار من أمهر المدربين، بلاش هلأ كشكش أقول لك طلع عمار شو بيحكي عني، لكن خلينا نقول على نفس الخطى يسير كلاعب وكمدرب. أبو النصر يسعد مليون مساك حبيبي.
1: يسعد مساك أخوي عمار أنت وجميع المستمعين.
0: طمنا عنك، شو الأخبار؟
1: والله بألف نعم، الله يخليك يا رب.
0: هلا اذا بدنا نضل ماشيين على نفس نهج زيزو الفتره الجايه بنشوفك في المنتخب.
1: الله كريم ان شاء الله. كل واحد كل مدرب له طموح طبعا الافضل.
0: ايش اكبر طموح لك انك تصير المدرب وين؟
1: هلا الواحد بحاول انه يطلع السلم خطوه خطوه، احنا لسه بداياتنا وان شاء الله.
0: طب الطموح العالي لإلك مثلا، الطموح العالي لإلك وين تصير؟
1: طبعا الواحد له شرف انه يقود منتخب بلده، هذا الطموح الاكبر له.
0: كل الاحترام. انت مدريدي ولا برشلونه ابو النصر؟
1: لا لا انا ضدك برشلوني.
0: اقول لي تيكي تاكا مش تيكي تاكا لي طبعا. يعني رحب فيك حبيبنا ابو النصر، ومثل ما حكينا لاعب خلوق ومدرب خلوق الامانه، واحد من اكثر اللاعبين دائما لما اشوف في الجلسات الرياضيه اللي بكونوا قاعدين لما يجي يحكوا عن اللاعبين الخلوقين، خلينا نقول المؤدبين المحترمين، اذا ما كانش الاسم الاول بكون الاسم ماكسيموم الاسم الثاني الكابتن احمد كشكش، فدائما حاضر في كل هذه الجلسات.
1: وبالأول وبالأخير مكسب اللاعب خلال خطط كلاعب أو مدرب هي سيرته الأخلاقية.
0: صحيح صحيح صحيح. أنا بهنيك الأمانة، يعني اسمك سابق والصيت سابق الكابتن أحمد كشكش، فكمان من الناس المحبوبة والمعروفة على مستوى الوطن. لاعب كنت ناجح ما شاء الله، وشفنا هذا الإشي على المستوى المحلي أو كمان لما احترفت بالخارج، كمان مدرب في أول مباراة لإلك خلينا نقول تم تسليط الضوء عليها، لمع اسمك وبرز اسمك، يعني خلينا نقول بديش أقول أكثر من لعيبة أو أكثر من اسم الأكاديمية، لكن يعني الكابتن أحمد كشكش اليوم في صدارة العناوين بعد الفوز على ترجي واد النيس بخمسية.
1: أخي عمار، يعني بالأول إشي بدناش نضيع جهود الناس، إحنا بحب أشكر يعني نادي شباب الخليل على تنظيم هاي البطولة اللي حققت إلنا ولجميع الفرق المشاركة يعني الفائدة الفنية إلها، إنه كل مدرب بيقدر يعني يشوف إيش نواقص وإيش الاحتياجات اللي عنده، فهذا يعني شكر لابد منه. بالنسبة لمباراتنا مع واد النيس، يعني احنا بدناش نكبر حجرنا برضو، لسه احنا في البدايات يعني، وبنحاول نأسس فريق يجمع بين الخبرة والشباب، وهذا كله اجى بجهود لاعبين يعني التزموا خلال فترة اعداد. وانت بتعرف انه الوضع بالأندية صعب جدا، انه الأندية اليوم فيش في عوائد مالية للاعبين، وانا بحب من خلال برنامجك اشكرهم اللاعبين على الالتزام خلال فترة الاعداد، وهذا كله يعني المباراة والنتيجة اجت مكافأة لهم على جهدهم وتعبهم خلال هذه الفترة.
0: حتى كمان اللعيبة في الجمعية ما بيقبضوش بشكل مستمر؟
1: لا، احنا ما فيش مقابل مادي مقابل التزام اللاعبين في التدريبات
0: يعني. اعتقد ان اغلبهم موظفين في الجمعية ابو النصر ولا لا؟
1: نعم،
0: اعتقد انه يعني اغلب اللاعبين هم موظفين في الجمعيه ولا لا؟
1: لا، احنا النسبه الموجوده عندنا كلاعبين موظفين لا تتعدى 30%.
0: والباقي كمان يعني بيلعبوا مثل ما حكى لي ابو العبد، الله يا ربي سهل عليه، اخونا اياد ابو غرقود لله والوطن.
1: ما انت شايف الوضع العام على كل الانديه نفس الشيء، احنا بنعاني من مشاكل اقتصاديه اغلب انديه المحافظات بسبب الحرب اللي على اهلنا في غزه.
0: كنت احكي مع ابو العبد اليوم، وبالمناسبه انا اخذت رقمك منه، فرنيت عليه بقول له ابو العبد بدي رقم كشكش، بقول لي وال عليك يا زلمه، مسمي لي حالك عمار بدر وابن الخليل ومش عارف شو، معكش رقم كشكش؟ قلت له والله الارقام اللي عندي، عشان تعرف من تليفون لتليفون بعد مرات بتروح كل الارقام، فبقول لي انا فكرت بدك رقم فلان رقم علان، اما يا عمي كشكش بنبعث لك اياه. فبساله بقول له وين اليوم؟ بقول لي في الامعري. بقول له يعني نازل اصل رات. قال لي اسكت يا زلمه، كله لله والوطن. فعشان هيك
1: صحيح يعني يخلف عليهم اللاعبين اللي بيقدروا يجوا يلتزموا. ما انت عارف انه خلال فتره 3 سنين هاي يعني كل لاعب حاول انه يشوف له مصدر رزق ثاني، فهلا صعب انك خليه يسيب مصدر رزقه ويجي يتدرب.
0: قلت اكيد
1: يعني اقول لك يخلف عليهم بالاول بالاخير.
0: يعني احد اللاعبين خبرني بيقول لي انه احد المدربين بيحكي للاعب انه يا ريت التمرين اللي جاي نلتزم بالجوارب نفس اللون. قال له يا زلم لو اجاك في بنطلوني قماش لعبه، يعني يخلف عليه اللي يخلف عليه اللي جاي يلعب معك. بالفعل يعني معه حق في هذا الموضوع.
1: طبعا احنا في فتره انتقاليه، يعني انت بدك اليوم كمان في اجيال ماتت خلال الفتره الماضيه يا عمار، يعني انت اليوم تنحط في الصخر عشان تطلع فريق فوتبول، ويمكن يعني الأندية والمدراء الفنيين في الأندية كلها يمكن بيحكوا لك نفس الحكي. يعني انت بتدور على اليوم على انك تجمع خلال، يعني خلينا نكون واقعيين، يعني الرياضة بترجع بدها ترجع بوضعها الطبيعي بدها سنتين يعني ساعتين قول ثلاثة قبل ما تبدأ ترجع يعني.
0: صحيح.
1: فانت
0: صحيح.
1: اليوم بدك تتعب على لاعب عمره 33 ولا 35 سنة ما رجعت الرياضة الا وانتهى،
0: يعني حدا اخو حدا قول لي
1: بالضبط. انت اليوم تحاول انه نطلع اولاد جيل جديد، اكل الانديه تتبع نفس الخطوات حاليا يعني.
0: وهذا شوف يعني دائما خلينا نقول يعني اي عوده لما كان سابق، ففي بعض التضحيات اللي لازم نضحيها. فاعتقد انه كمان اللاعبين الانديه المدربين اليوم عملهم بضحوا بكثير من الامور، كثير من الاموال، عشان نقدر نصل لإشي كنا احنا يعني اوريدي احنا عايشين فيه، يعني نصل لنصه لربعه، فاحنا بنكون عملنا انجاز. فتخيل انه بعد مواسم مليئه بالاثاره والحماس ودوري المحترفين، وشفنا الملايين كانت من كل حدب وصوب تنصب على اللاعبين، اليوم يعني احنا بنلعب لله والوطن بس عشان نقول يلا بدنا نرجع لربع ما كنا عليه.
1: صحيح صحيح. انت الفترة طويلة والرياضة بدمي وبدمك وبدم ناس كثير، فما بتقدر انك تسيبها لفترة طويلة. وهذه حياة وبدنا نرجع نعيشها
0: يا سيد. ان شاء الله بترجع الحياة افضل مما كانت عليه. بكرة امامك امتحان اخر امام فريق انت كنت يعني احد نجومه، احد اللاعبين اللي صنع كمان تاريخ له في هذا النادي. غدا سيقابل او ستقابل أكاديمية الشبان نادي شباب الخليل.
1: طبعا شباب الخليل نادي كبير وغني عن التعريف. اليوم محاول إدارة شباب الخليل انها تجمع لاعبين صغار في السن مثلوا اكثر منتخبات الوطنية في الفئات السنية، يعني معدل الاعمار عنده صغير كثير، وهو يعتبر الفريق الاجهز على صعيد الوطن لانه بلش فترة اعداده من بدري وحاول استقطاب اللاعبين صغار السن في من السن الاولمبي يعني تحت 23 سنه. يعني في كل المراكز هو اكثر نادي جاهز، يعني خلال مشاهدتنا مباراه وادي النيل فريق متكامل شبه بصوره كبيره، يعني في جميع خطوطه ويملك مدرب كبير. احنا بدناش نحاول نطلع المباراه من اطارها الودي، وان شاء الله احنا وياهم نقدر نستفيد منها يعني نستفيد منها فنيا، نشوف ايش نواقصنا وايش نواقصهم، وان شاء الله تعدي المباراه على خير.
0: يعني احنا بنقول دائما انه ان شاء الله الامور بتمشي على خير وبتعدي على خير، لكن يعني خلينا نقول بكره الشباب مثل ما كنا نسمع من اخونا مهند من شوي انه يطمح للفوز، انه الخساره مش وارده في في في خاطرهم او في بالهم. بتعرف انه في حاله الخساره يعني بروح تاني مجموعه الشباب، عشان هيك
1: لا ما احنا بالاول بالاخير يعني بقول لك انا بديش انا احط المباراه احط لاعبين واقول لشباب الخليل تحت ضغط. انت اليوم لك اهداف من كل مباراه، يعني المباراه لا بت بت بت قبل مؤاخذه يعني لا بتهبط ولا بتصعد، انت عندك اهداف من المباراه فنيه بدك تحققها. احنا حنكون ان شاء الله لاعبين جاهزين، نحاول نستمتع في المباراه والناس تستمتع، هذا اهم شيء بالنسبه لنا.
0: يا سيدي احنا هذا اللي بنتمناه، احنا شو بدنا اكثر ما نستمتع بكره لما نجي نحضر المباراه، نستمتع في اللقاء، خصوصا انه راح نشوف اداء مميز من الفريقين بعد الاداء اللي شفناه للجمعيه، وكمان الاداء اللي شفناه لشباب الخليل ممكن تكون هي الاقوى حتى اللحظه في البطوله.
1: ان شاء الله ان شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع واللاعبين يكونوا عارفين.
0: طيب كابتن انا بعرف
1: يمكن في المباراه بصوره حلوه،
0: بدي اسالك سؤال بس انا خايف انه ننسى حدا، لكن حلو حلو كثير لو اعطينا اللاعبين حقهم، تقدر تذكر اسماء التشكيله الاساسيه مثلا لعبه المباراه اللي فاتت عندك؟
1: عندي انا ما عندنا حارس مأمون
0: لا الاسم يعني الاسم كامل عشان نعطيه حقه قدام الناس اللي بتسمعنا حاليا، يعني مأمون مثلا، خلينا نقول مأمون بدر مثلا يعني عشان هيك يعني اسمه اسمه
1: الحراسة كان مأمون الخطيب، ظهير ايمن تامر الأواسمة، قلب دفاع علي ابو خلف ويزن العويوي، ظهير ايضا
0: طبعا يزن العويوي اللي كان يلعب مع الشباب صح،
1: يزن العويوي
0: اللي كان مدافع الشباب عشان الناس تعرف.
1: صحيح
0: ومأمون الخطيب حارس الاهلي
1: بالضبط، ومنتصف الملعب بيلعب
0: لا ما قلتليش مين مين الباك شمال؟
1: محمد السلايمة.
0: السلايمة محمد.
1: وفي الوسط محمد ابو حديد وخيري عبدين وصهيب شاهين.
0: صهيب شاهين انا طبعا ابو حديد وعبدين بعرفهم بس مين الثالث قلت لي؟
1: صهيب شاهين.
0: صهيب ما بعرفوش.
1: وسامة الشريف وعطايا صلاح ويوسف الشريف، هدول التشكيل الاساسي.
0: الأمانة كل الاحترام، انت بتحكي عن ال11 لاعب، هم 11 لاعب من مدينة الخليل كمان يعني.
1: صحيح ما فيش
0: 11 لاعب من المدينة يعني
1: انت نفسها. بتقول نحكي لك القدرات المالية للأندية صعبة يعني.
0: بس عندك لعيبة ما شاء الله عليها يعني، عندك لعيبة فيهم عندهم خبرة.
1: ما احنا بقول لك احنا حاولنا نعمل مزيج بين اللاعبين الشباب ومع اللاعبين الخبرة.
0: يا سيدي غدا ملقانا ان شاء الله، انا بتمنى لك كل التوفيق ابو النصر ونعيما صحيح.
1: الله
0: حبيبي شكرا الكابتن احمد كشكش المدير الفني لاكاديميه شبان الدوليه، من الناس المحترمه جدا والخلوقه واللي بتنحب ربنا الله يعني. بكره الساعه 8 مباراه امام شباب الخليل، فاصل هي الساعه 3:30، عايش شايف حالك يا زلمه بيج بن، هيها 3:30 على فكرة. الناس اللي بتشوف حالها لازم بالفاصل تطلع تشوفهم انت عشان يعني فاصل ورجعين.
2: برنامج ثلاث خشبات.
3: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
4: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

أسراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: نكمل وإياكم متابعينا الكرام البرنامج بعد الفاصل، وبهذا الجزء بكل تأكيد سيكون الحديث حول انضمام اللاعب الفلسطيني للدوري الأردني ومعاملته كلاعب محلي. كنا قد تحدثنا سابقا عن هذا القرار، لكن ما تبع هذا القرار من ردود أفعال بالشارع الرياضي الأردني أعتقد أثرت على عملية انضمام اللاعب الفلسطيني كلاعب محلي في الدوري الأردني بوضع مزيد من العقبات. وحكيت أنا في بداية البرنامج السباق 100 متر حواجز، بتعرفوا ما بتمر من الحاجز الأول بتروح للحاجز الثاني، ما بتصل عند 100 متر الحاجز الأخير إلا يعني بالعافية بدك تمر منه، وكثير من العدائين بيتعرقلوا في الحاجز الأخير. فيعني أنا شايف أنه لا، اللي وضعوا لنا إياه آخر شرط اللي هو أنك تخوض 6 مباريات هو يعقد أو يعني يضع مزيد من العرقيل من انضمام اللاعب الفلسطيني. كان المفروض أنه نشوف تسهيلات مش تعقيدات بانضمام اللاعب الفلسطيني ومعاملته كلاعب محلي، مع العلم أن أنا شايف أنه إحنا بحاجة كل لاعب الفترة القادمة، لكن أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي أبدا. خلينا نعلق على هذا الموضوع مع الحبيب محمد عراقي أبو حاتم اللي صار معنا على خط التليفون. يسعد مساك أبو حاتم.
1: شكرا خمار، تحياتي لك للجميع.
0: طمني عنك، شو الأخبار؟
1: الله يخليك، تحياتك خمار.
0: حلوة سباق المئة متر حواجز.
1: مقدمة معبرة.
0: لا شوف، القرار يعني في البداية لاقى استحسان كبير بالشارع الفلسطيني، على الرغم انه كان في بعض المعوقات من انضمام اللاعب ومعاملته كلاعب محلي، لانه شفت الشروط اللي حاطينها، زادوا طين بلة فوضعوا شرط 6 مباريات.
1: يعني في البداية انا طبعا ما حبيتش اكتب على الموضوع او علق لحد ما يطلع قرار رسمي من الاتحاد الاردني ونعرف القرار الرسمي بتفاصيله ثم يعني نحكي عليه. وقد كان يعني طلع القرار الرسمي من الاتحاد الاردني قبل ايام، امبارح كتبت انا عن الموضوع واليوم بمعيتك بنحكي فيه. اول شيء يعني اولا بنقول انه شكرا لاي اتحاد عربي يسعى لمساعده اللاعب الفلسطيني قدر الامكان. هذا يعني امر مطلوب، وانا اعتقد انه هذا واجب على الاتحادات العربيه انه تساعد الرياضه الفلسطينيه والكره الفلسطينيه واللاعب الفلسطيني في كل الاوقات، خاصه في الظروف الحاليه. اثنين، نتطرق لقرار الاتحاد الأردني. بنذكر الناس وبنأكد أول شيء شو القرار. القرار طلع أنه الاتحاد الأردني قرر السماح لأنديته بقيد لاعب فلسطيني واحد كلاعب محلي، بشرط أن يكون هذا اللاعب قد خاض 6 مباريات دولية رسمية سواء مع منتخب فلسطين الأول أو المنتخب الأولمبي. هذا هو نص القرار حرفيا. هلا لما نطلق للقرار وفحواه ومدى فائدته، انا برايي اولا انه الاردن الشقيق يعني بحكم العلاقات التاريخيه اللي بين فلسطين والاردن وشعب واحد، والعلاقات الجغرافيه والسياسيه والاجتماعيه والاسريه الى اخره على مدار عقود طويله، تاخر كثيرا في موضوع اصدار قرار باعتبار اللاعب الفلسطيني لاعب محلي. انا اعتقد انه الاتحاد الاردني كان يجب ان يكون اول اتحاد عربي يصدر هذا القرار، مش اخر اتحاد عربي.
0: هو ان تاتي متاخرا خيرا من لا تاتي.
1: ماشي يا حمار، بس ما هو عشان يعني نحط الناس بصوره شو فكرنا بالنسبه للموضوع. انا بالنسبه لي الاتحاد الاردني تاخر سنوات طويله جدا.
0: صحيح.
1: واحد اثنين، لما طلع القرار طلع بقيد لاعب واحد فقط، يعني قرار على كده زي ما بنقول، يعني مش مثلا السماح بلاعبين 3 لاعبين، لاعب واحد. اوكي، من تقيه اتحاد اردني شكلك اتخذت القرار على مضض، يعني انه ها بدنا نحاول نساعد. ما دام انت اتخذت قرار بقيد لاعب واحد، الشرط الموضوع اخل بالقرار وافقد الفائده. الشرط اللي هو خوض 6 مباريات دوليه رسميه. ليش؟ طبعا ليش، لانه الحاله هاي القرار بشكل الحالي ينطبق فقط على عدد محدود من اللاعبين، وبالتالي راح يستفيد منه عدد قليل، يعني 10-20 لاعب فقط هم اللي بنطبق عليهم الشرط اللي هو خاض مع المنتخب الأول 6 مباريات دولية أو مع المنتخب الأولمبي. وبالتالي الفائدة راح تعم على اللاعبين الفلسطينيين قليلة جدا، راح تعم على عدد محدود، شريحة محدودة. كنت أتمنى مدام القرار طلع وأصلا فقط قيد لاعب واحد، إنه خلص الشرط ما يكون ويكون مفتوح، قيد لاعب فلسطيني واحد كلاعب محلي، وقتها الفائدة بتكون أكبر. ليش؟ لأنه الهدف من القرار أنه نحقق الاستفادة أو خوض تجربة اللعب في الدولة الأردنية للاعبين الفلسطيني اللي مش في المنتخب الأول، لأنه في المنتخب الأول كلهم محترفين، واسمح لي، في دوريات أقوى من الدوري الأردني وأغلى من الدوري الأردني، دوري عربية أو أوروبية. وبالتالي كان نفس القرار يكون بدون شرط عشان نشوف لاعبين يطلعوا من الكرة المحلية من الدوري المحلي، سواء اللي ما احترفوش بالمرة أو اللي راحوا مثلا على ليبيا في خطوات احترافية متسرعة وفشلت تجاربهم رجعوا، أو لاعبين موهوبين عندنا من فلسطين بين سن 19 و23 يطلعوا يخوضوا تجربة في الدوري الأردني مثلا موسم مع أي نادي. بالتالي لو القرار كان بدون شرط كان الاستفادة كانت أكبر، كان شفنا تجارب للاعبين فلسطينيين مواهب واعدة زي العام لما شفنا بعض التجارب المواهب، لكن تم قيدهم العام كلاعبين أجانب، اللاعبين اللي كنا نغطيهم في الفقرة عندك، فقرة اللاعبين الفلسطينيين في الخارج كنا نغطي اللاعبين في الدوري الأردني بس كانوا أجانب. أنا رأيي الشخصي يجب على كل اتحاد عربي أن يقتدي ويحذو حذو الاتحاد المصري لكرة القدم، كل الاحترام وتعظيم سلام للاتحاد المصري لكرة القدم. ليش؟ لأنه من سنوات طويلة قراره واضح لم يتغير، مسموح لكل نادي مصري بقيد أي عدد ممكن من اللاعبين الفلسطينيين ومعاملتهم كلاعب محلي بدون النظر أنهم في المنتخب أو مش في المنتخب، لعبوا أو ما لعبوش دوليا. وبالتالي شاهدنا أنه الموسم الماضي كان في 7-8 لاعبين في الدوري المصري، بأكد لك أنه في الموسم الحالي، وحكينا معك فكرة راح نحكي، راح يكون الرقم مضاعف، وفي لاعبين راحوا للدوري المصري، في لاعبين راح يروحوا مش في المنتخب الأول ولا حتى في المنتخب الأولمبي، وفي ناس لعبوا منتخب أولمبي وما لعبوا منتخب أول وراحوا لأندية مصرية وأندية في الدوري الممتاز اللي تلعبوا بالأهلي والزمالك. وبالتالي يعني بتمنى من أي اتحاد عربي لما بده يساعد يعني القرار يطلع له فائدة، ما نحط شرط يقلل من فائدة القرار. وأصلا كمان ظهر اعتراضات قبل طلوع القرار، وهذا أنا مستغرب له من بعض وسائل التواصل المواقع الأردنية، شو اللي يعني في ضرر على اللاعبين الأردنيين وبنحجب مواهب؟ يعني حكي بصراحة كلام غير منطقي. الكرة المصرية نفسها كل نادي عنده 5 لاعبين أجانب وفوقهم يحق له قيد أي عدد ممكن من اللاعبين الفلسطينيين. ما شفتش حدا اشتكى، ما شفتش حدا قال المواهب المصرية بتاخذ فرصة.
0: شوف الشارع الأردني، شارع الرياض الأردني أبو حاتم، يعني شارع الرياض الأردني أعتقد أنه كان غاضب بشكل كبير من القرار،
1: غريب وغير حمار.
0: أنا دخلت على بعض الصفحات الرياضية وشفت بعض التعليقات، كانت التعليقات جدا مسيئة.
1: ما هو هذا اللي إحنا بنستغرب له. القرار أصلا هزيل قيد لاعب واحد ومشروط طغرة، يعني لسه لو لاعب واحد ومفتوح بنقولها ممكن نستفيد من المواهب المحلية، نطلع بين 20-21 يعني مواهب واعدة ما خدتش فرصة الاحتراف تطلع تاخذ أول فرصة لها في الأردن، تحط قدمها في بداية الاحتراف

0: قبل اكثر من 16 وحكينا عن الموضوع انه في مسؤوليه للاتحاد الفلسطيني انه يضغط بصوره مباشره من خلال علاقاته مع الاتحادات العربيه انه تطلع قرارات بتسهيل احتراف اللاعبين الفلسطينيين، ومش يكون قرار مؤقت، يكون قرار دائم.
1: هو شوف، هو لو لو لو لو, لو لو كان لو كان القرار انه يعني يضم اي لاعب مش لاعب واحد، انه خلينا نقول الاشي مفتوح يكون، اعتقد انه مش راح يكون هالكم الكبير من اللاعبين الفلسطينيين بدور الاردني، لانه كمان في يكون مدرب له حاجته وله نظرته باي لاعب. عمليه يعني تضييق الخناق على عمليه انضمام اللاعب الفلسطيني اعتقد اثرت على على على هذا الموضوع. خلينا نسمع دقات الساعة أبو حاتم ونرجع نكمل حديثنا.
0: ماشي.
2: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات. الساعة الآن 4:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
1: نكمل معك أبو حاتم، وكنا وصلنا لنقطة إنه لو خلوا الأمر مفتوح مش راح نشوف الكم الكبير. يعني أنا مش عارف لإيش الخوف من اللاعب الفلسطيني بانضمامه للدور الأردني.
0: زائد إحنا يعني بنأكد على نقطة، إحنا نحترم الكرة الأردنية وبنشجعها ومتمنى لها الخير، لكن بكل تقييم مهني وواقعي الدوري الأردني يعني دوري مش قوي جدا إذا نقارن بالدوريات الثانية، ولا دوري غني. يعني بتطلع على الأندية الأردنية، عندك الحسين يربل حطه بكفي من ناحية القوة والغنى والنفوذ والتعاقدات والطموح، حتى الفيصل والوحدات قطبي الكرة الأردنية يعني شاهدنا السنوات الأخيرة معاناة لهم من ناحية مالية وبعيد عن البطولات وكذا، فما بالك بحال الأندية الأردنية الأخرى. يعني وضعها المالي وضع يعني عادي جدا، وبالتالي مش إغراء كبير لأي لاعب فلسطيني إنه يروح. مثلا لاعب فلسطيني محترف مش هيفل تجربته الاحترافيه في دوله عربيه اوروبيه اسمح لي ويجي على الدوري الاردني. عشان هيك احنا القرار لو طلع مفتوح كان فرصه لاعب هنا موجود في محافظات الضفه مثلا انه ممكن يطلع على الكره الاردنيه كتجربه احترافيه اولى له، يمكن عمره 19 20 21، موهبه شاب يطلع اول خطفه يتامس مثلا بدايه الاحتراف له هنا بيكون القرار مفيد. لو لاعب واحد، لو طلع مجموعة من اللاعبين، خلنا نقول 7 8 10 من الضفة الغربية من كل الأندية مواهب شابة بين 19 و23 على الكرة الأردنية كتجربة احترافية أولى لهم، نقول أوكي ممكن نكسب منهم مجموعة لقدام مواهب شابة تنطلق بالاحتراف الخارجي وتكمل مثلا طريقة للمنتخب الأول. أما أنا أشرط إنه يكون خاط 6 مباراة دولية، يعني أنت بدك لاعب جاهز بالمنتخب الأول أو مثلا بالمنتخب الأولمبي، وهي شريحة محددة من اللاعبين. أوكي يعني بعض الناس بتكون ما هو الاتحاد القطري أخذ قرار مثلا مماثل، يعني إحنا عشمنا في الاتحاد الأردني بصراحة أكثر من اتحاد آخر.
1: صحيح.
0: في الاتحاد القطري بصراحة يعني يخلف عليه اللي اتخذ قرار، إحنا ملناش على الاتحاد القطري، بس الاتحاد القطري العام ساعد لاعبين كثير وسجل لاعبين فلسطينيين في عز الحرب، لاعبين المنتخب طبعا بشكل استثنائي.
1: أبو حاتم ضايل معنا 20 ثانية.
0: خلاص أنا بدي أذكر إنه الاتحاد القطري كان قراره هذا الموسم السماح بتسجيل لاعب فلسطيني فوق الخمس الأجانب المسموح لكل نادي. يعني اللاعب الفلسطيني مسموح فوق عدد الأجانب على إنه في الملعب تلعب في الآخر 5، يعني فلسطيني وأربعة مثلا. فبالتالي في استثناء، خطوة جيدة أولى من الاتحاد القطري. أنا بتمنى إنه الاتحاد الأردني يعدل القرار أو يعتبر هاي الموسم كذا بده يمشي تجربة
1: تجريبي.

0: الموسم المقبل إنه القرار يكون معدل ويكون مفتوح عشان يكون الفائدة تتحقق لأكبر عدد من اللاعبين مش لشريحة معينة.
1: كل الاحترام أبو حاتم، شكرا جزيلا لك. الزميل محمد عراقي حدثنا من تلكرم حول قرار انضمام اللاعب الفلسطيني ومعاملته لاعب محلي في الدوري الأردني. بدقيقة ونصف خلينا أقرأ خبرين ثلاثة أوروبيات إيهاب، لأنه في أمامنا بعض التطورات وخصوصا في قضية انضمام رودري لريال مدريد، حيث شهدت فترة الانتقالات الصيفية الجارية تطورا جديدا ومثيرا في مستقبل الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، بعدما دخل نادي برشلونة على خط المفاوضات للتعاقد مع اللاعب لينافس غريم وتقليد ريال مدريد على حسم الصفقة. يسعى القطبان الإسبانيان إلى تدعيم خط الوسط بأحد أفضل اللاعبين في هذا المركز على مستوى العالم، مما يشعل المنافسة بينهما خلال الأسابيع المتبقية من سوق الانتقالات. حسب ما أوردت صحيفة ذا أتلتيك العالمية، فإن إدارة نادي برشلونة تدرس بجدية إمكانية التحرك رسميا لضم رودري وتتابع كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة. طبعا برشلونة تواصل مع ممثلي رودري، كما تواصل أيضا مع مانشستر سيتي للاستفسار عن إمكانية إتمام صفقة انتقاله. رودري ينظر إلى مشروع برشلونة على أنه جذاب نظرا لملائمته لأسلوب لعب الفريق، فضلا عن سهولة اندماجه في غرفة الملابس. الآن يعني حسب آخر التحديثات أنه ريال مدريد أوقف المحادثات يعني مؤقتا لحين التفكير جديا في هذا الموضوع، لأنه مانشستر سيتي طالب 80 مليون في رودري 80. نروح لديوماندي. حسم نادي ريال مدريد الإسباني واحدة من أبرز صفقات فترة الانتقالات الصيفية بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة لايبزيغ الألماني للتعاقد مع الجناح الأيفواري الشاب ديوماندي. طبعا انتهت القصة وراح يطلع بالفحوصات الطبية ممكن اليوم أو بكرة ماكسيموم، لكن بكرة راح يشارك في التدريبات يعني لأنه انتهت القصة. وبخصوص فينيسيوس، مهلة أخيرة من ريال مدريد من شوي فابريزيو رومانو، يعني من شغلة 14-15 دقيقة، قال إنه الأمور تقريبا حسمت وانتهى موضوع فينيسيوس وراح يبقى مع ريال مدريد. هل إحنا ما كناش حابين إنه يضل في ريال مدريد، لكن يعني بدنا نتعامل مع الموضوع تا وقت البرنامج. شكرا إيهاب، شكرا للجميع. يوم السبت إن ضلينا من العايشين رح نرجع نلتقي من جديد. تحياتي عمر بدر وإلى اللقاء.
2: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: والرسائل بنفس السعر لمشتركي الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا على اثنين.
3: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
1: الساعة الآن 4 بتوقيت العثماني للمفروشات.
4: شعب

0: راديو الحرية
1: 97.7
2: من ردود فعل عليه، يعني هل هي مدة زمنية كافية بنظر الحكومة العراقية؟
3: بالطبع الحكومة العراقية لربما تحتاج إلى مدد زمنية، لكنها تعمل جديا، ومنذ استلام الزيدي رئاسة الحكومة العراقية 9 في شهر أيار مايو الماضي ديما قد عملت وبجدية. هنالك من الفصائل المسلحة من انضوى تحت إمرة القائد العام القوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء العراقي علي زيدي، إضافة إلى ذلك أن هنالك من يمتنع، وأن الحكومة العراقية هي من ستواجه هؤلاء الممتنعين للامتثال لأوامر الدولة. وكشف المسؤول الحكومي رفيع المستوى في حديثه للتلفزيون العربي اليوم الخميس بأن الحكومة العراقية هي ساعية لضم الجميع تحت سلطة الدولة، وأن لا يكون سلاح فوق سلاح الدولة، إضافة إلى ذلك بأن لا توجد حاجة اليوم للفصائل المسلحة، وإنما هي الحاجة للقوات المسلحة العراقية هي التي من تحمي الوطن. نعم،
2: شكرا جزيلا لك من بغداد مراسلة التلفزيون العربي منى الظاهر. انتهت هذه الساعة، الآن تبدأ ساعة جديدة من الأخبار مع أحمد خير الدين، تفضل أحمد.
4: شكرا ديما، وأهلا ومرحبا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي، وهذه أبرز عناوين. غارات إسرائيلية جديدة على بلدة المنصور في جنوب لبنان.

اعتداءات إسرائيلية جديدة على مخيم قلانديا وإصابات واعتقالات وهدم لمحال تجارية. جماعة الحوثي تقصف معسكرات للحكومة اليمنية في الجوف ومأرب، ومصادر تؤكد سقوط عشرات القتلى والجرحى. مصدر عراقي يقول للتلفزيون العربي إن الحكومة تمضي في إجراءات حازمة وغير مسبوقة لحصر السلاح بيد دولة، ويكشف عن إجراءات وفق قانون مكافحة الإرهاب لأي جهة ترفض ذلك.

ونبدأ من التصعيد الإسرائيلي في لبنان، حيث شهدت بلدات في الجنوب غارات جوية وقصفا مدفعيا مكثفا. وقالت مراسلة التلفزيون العربي إن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بلدة المنصوري، ما أدى إلى دمار كبير في المنازل والممتلكات، كما شنت طائرات إسرائيلية هجمات استهدفت المنطقة الممتدة إلى مشاعي مجد الزعون بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف. وشهد جنوب لبنان تصعيدا ميدانيا وسلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا إسرائيليا طاول عدة بلدات في قضاء صور.

0: وصعدت إسرائيل هجماتها على جنوب لبنان بشن سلسلة غارات جوية استهدفت بلدتي المنصور وبرج الشمالي. ورصدت كاميرا تلفزيون العربية أثر إحدى الغارات التي طاولت منزلا في بلدة برج الشمالي في ظل استمرار التصعيد العسكري وتوسع رقعة الاستهدافات في المنطقة.
1: تصعيد إسرائيلي يعيد خلق الأوراق السياسية والدبلوماسية والأمنية في لبنان. ليلة الأربعاء الخميس قامت مسيرات إسرائيلية بتكثيف استهداف هذه النقطة هنا في منطقة برج الشمالي بسور جنوبي لبنان، لتقوم بعدها المقاتلات الحربية الإسرائيلية باستهداف هذه النقطة وتدميرها بالكامل. يأتي ذلك بعد ساعات على أوامر إخلاء كانت القوات الإسرائيلية قد أصدرتها لبلدة مجاورة وهي بلدة المنصور هنا في سور كذلك. حجم الدمار هذا هنا يعيدنا بالصورة والذاكرة إلى أيام العدوان الإسرائيلي على لبنان. دمار كبير في الممتلكات والأراضي الزراعية. علي، أنت صاحب هيدا البيت، خبرني بس شو يلي صار معكم؟ ابنك أصيب مبارح جراء هذه الغارة.
2: نايمين نحن عادي، ابني نايم جنبي وأنا نايم أنا وأمه حد بعض. شوي صغير سمعنا شيء بوف، غبرة ودخان ومي عم تنزل علينا من السقف وما عرفنا شيء. طلعت لقيت ابني منصاب بإجره اليمين وهيك جورة، حملته شحطه أنا أخته لبرا، حطيته بالسيارة ورحنا على المستشفى. أنا وراي على المستشفى سمعت صوت انفجار، رجعوا قالوا لي ثلاث غارات هون مسيرة ونحن بالمستشفى تحت حرب، ضربوا لك البيت، راح البيت. هاللي صار.
1: أدت كذلك الأمر عمليات التصعيد إلى تكثيف استهداف بلدة المنصور التي تم إخلاؤها بالقذائف المدفعية، وكذلك الأمر بالغارات. تقول السلطة السياسية إنها تريد وقفا كاملا لإطلاق النار، وطلب الجانب المفاوض اللبناني من الجانب الإسرائيلي أن يعلن المستوى السياسي الإسرائيلي عن تمديد وقف إطلاق النار لمدة لا تقل عن 8 أسابيع، فكان الرد الإسرائيلي بغارات متنقلة في عدد من القرى والبلدات الجنوبية. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، برج الشمالي، صور، جنوب لبنان.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي في جنوبي لبنان وإصابة 4 آخرين بجروح خطرة. وأوضح جيش الاحتلال في بيان أن أحد القتلى هو قائد سرية في الكتيبة 2855 والثاني هو جندي في الكتيبة نفسها. وقال الجيش في بيان إن انفجارا وقع في مبنى مفخخ في بلدة مجدل زون داخل المنطقة الأمنية التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط القتيلين. ولليوم الثالث على التوالي تتواصل في مقر السفارة الأمريكية في العاصمة الإيطالية روما الجولة 7 من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية لبحث تنفيذ اتفاق الإطار الذي وقعه الجانبان في 26 يونيو الماضي. وتركز المباحثات في هذه الجولة على توسيع المناطق التجريبية وخرائط الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من جنوب لبنان وآليات انتشار الجيش اللبناني. وانتهت المباحثات يوم أمس من دون التوصل إلى اختراق يذكر، إذ طلب الوفد اللبناني إضافة مناطق تجريبية جديدة في المرحلة المقبلة، بينما أبدت إسرائيل تمسكها برفض توسيع نطاقها في وقت يواصل جيشها انتهاكاته بالجنوب. وقال مصدر في الرئاسة اللبنانية للتلفزيون العربي أن الوفد اللبناني المفاوض في محادثات روما بحث مقترحات تتعلق بالمناطق التجريبية في جنوب لبنان. وبحسب المصدر فإن الوفد القانوني في المفاوضات ناقش ملف الأسرى في سجون إسرائيل حصرا مع الفصل بين الأسرى المدنيين وأسرى حزب الله لمعالجة كل ملف على حدة. من الإقليل في جنوب لبنان مراسلة التلفزيون العربي جواس الحاج خوري، ومن القدس مراسلة التلفزيون العربي أحمد راوشة، ومن روما مراسلة التلفزيون العربي عبد الله إماسي. أهلا ومرحبا بكم جميعا. أبدأ معك جواس الحاج خوري، هذه الاعتداءات المستمرة، ما عرف عما جرى في المنصوري وإن ما كانت هناك معلومات أحدث بشأن التطورات الميدانية؟
1: أحمد، كنا تابعنا سويا على الهواء هذه الغارات الإسرائيلية التي نفذتها البوارج الحربية الإسرائيلية المتمركزة قبالة السواحل اللبنانية على بلدة المنصوري قبل أن تعمد المدفعية الإسرائيلية كذلك الأمر باستهداف المنصوري. نتحدث عما يقارب 5 أو 6 نقاط تم استهدافها وتم توثيقها مباشرة على الهواء في المنصوري، بعدما كانت صباحا كذلك الأمر المدفعية الإسرائيلية قد استهدفت البلدة، وذلك بعد ساعات قليلة فقط على عدد كبير من الاستهدافات بالمدفعية. نتحدث عن عشرات القذائف التي سقطت ليلا، وقالت اليونيفيل بأنها رصدت أكثر من 110 قذائف تم إطلاقها باتجاه المناطق هنا. عمليا تركز هذا القصف المدفعي ليلا على المنصوري، على أطراف الحنية كذلك الأمر، وكذلك على مجد الزون إضافة إلى الغارات الإسرائيلية. هو التصعيد الأبرز ميدانيا منذ أشهر عمليا في جنوب لبنان في هذه المنطقة بالتحديد، وفيما كانت العين على مرتفعات علي الطاهر واحتمال حصول أي تصعيد في تلك المنطقة، أتت أوامر الإخلاء يوم أمس في بلدة المنصوري لتركز التصعيد الإسرائيلي الميداني والعسكري هنا في هذه المنطقة. وعلى الرغم من أن المفاوضات كانت مستمرة، كانت المدفعية الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي يعمد إلى استمرار هذه الاستهدافات، رغم أن لبنان يصر ويطالب في المفاوضات على تجديد وقف إطلاق النار لمدة 8 أسابيع. البعض هنا كان يقول بأن هذا هو الرد الإسرائيلي من خلال الميدان وليس على طاولة المفاوضات أو من خلال السياسة والدبلوماسية، ولكن منذ بعض الوقت عدنا لنشهد هدوءا في هذه المنطقة. ولكن هذه المنطقة عمليا أحمد تحولت إلى منطقة استهداف، تحولت إلى منطقة لا يمكن الوصول إليها، لا يمكن دخول المدنيين إليها، وتدريجا خصوصا وأنها منطقة محتلة بجزء منها قد تتحول أيضا إلى منطقة داخل الخط الأصفر بشكل كامل، وهذا ما يخشاه الجميع هنا لأن ذلك سينعكس على المناطق المحيطة بها الإقليل والحنية وغيرها، خصوصا بعدما وصلت القذائف الإسرائيلية يوم أمس إلى أطراف الحنية. وكذلك اليوم ومنذ بعض الوقت تلقى أحد الأشخاص في الحنية اتصالا بوجوب إخلاء هذه البلدة، صحيح أنه لم يتم التأكد من هذا الاتصال ولم تعرف ما إذا كانت الجهة فعلا هي جهة إسرائيلية، ولكن هذا أرخى بظلاله خوفا على عدد من السكان الذين رصدناهم وهم يغادرون محملين سياراتهم بما تمكنوا من أمتع. وبالتالي عملية النزوح أيضا مستمرة بعد نزوح كامل من المنصوري، نشهد اليوم نزوحا جزئيا من الحنية، وكنا شاهدنا كذلك الأمر يوم أمس في الإقليلي وبرج الشمالي إثر التصعيد الإسرائيلي. نعود بكل هذه التفاصيل لنتحدث عما كنا نشهده خلال العدوان الإسرائيلي من إنذارات، عمليات إخلاء، أيضا عمليات نزوح واستهدافات. هناك ترقب لما إذا كانت أي اتصالات سياسية أمريكية تحديدا تؤدي إلى إعادة الأمور لما كانت عليه، إلى خفض التصعيد، وما إذا كانت الجلسة الأخيرة من المفاوضات ستؤدي إلى إعلان إسرائيلي واضح وصريح بوقف إطلاق النار، لأن خلاف ذلك يعني عمليا أن إسرائيل ستتمكن من العودة إلى حرية الحركة، وهذا يعني أيضا عودة المسيرات للاستهداف، وربما أكثر من ذلك عودة المقاتلات الحربية لتشن غاراتها على مناطق متفرقة في جنوب لبنان.
0: الإقليلي في جنوب لبنان مراسلة التلفزيون العربي جواس الحاج خوري، شكرا جزيلا لك جواس على هذه المعلومات. ونذهب إلى مراسل التلفزيون العربي من القدس أحمد راوشة. أحمد، ما الذي يقال إسرائيليا سواء ما يحدث في الجنوب اللبناني أو في مفاوضات روما؟
3: إسرائيل تنتظر معرفة نتائج التحقيقات الميدانية التي يجريها جيش الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالانفجار الذي وقع في مجدل زون في الجنوب اللبناني وأدى إلى مقتل ضابط إسرائيلي وجندي آخر، بالإضافة إلى إصابة 4 جنود إسرائيليين بجراح خطيرة، بالإضافة إلى إصابات أخرى متفاوتة. حتى الآن من غير الواضح كيف وقع هذا الانفجار، لكن بحسب ما يقول المحلل العسكري لصحيفة آرتس عاموس هرئيل، إن ثبت أن هذا الانفجار سببه أمر جديد لحزب الله، بمعنى قنبلة يجري التحكم فيها عن بعد وهو ما أدى إلى مقتل هؤلاء الجنود الإسرائيليين، فهذا الأمر يعني تصعيدا إسرائيليا أكبر خلال الفترة المقبلة. أما في المقابل، إن كان الحديث عن لغم قديم وضعه حزب الله في هذا المبنى الذي استهرف سابقا، ويبدو أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أرادت بالسيطرة عليه الوصول إلى مدى رؤية جديد في تلك المنطقة، إن كان البيت مفخخ سابقا فبالتالي ليس بإمكان الاحتلال الإسرائيلي فعله أكثر مما فعله خلال الفترة الماضية، نظرا لأن الولايات المتحدة انتقدت أكثر من مرة خلال الفترة الماضية العدوانية الإسرائيلية كثيرا، خصوصا فيما يتعلق بلبنان. نائب الرئيس الأمريكي انتقد هذا الأمر أكثر من مرة علنا أمام وسائل الإعلام، إلى درجة أنه وصف الولايات المتحدة بالصديق الوحيد أو الأخير لإسرائيل، فهذه الأمور تؤخذ بعين الحسبان أيضا. فيما يتعلق بالمفاوضات السياسية، لا تريد إسرائيل الانتقال نحو ملفات كبيرة في هذه المفاوضات، تريد الاستمرار في نفس النهج الحالي وهو المناطق التجريبية المحدودة. بالأمس سمعت انتقادات واسعة في وسائل الإعلام الإسرائيلية تحديدا في القناة 12 ضد الجيش اللبناني، واتهامات قدمها مسؤول إسرائيلي للجيش اللبناني بأنه يخادع وبأن عمله لم يتقدم بما فيه الكفاية. صحيح أن المفاوضات لم تنتهي، لكن من الصعب الاعتقاد أن الاحتلال قد ينتقل نحو مراحل جديدة، مناطق تجريبية جديدة، إن كانت هذه النبرة التي تميز الأجواء الحالية في إسرائيل.
0: القدس، مراسل التلفزيون العربي أحمد راوشة، شكرا جزيلا لك أحمد. ونذهب إلى روما، مراسل التلفزيون العربي عبد الله إماسي، كيف أثرت كل هذه التطورات على جولة المفاوضات هذه لديك عبد الله؟
4: أحمد، يبدو أن هذه الاجتماعات في هذه المفاوضات قد انتهت قبل قليل، لمحنا بدأ مغادرة الوفود لمقر السفارة الأمريكية هنا في العاصمة الإيطالية روما.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM. الساعة الآن 4:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: حطينا بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: حديث أمريكي لبناني رسمي عن أنها هذه الجولة السابعة من المباحثات جرت في أجواء إيجابية كانت مثمرة للغاية. ننتظر أن يكون هناك بيان من الخارجية الأمريكية لتعطير أو لتقييم هذه الجولة السابعة. ننتظر كذلك بيان من الرسمي من الدولة اللبنانية بخصوص تقييم بيروت لهذه الجولة كذلك في مقابل صمت إسرائيلي. ولكن هذه الجولة السابعة جرت في ظل تحديات كبيرة أبرزها الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والتي استمرت طيلة أيام هذه المحادثات باستثناء اليوم الأول يوم الثلاثاء، وهذه الانتهاكات لا تزال متواصلة. كذلك هذه الانتهاكات أثرت على جدول أعمال هذه المحادثات. كان هناك خروج مبكر ثم بدء متأخر لهذه المحادثات، وحتى هذه اللحظة لا يمكن الحديث عن تقييم محايد وموضوعي لمخرجات هذه الجولة السابعة من المحادثات التي كان هدفها الدفع قدما بالاتفاق على الإطار الذي جرى التوقيع عليه في 26 يونيو الماضي.
2: من روما مراسل التلفزيون العربية عبد الله إيماسي، شكرا جزيلا لك عبد الله على هذه المتابعة.

0: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها لليوم الثاني على مخيم قلنديا شمالية مدينة القدس المحتلة، وشنت حملة اعتقالات ومداهمات واسعة. وقالت اللجنة الشعبية في المخيم لتلفزيون العربي أن أكثر من 50 شخصا أصيبوا بالاختناق جراء الاقتحام المتواصل. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تعامله مع 10 إصابات جراء اعتداءات قوات الاحتلال وإجلاء عدد من الحالات المرضية، مؤكدا أن الجيش منع طواقمه خلال ساعات الليل من أداء مهماتها داخل المخيم. وهدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي محالة تجارية قرب حاجز قلنديا العسكري، وأغلقت الطريق الواصل بين مخيم قلنديا وبلدة الرام بالتزامن مع استمرار اقتحام المخيم وبلدة كفر عقب منذ فجر أمس.
1: يعني الأهداف المعلنة أهداف أمنية، لكن الحقيقة ليست كذلك. حسب تقديرنا الأهداف سياسية صرفة لا أكثر ولا أقل. يبدو لأن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة قررت التعامل مع المخيمات وكأنها وقود لمعركتها الانتخابية في الانتخابات المزمع عقدها في أكتوبر القادم. أنا أقصد الانتخابات الإسرائيلية. الظاهر أن لدى كل مرشح لدى الانتخابات الإسرائيلية أو لدى يعني قوائم الانتخابات الإسرائيلية هدف هو وصوله إلى أكبر عدد من الأصوات من خلال يعني كل ما كان التنكيل بالشعب الفلسطيني أكبر، كل ما قرب هذا المرشح أو ذاك من صندوق الاقتراع وحصوله على أصوات أكثر. يعني أنا أوجه من خلالكم رسالة على كل هذا العالم الحر الذي يدعي الديمقراطية والحرية، ونحن في القرن 21 في العام 2026 لازلنا وما زال الشعب الفلسطيني يعيش نكبة جديدة يعني متكررة.
0: كاميرا التلفزيون العربي رصدت الوضع داخل المخيم في ظل تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على سكانه.
2: تواصل قوات الاحتلال عدوانها العسكري على مخيم قلنديا لليوم الثاني على التوالي. يتعرض الشبان للتفتيش هنا على مدخل المخيم، وفي داخله قوات الاحتلال تواصل اقتحام المنازل مداهمتها وأيضا التخريب في محتوياتها وسرقة المصاغ الذهبي وفق ما أكد الأهالي لنا. حالة من التوتر والقلق، كل منزل لم يقتحمه الاحتلال الإسرائيلي يعيش أهله حالة من التوتر خوفا من أن يتعرضوا للاقتحام ولهذا التنكيل الجماعي. هنالك أيضا نقص في المواد الغذائية والطعام الأساسي، لأن الأهالي لم يكونوا على علم بهذه العملية، لم تكن العائلات متحضرة ولا تخزن في العادة العائلات في المخيم مواد غذائية لوقت طويل. بالتالي الوضع الإنساني صعب بداخل المخيم الذي هو محاصر. أكثر من 19,000 فلسطيني هم محاصرون بداخل هذا المخيم، يتعرضون لعدوان عسكري لتحقيق ميداني. وفق نادي الأسير التحقيق الميداني والاعتقالات طاولت أكثر من 60 فلسطينيا، وهذا الرقم مرشح للتصاعد أكثر وأكثر طالما استمرت هذه العملية التي لا يعرف متى تنتهي. بدأت فجر يوم الأربعاء وهي متواصلة. يتوجس الفلسطينيون وهم متخوفون، يقولون إن الذرائع الأمنية التي ساقها الاحتلال مرفوضة، لا توجد كتائب مسلحة داخل المخيم، لم ينفذ أي فلسطيني في الفترة الأخيرة عمليات وهو من داخل المخيم. بالتالي يقول الفلسطينيون إن هذا العدوان العسكري هو لأغراض سياسية وانتخابية إسرائيلية، لكن التهديدات الإسرائيلية وهذا التحريض هو يضع أهالي كل مخيمات الضفة الغربية في مرمى الخطر، لأن رأينا تهديدات من وزير الأمن إسرائيل كاتس باحتلال مخيم آخر وباستنساخ تجربة تهجير أهالي مخيمات شمالي الضفة الغربية جنين نور شمس وتل كرم أن يتم استنساخها في بقية أنحاء الضفة الغربية المحتلة. أيضا إلى جانب المداهمات والاعتقالات والتنكيل الجماعي هنالك عمليات هدم، طاولت محال تجارية وطاولت أيضا منشآت. الحصيلة النهائية والتداعيات النهائية لهذا العدوان سوف تتبين فقط بعد أن تنسحب قوات الاحتلال من مخيم قلنديا. من أمام المخيم كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، شمالي القدس المحتلة.
0: كشف تقرير أصدرته جمعية أطباء لحقوق الإنسان أن احتجاز أموال المقاصة يقوض بشدة قدرة السلطة الفلسطينية على تمويل الخدمات الصحية الأساسية، وحذر التقرير من أن تداعيات الأزمة باتت تطاول المرضى والطواقم الطبية والمرافق الصحية في مختلف أنحاء الضفة الغربية، كما أشار إلى تقليص عمل 474 مرفقا صحيا وتجاوز ديون وزارة الصحة الفلسطينية مليارا و180 مليون دولار ونفاد مئات الأدوية الأساسية. وللتعليق والمناقشة ينضم إلينا من رام الله دكتور نصر عبد الكريم، أستاذ العلوم المالية والاقتصادية في الجامعة العربية الأمريكية. أهلا ومرحبا بك معنا. هذا تقرير يقول أيضا إن الموظفين في القطاع الصحي يحصلون على أجزاء فقط من رواتبهم، ما وقع استمرار هذا الواقع على الفلسطينيين خصوصا مع الإشارة إلى تأثير ذلك على النظام الصحي؟
3: يعني هو الاحتجاز المقاصة، واللي اليوم الديون اللي على الكيان الإسرائيلي وبسبب احتجاز أموال مقاصة وقرصنتها تتجاوز 5 مليار دولار، وهذا المبلغ تم اقتطاعه من السيولة المتاحة واللي عادة تكون متاحة للاقتصاد الفلسطيني للإنفاق الحكومي. وبالتالي لما بنفقد ثلثين إيرادات السلطة بصير الإنفاق على الخدمات الأساسية بما فيها الصحة والتعليم يعني بصير صعب. لهذا السبب اليوم في مشكلة في توريد الأدوية، في ديون كما جاء في تقريركم على شركات الأدوية والمستشفيات الخاصة، في أطباء وممرضين موظفين إداريين بديروا المؤسسات والمرافق الصحية كمان بتقاضوش إلا أجزاء من رواتب كباقي موظفي السلطة، وهو 50% في آخر كم من شهر من الراتب وبحد أدنى 2000 شيكل. وإضافة إلى ذلك في حركة إسرائيل تعيق حركة الناس بين المحافظات نتيجة الحواجز المنتشرة في كل أنحاء الضفة الغربية 1000 حاجز، وإضافة إلى الهجمات الاستيطانية العدوانية الهمجية الليلية على كل القرى تقريبا، وتواجد الجيش الإسرائيلي في معظم مفاصل المفارق والطرق الأساسية. وبالتالي هذا كله أدى إلى تراجع الخدمات في المرافق الصحية، وتأدى إلى نقص في الأدوية، وأدى إلى نقص في الكادر البشري، وأدى إلى ديون على السلطة إضافة للديون الأخرى اللي للقطاع الخاص أيضا في مرافق أخرى مقاولات وغيرها، إضافة لديون الموظفين الحكوميين. هذا كله نقص سيولة في الاقتصاد، وبالتالي الاقتصاد كيف يتحرك إذا كان فيش انفاق حكومي كما يجب، وانفاق خاص استهلاكي واستثماري تراجع بسبب الحذر نتيجة المخاطر السياسية، ومساعدات دولية تراجعت بشكل كبير، وبالتالي الاقتصاد وحرب الإبادة اللي قامت فيها على غزة وفصلته تماما عطلت الاقتصاد فيه، فبدأ الاقتصاد الفلسطيني ينزف. واليوم الاقتصاد الفلسطيني بيعاني كل مفاصل حياة، يعني كل مفاصل مكوناته، وكل الفئات الشعب الفلسطيني تقريبا متضررة، لكن الضرر نسبي يتباين من فئة لأخرى حسب القدرة على التحمل. وبالتالي أعتقد المقاصة هي واحدة من أكثر الأدوات الضغط اللي بيستخدمها حكومة اليمين الإسرائيلي للضغط على الفلسطينيين، لأنها محرك أساسي كما العمال. يعني العمال كمان اليوم في 500,000 عامل عاطين على العمل، منهم كان 200,000 يعمل في الكيان الإسرائيلي، كانوا يجيبوا لهم حوالي 400 مليون دولار في الشهر. كما هذا تعطل، وهذا كمان فقد الاقتصاد الفلسطيني جزء مهم من السيولة. وذاك الوضع كله الاقتصاد الفلسطيني وضع هش، واضح تماما الحكومة الإسرائيلية اليمينية هي رامية في ذلك، كما هي بتهاجم المخيمات اليوم كما جاء في تقريركم في قلندية وجنين وطول كرم وغيرها. الهدف كله هدف سياسي لفرض تسوية من طرف واحد على ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، اللي في نهاية الأمر يعني بنهاية الأمر هي إسرائيل يعني ضل ظهرها كل الاتفاقات اللي وقعتها، ما في اتفاق باريس اللي بيحكم العلاقة الاقتصادية مع الفلسطينيين أيضا. يعني
0: نزيف الاقتصاد كما تسميه، كيف ترى الاستجابة له؟ كيف ترى التعاطي الأممي والدولي مع هذا الجانب مما يعيشه الفلسطينيون؟
3: للأسف الشديد هو التعاطي الدولي حتى الآن خلينا نسميه خجول محدود، إضافة للبيانات والتقارير والتحذيرات اللي بتصدر عن مؤسسات هنا وهناك، سواء القطاع الصحي أو القطاع التعليمي أو مؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية أو مؤسسات الأوروبية أو مؤسسات العربية، هي بيانات وتحذيرات. حتى بعض الإسرائيليين، بعض المؤسسات الإسرائيلية تحذر الجيش الإسرائيلي وتحذر الحكومة الإسرائيلية من انهيار الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية وانهيار بعض القطاعات. وبالتالي يبدو أنه هذا هو الجهد اللي يبذل على هذا الصعيد. هناك بعض المساعدات اللي تأتي للقطاع الصحي مثلا، آخرها كان 10 مليون يورو من إيطاليا، وقبلها كان شوي من الاتحاد الاوروبي لمستشفيات الضفه الغربيه، مستشفيات القدس التي تقدم خدمات ومنها المواطنين الضفه الغربيه، وكذلك الامريكان قدموا شويه مساعدات لمستشفيات القدس، وخلاف ذلك المساعدات لا زالت خجوله باستثناء الاتحاد الاوروبي، ولذلك لا يوجد ما يعوض النقص في السيوله نتيجه احتجاز اموال مقاصه. فالمجتمع الدولي لا قادر يضغط على اسرائيل مشان تحررها اموال مقاصه، لانه احنا لا نحتاج لمساعده دوليه عندها بنفس الكميه، ولا قادر تحل محل هذه الاموال المقاصه تعوضنا عنها الى حين ما يتم الافراج عنها. وبالتالي يبدو ان المجتمع كله الدولي وحتى الفلسطينيين بانتظار نتائج الانتخابات اللي بدها تجري في الكيان الاسرائيلي ويشوف اذا في تغيير في الحكم. وخلاف ذلك انا اعتقد انه خلاف الانتظار وبيانات التنديد والاستدانه، حتى العالم العربي اللي عنده شبكه امان ماليه على ماليه وفرها الفلسطيني منذ اكثر من 30 عام وبكررها في كل اجتماعات القمم، هو لم يستطع حتى الان تنفيذها. 100 مليون دولار مش مبلغ كبير يعني بالشهر. وبالتالي يبدو انه حتى الان المساعدات هي محدوده، هدفها فقط هي الابقاء بالحد الادنى على الخدمات خوفا من انهيار مؤسسات السلطه، وبالتالي تحقيق ما يسمى او توفير الظروف المواتيه لخلق فراغ يقود الى الفوضى. ولذلك خلاف ذلك يعني معنيين هم اكثر بحاله الاستقرار مش بحاله تقديم مساعدات تنعش الفلسطينيين وتحييهم اقتصاديا او تساعدهم على يعني التمرد على الاسرائيليين في علاقاتهم الاقتصاديه.
0: من رام الله دكتور نصر عبد الكريم، استاذ العلوم الماليه والاقتصاديه في الجامعه العربيه الامريكيه، شكرا جزيلا لك على المعلومات والقراءه. يواصل المخرج جمال ابو القمصان تقديم مبادره سينما الشارع بعرض افلام لاطفال النازحين في قطاع غزه بوسائل بدائيه في محاوله للتعافي من اثار الحرب. خلال الحرب دمر الاحتلال المسارح ومنها مركز ايام المسرح، في حين يحاول فريق العمل الاستمرار في بعض الانشطه رغم تدمير المقرات.
4: حول لوحة قماشية يقولون عنها إنها شاشة عرض في زمن الحرب، يلتف أطفال مخيمات النزوح في قطاع غزة لمشاهدة فيلم الكرتون كتاب ليلى في مكان مفتوح أنشئ بوسائل بدائية. يحاول أصحاب مبادرة سينما الشارع إحياء الواقع الفني من جديد بعد أن دمرت معالمه حرب الإبادة.
5: يعني أنا بشوف أنه لازم نبدأ، لأنه الحياة لازم تمشي، هذا جزء. الجزء الثاني أنه لازم نتعافى، يعني ما بكفي بس فقط أنه إحنا نروح بس بدنا نستنى مساعدات، كمان إحنا بحاجة على الأقل بجولة تنفيس، بجولة خلينا نقول لمساحة من الفرح، لمساحة من اللي خلينا نقول هاي اللمات وهاي الجماعات اللي بعيدا عن الخوف والقصف والرعب.
4: حضر الأطفال هنا هربا من واقعهم، يشاهدون باستمتاع في محاولة لتجاوز لا لنسيان ما عاشوه خلال أعوام ثلاثة مضت.
6: أنا جاي هنا عشان أتسلى وأشوف أصحابي، وأنا يعني أنا جاي هنا عشان أفرح وانبسط إنه أنا بالخيمة بكون زهقان والدنيا حار وشوب وبقدرش أطلع من الخيمة.
4: ما بين أسبوع وآخر تجوب مبادرة سينما الشارع مخيمات النازحين للوصول لأكبر عدد ممكن من الأطفال.
7: كان من المفترض أن تعرض هذه الأفلام في المسارح والمراكز الثقافية، لكن الاحتلال بصواريخه خلال الحرب كان له رأي آخر.
4: المسارح ما بقي منها واقفا صار ملجأ للنازحين. هنا كان مركز أيام المسرح، وهنا كان محمد الهسي مع رفاقه يتدربون ويقدمون العروض المسرحية لمختلف الفئات. كل ذلك صار ذكرى وصورا يقلبها على شاشة هاتفه.
8: 2023
9: هي صراحة خسارة كبيرة، بس في النهاية احنا نسمى المحاربين المازحين، محاربين مازحين، لانه احنا بنحاول قدر المستطاع ان نكون دائما متواجدين بين الناس لنقدم ايش بنقدر نقدمه، لا نساندهم ونساعدهم طول الوقت، نعطي بؤرة الأمل لإلهم. صراحة احنا ما توقفنا رغم كل الخسارات اللي خسرناها من كادر بشري أو كادر فني أو أدوات، إلا أنه احنا مستمرين. الآن بنقدم عروضنا المسرحية في مخيمات النزوح، بنتقلوا عدد فريق من الممثلين في مخيمات النزوح وبقدموا هاي العروض.
4: بحسب أرقام وزارة الثقافة فقد دمر العدوان أكثر من 30 مركزا ثقافيا ومسرحيا كليا أو جزئيا، كانت وجهة للاستفادة من الأنشطة الثقافية والفنية، فيما استشهد عشرات الفنانين والكتاب. مشهد يقول كيف قتلت إسرائيل كل أشكال الحياة في غزة. أحمد البطة من مدينة غزة، التلفزيون العربي.
0: في اليمن، نفذت مصادر محلية أن جماعة أنصار الله الحوثيين أطلقت عددا من الصواريخ البالستية على معسكر قوات الطوارئ في منطقة رويك بمحافظة مأرب. أسفر الهجوم عن سقوط ضحايا بين قتيل ومصاب، إلى جانب أضرار مادية في المكان. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مقتل أكثر من 30 من عناصر القوات الحكومية اليمنية في هجمات الحوثيين الأخيرة على مأرب وحضرموت.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: أسراها. مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الإلزامية لمضيق هرمز في رسالة مشتركة موجهة إلى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية. أكدت الجمعيات أن أي ترسيخ للخطوة من شأنه أن يقوض الإطار القانوني الدولي الذي ينظم الملاحة عبر المضائق.
3: مضيق هرمز الملف الأكثر تعقيدا على طاولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية لإنهاء أزمة غير مسبوقة خنقت العالم على مدار نصف عام. كلما اقتربت من الحل ولو ظرفيا تعقدت من جديد، إما بفعل شروط طرفي الصراع أو رفض من يسلك ذلك الممر المائي لتلك الشروط. وسط تضارب في الروايات حول مصير المفاوضات بين واشنطن وطهران واستمرار الوساطات الإقليمية لإيجاد مخرج لتنقشع السحابة السوداء فوق أحد أهم الممرات البحرية في العالم، 8 من أكبر جمعيات قطاع الشحن البحري تحذر من فرض رسوم عبور إلزامية في هرمز لما لها من تأثير سلبي على الملاحة الدولية. في رسالة مشتركة موجهة إلى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية، قالت المجموعة التي تضم غرفة الشحن الدولي ومجلس الشحن العالمي والمجلس الدولي للملاحة البحرية، إن ترسيخ مثل هذه السابقة سيقوض الإطار القانوني الدولي الذي ينظم الملاحة عبر المضائق الدولية ويفتح الباب أمام فرض رسوم مماثلة في ممرات بحرية استراتيجية أخرى. تحرك الجمعيات جاء في توقيت حساس يعيش فيه العالم على وقع تداعيات اختناق سلاسل الإمداد بسبب انخفاض عدد السفن والناقلات العابرة لمضيق هرمز بنسبة تجاوزت 80%. كما سجلت أسعار الشحن على الخطوط الرئيسية مثل مسارات آسيا وأمريكا والبحر المتوسط ارتفاعات قياسية بأكثر من الضعف مقارنة بما قبل الأزمة. بالإضافة إلى ذلك، أدى تعطل إمدادات النفط والغاز عبر المضيق بالتوازي مع تصاعد الهجمات في باب المندب إلى صعود تكاليف التأمين والتشغيل والوقود البحري، بعدما اضطرت الدول المنتجة للنفط والغاز إلى البحث عن مسارات بديلة. الأرقام تشير إلى أن شحنة النفط المتجهة من الخليج إلى آسيا تتطلب تكاليف إضافية تتجاوز 5 ملايين دولار، منها 1.5 مليون دولار تكلفة وقود إضافية و1 مليون دولار رسوم لعبور قناة السويس. أما التكلفة التقديرية لشحن الناقلات المتجهة إلى أوروبا فتبلغ أكثر من 1.5 مليون دولار، كما قفزت أقساط تأمين السفن والناقلات في البحر الأحمر بنسبة 150% عقب التصعيد الأخير في المنطقة. في ظل تطورات متسارعة ومواقف متباينة ومساع من قبل الوسطاء لجسر الهوى، يترقب مضيق هرمز الشريان الحيوي للاقتصاد وأمن الطاقة في العالم عودة الحياة فيه مع اقتراب الفرصة الأخيرة.
2: أفاد مصدر حكومي عراقي للتلفزيون العربي نقلا عن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن مرحلة وجود السلاح خارج إطار الدولة قد انتهت، مؤكدا أن أي جهة ترفض الامتثال ستواجه بإجراءات قانونية وفق قانون مكافحة الإرهاب. أشار المصدر إلى أن الدولة ستتعامل بحزم مع أي طرف يصر على الاحتفاظ بسلاح خارج نطاق سلطتها، مشددا على أن جميع مؤسسات الدولة وقواتها ستتولى تنفيذ هذا التوجه دون استثناء. كما أوضح المصدر للتلفزيون العربي أن الحكومة العراقية تمضي في إجراءات حازمة وغير مسبوقة لحصر السلاح بيد الدولة، مع التزام بتنفيذها وفق الموعد المحدد في 30 سبتمبر المقبل. أكدت قوى ائتلاف إدارة الدولة في العراق دعمها لجهود الحكومة في حصر السلاح بيد الدولة وحظر تشكيل أي تنظيم مسلح خارج إطار القوات المسلحة الرسمية. وشددت قوى الائتلاف في بيان بعد اجتماع لبحث التطورات الإقليمية على ضرورة منع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار أو زج العراق في صراعات لا تخدم مصالح شعبه. وحذر المجتمعون بحسب البيان من أن من يقوم بهذا السلوك يرتكب جريمة تهديد لأمن البلاد، وسيكون من بين الخارجين عن القانون الذين يجب محاربتهم وفق الدستور العراقي الذي يحظر استخدام السلاح خارج إرادة الدولة أو تشكيل أي تنظيم مسلح خارج القوات المسلحة الرسمية. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن بلاده ترحب بعودة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن أمن سوريا جزء من أمن واستقرار المنطقة. وفي مؤتمر صحفي مشترك بأنقرة مع نظيره السوري، أضاف فيدان أن حكومة نتنياهو تعمل على ضرب عمليات السلام في المنطقة، وأن على المجتمع الدولي التحرك ضد سياساتها المهددة لاستقرار سوريا ولبنان.
1: نؤكد أن سوريا دولة تساهم في السلام بالمنطقة، لذا يجب ضمان أمنها، وهذا مسؤولية الجميع، وعلى المجتمع الدولي أن يواجه عقلية إسرائيل الاحتلالية، لذا يجب احترام وقف إطلاق النار وحماية وحدة الأراضي السورية. فنتنياهو لا يريد السلام، وحكومته تعمل على ضرب عمليات السلام في المنطقة.
2: من ناحيته قال وزير الخارجية السورية سعد الشيباني أنه بحث مع نظيره التركي مكافحة الإرهاب في سوريا وحماية الحدود المشتركة والعمل على إنهاء وجود السلاح خارج سلطة الدولة. وفي سياق منفصل أكد الشيباني ضرورة تحديد أمن الخليج عن المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.
4: وضمن هذه الرؤية الشاملة للأمن تترافق جهودنا لترسيخ الهدوء شمالا مع عمل دبلوماسي حازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في جنوبنا السوري. نحن نعمل بثبات لترسيخ الاستقرار هناك، ونؤكد إدانتنا واستنكارنا لأي اعتداء يمس أرضنا وسيادتنا، ونؤكد أن أي عدوان سينعكس سلبا على أمن واستقرار المنطقة أجمع. ولذا فنحن نجدد دعوتنا للعودة إلى اتفاقية 1974 والانسحاب لخطوط ما قبل 8 ديسمبر لعام 2024، وندعو

0: لكم كل شي بيلزم لست البيت من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
1: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM FM FM.
4: قرب ميناء أوديسا الأوكرانية، في المقابل تمضي كييف في خطتها لبلوغ العمق الروسي، وهو ما تؤكده إحصاءات الدفاع الروسي، إذ أعلنت عن إسقاطها خلال 24 ساعة أكثر من 600 مسيرة أوكرانية، إلا أن بعض تلك المسيرات قد أصابت هدفها، محدثة انفجارات عنيفة كتلك التي شهدتها مصفاة النفط في مدينة ياروسلافل الشمالية العاصمة موسكو. غير أن هذا الاستهداف لاستنزاف مخزون الدفاع الجوي الروسي يقابله حاجة ملحة لزيادة الانفاق العسكري الأوروبي الذي يتقلص تحت مبررات عدة تطالب كييف بتداركها.
5: منذ بداية 2026 أصبحت أوكرانيا تتلقى نحو ثلث كمية الصواريخ الاعتراضية المضادة للصواريخ البالستية التي كانت تحصل عليها سابقا، ووفق التفسير الرسمي الذي تلقيناه من شركائنا وخاصة الولايات المتحدة والدول الأوروبية، يرتبط هذا الانخفاض أساسا بالحروب والعمليات العسكرية الجارية في الشرق الأوسط.
4: في الأثناء لا يزال ملف تجنيد المرتزقة يلقي بظلاله الثقيلة وسط إنكار لطرفي الحرب، فنفت السفارة الروسية في كولومبيا مؤخرا صحة تصريحات أدلى بها الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته غوستافو بيترو عن تجنيد شبكات ما لا يقل عن 7000 كولومبي للقتال في روسيا وأوكرانيا مقابل المال. لم تعلق كييف حتى الآن، بينما يمضي الطرفان في مواصلة إحدى أشد موجات التصعيد عنفا منذ بدء الحرب الممتدة منذ أكثر من 4 أعوام.
6: قال رئيس الحكومة المحلية في سبتة الخاضعة لسيادة الإسبانية إن عدد الأطفال الذين ما زالوا هناك بعد إعادة عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين أنشأ وضعا لا يمكن أن يستمر، طالبا المساعدة من الحكومة الإسبانية. وأوضح أن السلطات المحلية تتكفل حاليا برعاية 1100 من القُصّر المهاجرين، في حين أن القدرة الاستيعابية لديها لا تتجاوز 90 شخصا، محذرا من مخاطر عالية على النظام والأمن العام مع امتلاء مراكز الاستقبال. فيما قال مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد معرض للخطر إذا اعتمدت مراقبة الحدود على حسن النوايا. ومن مدريد ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي معاذ حامد. أهلا ومرحبا بك معاذ، ما تفاصيل هذا الوضع لهؤلاء القُصّر، وكيف ترد الحكومة في مدريد على هذه الطلبات المحلية؟
7: نعم أحمد، في الحقيقة هذه مشكلة كبيرة تواجه الحكومة الإسبانية. نحن نتحدث عن 1150 طفلا ينامون في الشوارع حرفيا، في شوارع مدينة سبتة. الحكومة المحلية هنالك استطاعت جمع هؤلاء الأطفال ووضع بعضهم في المدارس العامة لينامون هنالك. المشكلة الرئيسية أن هؤلاء القُصّر لا يوجد، ليس لديهم أب ولا أم معهم في هذه الرحلة الصعبة، بالتالي اتفاقية حماية الطفل تجبر الحكومة الإسبانية على حماية هؤلاء الأطفال ومن ثم أخذهم وتوزيعهم على المناطق المختلفة في مقاطعات إسبانيا. بالتالي الحكومة الإسبانية تقول أنها ستقوم بتوزيع هؤلاء الأطفال على مختلف المناطق، مناطق الحكم الذاتي في إسبانيا، وهو الصراع الذي اندلع مع الحكم مع الحكومات المحلية التي يحكمها اليمين واليمين المتطرف. اليمين المتطرف أعلن أنه لن يسمح بتوزيع هؤلاء القُصّر على تلك المناطق، بينما الحزب الشعبي المعارض المعروف بمعارضته للحكومة لسياسات الهجرة قال أنه سيلتزم بقرارات المحكمة، لأن الحكومة الإسبانية هددت بأنها ستتوجه إلى المحكمة العليا لإجبار الحكومات المحلية على استقبال هؤلاء. يجب أيضا أن نذكر أنه العام الماضي استقبلت

0: إسبانيا نحو 1700 من القُصّر الموجودين كانوا في مدينة سبتة وميلا، إضافة إلى جزر الكناري وهم الذين وصلوا دون ذويهم. بالتالي هناك عملية توزيع منتظمة تقوم بها الحكومة الإسبانية التزاما باتفاقية الهجرة المتعلقة بالأطفال تحديدا، لأنه لا يمكن السماح كما تقول الحكومة الإسبانية بوضع يكون فيه هناك طفل يبات في الشارع دون مأوى، وهو ما يحدث في هذه الأيام. في الحقيقة في سبتة نحن نتحدث عن مدينة صغيرة جدا، المراكز فيها مكتظة بشكل كبير، هنالك نحو 2000 مهاجر بقوا في المدينة بعد إعادة أو بعد عودة ما يقارب من 70,000 مهاجر، لكن هنالك أكثر من 1000 منهم من القُصّر. بالتالي هذه مشكلة ومعضلة حقيقية تواجه الحكومة الإسبانية، ستقوم الحكومة الإسبانية بحلها عبر توزيع هؤلاء القُصّر على المناطق المختلفة، وهذا أيضا يحتاج إلى تمويل. إذن الحكومة الإسبانية بحاجة إلى الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي لتوزيع هؤلاء، لوضعهم في برامج دمج مع المجتمعات المختلفة، إضافة إلى إيجاد عائلات تأخذ هؤلاء القُصّر. إذا نحن نتحدث عن أكثر من 1150 طفلا موجودين دون ذويهم، هذا إضافة إلى العشرات من المفقودين حتى هذه اللحظة. أحمد، إليك.
1: من مدريد مراسل التلفزيون العربي معاذ حامد، شكرا جزيلا لك معاذ على هذه المعلومات. في خبر عاجل، مراسلة التلفزيون العربي تفيد بأن قوات الاحتلال اقتحمت منازل داخل مخيم قلنديا شمالي القدس ونكلت بعدد من الشبان ضمن اعتدائها المستمر لليوم الثاني.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.

0: ضعف حزم الإنترنت والدقائق والرسائل بنفس السعر. لمشتركي الفاتورة الجدد، اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين، احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الكسراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: حتحس.
1: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
2: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
3: الساعة الآن 5:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
4: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
7: عن إجراءات وفق قانون مكافحة
8: مدفعيا مكثفا. وقالت مراسلة التلفزيون العربي إن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بلدة المنصوري، ما أدى إلى دمار كبير في المنازل والممتلكات. كما شنت طائرات إسرائيلية هجمات استهدفت المنطقة الممتدة إلى مشاع مجدل زون تزامنا مع قصف مدفعي مكثف. شهد جنوب لبنان تصعيدا ميدانيا وسلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا إسرائيليا طوال عدة بلدات في قضاء صور. وقد رصدت كاميرا تلفزيون العربي آثار إحدى الغارات التي طاولت منزلا في بلدة برج الشمالي في ظل استمرار التصعيد العسكري وتوسع رقعة الاستهدافات في المنطقة.
9: تصعيد إسرائيلي يعيد خلق الأوراق السياسية والدبلوماسية والأمنية في لبنان. ليلة الأربعاء 5 قامت مسيرات إسرائيلية بتكثيف استهداف هذه النقطة هنا في منطقة برج الشمالي بصور جنوبية لبنان، لتقوم بعدها المقاتلات الحربية الإسرائيلية باستهداف هذه النقطة وتدميرها بالكامل. يأتي ذلك بعد ساعات على أوامر إخلاء كانت القوات الإسرائيلية قد أصدرتها لبلدة مجاورة وهي بلدة المنصوري هنا في صور كذلك. حجم الدمار هذا هنا يعيدنا بالصورة والذاكرة إلى أيام العدوان الإسرائيلي على لبنان. دمار كبير في الممتلكات والأراضي الزراعية. علي، انت صاحب هيدا البيت، خبرني بس شو يلي صار معكم؟ ابنك اصيب امبارح جراء هذه الغارة.
10: نايمين نحن عادي، ابني نايم جنبي وانا نايم انا وامه حد بعض. شوي صغير سمعنا شيء بوف، غبرة ودخان ومي عم تنزل علينا من السقف وما عرفنا شيء. طلعت لقيت ابني منصاب بإجره اليمين وهيك جورة، حملته شحطه أنا أخته لبرا، حطيته بالسيارة ورحنا على المستشفى. أنا وراي على المستشفى سمعت صوت انفجار، رجعوا قالوا لي ثلاث غارات هون مسيرة ونحن بالمستشفى تحت حربة، ضربوا لك البيت، راح البيت. هاللي صار.
9: أدت كذلك الأمر عمليات التصعيد إلى تكثيف استهداف بلدة المنصور التي تم إخلاؤها بالقذائف المدفعية، وكذلك الأمر بالغارات. تقول السلطة السياسية إنها تريد وقفا كاملا لإطلاق النار، وطلب الجانب المفاوض اللبناني من الجانب الإسرائيلي أن يعلن المستوى السياسي الإسرائيلي عن تمديد وقف إطلاق النار لمدة لا تقل عن 8 أسابيع، فكان الرد الإسرائيلي بغارات متنقلة في عدد من القرى والبلدات الجنوبية. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، برج الشمالي، صور، جنوب لبنان.
8: أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي في جنوب لبنان وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة. أوضح جيش الاحتلال في بيان أن أحد القتلى هو قائد سرية في الكتيبة 2855 والثاني هو جندي في الكتيبة نفسها. وقال جيش الاحتلال في بيان أن انفجارا وقع في مبنى مفخخ في بلدة مجدل زون داخل المنطقة الأمنية التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط القتيلين. واختتمت عصر اليوم في العاصمة الإيطالية روما الجولة 7 من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية لبحث تنفيذ اتفاق الإطار الذي وقعه الجانبان في 26 من يونيو الماضي. ركزت المباحثات طيلة 3 أيام على توسيع المناطق التجريبية وخرائط الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من جنوب لبنان وآليات انتشار الجيش اللبناني، فضلا عن ملفات أخرى كالأسرى والمفقودين وترسيم الحدود البرية. وقال مصدر في الرئاسة اللبنانية للتلفزيون العربي إن الوفد اللبناني المفاوض في محادثات روما الإيطالية بحث مقترحات تتعلق بالمناطق التجريبية في جنوب لبنان. وبحسب المصدر فإن الوفد القانوني في المفاوضات ناقش ملف الأسرى في سجون إسرائيل حصرا مع الفصل بين الأسرى المدنيين وأسرى حزب الله لمعالجة كل ملف على حدة. ومن روما ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي عبد الله إيماسي. إذا اختتمت الجولة 7 في أيام 3 من دون إجابات أو من دون نتيجة واضحة، عبد الله التفاصيل لديك.
0: وجولة 7 عقدت وسط انتهاكات إسرائيلية متواصلة تزامنت مع هذه الجولة من المباحثات التي احتضنتها مقر السفارة الأمريكية هنا في العاصمة الإيطالية روما. قبل ساعة غادرت الوفود مقر السفارة الأمريكية في روما، حتى الآن لم يصدر أي شيء رسمي أو بيان من الوفدين المفاوضين أو من الطرف الراعي لهذه المحادثات. يتعلق الأمر بالولايات المتحدة الأمريكية، ولكن مصادر رسمية لبنانية من بيروت تحدثت عن أنه تم الاتفاق المبدئي على جولة ربما 8 من هذه المحادثات ستعقد مطلع يوليو أو مطلع سبتمبر القادم، أي بعد نحو 3 أسابيع من الآن. حتى هذه اللحظة لم يتم معرفة ما إذا كانت ستعقد دائما هنا في روما أو في مكان آخر. كذلك المصادر الرسمية اللبنانية تحدثت عن بعض الاختراقات إن صح التعبير التي عرفتها هذه الجولة من المحادثات. كان هناك إصرار لبناني على تثبيت وقف إطلاق النار، كذلك تم تبليغ تبليغ الطرف الراعي الولايات المتحدة الأمريكية غير ما مر بهذا المطلب الملح من طرف لبنان، على اعتبار أنه يشكل أرضية صلبة من أجل مزيد من الجهود الدبلوماسية في هذه المفاوضات التي تأتي لتثبيت أو لتدعيم الاتفاق الإطار الذي وقع عليه في 26 يونيو الماضي. كذلك المصادر الرسمية أو المعلومات الرسمية الواردة من لبنان تحدثت على أنه تم التوصل إلى لائحة مختصرة لمن سيتولى مهام الرقابة، وهناك كما قلت إصرار وإلحاح لبناني على وقف إطلاق النار وتمديده لثمانية أسابيع، أو نحن نتحدث عن 60 يوما. كذلك تم الحديث عن وضع الإطار أو المرجع القانوني لما بعد مغادرة اليونيفيل، ومع التشاور مع مجلس الأمن من أجل استصدار قرار يؤطر أي تواجد دولي في هذه المنطقة. هذه هي المعلومات المتحصل عليها حتى هذه اللحظة ديما.
8: شكرا جزيلا لك من روما مراسل تلفزيون العربي عبد الله إيماسي. ننوه مشاهدينا للعاجل ننقله عن وكالة الأخبار الفرنسية والتي تنقل بدورها عن مصادر طبية يمنية، مقتل أكثر من 38 من عناصر القوات الحكومية اليمنية بهجمات صاروخية للحوثيين. إذن المصادر الطبية اليمنية تتحدث عن مقتل أكثر من 38 من عناصر القوات الحكومية اليمنية بهجمات صاروخية للحوثيين. وكنا قبل ساعات تابعنا معكم التطورات ونقلنا عن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، تحدثت عن مقتل أكثر من 30 عنصر من القوات الحكومية ومتهمة الحوثيين بهجوم على معسكرات تتواجد في كل من مأرب وحضرموت بعد بدء حملة حكومية لتأمين المحافظتين، مما قالت الحكومة اليمنية أنه تأمين من عمليات الاغتيال التي ازدادت بشكل ملحوظ مؤخرا ومما سمتهم الجماعات الإرهابية. الآن المصادر الطبية اليمنية تفيد لوكالة الأنباء الفرنسية عن مقتل أكثر من 38 من عناصر قوات الحكومة اليمنية بهجمات صاروخية للحوثيين. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها لليوم الثاني على مخيم قلنديا شمالي مدينة القدس المحتلة، وشنت حملة اعتقالات ومداهمات واسعة. قالت اللجنة الشعبية في المخيم للتلفزيون العربي إن أكثر من 50 شخصا أصيبوا بالاختناق جراء الاقتحام المتواصل، وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تعامله مع 10 إصابات جراء اعتداءات قوات الاحتلال وإجلاء عدد من الحالات المرضية، مؤكدا أن الجيش منع طواقمه خلال ساعات الليل من أداء مهماتها داخل المخيم. وهدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي محالة تجارية قرب حاجز قلنديا العسكري وأغلقت الطريق الواصل بين مخيم قلنديا وبلدة الرام بالتزامن مع استمرار اقتحام المخيم وبلدة كفر عقب منذ فجر أمس.
5: يعني الأهداف المعلنة أهداف أمنية، لكن الحقيقة ليست كذلك. حسب تقديرنا الأهداف سياسية صرفة لا أكثر ولا أقل. يبدو لأن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة قررت التعامل مع المخيمات وكأنها وقود لمعركتها الانتخابية في الانتخابات المزمع عقدة في أكتوبر القادم. أنا أقصد الانتخابات الإسرائيلية. الظاهر أن لدى كل مرشح لدى الانتخابات الإسرائيلية أو لدى يعني قوائم الانتخابات الإسرائيلية هدف هو وصوله إلى أكبر عدد من الأصوات من خلال يعني كل ما كان التنكيل بالشعب الفلسطيني أكبر، كل ما قرب هذا المرشح أو ذاك من صندوق الاقتراع وحصوله على أصوات أكثر. يعني أنا أوجه من خلالكم رسالة على كل هذا العالم الحر الذي يدعي الديمقراطية والحرية، ونحن في القرن 21 في العام 2026 ما زلنا وما زال الشعب الفلسطيني يعيش نكبة جديدة يعني متكررة.
8: وكانت كاميرا تلفزيون العربي رصدت الوضع داخل مخيم قلنديا في ظل تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على سكانه.
6: تواصل قوات الاحتلال عدوانها العسكري على مخيم قلنديا لليوم الثاني على التوالي. يتعرض الشبان للتفتيش هنا على مدخل المخيم، وفي داخله قوات الاحتلال تواصل اقتحام المنازل، مداهمتها وأيضا التخريب في محتوياتها وسرقة المصاغ الذهبي وفق ما أكد الأهالي لنا. حالة من التوتر والقلق، كل منزل لم يقتحمه الاحتلال الإسرائيلي يعيش أهله حالة من التوتر خوفا من أن يتعرضوا للاقتحام ولهذا التنكيل الجماعي. هنالك أيضا نقص في المواد الغذائية والطعام الأساسي، لأن الأهالي لم يكونوا على علم بهذه العملية، لم تكن العائلات متحضرة ولا تخزن في العادة العائلات في المخيم مواد غذائية لوقت طويل، بالتالي الوضع الإنساني صعب بداخل المخيم الذي هو محاصر. أكثر من 19,000 فلسطيني هم محاصرون بداخل هذا المخيم، يتعرضون لعدوان عسكري لتحقيق ميداني. وفق نادي الأسير التحقيق الميداني والاعتقالات طاولت أكثر من 60 فلسطينيا، وهذا الرقم مرشح للتصاعد أكثر وأكثر طالما استمرت هذه العملية التي لا يعرف متى تنتهي. بدأت فجر يوم الأربعاء وهي متواصلة، يتوجس الفلسطينيون وهم متخوفون، يقولون إن الذرائع الأمنية التي ساقها الاحتلال مرفوضة، لا توجد كتائب مسلحة داخل المخيم، لم ينفذ أي فلسطيني في الفترة الأخيرة عمليات وهو من داخل المخيم. بالتالي يقول الفلسطينيون إن هذا العدوان العسكري هو لأغراض سياسية وانتخابية إسرائيلية، لكن التهديدات الإسرائيلية وهذا التحريض هو يضع أهالي كل مخيمات الضفة الغربية في مرمى الخطر، لأن رأينا تهديدات من وزير الأمن إسرائيل كاتس باحتلال مخيم آخر وباستنساخ تجربة تهجير أهالي مخيمات شمالي الضفة الغربية جنين نور شمس وتلكرم أن يتم استنساخها في بقية أنحاء الضفة الغربية المحتلة. أيضا إلى جانب المداهمات والاعتقالات والتنكيل الجماعي هنالك عمليات هدم، طاولت محال تجارية وطاولت أيضا منشآت. الحصيلة النهائية والتداعيات النهائية لهذا العدوان سوف تتبين فقط بعد أن تنسحب قوات الاحتلال من مخيم قلنديا. من أمام المخيم كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، شمالي القدس المحتلة.
7: قال أمين لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني بهنام سعيدي إن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تنتهي التهديدات الموجهة إلى طهران. أوضح سعيدي أن المفاوضات التي أجرتها إيران مع سلطنة عمان تتعلق فقط بتحديد آلية إبحار السفن والمركبات البحرية ومساراتها في المضيق. أضاف سعيدي أن عمان يجب أن تضع في اعتبارها أن إيران لن تسمح للأمريكيين بالتدخل في مضيق هرمز أو الوجود فيه. ومن مسقط ينضم إلي الدكتور عبد الله بعبود الأكاديمي المختص بدراسات المنطقة الإسلامية. تحياتي لك دكتور عبد الله. بداية، إن كنت استمعت إلى الحديث الإيراني والتحذيرات الإيرانية لعمان من ناحية منع التدخل الأمريكي بخصوص مضيق هرمز، ما تعليقك على آلية التفاوض وآلية التنسيق ما بين الجانبين؟
11: في الواقع الكل يعلم أن مسألة مضيق هرمز اليوم أصبحت هي المسألة الأساسية في هذه المشكلة وفي هذه الحرب الآن ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بعد أن وتحولت من كانت أولا مركزة على مشروع إيران النووي وسياستها في المنطقة وكلاها وغير ذلك، أصبح الآن التركيز وحولت إيران التركيز إلى مسألة مضيق هرمز. طبعا هذه الآن أصبحت ورقة قوية في يد إيران وتحاول ألا تفقدها بأي طريقة، حتى وإن استدعى هذا أن تتعدى على سياسات على سيادات المنطقة. كما لاحظنا أن إيران هاجمت سفن في المياه الإقليمية العمانية وفي مياه الإمارات، وغير ذلك. فالآن بالنسبة لها مضيق هرمز هو الورقة الرابحة التي لا يمكن أن تتنازل عنها، ورح تعمل كل في ما في استطاعتها أن تحافظ على هذه الورقة. في نفس الوقت هنالك الحوار الحاصل الآن ما بين السلطنة وإيران لفتح مسار على الأقل يساعد دول الخليج في تصدير نفطها، ويساعد دول العالم أيضا للحصول على الطاقة. وهذا الحوار لا زال مستمر، ولكن لحد الآن مجرد يعني تسريبات عديدة من هنا وهناك.
7: ولنا هذه التسريبات دكتور عبد الله، رغم أن الإيرانيين يقولون أن الاتفاق في مراحله وتفاصيله الأخيرة، مما يعيد تأكيده الإيرانيون في كل مرة بأن إيران سيكون لها السيطرة الكاملة، وأن وضع مضيق هرمز ليس مرتبط بالاتفاق مع عمان فحسب، بل بوقف التهديدات عليها. فمن هنا يعني ما مدى ديمومة هذا الاتفاق وهذه الآلية إن تم التوصل عليها برأيك؟
11: يعني لا ننسى أن في الحرب هذه هنالك حرب سرديات وتصريحات تصدر من هنا أو هناك، ولكن لا يمكن فصل مضيق هرمز عن كل الأزمة أولا. ثانيا، لا يمكن فصل مضيق هرمز عن اتفاقية ما بين الولايات المتحدة وأمريكا اللي هي مذكرة التفاهم، لأن في البند الخامس كان هنالك إشارة إلى أن تبدأ إيران حوار مع سلطنة عمان لفتح لإدارة المضيق وفتح المضيق. فهذه جزء من العملية ككل. إيران تحاول أن تضع حواجز ما بينهم وأن تفصلهم عن بعض، ولكن أنا أعتقد أن هنالك ترابط وتشابك في كل الملفات. إيران بالنسبة لها أن ما دام الحصار الأمريكي واقع عليها فهي لن تفتح المضيق. فالآن نحن في معضلة كيف يعني نفتح المضيق ونساعد إيران على فتح المضيق، وفي نفس الوقت نتحدث للولايات المتحدة الأمريكية بأن ترفع حصارها على إيران، لأن المتأذي والجهة التي تأذت وخسرت وتخسر من هذه العملية هي دول الخليج ودول المنطقة ودول العالم. فحان الوقت أن نتحدث بعقلانية لكل الأطراف بحيث أن نقلل من الاحتقان والتصعيد ونفتح باب الحوار.
7: ولكن دكتور عبد الله، يعني كما تتفضل، بات كل شيء مرهون بتوافق إيراني أمريكي، يعني لا اعتبار لقانون البحار، لا اعتبار للقوانين الناظمة لحرية الملاحة في مضيق هرمز بداية، وباقي المضائق التي ربما تكون عنوان المرحلة المقبلة في أكثر من مكان في العالم، حتى الطرح الإيراني بفرض رسوم، وهذا ما رفض من أكثر من جهة في الشحن الدولي والبحري. يعني ماذا لدى دول الخليج لتعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل هذه المواجهة، أم أن ذلك بات في خبر كان والوضع الجديد هو الباقي؟
11: طبعا الحرب غيرت الكثير. المضيق كان مفتوح للجميع وكان مفتوح للتجارة العالمية، هذه الحرب التي هي التي أتت بهذه السياسة لإغلاق المضيق. الآن هنالك حديث يدور بأن إيران تريد أن تفرض رسوم، وهذا طبعا قانونيا غير مسموح، وسلطنة عمان لن توافق عليه، لم ولن توافق عليه، لأنها سلطنة موقعة على اتفاقية البحار، وهذا يمنعها أن تفرض هذا الشيء، رغم أن يعني مياه هذا يمر في مياهها الإقليمية أو جزء منه. فما اقترحته حسب علمي السلطنة أن يكون هنالك إدارة جماعية للمضيق لعدة أسباب. أولا للحفاظ على الأمن ولمساعدة البواخر، لتأمين الركاب، تأمين البضاعة، أيضا الحفاظ على البيئة التي هي مهمة، وأصبح المضيق من أهم أو الخليج العربي ككل من أهم المضائق المتأثرة بيئيا. هنالك أيضا محطات تحلية على معظم دول الخليج على هذا البحر. ف فإدارته ووجود إدارة جماعية تجمع كل دول الخليج، كل الدول المتشاطئة من ضمنها إيران والعراق ودول مجلس التعاون الخليجي، بإمكانه أن يكون بادرة حسن نية وثقة ما بين هذه الدول، وأن يساعد على أن تتراكم هذه الأعمال لتصبح لتنعكس على أيضا قطاعات أخرى، ونتجنب هذه الصراعات.
7: طب ولكن واقعيا دكتور عبد الله، يعني أمام ما تطرحه حضرتك كبادرة بناء للثقة بين الدول المتشاطئة والدول المتجاورة، هل ترى لدى إيران أي دافع للموافقة على هذا الأمر، وهي منذ أشهر لديها اليد العليا في مضيق هرمز؟
11: هي حاليا طبعا تفكر بمنظور مختلف. هي حاليا إيران تواجه ما تراه أنها حرب مصيرية، تكون أو لا تكون في حربها مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن أعتقد أن لو أصبحت هنالك مبادرة خليجية وبدعم عالمي ودولي ومن دول المنطقة بأن يكون هنالك إدارة لهذا المضيق، ليس فقط لفرض رسوم، لأن فرض رسوم قانونيا غير مسموح فيه، وإنما تكون رسوم مقابل خدمات تقدمها هذه الدول، تتكون مؤسسة جماعية. فأعتقد أن إيران ستنظر بهذا الموضوع يعني بإيجابية، لأن هذا يخدمها ويخدم دول المنطقة، وأعتقد هي في حاجة اقتصاديا وسياسيا أن تندمج أكثر في المنطقة، وبحاجة إلى الاستثمار الخليجي، وبحاجة أن يكون هنالك في تعاون خليجي. فحان الوقت الآن أن نحن نأخذ زمام المبادرة ولا ننتظر المبادرة تأتينا من الخارج.
7: طيب دكتور عبد الله، البعض يقول بأن المعضلة ليس فقط التوافق مع إيران أو دفع إيران للتوافق مع دول المنطقة. إن كنا نطرح الرسوم وفكرة الرسوم الإيرانية، دونالد ترامب بحد ذاته تحدث عن رسوم بنسبة 20%، يعني أضعاف ما طرحته إيران، لما قال أنه تأمين الحركة في مضيق هرمز وهذا لم ينجح. ما تقييمك؟ يعني الصعوبة ليس في التعاطي مع الجانب الإيراني، بل أيضا الجانب الأمريكي يعني بإدارة ترامب يزيد من تعقيدات الوضع، ليس كذلك؟
11: طبعا الجانب الأمريكي هو الذي يعني عقد الوضع، الحرب هي التي عقدت الوضع. يعني مثل ما ذكر سابقا، الخليج كان مفتوح للتجارة العالمية، وهذا من أهم المضايق الدولية، والحرب وإسرائيل التي دفعت أمريكا لهذه الحرب هي التي عقدت الموضوع. طبعا يعني تصريحات الرئيس الأمريكي لا يحتاج أحد مثلي أن يعلق عليها، لأنه الكل يعلم تناقض من تصريح إلى آخر ما بين ساعة وأخرى. فنترك هذا على جانب. أهم ما أراه أنا وأعتقد كثير من المحللين أن حان الوقت لدول المنطقة أن تعمل مع بعض وأن تعمل مشاريعها الاقتصادية تكاملية. وأعتقد أن الولايات المتحدة وحتى الدول الأخرى في العالم والتي تستفيد من هذا المضيق راح تدفع وتتعاون في هذا الشيء. هنالك مثال يعني كبير، وهو مثلا مضيق ملقا، هذا احد المضايق الذي فيه تعاون اقليمي ما بين ثلاث دول. هنالك ايضا مثال في اوروبا حصل، وهي يعني مؤسسة الفحم والصلب التي اسست للاتحاد الاوروبي. فممكن كمؤسسة لإدارة المضيق أن تقرب ما بين هذه الدول، ونتعلم من التجربة الأوروبية بحيث نعكس نجاح هذا على قطاعات أخرى، ونبعد عن هذه الصراعات التي ألمت بالمنطقة للأسف.
7: عسى ولعل. دكتور عبد الله، شكرا جزيلا لوجودك معنا من مسقط، الدكتور عبد الله بعبود الأكاديمي المختص بدراسات المنطقة الإسلامية. أفاد مصدر حكومي عراقي للتلفزيون العربي نقلا عن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن مرحلة وجود السلاح خارج إطار الدولة قد انتهت، مؤكدا أن أي جهة ترفض الامتثال ستواجه بإجراءات قانونية وفق قانون مكافحة الإرهاب. أشار المصدر إلى أن الدولة ستتعامل بحزم مع أي طرف يصر على الاحتفاظ بالسلاح خارج نطاق سلطتها، مشددا على أن جميع مؤسسات الدولة وقواتها ستتولى تنفيذ هذا التوجه دون استثناء. كما أوضح المصدر للتلفزيون العربي أن الحكومة العراقية تمضي في إجراءات حازمة وغير مسبوقة لحصر السلاح بيد الدولة، مع التزام بتنفيذها وفق الموعد المحدد في 30 من سبتمبر أيلول المقبل. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن تركيا ترحب بعودة المفاوضات بين إيران وأمريكا، مشيرا إلى أن سوريا جزء من أمن واستقرار المنطقة. وفي مؤتمر صحفي مشترك بأنقرة مع نظيره السوري، أضاف فيدان أن حكومة نتنياهو تعمل على ضرب عمليات السلام في المنطقة.
12: نؤكد أن سوريا دولة تساهم في السلام بالمنطقة، لذا يجب ضمان أمنها، وهذا مسؤولية الجميع، وعلى المجتمع الدولي أن يواجه عقلية إسرائيل الاحتلالية، لذا يجب احترام وقف إطلاق النار وحماية وحدة الأراضي السورية. فنتنياهو لا يريد السلام، وحكومته تعمل على ضرب عمليات السلام في المنطقة.
7: نهاية النشرة، والآن نتابع تواصل مع أماني بن خليفة. مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. نمط التستر الممنهج، كيف يخفي البنتاغون الخسائر الحقيقية للجيش الأمريكي في حربه على إيران؟ تاكر كارلسون يطلق بيانا من 10 نقاط، هل يعمق الشرخ في صفوف ماغا ويتمرد على ترامب وإسرائيل؟ استقالة بروفيسور كامبريدج جيسون أرادي بعد اتهامات بالسرقة العلمية وادعاء تأليف كتاب وهمي.

0: أرقام القتلى والتستر على الخسائر، بمن يذكركم مشاهدينا؟ طبعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، هذه لعبتهم، يتلاعبون بأرقام القتلى من الجنود ويضعونهم في حوادث عرضية ليظهروا كأنهم ماتوا ميتة عادية، فلا تتأثر معنويات جنودهم ويبقوا أمام خصومهم بمظهر الأقوياء. تقارير وتحقيقات عديدة وثقت ذلك، ولكن المفاجأة اليوم أن أمريكا يبدو أنها تعلمت هذه اللعبة من إسرائيل قبل أن تفضحها وسائل الإعلام الأمريكية. إليكم التفاصيل. موقع The Intercept الاستقصائي الأمريكي كشف أن وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون ابتكرت طريقة جديدة لإحصاء الجنود الأمريكيين الذين قتلوا خلال الحرب على إيران في مسعى لإخفاء الخسائر الحقيقية للعملية التي تواجه معارضة شعبية واسعة وانتقادات في الأوساط السياسية. فيا ترى ما هذه الطريقة الجديدة؟ الموقع الأمريكي قال إن البنتاغون بات يحصي الجنود الأمريكيين الذين قتلوا أو جرحوا منذ 7 يوليو الماضي بشكل منفصل عن الخسائر خلال الأشهر الأولى من الحرب، طريقة وصفها مسؤول حكومي أمريكي بأنها مصممة لإخفاء العدد الحقيقي للقتلى. كيف؟ سنشرح لكم. منذ بداية الحرب نشرت وزارة الحرب الأمريكية العدد الرسمي للخسائر على موقع نظام تحليل الخسائر الدفاعية، والذي يتتبع أفراد الخدمة المتوفين والجرحى والمرضى لصالح الكونغرس والرئيس. وتبين وفقا للموقع أن هذا العدد الرسمي للقتلى والجرحى أقل بكثير من العدد الحقيقي، وسبب طبعا التستر على الخسائر حسب وصف المسؤول نفسه. الموقع الاستقصائي أشار إلى أنه بعد سلسلة من الضربات الإيرانية على منشآت أمريكية في المنطقة، كشف البنتاغون عن نهج جديد يتمثل في إحصاء الخسائر منذ 7 يوليو بشكل منفصل على صفحة ويب جديدة تحمل تصنيفا عاما تحت اسم العمليات الخارجية. خلينا نقرب الصورة أكثر مشاهدينا. بلغ عدد القتلى والجرحى من القوات الأمريكية منذ 7 يوليو 273 جنديا وفقا لإحصاءات العمليات.
1: راديو الحرية
2: 92.7. الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: همك كبير، جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
1: انتهت رحلة السهر والتعب وبدأت رحلة المجد والتميز. ألف مبارك لجميع نجوم الثانوية العامة. نجاحكم اليوم هو بوابتكم لغد أفضل. لا تتوقفوا هنا، اجعلوا شغفكم يقودكم نحو القمة. جامعة بوليتكنيك فلسطين تفتح أبوابها لتستقبل طموحكم بكلياتنا الحديثة وتخصصاتنا المواكبة للمستقبل وبيئتنا الجامعية الحاضنة للإبداع. نحن لا نمنحكم شهادة فحسب، بل نصنع معكم قصة نجاحكم المهني. التسجيل مفتوح الآن. زوروا موقعنا الإلكتروني www.ppu.edu أو زوروا مقر الجامعة. جامعة بوليتكنيك فلسطين، رفيق دربك نحو القمة.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.

إذا كان دونالد ترامب هو مؤسس حركة ماغا، فهل بدأ مهندسها الإعلامي في هدمها من الداخل؟ تاكر كارلسون هذا ليس اسماً عادياً في عالم الإعلام الأمريكي. الرجل له متابعون أكثر مما تملكه المؤسسات الإعلامية في الولايات المتحدة. كان ينظر إلى تاكر لسنوات باعتباره الصوت الأكثر وفاءً لترامب، ولكنه اليوم يقف في قلب نقاش قد يكون الأخطر داخل الحركة نفسها. الرجل الذي دافع عن مشروع أمريكا أولاً أكثر من معظم الجمهوريين بات يسأل هل ما زالت الحركة تسير أصلاً في الاتجاه الذي ولدت من أجله؟ ومن هنا بدأ كل شيء. اجتماع عقد نهاية الأسبوع بهدف تقويض نفوذ المؤسسة الجمهورية التقليدية. الاجتماع هذا اللي استضافه كارلسون في منزله وضم النائب توماس ماسي والنائبة السابقة مارجوري تايلور غريني وآخرين شكل نقطة انطلاق لاحتمال إطلاق حملة رئاسية مستقلة تركز على إنهاء انخراط الولايات المتحدة في النزاعات الخارجية. اللافت أن تاكر لم يكن وحيدا. النائبة مارجوري تايلور غرين أحد أبرز وجوه ماغا في الكونغرس نشرت على منصة إكس ما بدا أقرب إلى تأييد هذا المسار، وأكدت أن القاعدة التي انتخبت ترامب فعلت ذلك لإنهاء الحروب لا للدخول في حروب جديدة. ومن هنا لم يعد الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين، بل أصبح داخل الفريق الذي كان يبدو الأكثر تماسكا. ثم جاءت النقاط العشر التي طرحها كارلسون وكأنها بيان مراجعة للحركة. في النقاط لا يتحدث عن تأسيس حزب بقدر ما يعيد طرح الأسئلة الأولى، مثلا لماذا تتوسع الحروب إذا كان الوعد هو إنهائها، أو لماذا يكبر الإنفاق إذا كان الهدف تقليص مديونية الدولة، ولماذا يدفع الأمريكي ثمن سياسات خارجية لا يرى أنها تخدمه. باختصار مشاهدينا، تاكر لا يقول أن مشروع ماغا فشل، ولكن يقول أنه المشروع ابتعد عن نسخته الأصلية. ولنفهم أكثر عن علاقة ترامب بكارلسون نعود معا لما قبل انتخابات 2024. لم يكن كارلسون حينها مجرد إعلاميا محافظ يؤيد ترامب، بل كان أحد أهم المنابر الترامبية السياسية. بعد خروجه من فوكس نيوز تحولت مقابلاته وبرامجه على الإنترنت إلى محطة أساسية لقاعدة ماغا، واستضاف ترامب في مقابلة حظيت بمتابعة واسعة على منصة إكس في خطوة اعتبرها كثيرون دعما مباشرا لحملته في مواجهة الإعلام التقليدي. لذلك فإن أي ابتعاد بين الرجلين لا يقرأ كخلاف شخصي، بل كاهتزاز داخل القلب الصلب للحركة. ثم تأتي حرب غزة وتشكل نقطة تحول لافتة. فكارلسون كان من أبرز الأصوات المحافظة التي رفضت الانخراط الأمريكي في الحرب وهاجم الدعم غير المشروط لإسرائيل ووصف ما يجري في القطاع بأنه إبادة جماعية. طبعا كل هذه المواقف وضعته في مواجهة مع جزء من المؤسسة الجمهورية، وعرضته أيضا لاتهامات من منظمات وجهات مؤيدة للاحتلال بالترويج لخطاب معاد للسامية، بينما يرى أنصاره أنه يعيد التذكير بالشعار الذي قامت عليه الحركة، وهي أمريكا أولاً لا حروب الآخرين. بعد حرب غزة تأتي نقطة الانفجار الأكبر، الحرب على إيران. فالرجل الذي دافع عن ترامب لسنوات رأى في قرار شن الحرب تناقضاً صارخاً مع الوعد الذي قامت عليه ماغا، ألا وهو إنهاء الحروب لا فتح جبهات جديدة. كارلسون لم يكتفي بانتقاد القرار، بل ذهب إلى حد وصف ترامب بأنه خائن للقاعدة التي أوصلته إلى البيت الأبيض، واعتبر أن الرئيس الذي وعد بإبعاد أمريكا عن صراعات الشرق الأوسط انتهى إلى تكرار السياسات التي كان أنصاره ينتقدونها. السياسة الأمريكية مشاهدينا اعتادت الانشقاقات، ولكن هذا الانشقاق مختلف، لأن الرجل الذي كان يوصف بأنه يمين ترامب لم ينتقل إلى معسكر الخصوم، بل بدأ ينافس على تعريف معنى الترامبية نفسها.
كيف تلقى رواد المنصات كل هذه الأحداث؟ بول كتب: لقد ابتعد الحزبان الرئيسيان منذ زمن بعيد عن الالتزامات الأمريكية الأساسية المتمثلة في الحكومة المحدودة والحرية المنظمة والضبط المالي والسيادة الوطنية وحماية الأرواح والممتلكات بموجب الدستور. ما نشهده الآن هو ما هو إلا الفصل الأخير من هذه القصة. أما يونس كتب: بدأ تاكر كارلسون ببطء إطلاق حركة سياسية جديدة، وقد يصبح اليمين الأمريكي المعادي لإسرائيل من خلال تنظيم صفوفه مركزاً، قد يصبح مركزاً للقوة بحلول عام 2028، ويعتقد أنهم سينظمون أنفسهم بشكل مستقل ثم سيدعمون من؟ جي دي فانس ضد روبيو. انتقل لمايك، قال: الجميع متحمسون لاحتمال قيام تاكر كارلسون بتأسيس حزب جديد. إضافة باب ثالث إلى نفس الغرفة ليست حرية، إنها مجرد زخرفة كما يقول. ونختم بما كتبه صحفي هاري، والذي أشار إلى احتمال دخول تاكر كارلسون سباق الرئاسة، وقال: تاكر كارلسون مرشحا للرئاسة لن أتفاجأ بذلك، فالحركات السياسية المستقلة هنا في الولايات المتحدة لا تحظى بقبول سهل، ولكن إذا تمكنت من جذب أنصار من اليسار واليمين فسيكون الأمر مختلفا تماماً.

النوبل والنجاح استهدف من مقتحمين ملثمين يحملون سكاكين، ولكن هناك ما يعيبه أيضا، ويمكنكم أن تتوقعوا أنتم العيب أو المشكلة. لا يوجد أي ملثمين طاردوه. ستقولون ما هذه القصة مشاهدينا؟ جيسون أرداي، هذا الرجل ليس مدعيا نصابا سمعنا عنه في الشارع، بل هو أستاذ في واحدة من أكبر جامعات العالم، جامعة كامبريدج. ومن يحلم أن يكون في كامبريدج؟ كم واحد فينا؟ جامعته كانت تدافع عنه لأنه تعرض لاتهامات أن أبحاثه الجامعية مسروقة. وعلى فكرة تناولنا هذه القصة في تواصل، وصراحة أنا شخصيا تعاطفت معه، والبعض اعتبر أن هذه الاتهامات جاءت لأنه أصغر أستاذ في الجامعة ومن ذوي البشرة السوداء، لذلك وقفت معه الجامعة جامعته واعتبرتها أو اعتبرته يتعرض للعنصرية. ولكن شكلنا كلنا انخدعنا، هو فعلا أستاذ ولكن على ما يبدو في النصب والاحتيال. مشاهدينا، إليكم قصتنا. جيسون أرداي استقال يوم الأربعاء. توقيت استقالته جاء بعدما قررت جامعته فتح تحقيق فيما ورد إليها من اتهامات ضده، وصار أرداي حديث الجامعات في العالم. أرداي عين أستاذا لعلم الاجتماع في كامبريدج في سن صغيرة نسبيا تبلغ 37 عاما. حظي بتغطية إعلامية واسعة بسبب قصة حياته والسي في المليء، والتي تتضمن تشخيصه بالتوحد في سن الثالثة وعدم قدرته على الكلام حتى سن الحادي عشر، أو القراءة والكتابة حتى سن الثامنة عشر. يعني قصة حياة مثيرة قطعا. ورغم كل هذه الظروف التحق بالجامعة وتدرج بسرعة في السلم الأكاديمي، وبعد حصوله على الدكتوراه عام 2015 شغل مناصب أكاديمية في جامعات كبرى. طبعا مشاهدينا، كل هذا الكلام هو اللي قاله. حسنا، أرداي قال لصحيفة الغارديان إنه كان هدفا لتهديدات متعددة بعد تعيينه في كامبريدج، بما في ذلك إرسال رأس خنزير مقطوع إلى منزل والديه. طبعا كلمة قال هنا مهمة، ركزوا لي عليها مشاهدينا، ككل شيء سيحيط بأرداي. لماذا؟ لأن التحقيقات لم تجد أي دليل يدعم هذا الإدعاء. الأكاديمي البريطاني قدم نفسه باعتبار أن تجاربه تسلط الضوء على العوائق التي تكتنف طريق العديد من الفئات غير الممثلة في التعليم العالي ببريطانيا من الأقليات. واو، كلام مبهر وانتقاء للكلمات مؤثر جدا. ولكن سيرته الذاتية المنشورة عام 2018 تفيد بأنه كان أستاذا زائرا في جامعة ولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية. طيب، جامعة ولاية أوهايو شنو قالت؟ قالت لم يعين هذا الشخص لدينا. التحقيقات التي أجرتها جامعة ليفربول جون مورس والتي منحتها الدكتوراه عام 2015 لم تؤيد اتهامات السرقة الأدبية. أما جامعة كامبريدج دافعت في البداية عن أرداي، والذي هو أصغر أستاذ أسود يعين في تاريخها، باعتباره ضحية، يعني المسكين ضحية لحملة خبيثة. ولكن مع تزايد الأسئلة حول ادعاءات أرداي نفسها، شعر قادة الجامعة أن سمعة كامبريدج باتت في خطر. صحيفة الغارديان نشرت تحقيقها الخاص والذي كشفت فيه عن عدة تناقضات في روايات أرداي العامة المتعلقة بإنجازات ضخمة في جمع تبرعات 5 ملايين جنيه استرليني. وبعد أيام من التدقيق التفصيلي في أعماله وتصريحاته السابقة والتي سلطت الضوء على تناقضات ظاهرة، قال أرداي أنه توصل إلى الطريقة الوحيدة لإنهاء هذا التناقضات وهذه المشاكل كلها. طبعا بعد ما انكشف ماذا فعل؟ استقال. استقالة لم تنهي الجدل في الأوساط الأكاديمية. هناك من يرون أن الهجوم عليه هو استهداف عنصري، خصوصا أن التحقيقات السابقة بجامعته برأته من السرقة العلمية، وبين من يسخرون من الأستاذ الجامعي الذي استقال فور فتح التحقيق إلى مواقع التواصل الاجتماعي. أونست بروكر كتب: أصفق للصحافة التي كشفت كل هذا. أما جان كتب: كل حياته تدور حول لونه، ليس حول كونه فردا يمكنه النجاح بمفرده

بغض النظر عن الخلفية. أما صاحب هذا الحساب كتب من المذهل أنه ظن أنه يستطيع قضاء بقية حياته متجنبا كشف كل هذه الأكاذيب. الغرور في ذلك يفوق الخيال. أما ستيمل كتب هذا الرجل هو العرض، المشكلة هي النظام المناهض للجدارة الذي رفعه إلى منصب غير مستحق لدافع أيديولوجي بحت. نختم مع مو كتب: إذن يستقيل الرجل الأسود كما يجب أن يفعل، ولكن جميع البيض الذين رفعوه في منصبهم ويمكنهم الاحتفاظ بوظائفهم.

مشاهدينا، عند ذكر اسم إيلون ماسك يتبادر إلى الأذهان رجل أعمال الذي يختار مشاريعه من عالم كان يبدو قبل سنوات أقرب إلى الخيال، يعني سيارات كهربائية، رقائق إلكترونية تزرع في الدماغ، صواريخ تهبط وتعود لتستخدم من جديد. بعيداً عن الجدل الذي يرافق مشاريعه وبغض النظر عن فشل بعضها، لأن هذا الرجل مشاهدينا يخطط للمستقبل، وهذه المرة إلى ماذا يخطط يا ترى؟ يخطط ماسك لاستيطان المريخ، ولكن قبل المريخ يوجد القمر، القمر الذي سيكون وجهة تجريبية. نعم مشاهدينا، فبالنسبة لماسك سيكون القمر محطة تجريبية يتعلم فيها البشر والروبوتات كيف يبنون مدنا خارج الأرض قبل الانتقال إلى الهدف الأكبر المريخ. فما تفاصيل هذه الخطة؟ ولماذا ستكون روبوتات تسلا أول من يسكن القمر؟ لنشرح لكم. صحيفة نيويورك بوست الأمريكية كشفت عن خطة ماسك لإرسال أولى شحنات إلى القمر قبل نهاية عام 2026. الشحنة مشاهدينا ستكون محملة بالمعدات والروبوتات لتبدأ بتجهيز البنية التحتية اللازمة لاستقبالنا، استقبال البشر. ويعتقد ماسك أن الرحلة إلى القمر لن تستغرق أكثر من 3 أيام، ما يجعله المكان الأنسب لاختبار كل التقنيات قبل خوض رحلة المريخ. هناك خبر محزن مشاهدينا، وهو أن أول المستوطنين للقمر لن يكونوا البشر، بل سيكونون الروبوتات التي طورتها شركة تسلا، حيث ستتولى هذه الروبوتات أعمال الحفر والبناء ونقل المعدات، إضافة إلى تجهيز المساكن وأنظمة الطاقة، لتصل ثم البعثات البشرية لاحقاً إلى بيئة أصبحت جاهزة نسبياً للحياة. طبعاً كل هذا حسب تصور ماسك. شركة سبيس إكس والتي تعمل على المشروع كشفت عن خطط لإطلاق ما يصل إلى 100,000 قمر صناعي إضافي بهدف توفير شبكة اتصالات وحوسبة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بحيث تعمل الروبوتات والمعدات في القمر والمريخ ضمن منظومة متصلة بالأرض. الشركة أوضحت أنه وبعد الحصول وصول المعدات تبدأ مهمة إنتاج مقومات الحياة من خلال تشغيل مفاعلات صغيرة أو ألواح شمسية لتوليد الكهرباء واستخراج المياه المتجمدة من باطن القمر وإنتاج الأكسجين والوقود محليا لتقليل الاعتماد على الإمدادات القادمة من الأرض. يعني حسنا سي قاعدة نحكي في سيناريو أفلام خيال علمي. حسنا، معضلة الأكسجين والماء انحلت، ماذا عن نقل المعدات للقمر؟ يعني رحلات استكشافية يدوب يعني معدات وآلاف الروبوتات. الشركة مشاهدين تراهن على تطوير مركبة ستارشيب لتصبح قادرة على نقل ملايين الأطنان من المعدات مستقبلا، ولكن المركبة بحاجة لإثبات قدرتها على التزود بالوقود في الفضاء. يبقى السؤال الذي يتبادر إلى أذهان معظمنا، متى سيكون هذا المشروع جاهزا؟ يعني هل سنحظى برحلة خارج كوكب الأرض قبل أن يفوتنا قطار العمر؟ ماسك يأمل أن تمهد هذه الخطوات لإنشاء أول مدينة بشرية مكتفية ذاتيا على المريخ بين عامي 2045 و2055، يعني باش نكون في الخمسينات. نعم حسن، نحن نقول إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها ربما سنزور كلنا القمر خلال العقدين القادمين. القمر لكن المريخ مازال مطولة. إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرى كيف تفاعل الناس مع خطة استيطان المريخ. مايكل كتب إن المصانع القمرية بالإضافة إلى نظام الدفع الكتلي هما العامل الحاسم، بمجرد أن تبدأ الروبوتات في البناء والإطلاق من موارد القمر ستنخفض تكاليف الإطلاق بشكل كبير، وسنتمكن فعليا من الوصول إلى مستوى ذكاء كارداشيف في الفضاء. ديوغو، من السهل الانشغال بفكرة مصانع القمر، ولكن الفكرة الحقيقية تكمن في التصنيع حيث توجد الموارد بالفعل. هذا التحول قد يغير
تطوير الفضاء بقدر ما غيرت المصانع الحياة على الأرض. أما هيلين كتبت: يا له من زمن مثير نعيش فيه، أتطلع بشوق إلى كل المغامرات والتجارب الجديدة. نختم مع روز. روز شككت بإمكانية فعل ذلك وقالت: من الصعب استيعاب كل هذا الأمر.

الدلافين، كائنات ذكية وأليفة وجميلة. معظمنا مشاهدين شاهد مقاطع تبرهن على كل ذلك، فهي تتعامل مع الإنسان بكل أريحية. هذه الصفات دليل على امتلاكها قلبا رقيقا وحساسا، قد يحب، يتعلق ويتأثر بالفراق تماما كالإنسان. ولكن هذه المرة فإن سلوك وداع أنثى دلفين لصغيرها النافق كان أمرا يفوق الوصف في أستراليا. باحثون وثقوا مشاهد نادرة لأنثى دلفين قرور الأنف وهي تحمل صغيرها النافق حديث الولادة عبر مياه المحيط الهندي، حيث أظهر المقطع كيف توازن أنثى الدلفين صغيرها المولود قبل نحو أسبوعين فقط فوق ظهرها لتمنعه من الغرق لمدة 6 أيام متواصلة برفقة دلافين أخرى في مجموعتها. يعني تخيلوا عمره أسبوعان ومتعلقة فيه لهالدرجة ومش متقبلة فكرة موته. لنشاهد الفيديو.

هذه هي الأم. مشاهدينا، انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، ولكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز عناوينها. جماعة الحوثي تعلن قصف معسكرات تابعة للحكومة اليمنية في مأرب وحضرموت، ومصادر تؤكد سقوط عشرات القتلى والجرحى. غارة على المنصور وبلدات عدة جنوبية لبنان. مصادر برئاسة تقول للتلفزيون العربي إن الوفد اللبناني لم يصل إلى نتائج نهائية في مفاوضات روما بشأن المناطق التجريبية، وحزب الله يجدد دعوته للحكومة إلى وقف التفاوض مع الاحتلال. إصابات واعتقالات وهدم محال تجارية خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا ومناطق عدة في الضفة الغربية، وهيومن رايتس ووتش تطالب بمحاسبة إسرائيل. رئيس الوزراء العراقي يرفع مستوى الجاهزية الأمنية والاستعداد القتالي للقوات العراقية، ومصدر حكومي يقول للتلفزيون العربي أن الحكومة تمضي في إجراءات حازمة وغير مسبوقة لحصر السلاح بيد الدولة.

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع القيام بعملية عسكرية استهدفت مناطق رويك تابعة لقوات الطوارئ التابعة للحكومة. وأضاف يحيى سريع أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة المئات ممن وصفهم بالحشود السعودية، إضافة إلى تدمير عدد من مخازن الأسلحة. وفي وقت سابق نفذت مصادر محلية أن جماعة أنصار الله الحوثيين أطلقت عددا من الصواريخ الباليستية على معسكر قوات الطوارئ في منطقة رويك بمحافظة مأرب. أسفر الهجوم عن سقوط ضحايا بين قتيل ومصاب إلى جانب أضرار مادية في المكان. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مقتل أكثر من 30 من عناصر القوات الحكومية اليمنية في هجمات الحوثيين الأخيرة على مأرب وحضرموت. موت

0: في لبنان شهدت بلدات في الجنوب غارات إسرائيلية وقصفا مدفعيا مكثفا. وقالت مراسلة تلفزيون العربي أن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بلدة المنصوري ما أدى إلى دمار كبير في المنازل والممتلكات، كما شنت طائرات إسرائيلية هجمات استهدفت المنطقة الممتدة من مشاعي مجدل زون بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف. شهد جنوب لبنان تصعيدا ميدانيا وسلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا إسرائيليا طاول عدة بلدات في قضاء صور. ورصدت كاميرا تلفزيون العربية أثار إحدى الغارات التي طاولت منزلا في بلدة برج الشمالي في ظل استمرار التصعيد العسكري وتوسيع رقعة الاستهدافات في المنطقة.
1: تصعيد إسرائيلي يعيد خلق الأوراق السياسية والدبلوماسية والأمنية في لبنان. ليلة الأربعاء الخميس قامت مسيرات إسرائيلية بتكثيف استهداف هذه النقطة هنا في منطقة برج الشمالي بصور جنوبي لبنان، لتقوم بعدها المقاتلات الحربية الإسرائيلية باستهداف هذه النقطة وتدميرها بالكامل. يأتي ذلك بعد ساعات على أوامر إخلاء كانت القوات الإسرائيلية قد أصدرتها لبلدة مجاورة وهي بلدة المنصوري هنا في صور كذلك. حجم الدمار هذا هنا يعيدنا بالصورة والذاكرة إلى أيام العدوان الإسرائيلي على لبنان. دمار كبير في الممتلكات والأراضي الزراعية. علي، أنت صاحب هيدا البيت، خبرني بس شو يلي صار معكم؟ ابنك أصيب مبارح جراء هذه الغارة.
2: نايمين نحن عادي، ابني نايم جنبي وأنا نايم أنا وأمه حد بعض. شوي صغير سمعنا شيء بوف، غبرة ودخان ومي عم تنزل علينا من السقف وما عرفنا شيء. طلعت لقيت ابني منصاب بإجره اليمين وهيك جورة. حملته شحطه أنا أخته لبرا، حطيته بالسيارة ورحنا على المستشفى. أنا وراي على المستشفى سمعت صوت انفجار. رجعوا قالوا لي ثلاث غارات هون مسيرة ونحن بالمستشفى تحت حرب. ضربوا لك البيت، راح البيت. هاللي صار.
1: أدت كذلك الأمر عمليات التصعيد إلى تكثيف استهداف بلدة المنصوري التي تم إخلاؤها بالقذائف المدفعية وكذلك الأمر بالغارات. تقول السلطة السياسية إنها تريد وقفاً كاملاً لإطلاق النار، وطلب الجانب المفاوض اللبناني من الجانب الإسرائيلي أن يعلن المستوى السياسي الإسرائيلي عن تمديد وقف إطلاق النار لمدة لا تقل عن 8 أسابيع، فكان الرد الإسرائيلي بغارات متنقلة في عدد من القرى والبلدات الجنوبية. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، برج الشمالي، صور، جنوب لبنان.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي في جنوب لبنان وإصابة 4 آخرين بجروح خطرة. وأوضح جيش الاحتلال في بيان أن أحد القتلى هو قائد سرية في الكتيبة 2855 والثاني هو جندي في الكتيبة نفسها. وقال الجيش في بيان إن انفجارا وقع في مبنى مفخخ في بلدة مجدل زون داخل المنطقة الأمنية التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان ما أدى إلى سقوط القتيلين. نتائج بشأن المناطق النموذجية. وأشارت المصادر إلى أن الجانب اللبناني يصر على الانتقال إلى مناطق جديدة، فيما يصر الجانب الإسرائيلي على التحقق من المنطقتين السابقتين قبل الانتقال إلى المرحلة المقبلة. وأضافت المصادر أنه جرى استكمال البحث في موضوع الطرف الثالث المسؤول عن التحقق من الترتيبات الأمنية، وتم التوافق على لائحة مختصرة للاختيار منها في المرحلة المقبلة. كما نوقش العمل على اتفاق أمني جديد يحكم الوضع على حدود البحث في المرجعية القانونية له إن كان ذلك عبر الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة. أكدت المصادر تلقي لبنان وعدا من الجانب الأمريكي بالحصول على إجابات بشأن موضوع وقف إطلاق النار. من بيروت ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين. أهلا ومرحبا بك إدمون، ما المعلومات بشأن ما انتهت إليه هذه الجولة ووقع ما يحدث في بلدات الجنوب على ذلك؟
3: نعم، بالتزامن مع جولة المفاوضات السابعة في روما، كان الاحتلال الإسرائيلي يستمر بخروقاته. قبل نصف ساعة تقريبا كانت آخر الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، وبالتحديد من خلال غارة مسيرة على دراجة نارية في مشاع بلدة ميفدون القريبة من زوطر الشرقية. ولكن الحصة الأكبر من الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية منذ الأمس حتى هذه اللحظة كانت على بلدة المنصوري. نتحدث عن استهدافات عنيفة يرجح أنها من البوارج حصلت بعيدة منتصف هذا النهار على بلدة المنصوري التي استهدفت أيضا بالأمس، وكانت هناك سلسلة قذائف مدفعية أطلقتها مدفعية الاحتلال الإسرائيلي باتجاه البلدة. هناك تقدير بأن أكثر من 100 قذيفة أو مقذوف سقطت على بلدة المنصوري ومحيطها. وطبعا قوات اليونيفيل أحصت بالأمس حوالي 123 مقذوفا سقطت على الجنوب اللبناني من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وكما ذكرت الحصة الأكبر كانت لبلدة المنصوري وبعض المحيط بها، إضافة إلى بلدة البرج الشمالي. وبالتالي الخروقات الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية كانت الأعنف بالأمس واستمرت حتى اليوم، إضافة إلى موضوع التفجيرات التي يعتمد من قبل الاحتلال الإسرائيلي كتدمير ممنهج للقرى والبلدات. واليوم آخر هذه التفجيرات كانت في بلدة زوطر الشرقية المواجهة لبلدة زوطر الغربية التي هي أول المناطق التجريبية. طبعا جولة المفاوضات التي عقدت في روما كانت قد انتهت عند الساعة 6 بتوقيت بيروت، ولكن العنوان الأساس لهذه الجولة أنها لم تتوصل بعد إلى نتيجة جديدة حول موضوع المناطق النموذجية والتجريبية. لبنان كان يطالب بتوسيع هذه المناطق الانتقال إلى منطقة أخرى، كان قد طرح بنت جبيل لخيام، ولكن طبعا الاحتلال الإسرائيلي لم يعطي موافقة في هذا المجال. كان هناك مسح للمنطقة المحتلة ووضع مثل جدول تسلسل للمناطق النموذجية، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يقول بأنه يريد أن يعود إلى المستوى السياسي في هذا المجال. هناك موعد أول لجولة مفاوضات جديدة ستكون في الأول من أيلول، وأيضا يعني الجانب الأمريكي تعهد بمتابعة موضوعي الأسرى والحدود، وهما موضوعان أساسيان كانا حاضرين في جولة المفاوضات. كان هناك تبادل للوائح حول الأسرى. طبعا الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن لوائح تتصل بإسرائيليين أو يعني أشخاص من الجنسية من الطائفة اليهودية مفقودين في لبنان، هكذا تقول بعض المعلومات. لبنان طبعا لديه لائحة ولكن ليس متأكدا تماما من كل الأسماء ما إذا كانت موجودة لدى الاحتلال الإسرائيلي. طبعا هناك عدة خانات لوضع الأسرى اللبنانيين، هناك من كانوا ما قبل 2023، نتحدث عن 3 أسرى منذ عام 2023 أكتوبر 2023 وحتى اتفاق 27 تشرين الثاني كان هناك أسرى. وأيضا ما بعد الاتفاق عندما حاول المواطنون العودة إلى بلداتهم ألقى الاحتلال الإسرائيلي القبض على مواطنين وأسر مواطنين كانوا يحاولون العودة إلى بلداتهم، وفي الحرب الأخيرة كان هناك المزيد من الأسرى من حزب الله. وبالتالي لبنان يطالب أولا على الأقل بكشف اللوائح، وطبعا من أجل أن يتحرك الصليب الأحمر، وأيضا يطالب بإطلاق مباشر وسريع للمدنيين الذين كانوا يحاولون العودة إلى قراهم وهم مواطنون، وبالتالي يعني لا يجوز للاحتلال الإسرائيلي أن يأسرهم وأن يعتقلهم. وبالتالي هذا موضوع كان أساسي في هذا المجال، وجانب الأمريكي تعهد بمتابعة هذا الموضوع، إضافة إلى موضوع الحدود التي تم العمل عليها، كما تم إظهار كل المنطقة المحتلة إضافة إلى إظهار الحدود بين لبنان وبين إسرائيل.
0: شكرك مراسل التلفزيون العربي من بيروت إدمون ساسين، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. ونعود إلى الخبر العاجل الذي بدأنا به هذه الساعة. جماعة أنصار الله الحوثيين أعلنت قصف معسكرات تابعة للحكومة اليمنية في مأرب وفي حضرموت. عن ذلك ينضم إلينا من الحديدة مراسل التلفزيون العربي صدام حسن. أهلا ومرحبا بك صدام، ما المعلومات بشأن هذه المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين.
4: نعم أحمد، آخر المعلومات هو ما صدر من بيان عن المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله التي تبنت العملية، وقالت بأنها نفذت عملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تحشيدات في مناطق الرويك والعبر وأيضا الوديعة في محافظتي حضرموت وأيضا مأرب وأيضا معسكرات أخرى تابعة لما يسمى بالفرقة الأولى والثانية ثالثة الطوارئ. أيضا قالت الجماعة بأن العملية العسكرية الواسعة نفذت بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وتحدثت الجماعة في بيان المتحدث العسكري عن أن العملية نتج عنها مقتل وإصابة الكثير من الأفراد والجنود والضباط، وأيضا نتج عن العملية تدمير وإحراق عدد كبير من الآليات والمعدات ومخازن وأسلحة للعدو السعودي في منطقة الوديعة شرقي البلاد. وقالت أيضا من نتائج العملية أيضا تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية المتواجدة في المعسكرات المستهدفة. قالت أيضا الجماعة في بيانها: نحذر العدو السعودي من أي حباقة يرتكبها ضد بلدنا وشعبنا، وسيتحمل عواقب أي تصعيد. أحمد، طبعا هذه القوة، قوة الطوارئ، هي تم إنشاؤها أو تأسيسها ربما في العام 2025، وساهمت في عمليات عسكرية في شرق وجنوب اليمن في أحداث الانتقال مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في 26. هذه القوة العسكرية هي تتكون كما تقول المصادر من أكثر من 18 لواء، وقوامها ربما يصل إلى نحو 30,000 جندي ومقاتل. أحمد، كانت قوات الطوارئ التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة سعوديا قالت أنه في تصعيد عسكري جديد قام الحوثيون باستهداف غاشم طال عددا من معسكرات ووحدات القوات المسلحة ومن بينها معسكرات تابعة لقوات الطوارئ، أسفر عن خسائر مادية وبشرية.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM. الساعة الآن 6:45 بتوقيت بن زحيمان.

0: انسحاب بعض المنظمات وإيقافها أو قرار إيقافها بوقف البرامج والأنشطة الداعمة للمشاريع والبرامج والخدمات الصحية. أيضا تتحدث عن مشاكل وأزمات كبيرة في مجال التعليم. عموما الوضع الإنساني في اليمن يصنف بأنه الأكبر والأفظع والأفدع على مستوى العالم، وهي كما يقال من أكبر مسارح المشهد الإنساني الأكثر تعقيدا على مستوى العالم. نعم أحمد.
1: الحديدة مراسل التلفزيون العربي صدام حسن، شكرا جزيلا لك صدام على هذا، على هذه المتابعة لهذا التطور. جماعة أنصار الله الحوثيين تقول إنها استهدفت معسكرات للقوات الحكومية في ظل تصاعد هذا المشهد. عن ذلك ينضم إلينا هاتفيا من الرياض مستشار مركز الإعلام والدراسات العربية عبد العزيز بن رازن. أهلا ومرحبا بك معنا سيد عبد العزيز. رغم أنها اشتباكات ما بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله، لكنها في بياناتها مصرة على الهجوم على المملكة العربية السعودية وتصعيد هذا المشهد، كيف يؤثر هذا وكيف تتعامل معه المملكة؟
2: مرحبا. حقيقة ما أقدم عليه الحوثي اليوم ما سمعناه في وسائل الأخبار، يعني وأن كانت أخبار غير سعودية، ولكن حقيقة عمل إجرامي وهو يعني موجه من يمنيين ضد يمنيين، وهذه نتيجة الانقلاب على الحكومة الشرعية وعلى حقوق الشعب اليمني النبيل. اليوم بدل الحوثي يعني ينقلب على شعبه ويستخدم أسلحة للأسف يعني فتكت في بعض الأماكن في اليمن، وهذا يحتم على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أن تنهض بحوله بمسؤوليته وأن تتحمل جزء من ما حصل اليوم. وأنت داخل لابد أن يعني يكون هناك يعني اتخاذ قرار حاسم لثاني الحوثي الذي هو على قائمة الإرهاب الأمريكية. حقيقة ما حدث اليوم هو حدث مؤسف وحد يعني تجاوز وقفز على القوانين. أما فيما يتعلق سؤالك الوجيه أستاذ ضد المملكة العربية السعودية، احنا نسمع كثيرا يعني تهديدات الحوثي ولكنها تبقى فرقعات يعني أو في حدود البروباغاند، وإن كان هناك شيء فهو يتعامل مع الدفاع الجوي بكل كفاءة وكل اقتدار، ونظر لشبكة الدفاع الجوي التي تغطي جميع القارة السعودية إن صح التعبير أو المساحة بشكل عام. واليوم حقيقة هذا تخبط كبير، وأنا في وجهة نظري كمحلل مستقل أرى أن المجتمع يتحمل جزء، المجتمع الدولي طبعا المتحدة يتحمل جزء من المسؤولية اليوم في يعني الاعتداء يمنيين على اليمنيين، وهذا بكل تأكيد هم ربما اليمنيين يكونوا مغلوبين على أمرهم الحوثيين بحكم أنهم يعني أجندة تمثل يعني أو تنفذ أجندة أوامر خارجية. نعم،
1: خلال الأسابيع الماضية كان هناك والأيام الماضية كان هناك إشارة من الخارجية العمانية إلى محاولات للوساطة وتهدئة الأمور، ما فرص ذلك في ظل المشهد الإقليمي وما يرتبط بما يحدث ما بين الولايات المتحدة وإيران؟
2: بكل تأكيد عمان لها دور كبير وفعال ودولة يعني ساعية للسلام، وإن كان لحقها يعني ضرر من أقرب الحلفاء لها في إيران، وهذا دليل أن القرار السياسي في إيران مختطف من قبل الحرس الثوري، ولكن عمان يعني بسياسة السلطان هيثم يعني معتدلة ومستمرة مهما لحق بها من ضرر، ولكن للأسف يعني الحوثيين والإيرانيين لم يستوعبوا الدرس ولم يستفيدوا من الفرص التي منحت لهم. لا ننسى قبل أيام يعني سمو العهد السعودية يعني جنب المنطقة يعني ضربة يعني لا محالة أنها واقعة، ولكن التمادي في هذا لن يعطيهم فرصة كما يعني سنعت لهم في الفرصة الماضية. اليوم المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية أو عليه أن يتحمل ارتفاع أسعار الطاقة والتأمين، ويعني أن تكون الشعوب الأوروبية والشرقية في شرق آسيا وفي كذا أن يعني هناك تعمل ورقة ضغط، يعني وين دور حكوماتهم في صد هذا العبث الذي يعني طال الاقتصاد العالمي. نعم،
1: أشكرك سيد عبد العزيز بن رازن مستشار مركز الإعلام والدراسات العربية في الرياض، شكرا جزيلا لك.

0: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها لليوم الثاني على مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة، وشنت حملة اعتقالات ومداهمات واسعة. وقالت اللجنة الشعبية في المخيم لتلفزيون العربي إن أكثر من 50 شخصا أصيبوا بالاختناق جراء الاقتحام المتواصل. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تعامله مع 10 إصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال وإجلاء عدد من الحالات المرضية، مؤكدا أن الجيش منع طواقمه خلال ساعات الليل من أداء مهماتها داخل المخيم. وهدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي محالة تجارية قرب حاجز قلنديا العسكري، وأغلقت الطريق الواصل بين المخيم وبلدة الرام بالتزامن مع استمرار اقتحام المخيم وبلدة كفر عقب منذ فجر أمس.
1: يعني الأهداف المعلنة أهداف أمنية، لكن الحقيقة ليست كذلك. حسب تقديرنا الأهداف سياسية صرفة لا أكثر ولا أقل. يبدو لي أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة قررت التعامل مع المخيمات وكأنها وقود لمعركتها الانتخابية في الانتخابات المزمع عقدها في أكتوبر القادم. أنا أقصد الانتخابات الإسرائيلية. الظاهر أن لدى كل مرشح لدى الانتخابات الإسرائيلية أو لدى يعني قوائم الانتخابات الإسرائيلية هدف هو وصوله إلى أكبر عدد من الأصوات من خلال يعني كل ما كان التنكيل بالشعب الفلسطيني أكبر، كل ما قرب هذا المرشح أو ذاك من صندوق الاقتراع وحصوله على أصوات أكثر. يعني أنا أوجه من خلالكم رسالة على كل هذا العالم الحر الذي يدعي الديمقراطية والحرية، ونحن في القرن 21 في العام 2026 ما زلنا وما زال الشعب الفلسطيني يعيش نكبة جديدة يعني متكررة.
0: كاميرا التلفزيون العربي رصدت الوضع داخل مخيم قلنديا في ظل تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على سكانه.
2: تواصل قوات الاحتلال عدوانها العسكري على مخيم قلنديا لليوم الثاني على التوالي. يتعرض الشبان للتفتيش هنا على مدخل المخيم، وفي داخله قوات الاحتلال تواصل اقتحام المنازل مداهمتها وايضا التخريب في محتوياتها وسرقة المصاغ الذهبي وفق ما اكد الاهالي لنا. حالة من التوتر والقلق، كل منزل لم يقتحمه الاحتلال الإسرائيلي يعيش أهله حالة من التوتر خوفا من أن يتعرضوا للاقتحام ولهذا التنكيل الجماعي. هنالك أيضا نقص في المواد الغذائية والطعام الأساسي لأن الأهالي لم يكونوا على علم بهذه العملية، لم تكن العائلات متحضرة ولا تخزن في العادة العائلات في المخيم مواد غذائية لوقت طويل. بالتالي الوضع الإنساني صعب بداخل المخيم الذي هو محاصر، أكثر من 19,000 فلسطيني هم محاصرون بداخل هذا المخيم، يتعرضون لعدوان عسكري لتحقيق ميداني. وفق نادي الأسير التحقيق الميداني والاعتقالات طاولت أكثر من 60 فلسطينيا، وهذا الرقم مرشح للتصاعد أكثر وأكثر طالما استمرت هذه العملية التي لا يعرف متى تنتهي. بدأت فجر يوم الأربعاء وهي متواصلة. يتوجس الفلسطينيون وهم متخوفون، يقولون إن الذرائع الأمنية التي ساقها الاحتلال مرفوضة، لا توجد كتائب مسلحة داخل المخيم، لم ينفذ أي فلسطيني في الفترة الأخيرة عمليات وهو من داخل المخيم. بالتالي يقول الفلسطينيون إن هذا العدوان العسكري هو لأغراض سياسية وانتخابية إسرائيلية، لكن التهديدات الإسرائيلية وهذا التحريض هو يضع أهالي كل مخيمات الضفة الغربية في مرمى الخطر، لأن رأينا تهديدات من وزير الأمن إسرائيل كاتس باحتلال مخيم آخر وباستنساخ تجربة تهجير أهالي مخيمات شمالي الضفة الغربية جنين نور شمس وتلكرم أن يتم استنساخها في بقية أنحاء الضفة الغربية المحتلة. أيضا إلى جانب المداهمات والاعتقالات والتنكيل الجماعي هنالك عمليات هدم، طاولت محال تجارية وطاولت أيضا منشآت. الحصيلة النهائية والتداعيات النهائية لهذا العدوان سوف تتبين فقط بعد أن تنسحب قوات الاحتلال من مخيم قلنديا. من أمام المخيم كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، شمالي القدس المحتلة.
0: أفادت جمعية أطباء لحقوق الإنسان باقتراب النظام الصحي الفلسطيني في الضفة الغربية من الانهيار في ظل تصاعد احتجاز إسرائيل لأموال مقاصة، وبحسب التقرير الحقوقي فإن نحو 447 مرفقا صحيا من أصل 600 اضطرت إلى تقليص العمل بها ليوم أو يومين في الأسبوع. وفي حين أشارت أطباء حقوق الإنسان إلى تجاوز ديون الصحة الفلسطينية $1,100,000,000، أكدت أن مئات الأدوية الأساسية قد نفدت أو أوشكت على النفاذ.

0: قال أمين لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني بهنام سعيدي أن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تنتهي التهديدات الموجهة إلى طهران، وأوضح أن المفاوضات التي أجرتها بلاده مع سلطنة عمان تتعلق فقط بتحديد آلية إبحار السفن والمركبات البحرية ومساراتها في المضيق. أضاف أن عمان يجب أن تضع في اعتبارها أن إيران لن تسمح للأمريكيين بالتدخل في مضيق هرمز أو الوجود فيه. كشف تقرير لصحيفة واشنطن بوست أن مواجهة حادة اشتعلت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير حربه بات هكسس خلال اجتماع في منتجع كامب ديفيد، وذلك على خلفية مخاوف متزايدة من نقص حاد في مخزون الذخائر والصواريخ الاعتراضية المستخدمة في الحرب على إيران، فيما نفى البيت الأبيض التقرير معتبرا أنه محض خيال وأن العلاقة بين ترامب وهكسس جيدة، بينما هدد ترامب بمحاسبة المسؤولين عن التسريبات وملاحقتهم من السلطات.
1: حشدت القدرات العسكرية، المدمرات في البحر تهيأت، المقاتلات حلقت ومعها طائرات التزود بالوقود. وصل التوتر ذروته في الشرق الأوسط، ثم فجأة توقف كل شيء.
2: راديو الحرية
3: 97.10 FM.
4: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: عزيزي المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية اف ام.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: راديو الحرية
2: 97.7 بالعشرة FM.
3: مضيق هرمز الملف الأكثر تعقيداً على طاولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية لإنهاء أزمة غير مسبوقة خنقت العالم على مدار نصف عام. كلما اقتربت من الحل ولو ظرفياً تعقدت من جديد، إما بفعل شروط طرفي الصراع أو رفض من يسلك ذلك الممر المائي لتلك الشروط. وسط تضارب في الروايات حول مصير المفاوضات بين واشنطن وطهران واستمرار الوساطات الإقليمية لإيجاد مخرج لتنقشع السحابة السوداء فوق أحد أهم الممرات البحرية في العالم، 8 من أكبر جمعيات قطاع الشحن البحري تحذر من فرض رسوم عبور إلزامية في هرمز لما لها من تأثير سلبي على الملاحة الدولية. في رسالة مشتركة موجهة إلى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية، قالت المجموعة التي تضم غرفة الشحن الدولي ومجلس الشحن العالمي والمجلس الدولي للملاحة البحرية إن ترسيخ مثل هذه السابقة سيقوض الإطار القانوني الدولي الذي ينظم الملاحة عبر المضائق الدولية ويفتح الباب أمام فرض رسوم مماثلة في ممرات بحرية استراتيجية أخرى. تحرك الجمعيات جاء في توقيت حساس يعيش فيه العالم على وقع تداعيات اختناق سلاسل الإمداد بسبب انخفاض عدد السفن والناقلات العابرة لمضيق هرمز بنسبة تجاوزت 80%. كما سجلت أسعار الشحن على الخطوط الرئيسية مثل مسارات آسيا وأمريكا والبحر المتوسط ارتفاعات قياسية بأكثر من الضعف مقارنة بما قبل الأزمة. بالإضافة إلى ذلك أدى تعطل إمدادات النفط والغاز عبر المضيق بالتوازي مع تصاعد الهجمات في باب المندب إلى صعود تكاليف التأمين والتشغيل والوقود البحري بعدما اضطرت الدول المنتجة للنفط والغاز إلى البحث عن مسارات بديلة. الأرقام تشير إلى أن شحنة النفط المتجهة من الخليج إلى آسيا تتطلب تكاليف إضافية تتجاوز 5 ملايين دولار، منها 1.5 مليون دولار تكلفة وقود إضافية و1 مليون دولار رسوم لعبور قناة السويس. أما التكلفة التقديرية لشحن الناقلات المتجهة إلى أوروبا فتبلغ أكثر من 1.5 مليون دولار، كما قفزت أقساط تأمين السفن والناقلات في البحر الأحمر بنسبة 150% عقب التصعيد الأخير في المنطقة. في ظل تطورات متسارعة ومواقف متباينة ومساع من قبل الوسطاء لجسر الهوى، يترقب مضيق هرمز الشريان الحيوي للاقتصاد وأمن الطاقة في العالم عودة الحياة فيه مع اقتراب الفرصة الأخيرة.
4: أفاد مصدر حكومي عراقي للتلفزيون العربي نقلا عن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن مرحلة وجود السلاح خارج إطار الدولة قد انتهت، مؤكدا أن أي جهة ترفض الامتثال ستواجه بإجراءات قانونية وفق قانون مكافحة الإرهاب. أشار المصدر إلى أن الدولة ستتعامل بحزم مع أي طرف يصر على الاحتفاظ بالسلاح خارج نطاق سلطتها، مشددا على أن جميع مؤسسات الدولة وقواتها ستتولى تنفيذ هذا التوجه دون استثناء. كما أوضح المصدر للتلفزيون العربي أن الحكومة العراقية تمضي في إجراءات حازمة وغير مسبوقة لحصر السلاح بيد الدولة مع التزام بتنفيذها وفق الموعد المحدد في 30 سبتمبر المقبل. أكدت قوة تلف إدارة الدولة في العراق دعمها لجهود الحكومة في حصر السلاح بيد الدولة وحظر تشكيل أي تنظيم مسلح خارج إطار القوات المسلحة الرسمية. وشددت قوى الائتلاف في بيان بعد اجتماع لبحث التطورات الإقليمية على ضرورة منع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار أو زج العراق في صراعات لا تخدم مصالح شعبه. وحذر المجتمعون بحسب البيان من أن من يقوم بهذا السلوك يرتكب جريمة تهديد أمن البلاد وسيكون من بين الخارجين عن القانون الذين يجب محاربتهم وفقا للدستور العراقي الذي يحظر استخدام السلاح خارج إرادة الدولة أو تشكيل أي تنظيم مسلح خارج القوات المسلحة الرسمية. وقبل مناقشة هذا التطور نشير إلى هذا الخبر العاجل. الهلال الأحمر الفلسطيني يفيد بإصابة طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين شمالي الضفة الغربية. إصابة طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام لمدينة جنين شمالي الضفة الغربية. سنتابع تطورات هذه الأخبار في ساعات إخبارية لاحقة من التلفزيون العربي. لكن بالعودة لهذه التطورات في العراق، ينضم إلينا من بغداد رئيس مركز المورد للدراسات والإعلام نجم القصاب. أهلا ومرحبا بك معنا سيد نجم. تصريحات أحدث وتعهد بحصر السلاح بيد الدولة، ما المختلف هذه المرة عن تصريحات سابقة من حكومات عراقية مختلفة بشأن ذلك؟
1: شكرا على الاستضافة. يعني الاختلاف الذي حصل في هذه الحكومة بموضوع حصر السلاح بيد القوات المسلحة دعم حقيقي، وهذا الدعم قد انطلق من مجلس القضاء الأعلى، خصوصا رئيس المجلس القاضي فايق زيدان وقضاة آخرين الذين حقيقة انطلقوا وواجهوا ملفين خطيرين، ملف الفساد وملف حصر السلاح بيد الدولة. الأمر الآخر، وصول رئيس حكومة لم يأتي من خلفية سياسية، أنه يمتلك على ما يبدو إلى هذه اللحظة يمتلك نزعة صلاحية وروح شبابية حماسية، فيرغب أن يجعل العراق يوضع بالعربة على السكة الصحيحة، ليس مثل ما وضع في السنوات السابقة على السكة أو السكك الخاطئة، مما جعل الآن هناك كثير من الأزمات. وصلت الأزمة إلى عدم استطاعة الحكومة توفير مرتبات الموظفين، وهذا يجعل الدولة في أي لحظة تنهار، وإذا انهارت يسقط النظام وتسقط كل القوى السياسية، مما استشعروا بالخطر، وهذا ما يقدمون الدعم لرئيس الحكومة. الأمر الآخر الذي اختلف هو القوى السياسية التي كانت تعترض في السابق في الحكومات السابقة الآن كلها مؤيدة، وهذا ما حصل في اجتماع يوم أمس إدارة الدولة، كل القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية العلمانية والإسلامية قد فوضت رئيس الحكومة كقائد عام قوات مسلحة أن يجعل السلاح في نهاية شهر أيلول يتزامن مع الانسحاب الأمريكي. إذن ما هي الحجة التي يكون السلاح عند هذا الطرف أو ذاك الطرف؟ الأمر الآخر، هناك دعم حقيقي من قبل القوتين الحقيقتين الواقعتين، القوة المجتمعية المتمثلة بالمجتمع العراقي والقوة المرجعية المتمثلة بالسيد علي السيستاني والسيد مقتدى الصدر. إذن هذه فرصة تاريخية امتلكها السيد الزيدي لو اتخذ القرار، والقرار يحتاج إلى جرأة وإلى شجاعة لتنفيذه على واقع الأرض، لأن العراق لا يتحمل أن يكون السلاح عند أطراف متعددة مختلفة وساعة مؤتلفة.
4: أشرت إلى مسألة الموعد، أقل من شهرين، إلى أي مدى سيكون كافي لتنفيذ هذا؟
1: صدقني إذا كانت هناك إرادة حقيقية عند أصحاب القرار السياسي، وعلى ما يبدو هناك إرادة سياسية قد حصلت وقد وصلت إلى قناعة بأن حتى لو كانت الفترة الزمنية 10 أيام لم تكن أسبوعين، لدينا قوات امتلكت الخبرة والدراية والوطنية والشجاعة بمحاربة تنظيم القاعدة وتنظيم داعش، هؤلاء كلهم العراقيين. أكو مسألة أخرى جدا مهمة، السلاح حينما يتم تسليمه لمن يسلم؟ يسلم لدولة أخرى، لدولة معادية، لجيش غير عراقي؟ أليس الجيش كلهم من المنتسبين العراقيين شيعة وسنة وكرد وعرب ومسيح ومسلمين وتركمان؟ على ما يبدو بعض الأطراف التي تاجرت بهذا السلاح واستطاعت أن تتحول وتحول نفسها من لا شيء إلى كل شيء، وهذا غير مقبول. اليوم العراق إلى ما لم يكن أن ينفتح على دول العربية والدول الإقليمية والدول العالم، صعب يتجاوز الأزمة التي حصلت إليه بسبب العنجهية والعصبجية والأحزاب والطائفية، كل هذه الأسباب جعلت الدولة لم تكن دولة مثل ما كانت في الستينات أو السبعينات.
4: مصدر حكومي قال لنا إن أي جهة ترفض الامتثال لذلك ستواجه بإجراءات قانونية. من الجهات التي يفترض أن يوجه لها هذا التحذير؟
1: يعني هناك 4 أو 5 أطراف أو فصائل إلى هذه اللحظة ترفض تسليم السلاح، لكن إذا كانت ضغوطات إيرانية وضغوطات مجتمعية وحكومية وقضائية أعتقد يمتثلون لتسليم السلاح. وكذلك هذا مرتبط بالوضع ما يحصل بين طهران وواشنطن، هناك مفاوضات وهناك معلومات بأن أكو تقريب أو تقارب حقيقي بينهما من أجل إيقاف الضربات وفتح مضيق هرمز والوصول إلى ما تم في الأيام المقبلة. أعتقد هذا مرتبط بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية خصوصا حصر السلاح بين الدولة.
4: أشكرك سيد نجم القصاب رئيس مركز المورد للدراسات والإعلام على هذه القراءة والتعليق لهذه التطورات وهذا التصريح الأحدث. ونشير مرة أخرى لهذا الخبر العاجل، الهلال الأحمر الفلسطيني يفيد بإصابة طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين شمالية الضفة الغربية. الهلال الأحمر الفلسطيني يفيد بإصابة طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين شمالية الضفة الغربية، وهذه صور وردت قبل قليل لهذا الاقتحام، اقتحام لمدينة جنين بالتزامن مع اقتحام لليوم الثاني لمخيم قلنديا. اقتحمت قوات الاحتلال منطقة دوار الزايد في مدينة جنين، بينما أفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة وداهمت محالا تجارية وأخضعت أصحابها لتحقيق وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة. وادعى جيش الاحتلال تعرض مركبة لمستوطنين لرشق بالحجارة بعد دخولها جنين عن طريق الخطأ على حد زعمه.

0: الساعة الآن 7:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
1: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
2: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
3: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
4: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.

0: على الأرض في مختلف مناطق الضفة الغربية، حتى تحولت نهايات الأسبوع هناك إلى موسم دائم لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بدعم من المستوى العسكري الإسرائيلي ومن المستوى السياسي الإسرائيلي. هذا الاقتحام لجنين جاء بعد اقتحام متواصل لمنطقة قلنديا ولتحريض إسرائيلي واسع على مختلف المستويات.
1: من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد راوشة، شكرا جزيلا لك أحمد على هذه المعلومات. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن تركيا ترحب بعودة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن أمن سوريا جزء من أمن واستقرار المنطقة. وفي مؤتمر صحفي مشترك بأنقرة مع نظيره السوري، أضاف فيدان أن حكومة نتنياهو تعمل على ضرب عمليات السلام في المنطقة، أن على المجتمع الدولي التحرك ضد سياستها المهددة لاستقرار سوريا ولبنان.
2: نؤكد أن سوريا دولة تساهم في السلام بالمنطقة، لذا يجب ضمان أمنها، وهذا مسؤولية الجميع، وعلى المجتمع الدولي أن يواجه عقلية إسرائيل الاحتلالية، لذا يجب احترام وقف إطلاق النار وحماية وحدة الأراضي السورية. فنتنياهو لا يريد السلام، وحكومته تعمل على ضرب عمليات السلام في المنطقة.
1: فيما قال وزير الخارجية السورية سعد الشيباني أنه بحث مع نظيره التركي مكافحة الإرهاب في سوريا وحماية الحدود المشتركة والعمل على إنهاء وجود السلاح خارج سلطة الدولة.
3: وضمن هذه الرؤية الشاملة للأمن تترافق جهودنا لترسيخ الهدوء شمالا مع عمل دبلوماسي حازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في جنوبنا السوري. نحن نعمل بثبات لترسيخ الاستقرار هناك، ونؤكد إدانتنا واستنكارنا لأي اعتداء يمس أرضنا وسيادتنا، ونؤكد أن أي عدوان سينعكس سلبا على أمن واستقرار المنطقة أجمع. ولذا فنحن نجدد دعوتنا للعودة إلى اتفاقية 1974 والانسحاب لخطوط ما قبل 8 ديسمبر لعام 2024، وندعو الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم بإنفاذ القانون الدولي والحفاظ على الاستقرار في سوريا والمنطقة.
1: أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تسجيل 261 اشتباكا قتاليا على مختلف محاور القتال خلال الساعات 24 الماضية.
4: دمرت قوات الصواريخ والمدفعية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية أمس 9 نقاط تحكم بالطائرات المسيرة و4 مناطق لتمركز القوات و7 نقاط تحكم تابعة للمحتلين الروس، وبلغت خسائر العدو 1330 قتيلا وجريحا. كما دمر الجنود الأوكرانيون 4 دبابات و3 مركبات قتالية مدرعة و59 منظومة مدفعية و4 منظومات إطلاق صواريخ متعددة و7 منظومات دفاع جوي و4 مجمعات روبوتية أرضية و1811 طائرة مسيرة.
5: تصعيد يتواصل على جبهة الحرب الروسية الأوكرانية، تكثيف للضربات بعيدة المدى وقصف للبنى التحتية يمارسه الطرفان، والهدف فرض معادلة ميدانية جديدة

0: تسهم في إملاء شروط إنهاء القتال. فعقب موجة قصف شديد على العاصمة الأوكرانية كييف قبل أيام، كثفت القوات الروسية من هجماتها شرقا مستهدفة بالطائرات المسيرة مقاطعة زابوروجيا ومدينة بلاكليا، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين في ليلة واحدة. ومن البر للبحر، وفي سياق استراتيجية رفع الكلفة الاقتصادية، استهدفت روسيا من جديد حركة النقل البحري في البحر الأسود عبر مهاجمة سفينتين قرب ميناء أوديسا الأوكرانية. في المقابل تمضي كييف في خطتها لبلوغ العمق الروسي، وهو ما تؤكده إحصاءات الدفاع الروسي، إذ أعلنت عن إسقاطها خلال 24 ساعة أكثر من 600 مسيرة أوكرانية، إلا أن بعض تلك المسيرات قد أصابت هدفها، محدثة انفجارات عنيفة كتلك التي شهدتها مصفاة النفط في مدينة ياروسلافل الشمالية العاصمة موسكو. غير أن هذا الاستهداف لاستنزاف مخزون الدفاع الجوي الروسي يقابله حاجة ملحة لزيادة الانفاق العسكري الأوروبي الذي يتقلص تحت مبررات عدة تطالب كييف بتداركها.
1: منذ بداية 2026 أصبحت أوكرانيا تتلقى نحو ثلث كمية الصواريخ الاعتراضية المضادة للصواريخ البالستية التي كانت تحصل عليها سابقا، ووفق التفسير الرسمي الذي تلقيناه من شركائنا وخاصة الولايات المتحدة والدول الأوروبية، يرتبط هذا الانخفاض أساسا بالحروب والعمليات العسكرية الجارية في الشرق الأوسط.
0: في الأثناء لا يزال ملف تجنيد المرتزقة يلقي بظلاله الثقيلة وسط إنكار طرفي الحرب، فنفت السفارة الروسية في كولومبيا مؤخرا صحة تصريحات أدلى بها الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته غوستافو بيترو عن تجنيد شبكات ما لا يقل عن 7000 كولومبي للقتال في روسيا وأوكرانيا مقابل المال. لم تعلق كييف حتى الآن، بينما يمضي الطرفان في مواصلة إحدى أشد موجات التصعيد عنفا منذ بدء الحرب الممتدة منذ أكثر من 4 أعوام.
2: أعلنت وزارة التجارة الصينية تشديد القيود على صادرات المسيرات ومكوناتها إلى الولايات المتحدة في خطوة قالت إنها بهدف حماية الأمن القومي والمصالح الوطنية. وبحسب بيان الوزارة دخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الأربعاء، وأضافت أن صادرات المسيرات ومكوناتها الرئيسية والتقنيات المرتبطة بها ستخضع لمراجعة صارمة عند تصديرها إلى الولايات المتحدة. مع قرب حل أزمة مضيق هرمز، رأت صحف أن قرب التوصل إلى اتفاق لا يعني أنه غير معرض للانهيار، فهناك دوافع واضحة لدى كل من طهران وواشنطن لكسب الوقت، لكن كلا الجانبين يتحسب لاحتمال نشوب جولة أخرى من التصعيد. بعد هذا التقرير ساعة جديدة مع ديما عزيدي.
3: صحيفة وول ستريت جورنال توقفت عند التطورات الأخيرة فيما يتعلق بمضيق هرمز، وأن إيران وسلطنة عمان تضعان اللمسات الأخيرة على مسودة اتفاق لإعادة فتح المضيق، قد يمنح طهران الإشراف على السفن لكنه لن يسمح لها بفرض الرسوم بحسب ما أفاد أشخاص مطلعون على المحادثات. وأضافوا أنه تم الاتفاق على النقاط الرئيسية للمسودة التي من شأنها إنشاء ممر داخلي بالقرب من إيران وممر خارجي بالقرب من عمان، وجرت مشاركتها.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
6: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
7: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
7: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

لك وبتستاهل 3 أضعاف حزم الإنترنت والدقائق والرسائل بنفس السعر. لمشتركي الفاتورة الجدد، اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريدك.

0: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
0: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: الساعة الآن 7:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد: عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الطيران المسير والصواريخ البالستية استهدفت مجموعة من المعسكرات، هي معسكرة الثنية والرويك وأيضا العبر في محافظتي حضرموت ومأرب. نتج عن هذه العملية كما قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء مقتل العشرات من الضباط والجنود وأيضا الإصابة العشرات آخرين. أيضا تحدث عن إصابة كبيرة وخسائر كبيرة في العتاد والآليات والمعدات العسكرية، وأيضا تم تدمير مخازن عسكرية كبيرة. قال المتحدث العسكري يحيى سريع بأن تم استهداف الفرقة الأولى والثالثة طوارئ، والعملية الواسعة نفذت كما قال بصواريخ وعدد من الطائرات المسيرة. أيضا قال بأن هذه المخازن الأسلحة التي تم تدميرها هي تابعة للعدو السعودي في منطقة الوديعة شرقية البلاد. تحدث أيضا أنه سيتحمل العدو السعودي عواقب أي تصعيد، وقال بأنه نصح المغرر بهم والمخدوعين من أبناء بلدنا بمغادرة معسكرات العدو السعودي والعودة إلى مناطقهم قبل فوات الأوان. وأيضا ذكر بأنه أكد لشعبه اليمني العزيز في كل المحافظات أننا على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تصعيد، وندعو جميع أبناء شعبنا لمواصلة حالة الاستنفار والتصدي لأي تصعيد عدواني سعودي وضرب التحشيدات السعودية أينما كانت. وقال أيضا بأننا مستمرون في معادلة الحصار بالحصار حتى إنهاء الحصار على بلدنا. هذا المعسكر أو هذه القوات هي تابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومدعومة سعوديا، وكانت قد ربما وصلت إليها مجموعة من التحشيدات كما تم رصدها من قبل القوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء، وبالتالي تم تنفيذ هذه العملية العسكرية التي وصفها سريع بأنها نوعية وكبيرة وواسعة وضخمة جدا نظرا لما حققته من خسائر بشرية ومادية. هذه القوات ديما هي بدأت أو أنشئت في العام 2025، وأيضا بدأت عملياتها أو تواجدها العسكري ونشاطها العسكري في 2026، وهي قوة كبيرة جدا مكونة من 18 لواء، وربما تنتمي أو ينتمي إليها نحو 30,000 جندي ومقاتل من مختلف المناطق اليمنية، وهي تتبع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ويتم تمويلها سعوديا. الحكومة اليمنية المعترف بها من جانبها قالت بأن الهجمات استهدفت معسكرات لقوات الطوارئ وأيضا تشكيلات عسكرية أخرى، وصفتها بأنها تصعيد خطير في المقابل، وبالتالي يبدو أن الأمور تتجه إلى منحى آخر من التصعيد. ربما سنشهد في الأيام القادمة مواجهات عسكرية يمنية، رغم أن حكومة صنعاء والقوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء دائما ما تحدد بوصلتها إلى المملكة العربية السعودية، وتقول بأنها هي أساس ذلك وهي التي تعمل على تحفيز وتنشيط والتحشيد والتصعيد، سواء من خلال المعسكرات التي تدعمها للقيام بأعمال عسكرية ومواجهات مسلحة ربما سوف تشهدها قادم الأيام. نعم ديما.
4: من الحديدة مراسل تلفزيون العربي صدام حسن، شكرا جزيلا لك.

0: شهدت بلدات في الجنوب غارات جوية وقصفا مدفعيا مكثفا. وقالت مراسلة التلفزيون العربي إن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بلدة المنصوري، ما أدى إلى دمار كبير في المنازل والممتلكات. كما شنت طائرات إسرائيلية هجمات استهدفت المنطقة الممتدة إلى مشاع مجدلزون بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف. وشهد جنوب لبنان تصعيدا ميدانيا وسلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا إسرائيليا طاول عدة بلدات في قضاء سور. رصدت كاميرا تلفزيون العربي آثار إحدى الغارات التي طاولت منزلا في بلدة برج الشمالي في ظل استمرار التصعيد العسكري وتوسع رقعة الاستهدافات في المنطقة.
1: تصعيد إسرائيلي يعيد خلق الأوراق السياسية والدبلوماسية والأمنية في لبنان. ليلة الأربعاء الخميس قامت مسيرات إسرائيلية بتكثيف استهداف هذه النقطة هنا في منطقة برج الشمالي بسور جنوبي لبنان، لتقوم بعدها المقاتلات الحربية الإسرائيلية باستهداف هذه النقطة وتدميرها بالكامل. يأتي ذلك بعد ساعات على أوامر إخلاء كانت القوات الإسرائيلية قد أصدرتها لبلدة مجاورة وهي بلدة المنصوري هنا في سور كذلك. حجم الدمار هذا هنا يعيدنا بالصورة والذاكرة إلى أيام العدوان الإسرائيلي على لبنان. دمار كبير في الممتلكات والأراضي الزراعية. علي، انت صاحب هيدا البيت، خبرني بس شو يلي صار معكم؟ ابنك اصيب امبارح جراء هذه الغارة.
2: نايمين نحن عادي، ابني نايم جنبي وانا نايم انا وامه حد بعض. شوي صغير سمعنا شيء بوف، غبرة ودخان ومي عم تنزل علينا من السقف وما عرفنا شيء. طلعت لقيت ابني منصاب باجره اليمين وهيك جوره. حملته شحطه انا اخته لبرا، حطيته بالسيارة ورحنا على المستشفى. انا وراي على المستشفى سمعت صوت انفجار، رجعوا قالوا لي ثلاث غارات هون مسيره ونحن بالمستشفى تحت حربه، ضربوا لك البيت، راح البيت. هاللي صار.
1: ادت كذلك الامر عمليات التصعيد الى تكثيف استهداف بلده المنصوري التي تم اخلاؤها بالقذائف المدفعيه وكذلك الامر بالغارات. تقول السلطة السياسية إنها تريد وقفاً كاملاً لإطلاق النار، وطلب الجانب المفاوض اللبناني من الجانب الإسرائيلي أن يعلن المستوى السياسي الإسرائيلي عن تمديد وقف إطلاق النار لمدة لا تقل عن 8 أسابيع، فكان الرد الإسرائيلي بغارات متنقلة في عدد من القرى والبلدات الجنوبية. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، برج الشمالي، سور، جنوب لبنان.
0: هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي في جنوب لبنان وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة. أوضح جيش الاحتلال في بيان أن أحد القتلى هو قائد سرية في الكتيبة 2855 والثاني هو جندي في الكتيبة نفسها. وقال جيش الاحتلال في بيان إن انفجارا وقع في مبنى مفخخ في بلدة مجدلزون داخل المنطقة الأمنية التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط القتيلين. اختتمت عصر اليوم في العاصمة الإيطالية روما الجولة 7 من المفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية لبحث تنفيذ اتفاق الإطار الذي وقعه الجانبان في 26 من يونيو الماضي. وركزت المباحثات طيلة الأيام 3 على توسيع المناطق التجريبية وخرائط الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من جنوب لبنان وآليات انتشار الجيش اللبناني، فضلا عن ملفات أخرى كالأسرى والمفقودين وترسيم الحدود البرية. وأفادت مصادر في الرئاسة اللبنانية للتلفزيون العربي أن الجولة الثالثة من مفاوضات روما لم تصل إلى نتائج بشأن المناطق النموذجية. أشارت المصادر إلى أن الجانب اللبناني يصر على الانتقال إلى مناطق جديدة، فيما يصر الجانب الإسرائيلي على التحقق من المنطقتين السابقتين قبل الانتقال إلى المرحلة المقبلة. أضافت المصادر أنه جرى استكمال البحث في موضوع الطرف الثالث المسؤول عن التحقق من الترتيبات الأمنية، وتم التوافق على لائحة مختصرة للاختيار منها في المرحلة المقبلة. كما نوقش العمل على اتفاق أمني جديد يحكم الوضع على الحدود والبحث في المرجعية القانونية له، إن كان ذلك عبر الأمم المتحدة والولايات المتحدة. أكدت المصادر أيضا تلقي لبنان وعدا من الجانب الأمريكي بالحصول على إجابات بشأن موضوع وقف إطلاق النار.

0: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها لليوم الثاني على مخيم قلنديا شمالي مدينة القدس المحتلة، وشنت حملة اعتقالات ومداهمات واسعة. وقالت اللجنة الشعبية في المخيم للتلفزيون العربي أن أكثر من 50 شخصا أصيبوا بالاختناق جراء الاقتحام المتواصل. وهدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي محل تجارية قرب حاجز قلنديا العسكري، وأغلقت الطريق الواصل بين مخيم قلنديا وبلدة الرام، بالتزامن مع استمرار اقتحام المخيم وبلدة كفر عقب منذ فجر أمس.
1: يعني الأهداف المعلنة أهداف أمنية، لكن الحقيقة ليست كذلك. حسب تقديرنا الأهداف سياسية صرفة لا أكثر ولا أقل. يبدو لي أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة قررت التعامل مع المخيمات وكأنها وقود لمعركتها الانتخابية في الانتخابات المزمع عقدة في أكتوبر القادم. أنا أقصد الانتخابات الإسرائيلية. الظاهر أن لدى كل مرشح لدى الانتخابات الإسرائيلية.
2: راديو الحرية
3: 92.7
4: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان. حنّا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 أكد الأهالي لنا حالة من التوتر والقلق. كل منزل لم يقتحمه الاحتلال الإسرائيلي يعيش أهله حالة من التوتر خوفا من أن يتعرضوا للاقتحام ولهذا التنكيل الجماعي. هنالك أيضا نقص في المواد الغذائية والطعام الأساسي لأن الأهالي لم يكونوا على علم بهذه العملية، لم تكن العائلات متحضرة ولا تخزن في العادة العائلات في المخيم مواد غذائية لوقت طويل، بالتالي الوضع الإنساني صعب بداخل المخيم الذي هو محاصر. أكثر من 19,000 فلسطيني هم محاصرون بداخل هذا المخيم، يتعرضون لعدوان عسكري لتحقيق ميداني. وفق نادي الأسير التحقيق الميداني والاعتقالات طاولت أكثر من 60 فلسطينيا، وهذا الرقم مرشح للتصاعد أكثر وأكثر طالما استمرت هذه العملية التي لا يعرف متى تنتهي. بدأت فجر يوم الأربعاء وهي متواصلة، يتوجس الفلسطينيون وهم متخوفون، يقولون إن الذرائع الأمنية التي ساقها الاحتلال مرفوضة، لا توجد كتائب مسلحة داخل المخيم، لم ينفذ أي فلسطيني في الفترة الأخيرة عمليات وهو من داخل المخيم، بالتالي يقول الفلسطينيون إن هذا العدوان العسكري هو لأغراض سياسية وانتخابية إسرائيلية. لكن التهديدات الإسرائيلية وهذا التحريض هو يضع أهالي كل مخيمات الضفة الغربية في مرمى الخطر، لأن رأينا تهديدات من وزير الأمن إسرائيل كاتس باحتلال مخيم آخر وباستنساخ تجربة تهجير أهالي مخيمات شمالي الضفة الغربية جنين نور شمس وتلكرم أن يتم استنساخها في بقية أنحاء الضفة الغربية المحتلة. أيضا إلى جانب المداهمات والاعتقالات والتنكيل الجماعي هنالك عمليات هدم، طاولت محال تجارية وطاولت أيضا منشآت. الحصيلة النهائية والتداعيات النهائية لهذا العدوان سوف تتبين فقط بعد أن تنسحب قوات الاحتلال من مخيم قلنديا. من أمام المخيم كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، شمالي القدس المحتلة.
3: يواصل المخرج جمال أبو القمصان تقديم مبادرة سينما الشارع بعرض أفلام الكرتون لأطفال النازحين في قطاع غزة بوسائل بدائية في محاولة للتعافي ما بعد الحرب. وخلال الحرب دمر الاحتلال المسارح ومنها مركز أيام المسرح، في حين يحاول فريق العمل الاستمرار في بعض الأنشطة رغم تدمير المقرات.
4: حول لوحة قماشية يقولون عنها إنها شاشة عرض في زمن الحرب، يلتف أطفال مخيمات النزوح في قطاع غزة لمشاهدة فيلم الكرتون كتاب ليلى في مكان مفتوح أنشئ بوسائل بدائية. يحاول أصحاب مبادرة سينما الشارع إحياء الواقع الفني من جديد بعد أن دمرت معالمه حرب الإبادة.
5: يعني أنا بشوف أنه لازم نبدأ لأنه الحياة لازم تمشي، هذا جزء. والجزء الثاني أنه لازم نتعافى، يعني ما بكفي بس فقط أنه إحنا نروح بس بدنا نستنى مساعدات، كمان إحنا بحاجة على الأقل بجولة تنفيس، بجولة خلينا نقول لمساحة من الفرح، لمساحة من اللي خلينا نقول هاي اللمات وهاي الجماعات اللي بعيدا عن الخوف والقصف والرعب.
4: حضر الأطفال هنا هربا من واقعهم، يشاهدون باستمتاع في محاولة لتجاوز لا لنسيان ما عاشوه خلال أعوام ثلاثة مضت.
6: أنا جاي هنا عشان أتسلى وأشوف أصحابي، وأنا يعني أنا جاي هنا عشان أفرح وانبسط إنه أنا بالخيمة بكون زهقان والدنيا حار وشوب بقدرش أطلع من الخيمة.
4: ما بين أسبوع وآخر تجوب مبادرة سينما الشارع مخيمات النازحين للوصول لأكبر عدد ممكن من الأطفال.
7: كان من المفترض أن تعرض هذه الأفلام في المسارح والمراكز الثقافية، لكن الاحتلال بصواريخه خلال الحرب كان له رأي آخر.
4: المسارح ما بقي منها واقفا صار ملجأ للنازحين. هنا كان مركز أيام المسرح، وهنا كان محمد الهسي مع رفاقه يتدربون ويقدمون العروض المسرحية لمختلف الفئات. كل ذلك صار ذكرى وصورا يقلبها على شاشة هاتفه.
1: 2023
8: هي صراحة خسارة كبيرة، بس في النهاية احنا نسمى المحاربين المازحين، محاربين مازحين، لأنه احنا بنحاول قدر المستطاع ان نكون دائما متواجدين بين الناس لنقدم ايش بنقدر نقدمه، لا نساندهم ونساعدهم طول الوقت، نعطي بؤرة الأمل لإلهم. صراحة احنا ما توقفنا رغم كل الخسارات اللي خسرناها من كادر بشري أو كادر فني أو أدوات، إلا أنه إحنا مستمرين الآن بنقدم عروضنا المسرحية في مخيمات النزوح، بنتقلوا عدد فريق من الممثلين في مخيمات النزوح وبقدموا هاي العروض.
4: بحسب أرقام وزارة الثقافة، فقد دمر العدوان أكثر من 30 مركزاً ثقافياً ومسرحياً كلياً أو جزئياً كانت وجهة للاستفادة من الأنشطة الثقافية والفنية، فيما استشهد عشرات الفنانين والكتاب. مشهد يقول كيف قتلت إسرائيل كل أشكال الحياة في غزة. أحمد البطة من مدينة غزة، التلفزيون العربي.
3: أفاد مصدر حكومي عراقي للتلفزيون العربي نقلا عن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن مرحلة وجود السلاح خارج إطار الدولة قد انتهت، مؤكدا أن أي جهة ترفض الامتثال ستواجه بإجراءات قانونية وفق قانون مكافحة الإرهاب. وأشار المصدر إلى أن الدولة ستتعامل بحزم مع أي طرف يصر على الاحتفاظ بالسلاح خارج نطاق سلطتها، مشددا على أن جميع مؤسسات الدولة وقواتها ستتولى تنفيذ هذا التوجه دون استثناء. كما أوضح المصدر للتلفزيون العربي أن الحكومة العراقية تمضي في إجراءات حازمة وغير مسبوقة لحصر السلاح بيد الدولة، مع التزام بتنفيذها وفق الموعد المحدد في 30 من سبتمبر أيلول المقبل. هذا وأكدت قوى ائتلاف إدارة الدولة في العراق دعمها لجهود الحكومة في حصر السلاح بيد الدولة وحظر تشكيل أي تنظيم مسلح خارج إطار القوات المسلحة الرسمية. شددت قوى الائتلاف في بيان بعد اجتماع لبحث التطورات الإقليمية على ضرورة منع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء في دول الجوار أو زج العراق في صراعات لا تخدم مصالح شعبه. وحذر المجتمعون بحسب البيان من أن من يقوم بهذا السلوك يرتكب جريمة تهدد أمن البلاد وسيكون من بين الخارجين عن القانون الذين يجب محاربتهم وفقا للدستور العراقي الذي يحظر استخدام السلاح خارج إرادة الدولة أو تشكيل أي تنظيم مسلح خارج القوات المسلحة الرسمية. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن تركيا ترحب بعودة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن أمن سوريا جزء من أمن واستقرار المنطقة. وفي مؤتمر صحفي مشترك بأنقرة مع نظيره السوري، أضاف فيدان أن حكومة نتنياهو تعمل على ضرب عمليات السلام في المنطقة، وأن على المجتمع الدولي التحرك ضد سياساتها المهددة لاستقرار سوريا ولبنان.
9: نؤكد أن سوريا دولة تساهم في السلام بالمنطقة، لذا يجب ضمان أمنها، وهذا مسؤولية الجميع، وعلى المجتمع الدولي أن يواجه عقلية إسرائيل الاحتلالية، لذا يجب احترام وقف إطلاق النار وحماية وحدة الأراضي السورية. فنتنياهو لا يريد السلام، وحكومته تعمل على ضرب عمليات السلام في المنطقة.
3: ومن ناحيته قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إنه بحث مع نظيره التركي مكافحة الإرهاب في سوريا وحماية الحدود المشتركة والعمل على إنهاء وجود سلاح خارج سلطة الدولة. وفي سياق متصل أو منفصل بالأحرى، أكد الشيباني ضرورة تحييد أمن الخليج عن المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.
10: وضمن هذه الرؤية الشاملة للأمن تترافق جهودنا لترسيخ الهدوء شمالا مع عمل دبلوماسي حازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في جنوبنا السوري. نحن نعمل بثبات لترسيخ الاستقرار هناك، ونؤكد إدانتنا واستنكارنا لأي اعتداء يمس أرضنا وسيادتنا، ونؤكد أن أي عدوان سينعكس سلبا على أمن واستقرار المنطقة أجمع. ولذا فنحن نجدد دعوتنا للعودة إلى اتفاقية 1974 والانسحاب لخطوط ما قبل 8 ديسمبر لعام 2024، وندعو الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم بإنفاذ القانون الدولي والحفاظ على الاستقرار في سوريا والمنطقة.
3: كثف سلاح الجو الروسي هجماته شرقي أوكرانيا ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات في مقاطعة زاباروجيا. هذا وأعلنت منظومة الدفاع الروسي إسقاط أكثر من 600 مسيرة أوكرانية استهدفت الأراضي الروسية خلال ليلة أمس.
11: تصعيد يتواصل على جبهة الحرب الروسية الأوكرانية، تكثيف للضربات بعيدة المدى وقصف للبنى التحتية يمارسه الطرفان، والهدف فرض معادلة ميدانية جديدة تسهم في إملاء شروط إنهاء القتال. فعقب موجة قصف شديد على العاصمة الأوكرانية كييف قبل أيام، كثفت القوات الروسية من هجماتها شرقاً
3: مقاطعة زاباروجيا. هذا وأعلنت منظومة الدفاع الروسي إسقاط أكثر من 600 مسيرة أوكرانية استهدفت الأراضي الروسية خلال ليلة أمس.
11: تصعيد يتواصل على جبهة الحرب الروسية الأوكرانية، تكثيف للضربات بعيدة المدى وقصف للبنى التحتية يمارسه الطرفان، والهدف فرض معادلة ميدانية جديدة تسهم في إملاء شروط إنهاء القتال.
0: راديو الحرية
12: من 97.10 FM.
13: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

فيما تتجه الأنظار إلى تحليل نتائج انتخابات مجلس الشيوخ التمهيدية في ولاية ميشيغان لتلمس آراء الناخبين الديمقراطيين حول العديد من القضايا السياسية الأمريكية، لا سيما دعم إسرائيل والحرب على إيران، كانت صفحات إخبارية معنية بالحروب والنزاعات تنشر مقطعاً مصوراً وخبراً يقول الحرب العالمية الثالثة على وشك أن تندلع في أي لحظة. يستعد الجيش الأمريكي وحلفاؤه من السعودية والإمارات ومصر والكويت والبحرين وإسرائيل لغزو إيران، وقد صرحت إيران بأن عودة الحرب ستكون شاملة ولن تخضع لقواعد الاشتباك السابقة. فنشاهد. الخبر ليس صحيحا على الإطلاق، فهذا الفيديو قديم ويظهر جزءا من تدريبات أجرتها فرقة المشاة الرابعة في الجيش الأمريكي في 14 من شهر يونيو من عام 2024 في صحراء ولاية كولورادو تحت يوتا بيش ديفيجن بي تي إيفنت، وشارك في الفعالية أكثر من 12 ألف جندي. هذا التدريب يعيد ذكرى يوم دي داي أو يوم الإنزال، ويعود إلى العام 1944 حيث شارك جنود الفرقة الرابعة للمشاة بتحرير فرنسا المحتلة من دول ما عرف آنذاك بالمحور. يعني الفيديو قديم ومناسبته أقدم ولا علاقة له بأي تحضير أو إنزال أو غزو على حد ما زعم مفبركه. ومن ضلالات الصفحات الإخبارية أو التي تنتحل تلك الصفة ننتقل إلى حسابات المؤثرين الدوليين، وبالتحديد الصحفي الأمريكي المثير للجدل جاكسون هينكل الذي تزعم الترويج لفيديو أرفقه بوصف يقول جديد: أجرت القوات البرية التابعة للحرث الثوري الإيراني مناورة عسكرية واسعة النطاق في جنوب البلاد، استعرضت خلالها أسلحة جديدة وقدرات نارية متعددة الطبقات بهدف تعزيز الأمن على طول الساحل الجنوبي لإيران. الفيديو حصد آلاف الإعجابات، نشاهده أولا ثم نفند.

المنشور مضلل، كما أن الفيديو يظهر بالفعل مناورات وتدريبات عسكرية ضخمة للحرس الثوري الإيراني، غير أنه ليس حديثاً إذ لم يصور خلال الأيام أو حتى الأسابيع القليلة الماضية. فقد أظهر البحث العكسي أنه يعود إلى 24 من شهر فبراير الماضي، أي قبل اندلاع أو أيام من اندلاع الحرب، وقد تداولته وسائل أعلام إيرانية مع وصف يفيد بأنه يظهر جانباً من مناورة عسكرية واسعة نفذتها القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في المناطق الجنوبية من البلاد والجزر الاستراتيجية بالخليج العربي بهدف تعزيز أمن السواحل الإيرانية. ما كادت إيران تعلن تنفيذها 14 عملية برية استهدفت مجموعات مسلحة مناهضة للنظام الإيراني في منطقتي السليمانية وأربيل شمالية العراق، حتى كانت بعض الحسابات على فيسبوك تمتطي الحدث وترفقه بخبر يقول اللحظة التي استهدفت إيران أعضاء الأحزاب الانفصالية في شمال العراق المحتل حين أرادوا التوغل إلى الأراضي الإيرانية. فنشاهد.

0: الخبر زائف في هذا الفيديو ليس من إيران، وهو مجتزأ من مقطع أطول نشرته منظمة باكستانية انفصالية اسمها جبهة تحرير بلوشستان في شهر مايو من العام الماضي 2025، وقالت إنه يوثق مركبة تابعة للجيش الباكستاني في هجوم باستخدام عبوة ناسفة موجهة عن بعد. وقد أكد الجيش الباكستاني آنذاك وقوع الهجوم، وذكر أن 7 من جنوده لقوا مصرعهم إثر استهداف مركبة أمنية بعبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق في منطقة كاشي بإقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد، محملا جيش تحرير بلوشستان مسؤولية التفجير. ونبقى في إيران، ومع الخبر الذي أعلنه المستشار العسكري للمرشد الإيراني محسن رضائي، إذ أعلن أن إيران قتلت مئات الجنود الأمريكيين وأصابت مئات آخرين خلال الضربات التي نفذتها في يوليو تموز، وذلك في مقابلة أجراها الاثنين مع قناة بريس تي في التابعة للنظام الإيراني. هذا الخبر الذي لم تؤكد القيادة المركزية الأمريكية أو أي وسيلة إعلامية موثوقة ومستقلة، وكبته حسابات رقمية مع فيديو خطير وخبر يقول تصعيد خطير. تشير التقارير الأولية إلى أن مروحيات عسكرية إيرانية شنت غارات جوية على موقعين عسكريين أمريكيين، وتشير التقارير الأولية إلى وقوع خسائر بشرية فادحة حيث يزعم مقتل أكثر من 100 جندي. فنشاهد. المنشور مضلل، فالمروحيات التي شاهدناها أمريكية وليست إيرانية، والمقطع يوثق إطلاقها شعلات حرارية فوق سماء العاصمة العراقية بغداد في 31 من شهر ديسمبر من عام 2019، وتحديدا في محيط السفارة الأمريكية، وذلك بغرض إخافة محتجين حاولوا اقتحام مجمع السفارة. ومن الحرب الإيرانية الأمريكية ننتقل إلى تصعيد آخر تشهده منطقتنا، وتحديدا الأزمة المتفاقمة بين المملكة العربية السعودية وجماعة أنصار الله اليمنية الحوثيين. فقد راج منشور على منصة إكس أرفقه ناشروه بمقطع مصور وتعليق يقول عاجل، السعودية تستعد لعملية عسكرية واسعة النطاق في اليمن، القوات السعودية تعيد تمركزها استعدادا لهجوم.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.

ونبقى مع القصص المتداولة حول الهزة الأرضية التي ضربت جمهورية مصر العربية، ولقطة مرعبة لاقت رواجا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي أرفقها ناشروها بوصف يقول: ما هذا الضوء في السماء الذي يخرج قبل حدوث الزلزال؟ حفظ الله مصر وشعبها من كل شر. فلنشاهد.

المنشور مضلل في هذا الفيديو يعود إلى شهر يناير من عام 2022، وهو يوثق ظهور ومضات ضوئية كثيفة تملأ السماء ليلاً بالتزامن مع زلزال بقوة 6.9 درجة ضرب محافظة ميني ويوان بمقاطعة شانغهاي شمال غربي الصين حينها. لأبوين

0: وعاد بهذا التقرير.
1: من تهمة دعم الإرهاب إلى المطالبة بترحيله من وطنه أمريكا حيث ولد وترعرع، واجه الطبيب الأمريكي من أصل مصري عبدول السيد هجمة رقمية شرسة لمجرد أنه تجرأ على التقدم لمقعد ترشيح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ميشيغان في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر القادم. ليست أي معركة، فالسباق قد يحدد حسب بعض التقارير الإعلامية مستقبل الحزب الديمقراطي بالكامل، واختباراً لمدى قدرة العرب الأمريكيين على التأثير داخل هذا الحزب. ويبدو أن المبالغ القياسية التي ضختها إيباك وجماعات مرتبطة بها لإقصاء السيد ودعم منافسته هيل ستيفنز وقدرت بثلاثين مليون دولار لم تكن كافية، فكان لابد من حملة رقمية للنيل من حظوظ من يصف نفسه بالسياسي التقدمي، رشحته الاستطلاعات للفوز بسباق عاد لخوضه بعد ثماني سنوات من معركته الخاسرة لمنصب الحاكم في 2018. يكشف منحنى التفاعل أن موجة الهجوم الأخيرة على السيد وأحدث ذرواتها الثالث من هذا الشهر لم تكن الأولى، بل سبقتها موجات أشد كثافة. امتد الرصد لنحو ثلاثة أسابيع وشمل نحو 613 ألف منشور تداولتها قرابة 254 ألف حساب. أظهر التحليل أن 37% من المنشورات، أي أكثر من 228 ألفاً، تضمنت محتواً هجومياً. شارك في نشره نحو 45% من الحسابات المتفاعلة. وتكشف النبذات التعريفية والرموز المستخدمة عن حضور بارز لحسابات تقدم نفسها باعتبارها أمريكية يمينية أو مؤيدة لإسرائيل، وتكررت في ملفاتها أعلام الولايات المتحدة وإسرائيل دو إسرائيل وشعارات مرتبطة باليمين الداعم لدونالد ترامب مثل ماغا وبراود أمريكان، فضلاً عن الرموز الدينية. تهجمت المنشورات على هوية السيد الإسلامية وموقفه من إسرائيل التي وصف عدوانها على غزة بأنه حرب إبادة، ودعا إلى قطع التمويل والسلاح عنها، كل ذلك لبناء صورة تربطه بحماس وبالجهاد والعداء لأمريكا. انطلق الهجوم أساسا من الولايات المتحدة كما تظهره المواقع التي أعلنها المستخدمون في ملفاتهم الشخصية. تزامن هذا النشاط مع انفاق قياسي لجماعات مرتبطة بإيباك لدعم هيل ستيفنز ومهاجمة السيد، ما يكشف عن هجوم رقمي تداخل مع معركة أوسع للإنفاق والتأثير السياسي دون أن يثبت الموقع المعلن للحسابات وحده وجود تنسيق مباشر. هيمنت على النقاش الرقمي مفردات مرتبطة بالسياق الانتخابي تتقدمها ميشيغان ومجلس الشيوخ، ورسمت سردية هجومية تركز على الهوية الدينية للسيد. وصف السيد مراراً بالمسلم وربط بالإرهاب، واتهم بأنه مرشح مؤيد لحماس، واستخدمت تعبيرات تحريضية مثل الجهاد اللغوي والغزو الإسلامي. صور أيضاً اشتراكياً متطرفاً ومعادياً للولايات المتحدة، وامتدت الحملة إلى المطالبة بترحيله، فتكررت عبارات مثل رحلوا عبدول السيد. حاولت هذه المفردات نقل النقاش من مواقف السيد وبرنامجه السياسي إلى التشكيك في انتمائه الوطني وتقديم هويته الإسلامية باعتبارها تهديداً أمنياً وسياسياً. أظهر تحليل التفاعلات أن عدداً من الحسابات اليمينية الأمريكية والمؤيدة لإسرائيل أدت دوراً بارزاً في إنتاج سرديات الهجوم ونشرها، وتفاوتت أدوارها بين إطلاق الاتهامات واجتزاء مقاطع من لقاءات السيد وتوسيع انتشار المحتوى بإعادة النشر والتعليق المتكرر. وكان منها حسابات يمينية أمريكية مثل إريك دوهتي، وهو إعلامي يميني يهاجم التيارات الليبرالية واليسارية، وصف ترشح السيد بأنه جزء من غزو إسلامي، وروج لمنافسته ستيفنز المدعومة من جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل. جيك لانج، وهو ناشط يميني متطرف شارك في اقتحام مبنى الكابيتول في 2021، احتجز لنحو 4 سنوات على ذمة التحقيق قبل إطلاق سراحه بعفو من الرئيس دونالد ترامب. أظهر الرصد حضور جيك لانج المتكرر في فعاليات

0: السيد والحزب الديمقراطي، ثم نشر مقاطع منها مصحوبة بخطاب معاد للإسلام واتهامات تربط المرشح بالتطرف، كما استخدم هذا الخطاب في موجات هجوم بدأت قبل أشهر من التصويت. غانثر إيجلمان، وهو مؤثر ومعلق سياسي أمريكي محافظ، تابع لقاءات السيد وأعاد نشر مقتطفات منها في سياقات هدفها تشويه صورته وتقديمه كيساري متطرف مقرب من حركة حماس. شاركت في الهجوم على السيد أيضا حسابات ومنظمات مؤيدة لإسرائيل مثل إيال يعقوبي، وهو ناشط مؤيد لإسرائيل، ربط السيد بالتطرف والإرهاب بسبب مواقفه من إسرائيل والمساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لها. موساد كومنتري، وهو حساب مؤيد لإسرائيل، صور ترشح السيد كجزء من حملة إسلامية للسيطرة على الولايات المتحدة، واتهمه بمعاداة السامية لدعوته إلى وقف الدعم العسكري الأمريكي. مثالنا الأخير ستوب أنتي سيميتيزم، وهي منظمة أمريكية مؤيدة.
1: راديو الحرية
2: 92.17 FM.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
0: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية، المركز الأمريكي، نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.

0: الليل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.
2: شعللها.

0: أحزاب تتنافس على هذه التذكرة وهي تذكرة الاستيطان.
1: نظرة الاحتلال إلى ذاته باعتباره هو صاحب السيادة في الأراضي الفلسطينية.
2: يعني بحاولوا يفرغوا الأرض عشان يجيبوا المستوطنين بس على الفاضي.
3: مهمة صحفية، هندسة الضم، مخطط إسرائيل للضفة الغربية. الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي. نبدأ بالعناوين. معلومات أولية عن سقوط ضحايا بانفجار مركبة بجرمانة في العاصمة السورية دمشق. عشرات القتلى والجرحى في قصف لجماعة الحوثي على معسكرات تابعة للحكومة اليمنية في مأرب وحضرموت. ووزارة الدفاع تتوعد بالرد. شهيد في ميفدون وغارات إسرائيلية على المنصور وبلدات جنوبية لبنان. مصادر بالرئاسة تقول لتلفزيون العربي إن وفدها لمحادثات روما لم يصل إلى نتائج بشأن المناطق التجريبية. وحزب الله يدعو الحكومة مجددا إلى وقف التفاوض. لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني تؤكد استمرار إغلاق مضيق هرمز حتى زوال التهديد الأمريكي. مشروع قانون يحظر مرور السفن الإسرائيلية والأمريكية من المضيق، وشركات شحن تستبعد نجاح المقترح التفاوضي الحالي بعلاج الأزمة.

0: نبدأ مشاهدينا بهذا الخبر العاجل من سوريا، حيث هز انفجار قوي حافلة ركاب في حي جرمانة بدمشق مع معلومات عن سقوط ضحايا. نتابع إذن هذه الصور الأولية من موقع الحادث، والمعلومات المتداولة حتى الآن تفيد بوقوع انفجار في سيارة بمنطقة جرمانة جنوب شرقي العاصمة السورية دمشق، والمعلومات الأولية أيضا تشير إلى وقوع ضحايا في هذا الانفجار. المشاهدين نستمر في متابعة هذه الصور، وصلتنا منذ قليل توضح يعني آثار هذا الانفجار، وعلى ما يبدو وقع في حافلة لنقل الركاب ما أدى إلى سقوط ضحايا بحسب المعلومات المتداولة. الإخبارية السورية تنقل الآن عن مصدر أمني بأن انفجار جرمانة ناجم عن عبوة ناسفة مزروعة بحافلة ركاب بحسب المعلومات الأولية. إذن الإخبارية السورية تتحدث الآن مشاهدينا نقلا عن مصدر أمني بأن مصدر هذا الانفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بحافلة لنقل الركاب، وهذا بحسب معلومات أولية. طبعا نستمر في متابعة هذه الصور التي وصلتنا منذ قليل للمنطقة التي كان فيها الانفجار أو التي وقع فيها هذا الانفجار في حافلة لنقل الركاب بمنطقة جرمانة جنوب شرقي العاصمة السورية دمشق، ونشير إلى أن المعلومات الأولية تفيد بوقوع ضحايا نتيجة هذا الانفجار. إذن نحن نتحدث عن انفجارات تهز العاصمة السورية دمشق من حين إلى آخر، كانت آخر الانفجارات التي تزامنت مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة السورية دمشق، والآن تتجدد هذه الانفجارات في منطقة أخرى في منطقة جرمانة مع خصوصية هذه المنطقة بطبيعة الحال. سنتحدث عن ذلك مع مراسلة تلفزيون العربي في دمشق بعد قليل، لكن دعونا مشاهدينا نذكر بالأخبار العاجلة. نحن نتابع هذه الصور لمنطقة شهدت منذ دقائق من الآن انفجار وقع في حافلة لنقل الركاب، وهذا الانفجار بحسب الإخبارية السورية التي نقلت عن مصدر أمني ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل حافلة ركاب، وهي الحافلة التي انفجرت في هذا الموقع كما نتابع في هذه الصور التي وصلتنا قبل قليل من جرمانة. طبعا كما ذكرنا المعلومات الأولية تشير إلى وقوع ضحايا نتيجة هذا الانفجار في حافلة للنقل أو النقل الداخلي للركاب بسوريا. طبعا المعلومات ستتواتر عن هذه الحادثة، وإن كانت تأتي في سياق مدبر خاصة مع الأحداث التي شهدتها سوريا في الأشهر الماضية. الآن معنا من دمشق زميل عمر الشيخ إبراهيم لمزيد من التفاصيل، تفضل عمر.
1: نعم سهام، الآن تم التأكيد يعني منذ دقيقتين بشكل رسمي من مصدر أمني بأن ما وقع هو ناجم عن انفجار عبوة ناسفة تم زرعها داخل حافلة في مدينة جرمانة بريف دمشق. إذن هذا أول تأكيد رسمي بأن الحادث الذي حصل، الانفجار الذي حصل، هو انفجار مدبر ناجم عن عبوة ناسفة زرعت داخل حافلة صغيرة ما يسمى بالمينيبوس أو بالسيرفيس في مدينة جرمانة في أحد الشوارع الرئيسية عند مفرق منطقة الروضة. طبعا مفيد أن نذكر أن مدينة جرمانة وقع فيها أكثر من حادث أمني، وهي يعني غالبية أهلها ينحدرون من مدينة السويداء من الطائفة المعروفة بالطائفة السورية الدرزية. هذه التفجيرات التي تنتقل بين حين وآخر وتستهدف في الآونة الأخيرة في غالبيتها تستهدف مكونات المجتمع السوري، تحاول بحسب الكثير من المقربين من الحكومة تحاول زعزعة الانقسام أو ترسيخ الانقسام داخل المجتمع السوري، لذلك يقولون بأنها تستهدف المكونات المجتمع السوري من أجل خلق فتنة أو خلق رأي عام غاضب من هذه المكونات اتجاه العهد الجديد في سوريا. بكل الأحوال أنا تواصلت سهام مع الدفاع المدني المعني الآن بالاستجابة السريعة في عين المكان، اعتذروا عن إعطائي أي معلومة، لكن مؤكد بشكل كبير أن هناك ضحايا، هناك وفيات بشكل أكيد، لكن لا نعلم عدد هذه الوفيات، وهناك أيضا جرحى، لأن الانفجار يبدو أنه انفجار شديد، لكن الدفاع المدني قال في خلال يعني الوقت القصير
0: صحيح
1: القادم.
0: وتظهر معنا في صور عمر في هذه الصور التي تظهر معنا سيارات خاصة يبدو بأنها أيضا أصابتها شظايا هذا الانفجار، وهي موجودة في نفس النقطة التي كانت فيها حافلة الركاب. تفضل عمر.
1: نعم الانفجار شديد سهام بالفعل، لكن ما كنت أقوله أني تواصلت مع الدفاع المدني، هم في استجابة سريعة وطارئة في عين المكان، اعتذروا عن إعطاء أي معلومة أو إحصائية حتى ولو أولوية، لكن وعدوا خلال الدقائق القادمة سيتم يعني مدنا ومد وسائل الإعلام والإعلان بشكل أولي على الأقل عن حصيلة الضحايا والجرحى، لكن بالتأكيد هناك ضحايا سواء جرحى أو وفيات. تواصلت أيضا مع رئيس بلدية جرمانة، هو أيضا كان بعيد عن المنطقة، في طريقه إلى المنطقة لم يستطع تأكيد أي معلومات خاصة حول الجرحى والوفيات. أعتقد أنه تباعا خلال الدقائق القادمة أو نصف ساعة القادمة ستتضح الصورة أكثر حول عدد الضحايا، عدد الوفيات، عدد الجرحى، لكن المؤكد إلى الآن يعني مفيد التكرار بمن انضم إلينا أن مصدر أمني حكومي سوري أكد بأن ما نجم هو ناجم عن عبوة ناسفة زرعت داخل حافلة صغيرة مينيبوس في منطقة جرمانة عند مفرق شارع.
0: طيب الآن أنقل هذا العاجل، اسمح لي عمر، على المقاطعة الإخبارية السورية تتحدث مشاهدين عن قتلى وجرحى جراء الانفجار في جرمانة بريف دمشق. إذن الإخبارية السورية تقول بأن هناك بالفعل قتلى وجرحى جراء هذا الانفجار الذي وقع في منطقة جرمانة في ريف دمشق، والذي تقول يعني مصادر أمنية للإخبارية السورية بأنه ناجم عن انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل هذه الحافلة التي كانت تقل عدد من الركاب. حجم الانفجار كبير كما يظهر معنا في هذه الصور التي وصلت منذ قليل، وكما أفادنا به زميلنا عمر الشيخ المتواجد الآن في دمشق. وكنت أود أن أسألك أيضا عمر، هل يمكن اعتبار يعني هذه الساعة نحن نتحدث عن انفجار في وضح النهار إن كانت يعني توقيت الذروة فيما يتعلق بعمليات التنقل بالنسبة للسوريين في منطقة كهذه بجرمانة؟
1: بطبيعة الحال سهام جرمانة منطقة مكتظة جدا، يعني سواء بأهلها الذين كانوا يقطنوها أو بمن يعني انتقلوا إليها من السويداء ومحيط السويداء أو حتى من عدة محافظات سورية، فهي خليط كبير لكل مكونات المجتمع السوري الحقيقة، مع غالبية طبعا كبيرة للطائفة المعروفية السورية في تلك المنطقة. هي فعلا ساعة ذروة ليس بمعنى ساعة الدوام الرسمي، لكن في هذا الوقت في آخر النهار بداية ساعات المغيب الناس تخرج يعني إلى المقاهي، تخرج إلى المناطق، تصبح هناك حركة نشطة في الأسواق خاصة ليلا يكون الجو ألطف، والشارع هو شارع رئيسي فهو مكتظ يعني بطبيعة الأحوال، وكما قلت لك هي منطقة مكتظة، هي عبارة عن بلدة ملحقة بريف دمشق لكنها مكتظة بشكل كبير، وعلى هذا الأساس الكثير من الأهالي هناك يستخدمون المينيبوس للانتقال من هذه البلدة إلى مركز مدينة دمشق، إلى مركز العاصمة، وكذلك العودة لها، لأن جرمانة تقع على أطراف مركز مدينة دمشق، وأيضا يتنقلون إلى باقي البلدات والمناطق القريبة. المتوقع كما ذكرت سهام
0: ميني باص بمعنى حافلة صغيرة عمر، صحيح؟
1: للأسف شديد حافلة صغيرة، ما يعرف بالمصطلح المحلي بالسيرفيس، وهو يعني يحمل حوالي 18 راكب 16 راكب بهذه الحدود القصوى ويتم التنقل من خلاله سواء من أطراف المدينة أو من المدينة إلى داخل مركز محافظة دمشق إلى داخل العاصمة دمشق، فيتم استخدام هذا الحجم أو الشكل من الحافلات. لكن كنت أقول أيضا سهام بأن التفجيرات السابقة في معظمها استهدفت أحياء أو بلدات يعني تكون غالبية سكانها من المكونات المجتمع السوري، لا نريد أن نعتمد مصطلح أقليات لكن صحيح. هذا هو المتعارف عليه على الأقل في الشارع. فالرأي الحكومة السورية بأن هذه التفجيرات، هذه الأحداث، هذه المخططات أيضا لاغتيالات سواء شيوخ دين أو رجال ووجهاء اجتماعيين تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وكذلك إلى إثارة فتنة مجتمعية على أساس إثني، على أساس طائفي، على أساس ديني، من أجل يعني ترسيخ الانقسام الذي كان حاصلا طوال سنوات الثورة بسبب الانقسامات الحادة في المجتمع السوري وفي داخل مكونات المجتمع السوري. الآن لحساسية الموقف في السويداء في الجنوب السوري بعد الأحداث التي حصلت يعاد إلى استهداف هذه المنطقة بهذا الشكل من أجل الغايات والرسائل التي تحدثنا عنها كما يراها الموالون للحكومة السورية أو تراها الحكومة السورية. بالفترة الأخيرة كانت جرمانة وصحنايا بعد أن شهدتا عدة يعني أحداث تزامنت مع أحداث السويداء وقبلها، كانت للأمانة الأمور فيها مستقرة أمنيا وتم الوصول إلى صيغة من التوافق بين السكان والأهالي المحليين والوجهاء والشيوخ ورجال الدين خاصة من الطائفة المعروفية، وبين السلطات المحلية في المنطقة كان توافق يسري بشكل جيد بشكل إيجابي. تدخلت قوى الأمن في أكثر من مرة من أجل احتواء بعض الخلافات أو الاختلافات، وكانت الأمور تسير يعني بمستوى جيد إن صح التعبير من الاستقرار. لكن تأتي هذه الحادثة لتعيدنا أيضا إلى يعني وجود ثغرة أمنية، هشاشة أمنية في يعني جانب ما من المشهد الأمني في سوريا، لأن يعني حتى عناصر الأمن في هذه البلدات وهذه المناطق يعني ليست بالعناصر الكافية، لأنه تم التوافق على أن يكون غالبية من يحمي هذه المناطق هم من سكان هذه المناطق، من أبناء هذه البلدات، من يعني أبناء هذه المكونات، كصيغة توافق وسطية مع الحكومة السورية من خلال الوجهاء وكذلك رجال الدين. وأيضا المدينة مكشوفة باتجاه الجنوب على يعني ريف دمشق وصولا إلى ريف درعا وريف السويداء، فيعني الدخول والخروج إليها من الممكن أن يحدث يعني كثير من الخروقات الأمنية سواء على سبيل نقل الأسلحة أو المتفجرات. وأصلا يعني ما زالت سوريا تعاني من انفلات في انتشار السلاح وفي أيضا يعني امتلاك أنواع من المتفجرات من القنابل اليدوية وما شابه لدى كثير من يعني السكان المدنيين في عدة مناطق. للأسف الشديد تحاول الحكومة السورية السيطرة على ذلك، وهذا أيضا تم التأكيد عليه اليوم على الأقل من قبل وزير الخارجية السوري في مؤتمره الصحفي مع وزير الخارجية التركي بضرورة حصر السلاح بيد الدولة وضرورة يعني نزع السلاح من ما سموه بالميليشيات وأيضا من يعني السكان المحليين. لكن هذا يعني
2: راديو الحرية 92.7 FM.

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: حافلة لنقل الركاب ما يسمى بالميكروباص في منطقة جرمانة الإخبارية السورية ذكرت بأن الانفجار في هذه المنطقة نجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة بهذه الحافلة بحسب المعلومات الأولية. كما أضافت الإخبارية السورية بأن هناك بالفعل قتلى وجرحى جراء هذا الانفجار في منطقة جرمانة بريف دمشق. زميلنا عمر كان يحدثنا عن خصوصية هذه المنطقة التي شهدت أحداثا أمنية بعد تولي هذه الإدارة المسؤولية في سوريا، لكن جرت توافقات مع الحكومة السورية في وقت لاحق واستتب الوضع أمنيا لفترة من الزمن. وحدثنا أيضا زميلنا عمر عن يعني مجموعة من الفرضيات المرتبطة بترسيخ محاولات ترسيخ وتعميق الانقسام في داخل المجتمع السوري، بالإضافة لما بات يعرف بالثغرات الأمنية المتكررة في مناطق مختلفة من سوريا، تحديدا في العاصمة السورية دمشق، والتي ظهرت إذن مشاهدينا في الانفجار الأخير الذي تزامن أيضا في قلب العاصمة السورية دمشق مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. نحن نشهد هذه الأحداث في جرمانة مجددا إذن مشاهدينا، ونذكر بأن نتابع حادث انفجار في حافلة لنقل الركاب في منطقة جرمانة أدى حتى الآن إلى سقوط ضحايا ووقوع عدد من الجرحى، كما نتابع في هذه الصور التي وصلتنا منذ قليل الشارع الذي كانت تتواجد فيه هذه الحافلة يعني تعرض لدمار، وحتى السيارات التي كانت في محيط الانفجار نرى الأضرار التي لحقت بها، في انتظار أن يكون هناك معلومات دقيقة عن عدد الجرحى وأيضا القتلى نتيجة لهذا الانفجار المدبر كما يبدو، والذي وقع نتيجة زرع عبوة ناسفة داخل حافلة لنقل الركاب المدنيين يعني المواطنين السوريين. أعود إليك عمر، وكنت تشير إلى التفاهمات التي جرت وخصوصية هذه المنطقة، هل جرت أي نوع من الأحداث مؤخرا داخل جرمانة بما يشير ربما أو يعزز نظرية أن يكون هناك حادث أو حدث مدبر بهدف تعميق الانقسام في داخل سوريا؟
4: سهام، بدون أدنى شك يعني ما جرى هو حادث مدبر من خلال يعني التصريح الرسمي للمصادر الأمنية السورية، وأيضا من خلال شهود العيان الذين اتصلت بهم، وبعضهم طبعا يعني مسؤولين في السلطات المحلية في بلدية جرمانة. وحجم الانفجار وشدته كما شاهدناه عبر الصور يعني يشير لذلك بشكل واضح. أما عن أحداث حصلت في الآونة الأخيرة، نعم حصلت في الآونة الأخيرة في ذكرى أحداث السويداء، حصلت يعني مظاهرات تحولت من أجل إحياء الذكرى يعني تحولت إلى احتجاجات، وكان هناك مجموعة يعني رفعوا شعارات مناوئة للحكومة السورية الجديدة، وبعضها كان شعارها يعني شعاراتهم موالية ل حكمة الهجري أو يعني التيار الذي يقوده حكمة الهجري، لكن تدخلت يعني مجموعات أوسع من الشارع في جرمانة بالإضافة إلى تدخل السلطات المحلية، وتنفض هذه الاحتجاجات وسحب هذه الشعارات والأهازيج التي ارتفعت يعني لتندد بما حصل وتتهم الحكومة السورية. لكن إذا أردنا أن نشرح يعني توجهات الشارع في جرمانة سهام، وأنا قريب من هذا الشارع أتواصل معهم بشكل دائم وألتقي فيهم، هناك يعني رفض كبير يعني أستطيع أن أقول أنه غالبية للتيار حكمة الهجري في داخل جرمانة، لكن في ذات الوقت ليس هناك أيضا تيار موالي كبير أو غالبية تجاه الحكومة السورية. وهناك الحقيقة ما شاهدته أن التيار الصامت هم الأوسع وهم الأغلب الذين يعني لا يؤيدون تيار حكمة الهجري أو التيار الذي يتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي ويتلقى الدعم من الاحتلال الإسرائيلي، ولا أيضا يعني يؤيدون أو يعارضون وينتقدون السلوك الذي تم به التعامل مع أحداث السويداء، والذي ما زال مستمرا بحسب الكثير منهم بأن الحكومة السورية لا تبذل الجهد المطلوب من أجل حل هذه المشكلة الكبيرة، وهي مشكلة أصبحت لها تداعيات على المستوى التعليمي وعلى المستوى الاقتصادي والمعيشي والخدمي، إضافة إلى المستوى الأمني والسياسي الحاصل بالدرجة الأولى. طبعا الاحتلال الإسرائيلي هو عامل رئيسي وفاعل في هذه المشكلة في السويداء، لكن الرأي العام، المزاج العام في السويداء بشكل كبير جدا هو مزاج رافض للتعاون مع إسرائيل وللدعم الإسرائيلي، لكن في ذات الوقت هو أيضا ناقد ومعارض، ويعني في جزء منه يحمل الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأمور في جرمانة. على هذا الأساس يتم يعني إحداث هذا الانفجار، هذه العملية التي تبدو إلى الآن هي عملية مدبرة على الأقل بحسب المصادر الأمنية الرسمية السورية، من أجل تعزيز هذا الانقسام داخل المجتمع السوري، داخل مكونات المجتمع السوري، وأيضا داخل المجتمع إن صح التعبير في داخل جرمانة، لأن الطائفة المعروفية ليست على قلب رجل واحد، ليسوا تيار واحد، ليسوا ذو رأي واحد، هي أيضا مثل بقية المكونات في المجتمع السوري لديهم عدة آراء وينتمون إلى عدة تيارات ولديهم رؤى مختلفة عن بعض، لكن بسبب الدم الذي حصل في السويداء ريفا ومدينة آلت الأمور إلى ما آلت إليه. هناك قسم يعني نكص عن المشاركة في الرأي العام وفي المشهد العام وجلس يتفرج، نتيجة وصوله إلى أن ما يحصل كله عبثي في عبثي، وهناك قسم يعني كما قلنا يحمل الحكومة السورية باعتبارها المسؤولة، وهي الدولة وهي يعني الراعية لمواطنيها مسؤولية ما آلت إليه الأمور. وبطبيعة الحال هناك تيار كبير واسع يعني يحمل طبعا التيار الانعزالي والانفصالي الذي يتعامل مع إسرائيل مسؤولية كل ما حدث، لكن بحكم الخصوصية في تلك البلدة في تلك المدينة، بحكم الانتماء الإثني الحاصل، وبحكم أيضا النتائج التي يعني تداعت عبر الأحداث التي حصلت في السويداء، أصبح هناك انقسام كبير في الشارع في جرمانة من كل ما يحصل من سواء من الحكومة السورية أو من التيار الانعزالي الانفصالي. فأيضا في أحد رسائل هذا الانفجار لو استطعنا أن نحلل يعني بشكل سريع، هو يزيد الانقسام داخل مجتمع جرمانة أيضا، يعني يريد حشد الشارع في جرمانة أو إخفاء كل التيارات المعتدلة والعاقلة والتي تنادي بالحل وبالحوار السلمي وبالعودة إلى الانتماء الوطني، تحاول تحييدها ودفعها يعني في زاوية واحدة واستثارة الغرائز من أجل كما تحدثنا وكما ترى الحكومة السورية والمؤولون لها من أجل زعزعة وترسيخ الاستقرار وترسيخ عدم الاستقرار وترسيخ الانقسام داخل المجتمع السوري سهام.
3: شكرا لك، حتى الآن سنعود إليك بكل تأكيد عمر لمتابعة التطورات الميدانية و آخر الأخبار التي ترد من جرمانة. الآن معنا عبر الهاتف من دمشق عمار ديوب الكاتب السياسي، أهلا بك معنا أستاذ عمار. يعني سؤال، من المستفيد من ما يجري من أحداث يعني أمنية وانفجارات متتالية في سوريا آخرها ما نراه الآن في جرمانة؟
1: من يقوم بالتفجيرات في بقية المناطق في سوريا هو من يقوم أيضا في جرمانة. أيضا هذا اليوم كان هناك بيان من مشايخ جرمانة صباحا يتكلم عن العلاقات الجيدة في بين جرمانة وبين محيطها ومع العاصمة، وكلام في غاية ليس فيه أي توتر، أو المستفيد هي المجموعات التي العدنية، المجموعات الجهادية، وبالتالي نطلب أو أنه يجب أن يصير أن تقوم السلطة بتحقيقات دقيقة وموثوقة للغاية وشفافة، لأن هناك شكوك شديدة في أداء الجهاز الأمن العام.
3: لماذا توجد هذه الشكوك؟
1: لأن المرحلة انتقالية والسلطة لم تترسخ بعد، وهناك خبرات ضئيلة للغاية لدى السلطة في متابعة العمليات الإجرامية، وبالتالي يجب أن تستعين بخبرات جيدة سابقة. أو دولية، وكذلك يجب أن تستعين في المجتمع وتشركه من أجل أن أيضا المجتمع أن يساعد في ضبط هذه الحالات من الانفلات. العزاء لأهالي جرمانة، ونتمنى ألا يحدث هذا الأمر لا في جرمانة ولا في غير جرمانة من ناحية أخرى أطلاق. الشكوك الشديد في أداء الحكومة، في أداء أجهزة الأمن، في أداء هذه يستدعي منها سريعا إجراء تحقيقات شفافة وواضحة وليس فيها أي التباس، بما يعزز دور جهاز الأمن وبما يعزز أيضا العلاقة بين الشعب وبين الأجهزة الأمنية. فجرمانة تعتبر مدينة مصغرة عن
3: لكن حتى الآن أستاذ عمار قد يجيب الطرف الآخر ويقول بأن كل الأحداث التي شهدتها سوريا من هذا النوع أيضا تلتها تحقيقات وتم تحميل الطرف المسؤول مسؤولية ما جرى.
1: نعم ونحن نريد أكثر شفافية، أكثر خاصة لحساسية المنطقة التي جرى فيها الانفجار، وكذلك لأن هناك مشكلة حقيقية لا تزال مفتوحة في البلد ولم يتحقق بها، وهناك طبعا الكثير من الحوادث التي تجري في البلاد ولا يتم التعبير عنها. من هذه الزاوية هناك شكوك عميقة في لدى كل السوريين.
3: مثل ماذا؟ ما نوع الأحداث التي لا يتم التعامل معها؟
1: مثل موضوع الخطف بسوريا على سبيل المثال، وهو أمر صار منتشر وهناك أداء ضعيف للغاية، وأحيانا هناك إنكار كامل مثلا. ولهذا نحن نريد نوع من أنواع يعني هذه الأمور، كلما كانت شفافية أوضح، كلما كان إشراك المجتمع أكبر في مع مؤسسات السلطة وأن تكون منتخبي، كلما تم الحد من هذه المسائل وكلما كانت هناك درجة من الانفتاح العالي بين السلطة والمجتمع. الآن ليس هناك أي انفتاح، هناك تجاهل للسوريين وحقوقهم ومشاكل ذلك. هذه العملية بالتحديد في جرمانة لحساسية جرمانة يجب أن يكون فيها شفافية عالية من أجل إقامة علاقات متوازنة بين السلطة
3: يعني وكأنك تقول أستاذ عمار بأنه ما قبل هذا الحادث ليس كما بعده.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
8: إصابات جراء الانفجار الذي حدث في جرمانة، وأيضا تؤكد أنه إلى وجود أشلاء يجري التعامل معها من قبل فرق الطب الشرعي وفق الأصول المعتمدة كما ذكرت. إذن الآن هناك تأكيد من وزارة الصحة عن تسجيل 7 إصابات، لكن مع التأكيد أيضا إلى وجود أشلاء في مكان الانفجار يتم التعامل معها لتحديد هويتها وماهيتها وعدد هذه الأشلاء. عدد الوفيات الناجم عن هذا الانفجار من قبل فرق الطب الشرعي، عادة سهام المؤسسات الحكومية الرسمية السورية عندما يحصل هكذا انفجار تتحدث بداية عن إصابات، عن عدد وفيات غير معلوم، ثم يتصاعد الرقم للأسف الشديد يعني بشكل متتالي يعني خلال دقائق أو ساعة أو ساعتين، من أجل امتصاص الصدمة على الأقل وتحضير الرأي العام لهذا الخبر المفجع. بكل الأحوال نحن ما زلنا كنا نسمع منذ قليل سيارات الإسعاف يعني هنا في محيط العاصمة، في قلب العاصمة دمشق، كما يعني تؤكد مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة بأنها رفعت حالة الاستعداد في المستشفيات وكذلك أقسام الإسعاف والطوارئ المحيطة ببلدة جرمانة، من أجل يعني تكون هناك استجابة سريعة ونقل المصابين وتقديم العلاج إليهم. من المفيد أيضا سهام أن نذكر بأن هذا الانفجار الذي حدث تزامن مع زيارة وزير الخارجية السوري إلى تركيا، صحيح. والمؤتمر الصحفي الذي عقده مع وزير خارجية تركيا، والذي يعني أتى فيه جزء كبير منه مخصص لما يحدث في الجنوب السوري، الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري وتدخلها في الجنوب السوري وكذلك دعمها لما سماه الوزير الخارجية السوري، وكذلك أكد عليه وزير الخارجية التركي دعمه لميليشيات لزعزعة الأمن والاستقرار في الجنوب السوري، ورفض كل من سوريا وتركيا يعني هذه التدخلات الإسرائيلية وتم التنديد بها. يعني كان هناك حيز كبير في المؤتمر الصحفي وفي البيان الختامي أيضا لهذه الزيارة، حيز كبير للاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري والتدخل الإسرائيلي في زعزعة استقرار سوريا والدعم الذي تقدمه للميليشيات الموجودة في الجنوب السوري، دون ذكر هذه الميليشيات أو تسمية من يقود هذه الميليشيات. لكن يعني من المفيد أيضا ربط هذا الانفجار بهذه الزيارة وبالتصريحات التي نجمت عن هذه الزيارة، والنظر إلى هذه الحادثة في سياق عام وأشمل، يأتي في يعني سياق التجاذب إن صح التعبير بين تركيا وإسرائيل فيما يخص سوريا، في سواء الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري وأيضا للسيادة السورية، أو نظرة إسرائيل بريبة إلى الوجود والنفوذ التركي الذي تراه يتنامى في سوريا، وأيضا الدور الذي تلعبه تركيا من خلال بعض الأحاديث والمعلومات التي نسمعها في الصالونات السياسية الضيقة عن دور تركي ما من أجل يعني تقريب وجهات النظر بين العهد الجديد في سوريا وبين حزب الله أو المقاومة اللبنانية، ودعم موقف سوريا بعد عدم تدخلها بشكل عسكري أو سلبي في لبنان بعد التصريحات التي كان يدلي بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن يعني استعداد الرئيس السوري للدخول في سوريا. هو لم يحدد أن هذا التدخل سيكون عسكريا، لكن هذا كله يأتي في سياق ما يحدث ربما عندما يعني نشرح هذه السياقات والخلفيات، ربما يتم فهم هذا الانفجار أو هذه الحادثة في إطار دقيق أكثر نوعا ما على المستوى الإقليمي. طبعا نحن نتحدث هنا بسبب خصوصية المنطقة وامتداداتها.
1: صحيح تماما، هناك الكثير من السياقات التي قد تلقي بظلالها على المشهد السوري، لكن أيضا هناك عامل آخر مرتبط بالوضع الأمني، وهناك طرف آخر في الداخل السوري يسمى بخلايا تنظيم الدولة، وهي الطرف التي كانت مسؤولة عن الهجوم الذي وقع مؤخرا في دمشق. وكنت أود أن أسألك أيضا عمر عن هذا الجانب. كما ذكرت، إسرائيل تقول بأنه كلما كانت هناك قدم تركية في سوريا ستقدم هي قدما أخرى في الجانب الآخر من الحدود، لكن موضوع الانفجار الأخير وخصائص كل هذه الانفجارات، يعني طبيعة الانفجارات التي تجري من حين إلى آخر في سوريا، إلى أي درجة تبدو متشابهة وإلى أي درجة تشير لنفس الطرف؟
8: سهام، نحن اعتدنا في السياق التاريخي منذ نشوء تنظيم الدولة الإسلامية داعش بأن هناك تكتيك يتبناه تنظيم الدولة، هو تكتيك الانتحاريين أو الأحزمة الناسفة. بعد سقوط نظام الأسد شاهدنا في أكثر من مرة هذا التكتيك، سواء بالأحزمة الناسفة أو بالعمليات الانتحارية أو بعمليات يعني يقوم عناصر من تنظيم الدولة باقتحام مكان ما وإطلاق الرصاص وقتل الناس. في الآونة الأخيرة برز تكتيك آخر تم نسبه إلى ما يسمى الفلول من قبل الحكومة السورية، أي إلى بقايا النظام السابق، نظام بشار الأسد، يأتي بزرع عبوة ناسفة هنا بقصف يعني بصواريخ قصيرة المدى جراد أو بمدفعية في أحياء يعني مختلطة أو أحياء ذات صبغة إثنية معينة، أو كما قلنا ترك يعني حقيبة أو عبوة ناسفة في مكان ما. فالتكتيكات الحقيقة يعني بدأت تختلف وتتغير مع دخول يعني عنصر جديد على مسرح العمليات، إن صح التعبير، العمليات التخريبية في سوريا، وهو يعني تيار ما تبقى من النظام السابق من الأجهزة الأمنية أو ما تسميه الحكومة السورية بالفلول. فنحن إلى حد اللحظة لا نستطيع يعني استقراء مؤشرات على من يقف خلف هذا الاعتداء، لأن كما ذكرت التكتيكات بدأت تختلف وبدأت يعني تتلون من حين إلى آخر، ليست كما عاهدناها في السنوات السابقة، سواء تكتيك تنظيم الدولة في القيام بهذه العمليات أو تكتيك الميليشيات التي كانت تابعة لإيران في سوريا أو تكتيك الآن ما يسمى بتيار الفلول داخل سوريا. فمن المبكر يعني الحديث عن مؤشرات تدل على من يقف خلف هذه العملية، لكن من المفيد ربط تزامنها مع الزيارة التي قام بها سعد الشيباني وزير الخارجية السورية لتركيا، والحيز الكبير الذي استحوذه موضوع السويداء بدون تسميته، موضوع الجنوب السوري والتدخلات والانتهاكات الإسرائيلية على السيادة السورية ودعمها لطرف ما في الجنوب السوري. الحيز هذا أخذ يعني حيزا كبيرا، أخذ هذا الملف في كلمة الوزيرين وأيضا في يعني أجوبتهم على أسئلة الصحفيين. فمن المفيد يعني ربط كل هذه الخيوط وكذلك وضع كل هذه السياقات في خلفية التحليل عندما نتحدث عن هذه الحادثة. من المرجح أنه خلال وقت قصير جدا
1: كان هناك لقاء أيضا عمر بين قائد قسد والحكومة السورية أو زيارة لدمشق مؤخرا، يعني ما الذي جرى تحديدا في سياق التفاهمات فيما يتعلق بموضوع حصر السلاح، يعني أن يكون هناك للدولة سلطة على كامل التراب السوري، ما الذي جرى من هذه الناحية؟
8: الحقيقة الوضع في سوريا معقد سهام، لا يعني سأحاول أن أختصره يعني خلال دقيقة ليجاوبك على سؤالك حتى يكون هناك رؤية واضحة. هناك عدة مجموعات مسلحة في عدة مناطق سورية وخاصة في الأطراف، عندما أقول الأطراف أتحدث عن الشرق والشمال والجنوب وأيضا إلى حد كبير في منطقة الساحل. كل هذه الأطراف، كل هذه المجموعات التي ما زالت لم تنضبط، لم تنضوي تحت السلطة المركزية لرئاسة الأركان لوزارة الدفاع السورية، عندما يتم الحديث معها سواء من طرف الحكومة المركزية أو من بعض الأطراف الإقليمية عن ضرورة حصرية السلاح وضرورة الانضمام تحت سقف يعني مظلة رئاسة الأركان وضرورة أن يكون السلاح بيد الدولة. تتحدث كل مجموعة مسلحة بأن لماذا المجموعة التي توجد في الجنوب لا تسلم سلاحها، فأنا لا أستطيع أن أسلم سلاحي ما لم تسلم المجموعة الفلانية، وهكذا دواليك. يعني على هذا الأساس في الأيام الأخيرة في الساعات الأخيرة تنام الخطاب السوري الرسمي بالحديث عن ضرورة حصرية السلاح بيد الدولة، وأيضا القيام بعدة إجراءات أمنية منها استنفار أمني أيضا لم يكن معلن على الإعلام لكن كان معلن ضمن قطاعات الجيش، الحديث عن بعض القرارات التي تمس بعض قادة الفصائل، وكل هذا الحديث يأتي في يعني سعي الحكومة السورية من أجل الإيفاء بالتزاماتها أيضا اتجاه المجتمع الدولي بحصرية السلاح بيد الدولة بضرورة أن تتحول هذه المجموعات المسلحة إلى جيش عربي سوري تحت مظلة رئاسة الأركان تحت سلطة مركزية وهي وزارة الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة. فيأتي كل هذا الحراك الأمني الحقيقة في هذا الإطار في هذا السياق في عدم يعني نفاذ أو دعنا نقول نفاذ صبر الحكومة السورية نوعا ما على ضم هذه المجموعات المسلحة بما فيها كتائب وفصائل هي حقيقة انضمت بشكل على الأقل نظري ويعني لها مرتبات داخل الجيش السوري، لكن هناك حديث دائما عن مدى قدرة الحكومة في دمشق ومدى قدرة رئاسة الأركان على سريان قراراتها على هذه الفصائل ويعني مدى استقلالية قرار هذه الفصائل، وهذه الفصائل يعني تضع نفسها يعني العدو لهذه الفصائل ربما يكون حليف أو صديق للحكومة المركزية في دمشق. يعني هناك حديث داخل الأروقة الضيقة عن ذلك، هناك أطراف على سبيل المثال قسد أو قوات حماية الشعب أو قوات الأسايش تراها عدة فصائل كانت تابعة وتشكل الجيش الوطني السوري التابع للمعارضة السورية المنتشر على الحدود الشمالية السورية مع تركيا، ترى في هذا التيار أو في هذا التكتل العسكري عدو وجرت بينهم طبعا معارك كثيرة، بينما الحكومة السورية على سبيل المثال توقع اتفاقية مع هذا التيار أو هذه القوى العسكرية ويستقبل قائدها. فهناك يعني أيضا عدم وضوح في الرؤية، البعض يرى أن كل هذا تسويف من أجل استمرار حيثيات عسكرية من أجل استمرار مزايا عسكرية لبعض قادة هذه الفصائل، لكن هذا هو الأمر يعني بشكل بسيط. على هذا الأساس أيضا تأتي مواضيع وجود المجموعات المسلحة في السويداء، السويداء مركز المدينة وقسم كبير من الريف الجنوبي والجنوب الغربي هو مازال خارج سيطرة الحكومة السورية، ولا توجد يعني مؤسسات تابعة للدولة السورية للحكومة السورية تعمل فيها، تم إنشاء مؤسسات محلية من خلال التيار الذي يقوده الشيخ حكمة الهجري والذي يتعامل مع إسرائيل والذي يدعو للانعزال وللانفصال. فعلى هذا الأساس بعض المجاميع العسكرية أيضا ترى بأن هناك مجاميع عسكرية في الجنوب لا نستطيع أن نسلم سلاحنا، وهذه المجاميع موجودة وهي كما يرونها هم أداة بأيدي الاحتلال الإسرائيلي، وهذا الدعم الإسرائيلي لهذه المجاميع العسكرية والتيار الانفصالي كما تسميه الحكومة السورية في السويداء معلن وصريح ويعني لم يعد تحت الطاولة. فهذه هي السياقات التي تشرح ربما بعض الإجراءات الأمنية وكثافة رفع سقف الخطاب حول حصرية السلاح بيد الدولة وعدم القبول بوجود ميليشيات خارج سيطرة الدولة كما أكد عليه اليوم الوزير الشيباني والوزير فيدان في تركيا. ربما يتم فهم هذه الحادثة في هذا الإطار بشكل أدقسها.
1: صحيح، يبقى معنا عمر، دعنا نعود للحدث الذي نواكبه الآن بتفاصيله إذا مشاهدينا، ونذكر بالمعلومات المتداولة وآخر الأخبار. سانا نقلت إذا في آخر المعلومات عن وزارة الصحة السورية بأن هناك 7 إصابات جراء انفجار جرمانة بريف دمشق، إضافة إلى أشلاء يجري التعامل معها، وهذا ما ذكره زميلنا عمر المتواجد الآن في العاصمة السورية دمشق. إذن حديث عن 7 إصابات جراء انفجار جرمانة الذي وقع في حافلة لنقل الركاب نتيجة انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل هذه الحافلة لنقل الركاب في جرمانة. إذن هذه آخر المعطيات المتداولة عن مخلفات هذا الانفجار في انتظار ورود المزيد من المعلومات التي توضح السياق والأسباب التي أدت لهذا الانفجار أو التي يعني خلقت البيئة لوقوع هذا الانفجار. لكن في هذا الجانب أسأل زميلي عمر المتواجد في دمشق عن البيئة الأمنية، وكنت أشرت إلى أنه المنطقة كانت شهدت مجموعة من لا نقول مظاهرات إنما أصوات ناقدة للحكومة السورية على قلتها، هل كان لها أي تأثير على الخطط الأمنية يعني قوات الأمن في هذه المنطقة؟ يعني هل كان هناك تشديد أو ربما تخفيف للإجراءات الأمنية في منطقة جرمانة مؤخرا؟
8: الحقيقة سهام لا نستطيع إعطاء تقييم أمني لما يعني هو موجود من الناحية الأمنية في جرمانة، لكن الذي نستطيع قوله بأن التيار الناقد للحكومة السورية في داخل السويداء في داخل جرمانة هو تيار عريض، ليس تيار بسيط، لكن هذا التيار ليس بالضرورة هو
1: لا يحمل نفس الرؤى التي يتم رفعها في السويداء.
8: لا يحمل ولا يتوافق، بل يرفض هذا التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي ويرفض الدعوات إلى الانفصال، ويرى بأن يعني قبلة الطائفة المعروفية وقبلة السويداء هي دمشق ولا مدينة غير دمشق. لكن ليس بالضرورة أن يكون هذا التيار هو تيار أيضا موالي للحكومة السورية، لا، هو لديه نقد ونقد لاذع أحيانا، ويحمل الحكومة السورية مسؤولية الأحداث وما آلت إليه لاحقا، يعني التغيرات التي حصلت في السويداء يعني الأدوات التي تم التعامل معها من قبل الحكومة السورية مع الأحداث في السويداء. لكن الموضوع الأمني للسويداء لجرمانة خصوصية أمنية كما خصوصيتها الإثنية، وكنت قد ذكرت بأن تم التوصل
3: راديو الحرية
6: 92.7 FM. الساعة الآن 9:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
9: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
10: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة.

0: 7375 لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: راديو الحرية
2: 97.7 بالعشرة
3: مع السوري. فالكلفة إلى الآن بحسب يعني رأي واسع وعريض في الشارع السوري بأن الكلفة مقبولة أمنيا وبأن ما حدث وما زال يحدث هو في إطار المقبول وفي إطار يعني عدم الحكم بأن هناك انفلات أمني أو هشاشة أمنية كبيرة وواسعة. وأنا أتحدث دائما إلى ويجب أن يعني أن نذكر بأن الجيش السوري تم حله وأيضا أجهزة الأمن السورية تم حلها واندثارها وأصبح هناك فراغ أمني سواء في الجيش أو في الأمن مع بلد مكشوف تواجدت فيه عدة استخبارات لدول عديدة إقليمية تواجد فيها عشرات الآلاف من المسلحين من ميليشيات مختلفة ومتنوعة وجنسيات عابرة للحدود. فيرى هؤلاء بأن التكلفة الأمنية إلى الآن هي تكلفة مقبولة ويمكن يعني البناء عليها من أجل ترسيخ وتعزيز السلطة الأمنية والاستقرار المجتمعي سهام.
4: ابقى معنا عمر، سنعود إليك. إذن مشاهدينا نستمر في مواكبة هذا الحدث وأعود للتذكير بالتسلسل الإخباري منذ لحظة وقوع هذا الانفجار في منطقة جرمانة جنوب شرقي العاصمة السورية دمشق. بداية نقلت الإخبارية السورية بأن انفجار وقع في مدينة جرمانة وكان ناجم عن عبوة ناسفة مزروعة بحافلة لنقل الركاب، وهذا كان بحسب معلومات أولية. ثم تم تداول أخبار بأن هناك قتلى وجرحى جراء هذا الانفجار الذي وقع في ريف دمشق. وأيضا مصدر أمني أكد بأن مصدر الانفجار كان عبوة ناسفة زرعت بحافلة للركاب. ثم تحدثت أيضا وكالة سانا لاحقا عن تسجيل 7 إصابات جراء هذا الانفجار في جرمانة بريف دمشق، إضافة إلى وجود أشلاء يجري التعامل معها من قبل فرق الطب الشرعي. إذن ما زال هناك على ما يبدو تواجد أمني وتواجد من قبل فرق الطب الشرعي للتعامل مع يعني مخلفات هذا الانفجار الذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا بالإضافة إلى جرحى. نحن ما زلنا نتابع هذه الصور التي وصلتنا منذ قليل من منطقة جرمانة للمكان ومحيط المكان الذي شهد انفجار حافلة لنقل الركاب نتيجة عبوة ناسفة زرعت داخل هذه الحافلة. إذن حجم الدمار واسع ونطاق أيضا الانفجار كبير بحسب ما كان يصفه الزميل عمر وما يظهر معنا في هذه الصور من مخلفات لهذا الانفجار الذي وقع في حافلة لنقل الركاب في جرمانة. إذن نحن نتحدث في النهاية عن 7 إصابات مؤكدة جراء هذا الانفجار الذي وقع في جرمانة بريف دمشق، إضافة إلى وجود أشلاء يتم التعامل معها ويزال يتم التعامل معها على ما يبدو من قبل فرق الطب الشرعي. الآن إن كان هناك إمكانية لتحديث هذه المعلومات مع زميل عمر مجددا في دمشق. عمر، هل نشرت حصيلة أو أعداد للضحايا نتيجة هذا الهجوم أم ليس بعد؟
3: ما زلنا على الاحداثيات التي تم اصدارها من قبل مديريه الاحاله والاسعاف والطوارئ في وزاره الصحه سهام. ليس هناك تحديث. انا اتواصل الان وانا على الهواء مع المكتب الصحفي والاعلامي لوزاره الطوارئ السوريه. احالوني على وزاره الصحه بان هذا الامر الحديث عن عدد الضحايا سواء وفيات أو جرحى هو مناط بوزارة الصحة، لكن فرقهم ما زالت في موقع الانفجار تستجيب للانفجار سواء على صعيد جمع الأدلة والتعاون مع فرق البحث أو الطب الشرعي من أجل أيضا تحديد ماهية وعدد الأشلاء التي تحدثت عنها وزارة الصحة في هذا الانفجار. أيضا المؤكد من خلال بيان وزارة الصحة أن هناك 7 جرحى وهناك أشلاء يتم التعامل معها من قبل فرق الطب الشرعي من أجل تحديد عددها وتحديد هويات الأشخاص الذين يعني تم توفوا نتيجة هذا الانفجار ولم يتبقى منهم سوى أشلاء للأسف. يعني نحن نحاول ننقل ما يأتي إلينا. وزارة الطوارئ ما زالت تقول أن فرقها أيضا تستجيب في المكان.

0: يعني منذ دقائق كان هناك حديث على بعض المجموعات الخاصة عن وجود يعني فرضية انتحاري مع عبوة ناسفة، لكن أنا الآن في هذه اللحظة تواصلت مع يعني مدير الأمن العام في ريف دمشق المعني بالمنطقة، ولا أكد لي بأنه لا وجود انتحاري، فقط عبوة ناسفة، وهذا يدحض ما يتم تداوله الآن في المجموعات الخاصة وأيضا على وسائل التواصل الاجتماعي عن فرضية وجود انتحاري إضافة إلى وجود العبوة الناسفة. إذا هناك تأكيد أيضا أمني رسمي بأن ما تم هو فقط ناجم عن عبوة ناسفة ولا وجود لانتحاري، وهذا ربما يعني يعطي مؤشر على إمكانية وجود طرف آخر يقف خلف هذا الهجوم غير تنظيم الدولة الإسلامية داعش، الذي تحدثنا عن تكتيكاته في العمليات التخريبية أو على الأقل ما يعني شهدناه خلال السنوات الماضية من هذا الأسلوب الذي يتبعه التنظيم عندما يقوم بعملية تخريبية ماسها.
1: طيب، لو كنت أود أن أسألك سؤال أخير عمر قبل أن أنتقل إلى ضيفنا في حلب، أنت أكيد في احتكاك دائم مع البيانات التي تصدر عن وزارة الداخلية والأمن العام، كيف يجري تقييم موضوع التعامل مع خطر خلايا تنظيم الدولة وحتى الجهات التي تبدو قريبة من النظام السابق، كيف يجري تقييم التعامل معها ونفوذها وحجم تأثيرها في سوريا؟
0: حقيقة سهام القيادات الأمنية التي يعني نستمع إليها أحيانا وحتى المسؤولين في وزارة الداخلية يؤكدون على أن هناك عدة أخطار أمنية تهدد السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي وتزعزع الأمن في سوريا. بالدرجة الأولى هناك خطر تنظيم الدولة الإسلامية، وهناك عد يعني عمليات كثيرة بحسب هؤلاء لمكافحة خلايا التنظيم لا يتم الإعلان عنها من أجل عدم يعني إفزاع المجتمع السوري. في الدرجة الثانية يأتي ما تسميه الحكومة السورية تيار الفلول والمتعاونين معه، وهنا يتم الإشارة إلى يعني المنضوين أو المدعومين من قبل حزب الله الذي أيضا تصفه الحكومة السورية بالإرهابي. هذين التيارين هما الأكثر خطورة بحسب هؤلاء المسؤولين على الأمن والاستقرار، يضاف إليه أيضا التيار الموجود في جنوب سوريا، تيار الانفصالي والانعزالي الذي يتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي. فهذا هو تقييم القيادات الأمنية السورية وتقييم الحكومة السورية لمصدر المخاطر ومصادر التيارات التي تهدد الأمن وتزعزع استقرار سوريا اليوم، وهي تقوم بمكافحة كل هذه التيارات من خلال الفرق المختصة وبعمليات كثيرة. أكثر من مرة أنا أصر لي من بعض القادة الأمنيين أن العمليات المعلن عنها هي أقل بكثير من العمليات التي تتم على أرض الواقع، لكن لا يتم الإعلان عنها نتيجة لحساسية المكونات والإثنيات، وأيضا من أجل عدم يعني إشاع نوع من الخوف ومن عدم الاستقرار الأمني لدى المجتمع السوري سهام.
1: شكرا لك عمر الشيخ إبراهيم، حدثنا من دمشق. سنعود إليك لمتابعة آخر التطورات المرتبطة بهذا الحدث والانفجار الذي وقع في جرمانة. الآن معنا من حلب عمر فرهود الباحث في الشأن العسكري والأمني، أهلا بك معنا. من ناحية عسكرية وأمنية كيف ينظر إلى هذا الانفجار؟
2: تحياتي. بداية أود أن أترحم على الشهداء الذين سقطوا في هذا التفجير، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى ولأهاليهم الصبر والسلوان. الحقيقة هذه العملية تأتي لا يمكن قراءتها بشكل منفصل عن المنطقة التي وقع فيها التفجير، وهي منطقة ذات خصوصية طائفية معينة، حيث يتواجد أبناء الطائفة الدرزية في تلك المنطقة بشكل كبير جدا. أيضا نوع العمل، طبيعة تنفيذ هذا العمل، وهي عبوة ناسفة في حافلة نقل ركاب داخلية، وهو أسلوب كان يتبع بشكل كبير جدا من قبل تنظيم الدولة في العراق وفي سوريا قبل سقوط النظام السوري وقبل سقوط تنظيم الدولة عام 2019. بالتالي أنا أعتقد أنه أيضا يمكن أن نقرأه من زاوية أخرى، وهي الزاوية الإعلامية والسياسية، والتي يراد من خلالها إيصال رسالة أنه لا يستطيع السوريون التعايش مع بعضهم البعض في المناطق المختلطة أو التي تحمل توزع هوياتي معين أو تنوع هوياتي معين، أنا أعتقد أنه ستكون أو يراد إيصال رسالة أنها منطقة لعدم الاستقرار ومنطقة للاحتكاك. بالتالي أنا أرجح أنه من يقف خلف هذا العمل أراد أن يعني استطاع أن يحدد مكان يمتلك خصوصية من ناحية الجغرافيا، وأيضا يقوم بطريقة بتنفيذ العمل بطريقة تترك بصمة تشير له بشكل مباشر، وأيضا يريد أن يوصل رسالة سياسية
1: من تقصد
2: وإعلامية.
1: الأستاذ عمار؟ هل هناك طرف بعينه تراه بأنه مسؤول عن هذا التفجير؟ يعني ترى بصمات طرف بعينه في هذا التفجير؟
2: يعني أنا أعتقد أن المؤشرات الأولية تشير إلى تبني تنظيم الدولة داعش لهذا العمل، وخاصة أنه يمكن أن نلحظ أو يمكن أن نقرأ خلال الساعات القادمة أو الأيام القليلة القادمة تبني من قبل التنظيم لهكذا نوع من العمليات، لأنه لو انتبهنا أن التنظيم قام بعدد من العمليات في دمشق قريبة من هذا النمط، تفجير عبوة ناسفة في مقهى قرب القصر العدلي، استهداف عبوة ناسفة يوم زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واليوم أيضا عبوة ناسفة في حافلة. وبالتالي أنا أعتقد هذا النموذج يشير بشكل كبير جدا، أولا من ناحية استخدامه لجغرافية العمل، يعني نحن نتحدث عن منطقة يتواجد فيها أبناء الطائفة الدرزية، وهي أعتقد رسالة لهم ورسالة للسوريين أيضا بهدف ضرب حالة التعايش التي يسعى السوريون إلى ترسيخها حاليا في سوريا، وأيضا إيصال رسالة لهم بأنهم مستهدفون، وأيضا إيصال رسالة لهم بأنه لا يمكن للحكومة أن تحميهم، وأيضا إيصال رسالة للسوريين أن هذه الحكومة لا تستطيع بسط الأمن في سوريا. بالتالي هذا من ناحية الجغرافيا، أيضا من ناحية طبيعة العمل، زرع عبوة ناسفة في حافلة نقل لاستهداف مدنيين بدون أي اعتبار لهؤلاء وهوياتهم وانتماءاتهم، قد يكونوا أناس عاديين بسطاء، أنا أعتقد أنه هي أيضا نوع من أنواع الرسالة الدموية القاسية التي يتقنها تنظيم الدولة داعش بشكل كبير جدا. وهذا أيضا يؤدي إلى النقطة الثالثة التي تشير أيضا إلى التنظيم، وهي الرسالة الإعلامية والسياسية التي يريد إيصالها لكل من أبناء الطائفة الدرزية وأيضا للسوريين وللحكومة والمجتمع الدولي.
1: طيب، لكن كيف يقرأ موضوع أن يكون هناك دائما قدرة على الوصول إلى مناطق سواء في العاصمة السورية دمشق، ويعني مواقع حكومية مهمة؟ يعني آخر مرة كان الانفجار قرب المنطقة كان يقيم فيها رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحظة زيارته إلى دمشق، وتعود هذه التفجيرات في مناطق قريبة من العاصمة السورية دمشق. في كل مرة تنجح هذه العناصر في القيام بهذه التفجيرات، إلى ما يشير ذلك في تقديرك رغم كل محاولات يعني السلطة والحكومة السورية القول بأنها ما زالت تحاول الحد من نفوذ وحجم تأثير هذه الجماعات في الداخل السوري؟
2: يعني سيدتي الكريمة، الحديث عن إمكانية ضبط المشهد الأمني في سوريا بشكل كامل 100% هو حاليا أمر غير منطقي ولا يمكن تطبيقه حقيقة. الحالة الأمنية في سوريا منذ سقوط النظام السابق إلى اليوم هي حالة أمنية تتصف بالسيولة، الملفات الأمنية معقدة، ليست هي أزمة سورية فقط، يعني هي لا تخص هذه الملفات وأزماتها السوريين فقط، هي ملفات تهم وتتشابك مع الإقليم والمجتمع الدولي بشكل كبير جدا. بالتالي إمكانية الحديث عن ضبط المشهد الأمني بداية، دعينا ننطلق بالتحليل من هذه النقطة، إمكانية البدء بالتحليل على أنه المشهد الأمني يجب أن يكون مضبوط 100%، وبالتالي وجود هذه الاختراقات هي حالة لا يمكن قبولها أو لا يمكن التعايش معها. الحقيقة أنه يجب أن ننطلق أنه الحالة الأمنية في سوريا هي حالة سائلة، الحكومة السورية لا زالت إمكانياتها ليست كبيرة جدا، لا زالت متواضعة، التحديات كبيرة جدا أمام القدرات والإمكانيات التي تمتلكها. ما أنجزته الحكومة إلى الآن من تخفيف من حدة هذه الهجمات وتخفيف حالة الانفلات الأمني كبير جدا، نعم نريد أن يكون أفضل من ذلك، لكن ما تم إنجازه إلى الآن مقبول بشكل كبير جدا. ولذلك أنا أعتقد أنه بناء على أن الحالة الأمنية سائلة، الملفات الأمنية الإشكالية مثل داعش والفلول والمخدرات والسلاح، كلها ملفات لا يمكن أن تكون فقط سورية، هي ملفات دولية، بالتالي حتى لو تم حلها سوريا وعدم حلها في الإقليم سيؤدي إلى عودتها لاحقا إلى سوريا. الفلول وتنظيم الدولة يستفيدون من الحالة الأمنية في لبنان والحالة الأمنية في العراق لمحاولة استخدام هذين البلدين كساحة للانطلاق إلى سوريا، أيضا يستفيدون من حالة الانفتاح الجغرافي الكبير التي حصلت في سوريا بعد سقوط النظام السوري، ثم بعد سيطرة الحكومة السورية على مناطق شمال شرق سوريا، صار إمكانية التحرك داخل الجغرافيا السورية بكليتها أمر ممكن وسهل جدا. هذا كله يشير أيضا، لا يمكن أن ننسى الحالة الاقتصادية، لا زالت الحالة الاقتصادية ضعيفة جدا، إمكانية الاستثمار بالوضع الاقتصادي لبعض الطبقات الفقيرة في المجتمع السوري، و دعيني أقول يعني ابتزازها وتجنيدها ممكنة، ولذلك لا يمكن أن نغفل كل هذه العوامل عندما نقوم بتحليل هذه العملية أو غيرها من العمليات كالتي حصلت يوم زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أو التي استهدفت في مقهى المحامين قرب القصر العدلي. أنا أعتقد أن كل هذه العوامل مع بعضها البعض تدعنا نقول أو نصل إلى نتيجة مبدئية من وجهة نظري الشخصية، أنه نعم لا يمكن ضبط المشهد الأمني بشكل كامل كما هو الحال في الدول المستقرة، لكن ما تم ضبطه إلى الآن هو مقبول وجيد ويجب أن يزداد.
1: ابقى معنا أستاذ عمار، نستكمل هذه التغطية ضمن فترة جديدة مع وائل التميمي.
3: شكرا سهام، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المتواصلة للانفجار الذي وقع قبل قليل في حافلة ركاب صغيرة في جرمانة جنوب شرق العاصمة السورية. جرمانة تقع في محافظة ريف دمشق، والانفجار بحسب الرواية الرسمية حتى الآن أنه ناجم عن عبوة ناسفة مزروعة بحافلة ركاب صغيرة. سانا نقلت عن وزارة الصحة السورية أنها سجلت 7 إصابات حتى الآن، إضافة إلى وجود أشلاء.
4: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
5: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: نتحدث هنا عن جماعة الهجر، قد يكون لها دور في هذه العملية، لكن نتيجة القراءة التاريخية لهذه لطبيعة هكذا عمليات، أنا أرجح بشكل كبير جدا أن يكون لتنظيم الدولة الدور الأكبر، أو أن يكون هو الذي يقف خلف هذه العمليات، لسبب بسيط جدا. أولا، لأنه يستطيع الاستثمار، لا يوجد رادع لا أخلاقي ولا ديني ولا سياسي للقيام بهذه العمليات. الانفصاليين أنا أعتقد إذا كانوا سيقفوا خلف هذه العملية وسيكشف لاحقا، فأعتقد أنهم يعني أذكى قليلا من أن يتورطوا بهكذا عمل، لأن هذا العمل سيضرب سرديتهم وسيؤدي إلى انفضاض الكثير من الناس حولهم، خاصة أن جرمانة هي ذات غالبية درزية كبيرة جدا. أيضا لا يمكن أن ننسى سيد وائل أنه قبل أيام تعرض أحد النشطاء السوريين من أبناء الطائفة الدرزية المقيمين في أوروبا والذين يقومون بزيارة حاليا إلى جرمانة إلى اعتداءات داخل جرمانة من قبل مجموعات من الشباب التي لا زالت توالي الهجر، وللدروز وللحكومة السورية وأيضا للمجتمع الدولي.
3: نعم، وهناك خطاب رسمي سوري معاد لتنظيم الدولة داعش، وداعش أيضا كفر الجميع كعادته على أي حال، وأصبحت الدولة السورية الجديدة، الحكومة السورية الجديدة هدفا له. اسمح لي عمار أن أذكر المشاهدين بأن هناك خصوصية لمدينة جرمانة. مشاهدينا، العام الماضي جرت تسوية بعد التوتر الذي ساد المنطقة تزامنا مع ما جرى في السويداء، جرت تسوية أمنية في مدينة جرمانة عبر اتفاق جرى في أيار مايو من عام 2025 بين وجهاء المدينة ومشايخها والحكومة السورية، نص على تسلم قوات الأمن العام الداخلي، نقاط التفتيش والحواجز على مداخل ومخارج المدينة لضبط الأمن وإنهاء مظاهر التباين الفصائلي، وإعادة كذلك طبعا تسيير المؤسسات الرسمية، بمعنى حضور الدولة رسميا في جرمانة. عمار، هل تعتقد أن هناك نقاط ضعف؟ طبعا يعني ليس صعبا جدا أن يتم زرع عبوة ناسفة، للأسف هذا عمل ليس صعبا جدا، هل تعتقد أن هناك نقاط ضعف نفذ منها المنفذون؟
2: يعني في نقطة مهمة جدا ذكرتها أستاذ وائل وأشكرك عليها، اللي هي قضية دمج المؤسسات، دمج العناصر الأمنية الموجودة في جرمانة مع المؤسسة السورية. أنا زرت جرمانة قبل عدة أسابيع، يعني للصدفة قبل عدة أسابيع دخلت إلى جرمانة وتجولت فيها وزرت أحد الأصدقاء. الحواجز الموجودة على مداخل جرمانة هي حواجز مشتركة من أبناء جرمانة ومن وزارة الداخلية، وجميعهم يعملون تحت مسمى الأمن العام، لا يوجد حالة فصائلية، والجميع كان حريص على أن يتم حماية هذه المنطقة من أي حالة تشنج. جرمانة أيضا لاحظت أمر معين، منطقة مكتظة بالسكان ولديها مداخل ومخارج كثيرة جدا، إمكانية الاختباء فيها وإمكانية الدخول لها ليس بالأمر الصعب لأنها منطقة محاذية لبساتين ومناطق مفتوحة، وبالتالي إمكانية الوصول إلى جرمانة ليس بالأمر الصعب جدا، هي ليست منطقة مقفلة جغرافيا. ولذلك أنا أعتقد وجود شرائح متنوعة داخل جرمانة، وجود حالة من الاكتظاظ السكاني دعني أقول الكثافة السكانية العالية جدا داخل جرمانة، كلها تساعد على أن يكون هناك إمكانية اختراق من قبل المنفذين. وكما ذكرت يعني هي ليست عملية صعبة، قد تكون العبوة مزروعة ملصقة في أسفل الحافلة، أو قد تكون موضوعة بحقيبة أو في كما يسموه السوريين بكيس استخدام يومي داخل الحافلة وتترك وتكون بدائية الصنع، يعني ليس الأمر بتلك الصعوبة، ممكن أن يتم إدخالها إلى جرمانة بكل سهولة. لكن كما ذكرت يعني أنا أرجح أنه الهدف ليس هو القتل، مع أنه وقع القتل للأسف الشديد والجرحى، الهدف هو إرسال رسالة سياسية وإعلامية من قبل المنفذين الذين أنا أعتقد بشكل مباشر أنه تنظيم الدولة يقف خلفه، كما أنه أرسل رسالة باستهداف المقهى قرب القصر العدلي يوم إعلان أول جلسات مجلس الشعب، وأيضا أرسل رسالة يوم زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واليوم بعد إعلان وجهاء ومشايخ العقل في جرمانة تم إرسال هذه الرسالة. تنظيم الدولة بارع جدا في هذا الموضوع. وللمفارقة سيد وائل أريد أن أذكر معلومة ربما يعلمها العديد من المختصين، منذ تحرير سوريا إلى اليوم تنظيم الدولة نشر أكثر من 15 مقال في مجلته الأسبوعية يهاجم فيها سوريا والسوريين والحكومة السورية والطوائف السورية وعلى رأسهم الطائفة الدرزية الكريمة. وأبو حذيفة الأنصاري المتحدث الرسمي باسم تنظيم داعش عندما أصدر صوتية قبل عدة أشهر كانت جميعها حول وضع سوريا وأنه يستعد للهجوم على المجتمع السوري السوري وعلى الحكومة السورية، وأنه يرى أنه الجميع الآن وقع كما ذكرت في حالة من الكفر كما يسموه في أدبياتهم، ولذلك الجميع أصبح مستهدف.
3: شكرا لك على كل هذه المعلومات يا عمار. تبقى معنا لو سمحت. عمار فرهود الباحث في الشؤون الأمنية من مدينة حلب بشمال سوريا. نعود الآن إلى دمشق مع مراسل التلفزيون العربي عمر الشيخ إبراهيم. عمر، هل توافرت معلومات جديدة عما جرى في جرمانة؟
4: حقيقة وائل، أنا على تواصل بشكل يعني بكل دقيقتين مع سواء وزارة الصحة أو وزارة الطوارئ، نحاول الحصول على رقم أولي على الأقل عن عدد الوفيات على الأقل. هناك صعوبة في تحديد يعني عدد وهوية الذين توفوا في هذا الانفجار. هناك حديث عن وجود أشلاء على الشجر بسبب شدة الانفجار، مما أدى إلى نسف سقف السيرفيس أو الحافلة الصغيرة وتطاير أشلاء إلى الشجر الموجود على المنصف للطريق الواقع في قلب جرمانة والمؤدي إلى منطقة الروضة. الآن هناك تحديث لوزارة الصحة تتحدث عن مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين جراء هذا الانفجار الذي حدث في جرمانة. إذن التحديث الأخير الذي أتى الآن من مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة يقول عن مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين جراء الانفجار. إذن ارتفع العدد من 7 مصابين إلى 13، وهذا أول يعني أول إحصائية رسمية عن مقتل شخصين، وسيكون هناك على الأرجح يعني تحديث خلال الدقائق القليلة القادمة، لأن حسب أيضا بعض الشهود العيان في المنطقة يتم الآن نقل السيرفيس الذي تم وقع الانفجار فيه على ظهر حافلة إلى موقع لفرق الأدلة الجنائية من أجل يعني التمحيص والتدقيق في هذه السيارة للوصول إلى رواية متكاملة عن كيفية حدوث هذا الانفجار، وعما إذا كان هناك إمكانية يعني للوصول إلى مؤشرات حول من يقف خلف هذا الانفجار. بكل الأحوال وأن نذكر بأن وزارة الصحة تقول أن تؤكد مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين جراء الانفجار الذي حدث في حافلة في جرمانة وائل.
3: نعم عمر، إذن هذه مشاهدينا إحصائية جديدة أوردها عمر للتو نقلا عن وزارة الصحة السورية، مقتل شخصين وإصابة 13 جراء انفجار حافلة ركاب صغيرة في جرمانة جنوب شرقي العاصمة السورية دمشق. جرمانة تقع في محافظة ريف دمشق. عمر، هناك أسئلة كثيرة يطرحها السوريون على وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك في نقاشاتهم، هل هناك بين المسؤولين السوريين من يربط بين البيان اللافت الذي صدر بالأمس أو في الواقع قبل ساعات فقط من قبل وجهاء جرمانة يؤكدون التزامهم بالدولة السورية وأن دمشق هي عاصمتهم ويريدون تفعيل وتمكين المؤسسات الحكومية التابعة للدولة السورية من العمل في جرمانة، هل هناك ربط ما خيط ما بين هذا البيان وانفجار السيرفيس؟
4: الحقيقة الخيوط كثيرة وائل، إذا أردنا يعني فكفكتها هناك خيوط كثيرة. أولا خيوط مجتمعية محلية في داخل مجتمع مدينة جرمانة. مدينة جرمانة يوجد يعني فيها تيارات ورؤى مختلفة، ليست كلها على قلب رجل واحد إن صح التعبير، وليس كل المجتمع في جرمانة من الطائفة المعروفية هو ذو موقف موحد. أنت تعلم وائل وكثير من السوريين يعلمون أن هناك تيار كبير في مدينة جرمانة معارض ويرفض كل أنواع التعامل والدعم الذي يتلقاه التيار الانفصالي أو الانعزالي كما تسميه الحكومة السورية في الجنوب السوري. لكن في ذات السياق ليس بالضرورة هذا التيار أنه موالي للحكومة السورية، هناك تيار عريض أيضا ناقد للحكومة السورية. لكن هناك يعني رأي عام في جرمانة يرى بأن التعامل مع إسرائيل يصفه في مصاف الخيانة، وبأن بوصلة الطائفة المعروفية وبوصلة أهالي السويداء بما في ذلك أهالي جرمانة وصحنايا كانوا هم امتداد للسويداء، بوصلتهم جميعا هي العاصمة دمشق ولا عاصمة سوى دمشق. في ذات الوقت هناك تيار أيضا يحمل الحكومة السورية نتائج التي آلت إليها الأحداث في السويداء وفي ريف السويداء من خلال الأحداث التي حصلت السنة الماضية. على هذا الأساس يأتي أن أردنا تفكيك هذا الانفجار والخيوط التي يعني يتم الربط بينه وبين ما تحدثت عنه عن بيان الوجهاء، يراد أن لا يكون هناك صوت عالي في السويداء يعني نستطيع أن نقول صوت وطني يرى في سوريا هي الوطن، هي الانتماء، هي البوصلة، يحافظ على وحدة سوريا وينادي بها ويرفض كل التيارات الانعزالية أو الدعوات الانفصالية، يرفض بشكل قاطع وكبير ومعلن أيضا الدعم والتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي. يراد طمس هذا التيار سواء بالترهيب أو بالعزل الديني للأسف الشديد، لأن نحن نعلم أن سيد حكمة الهجري اليوم هو الرجل الدين الأقوى في الطائفة المعروفية بعد الأحداث التي حصلت في السويداء وتحييد شيخي العقل الآخرين سواء السيد الجربوع أو السيد الحناوي. فهناك إن صح التعبير نوع من أنواع الترهيب الطائفي وبيخرجهم من الملة وما شابه. وأيضا يأتي هذا الانفجار في هذا السياق، إن أردنا أن نربط بينه وبين البيان الذي تحدث عنه، يراد إسكات أي صوت معارض لما يحصل في جنوب سوريا في السويداء، وخاصة من الدعوات الانفصالية أو التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي. هناك خيط آخر أيضا وائل، يعني من المفيد النظر إليه بجدية وشرح سياقاته، هو الحيز الذي يعني أخذه من الوقت الذي تحدث فيه اليوم وزيري خارجية سوريا وتركيا عن قضية الجنوب السوري، عن قضية السويداء، عن الانتهاكات الإسرائيلية، تدخل الإسرائيلي في الجنوب السوري ودعم إسرائيل لميليشيات مسلحة. أيضا هذا من المفيد ربطه بما حصل اليوم بتزامن هذا التفجير مع هذه الزيارة، مع هذه الكلمات التي أتت على لسان السيد الشيباني والسيد فيدان فيما يخص التدخل الإسرائيلي، وأيضا فيما يخص التنديد بالانتهاكات الإسرائيلية وبالوجود الإسرائيلي وبالدعم الإسرائيلي لتيارات وميليشيات مسلحة في الجنوب السوري. وأيضا هناك يعني خيوط عدة يعني ممكن الحديث عنها، سواء على صعيد يعني الغاية من أجل زعزعة الأمن والاستقرار، ترسيخ الانقسام داخل المجتمع السوري، محاولة إثارة الفتنة بين مكونات المجتمع السوري بحسب الكثير من الموالين للحكومة السورية. فالحقيقة هناك عدة غايات وعدة رسائل وعدة خيوط يعني ترتبط بهذه الحادثة، التي هي من الواضح جدا أن حادثة استخباراتية، من نفذها يعلم تماما حجم الصدى الذي ستخلفه في كل هذه السياقات التي شرحناها، سواء على مستوى المجتمع المحلي في السويداء، على مستوى التيارات المتناقضة والمتعارضة في والمتباينة داخل الطائفة المعروفية السورية، وكذلك على مستوى الحالة الأمنية في دمشق بشكل خاص وريف دمشق، وعلى صعيد التجاذب والتدافع بين قوتين جارتين لسوريا، هي تركيا من الشمال وأيضا إسرائيل من الجنوب، وما يجري بينهما من يعني صراع على الأقل على مستوى الخطاب. إسرائيل تنظر بكثير من الريبة للوجود والنفوذ التركي في سوريا، ولدعوات تركيا من أجل ما يقال عن جهد تفعله من أجل تقريب وجهات النظر بين سوريا وبين حزب الله، وأيضا ثني الرئيس السوري عن أي إمكانية تدخل عسكري من خلال ما صرح به ترامب في الآونة الأخيرة في أكثر من مرة في لبنان.
3: شكرا لك يا عمر. عمر الشيخ إبراهيم في دمشق. نعود الآن إلى ضيفنا الباحث الأمني عمار فرهود في حلب. سيد عمار، اليوم ما المطلوب برأيك من الحكومة السورية على الصعيد الأمني، طالما أن هذه الانفجارات تقع هنا وهناك في فترات زمنية ليست بعيدة؟
2: يعني أنا أعتقد سيد وائل أنه أولاً يجب أن نعمل على تطوير الخبرة الأمنية المتواجدة لدى المؤسسة الأمنية، والتي أتت من شمال غرب سوريا أو من المناطق المحررة كما كانت تسمى سابقاً، لأنه هي تجربة ليست قليلة. يعني نتحدث عن 10 سنوات من ضبط الأمن في تلك المناطق، لم يكن هناك نشاط لتنظيم الدولة، لم يكن هناك نشاط لتجار المخدرات، بالتالي هناك تجربة أمنية فريدة أو جيدة جداً دعني أقول، لكنها مع انفتاح الجغرافيا السورية أصبحت ضرورية لكن ليست كافية. يعني كما يقال هي لازمة لكنها ليست كافية من أجل النجاح. وبالتالي أنا أعتقد أولا يجب أن نعمل على تطوير الخبرات التي أتت من المناطق المحررة مع الثوار السوريين لتناسب الوضع الجغرافي المعقد والمشهد المعقد الأمني في سوريا، هذا أولا. ثانيا يجب أن نفعل صلة أو آلية تواصل وتعاون مشترك من خلال إقحام المجتمع السوري والمواطن السوري بممارسة العملية الأمنية فقط. يعني يجب أن لا تقتصر العملية الأمنية فقط على المؤسسة الأمنية، وإنما يجب أن نجد آلية معينة يتعاون فيها المواطن السوري، المجتمع السوري مع المؤسسة الأمنية لضبط الأمن من خلال ما يسمى قد يكون هناك المواطن صديق الأمن أو من خلال ما يسمى هناك بعض التشكيلات الأمنية التي تتبع للوزارة لكنها من الأهالي وليست مسجلة بشكل مباشر كموظفين في المؤسسة الأمنية، وإنما تتعاون مع المؤسسة الأمنية وتعمل تحت قيادتها ورأيها. الأمر الثالث هو استيراد خبرات من الخارج وتوقيع أو تطوير حالة من التعاون الأمني مع الدول الإقليمية خاصة تركيا، السعودية، العراق، أوروبا لمكافحة تنظيم الدولة ومكافحة وضبط المشهد الأمني داخل البلاد. أنا أعتقد أنه هذا مهم جدا لأنه الحالة التقنية، إذا بدنا نحكي أستاذ وائل، الحالة التقنية الموجودة حاليا في سوريا لمكافحة هذه التنظيمات أو هذه التهديدات الأمنية ليست متطورة ولا متقدمة بشكل كبير جدا من ناحية المراقبة، من ناحية الاختراق، من ناحية القدرة على التعطيل، من ناحية التنبؤ، الخوارزميات التي يمكن الاعتماد عليها للتنبؤ بهذه العمليات. أنا أعتقد أنه بحاجة لاستيراد معدات تقنية وخبرات أيضا من الخارج وخاصة الدول الإقليمية. أيضا المساق الآخر الذي يجب أن نعمل عليه هو تطوير الحالة الاقتصادية، وهذه مسؤولية المجتمع الإقليمي والدولي بشكل كبير جدا. سيدي الكريم، عندما يكون هناك حالة اقتصادية مستقرة نوعا ما، أنا أعتقد أنه يصبح إمكانية سقوط المواطن السوري الفقير في فخ التجنيد لدى هذا التنظيم الإرهابي أو التنظيم الانفصالي أو تنظيم الفلول، أنا أعتقد ستكون أو ستصبح قليلة ومنعدمة، لأنه سينشغل ببناء أسرته وإعمار منزله وعودته إلى الحياة الطبيعية. بينما مع وجود حالة من الفقر أو من العوز، أنا أعتقد أنه إمكانية استقطاب وتجنيد الشباب السوري ستكون سهلة جدا. هذه العوامل مجتمعة فيما يخص الوزارة، العلاقة مع المجتمع السوري، تطوير التقنيات، التطوير الاقتصادي، جميعها أنا أعتقد ستساعد على تخفيف الوطأة. والأهم أخيرا سيد وائل، يجب أن ندرك تماما كمحللين أمنيين وعسكريين وكإعلاميين وكمجتمع سوري أن المشاكل الأمنية التي تعاني منها سوريا اليوم هي ليست مشاكل سورية فقط، وإنما هي مشاكل عابرة للحدود. تنظيم الدولة إذا كافحناه في سوريا ولم يكافح في العراق ولبنان، فأنا أعتقد أنه سيعود إلى سوريا بعد فترة. لذلك يجب أن يكون هناك قناعة راسخة أن هذه الملفات لا يمكن القضاء على خطرها فقط من خلال العمل المنفرد في سوريا، وإنما يجب أن يكون هناك تعاون وتنسيق كبير جدا، ليس على فقط من خلال اللقاءات أو تبادل المعلومات، وإنما القيام بعمليات مشتركة، وجود غرف عمليات مشتركة حقيقية يؤدي إلى قيام بعمليات أمنية بين هذه الدول من خلال فرق مشتركة من هذه الدول. وإلا لا يمكن أن نقول أنه عندما تنجح المؤسسة الأمنية في سوريا بمكافحة التنظيم داخل سوريا نكون قد قضينا على التنظيم. هذا أمر غير ممكن في العلوم الأمنية، لأنه الحالة الأمنية في سوريا سائلة، إمكانية عبور الحدود أصبحت سهلة وليست بتلك الصعوبة كما هو الحال سابقا، إمكانية التجنيد ليست صعبة، التواصل من خلال البرامج المشفرة اليوم والتقنيات الحديثة لم يعد صعبا. بالتالي أنا أقول هذه كلها تدفع باتجاه النقطة الأخيرة التي ذكرتها، أن هذه التحديات الأمنية هي ليست تحديات سورية، وكالمخدرات، كتجارة السلاح، كتجارة الأعضاء، وكذلك تنظيم داعش والفلول. الفلول اليوم حزب الله في لبنان يقوم بإيواء عدد كبير من الفلول ويفتح لهم معسكرات. هذه كلها ملفات أمنية لا يمكن أن نقول أنه هي مشكلة سورية ويجب حلها سوريا، هي مشكلة إقليمية ودولية ويجب حلها إقليميا ودوليا، وسوريا معنية بشكل رئيسي فيها لأنها الساحل الأبرز.
3: نعم، شكرا جزيلا يا عمار. عمار فرهود الباحث في الشؤون الأمنية كان معنا من مدينة حلب. مشاهدينا، نذكر إذن بأن عبوة ناسفة انفجرت في حافلة ركاب صغيرة تسمى في سوريا سيرفيس في مدينة جرمانة بمحافظة ريف دمشق جنوب شرق العاصمة السورية. أسفر هذا الانفجار بحسب وزارة الصحة السورية عن مقتل شخصين وجرح 17 أو 13 آخرين. في موضوع آخر، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في اليمن القيام بعملية عسكرية استهدفت مناطق الرويك والعبر والثنية التابعة لقوات الطوارئ في الحكومة اليمنية. وأضاف سريع أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة المئات ممن وصفهم بالحشود السعودية، إضافة إلى تدمير عدد من المخازن من مخازن الأسلحة. وفي وقت سابق أفادت مصادر محلية أن جماعة الحوثي أطلقت عددا من الصواريخ البالستية على معسكر قوات الطوارئ في منطقة الرويك بمحافظة مأرب، وأسفر الهجوم عن ضحايا بين قتيل ومصابين. إلى جانب أضرار مادية في المكان. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مقتل أكثر من 30 من عناصر القوات الحكومية اليمنية في هجمات الحوثيين على مأرب وحضرموت. معنا الآن من صنعاء مراسل التلفزيون العربي علي الذهب. علي، هل برر الحوثيون سبب شنهم هذا الهجوم الكبير على مأرب وحضرموت؟ وهل من معلومات أخرى عن تفاصيل هذا الهجوم وما أسفر عنه؟
5: نعم وائل، وفق الرواية التي تحدث عنها المتحدث العسكري التابع لحكومة أنصار الله الحوثيين بأن هذه العملية جاءت بعد رصد تحركات كما يقول لتحشيدات عسكرية كان الهدف منها أن تستعد لتنفيذ ضربة استباقية أو شن هجوم على مناطق يمنية، في إشارة إلى المناطق التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله. وبالتالي هذا هو المبرر الذي أورده الحوثيون في بيان عسكري كان أعلن أنه استهدف معسكرات تتضمن تحشيدات عسكرية إلى جانب مخازن أسلحة آليات عسكرية كما يقول في محافظتي حضرموت وأيضا مأرب، تحديدا مناطق الرويك الثنية العبر الوديعة. وقال بأن أي تصعيد عسكري سعودي سيقابل هذا التصعيد سيقابل بتصعيد، وحذر من أي تصعيد سعودي، بمعنى أن جماعة أنصار الله عبر متحدثها العسكري تتهم بشكل مباشر السعودية بهذه التحشيدات، وتقول وجاءت هذه الرواية للمتحدث العسكري باسم حكومة أنصار الله الحوثيين أيضا متناسقة مع بيانات صدرت تلت هذه العملية مثل المجلس السياسي الأعلى هنا في صنعاء أو كذلك وزارة الخارجية التابعة لحكومة صنعاء، تحدثت جميعها أن هذه الضربة هي كانت ضربة استباقية لمنع هذه التحضيرات أو الاستعدادات لتحشيدات عسكرية، تقول بأنها تحشيدات عسكرية سعودية أو ممولة أو مدعومة من السعودية لشن هجوم عسكري على المناطق التي تسيطر عليها أو الخاضعة لسيطرة حكومة جماعة أنصار الله. هكذا جاءت المعلومات وفق البيان العسكري ووفق البيانات التي تلت هذا البيان العسكري، وهي أيضا الرواية وائل طبعا التي تأتي على عكس الرواية التي كانت تحدثت عنها القوات الحكومية في بيان عسكري وقالت بأن التحشيدات أو بأن التجمع لقوات أمنية وعسكرية في هذه المناطق هي كانت في إطار حملة ناجحة كما تقول لتأمين الخطوط الدولية في هذه المحافظات مأرب وحضرموت في شرق اليمن، وبهدف حماية هذه المحافظات أيضا ومنع الجريمة المنظمة وكذلك العمليات المتعلقة بالتقطع أو التهريب أو أي عمليات إرهابية. هذه كانت رواية الجانب الحكومي الذي بالمقابل طبعا هنالك بيان صدر من قبل وزارة الدفاع التابعة للحكومة المعترف بها أدان هذا الهجوم، نعى القتلى وقال بأن القوات التابعة للحكومة سترد في المكان والزمان المناسبين. إذن بيانات متتالية وتبعات عديدة، مواقف مختلفة، ردود فعل على هذه العملية العسكرية التي قال المتحدث العسكري بأنها عملية عسكرية نوعية، لكن يفهم من خلال بيان المتحدث العسكري لحكومة أنصار الله الحوثيين وما تلاه من بيانات من قبل الجهات المعنية في صنعاء التابعة لحكومة أنصار الله الحوثيين بأن سياق هذه العملية يأتي في إطار التصعيد الذي بدأته جماعة أنصار الله ضد الجانب السعودي منذ أسابيع أو منذ أيام منذ 22 من يوليو بأنها سترد على السعودية في عملياتها، فهي تربط هذا التحشيد بأنه في إطار تصعيد سعودي ضد مناطق يمنية تسيطر عليها جماعة أنصار الله، خاصة وأن هذه العمليات العسكرية اليوم تأتي بعد عمليات كانت مكثفة على الجانب السعودي كان أعلنت عنها جماعة أنصار الله والجانب العسكري التابع لجماعة أنصار الله تتعلق باستهداف السفن في البحر الأحمر أو استهداف أيضا مواقع حساسة في النجران، لكن كل هذا الأمر قد يقود إلى تصعيد، خاصة وأن هنالك قد يكون موقف من قبل القوات الحكومية التي تقول بأنها سترد في المكان والزمان المناسبين. هنالك حديث عن اجتماع طارئ الآن لمجلس الدفاع التابع للحكومة المعترف بها، وهنالك أيضا تهديد بالمقابل من قبل القوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله تتحدث أنه أي تصعيد سيقابل بتصعيد أكبر، وأنها ترفض أي تواجد عسكري كما تقول أو تحشيدات عسكرية لمواجهتها وستتعامل معها. لكن أيضا نرى من خلال ذلك أن المؤشرات تقود إلى احتمالية تصعيد انفجار الوضع على المستوى الجبهة الداخلية أكثر مما كان يتوقع، خاصة وأن هنالك كما يبدو باتت الأمر في حالة تعثر لمسألة الجهود التي كانت تتجه إلى محاولة احتواء التوتر، جهود في سلطنة عمان سواء من قبل مكتب المبعوث الأممي أو من قبل جهود وساطات إقليمية وعلى رأسها سلطنة عمان. يبدو أن هذه الجهود بدأت تتعثر أو فشلت تماما، خاصة مع تصاعد الوضع بشكل كبير على مستوى استمرار التصعيد ضد الجانب السعودي في البحر الأحمر واستمرار عمليات أو العمليات المتعرقة بقرار الحظر البحري الذي كانت أعلنت عنه الجانب العسكري لجماعة أنصار الله ضد السعودية، أو على مستوى أيضا انفجار الوضع على مستوى الجبهات الداخلية. نحن في تصعيد وتوتر مستمر لهذه العمليات.
3: شكرا لك على كل هذه المعلومات علي. علي الذهب في صنعاء، تفاصيل أوسع عن التطورات الميدانية في اليمن مع براء المحمد من خلال الخارطة التفاعلية.
6: شهد اليمن اليوم واحدة من أعنف الضربات التي استهدفت القوات الحكومية منذ فترة، بعدما نفذ الحوثيون هجوما متزامنا بالصواريخ والمسيرات والطائرات والطائرات المسيرة استهدف عددا من المعسكرات التابعة لقوات الطوارئ ووحدات عسكرية أخرى في شرق البلد. إذا ما أشرنا إلى الخريطة، نبدأ من مديرية الغيل بمحافظة الجوف، حيث شوهدت عمليات إطلاق لصواريخ تنطلق من مرتفعات فيها باتجاه المناطق الشرقية، وهنا نتحدث عن كل من مأرب وحضرموت، حيث تم استهداف مواقع تابعة للحكومة اليمنية. إذا ما اقتربنا بالخارطة من هاتين المحافظتين فنشير إلى المناطق المستهدفة عن قرب، وهنا نتحدث أولا في مأرب عن منطقة الثنية وكذلك عن منطقة الرويك في مأرب، حيث تم استهداف هذه المواقع بالصواريخ وكذلك بالمسيرات. أما إذا ما أشرنا إلى محافظة حضرموت فهنا نتحدث عن منطقة العبر وكذلك منطقة الوديعة، هذه المنطقة هي الأخرى التي تم استهداف مواقع أخرى فيها أسفرت عن قتلى وجرحى. عمليا هذه الضربات تم استهدافها بشكل متزامن بالصواريخ وكذلك بالمسيرات في هجوم واسع استهدف هذه القوات المتمركزة في هذه المنطقة. هنا نتحدث أيضا عن عملية الاستهداف التي أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى، نتحدث وفق مصادر محلية عن أكثر من 40 قتيلا وعشرات الجرحى. إذا ما أشرنا إلى قوات الطوارئ، هي قوات حديثة مشكلة منذ قرابة 3 سنوات تتبع مباشرة لرئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، وتوجد في المناطق الصحراوية، هنا نتحدث كما نشير بين مأرب وحضرموت والمناطق الصحراوية المشار إليها في هذه المنطقة. هذه الألوية هي ألوية الطوارئ وكذلك ألوية درع الوطن، أنشئت مؤخرا قبل سنوات وكان لها دور محوري وخاضت معارك ضد المجلس الجنوبي الانتقالي الذي كان قد تمدد في هذه المناطق، قاتلته وطردته من هذه المناطق وسيطرت على المناطق التي كان يسيطر عليها. بالنسبة إلى المشهد العام في اليمن فنحن نتحدث الآن عن مساحتين للسيطرة، واحدة للحوثيين وأخرى للقوات التابعة للحكومة. اللون الأصفر نشير به إلى المناطق التابعة لسيطرة الحوثيين وهي تسيطر عليها بالكامل باستثناء بعض المناطق في الحديدة وصعدة وكذلك الجوف، أما المناطق المشار لها باللون الأخضر فتمثل مناطق سيطرة القوات الحكومية أو التابعة لها مثل القوات التي حلت مكان المجلس الانتقالي الجنوبي هنا في المحافظات الجنوبية، في حين تنقسم السيطرة في مأرب و تعز بين الحوثيين والقوات الحكومية، حيث يسيطر الحوثي على ما مساحته 60% مقابل 40% للحكومة، وفي مأرب يسيطر الحوثي على 70% منها مقابل 30% لصالح الحكومة. إلى هنا آخر التطورات. أما الآن فعودة لك وائل.
3: شكرا يا براء. قال أمين لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني بهنام سعيدي إن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تنتهي التهديدات الموجهة إلى إيران. وأوضح سعيدي أن المفاوضات التي أجرتها إيران مع سلطنة عمان تتعلق فقط بتحديد آلية إبحار السفن والمركبات البحرية ومساراتها في المضيق، وأضاف أن عمان يجب أن تضع في اعتبارها أن إيران لن تسمح للأمريكيين بالتدخل في المضيق أو الوجود فيه. قالت وكالة تسنيم إن البرلمان الإيراني يدرس مشروع قانون يحظر عبور السفن الأمريكية والإسرائيلية وغيرها من السفن المعادية عبر مضيق هرمز. ونقلت الوكالة عن نائب في البرلمان أن المشروع ينص على فرض غرامات تصل إلى 20% من قيمة الشحنة في حال مخالفة القيود على حركة العبور في المضيق. وأضافت أن الدول والأفراد الذين تسببوا بأضرار لإيران لن يمكنهم الحصول على تصاريح عبور حتى يتم تعويض الأضرار. أفادت 4 مصادر في قطاع الشحن لوكالة رويترز بأن الاتفاق المقترح بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز يصعب تنفيذه. وأضافت المصادر أن العقوبات تتمثل في العقوبات الأمريكية والشروط التأمينية التي تقيد أي مدفوعات. معنا الآن من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. حسام، هناك خطاب متشدد يخرج من طهران بخصوص الاتفاق المرتقب والشروط التي تضعها إيران على السفن الداخلة وكذلك على سلطنة عمان، هل هذا قد يفسر التأخر في الإعلان عن الاتفاق؟
7: لا يبتعد كثيرا عن مسألة اتخاذ القرار فيما يتعلق بإعلان التوصل الاتفاق مع الجانب العماني، وينسحب أيضا على الكثير من القضايا الأخرى. نحن نتحدث عن البرلمان الإيراني وهو أحد الأطراف الضالعة وبقوة في مسألة صناعة القرار، وهو أشبه بحسب المحكيات الإيرانية بمن يقف دائما في الصفوف الأخيرة في أي معركة ويحمل العصا انتظارا للدخول في اللحظة المناسبة. ما يتم دراسته حاليا في البرلمان الإيراني هو ما يسمى بقانون العمل الاستراتيجي لضمان أمن مضيق هرمز والخليج الفارسي وازدهاره. تحت هذا المسمى يتم دراسة هذه الخطة. ما نزال نتحدث عن المراحل الأولية من هذه الخطة. هناك مسار طويل قبل الوصول إلى مسألة تشريع قانون يتعلق بتحركات عملية من قبل الحكومة الإيرانية لتنفيذ بنود هذه الخطة إن جرت الموافقة عليها في النهاية بشكل كامل. هناك إمكانية للتعديل، تعديل بعض البنود أو إلغاء أو حذف بعضها أو القيام بتغيير في الصيغة بشكل ما. وهناك أيضا مواجهة بين البرلمان الإيراني لاحقا وبين مجلس صيانة الدستور، قد لا يوافق مجلس صيانة الدستور على هذه الخطة في نهاية المطاف. وكل هذا أيضا يتعلق بالمناخ السياسي الحاكم في العلاقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وهناك من يقرأ هذه الخطة التي يتم دراستها حاليا في البرلمان على أنها ورقة تحاول إيران تهيئتها من الآن للمستقبل، ولتوجيه تحذير للولايات المتحدة الأمريكية بأنه حتى وإن جرى فتح مضيق هرمز، إن عاد التصعيد مجددا تحت أي مسمى آخر، لدينا الحق هذه المرة وبدفع من قبل الشارع الإيراني ممثلا في البرلمان للقيام بخطوات ربما أوسع وأكثر تعقيدا من التي قامت بها إيران عبر مضيق هرمز خلال الفترة الماضية. ونتذكر جميعا وائل بأنه في العام 2020 كان هناك قرار مشابه من قبل البرلمان الإيراني تحت مسمى قانون الإجراءات الاستراتيجية القاضي برفع العقوبات عن إيران، والذي اتخذت بموجبه إيران خطوات على مستوى دفع البرنامج النووي إلى الأمام عبر زيادة أعداد أجهزة الطرد المركزي بأعداد كبيرة ورفع نسب التخصيب ووصولها إلى ما فوق 60% في بعض الحالات. هذا القانون استندت إليه إيران في مسألة دفع برنامجها النووي إلى الأمان ردا على خطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العام 2018 التي خرجت بموجبها الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي. لكن هذا القانون الذي يجري العمل عليه حاليا لديه الكثير من التفاصيل، منها ما يتعلق بحظر مرور السفن التابعة لأمريكا وإسرائيل من مضيق هرمز، لا يسمح للشحنات المتعلقة بإسرائيل سواء كانت عسكرية أو مدنية بالمرور عبر هذه المنطقة. يشمل الحظر أيضا السفن والشحنات التي تلعب دورا في العمليات ضد جبهة المقاومة، وهذه أيضا عبارة مطاطة إن صح التعبير. لن يسمح للدول والأفراد الذين تسببوا في أضرار لإيران بالمرور عبر مضيق هرمز والخليج الفارسي حتى يتم دفع تعويضات، وسيطلب من الحكومة بالتعاون مع القوات المسلحة لتنفيذ هذا القانون إن جرى تشريعه في نهاية المطاف. لا تزال هذه الخطة قيد مراجعة الخبراء، وقد طلب البرلمان منهم تقديم مقترحاتهم لإتمامها. لكن كان هناك في التزامن بعجالة أقولها وائل ما نقلته فارس عن مصادر مطلعة مقربة من الفريق الإيراني المفاوض على ما يبدو حول المراحل الأخيرة المتعلقة بإعلان الاتفاق مع الجانب العماني. ستدخل السفن على ما يبدو بموجب هذا الاتفاق في المرحلة الأولى عبر المسار الشمالي الحالي قرب سواحل إيران، وستخرج من مياه الخليج عبر الممر المعمول به حاليا على ما يبدو قرب السواحل العمانية. تضيق المسافة بين هذه الممرات بالتدريج خلال مدة 30 يوما أو أقل من ذلك إلى أن يتم اعتماد ممر في وسط مضيق هرمز. رسوم العبور التي ستحصل عليها كل من إيران وعمان ستحتسب بناء على الخدمات المقدمة فقط لا غير، وهذه الخدمات تشمل خدمات التأمين والتزود بالوقود والخدمات البيئية. ولا صحة للتقارير التي تتحدث عن فرض رسوم عبور بنسبة 3 إلى 7% من قيمة الشحنات التجارية، وهذه خطوة تحاول من خلالها إيران إن صحت بالفعل نقلا عن هذه المصادر. تقول إيران بأنها لن تفرض رسوم بالشكل الذي يتم تعاطيه عبر وسائل الإعلام الغربية، ومن يقول بأن إيران ربما ستحصل على نسب أعلى من ذلك على كل سفينة تجارية تمر من مضيق هرمز. لكن الجميع في نهاية المطاف وائل بانتظار الإعلان أو لحظة الإعلان عن هذا الاتفاق مع الجانب العماني.
3: شكرا جزيلا. حسام دياب في طهران. شهدت بلدات في الجنوب اللبناني غارات إسرائيلية وقصفا مدفعيا مكثفا، وأكدت مراسلة التلفزيون العربي سقوط شهيد وجريح في غارة إسرائيلية بمسيرة استهدفت دراجة نارية في مشاع ميفدون جنوبي البلاد، واستهدفت غارة أخرى بلدة المنصوري ما أدى إلى دمار كبير، وشنت طائرات إسرائيلية هجمات على المنطقة الممتدة إلى مشاع مجدلزون بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي آثار إحدى الغارات التي طاولت منزلا في بلدة برج الشمالي في ظل استمرار التصعيد العسكري وتوسيع رقعة الهجمات الإسرائيلية في المنطقة.
8: تصعيد إسرائيلي يعيد خلق الأوراق السياسية والدبلوماسية والأمنية في لبنان. ليلة الأربعاء الخميس قامت مسيرات إسرائيلية بتكثيف استهداف هذه النقطة هنا في منطقة برج الشمالي بسور جنوبي لبنان، لتقوم بعدها المقاتلات الحربية الإسرائيلية باستهداف هذه النقطة وتدميرها بالكامل. يأتي ذلك بعد ساعات على أوامر إخلاء كانت القوات الإسرائيلية قد أصدرتها لبلدة مجاورة وهي بلدة المنصوري هنا في صور كذلك. حجم الدمار هذا هنا يعيدنا بالصورة والذاكرة إلى أيام العدوان الإسرائيلي على لبنان. دمار كبير في الممتلكات والأراضي الزراعية. علي أنت صاحب هيدا البيت، خبرني بس شو يلي صار معكم؟ ابنك أصيب مبارح جراء هذه الغارة.
9: نايمين نحن عادي، ابني نايم جنبي وأنا نايم أنا ومحد بعض، شوي صغير سمعنا شيء بوف غبرة ودخان ومي عم تنزل علينا من السقف وما عرفنا شيء. طلعت لقيت ابني منصاب بإجره اليمين وهيك جورة، حملته شحطه أنا أخته لبرا حطيته بالسيارة ورحنا على المستشفى. أنا وراي على المستشفى سمعت صوت انفجار، رجعوا قالوا لي ثلاث غارات هون مسيرة ونحن بالمستشفى تحت حرب، ضربوا لك البيت، راح البيت. هاللي صار.
8: أدت كذلك الأمر عمليات التصعيد إلى تكثيف استهداف بلدة المنصور التي تم إخلاؤها بالقذائف المدفعية، وكذلك الأمر بالغارات. تقول السلطة السياسية إنها تريد وقفاً كاملاً لإطلاق النار، وطلب الجانب المفاوض اللبناني من الجانب الإسرائيلي أن يعلن المستوى السياسي الإسرائيلي عن تمديد وقف إطلاق النار لمدة لا تقل عن 8 أسابيع، فكان الرد الإسرائيلي بغارات متنقلة في عدد من القرى والبلدات الجنوبية. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، برج الشمالي، صور، جنوب لبنان.
3: قالت قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان يونيفيل إنها رصدت أمس الأربعاء إطلاق 113 مقذوفا من قبل الجيش الإسرائيلي ضد أهداف في الجنوب، مشيرة إلى أنه العدد الأعلى منذ 21 من يونيو الماضي. وأوضحت اليونيفيل أن حدة العنف أقل بكثير مما كانت عليه خلال الأشهر الماضية، إلا أن الوضع العام ما زال هشا. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي في جنوب لبنان وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة. وأوضح الجيش في بيان أن أحد القتلى هو قائد سرية في الكتيبة 2855 والثاني جندي في الكتيبة نفسها. وقال الجيش في بيان إن

0: ملفات أخرى كالأسرى والمفقودين وترسيم الحدود البرية. أفادت مصادر في الرئاسة اللبنانية للتلفزيون العربي أن الجولة الثالثة من مفاوضات روما لم تصل إلى نتائج بشأن المناطق النموذجية أو التجريبية، وأشارت المصادر إلى أن لبنان يصر على الانتقال إلى مناطق جديدة، بينما تصر إسرائيل على التحقق من المنطقتين السابقتين قبل الانتقال إلى مرحلة أخرى. وأضافت المصادر أنه جرى استكمال البحث في موضوع الطرف الثالث المسؤول عن التحقق من الترتيبات الأمنية، وتم التوافق على لائحة مختصرة للاختيار منها في مرحلة لاحقة. كما نوقش العمل على اتفاق أمني جديد يحكم الوضع على الحدود والبحث في المرجعية القانونية له إن كان ذلك عبر الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة. وأكدت المصادر تلقي لبنان وعدا من الولايات المتحدة بالحصول على إجابات بشأن وقف إطلاق النار. جدد النائب عن كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني حسن عز الدين دعوة الحزب إلى وقف التفاوض وما وصفه بالتنازلات التي لم تحقق للبنان سوى التفريط بالحقوق والسيادة.
1: إن كتلة الوفاء للمقاومة وأمام كل هذه المجريات الواضحة الفاضحة تدعو السلطة مجددا إلى حزم أمرها ووقف التفاوض مع العدو لوقف مسيرة التنازلات التي لم توفر أمنا أو تجلب سلاما ولم تحقق للبنان واللبنانيين إلا المزيد من الخسائر والتفريط بالحقوق والسيادة.
0: أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين بالضفة الغربية. وأفادت مصادر للتلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة دوار الزايد بجنين ودهمت محلة تجارية وأخضعت أصحابها للتحقيق وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة. تواصل قوات الاحتلال عدوانها لليوم الثاني على مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة وشنت حملة اعتقالات ومداهمات واسعة. وقالت اللجنة الشعبية في المخيم للتلفزيون العربي إن أكثر من 50 شخصا أصيبوا بالاختناق، وأعلن الهلال الأحمر تعامله مع 10 إصابات جراء الاعتداءات الإسرائيلية وإجلاء عدد من الحالات المرضية، وأكد أن الجيش منع طواقمه خلال ساعات الليل من أداء مهماتها داخل المخيم.
2: يعني الأهداف المعلنة أهداف أمنية، لكن الحقيقة ليست كذلك. حسب تقديرنا الأهداف سياسية صرفة لا أكثر ولا أقل. يبدو لي أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة قررت التعامل مع المخيمات وكأنها وقود لمعركتها الانتخابية في الانتخابات المزمع عقدة في أكتوبر القادم. أنا أقصد الانتخابات الإسرائيلية. الظاهر أن لدى كل مرشح لدى الانتخابات الإسرائيلية أو لدى يعني قوائم الانتخابات الإسرائيلية هدف هو وصوله إلى أكبر عدد من الأصوات من خلال يعني كل ما كان التنكيل بالشعب الفلسطيني أكبر، كل ما قرب هذا المرشح أو ذاك من صندوق الاقتراع وحصوله على أصوات أكثر. يعني أنا أوجه من خلالكم رسالة على كل هذا العالم الحر الذي يدعي الديمقراطية والحرية، ونحن في القرن 21 في العام 2026 ما زلنا وما زال الشعب الفلسطيني يعيش نكبة جديدة يعني متكررة.
3: تواصل قوات الاحتلال عدوانها العسكري على مخيم قلنديا لليوم الثاني على التوالي. يتعرض الشبان للتفتيش هنا على مدخل المخيم، وفي داخله قوات الاحتلال تواصل اقتحام المنازل مداهمتها وأيضا التخريب في محتوياتها وسرقة المصاغ الذهبي وفق ما أكد الأهالي لنا. حالة من التوتر والقلق، كل منزل لم يقتحمه الاحتلال الإسرائيلي يعيش أهله حالة من التوتر خوفا من أن يتعرضوا للاقتحام ولهذا التنكيل الجماعي. هنالك أيضا نقص في المواد الغذائية والطعام الأساسي لأن الأهالي لم يكونوا على علم بهذه العملية، لم تكن العائلات متحضرة ولا تخزن في العادة العائلات في المخيم مواد غذائية لوقت طويل، بالتالي الوضع الإنساني صعب بداخل المخيم الذي هو محاصر. أكثر من 19,000 فلسطيني هم محاصرون بداخل هذا المخيم، يتعرضون لعدوان عسكري لتحقيق ميداني وفق نادي الأسير التحقيق الميداني والاعتقالات طاولت أكثر من 60 فلسطيني.

0: عالميا، وهذا الرقم مرشح للتصاعد أكثر وأكثر طالما استمرت هذه العملية التي لا يعرف متى تنتهي. بدأت فجر يوم الأربعاء وهي متواصلة، يتوجس الفلسطينيون وهم متخوفون، يقولون إن الذرائع الأمنية التي ساقها الاحتلال مرفوضة، لا توجد كتائب مسلحة داخل المخيم، لم ينفذ أي فلسطيني في الفترة الأخيرة عمليات وهو من داخل المخيم. بالتالي يقول الفلسطينيون إن هذا العدوان العسكري هو لأغراض سياسية وانتخابية إسرائيلية، لكن التهديدات الإسرائيلية وهذا التحريض هو يضع أهالي كل مخيمات الضفة الغربية في مرمى الخطر، لأن رأينا تهديدات من وزير الأمن إسرائيل كاتس باحتلال مخيم آخر وباستنساخ تجربة تهجير أهالي مخيمات شمالي الضفة الغربية جنين، نور شمس وتلكرم أن يتم استنساخها في بقية أنحاء الضفة الغربية المحتلة. أيضا إلى جانب المداهمات والاعتقالات والتنكيل الجماعي، هنالك عمليات هدم طاولت محال تجارية وطاولت أيضا منشآت. الحصيلة النهائية والتداعيات النهائية لهذا العدوان سوف تتبين فقط بعد أن تنسحب قوات الاحتلال من مخيم قلنديا. من أمام المخيم، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، شمالي القدس المحتلة.
1: الآن مشاهدينا إلى أبرز ما تناولته الصحف العالمية، بعدها نشرة جديدة عند رأس الساعة مع سهام بابا، كونوا بخير.
2: في صحيفة The Independent البريطانية رأى أليكس كرافت أنه بعد مرور أكثر من 5 أشهر على شنه حربا على إيران، يكافح ترامب لحل أكبر مشكلة تسبب فيها الصراع، وهي عسكرة مضيق هرمز. وينقل عن محللين أن الضغط الاقتصادي والسياسي قد يدفع ترامب إلى قبول صفقة لم يكن يريدها أصلاً، بعد أن أصبحت إعادة تدفق النفط والغاز عبر هرمز أولوية للولايات المتحدة والعالم، في حين لا يبدو أن الخيار العسكري نجح في حل المشكلة. لذا بحسب هؤلاء فإن واشنطن قد توافق على صيغة تدفع فيها لإيران رسوم خدمات بصورة غير مباشرة، بدلاً من الاعتراف رسمياً برسوم عبور. وأضافوا أنه بالنسبة إلى ترامب، عندها يمكن تسويق الاتفاق باعتباره نجاحاً لأنه أعاد فتح المضيق، لكن من وجهة نظر إيران سيكون ذلك اعترافاً بنفوذها. مجلة The Economist البريطانية رأت أن على دول الخليج التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن مضيق هرمز، إذ بينما تصر إيران على سيطرتها المطلقة على المضيق، تحاول دول الخليج تقليل اعتمادها عليه من خلال تطوير خطوط أنابيب وموانئ بديلة لتأمين صادرات الطاقة. إلا أنه بحسب المجلة فإن هذه الحلول البديلة حتى وإن نجحت في تخفيف الأضرار تظل محدودة النتائج في النهاية، لذا فإن الحل الواقعي الوحيد للخروج من هذا المأزق هو التوصل إلى اتفاق ينجح في خفض حدة العداء، ويمنح دول الخليج وقتا لبناء حلول بديلة ودفاعات تقلل من نفوذ إيران. وخلصت ذا إيكونوميست إلى أن إيران ستفوز في هذه المعركة، لكنها قد تخسر الحرب الأطول. صحيفة ذا جارديان البريطانية كشفت عن رسالة وجهها 19 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكيين إلى تود بلانش القائم بأعمال المنتهى العام، وماركو روبيو وزير الخارجية، وسكوت بيسنت وزير الخزانة. اتهموا فيها إدارة ترامب بالمساهمة في خلق مناخ من الإفلات من العقاب أدى إلى تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، إذ إن القرار الذي اتخذه ترامب بعد عودته إلى منصبه بإلغاء العقوبات المفروضة على أكثر من 30 مستوطنا ومنظمة مرتبطة بالعنف كانت له عواقب وخيمة. وحث المواقعون الإدارة الأمريكية على استخدام جميع الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية المتاحة، بما في ذلك إعادة فرض العقوبات، وذلك لإنهاء العنف والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. كما طالبوا بإعادة فرض العقوبات على المستوطنين المتطرفين وإجراء تحقيقات أمريكية مستقلة في مقتل 9 مواطنين أمريكيين في الضفة منذ عام 2022. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية تناول مايكل فوكس تبعات الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، وأن الحرب على إيران تمثل أحدث تبعات السياسة الأمريكية على مدى السنوات 35 الماضية، والتي أدت إلى تصعيد الصراع في الشرق الأوسط. وأضاف أن هذه الإخفاقات سببها الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، والذي غذى اعتقاد واشنطن الخاطئ بضرورة شن الحروب والتدخل في النزاعات القائمة. كما أن وجود قواعد وقوات أمريكية على أراضي الدول المضيفة جعلها أكثر عرضة للخطر، وعرضها لهجمات مباشرة من إيران والجماعات المدعومة منها. كما اعتبر الكاتب أن الطريقة التي تؤدي بها واشنطن دورها الأمنية في الشرق الأوسط تلحق الضرر أكثر بكثير مما تفيد، ولن يكون تغيير المسار سهلا ولكنه ضروري. لذا حان الوقت لانسحاب الجيش الأمريكي من الحروب والتدخلات غير المدروسة والتي كلفت أرواحا وأموالا طائلة، بينما لم تضف شيئا يذكر إلى أمن الولايات المتحدة، بل صرفت انتباه واشنطن عن التحديات الملحة في آسيا وأوروبا. صحيفة لوموند الفرنسية توقفت في افتتاحيتها عند نتائج الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، معتبرة أن الانتخابات التي أجريت في ولاية ميشيغان، والتي تعد ولاية رئيسية في انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في نوفمبر، بيّنت الانقسامات داخل الحزب الديمقراطي. وتشير إلى أنه رغم أن الحزب الجمهوري يدخل انتخابات التجديد النصفي وهو يواجه عائقا خطيرا وهو تراجعا واسعا في شعبية دونالد ترامب، فإن الحزب الديمقراطي ما زال بعيدا عن تحقيق الفوز، ليس بسبب إعادة رسم خرائط الدوائر الانتخابية فقط، بل بسبب نقاط ضعفه الداخلية وانقساماته التي تجلت بوضوح في الانتخابات التمهيدية التي أجريت في ميشيغان. لذا بحسب الصحيفة لابد من صياغة عقد اجتماعي جديد يساهم في جمع الجناحين ويتعامل مع قضايا مثل الهجرة والتضخم وتغير المناخ وتأثير الذكاء الاصطناعي، بما يسمح للحزب بتجاوز انقساماته واختيار مرشح قوي قبل الانتخابات.
3: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأ بالعناوين. قتيلان و13 جريحا في انفجار عبوة ناسفة بحافلة ركاب في منطقة جرمالة بريف العاصمة السورية دمشق. عشرات القتلى والجرحى في قصف لجماعة الحوثي على معسكرات تابعة للحكومة اليمنية في مأرب وحضرموت، ووزارة الدفاع تتوعد بالرد. على واقع الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، مصادر بالرئاسة تؤكد للتلفزيون العربي عدم التوصل إلى نتائج بشأن المناطق التجريبية خلال مفاوضات روما. لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني تؤكد استمرار إغلاق مضيق هرمز حتى زوال التهديد الأمريكي، وشركات شحن تستبعد نجاح المقترح التفاوضي الحالي لعلاج الأزمة.

0: البداية من سوريا، حيث أعلنت وزارة الصحة السورية مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين في انفجار بمنطقة جرمانة بريف دمشق. وقالت الوزارة إن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة مزروعة بحافلة ركاب، وإن فرق الطب الشرعي تواصل عملها في منطقة الحادث. الآن معنا من دمشق عمر الشيخ إبراهيم. أهلا بك عمر مجددا، نتابع معك التفاصيل الميدانية بعد هذا الانفجار في جرمانة والحصيلة المعلنة للضحايا.
1: نعم سامي، الآن التحديث الرسمي المعلن من قبل وزارة الصحة يتحدث عن قتيلين و13 إصابة. ليس هناك تحديث رسمي صادر عن وزارة الصحة، هناك بعض التحديثات صادرة عن بعض الأطباء سواء في مديرية صحة ريف دمشق أو بعض المشافي في جرمانة، لا نستطيع تأكيدها، تتحدث عن رقم أعلى من ذلك بانتظار تحديث جديد من قبل وزارة الصحة وهي الوزارة المعنية بالاستجابة لهذا الحادث وإسعاف الجرحى وتحديد هوية الوفيات عفوا. لكن هناك أيضا تحديث من قبل مدير مركز الدفاع المدني في جرمانة يتحدث عن إعادة فتح الطريق الذي وقع فيه الانفجار الذي نجم عن عبوة ناسفة في الحافلة، وكذلك وزارة الطوارئ تحدثت عن نقل الحافلة التي وقع بها الانفجار إلى مركز للفرق الأدلة الجنائية من أجل يعني تدقيق وفحص هذه المركبة للوصول إلى سردية متكاملة حول يعني حقيقة ما حدث في هذا الانفجار. هناك ردود فعل عربية أتت على هذا الانفجار، أول رد فعل أتى من وزارة الخارجية الأردنية التي أدانت التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة ركاب في بلدة جرمانة، وأكدت وزارة الخارجية الأردنية تضامن الأردن مع سوريا ورفضه جميع أشكال العنف والإرهاب. هناك أيضا بيان على صادر عن جميع الدول العربية أيضا يدين الانفجار الذي حدث في جرمانة. على المرجح ستتوالى البيانات التي تدين هذه العملية وتعزي بالضحايا وتتضامن مع الدولة السورية وتنبذ أشكال العنف والإرهاب وأي يعني مما شأنه زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة. هذا باختصار يعني ما هو محدث إلى الآن وما هو متعلق بعدد الوفيات وعدد الجرحى بالإدانات. إلى الآن لا رد فعل رسمي حكومي على هذا الانفجار. اللهم المصدر الأمني الذي تحدث وأكد عن عبوة ناسفة، أنا شخصيا يعني تواصلت مع قيادي أمني مسؤول بشكل مباشر عن أمن جرمانة، أكد لي أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة ولا مؤشرات على وجود عملية انتحارية أو انتحاري فجر نفسه بالإضافة إلى العبوة الناسفة في الحافلة سهام.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل. حتى الآن سنتابع معك تطورات هذا الحدث لاحقا. إذا نشكر زميلنا المتواجد في دمشق ومعنا عبر الهاتف الآن من جرمانة عامر ظريفة قائد العمليات في مديرية الطوارئ بريف دمشق. أستاذ عامر أهلا بك معنا. لو نعود للتفاصيل وحيثيات هذا الحادث، ما الذي نجم عنه حتى الآن وما المتوافر من معلومات حول ظروفه؟ يبدو بأن ضيفنا غير جاهز، سنعود إليه إلى غاية جهوزيته. الآن معنا من دمشق ياسر النجار الكاتب والباحث السياسي. أستاذ ياسر أهلا بك معنا، ندرس معك الجوانب السياسية فيما يتعلق بهذه الهزات الأمنية المتلاحقة في سوريا وتداعياتها على مساعي تثبيت الأمن والاستقرار في البلاد.
2: مساء الخير لكم ولجمهوركم، تعازينا إلى أسر الضحايا والشفاء العاجل للجرحى. أعتقد أن مصاب جلل يعني ما حصل منذ قليل في جرمانة، الشعب السوري كله يشعر بالألم ويشعر بأن استهداف أمن سوريا يعني أمر يتسبب بالقلق لكل السوريين وليس استهداف منطقة أو طائفة أو جغرافيا معينة، هذا الجانب. الجانب الآخر، الجميع يحاول الربط لماذا الآن ولماذا قام هذا التفجير وفي هذه المنطقة. رسالة وزير الخارجية أسعد الشيباني من أنقرة من خلال لقائه مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأنه حصر يعني حول جدية الواقع الإقليمي والدولي بدعم سوريا لحصر السلاح بيد الدولة السورية، بدعم الدولة السورية بأن تحارب كل التنظيمات المسلحة وخصوصا التنظيمات الإرهابية، بدعم الدولة السورية بأن تفرض سيادتها على كافة الأراضي السورية. وكأن المتسبب الحادثة يريد أن يرد، ولكن السبيل هو استهداف يعني ناقلة أو وسيلة نقل لعامة المجتمع بأن يضع مثلا عبوة أو يضع حقيبة فيها عبوة، واستهداف المدنيين البسطاء الفقراء، يعني بأن هذا حال الجبان المتآمر ضد كافة
0: إلى من تشير الشعب السوري. وإن كان الوضع كذلك ومرتبط بالزيارة التي أجراها شيباني إلى تركيا، ما الرسائل التي تفهم من هذا التفجير؟
2: يعني بداية أولا كما يعلم الجميع، سوريا جزء من قوات التحالف الدولية لمكافحة الإرهاب وداعش على وجه التحديد. أعتقد أن مثل هذه العملية وبهذه السرعة يمكن أن يكون لداعش يد فيها، هذا جانب. جانب آخر، لا ننسى أن الظهر قبل بضع ساعات كان هناك أيضا بيان لمشايخ العقل في منطقة جرمانة يؤكدون فيها بأنهم على يعني ضمن نسيج المجتمع السوري يؤكدون بدعم الدولة السورية. وقد يكون هناك أيضا من يتبع إلى إسرائيل لا يعجبه مثل هذا الخطاب من المشايخ العقل في منطقة جرمانة، وبالتالي سيكون أيضا جبانا يريد أن يفتعل مواجهة أمنية مع عامة المجتمع ومع بسطاء الشعب السوري، وهذا أيضا سيناريو متاح. طيب، الأمر الثالث أنا أعتقده
0: ابقى معنا سيدة ياسر، نعود لضيفنا يعني في الميدان، نود أن متابعة التطورات يعني حول ما جرى ميدانيا. معنا إذا مشاهدين الآن من جرمان عامر ظريفة، قائد العمليات في مديرية الطوارئ بريف دمشق، أهلا بك معنا. لحظة التدخل في المنطقة في جرمانة حيث وقع التفجير، ما الذي كشف حتى الآن؟
3: تحية لك للسادة المشاهدين. طبعا نحن في حال ورود البلاغ لمركز أو لعمليات الدفاع المدني، على الفور توجهت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث وقامت بالتعاون مع المدنيين في إخلاء المصابين والجرحى وانتشال جثث الشهداء من الموقع. وعملت فرق الدفاع المدني أيضا على التأكد وتأمين الموقع بشكل كامل والتأكد من عدم وجود مخاطر أخرى. الآن أو منذ 10 دقائق انتهت فرق الدفاع المدني من العمل وبعد تأمين الموقع بشكل كامل. حسب المعطيات الأولية أو الإحصائية الأولية تبين وجود 2 من القتلى و 12 مصاب، بعضهم إصابات خطرة أو إصابات متفاوتة. تم نقل المصابين والشهداء إلى مشفى الراضي في مدينة جرمانة ومشفى المجتهد بدمشق.
0: طيب، تدخل فرق من الطب الشرعي في المكان، هل يشير إلى إمكانية ارتفاع عدد الضحايا نتيجة هذا التفجير؟
3: إلى الآن لا توجد إحصائية دقيقة، بسبب كما ذكرت أنه بعض المصابين تم إسعافهم إلى عدة مشافي، فللآن ما في إحصائية دقيقة. الطب الشرعي يؤكد بعد قليل أو مديرية أو وزارة الصحة تؤكد بعد قليل عن إحصائية نهائية.
0: وهل حصرتم حجم الخسائر في محيط التفجير أو الانفجار؟
3: لا يوجد خسائر مادية سوى في الآلية التي تم تفجيرها أو التي زرع بها العبوة الناسفة، أو لم يتم التأكيد أيضا ما هو السبب الرئيسي للتفجير. ستصدر بعد قليل الجهات المختصة تقرير كامل يفيد عن سبب التفجير الذي حصل.
0: طيب، مصدر أمني تحدث بأن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة زرعت في مركبة نقل المسافرين، هل تأكد لكم ذلك؟
3: بصراحة نحن كفرق طوارئ أو فرق دفاع مدني ليس لدينا الخبرة الكافية لتأكيد نوع التفجير أو ما هو السبب الرئيسي للتفجير. هناك أولوية بالنسبة لنا هي إسعاف المصابين وتأمين الموقع بشكل كامل.
0: وهل يمكن القول الآن بأن الوضع عاد إلى يعني سابق عهده في المكان، لا يوجد أي نوع من المخاطر؟
3: تمام، الآن تم إعادة الوضع على ما كان عليه، تم فتح الطريق بشكل كامل أمام حركة المدنيين بعد تأمين الموقع والتخلص من آثار التفجير الذي وقع في المكان وغسيل الطريق بشكل كامل وعودته إلى ما كان عليه.
0: شكرا جزيلا لك من جرمان عامر ظريفه، قائد العمليات في مديريه الطوارئ بريف دمشق. نعود لضيفنا في دمشق ياسر النجار، الكاتب والباحث السياسي. استاذ ياسر، كنت تتحدث عن الرسائل من التفجير وقلت بانه مرتبط بطريقه او باخرى بزياره الشيباني الى تركيا.
2: يعني ذكرت في البداية أن أحد السيناريوهات هو أن الرسالة كانت واضحة موجهة إلى داعش وباقي التنظيمات، وبالتالي داعش أرادت أن ترد بشكل سريع. الرسالة الثانية هو أن هناك كما ذكرت كان هناك بيان لمشايخ العقل في منطقة جرمانة يؤكدون فيها على أنهم جزء من الدولة السورية وأنهم يدعمون الدولة السورية والأجهزة الأمنية. وأعتقد أن يمكن أن يكون أيضا هذا الأمر لا يلبي مطامح من يعمل كعمال لإسرائيل، وبالتالي أراد أن يظهر رسالة إلى أهالي جرمانة بأن إسرائيل وأنه يعني كتابع لإسرائيل لا يرضى بمثل هذا الخطاب من طائفة بعينها. وهذه رسالة أيضا يمكن أن تكون موجودة. أعتقد أيضا أن إيران منذ فترة تتكلم حول موضوع تحشيد على ميليشيات عراقية، ممكن أن يكون مواجهة على مستوى حزب الله. كل هذه الأمر يعني لي بأن إيران أيضا تريد أن تنتقل فوضى أو عدوى الفوضى الأمنية إلى داخل الأراضي السورية كسياسة عقاب جماعي، بأنهم يعني الجميع كانوا مسرورين بمغادرة إيران، بل على العكس كانوا سببا بمغادرة إيران من الأراضي السورية. يعني بالنتيجة أنا أريد أن أقول إسرائيل، إيران وداعش، كل هؤلاء، وداعش يعني أثبتت منذ فترة طويلة بأنها تعمل لأجندات خارجية، بالمقابل هي تتصرف وكأنها مرتزق. يعني لأن هذا الأمر يعني من يريد أن يكون هناك فوضى هو عدو للشعب السوري بالمطلق وليس عدو ضد سلطة بذاتها أو قوات أمنية بعينها. من يريد أن يكون هناك فوضى، رسالة الوزير الخارجية أسعد شيباني واضحة بأن استقرار سوريا سينعكس على استقرار محيط سوريا، وأن أي فوضى وأي قلاقل أمنية في سوريا يعني لي استهداف للدول الحدودية لسوريا وما بعد سوريا. هذا ما وجدناه عندما كان نظام الساقط بشار الأسد يحكم في سوريا، كانت الحدود السورية الأردنية مرتعا للمخدرات والكبتاجون وتهريب السلاح، وأيضا لميليشيات تهدد الأردن على منحى طائفي، وأيضا تركيا لنقولها بصراحة تركيا مستهدفة عندما يكون هناك عدم استقرار في سوريا بالإضافة إلى العراق ولبنان.
0: صحيح تماما، لكن ما طبيعة الدعم الذي من الممكن لتركيا أن تقدمه للحكومة السورية في موضوع حصر السلاح ومكافحة الإرهاب في الداخل السوري؟
2: يعني سؤال مهم جدا عندما نقول على الأمن أو قوات الأمن السورية أن تكون لديها معلومات تسبق أي عملية إرهابية، وبالتالي تستطيع أن تضبط كل هذه العمليات ولا تتسبب بالخسارات ولا بأرواح الضحايا. وأعتقد أن هذا الأمر يحتاج إلى دعم من دول يعني لديها إمكانيات. لا ننسى أن الدولة السورية دولة وليدة وتحتاج إلى دعم أمني، دعم لوجستي، دعم بالمعلومات. وهذا الأمر سيكون إما من خلال قوات التحالف الدولية، كون أن سوريا جزء من قوات التحالف الدولية لمكافحة الإرهاب، أو من جزء من الدول الإقليمية التي تشعر جميعا بأن لديها استراتيجية تمكين الدولة السورية وخلق الأمن في سوريا، بالإضافة إلى شراكات اقتصادية في سوريا. أتكلم على الدول الخليجية، السعودية وقطر، الإمارات، بالإضافة إلى تركيا. كل هؤلاء معنيون بدعم الدولة السورية لتمكين الأمن، وهذا الأمر يحتاج إلى معلومات، يحتاج إلى تقنيات تكنولوجيا، ويحتاج أيضا إلى أن يكون هناك تدريب. وأعتقد أن كل هذه الدول تسعى إلى تمكين الأجهزة الأمنية السورية. أعتقد جازما بأن مكافحة الإرهاب هي قضية إقليمية. داعش على سبيل المثال هو ليس محصور بجغرافيا بعينها، وإنما هو ممتد خارج الحدود، وهو قواته تتواجد في حتى وصولا إلى أستراليا وأوروبا. لذلك يحتاج الجميع إلى أن يلتف لدعم الدولة السورية، كون أن عمليات داعش الآن في سوريا فيما إذا تم القضاء عليها سيكون كسر لشوكة داعش على مستوى العالم وليس فقط على مستوى سوريا.
0: طبعا أنت أشرت إلى أكثر من موضوع مهم، لكن كما تعلم التنافس التركي الإسرائيلي ما يسمى أو يصور بأنه تنافس تركي إسرائيلي في المنطقة يلقي بظلاله على الملف السوري بشكل كبير. من هذا المنطلق، هل بات من المستحيل على سوريا المضي قدما في ملف توحيد الجبهة الداخلية دون أن يكون هناك حلحلة لموضوع التدخلات الإسرائيلية في الشأن السوري وأيضا موضوع الحدود؟
2: أعتقد أن الجهد الدبلوماسي السوري منصب الآن على تشكيل جبهة قوية إقليمية عربية تكون ضاغطة على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الضغط على إسرائيل. الجميع يعلم إسرائيل لا ترتدع لا بقرارات دولية ولا بتحالفات فيما عدا الولايات المتحدة الأمريكية. يحتاج الجميع إلى أن يساهم في دعم حالة الاستقرار في سوريا من خلال الضغط على إدارة ترامب على وجه التحديد. أعتقد أن تواجد نتنياهو الأسبوع الماضي كان دليلا واضحا بأن الجهود الدبلوماسية العربية التركية كانت يعني فاعلة من أجل إيصال رسائل من ترامب إلى نتنياهو بأن يكف يده عن سوريا. وأعتقد أن نتنياهو لا يزال يعني يحاول المماطلة كون أن الولايات المتحدة الأمريكية مشغولة بقضية يعني مضيق هرمز والحرب مع إيران. لذلك بالنتيجة أنا أعتقد أن الجهد الدبلوماسي السوري سيكون يجب أن يكون أقوى وبجهود ودعم الدول الخليجية والدول الإقليمية، تركيا على أن يكون والأردن أيضا يمكن أن يصل إلى نتيجة بأن إدارة ترامب تكون حاسمة ورسالتها واضحة باتجاه نتنياهو. نتنياهو يحتاج إلى كل إيصال كل هذه القلاقل كون أنه بعد أقل من شهرين سيكون لديه انتخابات، وهو يريد أن يوصل رسالة إلى الداخل الإسرائيلي بأن محيط إسرائيل التي يزعمها هي بحالة فوضى، وبالتالي تحتاج إسرائيل إلى حكومة يمينية متطرفة تضبط الحالة الأمنية. أعتقد أن إثارة هذه المخاوف وحالة الهلع لدى داخل إسرائيل هي سياسة مبرمجة ومفتعلة من حكومة اليمين المتطرف ونتنياهو، ولكن الدولة السورية من خلال بضبط الإيقاع، ضبط المجرمين، إيصال رسائل واضحة إلى الإعلام السوري، إلى الشعب السوري بأن يعني سوريا قادرة على أن تضبط الأمن حتى ولو أن هذه المرة يعني فلتت هذه الجريمة، ولكن سوريا يجب أن تكون رسائلها الإعلامية واضحة، وبالتالي ستفقد نتنياهو سيناريو أن حالة الفوضى محيط إسرائيل وأن إسرائيل تحتاج إلى حكومية متطرفة يمينية.
0: طيب من خلال وكأنك تقول الأستاذ ياسر بأن يعني الحكومة السورية لن تكون قادرة بأي شكل من الأشكال على مواجهة إسرائيل مفردة، لذلك تحتاج إلى جبهة عربية أو إسلامية، لكن في ظل حالة التوغل والهجمة الإسرائيلية على كل المنطقة بعد أحداث 7 أكتوبر، هل من الممكن لأي جبهة سواء كانت عربية أو إسلامية مواجهة هذا المد الإسرائيلي؟
2: يعني أولا سوريا لا تريد المواجهة العسكرية كونها تعلم بأنها يعني ليست في حالة
0: تكافؤ وأن إسرائيل الممكنة.
2: دمرت كل الإمكانيات العسكرية صحيح، ولكن لنقولها بصراحة سوريا لا تبحث على حل عسكري في مواجهة إسرائيل لأنها ترى بأن إسرائيل تعيش من خلال الحروب وهي لا تريد تمكين إسرائيل من هذه الحالة. سوريا تبحث عن ضغط اقتصادي سياسي شراكات مع كافة الدول في داخل الأراضي السورية. الشركات الأمريكية عندما تكون لديها مشاريع مشتركة مع دول خليجية وتركيا داخل سوريا لا تستطيع إسرائيل أن تتسبب بفوضى يتسبب بخسارات اقتصادية لهذه الشركات. لذلك سوريا تبحث عن حل دبلوماسي وتبحث عن شركات وضغوطات اقتصادية تمارس بحق إسرائيل، وهي تفهم بأن إسرائيل تريد جر الدولة السورية إلى مواجهة عسكرية، لأن كما ذكرتي منذ أحداث أكتوبر وحتى اليوم إسرائيل تريد امتداد الحالة العسكرية والحالة الحروب. إسرائيل تتمنى من كل قلبها أن لا تقف الحرب حتى في إيران صحيح. وخصوصا قبل الانتخابات، لأنها ترى في امتداد الحروب بقاء لحكومة اليمين المتطرف، بقاء لنتنياهو، وهذا ما لا تريده سوريا أن تمكنه وتجعله ورقة.
0: نحن هنا ما زلنا نتحدث عن فرضيات لأن التحقيق يعني تصل في النهاية إلى طرف المسؤول عن هذا التفجير، لكن ماذا لو أثبتت التحقيقات بأن المسؤول عن هذا التفجير هي جهة داخل سوريا، أطراف أو خلايا تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة، لأي درجة تدعم هذه الأحداث المتلاحقة الأمنية في سوريا رواية الفريق الذي يقول بأن الدولة أو الحكومة السورية غير قادرة أو ليس لديها القابلية لمعالجة الملفات الأمنية والعسكرية في الداخل السوري؟
2: يعني كما ذكرت في البداية، داعش يمثل حالة ارتزاق، وبالتالي هو سيخدم أجندة من الأجندات سواء إيرانية أو إسرائيلية، وبالتالي تمكين داعش هو ليس قضية داخلية بقدر ما هي قضية أيضا تدخلات خارجية. هذا جانب. الجانب الآخر لنقولها بصراحة، محاربة داعش من قبل قوات تحالف وصلت إلى حوالي يعني أكثر من 80 دولة استمر لبضع سنوات، وكان هذا الأمر مستمر حتى اللحظة. لا يعني لأن دولة سوريا بعد مغادرة قوات تحالف من الأراضي السورية ستتحمل مسؤولية لماذا لم تستطيع القضاء على داعش خلال بضعة أشهر. أعتقد أن الدولة السورية قضت على إمكانية أن يكون لداعش فرصة بأن يكون لديهم مساحة جغرافية يسيطر عليها، قضت على إمكانية أن يكون لداعش فرصة بأن يكون لديه حاضنة مجتمعية يمكن أن يتمترس من خلالها، وبالتالي بقايا أفراد وذئاب منفردة لتنظيم داعش سيكون ليس من الصعب على الدولة السورية القضاء عليها، ولكن ليس بالوقت والزمن البسيطين، سيما إذا علمنا أن هناك ذئاب منفردة في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي أستراليا. إذن الدولة السورية التي هي جغرافيا كبيرة بالإضافة إلى صحراء لطالما سيطرت عليها داعش تحت الأرض وفوق الأرض، سيحتاج الأمر إلى وقت قصير من أجل القضاء على تنظيم داعش بالمجمل.
0: شكرا جزيلا لك من دمشق ياسر النجار، الكاتب والباحث السياسي. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن تركيا ترحب بعودة المفاوضات بين إيران وأمريكا، مشيرا إلى أن أمن سوريا جزء من أمن واستقرار المنطقة. وفي مؤتمر صحفي مشترك بأنقرة مع نظيره السوري، أضاف فيدان أن حكومة نتنياهو تعمل على ضرب عمليات السلام في المنطقة، وأن على المجتمع الدولي التحرك ضد سياساتها المهددة لاستقرار سوريا ولبنان.
4: نؤكد أن سوريا دولة تساهم في السلام بالمنطقة، لذا يجب ضمان أمنها، وهذا مسؤولية الجميع، وعلى المجتمع الدولي أن يواجه عقلية إسرائيل الاحتلالية، لذا يجب احترام وقف إطلاق النار وحماية وحدة الأراضي السورية. فنتنياهو لا يريد السلام، وحكومته تعمل على ضرب عمليات السلام في المنطقة.
0: من ناحيته قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إنه بحث مع نظيره التركي مكافحة الإرهاب في سوريا وحماية الحدود المشتركة والعمل على إنهاء وجود السلاح خارج سلطة الدولة.
5: وضمن هذه الرؤية الشاملة للأمن تترافق جهودنا لترسيخ الهدوء شمالا مع عمل دبلوماسي حازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في جنوبنا السوري. نحن نعمل بثبات لترسيخ الاستقرار هناك، ونؤكد إدانتنا واستنكارنا لأي اعتداء يمس أرضنا وسيادتنا، ونؤكد أن أي عدوان سينعكس سلبا على أمن واستقرار المنطقة أجمع. ولذا فنحن نجدد دعوتنا للعودة إلى اتفاقية 1974 والانسحاب لخطوط ما قبل 8 ديسمبر لعام 2024، وندعو الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم بإنفاذ القانون الدولي والحفاظ على الاستقرار في سوريا والمنطقة.
0: أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع القيام بعملية عسكرية استهدفت مناطق الرويك والعبر والثنية التابعة لقوات الطوارئ التابعة للحكومة. أضاف يحيى سريع أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة المئات ممن وصفهم بالحشود السعودية، إضافة إلى تدمير عدد من مخازن الأسلحة. وفي وقت سابق أفادت مصادر محلية أن جماعة الحوثي أطلقت عددا من الصواريخ الباليستية على معسكر قوات الطوارئ في منطقة رويك بمحافظة مأرب، وأسفل الهجوم مع سقوط ضحايا بين قتيل ومصاب إلى جانب أضرار مادية في المكان. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مقتل أكثر من 30 من عناصر القوات الحكومية اليمنية في هجمات الحوثيين الأخيرة على مأرب وحضرموت. من ناحيتها توعدت الحكومة اليمنية بالرد في الزمان والمكان المناسبين على هجوم الحوثيين الذي أسفر عن مقتل العشرات من القوات الحكومية. وقالت وزارة الدفاع في الحكومة المعترف بها دوليا في بيان إن ميليشيا الحوثية الإرهابية نفذت هجوما بالصواريخ الباليستية وطائرات المسيرة، استهدف عددا من المعسكرات ووحدات القوات المسلحة المنتشرة في محافظتي مأرب وحضرموت. قال أمين لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تنتهي التهديدات الموجهة إلى طهران. وأوضح سعيدي أن المفاوضات التي أجرتها إيران مع سلطنة عمان تتعلق فقط بتحديد آلية إبحار السفن والمركبات البحرية ومساراتها في المضيق. أضاف أن عمان يجب أن تضع في اعتبارها أن إيران لن تسمح للأمريكيين بالتدخل في مضيق هرمز أو الوجود فيه. وقالت وكالة التسنيم إن البرلمان الإيراني يدرس مشروع قانون يحظر عبور السفن الأمريكية والإسرائيلية وغيرها من السفن المعادية عبر مضيق هرمز. ونقلت الوكالة عن نائب في البرلمان أن مشروع القانون ينص على فرض غرامات تصل إلى 20% من قيمة الشحنة في حال مخالفة القيود على حركة العبور في مضيق هرمز. أضافت الوكالة أن الدول والأفراد الذين تسببوا في أضرار لإيران لن يمكنهم الحصول على تصاريح لعبور مضيق هرمز حتى يتم تعويض الأضرار.

0: الآن مشاهدينا نشير لهذا الخبر العاجل. وكالة تسنيم تنقل عن مصادر ذوي انفجارين في جزيرة قشم بسبب التصدي لأهداف معادية بمضيق هرمز. نذكر مجددا بهذا الخبر العاجل عن وكالة تسنيم تنقل عن مصادر سماع ذوي انفجارين في جزيرة قشم بسبب التصدي لأهداف معادية بمضيق هرمز. وسنعود لمتابعة تفاصيل هذا الخبر في وقت لاحق. وأفادت أيضا أربع مصادر في قطاع الشحنة لوكالة رويترز بأن الاتفاق المقترح بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز يصعب تنفيذه. أضافت المصادر أن العقوبات تتمثل في العقوبات الأمريكية والشروط التأمينية التي تقيد أي مدفوعات. أفادت مصادر في الرئاسة اللبنانية في تصريحات لتلفزيون العربي بأن محادثات اليوم الثالث والأخير من جولة المفاوضات السابعة مع الجانب الإسرائيلي في روما لم تصل إلى نتائج بشأن المناطق النموذجية بسبب اختلاف وجهات نظر الطرفين.
1: دون أي تقدم ملموس تنتهي الجولة السابعة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية المباشرة التي التأمت على مدى ثلاثة أيام في العاصمة الإيطالية روما برعاية أمريكية. مصادر في الرئاسة اللبنانية أفادت في تصريحات للتلفزيون العربي بأن محادثات اليوم الثالث والأخير لم تصل إلى نتائج بشأن المناطق التجريبية بسبب اختلاف طروحات الطرفين. مسؤول إسرائيلي أفاد في سياق ذلك لصحيفة هآرتس بأن سبب رفض إسرائيل توسيع المناطق التجريبية هو ضرورة التحقق من عدم وجود حزب الله فيها وفق قوله. المصادر اللبنانية أضافت أن المباحثات تناولت موضوع الطرف الثالث المسؤول عن التحقق من الترتيبات الأمنية، وقد تم التوافق على لائحة مختصرة للاختيار منها في المرحلة المقبلة. كما نوقش العمل وفق المصادر على اتفاق أمني جديد يحكم الوضع على الحدود بما في ذلك مرجعيته القانونية. ملفات آلية انتشار الجيش اللبناني والأسرى والمفقودين وترسيم الحدود البرية كانت حاضرة كذلك في المباحثات التي ركزت بشكل أساسي على سبل تنفيذ اتفاق الإطار الذي وقعه الجانبان في 26 من يونيو الماضي. حزب الله وعلى لسان عضو كتلته البرلمانية حسن عز الدين جدد مطالبة السلطات بوقف التفاوض مع إسرائيل.
2: إن كتلة الوفاء للمقاومة وأمام كل هذه المجريات الواضحة الفاضحة تدعو السلطة مجددا إلى حزم أمرها ووقف التفاوض مع العدو لوقف مسيرة التنازلات التي لم توفر أمنا أو تجلب سلاما ولم تحقق للبنان واللبنانيين إلا المزيد من الخسائر والتفريط بالحقوق والسيادة.
1: تؤكد المؤشرات الصادرة عن الجانبين أن المفاوضات ما زالت تدور في إطار اختبار النوايا أكثر من كونها مرحلة لحسم الملفات الخلافية، لا سيما في ظل استمرار التباعد بشأن أولويات التنفيذ وآليات الرقابة وخروقات الاحتلال المستمرة لوقف إطلاق النار بالنسبة للجانب اللبناني. كما يبدو أن الوسطاء الأمريكيين يراهنون على الإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة حتى وإن غابت الاختراقات الملموسة، وذلك تفاديا لانهيار المسار التفاوضي في هذه المرحلة الحساسة.
0: معنا الآن من تكساس الدكتور هشام حمدان، سفير لبناني سابق ومندوب لبنان سابق لدى الأمم المتحدة. دكتور أهلا بك معنا. كما تعلم الاختراق في هذه الجولة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وعلى هذا الأساس هل تضع هذه الجولة المفاوضات وأيضا الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل على المحك؟
3: بالطبع في الواقع لا تضع هذه الجولة موضوع الاتفاق الإطاري على المحك، ولكن تثير الكثير من المشاغل وأيضا تثير الكثير من المواضيع التي ظل هناك تجاهلا بشأنها في المراحل السابقة. وبالتالي الموضوع لا يتعلق في مسألة عدم القبول بتنفيذ الاتفاق الإطاري. المسألة تتعلق بكيفية تنفيذ الاتفاق الإطاري. هناك في الواقع وسيلة اعتمدت في هذا الإطار تحت عنوان المناطق التجريبية، وقد أثبتت هذه التجربة وأثبتت هذا المسار بأنه فاشل. وفي الواقع يمنح هذا المسار نوعا من المهلة والوقت بصورة خفية ومن غير معلنة إلى ما يسمى مرحلة ما بعد الحرب مع إيران، بغية يعني الانطلاق بشكل جدي إلى ما يسمى بالاتفاق الإطاري أو إنهاء الاتفاق الإطاري كما يرجى له. وبالتالي أنا أعتقد بأن المفاوضات التي حصلت في روما كانت فشلا للإسلوب المتبع وليست فشلا للاتفاق الإطاري أبدا.
0: لكن إسرائيل ترفض دكتور كما تعلم تنفيذ الحد الأدنى من هذا الاتفاق، موضوع توسيع المناطق التجريبية حتى وإن كانت تبدو لك غير مفيدة بالنسبة للجانب اللبناني أو غير عملية في التقدم في الاتفاق الإطاري. إسرائيل ترفض تنفيذ الحد الأدنى من هذا الاتفاق، موضوع التوسع طبعا. موضوع التحقق، لا تترك أي طرف يعني يقوم بعملية التحقق من غير الأطراف التي تراها مناسبة. في الحقيقة طرحت الكثير من الأسماء وكل هذه الأسماء رفضت إسرائيليا عن أسماء دول من المفترض أن تقوم بهذه المهمة، وأيضا موضوع تثبيت وقف إطلاق النار.
3: نعم، في الواقع أنا أعتقد بأن النوايا الإسرائيلية من البداية لم تكن نوايا طيبة وجيدة. النوايا الإسرائيلية في المحصلة كما نعلم جميعا تريد الوصول إلى نوع من تسوية سلمية مع لبنان، ترغب، وهذا ليس بالأمر الجديد، وقد حصل منذ عام 82 بعد الاجتياح الإسرائيلي لبيروت وللبنان. ذلك العام كان هناك ما يسمى بمشروع اتفاق 17 أيار، والذي في حينه كان هناك حملة قوية ضده. وفي الواقع هذا الأمر ما هو ذاته ما زال مستمرا حتى اليوم. إسرائيل تريد من لبنان اتفاق السلام، تريد من لبنان اتفاقا نهائيا ينهي ليس فقط حالة الحرب بل يعيد العلاقات
0: سلام أو استسلام
3: طبيعي.
0: دكتور سلام أو استسلام؟
3: لا، لا أقول استسلاما، عفوا، أنا لا أريد أن أقول استسلاما، هذا كلام يعني في الواقع خارج المنطق القانوني، هذا كلام.
0: لكن حتى اللحظة دكتور إذا لاحظت إسرائيل لا تتحدث أبدا عن موضوع الانسحاب، بالتالي ما نوع الاتفاق الذي قد يضمن الحد الأدنى من الحقوق اللبنانية إن لم يكن استسلام؟
3: نعم، هو في الواقع هناك اتفاق ملزم لإسرائيل وعلينا دائما بأن نتذكر ذلك، وهو اتفاق ملزم وفقا للفصل السابع من الميثاق. وهذا الاتفاق تم تكريره بأمور عدة بما فيه الآن في اتفاق روما أو في حوار روما، عندما تم التحدث عن مسألة الحدود البرية بين البلدين. في الواقع عند الحديث عن الموضوع الأمني شيء والحديث عن موضوع السلام والاتفاق السياسي موضوع آخر، لكنهم مرتبطان بالتأكيد. وللأسف
0: لماذا في تقديرك الأمني إسرائيل تدفع بملفات من هذا النوع، تريد إعادة فتح كل الملفات في هذه
3: نعم
0: الفترة؟
3: بكل بساطة لأن الواقع القائم في جنوب لبنان لا يتصل فقط بالداخل اللبناني، أو دعيني أقول لا يتصل فقط بقرارات للحكومة اللبنانية، إنما يتصل كما كان عليه دوم بالصراعات الإسرائيلية مع القوى الإقليمية المختلفة. في مرحلة من المراحل كانت مع أحد القوى بما فيها سوريا، أما الآن فهي مع إيران. وبالتالي نرى بأن التفاوض الإسرائيلي مع الحكومة اللبنانية يضع في خلفيته دائما هذا الصراع، وأنتم تدركون وكم كنتم تتفضلون بالحديث عن ما يجري في إيران والولايات المتحدة. فإذا الولايات، ونقلتم الحديث الذي تفضل به نائب كتلة المقاومة في المجلس النيابي، نحن يجب أن نتذكر دائما بأن هناك قوة على الأرض في الواقع لا ترتبط مع الواقع السياسي الداخلي في لبنان، وإنما لها ارتباطات إقليمية، وهذا هو بالذات ما يدور في الفلك المفاوضات عندما يكون هناك حديث بالجوانب الأمنية.
0: طيب دكتور، في هذا الجانب لأنه الموضوع متشعب جدا، وأود أن أستغل حضورك معنا للإضاءة على الكثير من التفاصيل المرتبطة بهذا الملف. أنت من المدفعين عن موضوع فصل المسارين اللبناني عن الإيراني، ألم يتخذ قرار بذلك بعد في تقديرك؟ لأنه الدولة اللبنانية أيضا من داعمي هذه الرؤية.
3: نعم، أنت محقة وأنا من مؤيدي ذلك الأمر بلا شك، ولكني أعتقد بأن على الحكومة اللبنانية أن تدفع قدما بملف آخر لاستكمال ما بدأته في السياسة. وكنت أقول أن ما بدأته في السياسة كان عملا عظيما، لكن يجب أن نقوم أيضا بعمل عظيم ممثل في الجانب الأمني. وفي الواقع العودة أو الحديث عن المناطق التجريبية لن يؤتي بثمر ولن ينجح ولم ينجح أصلا. ولذلك أنا أعتقد بأن من الواجب أن نندفع إلى إطار أمني مختلف جذري، وهذا يفترض بأن نعود إلى أن اتفاق الهدنة لعام 49 الذي كما قلت كان وفقا للفصل السابع نص على مراقبين، ونحن نطالب الحكومة بأن تطالب بتحويل المراقبين إلى قوة عسكرية كيونيفيل، ولكن بولاية مختلفة عن اليونيفيل، أي بولاية تطبيقية لاتفاقية.
0: هو متعددة الجنسيات، وكنت تتحدث في تصريحاتك سابقا عن مشاركة باكستان أو تركيا. دكتور، هذه الأطراف أصلا مرفوضة للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في غزة، بالتالي سيكون الموضوع سيصطدم الموضوع برفض إسرائيلي آخر.
3: في الواقع الرفض الإسرائيلي بالنسبة لباكستان وإيران لهما علاقة بطابع سياسي شامل في المنطقة. لكن أنا أعتقد بأنه إذا حصل اتفاق ضمن مجلس الأمن وبرعاية أمريكية طبعا، فإن وجود هذه القوات لا صلة له في العلاقة ما بين إسرائيل والقضايا الفلسطينية والقضايا الإقليمية الأخرى، له علاقة فقط بما يتعلق بالواقع الأمني في لبنان. وأنا أقول ذلك لأنه
0: عندما تتحدث عن الأمم المتحدة دكتور، ألم يفقد لبنان كل أوراق القوة ضمن شروط الاتفاق الإطاري عندما أبدأ التزام الجانب الإسرائيلي بأنه لن يبحث في موضوع تقديم الشكاوى أو الحديث عن تعويضات؟ بالتالي ألم يفقد الاتفاق الإطاري وبنوده لبنان حقوقه يعني المبدئية، موضوع استخدام الورقة القانونية في ذهاب لمجلس الأمن أو لأطراف دولية؟
3: لا، هناك فارق بين الجانبين. نحن عندما نتحدث عن شكاوى وعندما نتحدث عن تعويضات أمر مختلف، هناك نوع من نزاع له طابع آخر مع إسرائيل في هذا الصدد. نحن لا نتحدث عن طابع له نزاع بهذا الجانب التعويضي وغيره، وإنما نتحدث عن جانب يتعلق بكيفية فرض الأمن لمصلحة الجانبين. وبالتالي الموضوع له صلة بقرار متصل قائم في الأمم المتحدة، متصل بالفصل السابع ومتفق عليه من جميع الأطراف بما فيه من ذلك من إسرائيل والولايات المتحدة والقوى العظمى الأخرى. نحن نتحدث عن إجراء تابع لاتفاق الهدنة، ولكن بدلا أن يكون فريق مراقبة يكون قوة تستطيع فعلا تنفيذ المطلب القائم في اتفاق الهدنة، وهو فرض الأمن على الجانبين، الحدود للجانبين. وعند ذلك يمكن للبنان التحرك بحرية فيما يتعلق في قضاياه الداخلية وبعيدا عن الضغوط الإسرائيلية، وعندها يسحب لبنان كل ما يتصل من مبررات إسرائيلية لاستمرار هذه الضغوط عليه في الداخل.
0: شكرا جزيلا لك من تكساس دكتور هشام حمدان، سفير لبناني سابق ومندوب لبنان سابق لدى الأمم المتحدة. نعود مشاهدينا لمتابعة الأخبار العاجلة التي أوردناها قبل قليل من إيران، نقلا عن وكالة تسنيم عن مصادر تحدثت عن دوين في جارين في جزيرة قشم بسبب التصدي لأهداف معادية في مضيق هرمز. لمزيد من التفاصيل معنا الآن من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. تفضل حسام.
4: الأنباء ما تزال متضاربة حتى الآن حول هذا الخبر. الخبر مفاده سهام بأنه جرى التصدي إلى أهداف معادية في محيط جزيرة قشم، هذا ما نقلته وكالة تسنيم المقربة من الحرس الثوري الإيراني نقلا عن مصادر مطلعة. لكن في ذات التوقيت كان هناك كلام متضارب يعني لمواقع إخبارية شبه رسمية كانت تقول بأن هذا الحادث ناتج عن أو هذه الانفجارات التي سمعت في محيط قشم ناتجة عن عملية إزالة متفجرات على ما يبدو أو مخلفات من الحرب الأخيرة، حرب الأربعين يوما وربما الحرب التي تلتها، على اعتبار أن هذه الجزيرة جزيرة قشم وكما تابعنا خلال الشهر الماضي استهدفت بكثرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لكن قبل قليل المعاون السياسي والأمني والاجتماعي لمحافظة هرمزغان وهي المحافظة المطلة مباشرة على جزيرة قشم قال بأن التحقيقات جارية عبر الأجهزة التنفيذية لمعرفة منشأ هذه الأصوات، وقال بأنه لا تقارير حتى الآن عن وجود أي إصابات أو جرحى أو أي شيء من هذا القبيل، وأضاف بأن عمليات التحقيق ما تزال مستمرة، وبمجرد الحصول على النتائج النهائية سيتم إطلاع الجميع عليها والرأي العام عليها. وكالة تسنيم كما قلنا بالعودة إلى الخبر الأول كانت تقول بأنه سيتم نشر المعلومات المتعلقة بالتصدي لهذه الأهداف المعادية خلال الساعات القليلة المقبلة. ليس من المستبعد أن يكون هناك تحرك ربما على مستوى طائرات مسيرة للاستطلاع ربما بالقرب من الجزيرة. تتعامل إيران مع هذه الأهداف على أنها أهداف معادية، لأن كلمة أهداف معادية أو مصطلح أهداف معادية يضم العديد من الأهداف منها الطائرات المسيرة. هناك حالة من التهدئة حاليا تسود الأجواء بين الطرفين الإيراني والأمريكي، لكن هذا لا يمنع من القيام بعمليات أو طلعات جوية استطلاعية إن صح التعبير، ربما تصدت لها أو ربما وجهت لها طلقات تحذيرية. نتحدث هنا عن بحرية الحرس الثوري الإيراني المتمركزة في تلك المنطقة عند جزيرة قشم والمناطق المحيطة بها وأيضا الجزر القريبة منها، تحديدا تلك الموجودة عند مضيق هرمز. كان هناك كلام لافت أيضا خلال الساعة الماضية لمحمد باقر قاليباف وهو رئيس الوفد الإيراني المفاوض وأيضا رئيس البرلمان الإيراني، نشر عبر منصة إكس التالي، قال بأن أمريكا تستعمل المصطلحات التالية: هجوم واسع النطاق قادم ضد الإيرانيين، ثم يتحدث الأمريكيون عن وجوب الانتظار وعدم التعجل في توجيه ضربة للجانب الإيراني ضد الجانب الإيراني لأن طهران تريد التفاوض. قال قاليباف بأن هذه الدبلوماسية هي دبلوماسية مسرحيات وقد اعتدنا عليها جميعا وندور فيها ضمن حلقة مفرغة مع الجانب الأمريكي. حذر الجانب الأمريكي من استخدام الترهيب والوعود الكاذبة والأخبار الكاذبة كوسيلة ضغط استراتيجي، هي استراتيجية فاشلة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وطلبهم بالاعتراف بالحقائق والالتزام بتعهداتهم الواردة في مذكرة التفاهم، مضيفا بأنه أو يختم بالقول بأنه لا، العالم ليس بحاجة للمزيد من المسرحيات. بطبيعة الحال عسكريا وبالعودة إلى الخبر الأول، خبر التفجيرات التي سمعت عند جزيرة قشم، القوات المسلحة الإيرانية تقول في أكثر من مناسبة بأنه لا يجب استخدام مصطلح تهدئة عسكرية أو وقف لإطلاق النار حاليا مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن إيران أو التراب الإيراني لم يشهد في أي يوم من الأيام حتى خلال مسار المفاوضات وجولات المفاوضات المختلفة أي يوم دون وجود استهداف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لأن واشنطن تريد دائما حتى التفاوض مع الجانب الإيراني وإن كان تحت النار.
0: شكرا جزيلا لك حسام دياب من طهران. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين شمالي الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة دوار الزايد في جنين وداهمت محل تجارية وأخضعت أصحابها للتحقيق وصادرت تسجيلات كاميرات مراقبة. هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها لليوم الثاني على مخيم قلنديا شمالي مدينة القدس المحتلة، وشنت حملة اعتقالات ومداهمات واسعة. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تعامله مع 10 إصابات جراء اعتداءات قوات الاحتلال وإجلاء عدد من الحالات المرضية، مؤكدا أن الجيش منع طواقمه خلال ساعات الليل من أداء مهماتها داخل المخيم. وهدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي محل تجارية قرب حاجز قلنديا العسكري كما أغلقت الطريق الواصل بين مخيم قلنديا وبلدة الرام بالتزامن مع استمرار اقتحام المخيم وبلدة كفر عقب منذ فجر أمس.
5: يعني الأهداف المعلنة أهداف أمنية، لكن الحقيقة ليست كذلك. حسب تقديرنا الأهداف سياسية صرفة لا أكثر ولا أقل. يبدو لأن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة قررت التعامل مع المخيمات وكأنها وقود لمعركتها الانتخابية في الانتخابات المزمع عقدها في أكتوبر القادم. أنا أقصد الانتخابات الإسرائيلية. الظاهر أن لدى كل مرشح لدى الانتخابات الإسرائيلية أو لدى يعني قوائم الانتخابات الإسرائيلية هدف هو وصوله إلى أكبر عدد من الأصوات من خلال يعني كل ما كان التنكيل بالشعب الفلسطيني أكبر، كل ما قرب هذا المرشح أو ذاك من صندوق الاقتراع وحصوله على أصوات أكثر. يعني أنا أوجه من خلالكم رسالة على كل هذا العالم الحر الذي يدعي الديمقراطية والحرية، ونحن في القرن 21 في العام 2026 ما زلنا وما زال الشعب الفلسطيني يعيش نكبة جديدة يعني

0: الأهالي لنا حالة من التوتر والقلق. كل منزل لم يقتحمه الاحتلال الإسرائيلي يعيش أهله حالة من التوتر خوفا من أن يتعرضوا للاقتحام ولهذا التنكيل الجماعي. هنالك أيضا نقص في المواد الغذائية والطعام الأساسي لأن الأهالي لم يكونوا على علم بهذه العملية، لم تكن العائلات متحضرة ولا تخزن في العادة العائلات في المخيم مواد غذائية لوقت طويل، بالتالي الوضع الإنساني صعب بداخل المخيم الذي هو محاصر. أكثر من 19,000 فلسطيني هم محاصرون بداخل هذا المخيم، يتعرضون لعدوان عسكري لتحقيق ميداني. وفق نادي الأسير التحقيق الميداني والاعتقالات طاولت أكثر من 60 فلسطينيا، وهذا الرقم مرشح للتصاعد أكثر وأكثر طالما استمرت هذه العملية التي لا يعرف متى تنتهي. بدأت فجر يوم الأربعاء وهي متواصلة، يتوجس الفلسطينيون وهم متخوفون، يقولون إن الذرائع الأمنية التي ساقها الاحتلال مرفوضة، لا توجد كتائب مسلحة داخل المخيم، لم ينفذ أي فلسطيني في الفترة الأخيرة عمليات وهو من داخل المخيم، بالتالي يقول الفلسطينيون إن هذا العدوان العسكري هو لأغراض سياسية وانتخابية إسرائيلية. لكن التهديدات الإسرائيلية وهذا التحريض هو يضع أهالي كل مخيمات الضفة الغربية في مرمى الخطر، لأن رأينا تهديدات من وزير الأمن إسرائيل كاتس باحتلال مخيم آخر وباستنساخ تجربة تهجير أهالي مخيمات شمالي الضفة الغربية جنين نور شمس وتل كرم أن يتم استنساخها في بقية أنحاء الضفة الغربية المحتلة. أيضا إلى جانب المداهمات والاعتقالات والتنكيل الجماعي هنالك عمليات هدم طاولت محال تجارية وطاولت أيضا منشآت. الحصيلة النهائية والتداعيات النهائية لهذا العدوان سوف تتبين فقط بعد أن تنسحب قوات الاحتلال من مخيم قلنديا. من أمام المخيم كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، شمالي القدس المحتلة.
1: تشهد عدة عواصم أوروبية تحولا سياسيا واستراتيجيا متسارعا نحو تعزيز السيادة الرقمية من خلال إجراءات حكومية فعلية لقطع العلاقات التقنية وفك الارتباط بشركة بالانتير تكنولوجيز الأمريكية، وسط تناقض بين رغبة السياسيين بالاستقلال الرقمي وبين الاعتماد على كفاءة البرمجيات الأمريكية.
2: قلق سيادي متصاعد في العواصم الأوروبية ومخاوف متزايدة من تغلغل شركة تحليل البيانات الأمريكية بالانتيز تكنولوجيز داخل عصب المؤسسات الأمنية والدفاعية والحكومية. فبينما تتسابق الحكومات الأوروبية للبحث عن بدائل محلية، لا تزال القدرات التقنية للشركة تجعل فك الارتباط بها تحديا معقدا. في المقابل بدأت بعض الدول الأوروبية بالفعل اتخاذ خطوات صارمة لتقليص نفوذ الشركة الأمريكية والبحث عن بدائل محلية. ففي إسبانيا أصدرت الحكومة توجيهات حاسمة للشركات المدعومة من الدولة بحظر بالانتيز تكنولوجيز تماما من عقود المشتريات العامة المستقبلية. أما فرنسا فقد اختارت خدمات الاستخبارات الداخلية فك الارتباط بالشركة الأمريكية واعتمدت رسميا على شركة محلية لإدارة بياناتها الحساسة. وفي بريطانيا ستكون الحكومة العمالية الجديدة أمام قرار مصيري بشأن تجديد أو قطع عقد منصة البيانات الاتحادية التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية. يمكن القول إنه رغم الإرادة السياسية الأوروبية المقاومة للتمدد الأمريكي، إلا أن الواقع يفرض تحديات قاسية مثل الفجوة التكنولوجية، حيث تمتلك بالانتيز تكنولوجيز قدرات برمجية فائقة في معالجة البيانات المعقدة، بالإضافة إلى تحدي فك الارتباط وسباق البدائل التي لا تزال تواجه تحدي مجارات العملاق الأمريكي.
1: قال رئيس الحكومة المحلية في سبتة الخاضعة للسيادة الإسبانية إن عدد الأطفال الذين ما زالوا هناك بعد إعادة عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين أنشأ وضعا لا يمكن أن يستمر، طالبا المساعدة من الحكومة الإسبانية. وأوضح أن السلطات المحلية تتكفل حاليا برعاية 1000

0: من القُصّر المهاجرين، في حين أن القدرة الاستيعابية لديها لا تتجاوز 90 شخصاً، محذراً من مخاطر عالية على النظام والأمن العام مع امتلاء مراكز الاستقبال. ننقل الآن مشاهدينا هذه الأخبار العاجلة عن وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر عسكري يمني: ارتفاع حصيلة هجوم الحوثيين على القوات الحكومية اليمنية إلى 58 قتيلا. نذكر إذن بالخبر العاجل IFP عن مصدر عسكري يمني: ارتفاع في حصيلة هجوم الحوثيين على القوات الحكومية اليمنية إلى 58 قتيلا. ومشاهدين، مع ترقب الإعلان عن اتفاق بشأن مضيق هرمز، رأت صحف أجنبية أن الضغط الاقتصادي والسياسي قد يدفع ترامب إلى قبول صفقة يمكن تسويقها باعتبارها انتصارا، لكن من وجهة نظر إيران سيكون ذلك اعترافا بنفوذها على المضيق. تتابعون هذا التقرير، ويلقاكم بعد قليل وإلى التميمي. إلى اللقاء.
1: في صحيفة The Independent البريطانية رأى أليكس كروفت أنه بعد مرور أكثر من 5 أشهر على شنه حربا على إيران، يكافح ترامب لحل أكبر مشكلة تسبب فيها الصراع، وهي عسكرة مضيق هرمز. وينقل عن محللين أن الضغط الاقتصادي والسياسي قد يدفع ترامب إلى قبول صفقة لم يكن يردها أصلا، بعد أن أصبحت إعادة تدفق النفط والغاز عبر هرمز أولوية للولايات المتحدة والعالم، في حين لا يبدو أن الخيار العسكري نجح في حل المشكلة. لذا بحسب هؤلاء، فإن واشنطن قد توافق على صيغة تدفع فيها لإيران رسوم خدمات بصورة غير مباشرة، بدلا من الاعتراف رسميا برسوم عبور. وأضافوا أنه بالنسبة إلى ترامب، عندها يمكن تسويق الاتفاق باعتباره نجاحا لأنه أعاد فتح المضيق، لكن من وجهة نظر إيران سيكون ذلك اعترافا بنفوذها. مجلة ذا إيكونومست البريطانية رأت أن على دول الخليج التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن مضيق هرمز، إذ بينما تصر إيران على سيطرتها المطلقة على المضيق، تحاول دول الخليج تقليل اعتمادها عليه من خلال تطوير خطوط أنابيب وموانئ بديلة لتأمين صادرات الطاقة. إلا أنه بحسب المجلة، فإن هذه الحلول البديلة حتى وإن نجحت في تخفيف الأضرار تظل محدودة النتائج في النهاية. لذا فإن الحل الواقعي الوحيد للخروج من هذا المأزق هو التوصل إلى اتفاق ينجح في خفض حدة العداء، ويمنح دول الخليج وقتا لبناء حلول بديلة ودفاعات تقلل من نفوذ إيران. وخلصت ذا إيكونومست إلى أن إيران ستفوز في هذه المعركة، لكنها قد تخسر الحرب الأطول. صحيفة ذا جارديان البريطانية كشفت عن رسالة وجهها 19 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكيين إلى تود بلانش القائم بأعمال المنتهى العام، وماركو روبيو وزير الخارجية، وسكوت بيسنت وزير الخزانة. اتهموا فيها إدارة ترامب بالمساهمة في خلق مناخ من الإفلات من العقاب أدى إلى تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. إذ إن القرار الذي اتخذه ترامب بعد عودته إلى منصبه بإلغاء العقوبات المفروضة على أكثر من 30 مستوطنا ومنظمة مرتبطة بالعنف كانت له عواقب وخيمة. وحث الموقعون الإدارة الأمريكية على استخدام جميع الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية المتاحة، بما في ذلك إعادة فرض العقوبات، وذلك لإنهاء العنف والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. كما طالبوا بإعادة فرض العقوبات على المستوطنين المتطرفين وإجراء تحقيقات أمريكية مستقلة في مقتل 9 مواطنين أمريكيين في الضفة منذ عام 2022. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية، تناول مايكل فوكس تبعات الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، وأن الحرب على إيران تمثل أحدث تبعات السياسة الأمريكية على مدى السنوات 35 الماضية التي أدت إلى تصعيد الصراع في الشرق الأوسط. وأضاف أن هذه الإخفاقات سببها الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، والذي غذى اعتقاد واشنطن الخاطئ بضرورة شن الحروب والتدخل في النزاعات القائمة، كما أن وجود قواعد وقوات أمريكية على أراضي الدول المضيفة جعلها أكثر عرضة للخطر وعرضها لهجمات مباشرة من إيران والجماعات المدعومة منها. كما اعتبر الكاتب أن الطريقة التي تؤدي بها واشنطن دورها الأمنية في الشرق الأوسط تلحق الضرر أكثر بكثير مما تفيد، ولن يكون تغيير المسار سهلا ولكنه ضروري. لذا حان الوقت لانسحاب الجيش الأمريكي من الحروب والتدخلات غير المدروسة والتي كلفت أرواحا وأموالا طائلة، بينما لم تضف شيئا يذكر إلى أمن الولايات المتحدة، بل صرفت انتباه واشنطن عن التحديات الملحة في آسيا وأوروبا. صحيفة لوموند الفرنسية توقفت في افتتاحيتها عند نتائج الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، معتبرة أن الانتخابات التي أجريت في ولاية ميشيغان والتي تعد ولاية رئيسية في انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في نوفمبر بيّنت الانقسامات داخل الحزب الديمقراطي، وتشير إلى أنه رغم أن الحزب الجمهوري يدخل انتخابات التجديد النصفي وهو يواجه عائقا خطيرا وهو تراجعا واسعا في شعبية دونالد ترامب، فإن الحزب الديمقراطي ما زال بعيدا عن تحقيق الفوز، ليس بسبب إعادة رسم خرائط الدوائر الانتخابية فقط، بل بسبب نقاط ضعفه الداخلية وانقساماته التي تجلت بوضوح في الانتخابات التمهيدية التي أجريت في ميشيغان. لذا بحسب الصحيفة لابد من صياغة عقد اجتماعي جديد يساهم في جمع الجناحين ويتعامل مع قضايا مثل الهجرة والتضخم وتغير المناخ وتأثير الذكاء الاصطناعي، بما يسمح للحزب بتجاوز انقساماته واختيار مرشح قوي قبل الانتخابات.

أهلا بكم مشاهدينا إلى الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، أنا وائل تميمي وهذه ملفات الليلة. في حدث يطرح السؤال الأمني في سوريا من جديد، قتلى وجرحى في انفجار بجرمانة. السلطات السورية تقول إن الانفجار جرى عبر زرع عبوة ناسفة في حافلة صغيرة. نبحث في سياقات الحدث وفي الخصوصية الديموغرافية للمدينة. تصعيد لافت في اليمن، عشرات القتلى والجرحى من القوات الحكومية بهجمات الحوثيين على مواقع في مأرب وحضرموت. نبحث في خلفيات التصعيد وسياقاته الإقليمية التي قد تدفع إلى توسع الصراع. وفي ملفنا الثالث نستحضر حديث ترامب عن نموذج الريفييرا في غزة. نعاين الواقع انطلاقا من تقرير للجارديان يكشف عن مشروع لمبنى لقوات دولية لم تحسم هويتها أو نطاق صلاحياتها بعد، في ظل تعطيل إسرائيلي لخطط مجلس السلام.

انفجار في محافظة ريف دمشق بسوريا وتحديدا في منطقة جرمانة يعيد المخاوف الأمنية المرتبطة بتنظيمات مسلحة تسعى لخلط الأوراق في وقت تنخرط الحكومة السورية في ترتيبات إقليمية وخاصة ملف حصر السلاح من التنظيمات ما دون الدولة. في مدينة جرمانة بمحافظة ريف دمشق جاء الانفجار الذي خلف قتيلين و13 جريحا، بينما أعلن التلفزيون الرسمي أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة زرعت في حافلة صغيرة في شارع رئيس وسط المدينة. وزارة الصحة قالت إن فرق الطب الشرعي تواصل العمل لتحديد هويات الضحايا، خاصة وأن الانفجار خلف أشلاء بسبب قوته، بينما ضربت قوات الأمن طوقا حول منطقة الحادث لجمع الأدلة قبل أن تقوم فرق الدفاع المدني لاحقا بفتح الطريق. لا يمكن تناول الأخبار الآتية من جرمانة دون الإشارة إلى كونها منطقة مكتظة ذات أغلبية درزية تضم كذلك أقليات من الطوائف المسيحية وسكانا من مناطق سورية مختلفة، وشهدت في إبريل العام الماضي اشتباكات دامية على خلفية طائفية أوقعت عددا من القتلى. تشهد سوريا بين الحين والآخر تفجيرات واعتداءات تستهدف مدنيين وقوات الأمن، ففي 7 يوليو شهدت دمشق انفجار عبوتين ناسفتين قرب فندق كان يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته دمشق، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 36 وقتها وفق الحصيلة الرسمية. وقبل ذلك ب5 أيام انفجرت عبوة ناسفة داخل مقهى قرب قصر العدل بوسط العاصمة السورية، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 21 آخرين. ويعد انفجار المقهى الأكثر دموية في العاصمة منذ تفجير انتحاري استهدف كنيسة مارلياس في حي دويلعة في يونيو 2025 وأسفر وقتها عن مقتل 25 شخصا واتهم تنظيم الدولة وقتها بالوقوف وراءه. لكن اللافت أن تفجير جرمانة جاء غداة بيان لمشايخ وأهالي المنطقة يدين محاولات زرع الفتنة في المدينة عبر إثارة الشائعات والنعرات الطائفية، ويرفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في سوريا، ويؤكد على وحدة سوريا أرضا وشعبا وأن دمشق هي الوجهة الأساسية لمدينة جرمانة. وأكد البيان كذلك حرص الوجهاء والمشايخ على أن تؤدي المؤسسات الحكومية السورية دورها الكامل داخل جرمانة. وأضاف البيان أن أبناء جرمانة ليسوا صندوق بريد لأي جهة كانت، فهم أدرى بمصلحتهم وشؤون مدينتهم ولا يتدخلون في شؤون الآخرين، ولن يسمحوا لأحد بالتدخل في شؤونهم.

0: معنا الآن من دمشق مراسل التلفزيون العربي عمر الشيخ إبراهيم. عمر، أطلعنا لو سمحت على آخر المعلومات المتوافرة حتى الآن عما جرى في جرمانة، وهل بدأت أصابع الاتهام تحدد جهة أو جهات مسؤولة أو قد تكون مسؤولة عما جرى؟
1: نعم وائل، إلى الآن لم يصدر أي اتهام رسمي من الحكومة السورية والمؤسسات الأمنية المعنية إلى أي جهة كانت، وهذا أمر لافت. في الأحداث المشابهة كان يصدر اتهام بعد وقت أقل من هذا الوقت الذي يعني أخذته هذه العملية، فإلى الآن ليس هناك اتهام أو مؤشر على اتهام جهة معينة بذاتها تقف خلف هذا الانفجار، لكن ما نحن متأكدون منه أن هذا الانفجار جرى عبر عبوة ناسفة وليس عبر شخص انتحاري، كما أكد لي يعني قائد أمني بارز معني بأمن منطقة جرمانة ومحيط جرمانة. التحقيقات ما زالت مستمرة بحسب المصادر الأمنية. تم نقل السيارة أو الحافلة التي وقع بها الانفجار، تم نقلها إلى مؤسسة أمنية من قبل فرق الأدلة الجنائية من أجل يعني فحصها وجمع الأدلة لتكوين سردية أو قصة متكاملة عن ماهية ما حدث والانفجار، وربما الوصول إلى يعني خيوط تؤدي إلى معرفة من الذي يقف خلف هذا الانفجار، سواء شخص أو مجموعة أو تيار. أيضا ليس هناك ردود فعل رسمية من المؤسسات الحكومية السورية، هناك تغريدة فقط من وزير الطوارئ وإدارة الكوارث عبر فيها عن عزم السوريين على مواجهة هذه الأحداث وبأنها لن تثنيهم عن مسيرة البناء والتعافي ولن تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وأن إرادة الشعب السوري ووحدة أبنائه كفيلتين بتجاوز هذه التحديات، وبأن سوريا ماضية بثقة نحو مستقبل أكثر أمنا وازدهارا. صدر أيضا رد فعل تركي عبر السفارة التركية التي نددت بهذه الحادثة وعزت الضحايا وذويهم، وكذلك أكدت على تضامنها مع الشعب السوري والحكومة السورية، وبأن مثل هذه الأحداث الإرهابية لن تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في سوريا، وأكدت على وقوف تركيا إلى جانب سوريا. كان قبل ذلك قد أعلن الأردن أيضا تنديده بهذه العملية الإرهابية كما سماها، ونبذه لكل أشكال العنف والإرهاب وتضامنه مع سوريا شعبا وحكومة. هذه هي يعني بشكل مختصر ردود الفعل سواء المحلية الرسمية أو دولية والإقليمية، إضافة إلى ملابسات ما حدث حتى الآن. لكن جدير بالذكر وائل بأن المؤسسات الحكومية السورية وخاصة المنصات الرسمية الإعلامية تجاوزت الحادث عبر برامجها ومنصاتها وأخبارها، وكأنها تريد إرسال رسالة بأن ما حدث هو أمر حادثة عرضية لا تريد التهويل ولا تريد إعطائه يعني أكبر من حجمه. لذلك نشاهد بأن البرامج الاعتيادية مستمرة والمنصات يعني تنشر حتى أخبار حدثت بالأمس أو حدثت صباح هذا اليوم متجاوزة هذه العملية وتداعياتها.
0: شكرا لك يا عمر. عمر الشيخ إبراهيم في دمشق. الآن معنا هنا في الاستوديو الدكتور مروان قبلان، مدير وحدة دراسة السياسات في المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات. مرحبا دكتور. في بيان وجهاء جرمانة الذي صدر قبل ساعات، فقد قالوا حرفيا إن أبناء جرمانة ليسوا صندوق بريد لأي جهة كانت، لكن واضح أن الجهة أو الجهات التي وقفت وراء تفجير اليوم كانت تريد إرسال رسائل معينة.
2: بالتأكيد، أول شيء هذا عمل إرهابي مدان لأنه استهدف مدنيين بالدرجة الأولى، يعني استهداف ناس آمنين يستقلون يعني ميكروباص للنقل العام. بالتأكيد يعني هذا عمل إجرامي لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال، وبالطبع في أهداف سياسية من وراءه بغض النظر عن الجهة التي تقف وراء ذلك، وخاصة أن هذه المنطقة بطبيعة الحال لها حساسية طائفية معينة، وشهدت خلال الفترة الماضية بعض يعني الاحتكاكات. بعتقد الشهر الماضي صار في اعتداء على حاجز أمني في هذه المدينة، وطبعا لديك احتمالات مفتوحة يعني على كل شيء تقريبا، من تنظيمات متشددة إلى ناس متضررين من أي محاولة لإدماج أهالي المنطقة بالوضع السوري الجديد عمليا، وقد تصل إلى أبعد من ذلك. بتعرف أيضا هناك موضوعات لها علاقة بالأمور الجنائية، تجارة المخدرات، كثير من القضايا التي يمكن الحديث عنها. لذلك صعب صعب هذه المرحلة المبكرة كما تحدث الأخ عمر من دمشق أن تحدد الجهة المسؤولة عن ذلك. لكن بغض النظر، هناك جهة متضررة من أي حالة للاستقرار يمكن أن تذهب إليها هذه المنطقة.
0: نعم، لكن عادة في العلم الجنائي يقال عندما يغيب الفاعل يسأل عن المستفيد.
2: صحيح.
0: من
2: أو
0: المستفيد؟
2: الدافع أو المستفيد. هلأ المستفيد
0: أكثر من جهة،
2: يعني
0: واضح.
2: طبعا يعني ممكن تكون جهات مختلفة تحدثنا، يعني ممكن تكون يعني بتعرف داعش بالفترة الأخيرة صار في اتهامات له أنه قام بمجموعة من التفجيرات التي حاولت أن تزعزع الوضع الأمني في سوريا، سواء في دمشق أو خارج دمشق، وواحدة منها بعتقد هذه التي صار في تركيز كبير عليها أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إلى دمشق يعني الشهر الماضي. مجموعة أخرى قد تكون يعني من الذين لا يريدون أن تحصل أي نوع من أنواع المصالحات بين الحكومة الجديدة، يعني بين المجتمع، فئات المجتمع السوري المختلفة. وبتعرف في يعني بعض الاتهامات توجه إلى بعض القريبين من تيار الهجري لعملية بتعرف عند النزعات مبالغ فيها فيما يتعلق بانفصال السويداء وأخذ الطائفة الدرزية بعيدا عن يعني عن السورية. وطبعا تحدثت أيضا أنا هلأ الآن عن احتمالات أن تكون حتى من عمل عصابات إجرامية عمليا، لأنه الحكومة تشدد قبضتها على موضوع تجارة المخدرات وتهريب الأسلحة وغيرها، وقد تكون لها يعني كمان أيضا محاولة يعني لزعزعة الاستقرار في المنطقة
0: بانتظار أن تتكشف.
2: لذلك لا يمكن يعني
0: لا يمكن الآن
2: لا نستطيع أن نحدد الآن من هو،
0: ننتظر الرواية الرسمية
2: السلطات المسؤولة بالتحقيق بالحادث.
0: لكن الأكيد دكتور أن هناك سلسلة الآن من الحوادث الأمنية تقع في دمشق المناسبة خصيصا ومحيطها في الأسابيع الأخيرة. ماذا يقول هذا عن الوضع الأمني في سوريا عموما؟
2: هلا بتعرف يعني أنه الوضع الأمني هلا نسبيا معقول، يعني انا بعتقد رغم كل التفجيرات اللي عم تحصل يعني في وضع امني مستقر نسبيا، استطيع ان اقول ذلك. لكن مع ذلك هناك حوادث، القصد منها هو يعني اظهار الحكومه وكانها عاجزه عن ضبط الوضع الامني وان الوضع الامني هش، والاهداف قد تكون سياسيه وقد تكون غير ذلك ايضا، لانه ايضا قد تكون لها اهداف. يعني تعرف انت يعني الوضع الشرط الوضع الاستقرار الأمني هو شرط أساسي لتدفق استثمارات على البلد، فأنت عمليا إذا في محاولة لهز الوضع الأمني فأكيد أنت ترسل رسائل للمستثمرين لمن يعني يفكرون بإنشاء أي مشاريع في سوريا بأن يعيدوا حساباتها.
0: يعني الرسالة ممنوع نجاح سوريا.
2: فلذلك يعني بصراحة. أنا أعتقد نعم قد تكون هناك كما ذكرنا أهداف سياسية أهداف اقتصادية، طبيعة الحال أمنيا هذا مفروغ منه، ولكن كما ذكرت يعني يجب أن نعرف من هي الجهة التي تقف وراء الحادث حتى نحدد تماما من صاحب المصلحة وأهدافه ودوافعه.
0: في الفترة الأخيرة كان هناك تغييرات في القيادات الأمنية كما تعرف دكتور،
2: القيادات العسكرية نعم والأمنية
0: وأمنية
2: صحيح.
0: نعم في جهاز المخابرات ومكتب الأمن الوطني
2: نعم صحيح.
0: هل تعتقد أن هذا كان يدل على خلل ما مثلا موجود؟
2: أنا بعتقد إلى حد ما، لأنه بعتقد التغييرات الأمنية التي تشير إليها حصلت على خلفية الفشل اللي حصل أثناء زيارة الرئيس ماكرون إلى دمشق. وبعتقد أنه يعني حصول انفجار على بعد تقريبا بضع مئات من مقر
0: وزارة السياحة كان
2: يعني في وزارة السياحة نعم. والبعيد نعم. عن الفندق الذي كان يقيم فيه بالفور سيزن يعني نعم. يعني بضع مئات أقل من بضع مئات. فبعتقد نعم يعني يمكن الحديث عن تقصير أمني من هذا الباب. هلأ دائما الحكومة بطبيعة الحال يجب أن تتحمل المسؤولية، لأنه ضبط الأمن هي مسؤولية الحكومة في نهاية المطاف. أي خلل بهذا الاتجاه تتحمل المسؤولية في نهاية المطاف، حكومة في نهاية المطاف مسؤوليته. لكن كما ذكرت لك يعني هذه المنطقة لديها فيها حساسية معينة، الوضع الأمني فيها أصلا هش إلى حد ما، حصلت أكثر من حادثة خلال الفترة الأخيرة، واعتقد من يومين صار في اعتداء على أحد الناشطين
0: وهذا هو سبب البيان الذي صدر من وجهة
2: فلذلك يعني الوضع حساس في جرمانة تحديدا، وهذا بيتطلب أنا بعتقد تعاون من قبل الحكومة ومن قبل المجتمع الأهلي في جرمانة لضبط الوضع في نهاية المطاف ويعني منع تدهور الأمور.
0: هل بقى الوضع معلق هكذا في السويداء دكتور يمنح المنفذين ثغرات ينفذون منها؟
2: أنا أعتقد أنه هذه المشكلة هذه يعني هذا الفيل يعني الذي يقال
0: في الغرفة.
2: في الغرفة يعني أنا أعتقد أنه إهمال السويداء والتظاهر بأن ليس هناك يعني مشكلة أوكي أنه يستطيع أن يتجاهلها إلى ما لا نهاية اعتقادا بأنه الحل سوف يأتي بمرور الوقت، فأنا أعتقد أنه هذا خطأ كبير، لأنه هذا بيغذي مثل هذه الحوادث وبيزيد الانقسام بيؤدي إلى يعني مزيد من تعقد المسألة. فلذلك أنا بعتقد أنه يجب أن تكون هناك مقاربة مختلفة من قبل الحكومة. يعني لا توجد أي مبادرة حقيقية مطروحة على الأرض من شهور تقريبا لحل هذه الأزمة. أنا بعرف أنه في تيار الهجري تحديدا، لكن أنا بعتقد أنه حتى تيار الهجري في السويداء يصبح معزولا شيئا فشيئا، لأنه ثبت فشله في كثير من الأمور
0: ويحصل اقتتال أيضا بين الفصائل
2: صحيح.
0: في السويداء،
2: هناك انقسامات. لذلك أنا بعتقد هي فرصة، هي فرصة حقيقية لأن تسترد الحكومة يعني يعني أهالي المحافظة، لأنه أيضا هم يتدمرون من هذا الوضع المستمر يعني منذ تقريبا عامين الآن في محافظتهم. لذلك أنا بعتقد هذا بيحتاج إلى مبادرة حقيقية، والحكومة هي التي يجب أن تقوم بالمبادرة في هذه الحالة.
0: ماذا على الحكومة أن تقوم في الوضع السياسي العام دكتور؟ يعني لأن كثيرين قد يقولون هذه تفجيرات أمنية قد تحصل في أي بلد في العالم.
2: أنا لا أتحدث بموضوع المبادرة عن ما حدث أمنيا اليوم في جرمان
0: بشكل عام.
2: هلا بشكل عام يعني موضوع الوضع الأمني، الحكومة يجب أن يعني تبذل جهد أكبر، يعني هذا ما نستطيع أن نقوله، لضبط الوضع ومنع حدوث مثل هذه الحوادث الأمنية، لأنه هذا كما ذكرنا يعني بيضرب ثقة الناس بالحكومة سواء كان داخل البلد أو تعرف الجهات الخارجية تحدثنا عنها الآن، أقصد التي يمكن أن تذهب إلى سوريا بغرض الاستثمار. فالمطلوب جهد أكبر، المطلوب جهد أمني أكبر، جهد استخباراتي ربما أكبر لمنع وقوع مثل هذه الحوادث خاصة في مناطق مثل هذه المناطق، لأنه ذكرت لك أنه هاي بتعمل تداعيات أكبر، بتزيد الشقة، بتزيد الصدع بين المجتمعات المحلية وبين الحكومة، لأنه في اعتقاد بأنه هذه المجتمعات مستهدفة إلى حد ما، وبتعرف في تحريض طائفي كثير في سوريا للأسف الشديد من مختلف الأطراف. لذلك أنا بعتقد أن الموضوع بتطلب يعني درجة عالية من المسؤولية والتعامل معه باعتباره مسألة ملحة وليس نعم. مسألة قابلة للتأجيل أو يمكن حلها نعم. أو يمكن للزمن حلها إذا نعم. تركناها للزمن يعني يمكن حلها.
0: كان معنا عندما بدأنا هذه التغطية بخصوص جرمان خبير أمني قال إنه يرجح أن داعش تقف وراء كل ما يجري. إذا كان داعش هو فعلا المنفذ، ونحن ننتظر طبعا الرواية الرسمية لما جرى، داعش قد يفجر في أي بلد في العالم.
2: صحيح. لا شوف داعش أكيد له مصلحة في يعني زعزعة الوضع الأمني في سوريا. تعرف هناك صراع يعني حقيقي بين داعش وبين الحكومة التي تقدم نفسها باعتبارها أنه هي التي تستطيع بالفعل، وأنا بعتقد نعم حققوا يعني إنجازات مهمة على هذا الصعيد، على صعيد مقاومة التنظيم والقضاء عليه في مناطق مختلفة. لذلك أنا بعتقد نعم داعش يمكن أن يكون أحد المتهمين الرئيسيين، وإن لم يكن المتهم الوحيد بهذه الحالة. لكن كما ذكرت لك يعني أنا لا أستطيع أنا ولا أحد بهذه المرحلة يستطيع أن يحدد من هو المسؤول عن هذه العملية. لذلك نحن بانتظار الجهات الرسمية أن تخرج وتقول إذا كان لديها يعني أي معلومات بهذا الخصوص.
0: يلاحظ دكتور مروان قبل أن هذه الهجمات تركزت في الفترة الأخيرة في دمشق ومحيطها. واضح أن من يفجر يريد يقصد فعلا ويعرف يعني ما يريد.
2: دمشق هي العاصمة وحساسة سياسيا عمليا، ويريد ليس فقط سياسيا وحتى أمنيا، لأن المفروض أن دمشق يجب أن تكون الأكثر أمنا من بين كل يعني هلا طبعا كل المدن السورية يجب أن تتمتع بالأمن، لكن تعرف العاصمة عادة نتيجة حساسيتها سياسيا أقصد، باعتبار أنه هي يعني مركز السلطة والحكم في سوريا، فتتمتع عادة بإجراءات أمنية أكثر يعني تشديدا. ولذلك دائما التركيز على دمشق، هدفه الأساسي كما ذكرت هو إظهار السلطة وكأنها عاجزة عن ضبط الأمن، فإن إذا كنا نفجر في عاصمتكم فنحن قادرين أن نفعلها، أن نقوم بتفجيرات في أي مكان إذا شئنا. لذلك أعتقد نعم هو إظهار عجز الحكومة.
0: هل ترى أن فلول النظام السابق قد يكون لهم يد فيما يجري؟ يعني المنطق يقول
2: أنه نعم. يعني ذكرت لك أنه في جهات عديدة وصار في اتهامات لجهات مختلفة، يعني أنت إذا أخذت مختلف الحوادث التي شهدتها سوريا أمنيا على مدى الشهور الماضية، في جهات مختلفة قيل أنها وراءها، يعني جرى الحديث عن فلول، جرى الحديث عن داعش، جرى الحديث عن يعني جهات خارجية حتى إذا شئت. لذلك يمكن أن تكون أي جهة مسؤولة عن ذلك.
0: لافت أن هذه الزيارة أيضا حصلت عندما كان وزير الخارجية السوري في تركيا في أنقرة، التقى وزير خارجية تركيا وقال إننا حريصون على حصر السلاح في هذه الدولة، الخطاب الآن الذي يسيطر على المنطقة من لبنان إلى سوريا إلى العراق. هل ترى أي شيء يمكن أن تفعله الحكومة السورية أكثر مما تفعله بخصوص هذا الموضوع، احتكار السلاح ومنع أشياء كهذه أو انفجارات كهذه تحدث؟
2: لا أنا بعتقد موضوع احتكار السلاح موضوع يعني عسكري أكثر منه أمني. ماذا أقصد؟ يعني مثلا من يحمل السلاح يعني دوافعه وتفكيره وطريقة تفكيره بعتقد مختلفة عن من يقوم بزرع عبوات ناسفة في باصات للنقل العام، فهذه أمور مختلفة تماما. أنا أعتقد موضوع حصر السلاح أنا بعتقد يعني جاري العمل عليها، لأنه آخر شيء يجب أن تقوم الحكومة يعني بأن لا تبقى أي جهة أخرى غير السلطة
0: قادرة احتكار العنف يعني.
2: يعني يجب أن يتم جمع السلاح من أي جهة لا تمثل الدولة في نهاية المطاف.
0: شكرا جزيلا دكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسات في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة.

في اليمن تصعيد عسكري لافت خلال الساعات الأخيرة بعد موجة الهجمات التي شنتها جماعة أنصار الله الحوثيين على مواقع لقوات الحكومة المعترف بها دوليا في تعز ومأرب وحضرموت، وهي تطورات تتزامن مع تراجع حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب وفق أرقام قدمتها شركات رصد الملاحي. في الأثناء أعلنت المملكة العربية السعودية تعيين قائدا للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات لحماية حرية الملاحة. إذن نتحدث عن سلسلة هجمات عنيفة شنتها جماعة أنصار الله الحوثيين التي تفرض سيطرتها على صنعاء وعدد من المحافظات الوسطى والشمالية. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بمقتل وجرح العشرات من عناصر القوات الحكومية في هجوم على معسكر بمحافظة مأرب، لكن المتحدث العسكري باسم الحوثيين قال في بيان لاحق إن الهجوم شمل أيضا مواقع وتحشيدات سعودية في مناطق الرويك والعبر والثنية. ونقلت رويترز عن مصدر محلي أن الهجمات الأخيرة للحوثيين أسفرت عن مقتل عدد كبير من القوات الحكومية في عدد من مواقعها بمأرب وحضرموت. وزارة الدفاع اليمنية قالت إن الهجوم نفذه الحوثيون واستخدموا الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وإن القوات الحكومية سترد على هذا العدوان في الزمان والمكان المناسبين، وأضافت أن جميع قتلى ومصابي الهجوم من أبناء الشعب اليمني. وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت عن إطلاق حملة أمنية واسعة في المحافظات الخاضعة لسيطرتها عقب أيام من اغتيال قائد اللواء الرابع في قوات درع الوطن أسامة الرتفاني بمحافظة حضرموت. وأفاد بيان للوزارة عبر منصة إكس أن الحملة العسكرية تتركز في عدد من المناطق بمحافظتي حضرموت والمهرة عقب تكرار عمليات الاغتيال المنظمة. أما وكالة أنباء سبأ التابعة للحكومة المعترف بها دوليا فأشارت إلى قرار حكومي بإطلاق سلسلة تعيينات جديدة في مناصب عسكرية قيادية شملت قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي وأركان القوات الجوية والدفاع الجوي. والواضح أن حالة التأزم والتصعيد العسكري ألقت بظلالها على الوضع في مضيق باب المندب، خصوصا بعد سلسلة هجمات صاروخية قال الحوثيون إنهم نفذوها على سفن سعودية هناك. وتبرز تداعيات هذه الهجمات ماثلة على حركة الملاحة في المضيق، إذ أظهرت أحدث بيانات كيبلر المتخصصة في تتبع حركة السفن أن سفينة واحدة فقط محملة بالسلع، وهي سفينة شحن جاف ترفع عالم جزر البهامس، عبرت المضيق أمس الأربعاء. وتوازيا مع ذلك أعلنت الخارجية اليمنية أن الوزير أفراح الزوبة أجرت مباحثات مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جرونبرغ، وأكدت أن الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر تهدد أمن الملاحة الدولية وتزيد من تعقيد جهود السلام. وفي السعودية أعلنت وزارة الدفاع تعيين اللواء البحر الركن عبد الله بن سالم الشهري قائدا للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، وأوضحت أن دولا إضافية استكملت التوقيع على البيان المشترك التأسيسي، بينما تواصل دول أخرى استكمال إجراءاتها الوطنية للتوقيع على البيان وميثاق التحالف تمهيدا لانضمامها الرسمي بوصفها من الدول المؤسسة.

0: معنا من القاهرة فيصل المجيدي وكيل وزارة العدل اليمنية، ومن صنعاء محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثي. سيد البخيتي، لماذا قتلتم عشرات من أبناء الشعب اليمني كما قالت وزارة الدفاع اليمنية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله جميعا. عملياتنا العسكرية ضد السعودية ليست ترفا، فهناك احتلال سعودي لليمن، وهناك وأيضا تنهب ثروات اليمن وتفرض حصارا جائرا على اليمن تسبب في موت ملايين اليمنيين، إما جوعا أو نتيجة لسوء التغذية أو نقص إمدادات الدواء. ونحن قد أكدنا في بداية عملياتنا العسكرية التي أدت ردا على العدوان السعودي على مطار صنعاء، ذلك العدوان الذي أنهى مرحلة خفض التصعيد، وحينها أكدنا بأننا
0: للأسف الصوت يتقطع من مع ضيفنا من صنعاء محمد البخيتي، نأمل أن نعود إليه بعد قليل. سيد فيصل المجيدي، في القاهرة تتوعد وزارة الدفاع المدنية اليمنية بالرد على هذا العدوان كما تصفه، ماذا ستفعلون؟
2: أحييك أخي الكريم والمشاهدين الأعزاء. في الواقع في البداية اسمح لي أن أعزي أسر الشهداء الواجب من القوات المسلحة اليمنية، وهم من كافة أبناء الشعب اليمني من كل المحافظات، ونتمنى إن شاء الله الشفاء العاجل للجرحى. هؤلاء الذين سقطوا هم يؤدون الواجب ويقومون بمتابعة المخربين والمهربين للأسلحة والمقدرات إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية الإجرامية والتي قامت بقتلهم غيلة بهذه الطريقة. نحن نعتبر بأن قيام ميليشيا الحوثي بهذا العمل هو إعلان اغتيال للهدنة التي على الأقل كانت واقعة أو على أرض الواقع منذ 2022 بهذا التصرف الغادر. الحوثي دائما شعارته يتحدث عن أنه يقاوم أمريكا وإسرائيل والعدوان، لكنه يقتل اليمنيين. هو يعتبر كل محافظة لا تقبل الانتماء لعبد الملك الحوثي وتلفظ فكره العفن بأنها ليست محافظة يمنية. هو يعتبر كل يمني لا يقر بالفكر المتخلف الحوثي بأنه ليس يمنيا، ولهذا يطلق عليهم ألفاظ مثل المرتزقة، كأنما يريد أن يسلبهم جنسيتهم اليمنية. عبد الملك الحوثي هو عبارة عن عبد ذليل لمجتبى خامنائي، واليمني يرفض عبد الملك الحوثي ويرفض مجتبى خامنائي، ومن ثم فإن جزاءه وفقا لهذا التوصيف القتل. من قتلوا يا سيدي الكريم ليسوا إسرائيليين، ليسوا أمريكيين، ليسوا حتى سعوديين، وليسوا من أي دولة أخرى، وإنما هم جنود يمنيين كانوا يقومون بواجبهم. لا شك أن الرد سيأتي من الحكومة اليمنية كما تحدثت بذلك وزارة الدفاع الحوثي. ما أغاضه هو إعادة ترتيب القوات المسلحة، هو استطاعت تحقيق سبقات أو سبق أمني وضربات حقيقية لطرق التهريب التي حدثت، والأمر بالفعل بات يخيفه بأن أيامه يعني للسقوط باتت يعني قريبا، ليس فقط من المناطق المحررة لكن من الداخل. اليمنيون الآن مجمعون على أن الحوثي سرطان ويجب إزالته.
0: تمام سيد البخيتي، أمل أن الصوت أفضل الآن مع صنعاء. يقول لك وكيل وزارة الدفاع اليمنية سيد فيصل المجيدي، هؤلاء يمنيون يرفضون الخضوع للحوثي ولمجتبى خامنئي، وأنكم بهذه الفعلة تعبرون عن مخاوفكم لأن وضع الحكومة اليمنية صار أقوى سياسيا وعسكريا، ولذلك قمتم بهذا الهجوم.
1: أعيد ما كنت قلته، أن عملياتنا العسكرية ضد السعودية ليست طرفا، لأن السعودية تحتل اليمن، تنهب ثروات اليمن النفطية والغازية وتحرم اليمنيين منها، كما أنها تفرض حصارا جائرا على اليمن تسبب في موت ملايين اليمنيين، إما جوعا أو نتيجة لسوء التغذية أو نقص إمدادات الدواء. وأيضا السعودية هي التي قامت بأنها
0: سيد بخيتي، يقول لك الضيف وتقول وزارة الدفاع اليمنية إن من قتلوا يمنيون وليسوا سعوديين.
1: لا هناك سعوديين، هناك ضباط سعوديين وجنود سعوديين، لأن هذه القوات من يديرها هم الضباط السعوديين. ولكن نحن عندما بدأنا عملياتنا العسكرية ضد السعودية من أجل إنهاء عدوانها وإنهاء حصارها واستعادة ثروات اليمن النفطية والغازية التي يحرم منها الشعب اليمني، أكدنا بأن سلاحنا لن يرفع ضد أي خصم داخلي لنا، وأكدنا هذا في أكثر من مناسبة، وقلنا أن ما بيننا وبين خصومنا في الداخل هو الحوار وليس السلاح، وهذا من باب حرصنا على حق دماء اليمنيين. ولكن السعودية سعت إلى تدويل صراعها على اليمن عبر محاولة حشد دول أخرى للعدوان على اليمن، وأيضا سعت لتحريك الجبهات الداخلية، والمرتزقة هم أول من بدأ بالعدوان وأعلنوا عن ذلك، وقد تداولوا مقاطع فيديو يتفاخرون فيها بقتل أفراد الجيش اليمني في الحدود السعودية على يد من؟ على يد قوات ما يسمى هذه القوات قوات الطوارئ.
0: نعم، لكن لم تجبني على سؤالي سيد البخيتي، لم تجبني على سؤالي. يقول لك الضيف في القاهرة وكيل وزارة العدل اليمنية السيد فيصل المجيدي إن ما قمتم به دليل ضعف، أنتم تتخوفون من اشتداد عود الحكومة اليمنية سياسيا وعسكريا ولذلك بادرتم بهذا الهجوم.
1: أخي الفاضل، قدراتنا العسكرية أصبحت قوية بدليل الضربة التي وجهناها اليوم للمرتزقة، ومع ذلك لم نسعى لاستغلال تنامي قدراتنا العسكرية ضد أطراف داخلي. استطعنا واجهنا أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني وخرج اليمن منتصرا والضربة، ومع ذلك السعودية غير قادرة على الاستمرار في المواجهة. نحن لدينا قدرات كبيرة ولكننا حريصين على عدم استخدامها في الداخل.
0: يعني اليوم استخدمتموها في الخارج، مأرب وحضرموت في الخارج يا سيد البخيتي، مأرب وحضرموت في الخارج أم في داخل اليمن؟
1: لا، هي أراضي يمنية.
0: طيب،
1: ولكنها محتلة ولا بد أن نحررها.
0: تمام، الفكرة واضحة سيد المجيدي في القاهرة. نعم، واضحة تماما سيد المجيدي. ألا تتحمل الحكومة اليمنية مسؤولية في مجرى اليوم؟ نسمع على مدى الأيام والأسابيع الماضية أن نصرنا أقوى، الحكومة اليمنية صارت تمتلك مسيرات، مسؤولون يمنيون رفيعون يقولون الحوثي لا يفهم إلى لغة السلاح، واليوم الحوثي كما يقول قام بهجمة استباقية ضدكم بكل بساطة.
2: سيدي الكريم، أولا ضيفك القيادي الحوثي محمد البخيتي وهو الذي يبرر لجماعة إرهابية، وهو بالمناسبة قام بعمل مقطع كفر فيه اليمنيين وقال بأن كل من ينتمي للجيش اليمني ولا ينقاد لجماعته ولا ينضم لجماعة عبد الملك الحوثي وقتل أو مات وهو في هذه الجبهة فهو في النار. إذن هذه الجماعة التكفيرية الآن تتناقض مع نفسها، هو يبشر قبل أيام بأنه لن يهاجم الداخل اليمني، وحتى سمعته أنت بخطابه الآن، وإنما هجماته ستتجه إلى ما يسميه العدوان، وقال بأن حروبه دائما على أمريكا وبريطانيا وإسرائيل. تعلم بأن أمريكا وإسرائيل يعني كسرت أنف خامنائي ومجتبى، وحتى الحوثي قصفت حقيقة حكومته طبعا الشكلية وأسقطت ما تسمى بالحكومة، والحوثي لم يستطع الرد، لم يقتل حتى كلبا إسرائيليا أو حتى يكسر يعني ظفرا، هو كل ما فعله أنه يتحدث عن حفرة في مطار بن غوريون واحتفل بها، في مقابل أنه تم تدمير مطارات اليمن، تم استجلاب حقيقة تدمير الموانئ من قبل الكيان الصهيوني بعد استدعائه من قبل الحوثي وكذلك من قبل الولايات المتحدة. هم كسرت أنوفهم، ممن ينتقمون؟ ينتقمون من اليمنيين.
0: لكن سيد مجيدي، يقول الحوثيون إنكم أنتم من بادرتم، عفوا، عندما تم قصف مطار صنعاء، عند التهديدات مرة بعد مرة بإنهاء الهدنة والعودة إلى الحل العسكري الوحيد، أنتم أيضا في الحكومة اليمنية قمتم بتحريض كبير وهددتم بالعودة إلى السلاح، واليوم ينتهي خفض التصعيد وتنتهي التهدئة.
2: هو بنفسه وبذاته محمد البخيتي وقيادة الجماعة قالوا بأن من قام بضرب مطار صنعاء من سموه بالعدوان، ولم يعترفوا بأن الحكومة اليمنية هي من قامت بذلك، وهو من الأمور المتناقضة. واليوم يقول بأننا نرد على العدوان.
1: طيب لماذا تتباطؤون اليوم
2: لماذا
1: على
2: يا سيدي الكريم؟ لأنهم يكذبون. هم يتمت لو كان للكذب رجلين فإن جماعة الحوثي ستكون هاتين الرجلين للكذب. هم يحاولون أن يسوغون لأنفسهم. القتلى يمنيون يا سيدي الكريم، هؤلاء من محافظات مختلفة يقومون بتكوين الجيش اليمني ويقومون بأداء واجبهم. قامت الجماعة ليست في معركة وإنما قصفتهم وهم يقومون بواجباتهم في المعسكرات، وهي عموما هذه الدماء صدقني هي التي ستقتلع الجماعة. صدقني أن كل دم يمني هو سيكون المسمار الأخير في نعش الجماعة. بالمناسبة الجماعة الحوثية الآن تعيش حالة غربة وحالة فقدان للحاضنة. هم حتى تصدق يمنعون حتى تحصين الأطفال اللقاحات. 5 ملايين طفل الآن مهددون يا سيدي الكريم بالحصبة وبكافة الأمراض. هم حتى قبضوا على موظفي الأمم المتحدة. هم يقومون بمهاجمة بأخذ المساعدات والذهاب بها إلى الجبهات. نحن نتحدث عن جماعة إرهابية. تمام. لا تؤمن إلا بالاغتيال وبالقتل.
0: تمام.
2: كل من يعارضها يصنف
0: الفكرة إما واضحة. تمام. سيد البخيتي
2: مرتزق. نعم. وغير ذلك.
0: نعم. سيد البخيتي ماذا تريدون في النهاية؟ تقصفون معسكرات للقوات اليمنية الحكومية، تفرضون ما سميتموه حصارا على السعودية، تطلقون بعض الصواريخ يعني سابقا على إسرائيل. ماذا تريدون؟ صرتم إمبراطورية يعني أنتم في اليمن؟
1: لا بالعكس أخي الفاضل، مطالبنا عادلة وهي إنهاء العدوان السعودي ورفع الحصار عن اليمن. يعني هذا مطالب عادلة. وحتى أن عملياتنا العسكرية ليس هدفها استهداف حرية الملاحة، بل هي واقعة من أجل حماية حرية الملاحة البحرية للجميع. لأنه إذا أتت السعودية أو أي دولة أخرى وتقول أن من حق كل الدول أن تمارس حرية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر عدا اليمن، فسنؤدب هذه الدولة، لأن اليمن من حقها حرية الملاحة وخصوصا في باب المندب والبحر الأحمر. إذن أخي الفاضل، عملياتنا العسكرية هي ليست ترف، هي من أجل إنهاء العدوان وإنهاء الحصار على اليمن واستعادة ثرواته المنهوبة التي تورد إلى البنوك السعودية، والشعب اليمني يعاني من المجاعة. الآن لو جردت قطر من ثرواتها النفطية والغازية لمدة 12 سنة وحوصرت، بيكون في مجاعة وبيكون في معاناة. يعني لماذا يحرم الشعب اليمني من حق الدفاع عن نفسه؟ أيضا حكومة الفنادق عندما قامت السعودية بقصف مطار صنعاء وعرضت أكثر من 250 مواطن يمني، عرضت حياتهم للخطر. أدعت حكومة الفنادق أنها من قامت بالقصف، لكن نحن لم نرد على قوات المرتزقة الذين أدعوا بأنهم من قصفوا مطار صنعاء، لأننا نعرف أن من قصف مطار صنعاء هي السعودية، لذلك ردينا على السعودية. لكن في الفترة الأخيرة دفعتهم السعودية، بل أنشف يعني حاولوا، يعني هم أعدوا أنفسهم لتفجير كل الجبهات الداخلية، ويريد أن يكون تفجير الجبهات الداخلية انطلاقاً من وين؟ من الضالع، من أجل أن يخلقوا فتنة يمنية شمال جنوب.
0: نعم.
1: بين المثلث والهضبة. لاحظ يعني مدى يعني سعيهم لسفك دماء اليمنيين.
0: نعم. لكن الفكرة واضحة.
1: يعني نعم. استهدفنا القوات التي تستعد للقتال.
0: نعم.
1: لأنه الانتقامي أيضاً منطقة المثلث هم لا يرغبون في الدخول في قتال مع حكومة صنعاء.
0: تمام. سيد المجيدي، في النهاية يعني شاء الجميع أم أبى، هؤلاء أمر واقع. صار الحوثيون رقم صعب تتفاوض معهم الولايات المتحدة، تتحالف معهم إيران وتدعمهم، يعقد معهم هدنة وغير ذلك. كيف أنتم في الحكومة اليمنية ترون أن هناك حل عسكري لهذه الأزمة المتمادية في اليمن؟
2: جماعة مرتبكة، وإذا استمعت إلى كلام ضيفك تلاحظ أنه يقول بأننا لا نستهدف اليمنيين، فإذا به يقصف اليمنيين. الحوثي في حالة تشتت كبير الآن، يشعر لأنه مصنف إرهابيا سواء لدى دول الخليج، وزارة الداخلية العرب أصدروا قرار بتصنيفه كإرهابي، أصدرت أيضا البرلمان العربي أصدر بتصنيفه إرهابية، الجامعة العربية، كثير من الدول الحقيقة الغربية تعتبرهم جماعة إرهابية وهم كذلك. وبالتالي يعني
0: الحل العسكري ممكن
1: الجبهة الشعبية والجهاد مسألة حركات إرهابية.
2: مسألة يا سيدي الكريم مسألة
1: فلسطينيين إرهابيين
2: حتىهم يتحالفون مع القاعدة حسب تقارير الأمم المتحدة، أنا لا أتي بكلام للحكومة اليمنية، حسب تقارير الأمم المتحدة هم يتحالفون مع القاعدة، يتحالفون مع الشباب الصومالي ويمنحونهم الأسلحة، وبالتالي هي عملية تبادلية.
0: طيب هل تملك الحكومة اليمنية أسباب مواجهتهم سيد المجد؟ هذه النقطة، هل هناك نهاية لهذه الحلقة المفرغة من الدم والحصار والمعاناة التي يعيشها اليمن؟
2: اليمني نحن نعتبر أن شعبنا اليمني الآن مأخذ كرهينة، ومن مسؤولية الحكومة اليمنية أن تقوم بتحرير شعبها من هذه الجماعة التي تقوم باختطاف الناس، والتي تقوم باغتيال المواطنين، والتي تقوم بحبس حتى كل من يقول أنا جائع، من يصيح بالجوع تقوم الحوثية باختطافه. وبالتالي نحن أمام جماعة إرهابية إجرامية، من واجب الحكومة اليمنية حقيقة أن تنقذ شعبها، إلا في حالة قيامها بتطبيق قرارات الأمم المتحدة ومقررات اليمن للحوار الوطني وبإلقاء السلاح وبالعودة حقيقة، وتكوين حتى لا مشكلة بأن تكون حزبا سياسيا، لأنه لا مكان لعبد الملك الحوثي في الدستور ولا قيمة لأي تشكيلات أخرى. الدستور اليمني واضح، هو نظام جمهوري لا يوجد فيه ولاية فقيه، لا يوجد لدينا ما يسمى بالولي قائد الثورة، كل هذه التسميات تسميات خاصة بجماعة أيديولوجية وتريد تطبيقها على اليمنيين، وهذا يتعارض مع الأنظمة مع الدساتير، لا توجد لهذه الجماعة أي شرعية، ومن ثم فإن العالم لا يعترف إلا بحكومة واحدة هي حكومة الجمهورية اليمنية. حتى لو أن هذه الجماعة مغتصبة لصنعاء لا يعني ذلك أنها في هذه الحالة كسيطرة واقعية على الأرض بأنها ستمنحها شرعية، لأنها لو أتت جماعة كداعش مثلا كما سيطرت على الموصل هل سنقول بأن السيطرة على الأرض هي من تمنح الشرعية؟ لا يمكن أن نقول ذلك، ومن ثم فإننا كحكومة شرعية لنا كل الحق في إنقاذ شعبنا من قمع هذه الجماعة الإرهابية الإجرامية.
0: شكرا للضيفين فيصل المجيدي وكيل وزارة العدل اليمنية في القاهرة، ومحمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثي من صنعاء. بالأمس القريب كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر يتحدثان عن تحويل قطاع غزة إلى ما وصف بريفييرا الشرق الأوسط، واليوم تكشف صحيفة الجارديان عن إصدار مجلس السلام أول عقد إنشائي لبناء مبنى أمني صغير. هكذا يبدو أن الأحلام تتقلص والتوجهات تتقلص كذلك حيال القطاع المدمر إلى مشروع أمني محدود، يعكس أن أولويات المرحلة المقبلة لم تعد الإعمار والتنمية على ما يظهر، بل ترتيبات أمنية تسبق كل شيء، هذا إن كان يلوح في الأفق أي شيء أصلا. في التفاصيل، كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن مجلس السلام الخاص بغزة أصدر أول عقد لإنشاء مبان له في القطاع المدمر. المنشأة موقع عسكري بسيط لا تزيد مساحته عن 120 مترا مربعا، مخصص لاستيعاب 150 جنديا مغربيا سيشاركون وفق توقعات في قوة الاستقرار الدولية. مسؤول في مجلس السلام قال للجارديان إن عقد إنشاء المبنى سيكون واحدا من بين عدد من العقود الأساسية للقطاع، وإن المجلس بالتعاون مع أعضاء في اللجنة الوطنية لإدارة القطاع وصلوا إلى المراحل النهائية من إعداد هذه العقود دون اعتماد أي منها بشكل نهائي حتى الآن. وفق مصادر الجارديان، ستتولى الشركة أمريكية بناء القاعدة في المنطقة التي يسيطر عليها حاليا الجيش الإسرائيلي، وتحديدا على بعد نحو ميل واحد فقط من الحدود مع إسرائيل، بهدف ضمان وجود مسار سريع للإخلاء في حال تعرضت القوى الصغيرة لهجوم. الحديث عن الموضوع جاء بعد أسبوع من الإعلان عن خريطة طريق خاصة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، رغم التباين الكبير في المواقف بين حماس والاحتلال الإسرائيلي بشأن مسألة نزع السلاح. فبينما تربط إسرائيل أي انسحاب فعلي بنزع سلاح الفصائل أولا، تؤكد حماس أن تنفيذ المرحلة الثانية يتطلب استكمال الالتزامات السابقة والبدء بمسار الانسحاب، مشيرة إلى أن خريطة الطريق التي وافقت هي عليها تنص على جمع السلاح وتخزينه تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة القطاع وليس تسليمه لإسرائيل. ما كان لافتا أن مجلس السلام بقيادة نيكولاي مالادينوف انقلب في الواقع على خريطة الطريق التي أعلنها بنفسه إلى جانب الرئيس الأمريكي، فقد أعرب المجلس عن تبنيه الرؤية الإسرائيلية التي ربطت تنفيذ الخطط الميدانية بما فيها الانسحاب الإسرائيلي من القطاع بنزع سلاح الفصائل بشكل كامل. على أي حال، ما أوردته الغارديان يكشف عن تراجع واضح في سقف الوعود التي رافقت إنشاء مجلس السلام برئاسة ترامب. فبعد حديثه وصهره جاريد كوشنر عن تحويل غزة إلى ما وصف بريفييرا الشرق الأوسط وإطلاق مشاريع عمرانية ضخمة تحت مسمى غزة الجديدة، بات الأمر يختزل حتى الآن بمبنى أمني صغير. هذا الأمر لم يكشف فقط عن انحياز مجلس السلام لإسرائيل، بل كذلك عن تقديم الاعتبارات الأمنية على الاعتبارات الإنسانية والتنموية رغم حجم الدمار الهائل. كما يثير هذا التوجه تساؤلات بشأن طبيعة الدور الذي يعتزم مجلس السلام القيام به، وما إذا كان سيقود عملية إعادة إعمار حقيقية تستجيب لاحتياجات السكان، أم أن دوره سيقتصر على توفير بيئة أمنية تتوافق مع الرؤية الإسرائيلية والأمريكية لإدارة القطاع. لكن أين تكمن خطورة هذا التوجه؟ ربما تكون في أن ربط عمليات الإعمار بالترتيبات الأمنية المعقدة من شأنه أن يؤدي إلى إطالة أمد المعاناة، خاصة في ظل الدمار الواسع في المنازل والمرافق الصحية والتعليمية وشبكات المياه والكهرباء، الأمر الذي يجعل الاحتياجات الإنسانية أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

0: معنا من القاهرة الدكتور حسام الدجني، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة بقطاع غزة. دكتور، هل شعرت بالمفاجأة عندما عرف الجميع بأن أول إنجازات أو مشاريع مجلس السلام هو إنشاء مبنى أمني؟
1: يعني بعد التحية لك ولكافة المشاهدين، يعني الإنسان أصبح محتارا عندما يعني يتوقع أنه هل هذه مفاجأة أم هي صدمة.

0: الكبير ضمن تصريحات ترامب
1: ريفيرا.
0: ومخططات كوشنير التي عرضها فيما يتعلق بريفيرا، هذا بالتأكيد ثم ينخفض الأمر لمقر أشبه بنقطة شرطة أو مخفر شرطة. هذا يعني أن الأمور ليست على ما يرام، وأن هناك خداع يمارس على الفلسطينيين من خلال هذه الخطوات، أو على أقل تقدير أن الولايات المتحدة ومجلس السلام غير قادر على إجبار إسرائيل وإلزام إسرائيل بأن تتدخل في قطاع غزة في نواحي عدة. سم فئران بكل ما تعنيه الكلمة من معنى لم يسمح حتى اللحظة لا لمجلس السلام ولا لغيره بأن يدخل قطاع غزة بعد أن أنهكت القوارب سكان قطاع غزة ونشرت العديد من الأوبئة والأمراض في قطاع غزة بين الأطفال والنساء والشيوخ. هذا هو الأساس، يجب أن يكون هناك عمل متوازي ضمن مجلس السلام. هناك خارطة الطريق كتبها ميلادينوف وباركها،
1: وهناك مليارات قيل إنها جمعت أو ستجمع. دكتور
0: بالضبط بالضبط، هناك مليارات، جزء كبير منها جمع، وهناك حتى مناورة على أموال المقاصة التي تذهب للسلطة الفلسطينية بأن تكون من نصيب مجلس السلام. هل نحن أمام عملية قرصنة على هذه الأموال تحت مسمى مجلس السلام ولا ينفذ شيء بل يستفيد منه؟
1: ولكن دكتور ربما يقول لك قائل، يعني فقط كي نكون موضوعيين، ربما يقول لك قائل هذا المبنى الأمني طبيعي أن يمتلكه مجلس السلام أو القوى الأمنية، وما هي إلى البداية؟ لماذا تستعجلون؟
0: كما قلت في البداية أنا لست ضد أن يبنى هذا المقر، ومن الضروري أن دخول قوات التحقق أو الاستقرار الدولية لقطاع غزة وحتى لجنة التكنوقراط أن يكون لها مقر. لا بالتأكيد لا أحد ينكر على هذه القوى لا يكون لها مقر ويكون لها يعني بعض المعدات، ولكن السؤال الذي نطرحه كفلسطينيين وكمراقبين، إذا كان هذا المشروع يحتاج كل هذا الوقت فمتى ستبنى غزة؟ في 2070؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه المواطن. هل من الممكن أن يصمد المواطن كل هذا الوقت وهو ينتظر كرفان على أقل تقدير كمرحلة مؤقتة ليخرج من دائرة الخيمة إلى دائرة الكرفان في ظل الطقس الحار جدا في قطاع غزة في
1: وقبل
0: هذه
1: ذلك
0: الأيام؟
1: كله يا دكتور، وقبل ذلك كله، متى تتوقف الاعتداءات والهجمات الإسرائيلية المتواصلة والقضم اليومي لقطاع غزة؟
0: بالضبط، يعني خارطة الطريق واضحة ونشرها مجلس السلام وانقلب عليها السيد ميلادينوف. ميلادينوف ينقلب على ميلادينوف، هذه انتكاسة حقيقية لشخص ميلادينوف ولمكانة ميلادينوف. عندما يكون النص الثاني وهو بعد النص الأول الذي يعتبر توطئة لخارطة الطريق، أنه على إسرائيل أن تنفذ المرحلة الأولى. ما تبقى من المرحلة الأولى؟ ماذا تبقى من المرحلة الأولى؟ وقف القتل الأول، أول خطوة، 1250 شهيد ويزيد عن ذلك، وألاف الجرحى والتدمير في قطاع غزة ما زال مستمرا منذ اتفاق شرم الشيخ. لم يدخل منذ اليوم الأول اتفاق شرم الشيخ إلى الآن أكثر من 600 شحنة كما جاء في نص البروتوكول الإنساني الذي يتضمن تأهيل شبكة الكهرباء والمياه والمرافق الطبية والصحية في قطاع غزة. لا لا، لم تعد إسرائيل وتنسحب إلى الخط الأصفر بعد أن وصلت إلى 70% في هذا، أن تعود إلى 53%. لذلك نحن أمام للأسف، هل هو تلاعب بالفلسطينيين ومعرفة سقفهم السياسي، أم هو قدرة نتنياهو على فرض سيطرته على الجميع، وأن نتنياهو يحكم ترامب ويحكم مجلس السلام ويحكم المجتمع الدولي كله؟ هذه أسئلة يجب أن تطرح ويجاب عليها. طالما أن الجميع يدرك أن حماس والفصائل وافقت، ما الذي يمنع أن يخرج ميلادينوف وتخرج الإدارة الأمريكية وتقول إسرائيل رفضت؟ على أقل تقدير يشعر الفلسطينيين بأن هناك عدالة في الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والأطراف الإقليمية الهامة، تركيا، قطر، مصر. لذلك هذا هو الأساس في المشكلة، لأنه بالتأكيد الشارع الفلسطيني هناك قضية إنسانية كبيرة وعميقة جدا، على مجلس السلام أن يبدأ بالعمل عليها. والسيد علي شعت أول مناقصة عندما تقلد هذا المنصب كان يدرك حجم الاحتياج لقطاع غزة. ماذا حدث فيها وهو إدخال بيوت متنقلة؟ أين هذه البيوت؟ فرنسا وعدت السيد شعت بإدخال عدد كبير من هذه البيوت، لماذا حتى اللحظة يتم التعطيل؟ نحن لا نتكلم عن تهديد أمني لإسرائيل، لا نتكلم عن أي إشكاليات، نتكلم عن مسألة طبيعية أن يدخل بيت أو أن تدخل بعض المعدات الطبية، أن يدخل مستشفيات ميدانية لقطاع غزة. فإذا كان كيس الطحين يشكل خطر أمني على إسرائيل، فكيف الحال في القضايا الأخرى؟ لذلك على المجتمع الدولي أن يصحو من هذه الكذبة التي أو الملهى التي للأسف

0: للأسف الشديد بقت تؤرق الشعب الفلسطيني وتؤرق الإنسانية جمعاء بأن يكون هناك فعل حقيقي للضغط على نتنياهو وعلى الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ خارطة الطريق التي بالمناسبة خارطة الطريق يعني تفي بالمتطلبات الأمنية لإسرائيل أن تتكلم لا سلاح في قطاع غزة ويعني ماذا؟ يعني أنه لا مقاومة مسلحة في غزة. وعندما نتحدث عن طبيعة الجغرافيا حتى الحجر لا يكون هناك مقاومة لأنه لا يوجد احتلال في قلب المدن في قطاع غزة، هناك إعادة انتشار وسيطرة للاحتلال على البر والبحر والجو دون دخول قوات في قطاع غزة. لذلك غزة قيدت إلى على أقل تقدير لفترة زمنية طويلة، والواقع يعني يدعم فكرة تحييدها لأن غزة تحتاج إلى إعمار والاهتمام بالإنسان الفلسطيني في المرحلة المقبلة. هذه أولى أولويات غزة. لذلك ما لماذا يعطل نتنياهو هذا التوجه وهذه الخارطة التي تعبر عن إرادة دولية؟ إذا كان الآن هناك عجز من الوسطاء وخصوصا الإدارة الأمريكية فليعودوا إلى مجلس الأمن. 8203 قرار مجلس الأمن كان هو أعطى شرعية لمجلس السلام. إذا لم يستطع مجلس السلام أن يدخل كربان أو كما سميته سم في إيران، أعتقد أنه عليه أن يعيد تعريف نفسه ماذا يريد.
1: نعم، شكرا جزيلا الدكتور حسام الدجني، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة في قطاع غزة، متحدثا إلينا من القاهرة. وبعيدا عن وعود ترامب وبين الركام في غزة، يواصل المخرج جمال أبو القمصان تقديم مبادرة سينما الشارع بعرض أفلام الكرتون لأطفال النازحين في القطاع بوسائل بدائية في محاولة للتعافي ما بعد الحرب. وخلال تلك الحرب دمر الاحتلال المسارح ومنها مركز أيام المسرح، في حين يحاول فريق العمل الاستمرار في بعض الأنشطة رغم تدمير المقرات.
2: حول لوحة قماشية يقولون عنها إنها شاشة عرض في زمن الحرب، يلتف أطفال مخيمات النزوح في قطاع غزة لمشاهدة فيلم الكرتون كتاب ليلى في مكان مفتوح أنشئ بوسائل بدائية. يحاول أصحاب مبادرة سينما الشارع إحياء الواقع الفني من جديد بعد أن دمرت معالمه حرب الإبادة.
3: يعني أنا بشوف أنه لازم نبدأ لأنه الحياة لازم تمشي، هذا جزء. والجزء الثاني أنه لازم نتعافى، يعني ما بكفي بس فقط أنه إحنا نروح بس بدنا نستنى مساعدات، كمان إحنا بحاجة على الأقل بجولة تنفيس، بجولة خلينا نقول لمساحة من الفرح، لمساحة من اللي خلينا نقول هاي اللمات وهاي الجماعات اللي بعيدا عن الخوف والقصف والرعب.
2: حضر الأطفال هنا هربا من واقعهم، يشاهدون باستمتاع في محاولة لتجاوز لا لنسيان ما عاشوه خلال أعوام ثلاثة مضت.
4: أنا جاي هنا عشان أتسلى وأشوف أصحابي، وأنا يعني أنا جاي هنا عشان أفرح وانبسط إنه أنا بالخيمة بكون زهقان والدنيا حار وشوب بقدرش أطلع من الخيمة.
2: ما بين أسبوع وآخر تجوب مبادرة سينما الشارع مخيمات النازحين للوصول لأكبر عدد ممكن من الأطفال.
5: كان من المفترض أن تعرض هذه الأفلام في المسارح والمراكز الثقافية، لكن الاحتلال بصواريخه خلال الحرب كان له رأي آخر.
2: المسارح ما بقي منها واقفا صار ملجأ للنازحين. هنا كان مركز أيام المسرح، وهنا كان محمد الهسي مع رفاقه يتدربون ويقدمون العروض المسرحية لمختلف الفئات. كل ذلك صار ذكرى وصورا يقلبها على شاشة هاتفه.
6: 2023
7: هي صراحة خسارة كبيرة، بس في النهاية احنا نسمى المحاربين المازحين، محاربين مازحين لأنه احنا منحاول قدر المستطاع ان نكون دائما متواجدين بين الناس لنقدم ايش بنقدر نقدمه، لا نساندهم ونساعدهم طول الوقت، نعطي بؤرة الأمل لإلهم. صراحة احنا ما توقفنا رغم كل الخسارات اللي خسرناها من كادر بشري أو كادر فني أو أدوات، إلا أنه احنا مستمرين. الآن بنقدم عروضنا المسرحية في مخيمات النزوح، بنتقلوا عدد فريق من الممثلين في مخيمات النزوح وبقدموا هاي العروض.
2: بحسب أرقام وزارة الثقافة فقد دمر العدوان أكثر من 30 مركزا ثقافيا ومسرحيا كليا أو جزئيا، كانت وجهة للاستفادة من الأنشطة الثقافية والفنية، فيما استشهد عشرات الفنانين والكتاب. مشهد يقول كيف قتلت إسرائيل كل أشكال الحياة في غزة. أحمد البطة من مدينة غزة للتلفزيون العربي.
1: الأخيرة انتهت لهذه الليلة مشاهدينا، غدا ملفات جديدة ونقاش جديد، بعد قليل ساعة إخبارية مع سهام بابا، كونوا بخير.

الإحصائي الإخباري من التلفزيون العربي. نبدأ بالعالم. قتلان وثلاثة عشر جريحا في انفجار عبوة ناسفة بحافلة ركاب صغيرة في منطقة جربانة بريف دمشق. عشرات القتلى والجرحى في قصف لجماعة الحوثي على معسكرات تابعة للحكومة اليمنية في مأرب وحضرموت. وزارة الدفاع اليمنية تتوعد بالرد. لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني تؤكد استمرار إغلاق مضيق هرمز حتى زوال التهديد الأمريكي. وشركات شحن تستبعد نجاح المقترح التفاوضي الحالي لعلاج الأزمة. على وقع الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، مصادر بالرئاسة تؤكد للتلفزيون العربي عدم التوصل إلى نتائج بشأن المناطق التجريبية خلال مفاوضات روما.

0: البداية من سوريا، حيث أعلنت وزارة الصحة السورية مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين في انفجار بمنطقة جرمانة بريف دمشق. وقالت الوزارة إن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة مزروعة بحافلة ركاب، وإن فرق الطب الشرعي تواصل عملها في منطقة الحادث. معنا الآن من دمشق مراسل التلفزيون العربي عمر الشيخ إبراهيم. أهلا بك عمر مجددا، نستمر في تحديث المعطيات المرتبطة بمخلفات هذا الحادث، وهل عرف شيء عن الجهة المنفذة؟
1: نعم سيامي، إلى الآن الأرقام التي صدرت عن وزارة الصحة ثابتة، ليس هناك تحديث جديد فيما يخص الوفيات أو الجرحى. على الصعيد الرسمي هناك موقف من وزير الخارجية السورية سعد الشيباني، حيث كتب على صفحته على منصة إكس أن استهداف المدنيين ومحاولة زعزعة أمن واستقرار السوريين لن تثني السوريين على المضي في طريق التعافي وبناء الدولة، كما قال سعد الشيباني وزير الخارجية السوري، وأكد أن مؤسسات الدولة ستواصل أداء واجباتها في حماية المواطنين وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة. هذا أول رد فعل رسمي من مؤسسة سيادية على الأقل سورية حيال الحادث الذي حصل. ما زالت التحقيقات جارية بحسب بعض المصادر الأمنية، وربما تتضح يعني خيوط ما تؤدي إلى اتهام جهة بعينها أو تيار بعينه من هنا إلى ما قبل ساعات الفجر الأولى. تم نقل السيارة أو الحافلة التي انفجرت فيها عبوة ناسفة إلى جهة أمنية من قبل فرق الأدلة الجنائية التي تقوم بالتحقيق وفحص هذه الحافلة للوصول إلى بعض الأدلة والشواهد التي ربما تؤشر على من يقف خلف هذا الاستهداف. لا تصريح أو بيان رسمي حيال جهة متوقعة، جهات عديدة والغايات كثيرة والرسائل في اتجاهات مختلفة، كل هذا يخضع للتحليل والاستقراء، لكن بالمعلومات والاستناد إلى المنصات الرسمية السورية إلى الآن لا جديد على صعيد الأعداد المتضررة ناجمة عن هذه العبوة الناسفة التي انفجرت بحافلة صغيرة في جرمانة، ولا على صعيد التحقيقات الأولية التي لم يتم الكشف عنها إلى الآن، إلى التي ربما يعني تشير إلى الجهة التي تقف خلف هذا الانفجار. المؤكد والمعلوم أن عبوة ناسفة هي التي انفجرت ضمن حافلة صغيرة، كما أكد لي قائد ميداني معني بشكل مباشر بحفظ أمن بلدة جرمانة. لا صحة لبعض الأنباء التي تم تداولها على المجموعات وعلى منصات التواصل الاجتماعي عن فرضية وجود انتحاري إضافة إلى العبوة الناسفة، بانتظار يعني تكشف التحقيقات و ما سيصدر عن المؤسسات الأمنية الرسمية المعنية بالتحقيق وكشف ملابسات هذه الحادثة سهام خلال الساعات القادمة.
0: شكرا جزيلا لك عمر الشيخ إبراهيم، حدثنا من دمشق. معنا الآن من دمشق أحمد مظهر سعدو، الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك معنا أستاذ أحمد. أربط معك في البداية بما ذكره زميلنا عمر من منشور لوزير الخارجية السوري على صفحته بموقع إكس، وهو يتحدث عن أن الدولة مستمرة في أداء واجباتها في حماية المواطنين، لكن يعني عمليا هل ترى فاعلية للإجراءات التي اتخذت مؤخرا بعد التفجيرات التي شهدتها العاصمة السورية دمشق في موضوع حماية الأمن السوريين في الداخل؟
2: كل التحية لكم وللمشاهدين جميعا، ورحم الله الذين ذهبوا صاحية هذه الانفجارات. أنا باعتقادي أنه هذه التصريحات من وزير الخارجية هي حالة طبيعية من أنه فعلا يصر على أن الدولة الوطنية السورية تحاول ما استطاعت إلى ذلك سبيلا القبض على المجرمين والإرهابيين، وبالتالي منع هذه التعديات على أرواح الناس. لكن بالتأكيد هناك حالة من التفلت الأمني النسبي، يعني لم تستطع حتى الآن قوى الأمن حقيقة إنهاء هذه الظاهرة إن صح التعبير، والتي تكثر خلال الفترة الماضية، وخاصة أن هناك حالات كثيرة متشابهة مع بعضها، سواء كان ما حصل أيام كان الرئيس الفرنسي أو قبل ذلك أو بعده، تحاول هذه الظاهرة من خلال دعشنتها خاصة إقلاق راحة السوريين وإظهار الحالة على أنه لا استقرار في سوريا، وعلى أن الوضع يذهب باتجاه التدهور واللا استقرار. بالتأكيد كل ذلك هو واقع نعيشه حقيقة، لكن ليس على المستوى الكبير الذي يقلق راحة الناس حقيقة ويذهب بالبلد إلى حالة الفوضى على الإطلاق. يعني ليس هناك ظاهرة تصل إلى هذا المنحى إن صح التعبير،
0: لكن قبل أن نتحدث
2: هو قلق نسبي
0: في موضوع التداعيات، أود أن أفهم منك الأسباب لما تعزى أسباب استمرار هذه العمليات بين الحين والآخر.
2: يعني هو طبعا سواء كان بالنسبة لداعش أو سواء الفلول أو من يدعم الفلول أو حتى حاليا إن كان هناك سمة ما مرتبطة بمجموعات الهجري مثلا، كل ذلك له مصالح. يعني هم لهم مصالح في إقلاق راحة الأمن السوري وإظهار البلد على أن الدولة غير قادرة على حماية مواطنيها، وبالتالي هم مستمرون في ذلك. والمصلحة واضح أن هناك دعم خارجي سواء كان من إسرائيل أو من إيران، وهناك اشتغال حقيقي على أن تبقى البلد غير مستقرة، مهلهلة، متذبذبة في حالات ضبط هذه المسائل، وبالتالي هناك مصلحة للعديد وللعديد جدا ممن لا يريدون سوريا أن تكون في حالة أفضل، خاصة أن السوريين يعني عاشوا 14 عاما من العزف والقتل أيام المجرم بشار الأسد. الآن يحاولون ما استطاعوا أن يكون لهم أجواء جديدة، حيوات جديدة مختلفة عن السابق، في ظل طبعا حياة معاشية ومعيشية طاحنة، وبالتالي أيضا تأتي الإرهاب لتقلق راحتهم. أنا باعتقادي بالتأكيد كل ذلك ليس سهلا، وعلى الدولة أن تقف حقيقة وتحاول أن تعيد رسم سياسة أمنية جديدة مختلفة عن السابق تضبط الحالة. التشدد الأمني ضروري في بعض الحالات من أجل حماية أرواح الناس، لكن بالتأكيد لا يبدو أن هناك إمكانيات كبرى حتى الآن من أجل إنهاء هذه الظاهرة. هلأ في الحالات الإرهابية والتنظيمات الإرهابية بالتأكيد عندما يضرب تنظيم إرهابي بحجم داعش لا ينتهي نهائيا، يبقى له ذيول وله ذؤابات هنا وهناك تتحرك في الظرف المناسب لها ووفق السياسات الموضوعة لها، وبالتالي يبدو أن هذه المسألة سوف يعاني منها الشعب السوري طويلا. لكن أنا أعود للقول أن ليس ذلك من أجل الوصول إلى حالة من الفوضى، يعني لا إمكانية بالحقيقة
0: يعني أنت تستبعد
2: أن
0: سيناريو الفوضى
2: سوريا حالة فوضى، بل
0: لكن
2: بالتأكيد يعني أنا ما ألحظه وأتابعه.
0: لأي درجة تعرقل هذه الأحداث مسار التفاهمات التي تصبو إليها الدولة السورية مع كل مكونات الشعب السوري؟
2: بالتأكيد، واليوم ما حصل باليوم بالذات هو محاولة حقيقية وجدية من قبل من قام بهذا التفجير من أجل تعويق حالة الانسجام المجتمعي والعودة إلى موضوع الاندماج المجتمعي. يعني نعرف نحن اليوم كان هناك في الصباح بيان لوجهاء وشيوخ عقل الدروز في جرمانة، وكان إيجابيا جدا ويدعو إلى التقارب مع الدولة وإلى إنهاء حالة الخلافات وإلى عودة الجميع إلى حضن الدولة. هذا يبدو أنه أقلق البعض ولا يريدون. الآن في هذه المحاولة وخاصة في جرمانة وهي ذات الأغلبية الدرزية، بالتأكيد يعوق أي مسارات جديدة للتفاهم مع السويداء ومع الدروز عموما. نحن في سوريا حاليا وبعد أن تم الاندماج مع شمال شرق سوريا الكرد، نحتاج حقيقة إلى حل حقيقي وجدي وسريع من أجل التفاهم مع جبل العرب والسويداء. لا يجوز أن تبقى خارج السياق وخارج المنطق السياسي للدولة السورية بالتأكيد، وبالتالي هذه المسألة تعوق أو على الأقل تصعب عملية الاندماج وعملية العودة إلى تفاهمات جديدة من الممكن جدا أن تعود بالنفع والإيجاب على الحالة السورية برمتها.
0: شكرا جزيلا لك من دمشق أحمد مظهر سعدو الكاتب والباحث السياسي. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن تركيا ترحب بعودة المفاوضات بين إيران وأمريكا، مشيرا إلى أن أمن سوريا جزء من أمن واستقرار المنطقة. وفي مؤتمر صحفي مشترك بأنقرة مع نظيره السوري، أضاف فيدان أن حكومة نتنياهو تعمل على ضرب عمليات السلام في المنطقة، وأن على المجتمع الدولي التحرك ضد سياساتها المهددة لاستقرار سوريا ولبنان.
3: نؤكد أن سوريا دولة تساهم في السلام بالمنطقة، لذا يجب ضمان أمنها، وهذا مسؤولية الجميع، وعلى المجتمع الدولي أن يواجه عقلية إسرائيل الاحتلالية، لذا يجب احترام وقف إطلاق النار وحماية وحدة الأراضي السورية. فنتنياهو لا يريد السلام، وحكومته تعمل على ضرب عمليات السلام في المنطقة.
0: من ناحيته قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إنه بحث مع نظيره التركي مكافحة الإرهاب في سوريا وحماية الحدود المشتركة والعمل على إنهاء وجود السلاح خارج سلطة الدولة.
4: وضمن هذه الرؤية الشاملة للأمن تترافق جهودنا لترسيخ الهدوء شمالا مع عمل دبلوماسي حازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في جنوبنا السوري. نحن نعمل بثبات لترسيخ الاستقرار هناك، ونؤكد إدانتنا واستنكارنا لأي اعتداء يمس أرضنا وسيادتنا، ونؤكد أن أي عدوان سينعكس سلبا على أمن واستقرار المنطقة أجمع. ولذا فنحن نجدد دعوتنا للعودة إلى اتفاقية 1974 والانسحاب لخطوط ما قبل 8 ديسمبر لعام 2024، وندعو الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم بإنفاذ القانون الدولي والحفاظ على الاستقرار في سوريا والمنطقة.
0: في اليمن أعلنت جماعة الحوثي عن استهداف مواقع لقوات الحكومة المعترف بها دوليا في تعز ومأرب وحضرموت. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الهجمات أوقعت أكثر من 68 قتيلا، فيما أكدت وزارة الدفاع في الحكومة المعترف بها دوليا وقوع الهجوم، موضحة أن جميع القتلى والمصابين هم يمنيون.
5: تصعيد عسكري لافت في اليمن، هجمات حوثية بالمسيرات والصواريخ الباليستية على مواقع للقوات التابعة للحكومة المعترف بها دوليا بمحافظتي مأرب وحضرموت. وكالة الصحافة الفرنسية أفادت بمقتل وجرح العشرات في الوقت الذي أوضحت فيه حركة أنصار الله الحوثيين أن الهجوم استهدف معسكرا يضم قوات الطوارئ بمنطقة الرويك. وزارة الدفاع التابعة للحكومة المعترف بها دوليا توعدت في بيان لها بالرد في المكان والزمان المناسبين، مؤكدة أن جميع المستهدفين يمنيون، كما أكدت أنها أطلقت حملة أمنية واسعة في المحافظات الخاضعة لسيطرتها عقب اغتيال اللواء أسامة الردفاني بمحافظة حضرموت شرقي البلاد. يحدث هذا في الوقت الذي عينت فيه الحكومة اليمنية عددا كبيرا من القيادات العسكرية شملت القوات الجوية والدفاع الجوي وأركان القوات الجوية والدفاع الجوي، ولا يبدو أن هذه التطورات تجري بمعزل عما يجري في مضيق باب المندب بعد الهجمات المتتالية التي يشنها الحوثيون. وتظهر أحدث بيانات موقع كيبلر المتخصص في تتبع حركة الملاحة أن سفينة واحدة فقط وهي ناقلة شحن للسلع ترفع علم جزر البهاما عبرت المضيق الأربعاء الماضي. وفي سياق تطورات الوضع في مضيق باب المندب، أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن تعيين اللواء بحري الركن عبدالله بن سالم الشهري قائدا للتحالف البحري الدفاعي متعددي الجنسيات. ونقلت وكالة الأنباء السعودية تأكيد الشهري أن حضور 43 دولة في اجتماع تأسيس الحلف يعد دليلا على التوافق الدولي الواسع على أن أمن الممرات الدولية مسؤولية جماعية وفق ما نقلته الوكالة.
0: معنا الآن من صنعاء مراسل التلفزيون العربية علي الذهب. أهلا بك علي. مع ارتفاع حصيلة القتلى نتيجة هذه الهجمات من الحوثيين على مواقع للقوات الحكومية، حقيقة نتساءل عن السياق الحقيقي والأهداف من وراء هذه الهجمات الواسعة.
6: أهلا أهلا سهام، الهجمات تأتي في إطار تصعيد وتوتر بدأ منذ أيام وليس اليوم. طبعا هذا التصعيد والتوتر يتحول الآن من خطابات تهديدية فقط إلى جانب عسكري فعلي، هذا ما هذا وفق معطيات وأحداث اليوم. طبعا التصعيد كما هو واضح وفق معطياته نتحدث عن عملية عسكرية كبيرة وتصعيد عسكري كبير ولافت اليوم، قد يقود إلى اتساع رقعة المواجهات على مستوى الجبهات الداخلية في اليمن. الحوثيون أو المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله كان تحدث عن عملية عسكرية استهدفت المعسكرات في مناطق بمحافظتي حضرموت ومأرب. الآن الحديث من قبل وزارة الدفاع التابعة للجانب الحكومي تتحدث عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وخسائر مادية وبشرية نتيجة هذا الاستهداف، وهو ما يتوافق مع الحديث الذي مع حديث أو رواية الجانب العسكري لأنصار الله الذي تحدث أيضا عن سقوط عدد من القتلى خلال هذه العملية وتدمير عدد من الآليات العسكرية. ردود فعل واسعة طبعا سهام عقب هذه العملية العسكرية التي كانت اليوم من خلال بيانات متتالية، سواء هذه البيانات هنا من صنعاء كالمجلس السياسي الأعلى أو كوزارة الخارجية التابعة لحكومة أنصار الله الحوثيين في صنعاء، تقول بأن هذه العملية كانت ضربة استباقية لتحشيدات عسكرية سعودية كما تقول، كان الهدف منها هو شن تصعيد عسكري بري على مناطق يمنية تخضع لسيطرة حكومة أنصار الله الحوثيين، وهذا هو السياق أو المبرر لشن هذه العملية العسكرية اليوم على المعسكرات في مأرب وفي حضرموت. هي الرواية التي تنفيها بالطبع وزارة الدفاع التابعة للحكومة المعترف بها أو أيضا كذلك قوات الطوارئ التي استهدفت معسكراتها اليوم، وتقول بأن الجمع العسكري والأمني كان لحملة أمنية بهدف حماية وتأمين الطرق والخطوط والممرات الدولية في هذه المحافظات، كذلك لمكافحة التقطع والتهريب وعمليات الاغتيالات والجريمة المنظمة وبقية العمليات الإرهابية كما تقول. هنالك تأكيد أيضا أو حديث من وزارة الدفاع فيما يتعلق بردة الفعل أو أولى المواقف من قبل وزارة الدفاع التابعة للحكومة المعترف بها، كان قبل ساعات أصدرت بيانا أدانت فيه الهجوم طبعا، نعت فيه القتلى، وقالت بأن القوات التابعة للجانب الحكومي سترد في المكان والزمان المناسبين. بالمقابل القوات التابعة لجماعة أنصار الله ومجلسها السياسي والقيادة السياسية تتحدث أن أي تصعيد سيقابل بتصعيد أكبر، إذا نحن أمام تهديد مستمر. في إطار الحديث أيضا أن اجتماعا مستمرا منذ ساعات لمجلس الدفاع التابع للحكومة المعترف بها، وقد يخرج هذا الاجتماع بموقف وقرار معين يتعلق بما يمكن أن يتخذ إزاء هذا الهجوم الذي شن اليوم على هذه المعسكرات في محافظتي مأرب. إذن نحن أمام تصعيد سهام، هذا التصعيد ربما يلغي عمليا مرحلة خفض التصعيد التي استمرت لقرابة 4 سنوات، وهي انتهت منذ أيام طبعا منذ التصعيد الذي حصل في 3 يوليو بعد شن غارات على مطار صنعاء وعقبتها كذلك غارات على مواقع سعودية.
0: شكرا لك علي الذهب من صنعاء. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه منخرط في المفاوضات مع إيران، وإنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق قد يكون قريبا. أضاف ترامب خلال كلمة في البيت الأبيض أن أسعار الوقود عادت إلى طبيعتها، وأنه يعتقد بأن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا.
7: شهدنا في السابق انخفاضا في أسعار النفط في العديد من المناطق، كما تراجع سعر البنزين إلى مستويات لم يشهدها الناس منذ سنوات، إذ بلغ نحو $1.85 للجالن، وسنرى تلك الأيام مجددا بناء على ما أقوله فور انتهاء الحرب، وأعتقد أنها ستنتهي قريبا جدا، ولا أظن أن إيران قادرة على الاستمرار لفترة أطول.
0: قال أمين لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تنتهي التهديدات الموجهة لطهران. وأوضح سعيدي أن المفاوضات التي أجرتها إيران مع سلطنة عمان تتعلق فقط بتحديد آلية إبحار السفن والمركبات البحرية ومساراتها في المضيق. أضاف أن عمان يجب أن تضع في اعتبارها أن إيران لن تسمح للأمريكيين بالتدخل في مضيق هرمز أو الوجود فيه. وقالت وكالة تسنيم إن البرلمان الإيراني يدرس مشروع قانون يحظر عبور السفن الأمريكية والإسرائيلية وغيرها من السفن المعادية عبر مضيق هرمز. ونقلت الوكالة عن نائب في البرلمان أن مشروع القانون ينص على فرض غرامات تصل إلى 20% من قيمة الشحنة في حال مخالفة القيود على حركة العبور في المضيق. وأضافت الوكالة أن الدول والأفراد الذين تسببوا في أضرار لإيران لن يمكنهم الحصول على تصاريح لعبور مضيق هرمز حتى يتم تعويض الأضرار. ونقلت أيضا وكالة تسنيم عن مصادر مطلعة سماع عدوي انفجارين في جزيرة قشم. ووفقا للوكالة فإن الانفجارين كانا مرتبطين بعملية لضرب أهداف معادية قرب مدخل مضيق هرمز. الآن معنا من طهران مراسل التلفزيون العربية حسام دياب. أهلا بك حسام. لم يظهر الاتفاق بين الإيرانيين والعمانيين، هل هو ما زال قيد التشكل أم أنه أنجز؟
8: هناك اعتبارات إيرانية ربما تدفعها لعدم إعلان أي شيء بهذا الخصوص حتى هذه اللحظة، وكأنها تنتظر إشارة ما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تتعلق بالإجراءات التي يجب أن يتم اتخاذها أمريكيا فيما يتعلق برفع الحصار عن السواحل الجنوبية لإيران، إعطاء الضوء الأخضر لتجارة النفط والبتروكيماويات مرة أخرى، أن يكون هناك تراجع في حدة اللهجة لدى الجانب الأمريكي، وهذا ما لمسناه نسبيا خلال الساعة الماضية بعد أن صدرت تصريحات عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشارت أيضا إلى قرب التوصل لشيء ما فيما يتعلق بمضيق هرمز مع الجانب الإيراني، رغم أنه شدد على فكرة أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تسيطر أيضا على المضيق وتتيح الحركة للسفن والناقلات التجارية والنفطية بحرية، تتيح الحركة في المضيق بحرية لهذه السفن والناقلات، وهذه الصيغة أو هذه اللهجة تزعج الإيرانيين وتدفعهم ربما للتلكؤ قبل الإتيان أو تقديم أي شيء ما للرأي العام فيما يتعلق بمسار هذه المباحثات مع الجانب العماني. كان هناك خبران في غاية الأهمية اليوم، الأول يتعلق بالشكل النهائي لهذه المفاوضات مع الجانب العماني، وهذا ما نقلته فارس عن أحد المصادر المقربة من الفريق الإيراني المفاوض. وعندما تنقل فارس عن مصادر مقربة من الفرق الإيرانية المفاوضة يعني بأن هذا الخبر صحيح بنسبة 99%. يمكن القول بأن فارس ذكرت عن هذا المصدر قوله بأنه سيتم العمل مبدئيا وفق هذا الاتفاق بالمسارات المعمول بها حاليا، مسار للدخول إلى مياه الخليج بالقرب من السواحل الإيرانية، ومسار للخروج وهو المسار المعمول به حاليا ربما قرب السواحل العمانية جنوبا، المسار الذي إلى حد الآن إيران ترفض العمل به، لكن هذه لافتة من قبل الجانب الإيراني بأن يكون العمل بهذا المسار مسموح ومتاح تدريجيا إلى أن يتم التوصل أو تضييق المسافة بين هذين المسارين تدريجيا خلال عدة أيام، ربما تمتد هذه القضية إلى عدة أسابيع إلى أن يصل الطرفان إلى مسار أوسط في مضيق هرمز، مسار للدخول أيضا نحو مياه الخليج تشرف عليه إيران بشكل كامل، ومسار آخر للخروج من الناحية العمانية تشرف عليه كل من إيران والجانب العماني. أيضا كان هناك نفي لهذا المصدر لأي تقارير تتحدث عن فرض رسوم عبور على السفن والناقلات التجارية بنسبة 3% أو 7% من قيمة الشحنات التجارية التي تحملها هذه السفن والناقلات، لكن ما سيتم الحصول عليه من رسوم هو عبارة عن لقاء أو مقابل لخدمات بيئية، خدمات للتزود بالوقود، وأيضا خدمات لتشمل أنشطة التأمين وغيرها، وهذا متاح للدول المتشاطئة عند مضيق هرمز بحسب القانون البحري الدولي. الخبر اللافت أيضا كان اليوم سهام يتعلق بما تحدث عنه علي رضا السليمي، وهو ما ذكرته قبل قليل في الخبر، وهو عضو في البرلمان الإيراني في هيئة الرئاسة في البرلمان الإيراني، يتحدث عن القرار أو الخطة التي يتم مناقشتها حاليا داخل البرلمان الإيراني. هذه الخطة تم الحديث عنها خلال الأسابيع الماضية في أكثر من مناسبة. تشمل هذه الخطة العديد من الإجراءات، وهي موجهة بالدرجة الأولى لكون من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. عبر هذه الإجراءات وهذه التفاصيل، إن جرى الوصول إلى هذا القانون بالفعل في نهاية المطاف، سيتيح للجانب الإيراني اتخاذ خطوات عملية هجومية إن صح التعبير أكثر ضد الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي في فترات مقبلة، خاصة بعد التوصل إلى اتفاق مع الجانب العماني إن أرادت الولايات المتحدة الأمريكية الإخلال بهذا الاتفاق مرة أخرى.
0: شكرا جزيلا لك حسام دياب، حدثنا من طهران. الآن معنا من مقر وزارة الخارجية الأمريكية الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. أهلا بك عبد الرحمن. ظهريا الاتفاق معلن حتى الآن بين عمان وإيران حول مضيق هرمز، شركة الشحن تستبعد نجاح هذا المقترح، لكن دونالد ترامب يقول بأن الحرب قد تنتهي قريبا، فعلى ماذا يستند الرئيس الأمريكي في هذا الاستنتاج؟
9: بطبيعة الحال دونالد ترامب لم يستند إلى إحصاءات أو إلى رسوم بيانية أو غيرها، هو قال أن الإيرانيين لا يمكن أن يستحملوا وضعا كهذا أو أن يتحملوا وضعا كهذا، والأمر بات وشيكا، وقال أن الحصار البحري فعال، فهو يبدو أنه يظن أن الحصار البحري يسبب نوع من أنواع الألم الاقتصادي للإيرانيين، وكما أضاف لا يمكن أن يبقوا الوضع على هذا الحال، وبالتالي من وجهة نظره فإنهم سيضطرون إلى القبول باتفاق إيران من وجهة نظره عادل أو اتفاق منطقي، والاتفاق المنطقي أو العادل من وجهة نظر دونالد ترامب والإدارة الأمريكية هو ألا يكون هناك أي رسوم في أي مسار، وأن لا يكون هناك تحكم من الجانب الإيراني بشكل نهائي في المضيق، وأن يكون هناك ممر أوسط يتم تنقيته من الألغام، ويكون هناك ممر شمالي وممر جنوبي في صورة مؤقتة دون أن يكون هناك أي فيتو للإيرانيين حول مسألة الممر الجنوبي، ويكون الأمر في الشمال مقتصر على التنظيم والتأمين فقط. وبالتالي هذه هي النظرة الأمريكية. نحن سمعنا قبل ذلك عن مسألة الصواريخ الاعتراضية، هذا يمثل التي يوجد فيها نقص كبير، حتى أن دونالد ترامب حينما سئل عن أن زيلينسكي يطالب بصواريخ الصواريخ الدفاعية، هذا مطلب أوكراني قديم متجدد، فرد وقال ونحن أيضا نريد صواريخ، في اعتراف ضمني في أن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه مشكلة في نقص الصواريخ، سواء بعض الصواريخ الهجومية التكتيكية أو الصواريخ الدفاعية، على الرغم أنه صباحا هاجم على موقع تروث سوشيال جريدة واشنطن بوست وما اعتبرها المواقع الإعلامية المزيفة أو التي تنشر الأخبار المزيفة بسبب التقرير الذي نشر في واشنطن بوست أمس، والذي تحدث عن خلاف بينه وبين بيت هيكتس حول أن دونالد ترامب قد ضلل أو لم تصل إليه الحقيقة كاملة فيما يتعلق بنقص مخزونات الصواريخ الدفاعية. وبالتالي استناد دونالد ترامب لا يستند فقط إلا على مسألة الوقت، وأنه على مدى الوقت فإن الهدف بحسب قوله أنه بحسب هذا الحصار البحري وبسبب هذا الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، فإن إيران لن تتحمل هذا الوضع كثيرا. الأمر الآخر أنه قد هدد قبل ذلك، لكنه التهديد المعتاد في أنهم إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق قريبا فإننا سنضربهم بقوة، لكن كما قلت مسألة الصواريخ الدفاعية التي أثيرت من أكثر من جهة حتى كشف أنها وصلت إلى خلاف بين بيت هيكتس ودونالد ترامب تجعل هذه التهديدات غير ذات مغزى كبير لدى قطاع كبير من الأمريكيين. واليوم أسعار البراميل البترول خام برنت الخام المقياس العالمي ارتفعت بقيمة 3 دولارات بحسب رويترز، وتخطت مرة أخرى حجز 80 دولار لتصل إلى 82 دولار، في حين أن خام تكساس الذي هو غرب تكساس الذي هو المعيار الستاندر أو المعيار أو القياس المعياري للنفط الأمريكي فقد ارتفع إلى 77 دولار، بما يؤكد ما بدأت أو تفضلت به في البداية سهام من أن شركات التأمين وشركات الشحن لا ترغب في الموافقة ربما على المقترح الإيراني، ولا تثق حتى ربما أنه سيكون هناك هذا الاتفاق بشكل قريب، لدرجة تعيد مرة أخرى فتح مضيق هرمز حتى ولو على مستوى فترة الهدنة القصيرة بعد توقيع مذكرة التفاهم في 18 يونيو الماضي، والتي أشارت أيضا رويترز أنها أتت بعد الثمار عبر اقتراب وصول نفط قادم من الشرق الأوسط إلى الجانب الأمريكي نتيجة هذا الفتح المؤقت، وبالتالي لا يبدو أنه حتى الآن دليل مادي، أن هناك دليل مادي أو دليل رئيسي يستند إليه دونالد ترامب في أن الاتفاق بات وشيكا، لأنه حتى الآن يبدو أن الجانب الأمريكي ينتظر انتهاء المفاوضات الإيرانية العمانية، وربما يتحرك فقط الجانب الأمريكي لتلك المباحثات المباشرة أو غير المباشرة في الكواليس. لكن منذ 3 أيام ونحن نرى نوع من أنواع الصمت إنجاز التعبير، فقط القيادة الوسطى تصدر بيانات للتأكيد عن قدرتها على فتح ممرات لمرور بعض السفن التجارية لتؤكد أن الجانب الإيراني لا يسيطر على المضيق، ودونالد ترامب قال ذلك، قال نحن نسيطر على المضيق، أكد هذا اليوم. لكن القيادة الوسطى تؤكد هذا عبر بيانات من حيث السماح بمرور سفن أو تعطيل سفن ذاهبة إلى الموانئ الإيرانية، وبالتالي لا يوجد أي شيء مادي آخر يستند إليه دونالد ترامب بشكل علني سوى هذا الحصار البحري، وربما بعض الأمل في أن يكون هناك اختراق من الوسطاء مع الجانب الإيراني.
0: شكرا لك من مقر وزارة الخارجية الأمريكية، صحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش جنرال عاصم منير بدأ اليوم زيارة للسعودية تستمر حتى السبت. وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية إنه رغم أن زيارة شهباز شريف وعاصم منير تأتي في ظل التوتر في منطقة الخليج، فإنها تحمل دلالات تتجاوز الأزمة الراهنة والحسابات قصيرة الأجل على حد تعبيره. كشف تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن مواجهة حادة اشتعلت بين الرئيس دونالد ترامب ووزير حربه بيت هيكسيت خلال اجتماع في منتجع كامب ديفيد، على خلفية مخاوف متزايدة من نقص حاد في مخزون الذخائر والصواريخ الاعتراضية المستخدمة في الحرب على إيران. في المقابل نفى البيت الأبيض التقرير معتبرا أنه محض خيال وأن العلاقة بين ترامب وهيكسيت جيدة، بينما هدد ترامب بمحاسبة المسؤولين عن تلك التسريبات وملاحقتهم من قبل السلطات.
3: حشدت القدرات العسكرية، المدمرات في البحر تهيأت، المقاتلات حلقت ومعها طائرات التزود بالوقود. وصل التوتر ذروته في الشرق الأوسط، ثم فجأة توقف كل شيء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرجع السبب إلى تدخلات من الوسطاء وتقدم في المحادثات بشأن مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان. لكن تقرير لصحيفة واشنطن بوست تحدث عن خلافات داخل البيت الأبيض. التقرير جاء بعد أنباء بشأن تراجع ترامب عن ضربة وصفها بالأقوى منذ الحرب العالمية الثانية، على خلفية نقص في مخزون الذخيرة والصواريخ الاعتراضية الأمريكية. الصحيفة كشفت عن اشتباك ومواجهة حادة بين ترامب ووزير حربه خلال اجتماع في منتجع كامب ديفيد الأسبوع الماضي، وقالت في تقريرها إن المواجهة جاءت على خلفية مخاوف متزايدة من نقص حاد في مخزون الذخائر والصواريخ الاعتراضية المستخدمة في الحرب على إيران، الأمر الذي إن صح سيهدد بتقليص خيارات واشنطن العسكرية في التعامل مع طهران. لم يتأخر البيت الأبيض في الرد، وقال في بيان إن وزير الحرب يحظى بثقة تامة من الرئيس، مؤكدا أن التقارير بشأن وجود خلافات بينهما أخبار زائفة تماما، وأن التسريبات بشأن الخلافات الداخلية ونقص مخزون الذخائر محض خيال. من ناحيته ترامب وصف التسريبات بالخيانة وتعهد بالملاحقة القانونية والمطالبة بعقوبات سجن طويلة الأمد لمن يقف خلفها. وعلى الرغم من نفي الإدارة الأمريكية القاطع، فإنها ليست المرة الأولى التي يدور فيها الحديث عن أزمة في مخازن الذخيرة، فقد نقلت CNN الأمريكية في تقرير لها الشهر الماضي بيانات عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي أن الولايات المتحدة لم يعد لديها سوى أقل من 827 صاروخ اعتراض من منظومة باتريوت، وأقل من 278 صاروخاً من منظومة ثاد.
0: أفادت 4 مصادر في قطاع الشحن لوكالة رويترز بأن الاقتراح المقترح بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز يصعب تنفيذه، أضافت المصادر أن العقوبات تشمل العقوبات الأمريكية والشروط التأمينية التي تقيد أي مدفوعات. هذا وعرضت مجموعة من أكبر جمعيات صناعة الشحن في العالم فرض أي رسوم عبور إلزامية لمضيق هرمز.
10: مضيق هرمز الملف الأكثر تعقيدا على طاولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية لإنهاء أزمة غير مسبوقة خنقت العالم على مدار نصف عام. كلما اقتربت من الحل ولو ظرفيا تعقدت من جديد، إما بفعل شروط طرفي الصراع أو رفض من يسلك ذلك الممر المائي لتلك الشروط. وسط تضارب في الروايات حول مصير المفاوضات بين واشنطن وطهران واستمرار الوساطات الإقليمية لإيجاد مخرج لتنقشع السحابة السوداء فوق أحد أهم الممرات البحرية في العالم، ثمانية من أكبر جمعيات قطاع الشحن البحري تحذر من فرض رسوم عبور إلزامية في هرمز لما لها من تأثير سلبي على الملاحة الدولية. في رسالة مشتركة موجهة إلى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية، قالت المجموعة التي تضم غرفة الشحن الدولي ومجلس الشحن العالمي والمجلس الدولي للملاحة البحرية، إن ترسيخ مثل هذه السابقة سيقوض الإطار القانوني الدولي الذي ينظم الملاحة عبر المضائق الدولية ويفتح الباب أمام فرض رسوم مماثلة في ممرات بحرية استراتيجية أخرى. تحرك الجمعيات جاء في توقيت حساس يعيش فيه العالم على وقع تداعيات اختناق سلاسل الإمداد بسبب انخفاض عدد السفن والناقلات العابرة لمضيق هرمز بنسبة تجاوزت 80%. كما سجلت أسعار الشحن على الخطوط الرئيسية مثل مسارات آسيا وأمريكا والبحر المتوسط ارتفاعات قياسية بأكثر من الضعف مقارنة بما قبل الأزمة. بالإضافة إلى ذلك، أدى تعطل إمدادات النفط والغاز عبر المضيق بالتوازي مع تصاعد الهجمات في باب المندب إلى صعود تكاليف التأمين والتشغيل والوقود البحري، بعدما اضطرت الدول المنتجة للنفط والغاز إلى البحث عن مسارات بديلة. الأرقام تشير إلى أن شحنة النفط المتجهة من الخليج إلى آسيا تتطلب تكاليف إضافية تتجاوز 5 ملايين دولار، منها 1.5 مليون دولار تكلفة وقود إضافية و1 مليون دولار رسوم لعبور قناة السويس. أما التكلفة التقديرية لشحن الناقلات المتجهة إلى أوروبا فتبلغ أكثر من 1.5 مليون دولار، كما قفزت أقساط تأمين السفن والناقلات في البحر الأحمر بنسبة 150% عقب التصعيد الأخير في المنطقة. في ظل تطورات متسارعة ومواقف متباينة ومساع من قبل الوسطاء لجسر الهوى، يترقب مضيق هرمز الشريان الحيوي للاقتصاد وأمن الطاقة في العالم عودة الحياة فيه مع اقتراب الفرصة الأخيرة.
0: أفادت مصادر في الرئاسة اللبنانية في تصريحات للتلفزيون العربي بأن محادثات اليوم الثالث والأخير من جولة المفاوضات السابعة مع الجانب الإسرائيلي في روما لم تصل إلى نتائج بشأن المناطق النموذجية بسبب اختلاف وجهات نظر الطرفين.
11: دون أي تقدم ملموس تنتهي الجولة السابعة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية المباشرة التي التأمت على مدى 3 أيام في العاصمة الإيطالية روما برعاية أمريكية. مصادر في الرئاسة اللبنانية أفادت في تصريحات للتلفزيون العربي بأن محادثات اليوم الثالث والأخير لم تصل إلى نتائج بشأن المناطق التجريبية بسبب اختلاف طروحات الطرفين. مسؤول إسرائيلي أفاد في سياق ذلك لصحيفة هآرتس بأن سبب رفض إسرائيل توسيع المناطق التجريبية هو ضرورة التحقق من عدم وجود حزب الله فيها وفق قوله. المصادر اللبنانية أضافت أن المباحثات تناولت موضوع الطرف الثالث المسؤول

0: عن التحقق من الترتيبات الأمنية، وقد تم التوافق على لائحة مختصرة للاختيار منها في المرحلة المقبلة. كما نوقش العمل وفق المصادر على اتفاق أمني جديد يحكم الوضع على الحدود بما في ذلك مرجعيته القانونية. ملفات آلية انتشار الجيش اللبناني والأسرى والمفقودين وترسيم الحدود البرية كانت حاضرة كذلك في المباحثات التي ركزت بشكل أساسي على سبل تنفيذ اتفاق الإطار الذي وقعه الجانبان في 26 من يونيو الماضي. حزب الله وعلى لسان عضو كتلته البرلمانية حسن عز الدين جدد مطالبة السلطات بوقف التفاوض مع إسرائيل.
1: إن كتلة الوفاء للمقاومة وأمام كل هذه المجريات الواضحة الفاضحة تدعو السلطة مجددا إلى حزم أمرها ووقف التفاوض مع العدو لوقف مسيرة التنازلات التي لم توفر أمنا أو تجلب سلاما ولم تحقق للبنان واللبنانيين إلا المزيد من الخسائر والتفريط بالحقوق والسيادة.
0: تؤكد المؤشرات الصادرة عن الجانبين أن المفاوضات ما زالت تدور في إطار اختبار النوايا أكثر من كونها مرحلة لحسم الملفات الخلافية، لا سيما في ظل استمرار التباعد بشأن أولويات التنفيذ وآليات الرقابة وخروقات الاحتلال المستمرة لوقف إطلاق النار بالنسبة للجانب اللبناني. كما يبدو أن الوسطاء الأمريكيين يراهنون على الإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة حتى وإن غابت الاختراقات الملموسة، وذلك تفاديا لانهيار المسار التفاوضي في هذه المرحلة الحساسة.
2: شهدت بلدات في الجنوب اللبناني غارات جوية وقصفا مدفعيا مكثفا، وأكدت مراسلة التلفزيون العربي سقوط شهيد وجريح في غارة إسرائيلية بمسيرة استهدفت دراجة نارية في شارع ميفادون جنوبي لبنان. كما استهدفت غارات أخرى بلدة المنصوري ما أدى إلى دمار كبير في المنازل والممتلكات. وشنت طائرات إسرائيلية هجمات استهدفت المنطقة الممتدة إلى مشاع مجدل زون بتزامن مع قصف مدفعي مكثف. وشهد جنوب لبنان تصعيدا ميدانيا وسلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا إسرائيليا طاول عدة بلدات في قضاء سور. ورصدت كاميرا العربي آثار إحدى الغارات التي طاولت منزلا في بلدة برج الشمالي في ظل استمرار التصعيد العسكري وتوسع رقعة الاستهدافات في المنطقة.
3: تصعيد إسرائيلي يعيد خلق الأوراق السياسية والدبلوماسية والأمنية في لبنان. ليلة الأربعاء الخميس قامت مسيرات إسرائيلية بتكثيف استهداف هذه النقطة هنا في منطقة برج الشمالي بسور جنوبي لبنان، لتقوم بعدها المقاتلات الحربية الإسرائيلية باستهداف هذه النقطة وتدميرها بالكامل. يأتي ذلك بعد ساعات على أوامر إخلاء كانت القوات الإسرائيلية قد أصدرتها لبلدة مجاورة وهي بلدة المنصوري هنا في سور كذلك. حجم الدمار هذا هنا يعيدنا بالصورة والذاكرة إلى أيام العدوان الإسرائيلي على لبنان. دمار كبير في الممتلكات والأراضي الزراعية. علي، انت صاحب هيدا البيت، خبرني بس شو يلي صار معكم؟ ابنك اصيب امبارح جراء هذه الغاره.
4: نايمين نحن عادي، ابني نايم جنبي وانا نايم انا وامي حد بعض. شوي صغير سمعنا شيء بوف غبره ودخان ومي عم تنزل علينا من السقف وما عرفنا شيء. طلعت لقيت ابني منصاب باجره اليمين وهيك جوره. حملته شحطه انا اخته لبرا، حطيته بالسياره ورحنا على المستشفى. انا وراي على المستشفى سمعت صوت انفجار، رجعوا قالوا لي ثلاث غارات هون مسيره ونحن بالمستشفى تحت حرب، ضربوا لك البيت، راح البيت. هاللي صار.
3: ادت كذلك الامر عمليات التصعيد الى تكثيف استهداف بلده المنصوري التي تم اخلاؤها

0: بالقذائف المدفعية وكذلك الأمر بالغارات. تقول السلطة السياسية إنها تريد وقفا كاملا لإطلاق النار، وطلب الجانب المفاوض اللبناني من الجانب الإسرائيلي أن يعلن المستوى السياسي الإسرائيلي عن تمديد وقف إطلاق النار لمدة لا تقل عن 8 أسابيع، فكان الرد الإسرائيلي بغارات متنقلة في عدد من القرى والبلدات الجنوبية. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، برج الشمالي، صور، جنوب لبنان.
1: أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين شمالي الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة دوار الزايد في جنين وداهمت محلة تجارية وأخضعت أصحابها للتحقيق وصادرت تسجيلات كاميرات مراقبة. قالت محافظة القدس للتلفزيون العربي إن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من مخيم قلنديا وكفر عقب بعد عدوان عسكري استمر يومين. وكانت اللجنة الشعبية في المخيم قالت للتلفزيون العربي إن أكثر من 50 شخصا أصيبوا بالاختناق جراء الاقتحام. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تعامله مع 10 إصابات جراء اعتداءات قوات الاحتلال وإجلاء عدد من الحالات المرضية، مؤكدا أن الجيش منع طواقمه خلال ساعات الليل من أداء مهامها داخل المخيم. وهدمت جرافات الاحتلال محلة تجارية قرب حاجز قلنديا العسكرية، كما أغلقت الطريق الواصل بين مخيم قلنديا وبلدة الرام.
2: يعني الأهداف المعلنة أهداف أمنية، لكن الحقيقة ليست كذلك. حسب تقديرنا الأهداف سياسية صرفة لا أكثر ولا أقل. يبدو لأن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة قررت التعامل مع المخيمات وكأنها وقود لمعركتها الانتخابية في الانتخابات المزمع عقدها في أكتوبر القادم. أنا أقصد الانتخابات الإسرائيلية. الظاهر أن لدى كل مرشح لدى الانتخابات الإسرائيلية أو لدى يعني قوائم الانتخابات الإسرائيلية هدف هو وصوله إلى أكبر عدد من الأصوات من خلال يعني كل ما كان التنكيل بالشعب الفلسطيني أكبر، كل ما قرب هذا المرشح أو ذاك من صندوق الاقتراع وحصوله على أصوات أكثر. يعني أنا أوجه من خلالكم رسالة على كل هذا العالم الحر الذي يدعي الديمقراطية والحرية، ونحن في القرن 21 في العام 2026 ما زلنا وما زال الشعب الفلسطيني يعيش نكبة جديدة يعني متكررة.
1: تتسع أزمة القطاع الصحي في الضفة الغربية مع استمرار نقص الأدوية وتراجع الخدمات الطبية في وقت يجد فيه مئات المرضى أنفسهم مضطرين للاعتماد على العيادات المتنقلة للحصول على علاج بات الوصول إليه أكثر صعوبة.
3: منذ 6 أشهر وهذا الرجل يبحث عن دوائه، كل صيدلية يقصدها يعود منها بالوصفة نفسها لكن من دون علاج. اليوم وجد ما كان يبحث عنه ولم يجده في المستشفى أو في المراكز الصحية، بل هنا في العيادة المتنقلة الموجودة في بلدة إكتابة شمالي الضفة الغربية. مئات الفلسطينيين يصطفون، كل منهم لديه دواء معين لم يجده في المرافق الصحية الحكومية.
4: بروح على مركز وزارة الصحة، أمرار بلك أدوية، أمرار بلك هاش، كذلك بروح على وكالة الغوث، بروح أجيب أدوية من عندهم، أمرار بلك قسم منه موجود وقسم مش موجود.
3: هذه العيادة تحولت إلى ملاذ لمرضى لم يعودوا يجدون علاجهم، لكن تزايد أعداد الفلسطينيين القادمين من مختلف مناطق الضفة الغربية بحثا عن الدواء فرض ضغطا كبيرا على العيادة المتنقلة.
5: هنا في ناس من المخيم جايين اللي هم النازحين، أهل المدينة نفسهم، الوضع الاقتصادي في البلد، عدم توفر الأدوية في الوكالة خلت الناس تيجي على المدرسة هون على أساس أنها توفر الأدوية الوكالة ما قدرت توفرها.
3: ما يحدث هنا ليس أزمة عيادة بل أزمة منظومة صحية كاملة. وزارة الصحة الفلسطينية تقول إن نقص الأدوية والمستلزمات الطبية يهدد حياة المرضى.
6: تراوح عدم توفر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية التي يتم

0: إن إغلاق القوات الإسرائيلية الطرق في الضفة الغربية يؤخر وصول سيارات الإسعاف. وفي ظل هذه الظروف، منظمة أطباء لحقوق الإنسان تؤكد أن عدد المراجعين تضاعف خلال العامين الماضيين. في الضفة الغربية لم يعد الوصول إلى الدواء تحديا صحيا فقط، بل رحلة يومية تبدأ بوصفة طبيب إلى نهاية غير معروفة.
1: حذرت السلطات العراقية الجماعات المسلحة التي ترفض تسليم سلاحها بالوقوع تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب. يأتي ذلك في سياق توجه حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي لنزع سلاح الفصائل المسلحة بحلول نهاية الشهر المقبل.
2: منذ توليه منصبه في مايو الماضي، أطلق رئيس الوزراء العراقي تعهدا بحصر السلاح بيد الدولة، وضع سقفا زمنيا له بحلول 30 من سبتمبر، موقف حظي بتأييد ائتلاف قوى إدارة الدولة. أكدت في آخر اجتماع لها على دعمها لجهود الحكومة ولحظر تشكيل أي تنظيم مسلح خارج إطار القوات المسلحة الرسمية، كما أنها شددت على ضرورة منع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار، عادة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. ولكن أي قانون؟ إنه قانون مكافحة الإرهاب، سيقع تحت طائلته كل فصيل يرفض تسليم أسلحته بحلول نهاية الشهر المقبل. توجه حكومي أملته أسباب داخلية وأخرى إقليمية، بل وحتى دولية. فهناك إرادة لتعزيز سلطة الدولة، وفي الوقت ذاته فإن الحكومة محرجة أمام بعض دول الجوار التي تعرضت إلى هجمات وجهت أصابع الاتهام إلى جماعات مسلحة عراقية بالوقوف خلفها. تريد الحكومة النأي بالبلاد عن الصراع الإقليمي بعد أن أصبح العراق ساحة له، لكن المهمة لا تخلو من التحديات. فرغم تجاوب بعض الفصائل مع المشروع الحكومي مثل سرايا السلام، فإن فصائل أخرى تحدت الحكومة لم تعلن رفضها تسليم سلاحها فحسب، بل إنها بصدد تعزيز ترسانتها من الأسلحة. ذاك موقف أعلنته كتائب حزب الله. ترهن هذه الفصائل نزع سلاحها بانسحاب القوات الأمريكية من العراق والمقرر في شهر سبتمبر المقبل. وفي ظل هذه الضغوطات الحكومية على الفصائل، أفادت مصادر أمنية من بغداد بأن عدداً من الجماعات المسلحة تعيد رسم خريطة انتشارها الميداني. معركة تخوضها الحكومة العراقية وهي مثقلة بملفات الفساد وبالأزمة الاقتصادية الناجمة عن تراجع صادرات النفط إثر إغلاق مضيق هرمز. تسود شكوك بشأن نجاح مساعيها، خاصة مع توغل الفصائل المسلحة في مؤسسات الدولة، فهي تمثل الذراع العسكري لقوى سياسية ممثلة في مجلس النواب العراقي وفي حكومة الزيدي.
1: أظهرت بيانات حكومية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بإيبولا في جمهورية كونغو الديمقراطية ارتفع إلى نحو 4000، وأن أكثر من 1800 شخص توفوا بسبب الفيروس. وأعلنت الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم تقديم تمويل إضافي بقيمة 242 مليون دولار للمساعدة في مكافحة تفشي إيبولا في إفريقيا. أضافت الوزارة أن التمويل الذي يخضع لمشاورات مع الكونغرس سيدعم جهود الاستجابة الطارئة وتعزيز الجاهزية الإقليمية وتقديم المساعدات الإنسانية المرتبطة بتفشي الفيروس. مع ترقب الإعلان عن اتفاق بشأن مضيق هرمز، رأت صحف أجنبية أن الضغط الاقتصادي والسياسي قد يدفع ترامب إلى قبول صفقة يمكن تسويقها باعتبارها انتصارا. تتابعون مشاهدين هذا التقرير، ويلقاكم على رأس الساعة وإلى التميمي. إلى اللقاء.
3: في صحيفة The Independent البريطانية، رأى أليكس كروفت أنه بعد مرور أكثر من 5 أشهر على شنه حربا على إيران، يكافح ترامب لحل أكبر مشكلة تسبب فيها الصراع، وهي عسكرة مضيق هرمز. وينقل عن محللين أن الضغط الاقتصادي والسياسي قد يدفع ترامب إلى قبول صفقة لم يكن يريدها أصلا، بعد أن أصبحت إعادة تدفق النفط والغاز عبر هرمز أولوية للولايات المتحدة.

0: المتحدة والعالم، في حين لا يبدو أن الخيار العسكري نجح في حل المشكلة. لذا بحسب هؤلاء فأن واشنطن قد توافق على صيغة تدفع فيها لإيران رسوم خدمات بصورة غير مباشرة بدلا من الاعتراف رسميا برسوم عبور. وأضافوا أنه بالنسبة إلى ترامب عندها يمكن تسويق الاتفاق باعتباره نجاحا لأنه أعاد فتح المضيق، لكن من وجهة نظر إيران سيكون ذلك اعترافا بنفوذها. مجلة The Economist البريطانية رأت أن على دول الخليج التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن مضيق هرمز، إذ بينما تصر إيران على سيطرتها المطلقة على المضيق، تحاول دول الخليج تقليل اعتمادها عليه من خلال تطوير خطوط أنابيب وموانئ بديلة لتأمين صادرات الطاقة. إلا أنه بحسب المجلة فإن هذه الحلول البديلة حتى وإن نجحت في تخفيف الأضرار تظل محدودة النتائج في النهاية، لذا فإن الحل الواقعي الوحيد للخروج من هذا المأزق هو التوصل إلى اتفاق ينجح في خفض حدة العداء ويمنح دول الخليج وقتا لبناء حلول بديلة ودفاعات تقلل من نفوذ إيران. وخلصت The Economist إلى أن إيران ستفوز في هذه المعركة لكنها قد تخسر الحرب الأطول. صحيفة The Guardian البريطانية كشفت عن رسالة وجهها 19 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكيين إلى تود بلانش القائم بأعمال المنتهى العام وماركو روبيو وزير الخارجية وسكوت بيسنت وزير الخزانة. اتهموا فيها إدارة ترامب بالمساهمة في خلق مناخ من الإفلات من العقاب أدى إلى تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، إذ إن القرار الذي اتخذه ترامب بعد عودته إلى منصبه بإلغاء العقوبات المفروضة على أكثر من 30 مستوطنا ومنظمة مرتبطة بالعنف كانت له عواقب وخيمة. وحث الموقعون الإدارة الأمريكية على استخدام جميع الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية المتاحة بما في ذلك إعادة فرض العقوبات، وذلك لإنهاء العنف والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. كما طالبوا بإعادة فرض العقوبات على المستوطنين المتطرفين وإجراء تحقيقات أمريكية مستقلة في مقتل 9 مواطنين أمريكيين في الضفة منذ عام 2022. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية تناول مايكل فوكس تبعات الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط وأن الحرب على إيران تمثل أحدث تبعات السياسة الأمريكية على مدى السنوات 35 الماضية التي أدت إلى تصعيد الصراع في الشرق الأوسط. وأضاف أن هذه الإخفاقات سببها الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة والذي غذى اعتقاد واشنطن الخاطئ بضرورة شن الحروب والتدخل في النزاعات القائمة، كما أن وجود قواعد وقوات أمريكية على أراضي الدول المضيفة جعلها أكثر عرضة للخطر وعرضها لهجمات مباشرة من إيران والجماعات المدعومة منها. كما اعتبر الكاتب أن الطريقة التي تؤدي بها واشنطن دورها الأمنية في الشرق الأوسط تلحق الضرر أكثر بكثير مما تفيد، ولن يكون تغيير المسار سهلا ولكنه ضروري. لذا حان الوقت لانسحاب الجيش الأمريكي من الحروب والتدخلات غير المدروسة والتي كلفت أرواحا وأموالا طائلة، بينما لم تضف شيئا يذكر إلى أمن الولايات المتحدة، بل صرفت انتباه واشنطن عن التحديات الملحة في آسيا وأوروبا. صحيفة لوموند الفرنسية توقفت في افتتاحيتها عند نتائج الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، معتبرة أن الانتخابات التي أجريت في ولاية ميشيغان والتي تعد ولاية رئيسية في انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في نوفمبر بيّنت الانقسامات داخل الحزب الديمقراطي. وتشير إلى أنه رغم أن الحزب الجمهوري يدخل انتخابات التجديد النصفي وهو يواجه عائقا خطيرا وهو تراجع واسع في شعبية دونالد ترامب، فإن الحزب الديمقراطي ما زال بعيدا عن تحقيق الفوز، ليس بسبب إعادة رسم خرائط الدوائر الانتخابية فقط، بل بسبب نقاط ضعفه الداخلية وانقساماته التي تجلت بوضوح في الانتخابات التمهيدية التي أجريت في ميشيغان. لذا بحسب الصحيفة لابد من صياغة عقد اجتماعي جديد يساهم في جمع الجناحين ويتعامل مع قضايا مثل الهجرة والتضخم وتغير المناخ وتأثير الذكاء الاصطناعي بما يسمح للحزب بتجاوز انقساماته واختيار مرشح قوي قبل الانتخابات.
1: أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. ترامب يقول إنه منخرط في المفاوضات مع إيران وإن التوصل إلى اتفاق وانتهاء الحرب قد يكون قريبا. ولجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني تؤكد استمرار إغلاق مضيق هرمز حتى زوال التهديد الأمريكي. عشرات القتلى والجرحى في قصف لجماعة الحوثي على معسكرات تابعة للحكومة اليمنية في مأرب وحضرموت. ووزارة الدفاع اليمنية تتوعد بالرد، وقوات التحالف تعلن سقوط جرحى في نجران جنوب السعودية بسبب هجمات الحوثيين. على وقع الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، مصادر بالرئاسة تؤكد للتلفزيون العربي عدم التوصل إلى نتائج بشأن المناطق التجريبية خلال مفاوضات روما.

0: وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه منخرط في المفاوضات مع إيران ويعتقد أن التوصل إلى اتفاق قد يكون قريبا. وأضاف خلال كلمة في البيت الأبيض أن أسعار الوقود عادت إلى طبيعتها وأنه يعتقد بأن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا.
1: شهدنا في السابق انخفاضا في أسعار النفط في العديد من المناطق، كما تراجع سعر البنزين إلى مستويات لم يشهدها الناس منذ سنوات، إذ بلغ نحو $1.85 للجالن، وسنرى تلك الأيام مجددا بناء على ما أقوله فور انتهاء الحرب، وأعتقد أنها ستنتهي قريبا جدا، ولا أظن أن إيران قادرة على الاستمرار لفترة أطول.
0: بدوره قال محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني إن طهران لن تسمح بفتح ممر ثان في مضيق هرمز. وأضاف في تغريدة على منصة إكس أنه إذا استمر الحصار فستواجه السفن والقوات الأمريكية مخاطر جسيمة وخسائر فادحة. قال أمين لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني بهنام سعيدي إن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تنتهي التهديدات الموجهة إلى إيران. وأوضح سعيدي أن المفاوضات التي أجرتها طهران مع مسقط تتعلق فقط بتحديد آلية إبحار السفن والمركبات البحرية ومساراتها في المضيق، وأضاف أن عمان يجب أن تضع في اعتبارها أن إيران لن تسمح للأمريكيين بالتدخل في مضيق هرمز أو الوجود فيه. قالت وكالة تسنيم إن البرلمان الإيراني يدرس مشروع قانون يحظر عبور السفن الأمريكية والإسرائيلية وغيرهما من السفن المعادية عبر مضيق هرمز. ونقلت الوكالة عن نائب في البرلمان أن مشروع القانون ينص على فرض غرامات تصل إلى 20% من قيمة الشحنة في حال مخالفة القيود على حركة العبور في المضيق. وأضافت أن الدول والأفراد الذين تسببوا بأضرار لإيران لن يمكنهم الحصول على تصاريح للعبور حتى يتم تعويض الأضرار. نقلت وكالة تسنيم عن مصادر مطلعة بيدوي انفجارين في جزيرة قشم، ووفقا للوكالة فإن الانفجارين كانا مرتبطين بعملية لضرب أهداف معادية قرب مدخل مضيق هرمز. معنا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، ومن واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن، إذن تصريحات إيجابية ومتفائلة من قبل الرئيس ترامب بأن الحرب ستنتهي قريبا وأن الاتفاق قريب، ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها بهذه النبرة، لكن هل يبدو الأمر فعلا مختلفا اليوم؟
2: لا يبدو الأمر مختلفا، لأنه أعاد فكرة إنهاء الحرب بأن الإيرانيين لا يمكن أن يتحملوا ذلك، بمعنى أنه أعاده إلى عدم قدرة إيران على الصمود أو الانتظار أو التحمل، وليس إلى وجود تفاهمات وصلت حدها النهائي وتبقى قيد التوقيع. نحن نتذكر قبيل توقيع مذكرة التفاهم في يونيو الماضي كان هناك تسريبات متعددة 3 أيام قبلها ونسخ متعددة، بما كان يعني أنه هناك بالفعل مرتكز إيجابي على الأرض يمكن الاستناد إليه من أجل هذه الرؤية التفاؤلية. الأمر الآخر هو أن دونالد ترامب يحتاج أن يقول هذا، لأن رويترز ذكرت أن أسعار خام برنت للنفط ارتفعت، والمقياس العالمي ارتفعت بنسبة 3 دولارات وصلت إلى 82 دولار، في حين أن خام غرب تكساس الذي هو يعد المعيار أو الخام المعياري للنفط الأمريكي ارتفع إلى 77 دولار. وبالتالي هذا يعني أنه لا يوجد حالة من اليقين لدى شركات الشحن أو لدى شركات التأمين أو الشركات المالكة لناقلات النفط، ليس لديها حالة يقين بهذه الرؤية الإيجابية. نحن رأينا أنه حينما كان هناك تصريحات إيجابية قبل أن تتعطل أي مفاوضات دائما ما كان ينخفض أو تنخفض أسعار النفط. بالتالي دونالد ترامب يعني انتقد على هذه النقطة من شاك شومر قبل يوم أو يومين، واعتبر أن ما فعله دونالد ترامب هو التفكير بالتمني، وقال أن لا يمكن إدارة المسألة الإيرانية بالتفكير بالتمني. وبالتالي ينظر إلى هذا من قبل ديمقراطيين وحتى مراقبين كثر في الولايات المتحدة الأمريكية أن دونالد ترامب يفكر بالتمني، لأنه يرغب في أن تنخفض أسعار البترول وألا يقترب من انتخابات التجديد النصفي دون حل مشكلة مضيق هرمز. لذلك جميع التصريحات بجانب التصريح الإكليشيهي أن إيران لن تمتلك سلاح نووي، لكن كل التصريحات في تفاصيلها ترتكز حول نقطة واحدة، هي كيف يفتح مضيق هرمز وكيف تمر ناقلات النفط منه وكيف يعود الوضع حتى للأيام التي تلت مذكرة التفاهم، حينما كانت تمنح الولايات المتحدة الأمريكية رخصة مؤقتة في رفع العقوبات عن تصدير إيران للنفط، وكيف أن أسعار النفط انخفضت بشكل كبير وانعكس هذا على أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية. الجميع يأمل من الجمهوريين وحتى دونالد ترامب نفسه أن نعود إلى نفس هذه النقطة. أيضا دونالد ترامب اعترف وإن كان يعني بشكل غير مقصود حينما سئل أن زيلينسكي يطلب صواريخ، قال وأيضا نحن نريد صواريخ، وهذا اعتراف ضمني على الرغم إنكاره لوجود أزمة نقص في الصواريخ الدفاعية أو بعض الصواريخ الهجومية التكتيكية متوسطة المدى. يعترف ضمنيا بأن هناك إشكالية ما فيما يتعلق بالقدرات الصاروخية للولايات المتحدة الأمريكية، بما يعني أن فكرة الحسم العسكري من ضربة واحدة أو ضربتين يمكن أن يحل بالفعل مشكلة مضيق هرمز. الجميع يعرف أنه سيعقدها وسيعقدها بمعيار الضعف، وهذا سيجعل مسألة مضيق هرمز في طي النسيان إلى انتخابات التجديد النصفي، بما يعني خسارة محتمة للجمهوريين ولمن يساندهم دونالد ترامب. وبالتالي دونالد ترامب هذه التصريحات التفاؤلية هو يحتاجها سياسيا واقتصاديا بأكثر ما تعكس تقدم على الأرض، لأن الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن لديها اشتراطات على الاتفاق الإيراني العماني، وهي ترغب أن توافق عمان على الاتفاق من حيث المبدأ، لكن بطبيعة الحال لا يمكن أن توافق مع دفع رسوم، مع أن يكون لإيران يد عليا لما بعد 60 يوم من الاتفاق. كل هذا لا ترغب فيه، لكنها ترغب بطبيعة الحال أن يكون هناك اتفاق، ولذلك هي صامتة حتى الآن تضع بعض الشروط تتحدث في الكواليس. لكن كما تعلم وائل أنه على مدى 3 أيام لا يوجد موقف سوليد أو موقف متماسك نهائي للولايات المتحدة الأمريكية، هي تبدو في موقف المنتظر للنقاشات العمانية الإيرانية لتبدو بدلوها، وإيران تستثمر في هذا الأمر. وبالتالي دونالد ترامب لا يقدم إحصائيات، لا يقدم جداول زمنية محددة بأشياء محددة، لا يوجد حتى مثلا رفع العقوبات على النفط. البعض تحدث أمس كما تحدثنا عن مسألة رفع بعض العقوبات التي أثارت الجدل على شركة طيران عراقية وبعض الطائرات، لكنها في نهاية الأمر لا تمس صلب المسألة. الذي يعطي تصورا إيجابيا أو نوع من أنواع التنبؤ هو إذا كان هناك رفع لمسألة العقوبات أو إعطاء رخص لتصدير النفط الإيراني، حينها يمكن القول بأن هذا مؤشر قوي كما جرى في المرات السابقة. وبالتالي كما قال شاك شومر وآخرون، ربما يبدو الأمر فيه تفكير بالتمني بأكثر من أننا لدينا شيئا ممسوكا في اليد حتى الآن.
0: شكرا لك عبد الرحمن يوسف في واشنطن. حسام، لم نسمع اليوم كثيرا عن سير الاتفاق بين إيران وعمان ولماذا لم يعلن حتى الآن، لكن نسمع قبل قليل نوع من التهديد والوعيد من قبل محسن رضائي مثلا.
3: أكثر من ذلك، وسط الأخبار التي خرجت منذ الصباح كان هناك خبر خرج خلال الساعة الماضية عبر إحدى قنوات التليجرام التابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، أشار إلى عدة نقاط على مستوى احتمالية التصعيد مجددا خلال اليومين المقبلين. هذا المنشور الطويل نسبيا كان يتحدث، ودعني أختصره وعبر ذكر النقاط المهمة، قال بأن هناك تقرير لواشنطن بوست ذكر بأن هناك قدرات عسكرية أمريكية متراجعة نسبيا، لكن لا يمكن الاعتماد أو الثقة بمثل هذه التقارير لأنها لا تعكس الحقيقة بنسبة 100%، ولن تثني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تنفيذ ما في رأسه إن أراد التصعيد مجددا من الناحية العسكرية. أشار إلى أن أوراق إيران على المستوى العسكري كثيرة، وبعضها لم يتم استخدامه حتى الآن، الآن، والولايات المتحدة الأمريكية هي التي ستواجه مأزقا في حال أرادت التصعيد مجددا. لكن هذه المادة أو هذا المنشور أشار إلى نقطة أيضا في غاية الأهمية، وهي انتهاء المهلة التي أعطاها الحشد الشعبي على ما يبدو للحكومة العراقية للرد على حملة التصعيد الأمريكية السعودية الأسبوع الماضي ضد المناطق في الحشد الشعبي في العراق. وقال هذه إشارة مهمة لأنه قد يكون هناك تحرك ما من قبل الحشد الشعبي العراقي خلال الفترة المقبلة، وأضاف أيضا بأن هناك كان ضربة أيضا أو هجوم استباقي وضعه ضمن هذا الإطار من قبل الحوثيين في اليمن ضد المصالح المملكة العربية السعودية. وقال هاتان إشارتان مهمتان تفيدان بأن هناك شيء ما يتم التحضير له خلال الفترة المقبلة، وهذا ربما ما دفع محسن رضائي للحديث قبل نحو ساعتين من الآن عبر منشور على منصة إكس لقول التالي: لن نسمح بفتح ممر ثاني في مضيق هرمز، إذا استمر الحصار ستواجه السفن والقوات الأمريكية مخاطر جسيمة وخسائر فادحة، وأنه على الولايات المتحدة الأمريكية تغيير سلوكها وإلا فلن نتسامح مع هذا الوضع. تركز إيران حاليا على فكرة أنه يمكن عودة أن يعود التصعيد مجددا من بوابة مضيق هرمز، لكن الدائرة قد تتسع، قد تصل قد تمر بالعراق وباليمن مرة أخرى، خاصة وأن رضائي نفسه قبل أيام قليلة كان يتحدث في لقاء تلفزيوني مطول عن أن مؤشرات حرب عالمية أو فتيل حرب عالمية ثالثة من الممكن أن يشتعل في المنطقة إن تلكأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتخاذ قرارات واضحة فيما يتعلق بإنهاء هذه الحرب. إيران تضع الكرة في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية وتحاول بالتزامن القيام بعمل ما على المستوى الدبلوماسي يقيها شر هذه الحرب ويقي المنطقة في نهاية المطاف شر هذه الحرب التي لا يريدها أحد بحسب الجميع، لأنها ستطال الجميع على مستوى بناء التحتية للطاقة بحسب الرواية العسكرية الإيرانية. ما يتم الحديث عنه هو أن إيران وعمان وصلتا إلى المرحلة الأخيرة من هذه المباحثات. تنتظر إيران خطوة عملية من قبل الجانب الأمريكي تتعلق برفع الحصار عن السواحل الجنوبية لإيران، إعطاء ضمانات بأنه لن يتم التصعيد مجددا في حال التوصل إلى توافق، أيضا إعطاء الضوء الأخضر لتجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية مرة أخرى. ما الذي سيحدث خلال الساعات أو ربما الأيام المقبلة؟ هذا يحاط بالكثير من علامات الاستفهام، لكن الخارجية على ما يبدو تنتظر أيضا الضوء الأخضر من القيادة العليا في إيران لإبراز أو تقديم شيء ما للرأي العام على مستوى مصير هذا التوافق مع الجانب العماني الذي بات واضحا بحسب كل التقارير المنشورة منذ يومين وحتى الآن. وكالة فارس نقلت يوم أمس عن مصادر مقربة من الفريق الإيراني المفاوض قولها بأن ما يتم العمل عليه حاليا هو أو ما سيتم العمل عليه حاليا هو الاستمرار بعملية تحريك الملاحة في المسارات المعمول بها حاليا، ويتم تقليص هذه المساحة أو هذا الشرخ بين هذين المسارين بالتدريج على مدة أسابيع، ربما قد يطول الأمر إلى شهر أو أقل نسبيا، إلى أن يصل الطرفان الإيراني والعماني إلى مسار واحد في الوسط تشرف عليه إيران بنسبة 75% دخولا وخروجا من مياه مضيق هرمز. هناك من يرى بأن الجانب العماني ولكي أيضا يحاول تقديم إشارة بأنه يساهم بشكل ما في خفض التصعيد في المنطقة وعدم السماح بالتصعيد مجددا مرة أخرى عند مضيق هرمز، هناك من يقول بأن عمان أعطت ورقة جيوستراتيجية مهمة جدا للجانب الإيراني هذه المرة عبر السماح للإيرانيين بالاقتراب أكثر من المياه العمانية للمساهمة في الإشراف على حركة الملاحة. قرأ هذا الأمر البعض هنا في الداخل بأنه إشارة قوية من الجانب العماني على أن عامل الثقة ما يزال حاضرا بين الجانبين الإيراني والعماني رغم ما شاب العلاقة خلال الشهرين الماضيين بعد توتر العلاقة نسبيا نتيجة الخلاف الحاصل بشأن المسار الجنوبي الذي تم العمل فيه خلال الفترة الماضية، والذي تقول إيران حتى الآن بأنه فرض فرضا من قبل الجانب الأمريكي على الجانب العماني. لكن بطبيعة الحال وائل الجميع ينتظر ما قد يخرج عن الخارجية الإيرانية بشأن هذا هذا الملف بالذات خلال الأيام القليلة المقبلة، مع وجود حذر من إمكانية التصعيد مجددا خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة أيضا.
0: شكرا لك حسام دياب في طهران. ذكر مصدران إقليميان مطلعان لوكالة رويترز أن تركيا والسعودية وباكستان ستوقع اتفاقية دفاع مشترك في السعودية اليوم الجمعة. وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قد أعلنت أن رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش الجنرال عاصم منير بدأ زيارة للسعودية تستمر حتى السبت. وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية إنه رغم أن زيارة شريف ومنير تأتي في ظل التوتر في المنطقة، فإنها تحمل دلالات تتجاوز الأزمة الراهنة والحسابات قصيرة الأجل على حد تعبيره. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مشكلة نقص إمدادات بعض أنواع الأسلحة ستنتهي قريبا جدا. وكان تقرير لصحيفة واشنطن بوست قد كشف أن مواجهة حادة اشتعلت بين ترامب ووزير حربه بيت هيكسيث خلال اجتماع في منتجع كامب ديفيد قبل أيام، على خلفية مخاوف متزايدة من نقص حاد في مخزون الذخائر والصواريخ الاعتراضية المستخدمة في الحرب على إيران.
4: حشدت القدرات العسكرية، المدمرات في البحر تهيأت، المقاتلات حلقت ومعها طائرات التزود بالوقود. وصل التوتر ذروته في الشرق الأوسط، ثم فجأة توقف كل شيء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرجع السبب إلى تدخلات من الوسطاء وتقدم في المحادثات بشأن مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان. لكن تقرير لصحيفة واشنطن بوست تحدث عن خلافات داخل البيت الأبيض. التقرير جاء بعد أنباء بشأن تراجع ترامب عن ضربة وصفها بالأقوى منذ الحرب العالمية الثانية، على خلفية نقص في مخزون الذخيرة والصواريخ الاعتراضية الأمريكية. الصحيفة كشفت عن اشتباك ومواجهة حادة بين ترامب ووزير حربه خلال اجتماع في منتجع كامب ديفيد الأسبوع الماضي، وقالت في تقريرها إن المواجهة جاءت على خلفية مخاوف متزايدة من نقص حاد في مخزون الذخائر والصواريخ الاعتراضية المستخدمة في الحرب على إيران، الأمر الذي إن صح سيهدد بتقليص خيارات واشنطن العسكرية في التعامل مع طهران. لم يتأخر البيت الأبيض في الرد، وقال في بيان إن وزير الحرب يحظى بثقة تامة من الرئيس، مؤكدا أن التقارير بشأن وجود خلافات بينهما أخبار زائفة تماما، وأن التسريبات بشأن الخلافات الداخلية ونقص مخزون الذخائر محض خيال. من ناحيته ترامب وصف التسريبات بالخيانة وتعهد بالملاحقة القانونية والمطالبة بعقوبات سجن طويلة الأمد لمن يقف خلفها. وعلى الرغم من نفي الإدارة الأمريكية القاطع، فإنها ليست المرة الأولى التي يدور فيها الحديث عن أزمة في مخازن الذخيرة، فقد نقلت CNN الأمريكية في تقرير لها الشهر الماضي بيانات عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي أن الولايات المتحدة لم يعد لديها سوى أقل من 827 صاروخ اعتراض من منظومة باتريوت، وأقل من 278 صاروخا من منظومة ثاد.
0: أفادت أربعة مصادر في قطاع الشحن لوكالة رويترز بأن الاتفاق المقترح بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز يصعب تنفيذه. وأضافت المصادر أن العقبات تتمثل في العقوبات الأمريكية والشروط التأمينية التي تقيد أي مدفوعات. وعارضت مجموعة من أكبر جمعيات صناعة الشحن في العالم فرض أي رسوم إلزامية لعبور مضيق هرمز.
5: مضيق هرمز الملف الأكثر تعقيدا على طاولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية لإنهاء أزمة غير مسبوقة خنقت العالم على مدار نصف عام. كلما اقتربت من الحل ولو ظرفيا تعقدت من جديد، إما بفعل شروط طرفي الصراع أو رفض من يسلك ذلك الممر المائي لتلك الشروط. وسط تضارب في الروايات حول مصير المفاوضات بين واشنطن وطهران واستمرار الوساطات الإقليمية لإيجاد مخرج لتنقشع السحابة السوداء فوق أحد أهم الممرات البحرية في العالم، ثمانية من أكبر جمعيات قطاع الشحن البحري تحذر من فرض رسوم عبور إلزامية في هرمز لما لها من تأثير سلبي على الملاحة الدولية. في رسالة مشتركة موجهة إلى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية، قالت المجموعة التي تضم غرفة الشحن الدولي ومجلس الشحن العالمي والمجلس الدولي للملاحة البحرية إن ترسيخ مثل هذه السابقة سيقوض الإطار القانوني الدولي الذي ينظم الملاحة عبر المضائق الدولية ويفتح الباب أمام فرض رسوم مماثلة في ممرات بحرية استراتيجية أخرى. تحرك الجمعيات جاء في توقيت حساس يعيش فيه العالم على وقع تداعيات اختناق سلاسل الإمداد بسبب انخفاض عدد السفن والناقلات العابرة لمضيق هرمز بنسبة تجاوزت 80%. كما سجلت أسعار الشحن على الخطوط الرئيسية مثل مسارات آسيا وأمريكا والبحر المتوسط ارتفاعات قياسية بأكثر من الضعف مقارنة بما قبل الأزمة. بالإضافة إلى ذلك، أدى تعطل إمدادات النفط والغاز عبر المضيق بالتوازي مع تصاعد الهجمات في باب المندب إلى صعود تكاليف التأمين والتشغيل والوقود البحري بعدما اضطرت الدول المنتجة للنفط والغاز إلى البحث عن مسارات بديلة. الأرقام تشير إلى أن شحنة النفط المتجهة من الخليج إلى آسيا تتطلب تكاليف إضافية تتجاوز 5 ملايين دولار، منها 1.5 مليون دولار تكلفة وقود إضافية و1 مليون دولار رسوم لعبور قناة السويس. أما التكلفة التقديرية لشحن الناقلات المتجهة إلى أوروبا فتبلغ أكثر من 1.5 مليون دولار، كما قفزت أقساط تأمين السفن والناقلات في البحر الأحمر بنسبة 150% عقب التصعيد الأخير في المنطقة. في ظل تطورات متسارعة ومواقف متباينة ومساع من قبل الوسطاء لجسر الهوى، يترقب مضيق هرمز الشريان الحيوي للاقتصاد وأمن الطاقة في العالم عودة الحياة فيه مع اقتراب الفرصة الأخيرة.
0: حذرت منظمتان غير حكوميتين مما وصفته بكارثة بيئية وشيكة جراء تسرب نفطي قبالة السواحل الجنوبية لسلطنة عمان مع تواصل الحرب على إيران.
6: الحرب على إيران لا تجلب مخاطر أمنية واقتصادية فحسب، بل أيضا بيئية. منظمتان غير حكوميتين وصور أقمار صناعية تدق ناقوس الخطر وسط تحذيرات مما وصفت بكارثة بيئية وشيكة بفعل تسرب نفطي قبالة السواحل الجنوبية لسلطنة عمان، وذلك بعد أكثر من شهر على جنوح ناقلة للنفط داخل مياه منطقة بحرية محمية. وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن شركة للأمن البحري أن الناقلة تعرضت لانفجارات في يونيو الماضي لم تتضح أسبابها بعد، في حين أظهرت صور أقمار صناعية بقعة تتطابق مع مؤشرات تسرب نفطي في محيط جزيرة القبلية العمانية عقب جنوح الناقلة التي كانت تحمل نحو 1 مليون برميل من النفط الروسي. منظمة جرين بيس البيئية بدورها قالت إن نطاق البقعة النفطية المتسربة من ناقلة كارولاين بيزينغي اتسع بشكل هائل، محذرة من أن استمرار تسرب النفط وبقاء السفينة عالقة في موقع يصعب الوصول إليه ينذران بخطر وقوع كارثة بيئية أوسع. بحسب تقارير دولية فإن الناقلة هي جزء من أسطول الظل الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على صادراتها النفطية، ويضم سفنا قديمة يواجه بعضها انتقادات بشأن معايير الصيانة والتأمين والسلامة. ليس بعيدا عن المخاطر البيئية التي تهدد المنطقة جراء الحرب، إذ حذر فريق دولي من علماء الأحياء البحرية من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز ينذر بأزمة بيئية وشيكة. تقارير علمية أوضحت أن بقاء السفن عالقة في المضيق لأشهر منح كائنات بحرية وقتا غير مسبوق للالتصاق بهياكل السفن والاستقرار عليها، محذرة من أن استئناف حركة هذه السفن نحو موانئ مختلفة حول العالم قد يؤدي إلى موجة واسعة النطاق من الغزو البيولوجي البحري عبر نقل كائنات حية إلى بيئات جديدة لم تكن موجودة فيها سابقا، ما قد يهدد التوازن البيئي.

0: في اليمن أعلنت جماعة الحوثي عن استهداف مواقع لقوات الحكومة المعترف بها دوليا في تعز ومأرب وحضرموت. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الهجمات أوقعت أكثر من 58 قتيلا، بينما أكدت وزارة الدفاع اليمنية وقوع الهجوم، موضحة أن جميع القتلى والمصابين هم يمنيون.
1: تصعيد عسكري لافت في اليمن، هجمات حوثية بالمسيرات والصواريخ الباليستية على مواقع للقوات التابعة للحكومة المعترف بها دوليا بمحافظتي مأرب وحضرموت. وكالة الصحافة الفرنسية أفادت بمقتل وجرح العشرات في الوقت الذي أوضحت فيه حركة أنصار الله الحوثيين أن الهجوم استهدف معسكرا يضم قوات الطوارئ بمنطقة الرويك. وزارة الدفاع التابعة للحكومة المعترف بها دوليا توعدت في بيان لها بالرد في المكان والزمان المناسبين، مؤكدة أن جميع المستهدفين يمنيون، كما أكدت أنها أطلقت حملة أمنية واسعة في المحافظات الخاضعة لسيطرتها عقب اغتيال اللواء أسامة الردفاني بمحافظة حضرموت شرقي البلاد. يحدث هذا في الوقت الذي عينت فيه الحكومة اليمنية عددا كبيرا من القيادات العسكرية، شملت القوات الجوية والدفاع الجوي وأركان القوات الجوية والدفاع الجوي. ولا يبدو أن هذه التطورات تجري بمعزل عما يجري في مضيق باب المندب بعد الهجمات المتتالية التي يشنها الحوثيون. وتظهر أحدث بيانات موقع كيبلر المتخصص في تتبع حركة الملاحة أن سفينة واحدة فقط، وهي ناقلة شحن للسلع ترفع علم جزر البهاما، عبرت المضيق الأربعاء الماضي. وفي سياق تطورات الوضع في مضيق باب المندب، أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن تعيين اللواء بحري الركن عبدالله بن سالم الشهري قائدا للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات. ونقلت وكالة الأنباء السعودية تأكيد الشهري أن حضور 43 دولة في اجتماع تأسيس الحلف يعد دليلا على التوافق الدولي الواسع على أن أمن الممرات الدولية مسؤولية جماعية، وفق ما نقلته الوكالة.
0: أفادت قيادة القوات المشتركة للتحالف بإصابة 11 مدنيا بمنطقة نجران السعودية نتيجة اعتداءات حوثية. وحدد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء تركي المالكي أن 7 من المصابين سعوديون، بينهم امرأة وطفل ومصاب يمني، واثنان من الجنسية المصرية وباكستاني. وأوضح المالكي أن العملية تمت باستخدام قذائف عشوائية على مناطق مدنية، ما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالاستهداف المتعمد للمدنيين كما جاء في البيان. قال مسؤول سعودي رفيع إن تقارير مخابراتية من المملكة والولايات المتحدة ودول بالشرق الأوسط تشير إلى تنسيق فصائل مسلحة عراقية مع جماعة الحوثي اليمنية من أجل شن هجمات وشيكة على السعودية بإشراف الحرس الثوري الإيراني. وأضاف المسؤول أن الهجمات قد تستهدف البنية التحتية المدنية والاقتصادية، وأن السعودية رصدت نقل طائرات المسيرة وصواريخ، مما يشير إلى عمليات منسقة من شمال السعودية وجنوبها.

0: أفادت مصادر في الرئاسة اللبنانية للتلفزيون العربي بأن محادثات اليوم الثالث والأخير من جولة المفاوضات السابعة مع إسرائيل في روما لم تصل إلى نتائج بشأن المناطق النموذجية بسبب اختلاف وجهات نظر الطرفين.
1: دون أي تقدم ملموس تنتهي الجولة السابعة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية المباشرة التي التأمت على مدى 3 أيام في العاصمة الإيطالية روما برعاية أمريكية. مصادر في الرئاسة اللبنانية أفادت في تصريحات للتلفزيون العربي بأن محادثات اليوم الثالث والأخير لم تصل إلى نتائج بشأن المناطق التجريبية بسبب اختلاف طروحات الطرفين. مسؤول إسرائيلي أفاد في سياق ذلك لصحيفة هآرتس بأن سبب رفض إسرائيل توسيع المناطق التجريبية هو ضرورة التحقق من عدم وجود حزب الله فيها وفق قوله. المصادر اللبنانية أضافت أن المباحثات تناولت موضوع الطرف الثالث المسؤول عن التحقق من الترتيبات الأمنية، وقد تم التوافق على لائحة مختصرة للاختيار منها في المرحلة المقبلة. كما نوقش العمل وفق المصادر على اتفاق أمني جديد يحكم الوضع على الحدود بما في ذلك مرجعيته القانونية. ملفات آلية انتشار الجيش اللبناني والأسرى والمفقودين وترسيم الحدود البرية كانت حاضرة كذلك في المباحثات التي ركزت بشكل أساسي على سبل تنفيذ اتفاق الإطار الذي وقعه الجانبان في 26 من يونيو الماضي. حزب الله وعلى لسان عضو كتلته البرلمانية حسن عز الدين جدد مطالبة السلطات بوقف التفاوض مع إسرائيل.
2: إن كتلة الوفاء للمقاومة وأمام كل هذه المجريات الواضحة الفاضحة تدعو السلطة مجددا إلى حزم أمرها ووقف التفاوض مع العدو لوقف مسيرة التنازلات التي لم توفر أمنا أو تجلب سلاما ولم تحقق للبنان واللبنانيين إلا المزيد من الخسائر والتفريط بالحقوق والسيادة.
1: تؤكد المؤشرات الصادرة عن الجانبين أن المفاوضات ما زالت تدور في إطار اختبار النوايا أكثر من كونها مرحلة لحسم الملفات الخلافية، لا سيما في ظل استمرار التباعد بشأن أولويات التنفيذ وآليات الرقابة وخروقات الاحتلال المستمرة لوقف إطلاق النار بالنسبة للجانب اللبناني. كما يبدو أن الوسطاء الأمريكيين يراهنون على الإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة حتى وإن غابت الاختراقات الملموسة، وذلك تفاديا لانهيار المسار التفاوضي في هذه المرحلة الحساسة.
0: ميدانيا شهدت بلدات في الجنوب اللبناني غارات جوية وقصفا مدفعيا مكثفا إسرائيليا، وأكدت مراسلات التلفزيون العربي سقوط شهيد وجريح في غارة بمسيرة استهدفت دراجة نارية في مشاع ميفدون، كما استهدفت غارة أخرى بلدة المنصور ما أدى إلى دمار كبير. وشنت طائرات إسرائيلية هجمات على المنطقة الممتدة إلى مشاع مجدل زون بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي آثار إحدى الغارات التي استهدفت منزلا في بلدة برج الشمالي في ظل استمرار التصعيد العسكري وتوسع رقعة الهجمات الإسرائيلية.
3: تصعيد إسرائيلي يعيد خلق الأوراق السياسية والدبلوماسية والأمنية في لبنان. ليلة الأربعاء الخميس قامت مسيرات إسرائيلية بتكثيف استهداف هذه النقطة هنا في منطقة برج الشمالي بسور جنوبي لبنان، لتقوم بعدها المقاتلات الحربية الإسرائيلية باستهداف هذه النقطة وتدميرها بالكامل. يأتي ذلك بعد ساعات على أوامر إخلاء كانت القوات الإسرائيلية قد أصدرتها لبلدة مجاورة وهي بلدة المنصور هنا في صور كذلك. حجم الدمار هذا هنا يعيدنا بالصورة والذاكرة إلى أيام العدوان الإسرائيلي على لبنان، دمار كبير في الممتلكات والأراضي الزراعية. علي، أنت صاحب هيدا البيت، خبرني بس شو يلي صار معكم؟ ابنك أصيب مبارح جراء هذه الغارة.
4: نايمين نحن عادي، ابني نايم جنبي وانا نايم انا وامحد بعض شوي صغير سمعنا شيء بوف غبره ودخان ومي عم تنزل علينا من السقف وما عرفنا شيء. طلعت لقيت ابني منصاب باجره اليمين وهيك جوره، حملته شحطه انا اخته لبرا حطيته بالسياره ورحنا على المستشفى. انا وراي على المستشفى سمعت صوت انفجار، رجعوا قالوا لي ثلاث غارات هون مسيره ونحن بالمستشفى تحت حربه ضربوا لك البيت. راح البيت هاللي صار.
3: ادت كذلك الامر عمليات التصعيد الى تكثيف استهداف بلده المنصور التي تم اخلاؤها بالقذائف المدفعيه وكذلك الامر بالغارات. تقول السلطة السياسية إنها تريد وقفاً كاملاً لإطلاق النار، وطلب الجانب المفاوض اللبناني من الجانب الإسرائيلي أن يعلن المستوى السياسي الإسرائيلي عن تمديد وقف إطلاق النار لمدة لا تقل عن 8 أسابيع، فكان الرد الإسرائيلي بغارات متنقلة في عدد من القرى والبلدات الجنوبية. جايس الحشخوري، التلفزيون العربي، برج الشمالي، صور، جنوب لبنان.
0: إلى الضفة الغربية، حيث قالت محافظة القدس للتلفزيون العربي إن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من مخيم قلنديا وكفر عقب بعد عدوان عسكري استمر يومين. وكانت اللجنة الشعبية في المخيم قد قالت للتلفزيون العربي إن أكثر من 50 شخصا أصيبوا بالاختناق. وهدمت جرافات الاحتلال محال تجارية قرب حاجز قلنديا العسكري وأغلقت الطريق الواصل بين مخيم قلنديا وبلدة الرام.
5: يعني الأهداف المعلنة أهداف أمنية، لكن الحقيقة ليست كذلك. حسب تقديرنا الأهداف سياسية صرفة لا أكثر ولا أقل. يبدو لأن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة قررت التعامل مع المخيمات وكأنها وقود لمعركتها الانتخابية في الانتخابات المزمع عقدها في أكتوبر القادم. أنا أقصد الانتخابات الإسرائيلية. الظاهر أن لدى كل مرشح لدى الانتخابات الإسرائيلية أو لدى يعني قوائم الانتخابات الإسرائيلية هدف هو وصوله إلى أكبر عدد من الأصوات من خلال يعني كل ما كان التنكيل بالشعب الفلسطيني أكبر، كل ما قرب هذا المرشح أو ذاك من صندوق الاقتراع وحصوله على أصوات أكثر. يعني أنا أوجه من خلالكم رسالة على كل هذا العالم الحر الذي يدعي الديمقراطية والحرية، ونحن في القرن 21 في العام 2026 ما زلنا وما زال الشعب الفلسطيني يعيش نكبة جديدة يعني متكررة.
0: تتسع أزمة القطاع الصحي في الضفة الغربية مع استمرار نقص الأدوية وتراجع الخدمات الطبية، في وقت يجد مئات المرضى أنفسهم مضطرين للاعتماد على العيادات المتنقلة للحصول على علاج بات الوصول إليه أكثر صعوبة.
6: منذ 6 أشهر وهذا الرجل يبحث عن دوائه، كل صيدلية يقصدها يعود منها بالوصفة نفسها لكن من دون علاج. اليوم وجد ما كان يبحث عنه ولم يجده في المستشفى أو في المراكز الصحية، بل هنا في العيادة المتنقلة الموجودة في بلدة إكتابة شمالي الضفة الغربية. مئات الفلسطينيين يصطفون، كل منهم لديه دواء معين لم يجده في المرافق الصحية الحكومية.
7: بروح على مركز وزارة الصحة أمرار بلك أدوية أمرار بلك هاش، كذلك بروح على وكالة الغوث أونروا، بروح أجيب أدوية من عندهم أمرار بلك قسم منه موجود وقسم مش موجود.
6: هذه العيادة تحولت إلى ملاذ لمرضى لم يعودوا يجدون علاجهم، لكن تزايد أعداد الفلسطينيين القادمين من مختلف مناطق الضفة الغربية بحثا عن الدواء فرض ضغطا كبيرا على العيادة المتنقلة.
8: هنا في ناس من المخيم جايين اللي هم النازحين، أهل المدينة نفسهم، الوضع الاقتصادي في البلد، عدم توفر الأدوية في الوكالة خلت الناس تيجي على المدرسة هون على أساس أنها توفر الأدوية الوكالة ما قدرت توفرها.
6: ما يحدث هنا ليس أزمة عيادة بل أزمة منظومة صحية كاملة. وزارة الصحة الفلسطينية تقول إن نقص الأدوية والمستلزمات الطبية يهدد حياة المرضى.
9: تراوح عدم توفر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية التي يتم استخدامها لمرة واحدة بين 30 إلى 60%، ومعظمها يرتبط بمرض السرطان، وهو أمر بالغ الأهمية، لأن انقطاع العلاج الكيميائي على سبيل المثال يعني إما أن حالة المريض ستتدهور وقد ينتهي به الأمر إلى الوفاة.
6: الأزمة لا تتوقف عند نقص الدواء، بل تمتد إلى نقص التمويل. فمن جهة، السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية خانقة بسبب استمرار حجز الاحتلال جزءا من الأموال، ومن جهة أخرى منظمة Human Rights Watch تقول إن إغلاق القوات الإسرائيلية الطرق في الضفة الغربية يؤخر وصول سيارات الإسعاف. وفي ظل هذه الظروف، منظمة أطباء لحقوق الإنسان تؤكد أن عدد المراجعين تضاعف خلال العامين الماضيين. في الضفة الغربية لم يعد الوصول إلى الدواء تحديا صحيا فقط، بل رحلة يومية تبدأ بوصفة طبيب إلى نهاية غير معروفة.
0: أفادت صحيفة الغارديان بأن مجلس السلام الأمريكي المشرفة على إعادة إعمار غزة يعتزم إرساء أول عقد بناء في القطاع. وبحسب مسؤول في المجلس، يتضمن العقد الأول إنشاء مركز عسكري أولي يتسع لنحو 150 جنديا من قوة الاستقرار الدولية. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في المجلس أن العقد ما زال في مراحله النهائية ولم يبرم بعد، وأضاف أن أحد العقود المحتملة يتعلق بمرافق لدعم قوة الاستقرار الدولية التي ستساعد في تنفيذ ترتيبات الأمن والحوكمة الواردة في خارطة الطريق. في غزة، يواصل المخرج جمال أبو القمصان تقديم مبادرة سينما الشارع بعرض أفلام الكرتون لأطفال النازحين في القطاع بوسائل بدائية في محاولة للتعافي ما بعد الحرب. وخلال تلك الحرب دمر الاحتلال المسارح، ومنها مركز أيام المسرح، في حين يحاول فريق العمل الاستمرار في بعض الأنشطة رغم تدمير المقرات.
10: حول لوحة قماشية يقولون عنها إنها شاشة عرض في زمن الحرب، يلتف أطفال مخيمات النزوح في قطاع غزة لمشاهدة فيلم الكرتون كتاب ليلى في مكان مفتوح أنشئ بوسائل بدائية. يحاول أصحاب مبادرة سينما الشارع إحياء الواقع الفني من جديد بعد أن دمرت معالمه حرب الإبادة.
11: يعني أنا بشوف أنه لازم نبدأ، لأنه الحياة لازم تمشي، هذا جزء. الجزء الثاني أنه لازم نتعافى، يعني ما بكفي بس فقط أنه إحنا نروح بس بدنا نستنى مساعدات، كمان إحنا بحاجة على الأقل بجولة تنفيس، بجولة خلينا نقول لمساحة من الفرح، لمساحة من اللي خلينا نقول هاي اللمات وهاي الجماعات اللي بعيدا عن الخوف والقصف والرعب.
10: حضر الأطفال هنا هربا من واقعهم، يشاهدون باستمتاع في محاولة لتجاوز لا لنسيان ما عاشوه خلال أعوام ثلاثة مضت.
12: أنا جاي هنا عشان أتسلى وأشوف أصحابي، وأنا يعني أنا جاي هنا عشان أفرح وانبسط، إنه أنا بالخيمة بكون زهقان والدنيا حار وشوب بقدرش أطلع من الخيمة.
10: ما بين أسبوع وآخر تجوب مبادرة سينما الشارع مخيمات النازحين للوصول لأكبر عدد ممكن من الأطفال.
13: كان من المفترض أن تعرض هذه الأفلام في المسارح والمراكز الثقافية، لكن الاحتلال بصواريخه خلال الحرب كان له رأي آخر.
10: المسارح ما بقي منها واقفا صار ملجأ للنازحين. هنا كان مركز أيام المسرح، وهنا كان محمد الهسي مع رفاقه يتدربون ويقدمون العروض المسرحية لمختلف الفئات. كل ذلك صار ذكرى وصورا يقلبها على شاشة هاتفه.
14: 2023
15: هي صراحة خسارة كبيرة، بس في النهاية احنا نسمى المحاربين المازحين، محاربين مازحين، لانه احنا بنحاول قدر المستطاع ان نكون دائما متواجدين بين الناس لنقدم ايش بنقدر نقدمه، لا نساندهم ونساعدهم طول الوقت، نعطي بؤرة الأمل لإلهم. صراحة إحنا ما توقفنا رغم كل الخسارات اللي خسرناها من كادر بشري أو كادر فني أو أدوات، إلا إنه إحنا مستمرين. الآن بنقدم عروضنا المسرحية في مخيمات النزوح، بنتقلوا عدد فريق من الممثلين في مخيمات النزوح وبقدموا هاي العروض.
10: بحسب أرقام وزارة الثقافة فقد دمر العدوان أكثر من 30 مركزاً ثقافياً ومسرحياً كلياً أو جزئياً كانت وجهة للاستفادة من الأنشطة الثقافية والفنية، فيما استشهد عشرات الفنانين والكتاب. مشهد يقول كيف قتلت إسرائيل كل أشكال الحياة في غزة. أحمد البطة من مدينة غزة، التلفزيون العربي.
0: إلى سوريا، حيث أعلنت وزارة الداخلية إصابة 14 شخصاً في انفجار بمنطقة جرمانة بمحافظة ريف دمشق. وقالت الوزارة إن قوى الأمن الداخلي تواصل التحقيقات عقب التفجير الذي استهدف حافلة نقل ركاب صغيرة. حذرت الحكومة العراقية الجماعات المسلحة التي ترفض تسليم سلاحها بالوقوع تحت طائلة القانون، قانون مكافحة الإرهاب. يأتي ذلك في سياق توجه حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي لنزع سلاح الفصائل بحلول نهاية الشهر المقبل.
16: منذ توليه منصبه في مايو الماضي، أطلق رئيس الوزراء العراقي تعهدا بحصر السلاح بيد الدولة، وضع سقفا زمنيا له بحلول 30 من سبتمبر، موقف حظي بتأييد ائتلاف قوى إدارة الدولة، أكدت في آخر اجتماع لها على دعمها لجهود الحكومة ولحظر تشكيل أي تنظيم مسلح خارج إطار القوات المسلحة الرسمية، كما أنها شددت على ضرورة منع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار، عادة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. ولكن أي قانون؟ إنه قانون مكافحة الإرهاب، سيقع تحت طائلته كل فصيل يرفض تسليم أسلحته بحلول نهاية الشهر المقبل. توجه حكومي أملته أسباب داخلية وأخرى إقليمية بل وحتى دولية، فهناك إرادة لتعزيز سلطة الدولة، وفي الوقت ذاته فإن الحكومة محرجة أمام بعض دول الجوار التي تعرضت إلى هجمات وجهت أصابع الاتهام إلى جماعات مسلحة عراقية بالوقوف خلفها. تريد الحكومة النأي بالبلاد عن الصراع الإقليمي بعد أن أصبح العراق ساحة له، لكن المهمة لا تخلو من التحديات، فرغم تجاوب بعض الفصائل مع المشروع الحكومي مثل سرايا السلام، فإن فصائل أخرى تحدت الحكومة لم تعلن رفضها تسليم سلاحها فحسب، بل إنها بصدد تعزيز ترسانتها من الأسلحة. ذاك موقف أعلنته كتائب حزب الله، ترهن هذه الفصائل نزع سلاحها بانسحاب القوات الأمريكية من العراق والمقرر في شهر سبتمبر المقبل. وفي ظل هذه الضغوطات الحكومية على الفصائل، أفادت مصادر أمنية من بغداد بأن عدداً من الجماعات المسلحة تعيد رسم خريطة انتشارها الميداني، معركة تخوضها الحكومة العراقية وهي مثقلة بملفات الفساد وبالأزمة الاقتصادية الناجمة عن تراجع صادرات النفط إثر إغلاق مضيق هرمز. تسود شكوك بشأن نجاح مساعيها، خاصة مع توغل الفصائل المسلحة في مؤسسات الدولة، فهي تمثل الذراع العسكري لقوى سياسية ممثلة في مجلس النواب العراقي وفي حكومة الزيدي.
0: أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية تسجيل 261 اشتباكا قتاليا على مختلف المحاور خلال الساعات 24 الماضية. ووفقا للهيئة، تركزت أعنف المعارك على محاور كوستيانينيفكا وبوكروفسك، بينما سجلت هجمات أخرى في مناطق متفرقة.
9: دمرت قوات الصواريخ والمدفعية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية أمس 9 نقاط تحكم بالطائرات المسيرة و4 مناطق لمركز القوات و7 نقاط تحكم تابعة للمحتلين الروس، وبلغت خسائر العدو 1330 قتيلا وجريحا. كما دمر الجنود الأوكرانيون 4 دبابات و3 مركبات قتالية مدرعة و59 منظومة مدفعية و4 منظومات إطلاق صواريخ متعددة و7 منظومات دفاع جوي و4 مجمعات روبوتية أرضية و1811 طائرة مسيرة.
17: تصعيد يتواصل على جبهة الحرب الروسية الأوكرانية، تكثيف للضربات بعيدة المدى وقصف للبنى التحتية يمارسه الطرفان، والهدف فرض معادلة ميدانية جديدة تسهم في إملاء شروط إنهاء القتال. فعقب موجة قصف شديد على العاصمة الأوكرانية كييف قبل أيام، كثفت القوات الروسية من هجماتها شرقاً مستهدفة بالطائرات المسيرة مقاطعة زابوروجيا ومدينة بلاكليا، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين في ليلة واحدة. ومن البر للبحر، وفي سياق استراتيجية رفع الكلفة الاقتصادية، استهدفت روسيا من جديد حركة النقل البحري في البحر الأسود عبر مهاجمة سفينتين قرب ميناء أوديسا الأوكرانية. في المقابل تمضي كييف في خطتها لبلوغ العمق الروسي، وهو ما تؤكده إحصاءات

0: تاركها.
1: منذ بداية 2026 أصبحت أوكرانيا تتلقى نحو ثلث كمية الصواريخ الاعتراضية المضادة للصواريخ البالستية التي كانت تحصل عليها سابقا، ووفق التفسير الرسمي الذي تلقيناه من شركائنا وخاصة الولايات المتحدة والدول الأوروبية، يرتبط هذا الانخفاض أساسا بالحروب والعمليات العسكرية الجارية في الشرق الأوسط.
0: في الأثناء لا يزال ملف تجنيد المرتزقة يلقي بظلاله الثقيلة وسط إنكار طرفي الحرب، فنفت السفارة الروسية في كولومبيا مؤخرا صحة تصريحات أدلى بها الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته غوستافو بيترو عن تجنيد شبكات ما لا يقل عن 7000 كولومبي للقتال في روسيا وأوكرانيا مقابل المال. لم تعلق كييف حتى الآن، بينما يمضي الطرفان في مواصلة إحدى أشد موجات التصعيد عنفا منذ بدء الحرب الممتدة منذ أكثر من 4 أعوام.
2: تشهد عواصم أوروبية تحولا سياسيا واستراتيجيا متسارعا نحو تعزيز السيادة الرقمية من خلال إجراءات حكومية فعلية لقطع العلاقات التقنية وفك الارتباط بشركة بالانتير تكنولوجيز الأمريكية.
3: قلق سيادي متصاعد في العواصم الأوروبية ومخاوف متزايدة من تغلغل شركة تحليل البيانات الأمريكية بالانتيز تكنولوجيز داخل عصب المؤسسات الأمنية والدفاعية والحكومية. فبينما تتسابق الحكومات الأوروبية للبحث عن بدائل محلية، لا تزال القدرات التقنية للشركة تجعل فك الارتباط بها تحديا معقدا. في المقابل بدأت بعض الدول الأوروبية بالفعل اتخاذ خطوات صارمة لتقليص نفوذ الشركة الأمريكية والبحث عن بدائل محلية. ففي إسبانيا أصدرت الحكومة توجيهات حاسمة للشركات المدعومة من الدولة بحظر بالانتيز تكنولوجيز تماما من عقود المشتريات العامة المستقبلية. أما فرنسا فقد اختارت خدمات الاستخبارات الداخلية فك الارتباط بالشركة الأمريكية واعتمدت رسميا على شركة محلية لإدارة بياناتها الحساسة. وفي بريطانيا ستكون الحكومة العمالية الجديدة أمام قرار مصيري بشأن تجديد أو قطع عقد منصة البيانات الاتحادية التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية. يمكن القول إنه رغم الإرادة السياسية الأوروبية المقاومة للتمدد الأمريكي، إلا أن الواقع يفرض تحديات قاسية مثل الفجوة التكنولوجية، حيث تمتلك بالانتيز تكنولوجيز قدرات برمجية فائقة في معالجة البيانات المعقدة، بالإضافة إلى تحدي فك الارتباط وسباق البدائل التي لا تزال تواجه تحدي مجارات العملاق الأمريكي.
2: من المتوقع أن يقترب إعصار دولفين من أوكيناوا جنوب اليابان مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عاتية. هذه مشاهد مباشرة من أوكيناوا في اليابان، وهي تتحسب لاستقبال هذا الإعصار الذي تسبب في فيضانات وانهيار طرق وجسور في إقليم شانشي بشمال غرب الصين، ما أدى إلى إجلاء أكثر من 25,000 شخص. نتابع الآن مشاهدينا تقرير الصحافة الأجنبية، وعلى رأس الساعة يتابع معكم النشرات جمال عز الدين.
4: في صحيفة The Independent البريطانية رأى أليكس كرافت أنه بعد مرور أكثر من 5 أشهر على شنه حربا على إيران، يكافح ترامب لحل أكبر مشكلة تسبب فيها الصراع، وهي عسكرة مضيق هرمز. وينقل عن محللين أن الضغط الاقتصادي والسياسي قد يدفع ترامب إلى قبول صفقة لم يكن يريدها أصلاً، بعد أن أصبحت إعادة تدفق النفط والغاز عبر هرمز أولوية للولايات المتحدة والعالم، في حين لا يبدو أن الخيار العسكري نجح في حل المشكلة. لذا بحسب هؤلاء فإن واشنطن قد توافق على صيغة تدفع فيها لإيران رسوم خدمات بصورة غير مباشرة، بدلا من الاعتراف رسميا برسوم عبور. وأضافوا أنه بالنسبة إلى ترامب عندها يمكن تسويق الاتفاق باعتباره نجاحا لأنه أعاد فتح المضيق، لكن من وجهة نظر إيران سيكون ذلك اعترافا بنفوذها. مجلة The Economist البريطانية رأت أن على دول الخليج التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن مضيق هرمز، إذ بينما تصر إيران على سيطرتها المطلقة على المضيق، تحاول دول الخليج تقليل اعتمادها

0: عليه من خلال تطوير خطوط أنابيب وموانئ بديلة لتأمين صادرات الطاقة، إلا أنه بحسب المجلة فإن هذه الحلول البديلة حتى وإن نجحت في تخفيف الأضرار تظل محدودة النتائج في النهاية. لذا فإن الحل الواقعي الوحيد للخروج من هذا المأزق هو التوصل إلى اتفاق ينجح في خفض حدة العداء، ويمنح دول الخليج وقتا لبناء حلول بديلة ودفاعات تقلل من نفوذ إيران. وخلصت ذا إيكونوميست إلى أن إيران ستفوز في هذه المعركة، لكنها قد تخسر الحرب الأطول. صحيفة ذا جارديان البريطانية كشفت عن رسالة وجهها 19 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكيين إلى تود بلانش القائم بأعمال المنتهى العام، وماركو روبيو وزير الخارجية، وسكوت بيسنت وزير الخزانة. اتهموا فيها إدارة ترامب بالمساهمة في خلق مناخ من الإفلات من العقاب أدى إلى تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، إذ إن القرار الذي اتخذه ترامب بعد عودته إلى منصبه بإلغاء العقوبات المفروضة على أكثر من 30 مستوطنا ومنظمة مرتبطة بالعنف كانت له عواقب وخيمة. وحث الموقعون الإدارة الأمريكية على استخدام جميع الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية المتاحة، بما في ذلك إعادة فرض العقوبات، وذلك لإنهاء العنف والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. كما طالبوا بإعادة فرض العقوبات على المستوطنين المتطرفين وإجراء تحقيقات أمريكية مستقلة في مقتل 9 مواطنين أمريكيين في الضفة منذ عام 2022. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية تناول مايكل فوكس تبعات الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، وأن الحرب على إيران تمثل أحدث تبعات السياسة الأمريكية على مدى السنوات 35 الماضية والتي أدت إلى تصعيد الصراع في الشرق الأوسط. وأضاف أن هذه الإخفاقات سببها الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، والذي غذى اعتقاد واشنطن الخاطئ بضرورة شن الحروب والتدخل في النزاعات القائمة، كما أن وجود قواعد وقوات أمريكية على أراضي الدول المضيفة جعلها أكثر عرضة للخطر وعرضها لهجمات مباشرة من إيران والجماعات المدعومة منها. كما اعتبر الكاتب أن الطريقة التي تؤدي بها واشنطن دورها الأمنية في الشرق الأوسط تلحق الضرر أكثر بكثير مما تفيد، ولن يكون تغيير المسار سهلا ولكنه ضروري. لذا حان الوقت لانسحاب الجيش الأمريكي من الحروب والتدخلات غير المدروسة والتي كلفت أرواحاً وأموالاً طائلة، بينما لم تضف شيئاً يذكر إلى أمن الولايات المتحدة، بل صرفت انتباه واشنطن عن التحديات الملحة في آسيا وأوروبا. صحيفة لوموند الفرنسية توقفت في افتتاحيتها عند نتائج الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، معتبرة أن الانتخابات التي أجريت في ولاية ميشيغان والتي تعد ولاية رئيسية في انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في نوفمبر بيّنت الانقسامات داخل الحزب الديمقراطي. وتشير إلى أنه رغم أن الحزب الجمهوري يدخل انتخابات التجديد النصفي وهو يواجه عائقا خطيرا وهو تراجعا واسعا في شعبية دونالد ترامب، فإن الحزب الديمقراطي ما زال بعيدا عن تحقيق الفوز، ليس بسبب إعادة رسم خرائط الدوائر الانتخابية فقط، بل بسبب نقاط ضعفه الداخلية وانقساماته التي تجلت بوضوح في الانتخابات التمهيدية التي أجريت في ميشيغان. لذا بحسب الصحيفة لابد من صياغة عقد اجتماعي جديد يساهم في جمع الجناحين ويتعامل مع قضايا مثل الهجرة والتضخم وتغير المناخ وتأثير الذكاء الاصطناعي، بما يسمح للحزب بتجاوز انقساماته واختيار مرشح قوي قبل الانتخابات.
1: نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، هذه أبرز العناوين. ترامب يقول إنه منخرط في المفاوضات مع إيران وإن التوصل إلى اتفاق وانتهاء الحرب قد يكون قريبا. لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني تؤكد استمرار إغلاق مضيق هرمز حتى زوال التهديد الأمريكي. عشرات القتلى والجرحى في قصف لجماعة الحوثي على معسكرات تابعة للحكومة اليمنية في مأرب وحضرموت، ووزارة الدفاع اليمنية تتوعد بالرد، وقوات التحالف تعلن سقوط مصابين في نجران جنوب السعودية جراء هجمات الحوثيين. على وقع الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، مصادر بالرئاسة تؤكد لتلفزيون العربي عدم التوصل إلى نتائج بشأن المناطق التجريبية خلال مفاوضات روما.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه منخرط في المفاوضات مع إيران وإنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق قد يكون قريبا. وأضاف ترامب خلال كلمة له في البيت الأبيض أن أسعار الوقود عادت إلى طبيعتها وأنه يعتقد بأن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا.
1: شهدنا في السابق انخفاضا في أسعار النفط في العديد من المناطق، كما تراجع سعر البنزين إلى مستويات لم يشهدها الناس منذ سنوات، إذ بلغ نحو $1.85 للجالن. وسنرى تلك الأيام مجددا بناء على ما أقوله فور انتهاء الحرب، وأعتقد أنها ستنتهي قريبا جدا، ولا أظن أن إيران قادرة على الاستمرار لفترة أطول.
0: قال محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني، قال إن طهران لن تسمح بفتح ممر ثان في مضيق هرمز. أضاف رضائي في تغريدة له على منصة إكس أنه إذا استمر الحصار فستواجه السفن والقوات الأمريكية مخاطر جسيمة وخسائر فادحة. بدوره قال أمين لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني بهنام سعيدي، قال إن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تنتهي التهديدات الموجهة إلى طهران. أوضح سعيدي أن المفاوضات التي أجرتها إيران مع سلطنة عمان تتعلق فقط بتحديد آلية إبحار السفن والمركبات البحرية ومساراتها في المضيق، وأضاف أن عمان يجب أن تضع في اعتبارها أن إيران لن تسمح للأمريكيين بالتدخل في مضيق هرمز أو الوجود فيه. ونقلت وكالة تسنيم عن مصادر مطلعة سماع عدوي انفجارين في جزيرة قشم، ووفقا للوكالة فإن الانفجارين كانا مرتبطين بعملية لضرب أهداف معادية قرب مدخل مضيق هرمز. ذكر مصدران إقليميان مطلعان لوكالة رويترز أن تركيا والسعودية وباكستان ستوقع اتفاقية دفاع مشترك في السعودية اليوم الجمعة. وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قد أعلنت أن رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش الجنرال عاصم منير بدأ زيارة للسعودية تستمر حتى يوم السبت. وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية إنه رغم أن زيارة شهباز شريف وعاصم منير تأتي في ظل التوتر في منطقة الخليج، فإنها تحمل دلالات تتجاوز الأزمة الراهنة والحسابات قصيرة الأمد على حد تعبير البيان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مشكلة نقص إمدادات بعض أنواع الأسلحة ستنتهي قريبا جدا. وكان تقرير لصحيفة الواشنطن بوست الأمريكية قد كشف أن مواجهة حادة اشتعلت بين الرئيس ترامب ووزير حربه بيت هيكسيث خلال اجتماع في منتجع كامب ديفيد على خلفية مخاوف متزايدة من نقص حاد في مخزون الذخائر المستخدمة في الحرب على إيران.
2: حشدت القدرات العسكرية، المدمرات في البحر تهيأت، المقاتلات حلقت ومعها طائرات التزود بالوقود. وصل التوتر ذروته في الشرق الأوسط، ثم فجأة توقف كل شيء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرجع السبب إلى تدخلات من الوسطاء وتقدم في المحادثات بشأن مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان، لكن تقرير لصحيفة واشنطن بوست تحدث عن خلافات داخل البيت الأبيض. التقرير جاء بعد أنباء بشأن تراجع ترامب عن ضربة وصفها بالأقوى منذ الحرب العالمية الثانية على خلفية نقص في مخزون الذخيرة والصواريخ الاعتراضية الأمريكية. الصحيفة كشفت عن اشتباك ومواجهة حادة بين ترامب ووزير حربه خلال اجتماع في منتجع كامب ديفيد الأسبوع الماضي، وقالت في تقريرها إن المواجهة جاءت على خلفية مخاوف متزايدة من نقص حاد في مخزون الذخائر والصواريخ الاعتراضية المستخدمة في الحرب على إيران، الأمر الذي إن صح سيهدد بتقليص خيارات واشنطن العسكرية في التعامل مع طهران. لم يتأخر البيت الأبيض في الرد، وقال في بيان إن وزير الحرب يحظى بثقة تامة من الرئيس مؤكدا أن التقارير بشأن وجود خلافات بينهما أخبار زائفة تماما، وأن التسريبات بشأن الخلافات الداخلية ونقص مخزون الذخائر محض خيال. من ناحيته ترامب وصف التسريبات بالخيانة وتعهد بالملاحقة القانونية والمطالبة بعقوبات سجن طويلة الأمد لمن يقف خلفها. وعلى الرغم من نفي الإدارة الأمريكية القاطع، فإنها ليست المرة الأولى التي يدور فيها الحديث عن أزمة في مخازن الذخيرة، فقد نقلت CNN الأمريكية في تقرير لها الشهر الماضي بيانات عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي أن الولايات المتحدة لم يعد لديها سوى أقل من 827 صاروخ اعتراض من منظومة باتريوت، وأقل من 278 صاروخا من منظومة ثاد.
0: في اليمن أعلنت جماعة الحوثي عن استهداف مواقع لقوة الحكومة المعترف بها دوليا في تعز ومأرب وحضرموت. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية أن الهجمات أوقعت أكثر من 58 قتيلا، فيما أكدت وزارة الدفاع في الحكومة المعترف بها دوليا وقوع الهجوم موضحة أن جميع القتلى والمصابين هم يمنيون.
3: تصعيد عسكري لافت في اليمن، هجمات حوثية بالمسيرات والصواريخ البالستية على مواقع القوات التابعة للحكومة المعترف بها دوليا بمحافظتي مأرب وحضرموت. وكالة الصحافة الفرنسية أفادت بمقتل وجرح العشرات في الوقت الذي أوضحت فيه حركة أنصار الله الحوثيين أن الهجوم استهدف معسكرا يضم قوات الطوارئ بمنطقة الرويك. وزارة الدفاع التابعة للحكومة المعترف بها دوليا توعدت في بيان لها بالرد في المكان والزمان المناسبين، مؤكدة أن جميع المستهدفين يمنيون، كما أكدت أنها أطلقت حملة أمنية واسعة في المحافظات الخاضعة لسيطرتها عقب اغتيال اللواء أسامة الردفاني بمحافظة حضرموت شرقي البلاد. يحدث هذا في الوقت الذي عينت فيه الحكومة اليمنية عددا كبيرا من القيادات العسكرية شملت القوات الجوية والدفاع الجوي وأركان القوات الجوية والدفاع الجوي، ولا يبدو أن هذه التطورات تجري بمعزل عما يجري في مضيق باب المندب بعد الهجمات المتتالية التي يشنها الحوثيون. وتظهر أحدث بيانات موقع كيبلر المتخصص في تتبع حركة الملاحة أن سفينة واحدة فقط وهي ناقلة شحن للسلع ترفع علم جزر البهاما عبرت المضيق الأربعاء الماضي. وفي سياق تطورات الوضع في مضيق باب المندب، أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن تعيين اللواء بحري الركن عبدالله بن سالم الشهري قائدا للتحالف البحري الدفاعي متعددي الجنسيات. ونقلت وكالة الأنباء السعودية تأكيد الشهري أن حضور 43 دولة في اجتماع تأسيس الحلف يعد دليلا على التوافق الدولي الواسع على أن أمن الممرات الدولية مسؤولية جماعية وفق ما نقلته الوكالة.
0: أفادت قيادة القوة المشتركة للتحالف بإصابة 11 مدنيا بمنطقة نجران السعودية نتيجة اعتداءات حوثية. وحدد المتحدث الرسمي باسم قوة التحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي أن 7 من المصابين سعوديون، من بينهم امرأة وطفل ومصاب يمني واثنين من الجنسية المصرية وباكستاني. وأوضح اللواء المالكي أن العملية تمت باستخدام قذائف عشوائية على مناطق مدنية، ما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالاستهداف المتعمد للمدنيين. قال مسؤول سعودي رفيع إن تقارير مخابراتية من المملكة والولايات المتحدة ودول بالشرق الأوسط تشير إلى تنسيق فصائل مسلحة عراقية مع جماعة الحوثي اليمنية من أجل شن هجمات وشيكة على السعودية بإشراف الحرس الثوري الإيراني. وأضاف المسؤول أن الهجمات قد تستهدف البنيات التحتية المدنية والاقتصادية، وأن السعودية رصدت نقل طائرات مسيرة وصواريخ، ما يشير إلى عمليات منسقة من شمال المملكة وجنوبها.

0: أفادت مصادر في الرئاسة اللبنانية في تصريحات للتلفزيون العربي بأن محادثات اليوم الثالث والأخير من جولة المفاوضات السابعة مع الجانب الإسرائيلي في العاصمة الإيطالية روما لم تصل إلى نتائج بشأن المناطق النموذجية بسبب اختلاف وجهات نظر الطرفين.
1: دون أي تقدم ملموس تنتهي الجولة السابعة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية المباشرة التي التأمت على مدى 3 أيام في العاصمة الإيطالية روما برعاية أمريكية. مصادر في الرئاسة اللبنانية أفادت في تصريحات للتلفزيون العربي بأن محادثات اليوم الثالث والأخير لم تصل إلى نتائج بشأن المناطق التجريبية بسبب اختلاف طروحات الطرفين. مسؤول إسرائيلي أفاد في سياق ذلك لصحيفة هآرتس بأن سبب رفض إسرائيل توسيع المناطق التجريبية هو ضرورة التحقق من عدم وجود حزب الله فيها وفق قوله. المصادر اللبنانية أضافت أن المباحثات تناولت موضوع الطرف الثالث المسؤول عن التحقق من الترتيبات الأمنية، وقد تم التوافق على لائحة مختصرة للاختيار منها في المرحلة المقبلة. كما نوقش العمل وفق المصادر على اتفاق أمني جديد يحكم الوضع على الحدود بما في ذلك مرجعيته القانونية. ملفات آلية انتشار الجيش اللبناني والأسرى والمفقودين وترسيم الحدود البرية كانت حاضرة كذلك في المباحثات التي ركزت بشكل أساسي على سبل تنفيذ اتفاق الإطار الذي وقعه الجانبان في 26 من يونيو الماضي. حزب الله وعلى لسان عضو كتلته البرلمانية حسن عز الدين جدد مطالبة السلطات بوقف التفاوض مع إسرائيل.
2: إن كتلة الوفاء للمقاومة وأمام كل هذه المجريات الواضحة الفاضحة تدعو السلطة مجددا إلى حزم أمرها ووقف التفاوض مع العدو لوقف مسيرة التنازلات التي لم توفر أمنا أو تجلب سلاما ولم تحقق للبنان واللبنانيين إلا المزيد من الخسائر والتفريط بالحقوق والسيادة.
1: تؤكد المؤشرات الصادرة عن الجانبين أن المفاوضات ما زالت تدور في إطار اختبار النوايا أكثر من كونها مرحلة لحسم الملفات الخلافية، لا سيما في ظل استمرار التباعد بشأن أولويات التنفيذ وآليات الرقابة وخروقات الاحتلال المستمرة لوقف إطلاق النار بالنسبة للجانب اللبناني. كما يبدو أن الوسطاء الأمريكيين يراهنون على الإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة حتى وإن غابت الاختراقات الملموسة، وذلك تفاديا لانهيار المسار التفاوضي في هذه المرحلة الحساسة.
0: ميدانيا، شهدت بلدات في الجنوب اللبناني غارات جوية وقصفا مدفعيا مكثفا، وأكدت مراسلة التلفزيون العربي سقوط شهيد وجريح في غارة إسرائيلية بمسيرة استهدفت دراجة نارية في مشاع ميفدون جنوبية لبنان. كما استهدفت غارات أخرى بلدة المنصوري ما أدى إلى دمار كبير في المنازل والممتلكات. وشنت طائرات إسرائيلية هجمات استهدفت المنطقة الممتدة إلى مشاع مجدلزون بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف. وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث قالت محافظة القدس للتلفزيون العربي إن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من مخيم قلنديا وكفر عقب بعد عدوان عسكري استمر يومين. وكانت اللجنة الشعبية في المخيم قد قالت للتلفزيون العربي أن أكثر من 50 شخصا أصيبوا بالاختناق جراء الاقتحام، وهدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي محل تجارية قرب حاجز قلنديا العسكري وأغلقت الطريق الواصل بين مخيم قلنديا وبلدة الرام.
3: يعني الأهداف المعلنة أهداف أمنية، لكن الحقيقة ليست كذلك. حسب تقديرنا الأهداف سياسية صرفة لا أكثر ولا أقل. يبدو لي أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة قررت التعامل مع المخيمات وكأنها وقود لمعركتها الانتخابية في الانتخابات المزمع عقدة في أكتوبر القادم. أنا أقصد الانتخابات الإسرائيلية. الظاهر أن لدى كل مرشح لدى الانتخابات الإسرائيلية أو لدى يعني قوائم الانتخابات الإسرائيلية هدف هو وصوله إلى أكبر عدد من الأصوات من خلال يعني كل ما كان التنكيل بالشعب الفلسطيني أكبر، كل ما قرب هذا المرشح أو ذاك من صندوق الاقتراع حصوله على أصوات أكثر. يعني أنا أوجه من خلالكم رسالة على كل هذا العالم الحر الذي يدعي الديمقراطية والحرية، ونحن في القرن 21 في العام 2026 لا زلنا وما زال الشعب الفلسطيني يعيش نكبة جديدة يعني متكررة.
0: تتسع أزمة القطاع الصحي في الضفة الغربية المحتلة مع استمرار نقص الأدوية وتراجع الخدمات الطبية في وقت يجد فيه مئات المرضى أنفسهم مضطرين للاعتماد على العيادات المتنقلة للحصول على علاج بات الوصول إليه أكثر صعوبة.
4: منذ 6 أشهر وهذا الرجل يبحث عن دوائه، كل صيدلية يقصدها يعود منها بالوصفة نفسها لكن من دون علاج. اليوم وجد ما كان يبحث عنه ولم يجده في المستشفى أو في المراكز الصحية، بل هنا في العيادة المتنقلة الموجودة في بلدة إكتابة شمالية الضفة الغربية. مئات الفلسطينيين يصطفون، كل منهم لديه دواء معين لم يجده في المرافق الصحية الحكومية.
5: بروح على مركز وزارة الصحة أمرار بلك أدوية أمرار بلكهاش، كذلك بروح على وكالة الغوث أمروا، بروح أجيب أدوية من عندهم أمرار بلك قسم منه موجود وقسم مش موجود.
4: هذه العيادة تحولت إلى ملاذ لمرضى لم يعودوا يجدون علاجهم، لكن تزايد أعداد الفلسطينيين القادمين من مختلف مناطق الضفة الغربية بحثا عن الدواء فرض ضغطا كبيرا على العيادة المتنقلة.
6: هنا في ناس من المخيم جايين اللي هم النازحين، أهل المدينة نفسهم، الوضع الاقتصادي في البلد، عدم توفر الأدوية في الوكالة خلت الناس تيجي على المدرسة هون على أساس أنها توفر الأدوية الوكالة ما قدرت توفرها.
4: ما يحدث هنا ليس أزمة عيادة بل أزمة منظومة صحية كاملة. وزارة الصحة الفلسطينية تقول إن نقص الأدوية والمستلزمات الطبية يهدد حياة المرضى.
7: تراوح عدم توفر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية التي يتم استخدامها لمرة واحدة بين 30 إلى 60%، ومعظمها يرتبط بمرض السرطان، وهو أمر بالغ الأهمية لأن انقطاع العلاج الكيميائي على سبيل المثال يعني إما أن حالة المريض ستتدهور وقد ينتهي به الأمر إلى الوفاة.
4: الأزمة لا تتوقف عند نقص الدواء بل تمتد إلى نقص التمويل، فمن جهة السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية خانقة بسبب استمرار حجز الاحتلال جزءا من الأموال، ومن جهة أخرى منظمة Human Rights Watch تقول إن إغلاق القوات الإسرائيلية الطرق في الضفة الغربية يؤخر وصول سيارات الإسعاف. وفي ظل هذه الظروف منظمة أطباء لحقوق الإنسان تؤكد أن عدد المراجعين تضاعف خلال العامين الماضيين. في الضفة الغربية لم يعد الوصول إلى الدواء تحديا صحيا فقط بل رحلة يومية تبدأ بوصفة طبيب إلى نهاية غير معروفة.
0: حذرت السلطات العراقية الجماعات المسلحة التي ترفض تسليم سلاحها بالوقوع تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب. يأتي ذلك في سياق توجه حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي لنزع سلاح الفصائل المسلحة بحلول نهاية الشهر المقبل.
8: منذ توليه منصبه في مايو الماضي أطلق رئيس الوزراء العراقي تعهدا بحصر السلاح بيد الدولة، وضع سقفا زمنيا له بحلول 30 سبتمبر، موقف حظي بتأييد ائتلاف قوى إدارة الدولة، أكدت في آخر اجتماع لها على دعمها لجهود الحكومة ولحظر تشكيل أي تنظيم مسلح خارج إطار القوات المسلحة الرسمية، كما أنها شددت على ضرورة منع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار، عدت ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. ولكن أي قانون؟ إنه قانون مكافحة الإرهاب، سيقع تحت طائلته كل فصيل يرفض تسليم أسلحته بحلول نهاية الشهر المقبل. توجه حكومي أملته أسباب داخلية وأخرى إقليمية بل وحتى دولية، فهناك إرادة لتعزيز سلطة الدولة، وفي الوقت ذاته فإن الحكومة محرجة أمام بعض دول الجوار التي تعرضت إلى هجمات وجهت أصابع الاتهام إلى جماعات مسلحة عراقية بالوقوف خلفها. تريد الحكومة النأي بالبلاد عن الصراع الإقليمي بعد أن أصبح العراق ساحة له، لكن المهمة لا تخلو من التحديات. فرغم تجاوب بعض الفصائل مع المشروع الحكومي مثل سرايا السلام، فإن فصائل أخرى تحدت الحكومة لم تعلن رفضها تسليم سلاحها فحسب، بل إنها بصدد تعزيز ترسانتها من الأسلحة. ذاك موقف أعلنته كتائب حزب الله. ترهن هذه الفصائل نزع سلاحها بانسحاب القوات الأمريكية من العراق والمقرر في شهر سبتمبر المقبل. وفي ظل هذه الضغوطات الحكومية على الفصائل، أفادت مصادر أمنية من بغداد بأن عدداً من الجماعات المسلحة تعيد رسم خريطة انتشارها الميداني. معركة تخوضها الحكومة العراقية وهي مثقلة بملفات الفساد وبالأزمة الاقتصادية الناجمة عن تراجع صادرات النفط إثر إغلاق مضيق هرمز. تسود شكوك بشأن نجاح مساعيها، خاصة مع توغل الفصائل المسلحة في مؤسسات الدولة، فهي تمثل الذراع العسكري لقوى سياسية ممثلة في مجلس النواب العراقي وفي حكومة الزيدي.
0: إلى سوريا، حيث أعلنت وزارة الداخلية إصابة 14 شخصا في انفجار بمنطقة جرمانة بريف دمشق. وقالت الوزارة إن قوى الأمن الداخلي تواصل التحقيقات عقب التفجير الذي استهدف حافلة نقل ركاب. أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز بدء عملية المحادثات بين وفد الحكومة ووفد من البرلمان المنتخب لعام 2015، مشيرا إلى أن الطرفين سيبقيان في جلسة دائمة حتى يوم الأربعاء المقبل. وأضاف رودريغيز في بيان أن الأطراف تلتزم بمبادئ احترام السيادة الفنزويلية والتفاوض بحسن نية والسعي لتحقيق مصالح فنزويلا والتوصل إلى حل سياسي سلمي ديمقراطي ودستوري والاعتراف المتبادل والاحترام بين الأطراف والمساواة السياسية والمعاملة المتساوية على طاولة المفاوضات. وللمزيد يضم إلينا من العاصمة الفنزويلية كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى. جلسة أولى لهذه المحادثات بين البرلمان والمعارضة. معاذ، نعود معك بالتفاصيل، وما المتوقع المترقب ربما والمتوقع من هذه المحادثات بين النظام والمعارضة؟
9: نعم جمال، حقيقة يمكن إطلاق على هذه الجلسة الحوارية الأولى الحضورية بين الحكومة الفنزويلية وأعضاء من البرلمان الفنزويلي المنتخب للعام 2015 بأنها نقطة تحول في الأوضاع السياسية الداخلية في فنزويلا، ليس فقط باعتبار ما جرى في فنزويلا بداية العام واعتقال الرئيس الفنزويلي واختطافه من قبل القوات الأمريكية في 3 يناير والتداعيات التي جرت بعد ذلك، وإنما باعتبار أن الشارع الفنزويلي شهد منذ بضعة أسابيع عملية تسخين متصاعدة لكلا الطرفين، لأنصار الحكومة الفنزويلية وكذلك لأنصار المعارضة الفنزويلية، باعتبار الأوضاع السياسية والاقتصادية وتداعيات الزلزال المزدوج الذي ترك أو خلف آلاف من الضحايا في فنزويلا. الجلسة قيدت إعلاميا، كان هناك حقيقة تقييد لوصول الصحفيين من قبل وزارة الإعلام وقبل الحكومة الفنزويلية، فيما يبدو أنه محاولة لتجنب أي تأثير أو تداعيات سلبية لوسائل الإعلام، خاصة أن الكثير من وسائل الإعلام الإقليمية والدولية المعارضة للحكومة الفنزويلية دائبت على اعتبار أن هذا الحوار سيشكل عملية انتقالية تنتهي باستقالة الرئيس الفنزويلي بالوكالة ديلسي رودريغيز وتقلد المعارضة الفنزويلية لمناصب أو مقاليد الحكم في البلاد. البيان حسب ما أعلنه رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز يشير إلى أن جلسة المفاوضات وطاولة المفاوضات ستبقى مفتوحة لمدة أسبوع كامل اعتبارا من اليوم ولغاية 12 من أغسطس المقبل. تم الاتفاق على احترام مبادئ السيادة الفنزويلية، الاعتراف المتبادل، وهذه جملة هامة جدا حقيقة. يبدو أن الحكومة الفنزويلية تقصدت أن تكون موجودة في هذا البيان باعتبار أن أعضاء البرلمان الفنزويلي المنتخب لعام 2015 ومن يمثلونهم والتيار الذين يمثلونهم لا يعترفون بالانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2024 وأسفرت عن فوز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ولا يعترفون بكافة المؤسسات الفنزويلية التي اجترحت منذ ذلك الحين، ولا بشرعية البرلمان الفنزويلي الحالي، وإنما يريدون أن يتم التفاوض على واقع انتقالي. لكن البيان جاء متوازنا، ضمن مسألة الاعتراف المتبادل بين الطرفين، التفاوض على العديد من المسائل أهمها حسب ما أعلن سابقا التفاوض على دعم ضحايا زلزال المزدوج، تعزيز الديمقراطية في فنزويلا، واحترام الحقوق والضمانات السياسية. وهذا حقيقة ما عبر عنه البيان الذي جاء متوازنا، ولكن جملة الاعتراف المتبادل والجلوس على طاولة بالاحترام السيادة والدستور الفنزويلي بهذه الصيغة تعتبر حقيقة نقطة إيجابية لصالح الحكومة الفنزويلية بهذه الجلسة التي تنطلق اليوم، وبالتأكيد سيكون هناك العديد من الجلسات المقبلة. نعم. المفتوحة لغاية الآن التي أعلن عنها بانتظار المزيد من التفاصيل التي ستسفر عنها الأيام المقبلة. وزارة الخارجية الأمريكية جمال كانت قد استبقت هذا البيان الصادر عن الجلسة ورحبت بانطلاق عمليات الحوار، ووصفته بأنه فرصة فريدة لتحقيق نتائج ملموسة، واعتبرت انعقاد هذا الحوار بين الحكومة الفنزويلية التي وصفتها بالمؤقتة وأعضاء البرلمان الفنزويلي المنتخب لعام 2015 خطوة ضمن المراحل الثلاث التي أعلن عنها، أو خطة المراحل الثلاث التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع انطلاق العملية العسكرية ضد فنزويلا الثالث من يناير من هذا العام.
0: شكرا لك. شكرا لك معاذ موسى من كاراكاس. أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تسجيل 261 اشتباكا قتاليا على مختلف محاور القتال خلال الساعات 24 الماضية.
10: دمرت قوات الصواريخ والمدفعية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية أمس 9 نقاط تحكم بالطائرات المسيرة وأربع مناطق لمركز القوات وسبع نقاط تحكم تابعة للمحتلين الروس، وبلغت خسائر العدو 1330 قتيلا وجريحا. كما دمر الجنود الأوكرانيون 4 دبابات وثلاث مركبات قتالية مدرعة و59 منظومة مدفعية وأربع منظومات إطلاق صواريخ متعددة وسبع منظومات دفاع جوي وأربع مجمعات روبوتية أرضية و1811 طائرة مسيرة.
0: تشهد عدة عواصم أوروبية تحولا سياسيا واستراتيجيا متسارعا نحو تعزيز السيادة الرقمية من خلال إجراءات حكومية فعلية لقطع العلاقات التقنية وفك الارتباط بشركة بالانتير تكنولوجيز الأمريكية.
11: قلق سيادي متصاعد في العواصم الأوروبية ومخاوف متزايدة من تغلغل شركة تحليل البيانات الأمريكية بالانتيز تكنولوجيز داخل عصب المؤسسات الأمنية والدفاعية والحكومية. فبينما تتسابق الحكومات الأوروبية للبحث عن بدائل محلية، لا تزال القدرات التقنية للشركة تجعل فك الارتباط بها تحديا معقدا. في المقابل بدأت بعض الدول الأوروبية بالفعل اتخاذ خطوات صارمة لتقليص نفوذ الشركة الأمريكية والبحث عن بدائل محلية. ففي إسبانيا أصدرت الحكومة توجيهات حاسمة للشركات المدعومة من الدولة بحظر بالانتيز تكنولوجيز تماما من عقود المشتريات العامة المستقبلية. أما فرنسا فقد اختارت خدمات الاستخبارات الداخلية فك الارتباط بالشركة الأمريكية، واعتمدت رسميا على شركة محلية لإدارة بياناتها الحساسة. وفي بريطانيا ستكون الحكومة العمالية الجديدة أمام قرار مصيري بشأن تجديد أو قطع عقد منصة البيانات الاتحادية التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية. يمكن القول إنه رغم الإرادة السياسية الأوروبية المقاومة للتمدد الأمريكي، إلا أن الواقع يفرض تحديات قاسية مثل الفجوة التكنولوجية، حيث تمتلك بالانتيز تكنولوجيز قدرات برمجية فائقة في معالجة البيانات المعقدة، بالإضافة إلى تحدي فك الارتباط وسباق البدائل التي لا تزال تواجه تحدي مجاراة العملاق الأمريكي.
0: تتابعون الآن إعادة لبرنامج مسبار.
12: أهلا بكم، أنا ريما شنون وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نسبر أغوار الأخبار الزائفة والإشاعات والفبركات وأيضا اختلاقات وابتكارات الذكاء الاصطناعي المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. نصل الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف وأصل الخبر وفصله. وفي مسبارنا اليوم: أمريكا لنغزو إيران بريا، تكتم على مقتل 100 جندي أمريكي، اجتياح بري ضد الحوثيين. ابقوا معنا في تفاصيل القصص والموضوعات.

فيما تتجه الأنظار إلى تحليل نتائج انتخابات مجلس الشيوخ التمهيدية في ولاية ميشيغان لتلمس آراء الناخبين الديمقراطيين حول العديد من القضايا السياسية الأمريكية، لا سيما دعم إسرائيل والحرب على إيران، كانت صفحات إخبارية معنية بالحروب والنزاعات تنشر مقطعاً مصوراً وخبراً يقول الحرب العالمية الثالثة على وشك أن تندلع في أي لحظة. يستعد الجيش الأمريكي وحلفاؤه من السعودية والإمارات ومصر والكويت والبحرين وإسرائيل لغزو إيران، وقد صرحت إيران بأن عودة الحرب ستكون شاملة ولن تخضع لقواعد الاشتباك السابقة. فنشاهد. الخبر ليس صحيحا على الإطلاق، فهذا الفيديو قديم ويظهر جزءا من تدريبات أجرتها فرقة المشاة الرابعة في الجيش الأمريكي في 14 من شهر يونيو من عام 2024 في صحراء ولاية كولورادو تحت يوتا بيتش ديفيجن بي تي إيفنت، وشارك في الفعالية أكثر من 12 ألف جندي. هذا التدريب يعيد ذكرى يوم دي داي أو يوم الإنزال، ويعود إلى العام 1944 حيث شارك جنود الفرقة الرابعة للمشاة بتحرير فرنسا المحتلة من دول ما عرف أنذاك بالمحور. يعني الفيديو قديم ومناسبته أقدم ولا علاقة له بأي تحضير أو إنزال أو غزو على حد ما زعم مفبركه. ومن ضلالات الصفحات الإخبارية أو التي تنتحل تلك الصفة ننتقل إلى حسابات المؤثرين الدوليين، وبالتحديد الصحفي الأمريكي المثير للجدل جاكسون هينكل الذي تزعم الترويج لفيديو أرفقه بوصف يقول جديد: أجرت القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني مناورة عسكرية واسعة النطاق في جنوب البلاد، استعرضت خلالها أسلحة جديدة وقدرات نارية متعددة الطبقات بهدف تعزيز الأمن على طول الساحل الجنوبي لإيران. الفيديو حصد آلاف الإعجابات، نشاهده أولاً ثم نفند.

المنشور مضلل، كما أن الفيديو يظهر بالفعل مناورات وتدريبات عسكرية ضخمة للحدث الثوري الإيراني، غير أنه ليس حديثا إذا لم يصور خلال الأيام أو حتى الأسابيع القليلة الماضية. فقد أظهر البحث العكسي أنه يعود إلى 24 من شهر فبراير الماضي، أي قبل اندلاع أو أيام من اندلاع الحرب، وقد تداولته وسائل إعلام إيرانية مع وصف يفيد بأنه يظهر جانبا من مناورة عسكرية واسعة نفذتها القوات البرية التابعة للحدث الثوري الإيراني في المناطق الجنوبية من البلاد والجزر الاستراتيجية بالخليج العربي بهدف تعزيز أمن السواحل الإيرانية. ما كادت إيران تعلن تنفيذها 14 عملية برية استهدفت مجموعات مسلحة مناهضة للنظام الإيراني في منطقتي السليمانية وأربيل شمالية العراق، حتى كانت بعض الحسابات على فيسبوك تمتطي الحدث وترفقه بخبر يقول اللحظة التي استهدفت إيران أعضاء الأحزاب الانفصالية في شمال العراق المحتل حين أرادوا التوغل إلى الأراضي الإيرانية. فنشاهد.

الخبر زائف في هذا الفيديو ليس من إيران، وهو مجتزأ من مقطع أطول نشرته منظمة باكستانية انفصالية اسمها جبهة تحرير بلوشستان في شهر مايو من العام الماضي 2025، وقالت إنه يوثق مركبة تابعة للجيش الباكستاني في هجوم باستخدام عبوة ناسفة موجهة عن بعد. وقد أكد الجيش الباكستاني آنذاك وقوع الهجوم، وذكر أن 7 من جنوده لقوا مصرعهم إثر استهداف مركبة أمنية بعبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق في منطقة كاشي بإقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد، محملا جيش تحرير بلوشستان مسؤولية التفجير. ونبقى في إيران ومع الخبر الذي أعلنه المستشار العسكري للمرشد الإيراني محسن رضائي، إذ أعلن أن إيران قتلت مئات الجنود الأمريكيين وأصابت مئات آخرين خلال الضربات التي نفذتها في يوليو تموز، وذلك في مقابلة أجراها الاثنين مع قناة بريس تي في التابعة للنظام الإيراني. هذا الخبر الذي لم تؤكد القيادة المركزية الأمريكية أو أي وسيلة إعلامية موثوقة ومستقلة، وكبته حسابات رقمية مع فيديو خطير وخبر يقول تصعيد خطير. تشير التقارير الأولية إلى أن مروحيات عسكرية إيرانية شنت غارات جوية على موقعين عسكريين أمريكيين، وتشير التقارير الأولية إلى وقوع خسائر بشرية فادحة حيث يزعم مقتل أكثر من 100 جندي. فنشاهد. المنشور مضلل، فالمروحيات التي شاهدناها أمريكية وليست إيرانية، والمقطع يوثق إطلاقها شعلات حرارية فوق سماء العاصمة العراقية بغداد في 31 من شهر ديسمبر من عام 2019، وتحديدا في محيط السفارة الأمريكية، وذلك بغرض إخافة محتجين حاولوا اقتحام مجمع السفارة. ومن الحرب الإيرانية الأمريكية ننتقل إلى تصعيد آخر تشهده منطقتنا، وتحديدا الأزمة المتفاقمة بين المملكة العربية السعودية وجماعة أنصار الله اليمنية الحوثيين. فقد راج منشور على منصة إكس رفقه ناشروه بمقطع مصور وتعليق يقول عاجل، السعودية تستعد لعملية عسكرية واسعة النطاق في اليمن، القوات السعودية تعيد تمركزها استعدادا لهجوم واسع النطاق على الحوثيين، هجوم عسكري كبير، احتمال غزو بري، الهدف الحوثيون المدعومون من إيران، وكيل إيران تحت تهديد مباشر، هذا أمر جلل. فلنشاهد.

0: المنشور مضلل، أما الفيديو المرفق به فعبارة عن تجميع مونتاج لمقاطع مختلفة من مناسبات مختلفة، وأبرز محتواه هو مشاهد توثق اليوم الختامي لمناورات الصداقة 2025 التي أجرتها القوات المسلحة السعودية في شهر فبراير من العام الماضي. أما لماذا غرد المفبركون حول عملية برية ضد الحوثيين؟ فببساطة لأن صحيفة The Guardian البريطانية كانت تناولت الخبر منذ عدة أيام وكتبت مقالا تحليليا رأت فيه أن انسحاب القوات السعودية من شرق اليمن قد يكون مؤشرا لاستعداد لهجوم بري. وإلى منشور تحملت عبء الترويج له لجان إلكترونية يتضح ميلها السياسي من أسماء أصحابها، فقد تداولت بكثافة مقطعا مصورا مع خبر يقول عاجل الآن استهداف سفينتين سعوديتين في البحر الأحمر من قبل الحوثيين. فنشاهد. الخبر زائف إذ لا علاقة للفيديو بالتصعيد القائم بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية، فهو منشور على منصة إكس منذ شهر أبريل على حسابات وصفحات إيرانية فضلا عن مواقع إخبارية عراقية ذكرت أنه يوثق انفجارات ضخمة في مدينة عبدان المطلة على الخليج العربي والواقع على الضفة الأخرى من شط العرب مقابل مدينة البصرة العراقية. سبب الانفجارات هو غارات جوية أمريكية إسرائيلية في تلك الفترة على إيران. وإذا كانت الحروب تشغل رواد الفضاء الرقمي فما بالك بالكوارث الطبيعية؟ فقد استغل البعض الزلزال الذي وقع في مصر لتحقيق الرواج وجمع الإعجابات، فتداولوا فيديو مع خبر يقول فيديو كاميرا ترصد ردة فعل الناس داخل كافيه لحظة شعورهم بهزة أرضية قوية قبل قليل. فلنشاهد.
1: يا رب يا كريم يا يا الله يا الله يا الله يا ربي أسكن الله.
0: المنشور مضلل، فهذا الفيديو شهير جداً ومنشور على الإنترنت منذ 6 من شهر فبراير من عام 2023، وهو يوثق ردة فعل أشخاص داخل مطعم في مدينة غازي عنتاب التركية لحظة وقوع الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في تلك الفترة. الجدير بالذكر أن زلزالاً بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر كان هز أنحاء مصر، وكان مركزه شمال مدينة السويس شرق، وقد شعر به سكان القاهرة ومحافظات مصرية عدة وعدد من الدول المجاورة، لأنه زلزال شبه سطحي إذ كان مركزه على عمق نحو 10 كيلومترات تحت سطح الأرض. الزلزال أثار حالة من الهلع لوقوعه في وقت مبكر من الصباح بينما غالبية الناس نيام، لكن لم تسجل خسائر بشرية وفق البيانات الرسمية. مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية. بعد الفاصل نتابع ضوء غريب سبق زلزال مصر. انتظرونا، نعاود اللقاء بعد قليل.

ونبقى مع القصص المتداولة حول الهزة الأرضية التي ضربت جمهورية مصر العربية، ولقطة مرعبة لاقت رواجا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي أرفقها ناشروها بوصف يقول: ما هذا الضوء في السماء الذي يخرج قبل حدوث الزلزال؟ حفظ الله مصر وشعبها من كل شر. فلنشاهد.

0: المنشور مضلل في هذا الفيديو يعود إلى شهر يناير من عام 2022، وهو يوثق ظهور ومضات ضوئية كثيفة تملأ السماء ليلاً بالتزامن مع زلزال بقوة 6.9 درجة ضرب محافظة ميني ويانوان بمقاطعة شانغهاي شمال غربي الصين حينها. لأبوين مهاجرين من مصر، ولد عبد الرحمن السيد في آن أربور في ولاية ميشيغان، الرجل والطبيب ذو 41 عاما والمعروف بمواقفه المناهضة لأيباك وللدعم الأمريكي لإسرائيل، فاز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان أمام هيلي ستيفنز الداعية لاستمرار الدعم العسكري لتل أبيب. هذه الانتخابات التي تعد الأهم عند الديمقراطيين لاختيار مرشحهم لمجلس الشيوخ، سبقتها حملة رقمية تتهم السيد بالإرهاب وتدعو إلى ترحيله من أمريكا. من الأيدي التي تقف وراء الحملة؟ مسبار كان بالمرصاد وعاد بهذا التقرير.
1: من تهمة دعم الإرهاب إلى المطالبة بترحيله من وطنه أمريكا حيث ولد وترعرع، واجه الطبيب الأمريكي من أصل مصري عبدول السيد هجمة رقمية شرسة لمجرد أنه تجرأ على التقدم لمقعد ترشيح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ميشيغان في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر القادم. ليست أي معركة، فالسباق قد يحدد حسب بعض التقارير الإعلامية مستقبل الحزب الديمقراطي بالكامل، واختباراً لمدى قدرة العرب الأمريكيين على التأثير داخل هذا الحزب. ويبدو أن المبالغ القياسية التي ضختها إيباك وجماعات مرتبطة بها لإقصاء السيد ودعم منافسته هيلي ستيفنز وقدرت بثلاثين مليون دولار لم تكن كافية، فكان لابد من حملة رقمية للنيل من حظوظ من يصف نفسه بالسياسي التقدمي، رشحته الاستطلاعات للفوز بسباق عاد لخوضه بعد 8 سنوات من معركته الخاسرة لمنصب الحاكم في 2018. يكشف منحنى التفاعل أن موجة الهجوم الأخيرة على السيد وأحدث ذرواتها الثالث من هذا الشهر لم تكن الأولى، بل سبقتها موجات أشد كثافة. امتد الرصد لنحو 3 أسابيع وشمل نحو 613,000 منشور تداولتها قرابة 254,000 حساب. أظهر التحليل أن 37% من المنشورات، أي أكثر من 228,000، تضمنت محتوى هجوميا. شارك في نشره نحو 45% من الحسابات المتفاعلة. وتكشف النبذات التعريفية والرموز المستخدمة عن حضور بارز لحسابات تقدم نفسها باعتبارها أمريكية يمينية أو مؤيدة لإسرائيل، وتكررت في ملفاتها أعلام الولايات المتحدة وإسرائيل وشعارات مرتبطة باليمين الداعم لدونالد ترامب مثل ماغا وبراود أمريكان، فضلاً عن الرموز الدينية. تهجمت المنشورات على هوية السيد الإسلامية وموقفه من إسرائيل التي وصف عدوانها على غزة بأنه حرب إبادة ودعا إلى قطع التمويل والسلاح عنها، كل ذلك لبناء صورة تربطه بحماس وبالجهاد والعداء لأمريكا. انطلق الهجوم أساسا من الولايات المتحدة كما تظهره المواقع التي أعلنها المستخدمون في ملفاتهم الشخصية. تزامن هذا النشاط مع انفاق قياسي لجماعات مرتبطة بإيباك لدعم هيلي ستيفنز ومهاجمة السيد، ما يكشف عن هجوم رقمي تداخل مع معركة أوسع للإنفاق والتأثير السياسي دون أن يثبت الموقع المعلن للحسابات وحده وجود تنسيق مباشر. هيمنت على النقاش الرقمي

0: رحلوا عبدو للسيد. حاولت هذه المفردات نقل النقاش من مواقف السيد وبرنامجه السياسي إلى التشكيك في انتمائه الوطني وتقديم هويته الإسلامية باعتبارها تهديداً أمنياً وسياسياً. أظهر تحليل التفاعلات أن عدداً من الحسابات اليمينية الأمريكية والمؤيدة لإسرائيل أدت دوراً بارزاً في إنتاج سرديات الهجوم ونشرها، وتفاوتت أدوارها بين إطلاق الاتهامات واجتزاء مقاطع من لقاءات السيد وتوسيع انتشار المحتوى بإعادة النشر والتعليق المتكرر. وكان منها حسابات يمينية أمريكية مثل إريك دوهتي، وهو إعلامي يميني يهاجم التيارات الليبرالية واليسارية، وصف ترشح السيد بأنه جزء من غزو إسلامي، وروج لمنافسته ستيفنز المدعومة من جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل. جيك لانج، وهو ناشط يميني متطرف شارك في اقتحام مبنى الكابيتول في 2021، احتجز لنحو 4 سنوات على ذمة التحقيق قبل إطلاق سراحه بعفو من الرئيس دونالد ترامب. أظهر الرصد حضور جيك لانج المتكرر في فعاليات السيد والحزب الديمقراطي، ثم نشر مقاطع منها مصحوبة بخطاب معاد للإسلام واتهامات تربط المرشح بالتطرف، كما استخدم هذا الخطاب في موجات هجوم بدأت قبل أشهر من التصويت. غانثر إيجلمان، وهو مؤثر ومعلق سياسي أمريكي محافظ، تابع لقاءات السيد وأعاد نشر مقتطفات منها في سياقات هدفها تشويه صورته وتقديمه كيساري متطرف مقرب من حركة حماس. شاركت في الهجوم على السيد أيضا حسابات ومنظمات مؤيدة لإسرائيل مثل إيال يعقوبي، وهو ناشط مؤيد لإسرائيل ربط السيد بالتطرف والإرهاب بسبب مواقفه من إسرائيل والمساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لها. موساد كومنتري، وهو حساب مؤيد لإسرائيل صور ترشح السيد كجزء من حملة إسلامية للسيطرة على الولايات المتحدة، واتهمه بمعاداة السامية لدعوته إلى وقف الدعم العسكري الأمريكي. مثالنا الأخير ستوب أنتي سيميتيزم، وهي منظمة أمريكية مؤيدة لإسرائيل اتهمت السيد بمعاداة السامية وروجت لجمع التبرعات لصالح آيباك وستيفنز. وككل الحملات الرقمية لم يخلو الأمر من حسابات يشتبه في استخدامها للتضخيم، حيث رصد مسبار سمات تشاركتها وتثير الشبهة، بينها غياب هوية واضحة وحداثة تاريخ الإنشاء ومحدودية أعداد المتابعين، فضلاً عن كثافة النشر وإعادة تداول الرسائل الهجومية. في ميتشيغان دارت واحدة من أغلى الحملات الانتخابية في تاريخ الحزب الديمقراطي، بل وأقباحها أيضاً حسب وصف نيويورك تايمز، لكن ثمة صوت بدأ يسمع، صوت الانقسام الأيديولوجي داخل الحزب الديمقراطي على نحو ما ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية.
1: وإلى فقرة تصريحات متناقضة، وهي عن رئيس واحدة من أهم المنظمات غير الحكومية في العالم. فعلى مدار 10 سنوات بدأ أن قبضة رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو على الفيفا تزداد قوة، لكن ما جرى خلال الأيام الأخيرة قد يكون أخطر أزمة سياسية يواجهها منذ وصوله إلى المنصب. ففي مايو الماضي ظهر إنفانتينو واثقا من موقعه، إذ أعلن عزمه الترشح لولاية جديدة وسط تقارير إعلامية منتصف يوليو الماضي عن حصوله على دعم أكثر من 200 اتحاد من أصل 211 عضوا في الفيفا، رغم فضيحة بلاغون لاعب أمريكا الشهيرة، حتى بدا أن إعادة انتخابه سيكون مجرد إجراء شكلي. لكن المشهد بدأ يتغير مع طرح مشروع جديد يقضي ببيع 20% من شركة فيفا فورورد انتربرايز، الذراع التجارية الجديدة للفيفا، لمستثمرين من القطاع الخاص، في خطوة قال إنفانتينو إنها ستوفر موارد مالية أكبر لتطوير كرة القدم وزيادة العوائد المخصصة للاتحادات الوطنية. غير أن المشروع أشعل عاصفة من الاعتراضات بعدما اعتبر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوفا أن الصفقة أعدت بعيدا عن الشفافية، وأنها تمثل تغييرا جذريا في طريقة إدارة أصول الفيفا دون مشاورة.

مباراه كافيه مع الاتحادات الاعضاء. وانتقد الاتحاد الاوروبي لكره القدم يويفا انفانتينو بشكل مباشر قائلا انه فشل في الوفاء بالتعهدات التي قطعها بان يكون شفافا وخاضعا للمساءله قبل انتخابه رئيسا لاول مره في عام 2016. وفي خطوة لافتة استخدم يوفا كلمات إنفانتينو نفسه ضده، مستشهدا بتصريحه في حملة 2016 بأن أموال الفيفا هي أموال الاتحادات. رغم هذا الغضب أعلنت الفيفا في 31 من يوليو تمسكه إنفانتينو بالمشروع، متجاهلا تهديدات يوفا بالمقاطعة والانتقادات المتصاعدة من أوروبا وأمريكا الجنوبية. لكن ما بدا صباح ذلك اليوم موقفا حاسما لم يصمد طويلا، فمع تصاعد الضغوط واستقالة كبير مستشاري إنفانتينو احتجاجا على الخطة المقترحة واتساع جبهة المعارضين داخل الفيفا لتشمل 55 اتحادا أوروبيا و41 اتحادا من الكونكاكاف و47 اتحادا في الاتحاد الآسيوي، تراجع إنفانتينو بعد ساعات فقط وأصدر بيانا أعلن فيه سحب المشروع بالكامل، معترفا بأن المقترح خلق انقسامات بين الاتحادات ومؤكدا أن هدفه في المرحلة المقبلة هو إعادة توحيد جميع الأطراف. الأزمة إذن انتقلت من خلاف حول مشروع استثماري إلى أزمة ثقة في قيادة إنفانتينو نفسها. وقبل أسابيع قليلة كان السؤال داخل الفيفا، كم اتحاد سيمنح صوته لإنفانتينو في الانتخابات المقبلة؟ أما اليوم بات السؤال، هل سيحافظ إنفانتينو على منصبه؟ وإلى آخر فقرات برنامجنا، فقرة خبر صحيح تمنينا لو كان كاذبا. في تقريره الأخير الذي أصدره حول اليمن نبه صندوق الأمم المتحدة للإسكان أن اليمن يواجه واحدة من أكبر وأشد الأزمات الإنسانية في العالم. أما الصدمة في التقرير فهي أن أكثر من 22 مليون شخص، أي ما يقرب من نصف السكان، بحاجة إلى مساعدات إنسانية وخدمات حماية. تتأثر النساء والفتيات بشكل غير متناسب، حيث يحتاج 10.95 مليون في جميع أنحاء البلاد إلى دعم عاجل. يؤكد التقرير أن الأزمة الإنسانية لم تعد ناتجة عن الصراع الداخلي فقط، بل تتفاقم أيضاً بفعل التوترات الإقليمية التي تزيد من صعوبة وصول المساعدات الإنسانية وترفع تكلفتها، إلى جانب استمرار نقص التمويل الدولي والضغط على نظام صحي يعاني أصلا من انهيار واسع ونقص حاد في الخدمات الأساسية. بينما تتواصل التوترات في المنطقة يبقى المدنيون في اليمن الحلقة الأضعف كما هم في كل مكان. ونحن اخترنا أن نضيء على واقعهم وأن يجعل مسبار الحقيقة تعلو على كل الأخبار. إلى اللقاء.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. ترامب يقول إنه منخرط في المفاوضات مع إيران، وإن التوصل إلى اتفاق وانتهاء الحرب قد يكون قريبا. لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني تؤكد استمرار إغلاق مضيق هرمز حتى زوال التهديد الأمريكي. عشرات القتلى والجرحى في قصف لجماعة الحوثي على معسكرات تابعة للحكومة اليمنية في مأرب وحضرموت. وزارة الدفاع اليمنية تتوعد بالرد. قوات التحالف تعلن سقوط مصابين في نجران جنوب السعودية جراء هجمات الحوثيين. على وقع الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، مصادر بالرئاسة تؤكد للتلفزيون العربي عدم التوصل إلى نتائج بشأن المناطق التجريبية خلال مفاوضات روما.